0: وفي مستهل زيارة دولة، وذلك قبل أن يجري الزعيمان محادثات في البيت الأبيض الخميس. وتعد زيارة شي الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب إيران. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي دحر جيوب عناصر الميليشيات الحوثية التي تسللت إلى طريق هيئة العبد الرابط بين تعز وعدم. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن عناصر الحوثي تكبدت خسائر بشرية أدت إلى انسحابها على الفور ومنعها من إحراز أي تقدم. وأشار متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى وجود انتشار كبير للقوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في كامل جبهة حيفان. أكد بيان تركي عراقي مشترك اتفاق البلدين على تعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء العراق علي الزيدي. ويشمل الاتفاق بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. كما نص البيان المشترك أيضا على تسليم القوات التركية معسكر بعشيق زليكان إلى الحكومة العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. في المغرب مشاهدينا، بدأت عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضرات أو المحاضر بحضور ممثلي اللوائح المرشحة فور اختتام عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية أعلنت بلوغ نسبة المشاركة 28% قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
5: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
4: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
5: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
4: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
5: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. خارج هذه الجدران لا يتساءل الناس عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال موجودة، بل يتساءلون عن دورها في منع الحروب والصراعات. مقاربة طرحها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع انطلاق الدورة الحالية أي 81 للجمعية العامة بنيويورك. دعوة رددها الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بوصفه المؤسسات الأممية الحالية بأنها وبكونها تعكس موازين قوى ومصالح حقبة ولت وانقضت. وفي توصيف آخر لهذه المنظمة الأممية تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لعدم قدرة الأمم المتحدة على حل بعض النزاعات، تساءل أردوغان بقوله: هل يعقل أن تخضع إرادة أكثر من 190 دولة عبر العالم لمصالح 5 دول فقط؟ وهذه على فكرة، هذا التصريح ليس بالجديد لأردوغان، في كل مرة يكرر بأن العالم ليس 5 دول فقط. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأرجع أسباب إخفاق الأمم المتحدة إلى البيروقراطية الأممية وسيطرة الأجندة اليسارية على المؤسسات الدولية. كلهم متفقوا على الأقل بأن هناك مشكلة داخل الأمم المتحدة، بأن هناك إخفاقا في حل الأزمات والمشاكل الكبرى، ولكن اختلفوا في الأسباب. نحن سنطرح هذه الأسباب وسنطرح السؤال الرئيسي: أين تكمن المشكلة بالتحديد داخل الأمم المتحدة؟ كيف وصل حال الأمم المتحدة وقوانينها وهيكلتها إلى ما عبر عنه البعض بالعجز الكلي على حل هذه الأزمات؟ لماذا تقف كذلك الأمم المتحدة غير قادرة أمام مختلف الحروب والصراعات، إما في الاتفاق على قرار أو في تنفيذ هذا القرار؟ يعني لدينا شقين كذلك، إما في تحالف مجلس الأمن أو في تنفيذ إذا تم، يعني إذا لم يرفع الفيتو فالتنفيذ كذلك يطرح الكثير من الأسئلة. نطرح هذا السؤال لفهم إن كانت الأمم المتحدة لازالت تلك المؤسسة القادرة على العطاء وحل الأزمات. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش ونحاول فهم خاصة هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الأستاذ محمود شحرة زميل مشارك للمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، ست رغدة درغا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية الدولية، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، ومعنا كذلك الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. اليوم تبعنا تقريبا يعني كان اليوم على وقع الحقيقة أعمال الأمم المتحدة وأعمال الجمعية العامة، خاصة تبعنا التصريحات وتبعنا الانتقادات، ونحن سنحاول فهم ما الذي تغير في الأمم المتحدة. على فكرة هو الموضوع نحن تطرقنا إليه سابقا في ساعة حوار عن عدم قدرة الأمم المتحدة على حل النزاعات، ولكن خلينا نستند في هذه المرة شوية على تصريحات القادة. في تصريح مثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو ما الذي يعلل به عدم قدرة الأمم المتحدة على حل بعض الأزمات؟ يقول بأن المؤسسات الأممية الحالية تعكس موازين قوى ومصالح حقبة ولت وانقضت، والتحدي الأبرز الماثل أمامنا تهديدات وحروب تتزايد وعمل جماعي يتراجع. نستمع له.
1: Our institutions and systems of governance continue to reflect the power realities and interests of a largely bygone era. That is the defining challenge before us. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms

0: for collective action are under growing strain.
1: أنطونيو غوتيريش كان واضح، الأمين العام للأمم المتحدة لم يخفي بأن هناك مشكلة كبيرة، وتحدث في تصريح آخر عن أن مجلس الأمن يتطلب إصلاحات. نستمع له.
0: We must also reform the Security Council so that it reflects today's world with the legitimacy and effectiveness that today's challenges demand. The Security Council was designed in the aftermath of World War II, but the world has fundamentally changed since then, a change that is far from reflected in the Security Council.
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد ذكر بتصريحه الشهير، صار شهير شوي شوي، قال بأنه العالم 190 دولة، لا يمكن أن يرسم العالم على أساس 5 دول فقط.
2: علينا أن ندرك أن النظام الذي تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لأهواء 5 دول ليس عادلا ولا قادرا على ترسيخ الثقة بشكل كامل. لا بد حتما من إصلاح مجلس الأمن وفقا لمبدأ العالم أكبر من 5.
1: كيف تكون هناك انتقادات للأمم المتحدة ولا يقول ترامب قوله ولا يصرح ولا يعطي رأيه في الموضوع؟ ولكن الرئيس الأمريكي اختلف عن بقية القادة، هو يعتبر بأن دور الأمم المتحدة تراجع بسبب البيروقراطية داخل المؤسسة.
3: We cut the UN budget for the first time ever, slashing it by 15% in 2026 and eliminating more than 4,000 positions from the UN bureaucracy. The United Nations has great, great potential. I've said that for many years, but it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected.
1: وكانت هناك تصريحات عديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فخلينا نفهم معكم ضيوف الأفاضل أين تكمن المشكلة الحقيقية. واسمحوا لي أن أبدأ مع ست راغدة درغام، بما أنك أذكر السنوات العقود ولا ما أذكر
4: عقود العقود. عقود
1: 5 عقود
4: خمس عقود
1: ما شاء الله، 5 عقود داخل الأمم المتحدة، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ لماذا بدأت الأمم المتحدة بثقل لحل الأزمات ونجحت في ذلك في مراحل، واليوم الانتقادات تطالها من الكل تقريبا؟
4: الأمم المتحدة كانت عبارة عن موقع بين القطبين، أيام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، التنافس الأمريكي السوفيتي جعل من الدول التي تسمى دول عدم الانحياز مهمة للاستقطاب. الأمم المتحدة بحد ذاتها كانت منطقة للاستقطاب حتى سياسيا، يعني جمع الأصوات، إبراز مواقف معينة سياسية نحو قضايا مهمة. الذي لم يتغير هو تسلط مجلس الأمن على القرار وعلى الفعل، يعني أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي كلنا نعرف الصين، الولايات المتحدة الروسية، كانت الاتحاد السوفيتي، فرنسا وبريطانيا، كل من هذه الدول يرفض أن يتخلى عن هذه الميزة لأنها تجعله يعني قائدا عالميا بحد ذاته. الحوار والنقاش والمطالبة بإصلاح مجلس الأمن عمرها 20 سنة. حتى إيطاليا تقول لماذا فرنسا وبريطانيا، وأنا أوروبي أيضا،
1: وليس هناك أي ممثل لدول المنطقة، لدول العربية.
4: نعم. هذا كذلك لا لا لا، يعني ليس فقط أردوغان بمفرده، وإنما أيضا حاولت مصر، الهند، البرازيل، كل هذه الدول احتجت وتحتج وما زالت تتحدث عن لغة إصلاح مجلس الأمن. هذه سيرة طويلة لن تحدث ما لم تتفق هذه الدول الخمس على إزالة الفيتو أو سحب الفيتو من يدها، وهذا مستبعد على الأقل.
1: على المستوى
4: الآن
1: القانوني والتشكيلي، ليست هناك سلطة أعلى من سلطة الأمم المتحدة قادرة أن تراقب أو أن تفرض إعادة تشكيل معين؟ ما هو كل سلطة لديها سلطة مراقبة المفروض.
4: هو طبعا الوكالات مستقلة، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة السكرتاريات لها كمان صلاحياتها، يعني الوزن الأخلاقي إذا شئتي. الجمعية العامة طبعا هي تجمع لكامل الأعضاء، حيث المنبر، حيث منصة الجمعية العامة تعطي المساواة الكاملة لكل دولة، إن كانت

توغو أو إن كانت الولايات المتحدة. لكل رئيس له الحق بأن يعتري تلك المنصة. الوكالات حقيقة هناك يجب أن لا نختزل الأمة المتحدة للموضوع السياسي. هناك اليونيسف للأطفال، هناك طبعا

0: المنظمات الحقوقية، يعني حتى لو تركنا جانبا الشق السياسي، هناك انتقادات تطال الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشق كذلك. المشكلة في أزمة ثقة، أو المشكلة في في في في شكل الأمم المتحدة، في من يديرها، أين تكمن المشكلة؟ خاصة وحضرتك يمني يعني وتعلم بالانتقادات الكبيرة اللي طالتها.
1: بس أريد أن أقدم يعني بالبداية كمقدمة نظرية يعني بشكل عام، يعني هي الحديث حول
0: نظرية مختصرة صح؟
1: بشكل الحديث حول الخمسة الدول يعني هي مشكلة تحدث عنها كثير من فقهاء القانون الدولي الإنساني، فهي مشكلة، هناك مشكلة تشريعية ومشكلة أيضا تتطور الحروب، بس ما زال العالم يعيش أجواء قوانين القانون
0: ما بعد الحرب العالمية
1: يعني. فهذا الشيء مرت أكبر مثلا ثلاثة حروب في المنطقة فيما يخص فلسطين، العراق وأوكرانيا، ولكن مجلس الأمن مثلا لم يستطيع أن يعزز هذا السلم أو يفرض سلم يعني، ولكن القرارات دائما تذهب للدول التي لا حول لها ولا قوة. واحد مثلا زي اليمن، ليبيا فيما يخص كذا، في أمور حتى اليمن 11 سنة إلى الآن قرارات تقتضي بانسحاب الحوثيين مثلا من صنعاء وتسليم السلاح. لما هناك أصبح هناك عدم ثقة فعلا في التدخلات الأممية، وأصبح هناك اشتباه، مش فقط عدم يعني
0: اشتباه بتورط يعني
1: لا يعني مثلا فيما يخص العمل، يعني احد المحللين يعني الاقتصاديين مره بيقول لي يعني كذا حشوش، بيقولوا اليمن يعني جوسبينج او كذا، يقول لك يعني الدعم الدبليو اف بي يدعم الحوثيين، ميليشيات الحوثي اكثر من ايران من ما بتدعم،
0: اكثر من ما ايران تدعم
1: الدبليو اف بي، بيقدم مساعدات مثلا انسانيه، والحوثي يعمل على تجيش هذه المساعدات مثلا
0: وتجنيد
1: ويبدا بتجنيد المقاتلين من اموال الامم المتحده. فبيقول لي يعني هنا هذا التدخل الخطير اصاب للناس عدم ثقه في ايضا في مسائل معينه. مثلا الان تطور الجماعات اللادولتيه لم تناقش في الامم المتحده، كانت زمان الحرب تقليديه بين دول، تصبح كان في مدن الحرب كانت خارج المدن، الآن أصبحت الحرب داخل المدن. مبدأ التمييز بين المدني والعسكري لم يعد موجود، لم يناقش، لم يطور الجانب التشريعي في الأمم المتحدة. أيضا جانب السلاح المسير تطور خطير، بتتطور الحرب، يتطور العنف، بس ما بتتطورش الهيكل القانوني والبنية التحتية التشريعية للدولة.
0: رغم أنه كل ما تحدثت عليه فيما يتعلق بالتسليح، فيما يتعلق بالتمييز، فيما يتعلق بكل هذه النقاط، تقول بأنه أصبحت تمثل مشكلة في الحاضر. حتى إن عدنا مثلا ل 30 سنة وراء، متى حرب العراق 1990،
2: حروب العراق كثيرة،
0: ولكن كانت هناك، وكنا تحدثنا في الكواليس عن العديد من القرارات الملزمة، وهذه القرارات كانت داخل مجلس الأمن وأقرت بمجموعة من الأسس يجب أن تثبت وتلزم مختلف الأطراف داخل العراق، ولم يحصل ذلك. فأين المشكلة دكتور؟
2: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري أن النظر إلى الأمم المتحدة يجب أن يفصل ما بين تاريخين، يعني قد يكون انهيار الاتحاد السوفيتي هو الدالة أساسية على تغير النظام الدولي في تسعينيات القرن الماضي. هذا التغير أنا أعتقد لم تتماهى معه منظمة الأمم المتحدة بالشكل الذي يمكن أن يكون هناك واقع جديد يعني على مستوى العالم، هذا في الإطار العام. بالتالي واحدة من المؤاخذات على الأمم المتحدة أنها وجهت قراراتها باتجاه الدول الضعيفة أكثر ما باتجاه الدول الكبرى، ولذلك الإشكالية الآن
0: بتعمد أو بعدم قدرة، ما هو حتى العدم القدرة
2: أعتقد يعني طبيعة آلية مجلس الأمن، يعني في وجود خمسة دول كبرى مسيطرة على القرار الأكثر فاعلية مثل ما أشارت أستاذة راغدة، أعتقد هو من دفع الأمم المتحدة سواء الجمعية أو حتى مجلس الأمن، يعني وجود الفيتو في مجلس الأمن هو من دفع أغلب تركيبات هياكل الأمم المتحدة إلى أن تحاول

0: أن تظهر نفسها أو وقعها أو قراراتها على الدول الأقل تأثيرا التي لا تمتلك لوبي، التي لا تمتلك تحالفات داخل مجلس الأمن أو حتى الأمم المتحدة. في العراق يعني أنا أعتقد أيضا علينا أن نميز يعني ما بين العام 2003 يعني كحد فاصل ما بين النظام السابق ما بين النظام الحالي. قبل 2003 العراق لديه مشاكل كثيرة، يعني إذا ابتدأنا قضية الحروب فيما بعد غزو دولة الكويت، بعد عام 2003 مستوى التأييد من الأمم المتحدة. لكن بتصوري أن 2003 انتقلت الأمم المتحدة من منظمة مراقبة تفرض عقوبات على العراق، يعني قضية الحصار الاقتصادي، إلى منظمة داعمة. لكن حتى مع مستوى الدعم يمكن أن نشخص أنه إلى العام 2019 يعني الأمم المتحدة أعتقد أنها لم تقدم ذلك الإسناد الكبير جدا. يعني عندنا مشكلة النازحين يعني الذين هجروا من مدنهم، أيضا لدينا الكثير من المشاكل. حتى وصل الأمر يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة الدور في الأمم المتحدة من أنها تشخص أن هناك تعثر في الديمقراطية، هناك نفوذ إيراني في الداخل العراقي، أيضا على مستوى
1: تحل
0: لا هي تقدم يعني تقارير بعثة اليونامي لكن لا يتم الأخذ بها. أنا أعتقد المشكلة في العراق هو يعني جدلية العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، هو وجود مجلس الأمن كضابط يعني أين سيتجه المزاج،
1: وعلى فكرة
0: وموازين القوى في داخل مجلس الأمن هو من يحدد طبيعة التوجهات نحو العراق.
1: هو يبدو بأن المشكلة تتركز على مجلس الأمن خاصة، يعني هو أولا لن يقتصر حديثنا فقط على اليمن، على العراق هي مجموعة من الأمثلة، ولكن الموضوع طبعا اليوم نشاهده الإخفاق في حل الأزمات حتى فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية. طالما اتفقتم على أن المشكلة تكمن في أن الأسس أو المبادئ الأساسية التي على أساسها صممت أو بدأت تعمل الأمم المتحدة لم تعد صالحة لهذا التوقيت، اعترف بذلك حتى الأمين العام أمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو قال بأنه يجب أن يتم إصلاح هيكلي للأمم المتحدة، وكأنه يشير أن الموضوع صار فيه تجاوز لصلاحية الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة تسيطر عليها أو يسيطر عليها من يفرض قوته على النظام العالمي. إلى أي مدى هذا دقيق أستاذ حسن؟
2: أعتقد أن الإشكالية ليست في عملية الإصلاح، ربما عملية الإصلاح برأيي أسهل الخطوات التي من الممكن إجراءها. يعني يوجد خبراء دوليين، توجد مراكز تستطيع أن تقوم بعملية تقييم للوضع الحالي ووضع خطة للإصلاح يتفق عليها ويتم تمويلها وإلى آخره. لكن الإشكالية في التركيبة الأساسية التي على أساسها تغيب الإرادة السياسية من جهة، ووجود الدول الخمس التي لديها الفيتو، وهذا الفيتو ضمان لبقاء هذه الدول ضمن هيئة الأمم المتحدة وضمن مجلس الأمن، وغيابه سوف يجعلها خارجه ربما أو غير مكترثة به أو لا تقوم بأي دور حيال المشكلات القائمة. الإشكالية في اليمن أو في العراق أو حتى مثلا في غزة ليست في عدم وجود قوانين. يعني السيدة راغدة تفضلت وأشارت إلى حاجة مهمة، بالأساس هي وجود المؤسسات والسكرتارية والتي تقوم بأدوار كبيرة. يعني وأنا برأيي أن العبء الثقيل على هذه المؤسسات ليس لأنها ليست قادرة، لغياب الإرادة السياسية، لغياب
1: خليني نفهم شوي
2: الإرادة السياسية لدى الدول الخمس العظمى الكبرى التي تقدم مصالحها.
1: يعني صحيح دقيق قول غوتيريش بأن الموضوع تجاوز سلطة الأمم المتحدة إلى من يسيطر على النظام العالمي.
2: صحيح، وبالتالي هذه السيطرة على النظام العالمي تجعل أن هنالك خلل في الميزان. وحتى الدعوة أنا برأيي لإلغاء الفيتو لدى الخمسة الكبار برأيي غير واقعية. هل من الممكن إذا ألغي الفيتو أن حل المشاكل؟ هل سوف يضمن الغاء الفيتو بالأساس بقائهم؟ هل الدول التي سوف يتم زيادتها فرضا 15 دولة 10 دول 7 دول، هل هذا سيضمن مزيد من العدالة ومزيد من القرارات الصائبة، أم أن هنالك خلل بالأساس أكبر يجب حله بطريقة غير تقليدية؟ ما هي الطريقة لا أعلم صراحة.

0: يعني النظام العالمي الجديد اليوم هو ليس نظام القطبين،
1: صحيح،
0: الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، إنه نظام القطب الواحد. لنكن واقعيين، الصين لم تصل الآن إلى مرتبة مع الولايات المتحدة لنكون مرة أخرى تحت سلطة القطبين الأمريكي والصيني. نحن طبعا الولايات المتحدة، دونالد ترامب أو أي رئيس آخر يقول إن أمريكا هي التي لها الحق أن ترسم معالم النظام العالمي الجديد. هذا ليس فقط عبر دونالد ترامب، ولكن أيضا عبر الرئاسات المتتالية. عندما ذهب جورج دبليو بوش إلى الحرب في العراق لم يذهب بولاية من مجلس الأمن،
2: صحيح،
0: هو بالعكس، حتى الدول المنتخبة التسعة،
1: لكن فيما بعد حصل على توفيق.
0: هل هذه غير فكره؟ بس
2: بتاخير بتاخير
0: ذهب في البدايه الى هذه الحرب بدون ولايه من مجلس الامن، لان مجلس الامن لم قرر ان لا يعطيه تلك الصلاحيه. الاهم في موضوع، يعني بالنسبه لي انا، بالنسبه للامم المتحده، نتحدث بصراحه، الامم المتحده في عهد غوتيريس اصيبت بنوع من الاحباط والشلل، الإحباط بسبب السياسات التي هي سياسات دونالد ترامب الذي هاجم الأمم المتحدة، وله الحق في ذلك. شخصيا أعتقد أن هجومه على يعني بالبيروقراطية المعفنة، يعني الأموال التي تهدر بنهاية المطاف، الولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في هذه المؤسسة العالمية. إذن أصيب غوتيريس بالإحباط، خاف كثيرا من انتقام دونالد ترامب، وهو بحد نفسه لم يكن ذلك الرجل الذي عنده يعني كاريزما، بل نام وعجز.
1: آسف للمقاطعة، لكن غوتيريس
0: لماذا تقاطع؟
1: خليه يكمل.
2: راغدة سأعود لك، خليه نتفاعل مع بعض. أي تفضل دكتور.
1: اعترافه متأخر، يعني في قضية أن هناك شلل في الأمم المتحدة. السبب في هذا الاعتراف لأنه قريبا سيغادر.
0: لا يا أخي، لا، منذ البداية، دعني أكون صريحة معك، هذا لا علاقة له بأنه سيغادر أم لا.
1: ولماذا لم يصلح؟ هذا هو السؤال. ما
0: لا يقدر على ذلك. هو أصلا، هو شخصيته خاف من انتقام دونالد ترامب، من إجراءات دونالد ترامب، وهو بحد ذاته لم يكن قائدا لهذه المؤسسة الدولية. يعني أنا عاشرت خمس أكثر من أمناء عامين للأمم المتحدة، كل واحد كان عنده شخصيته، وكل واحد اتخذ قراراته، وكل واحد ارتكب أخطاءه.
2: أقلهم مردودا غوتيريس.
0: غوتيريس برأيي عجز الأمم المتحدة مع تعجيزه هو شخصيا.
2: لماذا؟ خلينا نفكر شوية.
0: لأنه هو شخصيا نام في هذه
2: نعم. له قدرة أن يفعل شيء ونام مثلا؟
0: يعني أولا، الأمين العام للأمم المتحدة له صلاحية القيادة، يعني moral authority، الصلاحية الأخلاقية، يعني ممكن أن يتصرف على الأقل بهذا. مجلس الأمن يتصرف كمؤسسة مختلفة، هو الذي يتخذ القرارات، ولا صلة والأمين العام ليس خادم لمجلس الأمن، إنه قادر على أن يتخذ مواقف مختلفة. الجمعية العامة تتخذ المواقف السياسية، حيث هناك مثلا السنة الماضية تذكرين عندما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان ذلك مهما، وأنا كنت أقول يومها مهم سياسيا ولكن ليس عمليا. الجمعية العامة لعلها أصدرت أكثر القرارات المتعلقة بفلسطين. أما مجلس الأمن فإنه أصدر أكثر قراراته في شأن العراق، ولأن العراق كان، يعني مجلس الأمن دجن العراق زميلتي العزيزة، دجن العراق بإجراءات، لأنه طبعا بدأ بقراراته في عند الغزو الأول للكويت، ومن ثم أنشئت أونسكوم، تجريد العراق من السلاح، بعد ذلك النفط مقابل الغذاء، بمعنى يعني إدارة دولة، إدارة بلد. هذا لم يحدث سوى في العراق. وبالتالي أن مجلس الأمن اتخذ قرارات إلزامية تنفيذية، فيما الجمعية العامة إنشائية، وفيما الأمين العام مثلا عندما قال كوفي آنان، ذهب واجتمع مع صدام حسين وعاد وقال في مؤتمر صحفي I can do business with him، أستطيع أن أعمل معه، عوقب من قبل الولايات المتحدة. كيف تقول ذلك؟ فإذا يعني
2: الموقع بتصريحات اليوم يعني التي نتابعها
0: الموقع اليوم
2: صحيح،
0: بس ولكن كان غوتيريس كان في إمكانه أن يفعل أكثر، طيب. وترامب كان

0: بإمكانه أن يعاقب أقل،
1: ولكنه قادر أن يعاقب أكثر كذلك ترامب.
0: نعم، ولم يعاقب
1: ومن هنا أتت مخاوف كذلك غوتيريش، وربما هناك أحقية في هذه المخاوف. خلينا نطلع فاصل ونعود لمحاولة اقتراح بعض الحلول، قد تكون صعبة هذه المهمة أعلم، لأنه دول ولم تتمكن من اقتراح شيء، ولكن على الأقل هناك نية لهذه الدول، هناك أصوات ترتفع شيئا فشيئا لمحاولة طرح شيء جديد، أو أننا سنكون أمام أشكال موازية للأمم المتحدة مثل مجلس السلام، أو نحن سندخل عصرا جديدا تغيب فيه الأمم المتحدة ونبدأ نلتزم بأشكال أخرى بعد فاصل قصير.

0: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي وقوات الثورة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
15: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
20: Architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
23: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
24: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم الإشكالية داخل الأمم المتحدة، مجلس الأمن بالتحديد. هل في علاقة مع البيروقراطية كما قال ترامب؟ هل في علاقة مع ما يسميه البعض تغول الدول الكبرى بفيتو يتحكمون فيه بمجلس الأمن، يقتصر فقط عليهم ويعود إنشاء هذه الطريقة إلى ما بعد الحرب العالمية، أو أن المشكلة تتعلق أساسا بالنظام العالمي؟ وفي النهاية نحن ربما سندخل على فترة أو مرحلة تاريخية جديدة، هذه المرحلة قد تلزمنا الاستناد إلى مجموعة أخرى أستاذ حسن أو دكتور من المؤسسات مثل مجلس الأمن، اللي ترامب قال في فترة من فترات بأنها ستكون أو ستعمل أفضل من الأمم المتحدة وستعوض الأمم المتحدة، ومن بعد سحب كلمته قال لا أنا كنت أقصد بأنها ستتعاون ستفيد.
1: أعتقد بناء مؤسسة كبيرة بهذا الحجم وتحصل على إجماع دولي ليس بالأمر السهل، وبالتالي إصلاح ما لدينا الآن وما هو قائم ربما هو الأقل كلفة والأكثر فاعلية والأسرع، لكن هذا الإصلاح يجب أن يتم على أسس صحيحة، على توافقات حقيقية. الآن نحن في زمن تزداد فيه الصراعات، والآن التنافس واضح أمريكي صيني على موضوع التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع، هنالك عدم توافق، لا أريد أن أسميه خلافا ضخما بين أوروبا والولايات المتحدة، وهنالك خلافات ما بين الولايات المتحدة وكندا ونزاعات في أكثر من بلد، يعني في العام 2025 نحو 65 نزاع نشب، وهذه النزاعات يراد لها حل. هل المؤسسة بوضعها الحالي قادرة على إعادة إنتاج حلول جديدة؟ هل بالإمكان لو هدمنا الهيكل الحالي أن نبني هيكل جديد وسط هذه النزاعات؟
0: هو حتى ندقق
1: سوف
0: أكثر
1: نذهب إلى مزيد من التشابه.
0: ولكن أستاذ حسن حتى ندقق أكثر في كلامنا، فضل. هل هناك طريقة لهدم هذه المؤسسة اللي فهمته من حضراتكم؟ لا. هل هناك طريقة لإلزام الدول الخمسة بإعادة
2: حسب ميثاق الأمم المتحدة في عملية إصلاح، يعني في المادة
3: إصلاح وليس التدمير،
2: في المادة 108 تتيح لمجلس الأمن للجمعية العمومية أن تمضي باتجاه الإصلاح. في العام 2024 كان هناك ميثاق ما يسمى بميثاق المستقبل، هذا تم الاتفاق عليه يعني من سواء الدول جميعها في الجمعية العمومية أو حتى في مجلس الأمن، لكن لم يتم الالتزام. السبب من أن هذه الدول دول مجلس الأمن هي تجد من أن وجودها في هذا الهيكل يوفر لها القطبية، ولذلك لا تريد أن تصلح.
0: وهذا اللي قلناه بالفعل، هذا
3: كبير. وهذا بالفعل يا دكتور الفارق، لا نختزل موضوع الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، دعونا نكون واقعيين. الإصلاح
2: قبل
3: الإصلاح البيروقراطية التي هي قدمت صدقية الأمم المتحدة. دونالد ترامب بالمناسبة هذه المرة لم يهاجم الأمم المتحدة كما فعل السنة الماضية. لماذا؟ لأنه فعلا في أدخل إصلاحات قامت الأمم المتحدة بتقليص الميزانية، تقليص عدد الموظفين غير الفاعلين، يعني كان هناك إصلاحات جدية
0: بضغط من دونالد ترامب.
3: نعم بضغط، لأنه ممول ليس فقط بضغط سياسي. الولايات المتحدة أكبر الممولين، قال لهم هذه أموال، يعني تعاملوا مع البيروقراطية التي تقيد الأمم المتحدة وسنرى كيف تتصرفون. وهذه

0: لم يقم بالهجوم اللاذع سأنسحب من هذه المؤسسة ومن هذه الوكالة. لا، نلاحظ أن الإصلاحات، ولا تنسي يعني أن الانتخابات الآن لأمين عام جديد تحدث في المجلس الأمن طبعا، ويعني هناك صبر. وطبعا كما تفضلتي وذكرتي، هو لا يريد الأمين العام الجديد أن يكون كما تفضلتي يساريا. يعني بيشيلي مثلا من تشيلي، رئيسة تشيلي، لن ترى النور كأمين العام المقبل.
1: لن يكون لها أي فرصة حتى لتقول جملة مفيدة.
0: ولذلك هم يعني الآن يعملون حقيقة، الجميع يعني يحاولون أن يقولوا عسى أن تكون امرأة، لأن دور المرأة أن تكون
1: طبعا
0: حقيقة.
1: طبعا يريد
0: عسى أن تكون امرأة، ولكن يعني مهم. طبعا من المهم أن نرى أن الأمم المتحدة ضرورة، لا نتحدث عن تدمير هذه المؤسسة، ضرورة برغم كل مشاكلها، بكل نقصها، بكل يعني ما ارتكبته من أخطاء.
1: طيب خليني اسمحي لي ست رغدة أن أطرح ربما سؤال أو أن أتفاعل مع كل ما تفضلتم به، وأطرح السؤال بشكل آخر. هل يمكن أن نكون في المستقبل أمام أمم متحدة تعنى أساسا بالجانب الإنساني والحقوقي حقوقي وبمؤسسات موازية أو جانبية، مجلس الأمن، هذه الأطر التي تنشأ شيئا فشيئا أو التي على أثر أزمات يقترحها البعض لحل النزاعات السياسية والعسكرية؟
2: يعني هي المسألة يعني يجب أنه حتى عندما نتحدث عن إصلاحات نعمل شيء في نأخذ شيء بالاعتبار، أن الأمم المتحدة ليست دولة، ليست سلطة، هي هيئة بالنهاية تعبر عن رغبة الدول الخمس أو الدول الكبرى. حديثنا حول هذه الإصلاحات يكون في هذا الإطار. أولا مسألة الهيكلية اللي هو مسألة التمثيل، يعني من الغير معقول حديث أنه في حديث كبير عن البرازيل، الهند، أيضا الخليج، الشرق الأوسط، قد ينظر إلى الشرق الأوسط بشكل يعني سلبي، ولكن في حقيقة الأمر يعني قلب ما يحدث في العالم في الشرق الأوسط،
1: من ينظر الخليج الشرق الأوسط بشكل سلبي
2: يعني بسبب الصراعات، أغلب الصراعات يعني أنت
1: يعني 70% من الصراعات من هذه الصراعات أي لا بالعكس
0: ملل في مجلس الأمن والجميع
1: هم يعملون أي
2: بالضبط
1: إيران
2: يعني أنا يعني
1: لوحدها ملفات
2: من زوايا يعني الدول الخمس كيف ينظر إلى الشرق الأوسط. هذا أنا أتحدث من عدسة روسيا، عدسة أمريكا، كيف ينظرون إلى الشرق الأوسط.
1: لا أعتقد ذلك الحقيقة، لا أعتقد
2: هذا
1: ذلك
2: الجانب.
1: ولكن خلينا نمر عليها.
2: فالتطوير أيضا القوانين، يعني مش معقول أنه القانون الإنساني مثلا لو من عام 48 وتطورت أيضا يعني حتى الحروب جماعات، أيضا حتى موضوع العقوبات في المسألة البيروقراطية في الأمم المتحدة لم تعد العقوبات أيضا فعالة.
0: كيف ذلك؟
2: أنا يعني أعطيني عشان تقولي انه ما نقاطعش بعض.
1: اعطيني مثال استاذ محمود، خلينا نحكي بالامثله والنماذج
2: مثلا على سبيل المثال. مثلا الان العقوبات اللي كانت تتوجه الى دول تصبح فعاله.
1: اعطيني مثال.
2: عندما كان هناك عقوبات على العراق، هناك عقوبات على،
1: اعطيني مثال لهذه العقوبات.
2: ولكن
1: مثلا
2: العقوبات التي
1: وصول منع سفر، اعطيني شكل من اشكال العقوبات.
2: العقوبات التي كانت التي توجه حاليا على الجماعات اللا دولتيه من الصعب تنفيذها لأنها ليست دول. العقوبات هي سهلة عندما تتوجه إلى دولة لها كيان، لها مصارف، لها. ولكن الآن هناك تطور في حتى في الجريمة المنظمة، هناك
1: صحيح
2: تطور
1: صحيح
2: يعني في
1: حتى في شكل الصراعات الدولة مقابل الميليشيات المسلحة.
2: يعني أنا الحين عندما كان هناك عقوبات ضد نظام الأسد في هذه الفترة تصبح نافذة وقوية في ونافذة في بس عندما عمل عقوبات مثلا ضد حزب الله لا تصبح، لأنه هناك طرق
1: لا أفادت العقوبات ضد حزب الله على فكرة
2: في نسبية الحديث حول النسبية، لكن هذه
1: لكن
2: المسألة
1: لكن
2: يعني
1: ضغطت كانت بشكل ما مؤثرة للغاية على فكرة.
2: يعني هي مسألة البيروقراطية، لأنه القدرة الجماعات اللا دولتية
1: تبعوا
2: على الالتفاف على العقوبات
1: أسهل، عملية تمويل حزب الله حتى بأمريكا الجنوبية، وصلوا حتى للمصارف، وصلوا حتى للنقود الرقمية.
2: أنا إيش اللي يعني اللي أقصد، أنا المسألة نسبية. يعني إذا الحين زي مثلا لما يقول لك إحنا بنكافح التهريب مثلا وتم القبض مثلا على سفينة بتهرب أسلحة.

0: هو اصلا قبض على سفينه بس في 20 سفينه مرت.
1: ما هي ما عندهاش الامم
0: المتحده
1: ما
0: اقصد هذا
1: لا تقوم بالمراقبه بالمراقبه التنفيذ.
0: يعني شوف البيروقراطيه مثلا في الـ في الـ اللي هو في اليونايتد نيشن فيريفيكيشن ميكانيزم اللي هو مؤسسه او هيئه الامم المتحده للتفتيش في البحر الاحمر مثلا ظلت سنوات الى الان الغوا مهمتها بسبب عدم فعاليتها. بتفتش سفن كبيره بس السفن الصغيره
2: خلينا نسمع الدكتور
0: يعني فانا اتكلم عن واقع يعني في واقع على الارض
2: وكلنا نتكلم
0: يعني.
2: عن واقع ولكن
0: في فرق بين الكلام نظري
2: لا يعني انك انت على الارض وانا مش على الارض وطالب اداره العربيه بان ينزلوني على الارض على فكره وانا زاد صاحبه ارض في العديد من الازمات ولكن خليني اقول لك الواقع حتى هو كواقع في حد ذاته يقرا باكثر ما هو الزاويه هذه مش نفس الزاويه هذه مش نفس الزاويه هذه اللي عينه على التصعيد العسكري مش اللي عينه على التصعيد السياسي مش اللي عينه على الجانب الإنساني هناك أولويات لكل طرف
3: صحيح يعني أن هناك أولويات ويجب أن تأخذ الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن وكل التشكيلات يعني الأخرى يعني على عاتقها هو تحقيق هدف الأمم المتحدة وهو إرساء السلام يعني على سبيل المثال الآن يعني في ظل الأزمة التي تفتعلها إيران أذرعها فيما يرتبط بمضيق هرمز يعني عملية الاستهداف للسفن وأيضا دعم ميليشيا الحوثي في باب المندب الأمن والسلم المجتمعي يتعرض إلى الاهتزاز وإلى الآن لم يتحرك لا مجلس الأمن ولا الجمعية العمومية الخطابات لم تعد يعني يمكن أن تنقذ الشعوب خصوصا نتحدث عن قضية الأمن الطاقة العالمي يعني ما يقارب 20% من مضيق هرمز
2: ولهذا تحدثت عن
1: مجلس الأمن ولهذا
3: ولكن لكن كيف يمكن أن ينهي
1: يا أخي يتخذ قرارات كيف تريد لمجلس الأمن يذهب بباخرة إلى مرامل كما تفضل مجلس الأمن يصدر القرارات ولهذا
3: من يفعل هذه القرارات
1: ليس مجلس الأمن ليس مجلس الأمن من يفعلها
3: إذن لا فائدة
1: هي الدول يا أخي لا ما بيصير ما فيك تقول مجلس الأمن هو ليس المجلس الأمن والأمم المتحدة ما عندها لا جيش ولا عندها أساطيل
2: طيب خلينا خلينا خلينا شوية مثلا
0: نرتب الدولة ليس الدولة
2: محمود
3: يعني
2: دكتور خلينا شوية فقط نرتب الأفكار لأنه ما عادش عنا كثير وقت خلينا نعتبر بأنه تمام الأمم المتحدة تمكنت من حل بعض القضايا ولكن لا زال مردودها غير كافي في حل بعض الأزمات أنا سؤالي نحن مثلا في آخر فترة نتابع مش فقط أنا ذكرت مجلس السلام ولكن نحن مثلا نتابع اتفاقية جديدة مثلا اتفاقية 14 دولة في اللي السعودية اللي أشرفت عليها 14 دولة في اللي خاصة بالممرات البحرية في التحالف الأخير بدأنا نرى تشكيلات تكتلات اتفاقات هذه الأطر هل يمكن أن تعوض مثلا هذه الاتفاقية هي لتأمين الممرات المائية لأن مجلس الأمن لم يكن قادر في هذه الزاوية بالتحديد على حل مشكلة التصعيد الإيراني الأمريكي هل هذه الأطر قادرة أنها تفيد؟ سؤال أخير للكل
3: أنا أعتقد هي فاعلة بشكل كبير جدا أشرت إلى نموذج التحالف 14 دولة لغرض حماية الممرات الدولية
2: وصاروا أكثر أعتقد
3: أيضا تتقدم بعض المنظمات يعني على سبيل المثال الناتو وغيرها من بدأت تأخذ مساحة أفضل بكثير من يعني قرارات مجلس الأمن الدولي يعني هناك نقطة يعني لاحظتها منذ العام 2024 يعني أن تتقدم الدول بفعل سياسي أكبر بكثير حتى من القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن على سبيل المثال كم هي القرارات التي صدرت أو خرجت من الأمم المتحدة مجلس الأمن بالمئات حول القضية الفلسطينية لكن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تجمع ما يقارب 90 دولة وبالتالي تذهب إلى الحصول على اعتراف من كل هذه الدول بحل الدولتين
1: ذهبت إلى الجمعية العامة
2: ذهبت
1: الجمعية العامة
3: صحيح
1: ذهبت. لم تذهب إلى القمر ذهبت إلى الجمعية العامة
3: أتفق معك لكن لماذا لم تنجح الجمعية العامة في هذا الموضوع؟
2: لأنها ليست دولة لتبادر
1: ليس لها السلطة سوى
3: بالنهاية تفضل. نتحدث عن فعل
1: يعني أعتقد أنك
2: أعتقد دكتور خليني نوضح لأنه الفكرة تقريبا لأنه حضرتك يعني

0: تلوم عدم قدرة الأمم المتحدة بالضبط. ولكن الست راغدة تقول لك بأنه الأمم المتحدة غير ملزمة أنه ترجح كفة فلسطين على إسرائيل مثلا. يجب أن تكون هناك مبادرة
1: على ذلك طول عمرها.
0: طول عمرها رجحت إسرائيل على فلسطين
1: من العام من الأمم المتحدة من قبل قرارات الجمعية العامة حتى في مجلس الأمن حتى سمي حائط المبكى كل الفلسطينيين والدول العربية. لا حتى أن مواقف الرسمية بالنسبة للقضية الفلسطينية بالنسبة للدولة الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن أثناء رئاسة جورج بوش جورج دبليو بوش من أكثر القرارات الملزمة في إقامة الدولة الفلسطينية أكثر أهمية يعني ليس أهمية فعالية لأنها صدرت عن مجلس الأمن من التجمع في الجمعية العامة. بالعكس حتى المعونات نعرف أن كيف الأونروا كيف ساعدت وحتى
2: لا أقلل من قضية المعونات وغيرها لكن أقول أن هناك جهد
1: دكتور
2: بدأ يعني يتقدم على جهد المؤسسات داخل أو الهياكل داخل الأمم المتحدة.
0: هناك وجهة نظر فيما
2: أنا عندي هاي وجهة نظر
0: لأنه ست راغدة سأقول لك لأنه الأونروا مثلا طيب جميل مبادرة مجلس الأمن بإقامة أونروا. أين عمل أونروا مؤخرا؟ منعتها إسرائيل قضى عليها
1: أونروا ليس مجلس الأمن
0: الجمعية العامة. طيب أين هو عمل أونروا اليوم؟
1: على الأرض ولكن هو بحاجة لمعونات.
0: من يتحكم في المعونات؟
1: سعودية أمريكية
0: من يتحكم في المعونات؟
1: الدول
0: الكبرى
1: الدول التي هي
0: أغلقت عنها التمويل
3: هي الدول هي ما الذي يحدث الآن؟ هذه الهياكل اللي أشرت إليها أستاذ ريم هي هياكل مهمة وهياكل قد تكون فاعلة وقد تسرع من العمل لكنها برأيي ليست هياكل بديلة. والدليل صحيح. أن حتى المملكة العربية ولو في جزء لماذا حتى المملكة العربية السعودية في جميع عملها ضمن هذه الأطر الجديدة ترجع الخلفية القانونية إلى القرارات الصادرة عنه الأمم المتحدة وإلى القانون الدولي بمعنى أنها ليست منفصلة عنها وإنما تريد أن تسرع من العملية تتجاوز البيروقراطية وتقدم حلولا تساند الحلول الموجودة. لذلك عندما طرحت المملكة العربية السعودية مثلا في المؤتمر الدولي لحل الدولتين ذهبت تحت قبة الأمم المتحدة لتقر
2: لكنها هي من سرعت
3: ولكن في نفس الوقت هي عملت أشبه بالكامبين وأشبه بالحملة السريعة لتسرع من هذا الفعل وتخلق واقع سياسي.
0: سأعود لك ست راغدة. أستاذ محمود
4: ما أريد أن يعني بالنهاية أنه قابلية التطبيق هي بالنهاية نسبية على كل دولة لديها تمارس ثقلها السياسي
3: صحيح.
4: في محاولة تطبيق أي قرارات. في هناك قرارات عندما لا يكون خلفها دول لديها ثقل في على موازين القوى لن تنفذ. هذا هي يعني
0: هذه هي المشكله الاساسيه
4: لانه زي ما يعني تكلمنا انه يجب ان ناخذ بالنهايه اعتبار ان الامم المتحده ليست دوله ولكن انا اتحدث انه في هناك خطوره لديها سلطه. السلطه هي اخلاقيه سلطه ناعمه في العمل الوساطات والعقوبات يعني يعني اما ان تكون وسيط او تعاقب العصا وجزر
3: هي ربما العصا الغليظه التي يمتلكها مجلس الامن في البند السابع
0: صح. ست راغدة ما الحل؟ بدانا بالخمس عقود ننهي بالخمس عقود اشتغلتي اكثر من اي شخص كان ربما داخل الشباب على الدوام داخل الامم المتحده فالاكيد بان هناك مفتاح لحل هذه العقده.
1: الامم المتحده ليست البديل عن قرارات الدول. القرارات هي للقيادات السيادية ويعني حقيقة إذا كان هناك أمين عام بصلاحية جرأة أنا أؤمن بالجرأة الأخلاقية ولكن في الوقت ذاته علينا أن نعمل. انظري ماذا حدث هذا الأسبوع. كم من رئيس دولة ذهب إلى الأمم المتحدة من ترامب إلى أردوغان إلى بازكشيان إلى يعني معنى ذلك أن هذا المنبر ما زال مفيدا ولا يعني أن الأمم المتحدة باتت أداة لخلق نظام جديد. النظام الجديد يخلق من قبل الدول. حتى الآن الولايات المتحدة تريد أن تكون هي زعيمة أو قائدة النظام الجديد ولها الحق في ذلك إذا كانت تجده في مصلحتها. دعونا يعني أنا عندي مآخذ كثيرة على أداء الأمم المتحدة وعلى أداء الأمين العام ولكن الأمم المتحدة لا أعتقد أننا يجب أن نفكر باعتبارها زائلة لأننا في حاجة إلها حتى في
2: الوفاء.

0: وفاء تفكري يعني شويه بعاطفه ست راغدة.
1: لا طبعا انا والله انا ربيت في الامم المتحده. يعني انا عندما ذهبت الى الامم المتحده كنت صراحه ما راح اقول لا
0: طفله. اود شكركم جزيل الشكر. انت التوقيت نلتقي غدا مع موضوع جديد. السلام عليكم.

0: إشارة تدعوك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق وتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
2: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
1: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

ترامب يستقبل الرئيس الصيني لدى وصوله إلى أمريكا في زيارة دولة. وواشنطن تعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين فور وصوله. ميليشيا الحوثي تشيع نحو 400 قتيل في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم 21 قياديا. وزير الخارجية الأمريكي يرفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات مع طهران، فيما الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وصول بلاده لممراتها المائية. بدء عمليات الفرز في الانتخابات التشريعية المغربية بعد مشاركة بلغت نسبتها 38% من بين 15 مليون ناخب، والنتائج الأولية خلال ساعات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية في مستهل زيارة دولة، وذلك قبل أن يجري الزعيمان محادثات في البيت الأبيض الخميس. وشهدت المراسم تحليق مقاتلة أمريكية في سماء القاعدة قبل أن يغادر ترامب وشي موقع الاستقبال لاستكمال برنامج الزيارة. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي تمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى يناير المقبل. وتعد زيارة الشي الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب إيران، في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إدارة التوتر بينهما.
1: غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة بكين متوجها إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له منذ 11 عاما لعقد قمة ثنائية مع الرئيس ترامب. مخاطر الذكاء الاصطناعي وسباق محموم على ريادة القطاع، يبحث الزعيمان عن أرضية مشتركة في ملف يتصدر أجندة اللقاءات وسط غياب توافق واضح على مسار مشترك للمضي قدما. طاولة المباحثات قد يسعى الجانبان لإنشاء آلية حوار دائمة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خط ساخن للإبلاغ عن أي تهديدات تمس الأمن القومي. لكن خلف هذا الانفتاح تتقدم الحسابات الأمنية لواشنطن مع مخاوف من أن تمنح هذه التكنولوجيا بكين قدرات أكبر لشن هجمات إلكترونية أو اختراق الشفرات العسكرية الأمريكية، فيما يدرس مشرعون تجديد القيود على بيع الرقائق ومعدات تصنيعها إلى الصين. وتعتزم الولايات المتحدة أيضا توجيه انتقادات بسبب قيام شركات صينية بنسخ نماذج أمريكية بالتوازي مع لقاء شي المرتقب بنخبة من أبرز رجال التكنولوجيا والأعمال الأمريكيين، بينهم جيف بيزوس وإيلون ماسك.
2: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز، نحن نتقدم الآن على الصين وعلى الجميع وسأحافظ على ذلك.
1: زيارة تأتي في محطة حساسة للعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط ملفات شائكة تمتد من توترات تجارية إلى مستقبل تايوان وصراع على المعادن الأرضية النادرة، وفي ظل هدنة تجارية ما زالت هشة قد يسعى ترامب وشي إلى ترسيخها عبر إدارة الخلافات وتحقيق مكاسب متبادلة، بما يمنح كل طرف مساحة لتقليص اعتماده الاقتصادي على الآخر.
0: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفقها، مشددا على أن تأمين الممرات المائية والحفاظ على العبور الآمن فيها مسؤولية دولية مشتركة، وأن هذا المبدأ ليس محل تفاوض أو مساومة.
3: في منطقتنا من العالم تعرض التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أطقم السفن للخطر وتعرقل إمدادات الطاقة والغذاء. إن الحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة مسؤولية دولية مشتركة. أدانت المملكة الهجمات التي استهدفت سفنها وموانئها وبنيتها التحتية للطاقة، ورغم ذلك ظلت المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسنعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا الحيوية.
0: أظهرت إحصائية حصلت عليها مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شيعت نحو 394 قتيلا في مناطق أو في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم عشرات القيادات الميدانية البارزة. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام الميليشيا، فإن من بين القتلى الذين تم تشييعهم حتى اللحظة 21 قياديا رفيعا يتوزعون على قتيلين برتبة لواء وخمسة قيادات برتبة عميد و14

0: قياديا برتبة عقيد. مصادر يمنية أكدت أن نحو 80% من القتلى الذين شيعوا جرى استخراج جثامينهم من خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي ونقلت من ثلاجات مستشفيات محافظة الحديدة. قال مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارل سكاو في تصريحاته العربية إن الفرق التابعة للبرنامج واجهت مشكلات وتحديات معقدة وخطيرة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ولم تتمكن من أداء عملها بسبب تدهور الوضع.
1: We are not able to operate in the Houthi de facto controlled areas since last year. With 75 UN colleagues who have been detained, 38 of them being WFP, all our offices were occupied, all our assets were confiscated. So since October last year, we have not been able to operate in the north because the operating environment is just non-existent. In the south, the challenge has been funding, but now, of course, in addition to that, it may be that the security environment further deteriorates.
0: اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بانتهاك مذكرة التفاهم عبر الحرس الثوري معتبرا أنها قضت عليها عمليا ومحذرا من تداعيات اقتصادية كبيرة وربما عسكرية إذا واصلت طهران مسارها الحالي.
2: I'm not going to characterize yesterday's talks, but by and large at this point, you know, the Iranians violated the MOU, as the president said. I mean, they killed the MOU, they strangled it, and by violating it, the IRGC. They have a chance to have a prosperous country that's, you know, not at war with its neighbors, or they can continue on the path they're on right now, and they'll face extraordinary economic and potentially military repercussions as a result of it.
0: في المقابل ندد الرئيس الإيراني خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة ندد بما وصفه بالحصار الأمريكي.
3: في مياه مضيق هرمز لا نريد فرض حالة من انعدام الأمن ولا يمكننا أن نسمح لبعض الأطراف بالوصول بحرية إلى هذا الممر المائي وتحقيق مصالحها منها وفي الوقت نفسه استخدامه لشن اعتداءاتها علينا وفرض انعدام الأمن علينا ومنعنا من الوصول إلى ممراتنا المائية الخاصة. إنهم يغلقون أمامنا الوصول إلى ممرنا المائي ويواصلون تزويد الأطراف بالصواريخ والتقنيات العسكرية الفتاكة بما يؤدي إلى زعزعة الأمن في جميع الأراضي المحيطة بذلك الممر المائي.
0: وقد فتحت الحرب مع إيران جبهة انتخابية داخل الحزب الجمهوري مع تزايد مخاوف المرشحين من كلفتها الاقتصادية وانعكاس ارتفاع أسعار الوقود على الناخبين.
4: الحرب على إيران التي أيدها غالبية الجمهوريين يرى كثيرون أنها بدأت تحدث انقساما انتخابيا داخل الحزب بسبب الخشية من خسارة انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس مع تزايد تفاؤل الديمقراطيين بشأن فرص استعادتهم مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.
5: مرشحان جمهوريان لمجلس الشيوخ هما النائبة أشلي هانسون في ولاية آيوا والنائب السابق مايك روجرز في ميشيغان دعا إلى إنهاء سريع للحرب مع إيران مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الوقود التي يتحملها سكان الولايتين. ربط هانسون وروجرز الحرب مع إيران بالضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار أمريكيا يعد اعترافا لافتا من مرشحين جمهوريين في ولايات تشهد منافسة انتخابية محتدمة حيث تؤثر السياسة الخارجية لترامب بشكل مباشر على جيوب الأمريكيين.
6: لا شيء يهم الناخبين أكثر من الاقتصاد وهذا هو الحال الآن إذ تظهر استطلاعات الرأي أنه الشاغل الأول للناخبين وعادة ما تعد انتخابات التجديد النصفي بمثابة استفتاء على أداء الرئيس لمهام منصبه.
5: لكن من الواضح أن قرارات الرئيس ترامب بشأن إيران لن تتأثر بالانتخابات حسب تصريحاته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
7: يخوض الحزب الجمهوري الانتخابات وسأقدم له الدعم لكني لست مرشحا لم أعر الانتخابات أي اهتمام ولن أفعل فيما يتعلق بملف إيران فالأمر لا يخطر ببالي حتى.
5: أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين يؤكدون أن خريطة المنافسة قد توسعت بشكل كبير وأن ولايات كانت تعتبر معاقل راسخة للجمهوريين مثل كانساس ونبراسكا وربما تكساس أيضا أصبحت الآن ساحات منافسة مفتوحة على كل الاحتمالات. معطيات تتزامن مع الحديث عن إمكانية حدوث موجة زرقاء وفوز الديمقراطيين بتسعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ بعدما جعلوا زيادة الأسعار صلب حملاتهم مع تحول المزاج العام لصالحهم نتيجة لغضب الناخبين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
8: تداعيات الحرب بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين كمؤشر يهتم به الأمريكيون

0: تسببت في حالة من الانزعاج، وتلعب هذه التطورات لصالح حجة الديمقراطيين القائلة بأن محور هذه الانتخابات هو القدرة على تحمل التكاليف.
1: الجمهوريون القلقون من دفع ثمن الحرب انتخابيا أمام معضلة صعبة، فكلما طال أمدها ارتفعت الضغوط الاقتصادية والسياسية، بينما الدعوة إلى إنهائها بسرعة قد يعني الابتعاد عن سياسة ترامب وما لذلك من تداعيات على تأييده لمرشحي الحزب. حسين الطود، العربية، واشنطن.
2: أعلنت سلطنة عمان إجلاء 27 من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندم. وقال مركز الأمن البحري العماني إن إحدى سفن البحرية السلطانية نفذت عملية إخلاء لطاقم السفينة كيب داو التي ترفع علم أنتيغوا وباربودا بعد أن استهدفها بعد استهدافها على بعد ميلين ونصف الميل البحري من مسندم. وأضاف المركز أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة ووفاة أحد أفراد طاقمها، فيما قدمت الرعاية الصحية اللازمة لبقية أفراد الطاقم الذين جرى إجلاؤهم. أكد بيان تركي عراقي مشترك اتفاق البلدين على تعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك بعد لقاء الرئيس التركي أردوغان مع رئيس وزراء العراق علي الزيدي. ويشمل الاتفاق بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. كما نص البيان المشترك أيضا على تسليم القوات التركية معسكر بعشيقز ليكان إلى الحكومة العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تدخل البصرة مرحلة اختبار لقدراتها الأمنية والعسكرية، من تأمين السماء والحدود إلى حماية الموانئ والحقول النفطية.
3: في بادية البصرة الممتدة من حدود العراق مع الكويت والسعودية وإيران، تختبر القوات العراقية قدراتها على تأمين واحدة من أكثر مناطق البلاد تعقيداً في ظل تداعيات التوتر الإقليمي. ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي، لا ترى السلطات المحلية أن مغادرته تخلف فراغاً أمنياً، مستندة إلى تطور قدرات القوات الأمنية وتجهيزها بمعدات حديثة لدعم عمليات المراقبة وتأمين المناطق الحيوية.
4: محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
3: أما في الجو، فتقول السلطات المحلية هنا إن تأمين سماء البصرة بات من مسؤولية القوة الجوية العراقية، وإن خططها الأمنية تم إعدادها على أساس انتهاء مهمة التحالف الدولي.
5: التحالف ما محاولين عليه أنه يستمر يلطع، بالتالي أكو أعداد عدة صحيحة، طيران، سمتيات موجودة، يعني طيارين موجودين، مؤمنة، يعني سماء البصرة مؤمنة بصراحة.
3: لكن اختبار القدرات الأمنية لا يتوقف عند السماء، فالبصرة تواجه أيضا تحدي تأمين حدودها البرية والبحرية وموانئها ومنشآتها النفطية التي تمثل مصالح العراق الاقتصادية. وفي ظل التوتر الإقليمي المستمر، توسع قيادة عمليات البصرة نطاق حمايتها على الأرض لمنع امتداد أي تهديد إلى دول الجوار.
6: سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول جوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة.
3: وبين الحدود والموانئ وحقول البترول، تختبر البصرة قدراتها العسكرية، فيما يبقى أمنها مفتوحا على ما يجري بمحيطها الإقليمي المتوتر.
7: في محافظة يفرض موقعها الجغرافي أن يبقى أمنها متصلا بما يجري من أحداث في المنطقة، تعمل حكومتها على تأمين مصالحها الاقتصادية وحدودها بقدرات عراقية خالصة. من محافظة البصرة، سعد قصي، العربية.

في المغرب بدأت عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر بحضور ممثلي اللوائح المرشحة فور اختتام عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية أعلنت

0: النواب والحكومة المقبلة. في حي حسان بالعاصمة الرباط بدأ الحضور لافتا بين كبار السن، ناخبين يحافظون على موعد انتخابي اعتادوا أن يكون جزءا من ممارستهم للشأن العام.
1: أنا من ساكنة حسان، أنا كنصوت من نهار وصلت للسن القانوني ديال التصويت، لأن التصويت واجب وطني.
2: صوتنا على ما هو دستوري أولا من ناحية، ومن ناحية واحدة أخرى في إطار اللي كنشوفه أكثر نزاهة.
0: التوجه إلى صناديق الاقتراع لا ينفصل عن انتظارات يحملها الناخبون للمرحلة المقبلة، فخلف كل صوت أمل في أن تترجم نتائج الانتخابات إلى سياسات تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. وبين الأولويات التي تتردد في أحاديث الناخبين يبرز هاجس القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية.
3: أول حاجة هي الصحة والتعليم، محاربة غلاء المعيشة، الناس راه مقهورة. واش الإنسان 90% و 80% ديال الناس اللي المتقاعدين كيربحوا 2000 درهم 2500 درهم كي غادي يعيشوا بها؟ كي غادي يمشي يشري كيلو اللحم 140 درهم؟
4: كاين الغلاء، كاين واحد الحاجة، كاين واحد كيقولوا لك واحد الحاجة تترخص ما كترخصش، كتغلى. خاص شوية ديال والصحة، والصحة بزاف كاع.
0: ومن جيل راكم عقودا من التجربة الانتخابية إلى جيل يخوض اليوم أولى تجاربه مع صندوق الاقتراع، ياسين وأمين طالبان في 19 يمثلان جيلا عبر العام الماضي عن مطالبه في الشارع، واليوم يختار صندوق الاقتراع مساحة أخرى للتعبير عن تطلعاته للتغيير.
5: جينا نستوشعوا النهار هذا إن شاء الله، بأن كنقولوا بأن الصوت ديال الشعب مستقبل ديال البلاد، إن شاء الله نشوفوا الشيء غير.
0: هكذا لا تختزل أصوات الناخبين في اختيار مرشحين وأحزاب، بل تحمل معها أيضا انتظارات لما بعد الصندوق، انتظارات تتصل بالأسعار والدخل والصحة وبقدرة الحكومة المقبلة على تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية. طويت صفحة الاقتراع وفتحت صفحة المساءلة والوفاء بالعهود، الصناديق قالت كلمتها، والكرة الآن في ملعب من حازوا الثقة ونالوا شرعية تمثيل المواطنين. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
6: بهذا التقرير وصلنا لنهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على ماري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر لماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
4: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
4: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية.

0: في خارج السيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحي. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزلنا.
2: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما إن تهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون

0: آخرون. إذا نحن نتناول أزمة وإن رحل صاحبها أو حالة، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتياب، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت أضيفت إليها النسبة البجائية البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام. إذن أصل الاسم كتي.
1: كتي نعم.
0: فألحقت به.
1: وهو اسم الجد نعم.
0: قصدي أصل النسبة كتي.
1: كتي نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن إحنا أهل زراعة ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم نعم.
1: أن إحنا ثابتين في مكاننا، أهل زراعة في منطقة.
0: وتعرفونه دون أن تطلق عليه.
1: نعم. منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم. أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة تنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، متميز متفرد، لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930 وأنا مواليد 1955، ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969 وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة. لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها.

0: في الساحل الغربي جميعه، يعني الساحل الغربي ده احنا بنعتبره من موريتانيا الى النيجر الى مالي الى النيجر الى افريقيا الوسطى الى تشاد افريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي الكردي ومثل الشريط العرقي الطارقي، ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني.
1: نعم.
0: فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة.
1: سابقة ل69.
0: سابقة ل69 في العام 57. وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب أنا أستميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية
0: تفضل
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان، ولد في أم درمان سنة 1930، وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952، ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني وحضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
0: سابق، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.
0: جعفر نميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص ل عبد الله خليل ثم لإبراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية ورجل رياضي، وفي بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية من جنوب دنقلة منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو هو ليس له ذرية، وتوفي والده ووالدته يعني توفيا يوم تخرجه، ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة من خلال استعانته بمفكرين كبار.

0: أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي،
0: طموح فردي
1: لا يستند على مثلا لا إرث
0: ولا تحركه أوسيس. لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان، كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة، إنما كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: الترابي.
0: الترابي الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها، وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له في أو لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي، فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير.
0: نعم.
1: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
0: نعم.
1: حضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز، ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري، أحد فصول السودان المهمة جدا، والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة، والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت، ثم نسمع تعليق حضرتك.
11: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
12: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذافيره.
13: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
12: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله
13: والإمام
12: فعلا أمير المؤمنين، أسمى نفسه أمير المؤمنين.
14: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك.

0: مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني، وتنظر رئيسة الجمهورية أنها قريبة من الحكم،
1: قريبة من السلطة،
0: من السلطة، قريبة من أنها تستحوذ على السلطة. فقطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
1: كان ده في أي وقت؟
0: هذا الكلام بعد مسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
2: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
3: أيوة.
2: فيه قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نفيري. أنه أنتوا إسلاميين عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال.
3: أيوة.
2: يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
3: صحيح.
2: ده صحيح؟
3: صحيح، نعم. الأستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار، أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، إحنا نقول تسابق اليمين واليسار على نماري. نماري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني. ولكن نميري كأي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية، يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة، هو مستهدف بالنسبة للحركة، حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ، أبناء الخلاوي، مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه. يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهج، وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
2: مش مزايدة على الإسلام
3: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية، يعني العسكرية، المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه. يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمة الجيش، أسلمة التعليم، أسلمت الحقيقة. الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية، الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل.

0: للأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم هو هو هذا السبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام وهو ليس منتميا سياسيا لي.
1: بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر. البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب في صالة القمار، يعني لا راهن على كرت ويعتقد أنه حيكسبه اللي هم الإخوان المسلمين.
0: ربما
1: بس ما كسبوا هذا الكرت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: أي. إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة؟ تمكين حسن الترابي لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقله يعني. ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا يعني من لا إله إلا الله. وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين. نعم. فرضت بدون ما يتم استشارهم فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهره مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة انفصال جزء كبير من البلاد.
0: والله يا أستاذ مشاري يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر نميري ولا حتى الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر
1: وإنما
0: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية

0: يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط. وكذلك يعني حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
1: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة. لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
0: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله وهم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 ميل مربع قبل انفصال الجنوب.
1: نعم.
0: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي. بدليل أنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن، من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد، هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري.
0: نعم.
1: من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: من النميري ومن جاء بعده.
1: النميري ومن جاء بعده.
0: نعم.
1: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا.
0: والله تستاهل.
1: كما أشكركم إن شاء الله بلبسه هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: والأخبار تروي قصص العالم.
1: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
2: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
2: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
0: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله الى قاعدة اندروز المشتركة بولاية ماريلاند الامريكية في مستهل زيارة دولة، وذلك قبل ان يجري الزعيمان محادثات في البيت الابيض اليوم الخميس. وتعد زيارة شي الاولى الى واشنطن منذ اكثر من عقد، ومن المتوقع ان تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب ايران. وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي دحر جيوب عناصر الميليشيات الحوثية التي تسللت إلى طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدم. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن عناصر الحوثي تكبدت خسائر بشرية أدت إلى انسحابها على الفور ومنعها من إحراز أي تقدم. ألغت شركات الطيران الإيرانية عددا من رحلاتها الدولية تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة والهادفة إلى خنق اقتصاد طهران. وأظهر موقع فلايت رادار 24 أن طائرة إيرباص تابعة لشركة ماهان الإيرانية

0: الإيرانية هبطت في الصين التي عارضت العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها غير قانونية. أما الدول المجاورة فقد طبقت العقوبات، ويشهد قطاع الطيران الدولي في إيران انخفاضا هائلا بنسبة 49% في الطاقة الاستيعابية الدولية. طرح مجلس السلام في غزة خلال اجتماع لأعضائه خطة بقيمة $1.4 مليار لمدة 6 أشهر لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. وخلال اجتماع لمجلس المجموعة كشف الأعضاء عن مخطط يتضمن 66 مشروعا للبدء في عملية إعادة الإعمار، مع الإقرار بوجود عقبات هائلة ما زال يتعين تجاوزها. وتشمل المشاريع مبادرات طموحة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، تم وضع لدعم خطة ترامب لوقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة. وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع، قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن سلطة اللجنة الوطنية ستتوسع تدريجيا بالتوازي مع حصر السلاح وتراجع القوات الإسرائيلية إلى المنطقة المحيطة بالقطاع.
1: NCAC's authority in Gaza will grow with step by step. And it will increase with every weapon that is accounted for and every Israeli force that moves back to the perimeter. Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee.
0: إلى اللقاء.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
7: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
8: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
7: هذه بالنسبة للغرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
9: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: لقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. بزشكيان يعرب عن انفتاح إيران على الدبلوماسية، وروبيو يؤكد أن التواصل الاتفاق يتطلب عملا شاقا. إعلام الحرس الثوري يهاجم عرقجي بعد اجتماعه مع ويتكوف وتهديد باستجوابه. العراق يؤكد أن حسم ملف سلاح الفصائل مسألة وقت، وواشنطن تخشى من تحويل العراق إلى بلقان جديدة. كاتس يؤكد أن الجولان إسرائيلية وإلى الأبد، والشرع يصف إجراءات تل أبيب في الضم بالباطلة والملغاة.
1: That what's happening in Sudan would not be happening were it not for external actors supporting one side or the other.
0: الخارجية الأمريكية تهاجم الدعم السريع والجيش السوداني معا، والخارجية السودانية ترفض وتؤكد تطلعها لدور إيجابي من واشنطن. دعونا نبدأ ببعض الأخبار. وكالة أسوشيتد بريس أفادت بأن هناك هجوم للحوثيين على ساحل البحر الأحمر في اليمن كان بدعم إيراني مباشر. يأتي هذا في وقت يهدد فيه مسؤول حوثي باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكريا أو حاولت السيطرة على مضيق باب المندب. الجديد في تصريحات هذه القيادة الحوثية أنه يقول أنه لن يسمح الحوثي باستهداف إيران من البحر الأحمر. وهنا علامة استفهام كبرى، ما علاقة إيران بالبحر الأحمر؟ يعني أبسط دروس الجغرافيا لابد أن تكون موجودة، يعني إيران تقع أين والبحر الأحمر يقع أين؟ يعني أحيانا الإنسان يشعر بنوع من الصدمة مما يقال، لابد أن يكون الكلام على الأقل لا يتجاهل الجغرافيا. إيران في الجزء الآخر من شبه الجزيرة العربية، الساحل البحري الأساسي لها هو الخليج وخليج عمان. ما علاقة ذلك بالبحر الأحمر؟ هل هناك طريق بحري مباشر من إيران إلى البحر الأحمر؟ ثم هل نصب الحوثي نفسه حارس بوابة البحر الأحمر؟ يعني الحوثي معاه مفتاح بوابة البحر الأحمر ويضع هذا المفتاح في صعدة مثلا؟ من قال أن الحوثي يستطيع أن يتخذ القرار في البحر الأحمر ويقول من يتحدث هنا ومن يقف هنا ومن لا يقف هنا؟ نحن أمام تحدي خطير للغاية. صحيح أن هناك ما يسمى في العلم بأحلام اليقظة، لكن حتى أحلام اليقظة إذا كان البعض يعتقد أنها يمكن أن تكون بهذه الصورة، فهذه ضلالات فكرية، هذه ضلالات عقلية تحتاج إلى معالجة بالمناسبة. يعني هناك تحدي كبير يرتبط بالبحر الأحمر، هناك محاولات من الحوثي إلى أن يعرقل الملاحة بشكل كبير في باب المندب لتستخدمه إيران كورقة في التفاوض مع الجانب الأمريكي، لكن البحر الأحمر ليس ملك الحوثي، البحر الأحمر ليس ملكية شخصية لطرف، وبالتالي تصريحات من هذا النوع الحقيقة تحتاج إلى مراجعة عقلانية رصينة. اليوم كانت الأنظار على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الحقيقة هذه الكلمة كتبت بعناية شديدة للموضوعية. أراد فيها بازشكيان أن يرضي كل الأطراف، بمعنى هو يتحدث والداخل الإيراني سيستمع إليه، يتحدث والمحيط الإقليمي والخليج يستمع إليه، يتحدث والعدو الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تستمع إليه، وبالتالي هو أتى بخطاب يشمل مركبات ورسائل لكل هذه الأطراف معا. حمل الرجل من منصة الأمم المتحدة لافتة السلام، قال إن إيران تفكر في السلام، ولكن هذا السلام لن يتحقق في ساحات المعارك بل بالدبلوماسية، وهذا يعني أن إيران تريد أن تقول رسالة واضحة للمجتمع الدولي أننا ندعم مسار التفاوض والسلام ببساطة شديدة. صحيح أن بازشكيان كان قد

0: وجه رسائل أيضا، يعني كونه يحمل صورة المرشد في الأمم المتحدة، هذه رسالة سياسية أيضا تم الترتيب لها بشكل كبير. لكن بزشكيان الذي رفع صورة المرشد الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الغارة، وطبعا حمل صور أطفال تضرروا من العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل وأدت إلى إصابة مدنيين. بالمناسبة وهو يتحدث حدث انسحاب للوفد الأمريكي الذي كان موجود في القاعة، وهذه رسالة سياسية أيضا. لكن تظل العين بشكل كبير على هل يمكن بالفعل أن يلتقي بزشكيان بترامب. نحن أمام معضلة صعبة للغاية، لأن إيران والمسؤولين الإيرانيين إذا التقوا بالرئيس الأمريكي ترامب فستكون لديهم مشكلة تتعلق بشرعية هذا النظام. هم يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية قضت أو قامت بقتل المرشد، فكيف يمكن اللقاء مع من قتل المرشد؟ وفي نفس الوقت قد يكون حمله لصورة المرشد قد أدى الدور أو الرسالة التي كان يريد أن يقولها، وبالتالي يمكن أن يسمح ذلك بنوع من اللقاء على هامش هذه الاجتماعات ما بينه وما بين ترامب. لكن الأهم فيما جاء في تصريحات بزشكيان كانت رسائله إلى المنطقة العربية ودول الخليج. نستمع.
1: لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة ولا نسعى لتحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. أما دفاعات إيران فقد بنيت بحيث لا يفكر أحد في استهداف المدن الإيرانية، ولذلك نمتلك هذه القدرة العسكرية، لكننا نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلدنا.
0: يعني هم يريدون أن يقولوا أن تطوير القدرات العسكرية لإيران ليس موجها لاستهداف دول المنطقة، ولكن في النهاية استخدم هذا لاستهداف دول المنطقة ببساطة شديدة. صحيح أنك في معركة كنت تواجه إسرائيل وأمريكا، ولكنك قررت بمحض إرادتك أن تستخدم السلاح الإيراني لضرب دول المنطقة. لديك ما تقوله من مبررات أنه كان استهدافا للقواعد الأمريكية في المنطقة، لكن دول المنطقة لا تقتنع بذلك حينما تقصف منشآتها المدنية ومنشآت الطاقة. على الجانب الآخر كانت هناك معركة داخلية ما بين وكالة التسنيم الإيرانية، وهي الوكالة الرسمية المحسوبة على الحرس الثوري، التي شنت هجوما لاذعا على وزير الخارجية عباس عراقشي، وقالت إن ليس من حقه أن يجري لقاء في نيويورك بينه وبين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفة ما تم بالخطأ الكبير. قالت الوكالة أيضا أن هذا اللقاء تم من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإيراني. فهنا سؤال كبير، هل يعتقد أي عاقل أن عراقجي يمكن أن يقدم على هكذا لقاء ما بين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر دون موافقة مسبقة من الداخل الإيراني؟ طب كيف سيعود؟ يعني إذا كانت لديه شجاعة القيام بهذا الأمر كيف سيعود إلى إيران؟ يعني في بعض الأمور صحيح أن هناك تسويق لرواية إيرانية طوال الوقت، والبعض يقول أنها قد تكون صحيحة وقد تكون مبالغ فيها، أن هناك طيارين متشددين في إيران، طيار قليباب وبزشكيان وعرقجي، وطيار الحرس الثوري الذي ينفي تماما أن يكون قد تم الموافقة على الجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض بأي شكل من الأشكال. لكن في النهاية بعيدا عن كل هذه المهاترات وبعيدا عن كل هذا الجدل، السؤال الرئيسي الغائب في كل هذه الأحاديث، ما الذي أصفر عنه هذا اللقاء ما بين الجانب الإيراني وما بين ويتكوف وكوشنر، سواء تم بشكل مباشر أو تم عبر وسيط؟ ما هي النتيجة التي أصفرت عن هذا الأمر؟ وهل بالفعل طرحت أفكار أدت إلى إذابة الجليد قليلا، وبالفعل تم النقاش حول فتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار والعقوبات على إيران؟ هذا هو الأمر الذي يحتاج إلى إجابة. لكن على أي حال هناك إجابة من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة التجاوب مع المطالب الإيرانية. قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسير في نفس المسار المتعلق بتجديد العقوبات، وبالفعل دخلت العقوبات الخاصة بقطاع الطيران الإيراني إلى حيز التنفيذ. هذا سيؤدي بالطبع إلى استهداف عدد كبير من شركات الطيران. نحن نتحدث تقريبا

تعلن عن 27 شركة طيران ضمن عقوبات شملت ما يقرب من 36 هدفا وفقا للأرقام. ضرب العصب التشغيلي بتهديد مقدمي الوقود، الشركات اللي هتقدم أي وقود.

0: في أوروبا تحديدا كان قد عانى وعانى كثيرا من العقوبات المفروضة قبل هذه الحرب، وأدى هذا إلى اضطرابات كبيرة وتقليص في الأسطول. وإيران عانت، حتى تتذكرون الطائرة التي سقطت بالرئيس الإيراني رئيسي، قيل أنه لم تجرى صيانة لهذه الطائرة نتيجة العقوبات التي كانت تعاني منها إيران. إذن قطاع الطيران الآن في مرمى العقوبات الأمريكية. من يتعاونون إذا فكروا في التعاون بأي شكل من الأشكال مع الطيران الإيراني؟ ستلاحقهم العقوبات بلا شك. ولكن التهديد الإيراني جاء أيضا ملغما للغاية، حينما أكد مسؤول إيراني أنه إذا، طبعا نحن نستعرض مع حضراتكم شركات الطيران المحلية وفي إيران، وكم عدد الطائرات التي تملكها، وكم عدد الرحلات التي تقوم بها، وهذا أيضا فلايت رادار يرصد حركة الطيران فيما يتعلق بالطائرات الإيرانية. لكن التهديد الإيراني خطير للغاية، حينما قالت أنه إذا تم استهداف الطيران الإيراني بهذا الأمر فإننا لن نسمح بحركة طيران تشهد أي نوع من الحرية في المطارات الأخرى. من يقصد بالمطارات الأخرى؟ من واشنطن ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي دكتور إيلي يوسف. مرحبا بك دكتور إيلي. بداية دكتور، نحن في أي مرحلة الآن من مراحل العلاقة ما بين إيران وواشنطن فيما يتعلق بمسار التفاوض؟ هذا المسار شهد جمود شديد خلال الأسابيع الماضية نتيجة التصعيد. هل نحن في مرحلة تقول أن شيء ما قد حدث لهذا الجمود؟
1: طبعا شكرا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أننا لا نزال في مرحلة عض الأصابع ما بين الطرفين، لكن المشكلة أن الأصابع الإيرانية قد تكون أقصر بكثير مما يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة. بمعنى كل التصريحات التي شهدناها على امتداد اليومين الماضيين، من التصريحات الأمريكية إلى التصريحات الإيرانية، وخصوصا التي وردت على لسان الرئيس الإيراني كما وصفتها بجزء من المقدمة التي كنت قد بدأت بها، هو خطاب يعني من الواضح بأنه موجه بشكل أساسي إلى الداخل الإيراني، لكن هذا لا يعني بأنه حمل محاولات لإظهار الموقف الإيراني بأنه منفتح على إمكانية العودة إلى المفاوضات. لكن المشكلة أنه لا يزال يتمسك بالثوابت التي وضعها الحرس الثوري. وهنا أنا لا أعتقد أننا، صحيح أن هناك ما يسمى بتيارات، لكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن نظام واحد، بمعنى أن هذا النظام لديه أصوات متعددة. في نهاية المطاف هي تنطق بمنطوق المصالح المباشرة لهذا النظام كائنا من كان الذي يتحدث باسمه، سواء كان مما يسمى بالإصلاحيين أو الليبراليين أو المتشددين. من هنا لا أعتقد أننا قد نكون تماما أمام هذا النوع من التقدم الذي يؤمل أن يتحقق في هذه الساعات والأيام المقبلة. ترامب طيب قال دكتور بشكل واضح أمس بأن أي اتفاق متوقع مع إيران لن يتم قبل الانتخابات، يعني قبل الانتخابات بل بعد الانتخابات النصفية. لذلك نحن قد نكون أمام صياغة ما هي المقدمات وما هي الشروط التي يجري من خلالها العودة إلى
0: طب قبل هذا التاريخ دكتور، قبل هذا التاريخ هل يمكن أن يكون هناك أي عمل عسكري واسع؟
1: لا أعتقد ذلك. ليست الولايات المتحدة مضطرة إلى هذا النوع من العمل العسكري. يعني اليوم ما الهدف من أي عمل عسكري إذا يعني كان سيتسبب بمزيد من المشكلات الاقتصادية على الأقل إعلاميا يمكن استغلالها من أجل يعني تكثيف وتعظيم خسارة الجمهوريين إذا كان البعض يراهن على هذه الخسارة بالانتخابات النصفية؟ فلا مصلحة أمريكية بهذا المعنى اليوم في.
0: طب لدي نقطة مهمة يا دكتور هنا، لأن الوقت للأسف يعني دائما نحتاج إلى العديد من الأسئلة معك دكتور إيلي. حينما تهدد إيران بأنه في حال تم استهداف قطاع الطيران الإيراني فإنها لن تسمح بالحركة في المطارات الأخرى، ما الذي تعنيه بالمطارات الأخرى؟

0: هي يعني هذا الأمر ليس بحاجة إلى شرح كبير، يعني كما قالت بأن النفط إما أن يخرج من كل المنطقة أو لا يخرج من أحد، هي تحاول أن يعني تفرض نفس المعادلة على دول المنطقة، وهذا تهديد إلى دول المنطقة لا أقل ولا أكثر. وبالمناسبة حتى الكلام الذي صدر عن الحوثيين عندما قالوا بأنه في حال قامت الولايات المتحدة بمحاولة فتح مضيق باب المندب بالقوة ستتعرض مصالحها إلى التهديد أيضا من قبل الحوثيين، أنا في اعتقادي هذا يأتي بعد التصريحات الأمريكية التي قالت بشكل واضح أن هناك يعني إجراءات سيتم اتخاذها من قبل واشنطن للتعامل مع الواقع الذي تحاول إيران والحوثيين فرضه.
1: ولكن يبدو أن الحوثي وإيران، أذرع إيران وإيران، يشعرون بنوع من الاطمئنان بأن ترامب لن يقوم بأي عمل عسكري من الآن إلى نهاية الانتخابات، وبالتالي
0: أنا لم أقل أنه لا يمكن.
1: لا، أنا أقول هم يعتقدون ذلك.
0: حسنا، صحيح، لكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة قد لا تقوم بتنفيذ أي عملية عسكرية. هناك فرق بين عملية كبرى وبين عمليات عسكرية موضوعية. هذا الأمر دائما ما كان وسيبقى مطروحا. لكن
1: طب هل ترامب على استعداد، بنعم أم لا، لأن الوقت انتهى، هل ترامب على استعداد للتنازل في ملف العقوبات والحصار على إيران والأموال المجمدة، نعم أم لا الآن؟
0: لا أعتقد ذلك أبدا.
1: نعم، شكرا لك دكتور رئيلي يوسف، الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن، تحياتي. العراق يستعد لمشهد احتفالي بما تم إطلاق عليه يوم السيادة. السيادة بمعنى استعادة العراق لسيادته كاملة بعد انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في 30 سبتمبر، وهو الموعد الذي بدأ من خلاله أن هذا سيكون آخر تواجد لهذا التحالف. على الجانب الآخر، العراق يحاول أن يطمئن أيضا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية بأنه جاد في مسألة نزع سلاح هذه الفصائل، لأنه بالمنطق أنت تمتلك السيادة إذا كنت تمتلك السيادة على كل السلاح. يعني كان الكثيرون يعتبرون أن الوجود أو الخاص بالتحالف الدولي رغم وجود ترتيبات أمنية مع العراق بهذا الشأن هو نوع من الاحتلال الذي ينتهك السيادة. طب إذا كان هناك سلاح هو خارج الدولة ويدين بالولاء لأجندات إقليمية أخرى، هذا أيضا يضرب عصب السيادة العراقية. لذلك يحاول العراق أن يطمئن المجتمع الدولي في هذا الأمر، خاصة وأن الحوارات الداخلية في العراق أفضت عن موعد زمني محدد لمسألة حصر السلاح. لكن اللافت للنظر هو التصريح الذي أدلى به مسؤول عراقي لم يتم الكشف عن اسمه، لكن بصراحة قال عبارة تستحق التوقف. في حواره لنيويورك تايمز أكد أن مسألة حصر السلاح في الداخل العراقي لن تتم ما لم يكن هناك سلام حقيقي ما بين واشنطن وطهران. وهذه من ناحية الواقعية جملة صحيحة للغاية وتوصيف دقيق للغاية، لأن من يعيق مسألة تسليم الفصائل لسلاحها هو ولاء هذه الفصائل لإيران. طب إيران ضالعة في التأثير على القرار الخاص بهذه الفصائل، إيران تستخدم هذه الفصائل في معركتها وحربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مسألة أي حديث عن نزع سلاح للفصائل دون أن يكون هناك حل للعلاقة أو الصراع ما بين طهران وواشنطن هو نوع من ربما الأحلام بالتأكيد مشروعة، غير أحلام اليقظة، الأحلام مشروعة بأن يكون هناك تخلص من هذا السلاح، لكن هناك شكوك حول الالتزام بالجدول الزمني. حينما سافر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى نيويورك كان يحمل تعهدات واضحة لطمأنة الجانب الأمريكي. يبدو أن هذه التعهدات التي تحدث بها أحدثت نوع من الطمأنة انعكست في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وأيضا في تصريحات براق الذي رحب بالجهود التي يقوم بها وزير أو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خاصة وأنه وضع جدولا زمنيا غير الوضع جدول الزمني الذي كان وضعه أمام الرئيس ترامب، وضع جدولا جديدا لنزع

0: سلاح هذه الفصائل مفترض أن يكون في منتصف عام 2027. نستمع إلى تعقيب وزير خارجية الأمريكي.
1: We have zero doubt of his commitment to doing this. We understand it's a massive challenge and a difficult challenge, and we want to help him to achieve it because nothing would be more important for Iraq than to deal with this and to bring all the arms in that country under the control of its national government, and you don't have these independent forces operating and balkanizing the country. So we're going to do everything we can to help him because we do believe strongly that he wants this to work and we want it to work for him.
0: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور. هل تفهم من هذه التصريحات الإيجابية من جانب وزير خارجية الأمريكي ومن قبل باراك أيضا أن رئيس الوزراء نجح بالفعل في إقناع الجانب الأمريكي بالجدول الزمنية الذي وضعه لنزع سلاح الفصائل وهو منتصف عام 2027؟
2: بداية تحياتي لكم مقامك الكريم أستاذ رشيد، سيدات الفضلات، سادة الأفاضل. خارج الصندوق يمكن القول بشكل واضح، رئيس الوزراء العراقي استطاع بطريقة أو بأخرى يعني إقناع صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما حتى لقاء اليوم مع الرئيس الأمريكي يعني خرجت بعض التسريبات عن هذا اللقاء، وكان طبعا هناك يعني مجموعه اسئله طرحت على الجانب العراقي، لكن واقعا الحكومه العراقيه جاده في هذا الموضوع. اشكاليتها يعني وهذا امر واضح، اشكاليتها في الصراع الامريكي الايراني في المنطقه، اضافه الى وجود قوة على الارض سياسيه تعطي شرعيه او غطاء لهذه القوى المسلحه. طبعا هي ثلاث فصائل بالتاكيد، يعني هناك بعض الفصائل الاخرى ستقوم بعمليه تسليم سلاح يعني بين مزدوجين شكلي لغايه ما نصل الى مرحله التسليم النهائي. الاشكاليه اعتقد الاخرى ايضا هو انه الحقيقه ان هناك من يريد لهذا السلاح ان يبقى بيد تلك الفصائل حتى الانتخابات الامريكيه، الانتخابات النصفيه، اذا جاء الديمقراطيون طبعا ستشل يد رئيس ترامب.
0: يعني هناك من يرى ان الطرف معروف، يعني الطرف معروف يا دكتور رائد، من هو الذي يريد ان يبقى السلاح؟
2: لا طبعا ايران، احنا قلنا ان هو ايران، وبالتالي كل هذه القوى المسلحه او هذه الفصائل المسلحه هي في نهايه المطاف يعني تحت اداره ولايه الفقيه او تحت اداره الحرس الثوري الايراني. هذا
0: طيب هناك تصريح بالفعل عقبت عليه في المقدمه، وهو الذي ادلى به مسؤول عراقي لم يقوم بالكشف عن اسمه في حوار لنيويورك تايمز، قال بشكل واضح اي حديث عن مساله نزع السلاح قبل تحقيق السلام بين طهران وما بين واشنطن، يعني هو استخدم تعبير بسيط لكن ربما أنا أستخدم تعبير أقوى شوية، هل هو نوع من الخيال؟
2: لا طبعا هو يعني ضرب من ضروب الخيال. إذا لن تنتهي الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ضرب من ضروب الخيال أن تسلم هذه الفصائل أسلحتها. وأنا قلت يمكن لإيران أن تتخلى عن الحوثي، يمكن لإيران أن تتخلى عن حزب الله في لبنان، يمكن أن تتخلى عن كل فصائلها، لكن لا يمكن أن تتخلى عن الفصائل في العراق. العراق هو آخر وأهم خندق لي أو الخندق الأساس في مسألة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب الإيراني، من الطرف الإيراني لتحقيق أهدافها. إشكاليتنا أيضا أنه أيضا الحكومة العراقية قامت بخطوات ممتازة جدا، ربما لا يعلم الكثير بأن حكومة زيدي استطاعت، والقوى الاستخبارية والأمنية في العراق استطاعت تفكك العديد من الخلايا. وأنا يعني قلت في أكثر من مرة هناك كانت خلايا ستشن هجمات على الجانب على الدول العربية، تحديدا على المملكة العربية السعودية، ليس يعني بعد الهجوم اللي حصل على المنشآت النفطية، لكن كان هناك هجمات اخرى. لكن
0: خليني اتكلم بصراحه شويه، هل الموضوع سياسة بصراحه شديده اكبر من يعني اي رئيس للحكومه؟ لا اريد ان اقول الزيدي تحديدا، ولكن هناك رؤساء حكومات لطالما تصدوا لهذا الملف. هل من الظلم ان يتم تحميل رئيس الحكومه العراقيه مسؤوليه هكذا قرار في صراع كبير يتعلق بطهران وامريكا او طهران وواشنطن؟
2: طبعا طبعا بالتأكيد هذا تراكمية هذا الموضوع بدأت من حكومة الدكتور حيدر العبادي، ونصحنا كثيرا الدكتور حيدر العبادي بعد تحرير الموصل.

0: انتهاء تنظيم داعش، أن تنكرت هذه القوى جميعها تحت لكن هذه الاستثمار فيها قبل داعش، يعني الاستثمار بهذه القوى المسلحة أو هذه الميليشيات المسلحة تحديدا، يعني حزب الله والنجباء تحديدا، يعني تحديدا النجباء تحديدا، هذا كان الاستثمار بها من عام 2011 و2010 و2012.
1: طب بس خليني اسالك سؤال يعني كعراقي يا استاذ دكتور رائد، في سؤال يعني ملفت للنظر. انتفاضة العراقيين للتخلص من التحالف الدولي ووجود اي شكل من اشكال الاحتلال الامريكي للعراق، اليس ايضا هذا ينطبق على اي سلطة يمكن ان تؤثر على قرار السيادة؟ يعني هل ممنوع يبقى في انتهاك من قبل امريكا ومسموح ان يكون انتهاك من قبل طرف اخر؟
0: القوات الامريكيه هو ليس مطلبا عراقي، يعني هو ليس مطلب فقط الفصائل المسلحه، لا هو مطلب جميع العراقيين. واستطاعت حكومه الزيدي بكل امانه وكل صراحه انه ترفع هذا الغطاء، خلص حصل اتفاق 30 من سبتمبر ستنسحب القوات الامريكيه، لكن الاشكاليه ليس في انسحاب القوات الامريكيه، يعني هذه ليست هي العقبه الكؤود في مساله تفكيك هذا السلاح او خرط او اندماج هذا السلاح، خلينا نسميها كما يطلبون الان نتحدث
1: بها. المشكله هي السياده بمعناها المطلق الواسع، يعني
0: مرتبطه بالصراع الامريكي الايراني في المنطقه.
1: نعم،
0: هذا الصراع اذا لم ينتهي باتفاق كامل بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران لا يمكن لهذا السلاح ان يسلم.
1: نعم،
0: ولا
1: نعم.
0: يمكن لهذا السلاح، وهو ضرب من ضروب الخيال.
1: نعم،
0: ولا يمكن ان نحمل حكومه السيد علي زيدي كل هذه المسؤوليه.
1: أشكرك.
0: هو يحاول اشكاليته كما قلت.
1: أشكرك. انتهى الوقت يا دكتور.
0: بأن وجود حاضن سياسي لهؤلاء، حاضن سياسي خلينا لا ننكر ذلك، ثم هناك ضغوط أيضا يعني إيرانية بطريقة أو بأخرى.
1: نعم،
0: على حكومة الزيدي يجب أن لا ننكر ذلك، وأيضا ضغوط أمريكية.
1: نعم،
0: المقابل كان هناك،
1: ولكنه نجح حتى اللحظة في إقناعها بالجدول الزمني
0: روبيو وتصريحات روبيو، لكن هناك حديث بأنه إذا لم ينخرط العراق ضمن مسألة حصر هذا السلاح العقوبات جاهزة وسيكون.
1: لا، وقال مثالا مرعبا بالمناسبة، قال مثالا مرعبا حينما قال ان العراق يمكن ان
0: امكانياتها لا تتحمل حصار امريكي او.
1: نعم، وقال تعبير
0: اشكاليه
1: يبدو ان الدكتور رائد لا يسمع،
0: سياسيه عراقيه داخليا، واشكاليه اخرى هو اشكاليه الصراع الامريكي الايراني في.
1: دكتور رائد لا يسمعني بشكل جيد،
0: يحتاج حقيقه.
1: انتهى وقتنا، ولكن المثال الذي طرحه روبيو ايضا كان مثيرا حينما قال ان العراق ما لم يتخلص من هذا السلاح ربما يعاني من تجربة البلقان. شكرا لك دكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. كنا نتحدث بالأمس عن العلاقة الوثيقة التي تربط الحوثي بالفصائل المسلحة، لكن تداول العراقيون اليوم مقطع فيديو يستحق التوقف والتوقف طويلا. يظهر هذا المقطع استقبال نائب عراقي سابق وهو بالمناسبة وزير الاتصالات الحالي في الحكومة الحالية حكومة علي الزيدي وهو مصطفى السند لقيادات حوثية في العراق، كان طبعا استقبالا حرا، لكن الملفت للنظر هي العبارات التي قالها الوزير لهذه القيادة الحوثية. قال لهم: ضربتكم رفعت الرأس، صواريخكم زرعتموها عندنا. نستمع.
2: العزيمه اللي زرعتوها عندنا،
3: الله
2: يعطيكم العزيمه. هي مو شغله صاروخ، لا اكو عزيمه، اكو اصرار.
1: ده وزير في الحكومة العراقية. هذا الأمر بالمناسبة، هذا المقطع متداول من العراقيين أنفسهم، ولتكن الإجابة على العراقيين الذين وضعوا علامات استفهام كبرى حول هذا المشهد الحميمي الرائع الذي جمع قيادة حوثية لوزير حالي في حكومة علي الزيدي. من على منبر الأمم المتحدة ظهر نجما يتألق وهو الرئيس السوري، وفقا حتى لتوصيف وسائل الإعلام الأمريكية التي وجدت أن الشرع كان مشعا وكان مضيئا في قمة الأمم المتحدة هذه المرة. الرجل تحدث بخطاب سياسي عقلاني للغاية، قدم نفسه من جديد للمجتمع الدولي، واستطاع أن يحظى بإعجاب العديد من الدوائر السياسية ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الحضور حتى أن

0: بعض في وسائل الإعلام ركز على عباراته، ركز على مهاراته السياسية الشديدة في تقنيص أو اقتناس وتمرير العديد من الرسائل الذكية للغاية. حينما كان يتحدث معه الرئيس الأمريكي عن الجولان قال له لا تستطيع أن تقول لنتنياهو خذ الجولان، أن هذه لك، وبالتالي إذا كنت ستقول له ذلك فبدلا من أن تعطيه الجولان فلتعطيه نيوجيرسي. في الحقيقة صحيح أن الموضوع جاء في إطار نوع من الدعابة ما بين الرجلين أو المسحة، لكن كانت رسالة سياسية ذكية للغاية لا يمكن أن تخطئها العين. خطاب الشرع ركز بشكل كبير على أن الجولان سورية، أن كل ما تقوم به إسرائيل هو تهديد لأمن المنطقة، أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن أمنها وتغفل أمن الآخرين، وكانت لغته السياسية ذكية للغاية. أكد أيضا أن أي أمر يتعلق بضم الجولان هي إجراءات باطلة وملغية ولن يعترف بها أي أحد، وتحدث طويلا عن الاتفاق الخاص بفضل الشباك مع إسرائيل، وأنه كان هناك تقدم كبير في المفاوضات وصلت إلى 90% تقريبا، إلا أن إسرائيل تراجعت عن استكمال هذه التفاهمات. نستمع إلى ما قاله الشرع.
1: جرت عدة جلسات وجولات للنقاش مع إسرائيل، فكنا نصل إلى تقريبا 90%، لكن في نهاية المطاف إسرائيل تنسحب من هذا الاتفاق لظروف معينة تخصها. فأعتقد أن نحن لازلنا منخرطين في هذا المسار، ونأمل أن نصل في أي أقرب وقت ممكن. نحن نأمل إلى أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة وبين سوريا وإسرائيل، لكن بأن تكون الحقوق السورية مضمونة، لأن تكون الأراضي السورية محتلة ثم يكون هناك معها سلام، فهذا ليس بسلام يعني.
0: بالمناسبة هو تطرق في الحديث للعديد من القضايا وخاصة مسألة القواعد الأمريكية، قال إن هناك تفاهمات تمت بالفعل مع الجانب الروسي في هذا الأمر للاحتفاظ القواعد الروسية. أعتقد أنني قلتها الروسية، يقولون لي أنت قلتها الأمريكية، أنا قلت الروسية. نستمع إلى بعضنا، يمكن أكون مخطئة. تحدث عن القواعد الروسية وقال إنه سيتم الاحتفاظ بقاعدتين فقط خاصتين بروسيا، وسيتم فيهم تدريب الكوادر السورية. تحدث أيضا عن الموضوع الشائك وهو القواعد التركية، وقال إن ما يحدث في تعاون تركي سوري بهذا الشأن الخاص بالقواعد هو اعتبارات أمنية داخلية، مؤكدا أن هذا الأمر يتم التباحث بشأنه، وكانت هذه نقطة حساسة للغاية بالنسبة لإسرائيل. لكن رد إسرائيل على الشرع جاء سريعا للغاية، خاصة حينما تكلم أو تحدث عن الجولان بهذه القوة. وزير الدفاع الإسرائيلي تصدى له واصفا تصريحاته بأنها نوع من الاستعراض، وأن الجولان ستبقى وفقا لتعبيره جزءا لا يتجزأ من إسرائيل وإلى الأبد، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب لا من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية. دعونا ينضم إلينا من عسقلان كوبي لافي المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن دمشق الباحث السياسي والأمني السيد ضياء قدور. مرحبا بكما سيد ضياء. وزير الدفاع الإسرائيلي رد سريعا على الشرع واصفا خطابه بالاستعراضي، بماذا ترد على هذا الأمر؟
2: تحياتي لك يا ست رشا ولمشاهدينك ولضيفك. يعني هذه تصريحات متكررة من وزير الدفاع، ويبدو أنها نوع من يعني ردود الأفعال على الاستقبال المزري الذي حظي به نتنياهو في جمعية الأمم المتحدة. دعينا فقط يعني نطلق مقاربة واحدة. الرئيس الشرع الذي وصف بأنه نجم الحفل واستمعوا له العديد من الرؤساء وأصغوا له بكل إمعان، والرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي انسحب أثناء إلقاء كلمته أكثر من 170 دولة، من بينها 14 دولة على رأسهم المملكة العربية السعودية وسوريا. هذا مثالين لدولتين، دولة تصعد من الركام يزيد رصيدها، تقوى أوراقها الإقليمية والدولية والداخلية، ومبادئها وثوابتها تزداد قوة ورسوخا كما وصفها رئيس الشرع، وما بين نظام يحتل أرض ويقايض الأمن مقابل السياسة. دعيني فقط أوضح نقطة ست رشا، كون الضيف هو كان مستشار لوزارة الدفاع، قبل أيام كان هناك تصعيد

0: غريب من قبل الجيش الإسرائيلي، أدى إلى مقتل أكثر من 15 العنزي في جنوب سوريا. الغريب أن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 20 قذيفة مدفعية لقتل هؤلاء المواشي. اليوم نتنياهو يستحق بكل ما تعنيه الكلمة معنى لقب صائد يعني العنزات في جنوب دمشق، ما في جنوب سوريا عفوا. ما هي الفائدة الأمنية التي يجنيها الجيش الإسرائيلي من هذا التصعيد الضروري؟ يعني إذا أردنا أن نحسب كل عنزة كان لها قذيفة وبعض القذيفة، وبالتالي هذا يعتبر صائد فاشل.
1: مثال مثير يمكن أن يرد
0: عليه. ما هي الأهداف السياسية؟
1: طيب خليه يرد أستاذ كوبي لافي على هذا المثال المثير للغاية. يعني بتخسروا يعني كل هذه القذائف ليه؟ يعني هو وكأنه يريد أنكم لا تقومون بفعل على الأرض سوى الاستعراض. يعني إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم الشرع بالاستعراض، فمن يستعرض هي قوات نتنياهو كما يقول السيد قدور. لترد عليه.
2: مساء الخير ست رشا، لك للضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. كما تعلمين النظام السوري القائم اليوم ليس ثابت، وليس هناك ضمانات أن بكرة سنتكلم والرئيس أحمد الشرعبي يظل على منصبه، لأن هناك من يريد إسقاطه، وهذه ليس إسرائيل بل التمدد الإيراني في المنطقة. قبل كم يوم لقد
1: الرجل ثابت وحاضر ونجمه ساطع في الأمم المتحدة، ويقف على منبر الأمم المتحدة ويلقي كلماته، ويجلس في اجتماع مع الرئيس الأمريكي في الدائرة المقربة للغاية. هل هناك دعم يمكن أن يكون أكثر من ذلك؟
2: ست رشا، المعطيات تقول بالعكس. مع الأسف الشديد الوضع في سوريا ليس مستقر. المحاولات الإيرانية والتزويد عناصر حزب الله بالسلاح عن طريق البر من الأراضي السورية مستمر. قبل كم يوم لقد شهدنا هناك انفجارات هائلة في منطقة حلب، لا متفجرات ولا صواريخ تابعة لحزب الله موجودة بأيدي
1: الوضع الأمني في السوري. الوضع الأمني السوري بالتأكيد يشهد تحديات، بس ليه إسرائيل بتستهدف المواشي والأغنام؟ يعني عملوا لها إيه؟ بيهددوا أمنها؟
2: هل تعتقدين أن إسرائيل تخسر ذخيرة مقابل المواشي؟
1: طب
2: يعني حصل؟ هل هذا منطقي؟
1: طب منطقي، فسروا حضرتك، فسروا. يعني راحوا الهدف غلط مثلا؟ يعني أخطأوا
2: لا
1: في هدفهم؟
2: لا، اولا لا لا لا لا تكون له اي خبره في هذه المعلومه الدقيقه، ولكن اعتقد ان ليس هناك من الاهداف الاسرائيليه في الجولان السوري مواشي او غنم او كل.
1: لا، هذا حدث بالفعل. يعني يمكن حضرتك ليس لديك المعلومه، ولكن هذا حدث بالفعل، وبالتالي هو اصبح مثار سخريه على اسرائيل.
2: اوكي، ما هو نحن الحمد لله صار لنا 3 سنوات تحت الحروب التي فرضت علينا، وهناك دائما السخريه والاستخفاف، ولكن عندما نصل الى فحص المعطيات وارض الواقع ماذا حصل مع السيد المحترم وما حصل مع القادة الإيرانية وماذا حصل في الانفجارات وماذا حصل في قطاع غزة.
1: طيب ليرد السيد قدور، هو يقول لحضرتك السيد لافي لا يمكن أن تختصر الإنجازات الإسرائيلية والتي أدت إلى تغيير وجه المنطقة، سواء في التخلص من حزب الله أو في حتى إسقاط النظام السوري نفسه. هم يعتقدون أن لهم دور في هذا الأمر، لماذا لا يتم إنكار كل هذه القوة الإسرائيلية؟
0: نحن يعني لا ننكر القوة الإسرائيلية، لديها قوة عسكرية مخيفة، لكن هذه القوة لا تترجم إلى تفاهمات سياسية، لأنه باختصار لأنه نتنياهو وزير دفاعه لديهم إدمان على استخدام القوة وإطلاق القذائف المدفعية هنا وهناك. هذا هو السبب. ثم القول أنه إسرائيل هي من صاغت،
1: لكن هو يقول أن هناك مصادر تهديد لأمن إسرائيل تأتي من خلال دعم أنشطة لجماعات تابعة لحزب الله في سوريا، وأن هذا يشكل مصدر تهديد لأمن إسرائيل.
0: ست رشا، يعني لا أعلم هل ضيفك يسمع نفسه. سوريا هي من

0: طردت المشروع الإيراني، هي من اقتلعته من الجذور. القصف الإسرائيلي على شحنات أو على مواقع إيرانية، ضيفك يعلم كان مستشار في وزارة الدفاع، كانوا يقصفون 30% و70% كان يمر من الشحنات، هذا هو الواقع. إسرائيل لم تكن تلتقط كل الشحنات، لكن سقوط النظام، تغيير وجه الشرق الأوسط، واقتلاع المشروع الإيراني من سوريا هو إنجاز فردي يحسب للسوريين، وهو ما سيغير وجه المنطقة، هذا ما يجب القول حقيقة. سوريا منذ سقوط النظام حتى الآن تعرضت لمؤامرات إرهابية من قبل المشروع الإيراني ومن قبل حزب الله، حتى الآن تجري جهودها لاقتلاع هذا الوجود، اقتلاع بعض الخلايا التي تحولت إلى العمل الأمني.
1: نعم، لغة التحدي من الرئيس الشرعي فيما يتعلق بالجولان كانت واضحة، حتى أنه وجه رسالة سياسية بالغة وذكية جدا للرئيس الأمريكي نفسه. سيد كوفي، كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ الشرعي لن يتنازل لكم عن الجولان مهما كان حجم الضغوط والحروب التي تمارسها إسرائيل على سوريا، لأن هذا حق أصيل وهذه أرض سورية لا يمكن لأي، لا للشرع ولا لغيره، أن يتنازل عنها.
2: سيد رشا الكريمة، أولا نضمن أمن إسرائيل وهي المهمة الأولى، ونضمن أن لا يتكرر علينا.
1: هو الرئيس الشرعي بيطرح سؤال مهم يا سيد لافي، لماذا تتحدثون عن أمن إسرائيل فقط وكأن ليس هناك أمن في المنطقة غير الأمن الإسرائيلي، وأنتم تسعون، وهذا كلام الشرع، تسعون لتحقيق الأمن الإسرائيلي على حساب أمن الآخرين، هذه معادلة خاطئة بالمناسبة.
2: بالعكس سيد رشا، يعني طالما هناك استقرار إسرائيل التي هي الأساس للاستقرار في الشرق الأوسط، لأن لولا كانت إسرائيل لكانت سوريا تحتل من زمان من قبل ميليشيات إيرانية، ولو تكون إسرائيل لكانت
1: سيد خضر لازم يرد على هذا الأمر، يعني لولا إسرائيل لسقطت سوريا في يد إيران كما يقول
0: ست رشا. ست رشا في عام 2018 كان يشتكي نتنياهو وجيشه من أنهم خدعوا باتفاق الجنوب، تذكرينه اتفاق الجنوب، أن الروس خدعونا والنظام خدعونا، وكان الإيرانيون يتواجدون في مناطق قريبة وكان لديهم ملف الجولان وهو يعلم
1: يعني
0: به. اليوم إسرائيل تتذرع ببعض الذرائع الواهية، المزاعم الغير موجودة، الأشباح التي يراها نتنياهو، وبوجودها في جنوب سوريا وتحتلالها المناطق هي من تزيد من التوتر وتساهم، وهذه تقارير دولية تساهم في تعزيز عدم الاستقرار،
1: وحتى إذا كان هناك تحديات أمنية في الداخل السوري
0: في
1: فهذا
0: تعزيز انتشار
1: التحديات الأمنية في الداخل السوري، هي مسؤولية النظام السوري وليست مسؤولية إسرائيل أو غيرها. شكرا لك سيد كوبي لافي،
0: ونطالبهم ست رشا بكف التدخل عن الشأن السوري، عدم دعم المتمردين في السويداء.
1: كنت أريد أن يكون لدي وقت للحديث عن مسألة القواعد أيضا، وبالمناسبة أنا أخطأت بالفعل، قلت القواعد الأمريكية وهي القواعد الروسية في سوريا. شكرا لضيوفي الأعزاء. ملف السودان يشهد تطورات سياسية مثيرة للغاية، تصريحات لافتة للخارجية الأمريكية وللوزير مارك روبيو يقول فيها بشكل واضح أن كلا الطرفين في السودان، وهو بالتأكيد يقصد البرهان من ناحية وحميتي من ناحية أخرى، لا يتمتعان بأي شرعية غير شرعية السلاح. هذا يعد تحول خطير للغاية في لغة التصريحات الأمريكية. تعلمون حضراتكم طبعا أن البرهان رئيس مجلس القيادة السوداني لم يحضر إلى الأمم المتحدة لأنه منع من الحصول على التأشيرة، لأنه كان هناك مطالب من رفعها مسعود بولس المبعوث الأمريكي إلى البرهان للموافقة على وقف لإطلاق النار، لكن البرهان رفض هذا الأمر، وبالتالي جاء الرد الأمريكي بعدم السماح للبرهان بالوصول إلى الأمم المتحدة. لكن على أي حال الموقف الأمريكي اليوم يثير العديد من التساؤلات المهمة نطرحها على ضيفنا الذي ينضم إلينا من الخرطوم، رئيس تحرير صحيفة الطيارة السودانية عثمان المرغني. لأول مرة أستاذ عثمان تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصراحة والوضوح وترفع الشرعية عن طرفي الحرب البرهان وحميتي معا، كيف ترى هذا التصريح؟
3: لا طبعا يعني الشرعية اللي الطرف الآخر الدعم السريع وحمايته.

0: موجودة أساسا. لكن فعلا الآن هناك تطور خطير. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن غيرت سياساتها بصورة كاملة في السودان، حيث كانت تتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبار أنها تمثل فعلا الشرعية، وسبق للبرهان أندارا الولايات المتحدة أكثر من مرة وتحدث بصورة مستمرة. كان هناك خلال الفترة الماضية من السنة الماضية عندما أعلنت مبادرة الرباعية التي تضمنت الهدنة مسار الخلافة الآن، حتى اليوم كان هناك محادثات مستمرة لم تنقطع على الإطلاق خلال الفترة الماضية بين السودان وبين الولايات المتحدة حول.
1: ولكن بصراحة شديدة أستاذ عثمان، يرى الجانب الأمريكي وفقا لتصريحاته الآن أن البرهان لم يكن متعاونا، أن لم تكن هناك استجابة من الجيش السوداني للمقترحات الأمريكية، أن الجيش السوداني بقيادة البرهان يقف عائقا أمام عملية السلام، وبالتالي ربما هذا يفسر الموقف الذي نستمع إليه الآن. كيف سيتعامل الجيش مع هذا التحدي؟
0: لا، أنا أعتقد كلمة متعاون هنا ربما لا ليست دقيقة لسبب واحد، لأنه كان هناك حوار متصل بين الطرفين.
1: لا، نحن لا نتحدث عن إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة، نحن نتحدث عن انطباع أصبح لدى الإدارة الأمريكية عكسته تصريحات وزير خارجية الأمريكي اليوم.
0: نعم، هذا ما أريد أن أقوله. طالما أن هناك حوار متصل بين الطرفين، معنى هذا أن ما بينهما يسمى نوع من أنواع التشاور أو التفاوض أو أي كلمة أخرى تحمل معنى الإرادة المشتركة، إرادة لكلا الطرفين أن تقدم شروط ثم يستجيب أو لا يستجيب الطرف الآخر، يطالب بشروط أخرى مضادة، يصبح هنا حوار مشترك بين الطرفين. لكن عندما تصل مرحلة إما أن توافق أو أنت غير متعاون، هنا لا يصبح حوار، هنا يصبح إملاء.
1: ولكن روبيو لمح إلى فكرة الطرف الثالث، وهذا يعني أن ربما يكون هناك الحديث عن طرف ثالث يمكن أن يقود عملية الحكم والعملية السياسية بعيدا عن الجيش أو الدعم السريع. من يقصد؟
0: لا طبعا، أنا أعتقد أنه لم أفهم يعني هذه الصيغة من هذا البيان. ربما هناك إشارة فعلا لعدم الاعتراف بالحكومة ومساواتها بالطرف الآخر، الدعم السريع كما ذكر البيان أنه قابل للتعاون مع أي طرف يثبت جديته، وهذه فيها طبعا كأنما
1: واضح أن هذه تصريحات قابلة للجدل، يعني كما برنامج زميلي نايف الأحمري. شكرا لك رئيس تحرير صحيفة الطائر السودانية الأستاذ عثمان غني، شكرا لك. ووصلنا مشاهدينا إلى ختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك.

0: حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. البدايه من اليمن، حيث اعلن متحدث القوات المسلحه اليمنيه العقيد الركن ماجد لنزالي احباط هجوم شنته ميليشيات الحوثيين تضمن محاولات تسلل متزامنه باتجاه وادي المقاطره في جبهه حيفان بهدف الوصول الى مواقع قريبه من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. واضاف لنزالي ان القوات واصلت تامين المنطقه والطريق امام حركه المواطنين والمسافرين. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند الأمريكية في مستهل زيارة دولة، وذلك قبل أن يجري الزعيمان محادثات في البيت الأبيض الخميس. وتعد زيارة شي جين بينغ الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب إيران. هذا وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيساند أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ميامي في ولاية فلوريدا. ومن جانبه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن روسيا ممتنة وتقدر هذه الدعوة وستتخذ قرارا بخصوصها. هذا الموجز إلى لكم.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في مدينة جدة. المنتخب السعودي يتخطى نظيره الكويت بهدف عكسي ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى. منتخبا العراق وعمان يدشنان مبارياتهما في بطولة الخليج بالتعادل. مدرب منتخب البحرين يراهن على الحظ والذكريات في جدة للحفاظ على اللقب.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 26 في السعودية.

انطلقت في مدينة جدة السعودية منافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وشهد ملعب الإنماء حفل افتتاح مبسط قبل مباراة السعودية والكويت. بدأ بكلمة للأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة، امتد نحو 10 دقائق وتضمن لوحات غنائية وفلكلورية مع دخول أبرز لاعبي الدول المشاركة التاريخيين، قبل أن يدخل قائد المنتخب السعودي سابقا محمد عبد الجواد حاملا كأس البطولة التي تقام في السعودية للمرة الرابعة وللمرة الأولى في مدينة جدة. تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المجموعة الأولى. الهدف سجله المدافع الكويتي يوسف الحجان بالخطأ.

الدقيقة 73 ليحصد الأخضر أول 3 نقاط في البطولة ويبقى رصيد الكويت بلا نقاط. وانتهت مواجهة العراق وعمان بالتعادل بهدف مقابل هدف. العراق تقدم مبكرا بهدف محمد قاسم في الدقيقة 6، بينما أدركت عمان التعادل في الدقيقة 66 عن طريق ناصر الرواحي ليحصد كل منتخب نقطة في مستهل مشوارهما في البطولة.

0: معنا من جدة مراسل العربية نايف الثقيل، حياك الله نايف. نايف، أولا نريد أن نسألك عن حفل الافتتاح، ردود الأفعال، ثم أيضا نريد أن نعرف عن حال نواف العقيدي الذي أصيب في المباراة وغادر.
1: طبعا عبد الله، يمكن حفل الافتتاح كما ذكرت انت في حديثك انه حفل مبسط، ولكن يمكن كان يعيب عليه ضعف وتواضع الحضور الجماهيري بسبب يعني غلاء التذاكر التي كانت يعني يدور حولها حديث طوال الايام الماضيه، وهذا السبب يعني ايضا ادى الى تاجيل رفع التيفو الى الشوط الثاني، لكن فيما تبقى هو حفل مبسط جدا لم يتجاوز يعني 10 دقائق. فيما يخص نواف العقيدي، يعني قد تكون إصابة اللاعب وطريقة خروجه كانت مقلقة لنا نحن كإعلاميين وأيضا للجماهير، ولكن ولله الحمد يعني حسب المعلومات اللي حصلنا عليها اللاعب لا يعاني من إصابة قوية، إصابته فقط في منطقة الكتف ومنطقة اليد، لم تصل إلى رقبة أو رأس ولله الحمد. ما حصل قد يكون الجمهور شاهد داخل أرضية الملعب، ولكن بعد دخول اللاعب إلى داخل غرفة الملابس تم نقل اللاعب مباشرة إلى العيادة الطبية في الملعب وإخضاع اللاعب للفحص السريري. اتضحت اتضح من الفحص أن اللاعب ولله الحمد لا يحتاج إلى نقل بالإسعاف بشكل عاجل إلى المستشفى، وإنما يعني مثل ما ذكرت لك سابقا أن إصابته في منطقة الكتف ومنطقة اليد نظيرة بسبب الالتحام. بعدها يعني عاد اللاعب إلى غرفة الملابس، انتظر زملائه اللاعبين وبارك لهم الفوز، وأيضا يعني كان هناك لفتة طيبة من لاعبي المنتخب الكويتي، حرصوا مباشرة من أرضية الملعب اتجهوا إلى غرفة ملابس المنتخب السعودي حتى يطمئنوا على نواف العقيدي ويباركون له الفوز. لكن يعني التحديث أيضا الإضافي أن الجهاز الطبي بالنقاش مع الجهاز الفني اتفقوا على أن يذهب اللاعب بعد قليل إلى أحد المستشفيات في جدة للخضوع لأشعة مغناطيسية على موقع الإصابة، ليس بسبب خطورتها وإنما لتحديد مدى حاجته لجلسات العلاج ومتى موعد عودته للتمارين الجماعية. إذا أظهرت الفحوصات حاجته لفترة طويلة من العلاج سيتم استبعاد نواف، ولكن إذا كان فقط سيغيب مباراة أو مباراتين سيتم الإبقاء عليه، خصوصا أن هناك بديل جاهز محمد العويس.
0: جيد، الحمد لله على يعني إن شاء الله أنه قدام العافية. نبي نعرف برضو نايف ما الذي دار في بعد المباراة من المدرب دونس، ماذا قال عن هذه المواجهة الأولى الافتتاحية في كأس الخليج؟
1: يعني دونس عبد الله هي الأسطوانة المتكررة دائما، عدم مشاركة اللاعبين وقت كافي، اللاعبين المنتخب السعودي في المنافسات المحلية ومع أنديتهم، يعني كان هناك تساؤل مهم أن دونس يعني في بداية مشواره أول مؤتمر صحفي تم الحديث معه عن مشكلة الهجوم في المنتخب السعودي، وذكر حين أنه سيتابع هذا الأمر سيحاول تحسينه. اليوم أعيد له نفس السؤال، أنه مباراة المنتخب اليوم الأولى لم يظهر الهجوم بالشكل الكافي. ذكر طبعا بدأ بالحديث عن اللاعبين اسم سواء لاعبي الأجنحة أو لاعبي الهجوم، وذكر أن بعض اللاعبين تغيرت مراكز لعبهم بسبب اللاعبين الأجانب، وبعضهم في دكة البدلاء، وهذا

0: أثروا على اللاعبين. وذكر أنه في المقام الأول تأتي الدقائق الفعلية للعب، ثم بعدها يبدأ دوري أنا في التكتيك وتجهيز اللاعبين، ولكن ذكر أنه تحدث مع هؤلاء اللاعبين وطلب منهم الهدوء والتركيز أكثر والبحث عن زملائهم وخلق الفرص بشكل يضمن تسجيل الهدف. وهذا ذكر أنه ما حاصل مع همام الحمامي. أيضا دافع عن المنتخب في 7 مباريات، أكد أنه هناك تطور ملموس في المنتخب نظرا أو مقارنة بالإحصائيات التي ظهرت فيما يخص السيطرة والالتحامات والمؤشرات الأخرى بشكل
1: جيد
0: كامل.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف على كل هذه المعلومات التي نقلتها، وأيضا التوضيحات فيما يخص كل ما يتعلق بحفل الافتتاح والمباريات. شكرا جزيلا نايف ثقيل مراسلنا من جدة. حفل افتتاح البطولة امتد نحو 12 دقيقة وشمل فقرات غنائية وشعبية، نتابع أهم اللقطات.
2: برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ونيابة عن مولاي أعلن على بركة الله افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27، فأهلا وسهلا بالأشقاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة.

0: اهلا بالخليج.
1: ونرحب هنا في الاستديو باللاعبين الدوليين السابقين دكتور تركي العواد وعبد عطيف، حياكم الله، اهلا بكما. ابدا معك دكتور. دكتور، حفل افتتاح مبسط امتد تقريبا 12 دقيقة، بطولة تقام لأول مرة في جدة، صحيح، تجمع 8 منتخبات، انطباعك؟
2: في البداية أحييك وأحيي الكابتن عبدو، وأقدم أيضا تهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني وللشعب السعودي. الحقيقة أنها جت يعني اجتمعت كثير من الأشياء، يعني إجازة واليوم الوطني وافتتاح دورة الخليج وجدة، فكان كل شيء فعلا رائع. الحفل كان رائع وجميل ومبسط وممتع، الحضور الجماهيري أيضا، حتى المباراة رغم أنه ما كان فيها يعني كان فيها شوي شد العصبي، لكن حتى المباراة أيضا كمباراة افتتاحية كانت جميلة، ويعني عبرت عن التنافس الكبير بين السعودية وبين الكويت. فأنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي استمتعت فيها، يمكن المود لأن اليوم الوطني ومبسوطين وسعيدين، قد يكون هذا غطى على أن احنا نشوف الأشياء اللي مي بجيدة، لكن بشكل عام والله أنا عجبني الحفل، عجبني الافتتاح بشكل عام، كان بسيط، كان حلو، كان جميل، والأغاني صحيح. أيضا المصاحبة وحتى المباراة طبعا بتكلم عنها، لكن كانت فعلا يعني جيده بين السعوديه والكويت، يعني اي واحد يشوف مباراه ديربي خليجي بين السعوديه
1: والكويت. صحيح عبدو، يعني حتى الحفل كان فيه مزج يعني بين الثقافات والفلكلور الشعبي المتنوع في السعوديه، يعني اليوم ابدعوا اللجنه المنظمه صراحه في تقديم هالثقافات في حفل مبسط وفي يعني وبسرعه، وايضا ما اهملوا يعني مشاركه اللاعبين التاريخيين مع منتخباتهم الثمانيه.
3: أولا اسمح لي أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين محمد بن سلمان وجميع الشعب السعودي بمناسبة اليوم، صراحة ليلة خضراء الحمد لله، يعني كملوها أيضا المنتخب بنتيجة في افتتاح جدا ممتاز. وامتدان الافتتاح أحيانا البساطة في الشيء تعطي انطباع أحلى. اللفت اللي ذكرته أنت، أنا واحدة من الأشياء اللي حبيتها صراحة اللي هي النجوم الكبار اللي ساهموا دائما، ترى إنك تعرف إنه دائما البدايات هي دائما أول الناس اللي بدأوا في البدايات، صحيح، أصحاب خلنا نقول هم نسميهم البناؤون يعني. فاليوم شفنا جزء من الناس بنوا تاريخ كبير لمنتخباتهم وللبطولة هذه، فأعتقد هذه امتداد ورسالة واضحة جدا إن الرياضة دائما تجمعنا إن شاء الله على خير. والله يديم إن شاء الله الأمن والأمان لجميع منطقة ودول الخليج،

0: وتستمر هذه الافراح باذن الله ونعيش هذه الايام الحلوه صراحه. الكوره دائما
1: صحيح
0: ممتعه ممتعه صراحه.
1: احنا بندخل الحين من حفله افتتاح للكوره بس نروح البريك شوي فاصل ثم نعود مشاهدينا لنكمل هذه الحلقه. وفيها ايضا المنتخب السعودي يتخطى نظيره الكويت بهدف عكسي ويتصدر ترتيب المجموعات الاولى.

0: إيه؟
1: حسم المنتخب السعودي مواجهته أمام نظيره الكويتي بهدف دون مقابل. نتابع أبرز تفاصيل المباراة.
2: المنتخب السعودي مستضيف البطولة في أول اختبار له يواجه نظيره الكويتي. الحمداني يطلق التهديد الأول في المباراة. المنتخب الكويتي خرج من مناطقه ومتعب الحربي يبعد الخطر عن مرماه. متعب يظهر مجددا في دور هجومي وسعود الحوشان يبعد يسارية الحرب. تمريرة ناصر تبعها الحمدان لكن المدافع عبد العزيز مراد يقطع الطريق أمامه. الجهة اليسرى هي الأنشط لمنتخب الكويت ومرة أخرى الدفاع يبعد الكرة من داخل المنطقة. مجددا محمد دهام على الجهة اليسرى يجد ثغرة للتسديد. في الشوط الثاني لا يزال عبدالله الحمدان يبحث عن طريقه إلى المرمى. المباراة تصل للدقيقة 70 والجماهير تصنع لوحات جمالية في المدرجات. على أرض الملعب همام يتوغل على الجهة اليسرى، الكرة تصطدم في يوسف الحقان، هدف عكسي أنهى الصيام التهديفي في اللقاء. بعد تلقي الهدف صعد لاعب منتخب الكويت للهجوم ونواف العقيدي ينقذ مرماه من هدف التعادل. تصد كلف العقيدي مغادرة الملعب للإصابة ودخول محمد العويس بدلا منه. في الدقائق التالية أجرى دونيس بعض التغييرات والبديل حامد القحطاني كاد أن يضيف الهدف الثاني. لحظات وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية. المنتخب السعودي يحصد أول 3 نقاط له في البطولة في انتظار مواجهة منتخب عمان في الجولة الثانية.
3: اليوم كان أهم شيء أن نطلع ب3 نقاط نبدأ البطولة ببداية إيجابية، وهذا اللي حصلنا عليه الحمد لله بتوفيق من الله وباجتهاد اللعيبة. نشتغل على الأغلاط بإذن الله المباراة الجاية نكون أفضل ونقدم مستوى أفضل بإذن الله.
4: لا أكيد أوكي، إحنا قاعدين نضغط لكن واجهنا، يعني أنت لازم تكون صح لأنه تعرفهم يلعبون مرتدات، لكن الحمد لله تفوقنا وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله.
5: إحنا منتخب يعني مدرب اختار عناصر جديدة، عناصر شابة يمكن أول مرة يشاركون، فهذا كان شوية يعني نوع جديد تحدي جديد، وبإذن الله نعودهم خير يا رب.

0: نرحب من جديد بتركي العواد وعبدو عطيف معنا هنا في الاستوديو، وايضا ينضم الينا الان من الكويت اللاعب الدولي السابق وليد نصار. حياك الله كابتن وليد. ارجع معك كابتن تركي، يعني كان فوز مهم اكيد في افتتاح البطوله، لكن هل كان فوز مقنع؟
1: فوز مهم وتاريخي. يعني احنا نتذكر مباريات السعوديه مع الكويت اللي لعبت على الاقل في دورات الخليج في السعوديه، السعوديه ما قدرت تفوز من دورة الخليج الثانية، كانت مباراة انتهت تعادل 2-2 وقس عليها في الرياض ظاهر الدورة الثامنة أو التاسعة، كانت 0-0. يعني أكثر من بطولة حتى منتخب السعودي فاز يعني في بطولة

0: الخليج وما قدر يفوز على المنتخب الكويتي في السعودية، فهذا أول انتصار ويعتبر انتصار تاريخي وأعتقد أنه يعني شيء رائع. ولكن هل المنتخب السعودي كان مقنع؟ بكل تأكيد ما كان مقنع. عندنا مشكلة واضحة، أي واحد يشوف المنتخب يعرف أن عندك هذه المشكلة بغض النظر عن دونيس واختياراته، هذه خلى موضوع
1: اللي هي
0: تتكلم به. عندنا مشكلة في اللاعب السعودي في اتخاذ القرار، يعني أنت من تشوف المباراة تجد لاعب اللي مفروض يشوت،
1: هذا اللي نقوله اليوم انا وعبد
0: يقول
1: انه الكره سهله.
0: يعني محمد ابو شامات قطع كره مدافع الكويتي كان مفروض يشوت، لعبها للحمدان، الحمدان جت كره هو منفرد رائعه من همام الهمامي، يعني رجع بكعب ما حد يدري ليش، يعني المفروض انك تستلمها قدام لمسه وتسجل هدف.
1: صحيح.
0: اكثر من كره، في كره للحمدان هو ظهر للباب يعني عشان يشوت، يعني مساله صعبه جدا على افضل اللاعبين، بدل ما يمررها يعني صالح ابو شامات جنبه ويسدد. فعندنا مشكله واضحه، يعني انت مسيطر وماسك المباراه لكن عندك مشكله واضحه في اتخاذ القرار، هل امرر، هل احتفظ بالكره اكثر،
1: مع انه احيانا القرار سهل تاخذه، يعني ما هو صعب.
0: هو الفرق، شوف، ودائما نقوله يعني الحين في الدوري السعودي نقول ترينكاو مقارنه بمحرز، يمكن ترينكاو اعلى في بعض الاشياء، لكن هي المشكله في اتخاذ القرار، هذا لما يصير عنده الكرة انه يسجل ما يسجل، ليش يتاخر في الكرة يمسها ثنتين ثلاث بينما محرز ما ادري لو حاطه في الزاويه الثانيه. في فرق، اللاعب الجيد هو اللي يتخذ القرار المناسب،
1: صحيح،
0: يلمس الكرة واحده بس او ثنتين ويسدد على المرمى، او انه يصنع الكرة باسرع وقت ممكن. انا اعتقد اليوم اللي شاف المنتخب السعودي لازم يقعد مع اللاعبين يقول عندكم مشكله في اتخاذ القرار، الكرة تتسدد تمررونها والكرة اللي تتمرر تسددونها.
1: طيب كابتن وليد، اليوم المنتخب الكويتي نقدر نقول انه خرج باقل الاضرار في هالمباراه، انه خسر فقط 1-0، او كان من المفترض ان يكون اداؤه افضل من كذا؟
2: صحيح، هو احنا نقدر نقول خرج في اقل الاضرار، ولكن اليوم حنتكلم عن اليوم الكويت اجاد في التنظيم الدفاعي واجبر المنتخب السعودي اللعب على الاطراف وعدم يعني اعطاء مساحات لبناء الهجمه واستغلال المساحات ما خلف الخطوط. بالاضافه نتكلم اليوم الكويت اجاد بالربع الساعه الاولى كانت قوي بالنسبه حق المنتخب السعودي التي تتفوق بالسرعه والقوه، ولكن عاب الفريق المنتخب الكويتي التحولات ما بعد الربع ساعه الاولى. كانت مباراه يعني في سجال ما بين الفريقين وكان اللعب مفتوح من المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، ولكن الكويت كان يفترض ان اليوم يصير اكثر فاعليه بالتحولات. سيد سوزا الان هو استنزف طاقه المنتخب السعودي بالشوط الاول اللي خلاه يكون استحواذ يكون سلبي، وصحيح انه كان مستحوذ على الكره ولكن ما كان عنده خلينا نقول خطوره على المرمى. رغم انه كان عنده 19 تقريبا ضربه ركنيه حاول تسديد من خارج المنطقه. عاب المنتخب السعودي الالعاب المركبه. ابارك المنتخب السعودي على هذا الاداء وهذه النتيجه، وبارك ايضا المنتخب الكويتي على التنظيم الدفاعي اللي اجاد فيه السيد سوسا.
1: جيد. عبدوه، تركي ذكر موضوع مهم وهو اتخاذ القرار. تعتقد ان هذه مشكله تاسيس، او انه المباراه سهله واللاعب يعني يفكر بقرارات كثير ثم يخرج بالقرار اللي يطلع معه؟
3: ممتاز. اول شيء نحيي الكابتن الكبير وليد من
1: صحيح
3: من الكويت وجيدا الشعب الكويتي، ونقول لهم هارد لك ومبروك للمنتخب السعودي. انا اعتقد انه هي تعتمد على عده حالات. اولا ترى الجسم اللاعب هو عباره، او اللعبه هي كلها عباره عن قرارات، انت متى تسدد، متى تدافع، متى تدخل على العمق، متى تراوغ، متى تمرر. الجيم هو عباره عن قرارات. مين احسن اللعيبه في العالم؟ هم من يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب. هذول افضل لعيبه في العالم، هم من يكونون اساطير. فلذلك القرار يعتمد على عده حالات. اولا امكانيات اللاعب نفسه، التوافق العصبي العضلي. الشيء الثاني الحاله الذهنيه لدى اللاعب، ومما الحاله البدنيه للاعب. فالثلاث اشياء تتداخل، فكل ما تعبت انت، ليش يقول لك اللاعب لما يفقد مجهود البدني يبدا يعني قراراته تبدا تصير اقل جوده وما هي بالدقه العاليه. فالقرار او اتخاذ القرار يعتمد على عده اشياء، اللي هي امكانيات الفرديه والتوافق العصبي العضلي والحاله الذهنيه.
1: انت لاعب تعرف امكانياتك، المفروض انك تعرف شو القرار اللي المفروض تاخذه.
3: مو بس تعرف امكانياتك، المفروض تعرف حتى امكانيات زميلك. يعني انت تعرف زميلك هل هو سريع،
1: إيه؟
3: هل هو قوي، هل هو مهاري، هل فالكوره انت المفروض حتى في اشياء ما تسويها تعرف ان فلان يسويها مجيده انت ما تعملها، لكن عندك

0: حوارك اللي تم على الخصائص اللي انت مسؤول فيها. فبالتالي انا القرار يعني مربوط بامكانياتك ومعرفه ايضا امكانيات زميلك. فالقرار يعني ترى هي تركيبه صعبه، يعني انت ترى تتعامل مع
1: ترى اللاعب لو يسمع هذه التركيبه الصعبه يمكن تصعب عليه اتخاذ قرار اكثر.
0: لا لا لا، طب انت ليش قاعد تتمرن؟ ليش قاعد تتمرن وتتطور؟ هذا جزء من تطوير اللاعب. فبالتالي انا اعتقد اتخاذ القرار زي ما ذكر اخويا تركي هي أهم جزئية للاعب، هي أصلاً تعطيك التقييم اللاعب. أنت اليوم لما تيجي تقيم اللاعب بعد المباراة هو عبارة عن قرارات اللي اتخذها كلها في المباراة. أنا أودي بس شاطر الكابتن وليد، صحيح المنتخب السعودي كان مسيطر لكن بدون فعالية، وإحنا حسبنا أنا وياك ضربات
1: تقريباً 15 أو 16 ضربة زاوية بدون أي فائدة،
0: ما في أي فعالية. صحيح. فهذه أيضاً فكان تنظيم المنتخب الكويتي، مدرب المنتخب الكويتي عمل فترات اللي كان فيها مشاطر ربع الساعة الأولى عمل الضغط العالي لكنه حس أن الحالة البدنية ما تساعده 90 دقيقة فاضطر أنه يرجع. طيب. فصار استحواذ سلبي للمنتخب السعودي.
1: كيف كان اليوم تركي تشكيلة دونس من البداية، تدخلاته، إدارته لظروف المباراة؟ وبالمناسبة يعني بس هذه إضافة، كرر الأسطوانة التي يقولها كل مدرب بعد نهاية أي مباراة أنه اللاعب السعودي اللي يحصل على فرص كثيرة في المشاركة.
2: إحنا لو نبغى ذا العذار خلينا مانشيني، لأن مانشيني أكثر واحد أعاد المباراة.
1: هو اللي سلمهم ذا العبارة.
2: إحنا دائما نقول، أنا قبل أقل من أسبوع كتبت مقال اسمه 2 كيلو أعذار. زين، لأنه اللي قاعد يصير اليوم في الكورة أنه إذا أنت عندك عذر كأنك فايز، وهذا مو بصحيح. يعني اليوم ما له قيمة أعذارك، إحنا في النهاية أنت في الملعب موجود مع المنتخب، انت المفروض تتغلب على كل هذه الاعذار. احنا نعرف ان اللاعب السعودي ما يشارك كثير، هذه ما تهمنا زين. صح. ولا تقعد يعني تكثر الموضوع، عارفين ان الجو فيه رطوبه، عارفين اللاعبين غير جاهزين، هذا مو موضوعنا. دورك انت كمدرب انك انت تطلع من هذه الخلطه فريق يقدر يفوز. لانه اذا قعدنا نتكلم عن الاعذار هذه دخلنا في موضوع اخر وعرفنا ان احنا ما راح ناخذ شيء، وهذه مشكله كبيره. فخلي دونس باعذاره اللي ما لها قيمه، وكنت اتمنى انه ياجل الاعذار لما يخسر على الاقل، مو بيتكلم الاعذار حين هو فايز ما لها قيمه. اللي اليوم تشكيلته طبعا بدايه بالحمدان، انا ما اعتقد ابدا انها جيده. ليش؟ الحمدان لاعب نشيط، ولاعب لما ينزل يتحرك بشكل غير عادي في ربع ساعه يعطيك حق مباراه كامله. صح. انت ليش تحرقه من بدري وتخليه يحبط وما يقدر يلعب؟ لا، انت خليه بعد ما الفريق اللي ضدك يرهق تنزله يبدا يحس الفريق ويضغط عليهم وكذا ويساعد الاخرين. مندش انا كنت اتمنى انه مشارك من الاول لانه هو اللاعب اللي اكثر نضجا من الباقيين. همام ممتاز ورائع وسجل هدف كان نجم مباراه، صالح رائع ونجم مباراه، لكن كنت اتمنى انه مندش يلعب اساسي لانه اكثرهم نضجا ومختلف عنهم. طيب. هم مهاريين يسحبوا كذا، هو اكثر جديه.
1: طيب كابتن وليد، تعتبر هذه النتيجة كبداية جيدة للمنتخب الكويتي في البطولة، أو أنها يعني تطلق جرس إنذار عن مستوى المنتخب؟
3: لا بلا شك بداية جيدة أنا أعتبرها اليوم، لأن اليوم سيد سوزا أجاد اليوم بإشراك عناصر شابة لمجارات المنتخب السعودي. أيضا المنتخب السعودي في عناصر شابة وشفنا السرعة يمتازون فيها، ولكن قراءة سيد سوزا اليوم كانت حاضرة في المباراة. لذلك أنا أشرك بمجموعة من اللاعبين، يمكن في منهم يمكن أول مباراة دولية تكون بالنسبة لهم، ولكن خلينا نقول اليوم المنافسة داخل الملعب والالتحامات كانت حاضرة رغم أن الضغط. المنتخب السعودي ما ولد أخطاء عند المنتخب الكويتي في قلة الخبر اللي لدي بعض اللاعبين. سرعان ما تدارك هذا الشيء سيد سوزا في الربع ساعة أو 25 دقيقة الأخيرة أشرك لاعبين الخبرة للاستحواذ وقتل الوقت على المنتخب السعودي. ولكن في الدقيقه 70 ان صار في يعني خلينا نقول من نيران صديقه قدر يسجل المنتخب السعودي، ولكن التركيز الذهني كان حاضر لدى لاعبي المنتخب الكويتي، الانضباط التكتيك كان حاضر. قلت لك يمكن الفروقات الفرديه وتفاصيل بسيطه تفوق فيها المنتخب السعودي.
1: جيد. كابتن وليد نصار ضيفنا من الكويت كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وايضا تبقون معنا عبدو تركي
2: أكيد.
1: yeah. منتخب العراق وعمان تقاسما الأهداف والفرص الضائعة، واكتفى كل منتخب بنقطة مشوار.

ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي في جدة يستضيف أول مواجهة في خليجي 27، أقل من 6 دقائق، والعراقي

0: محمد قاسم يفتتح أهداف البطولة، وهي المرة الثانية التي يتمكن فيها قاسم من تسجيل أول أهداف البطولة بعد خليجي 24 في قطر عام 2019. المدرب المغربي طارق السكتيوي غير راض عن أداء الأحمر العماني، ويستغل فترة التوقف لشرب المياه من أجل مزيد من التعليمات. تفوق أسود الرافدين استمر، وحسن عبد الكريم كان قريبا من مضاعفة النتيجة. الشوط الثاني دخل الفريق العماني بوجه مغاير، وتمكن من تعديل النتيجة بعد مجهود فردي من ناصر الرواحي. أيمن حسين برأسي كاد أن يمنح النقاط الثلاث للعراق في الدقائق الأخيرة. صافرة النهاية ونقطة لكل منتخب في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.
1: أول شيء بالعكس، الشوط الأول احنا ضيعنا 4 فرص 5 فرص، قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول، وإن شاء الله يا رب نوعد جمهورنا قادم أفضل.
2: تعادل يعني أخطاء، طبعا كرة القدم عبارة عن أخطاء، ولازم نقلل الأخطاء ونكون أفضل إن شاء الله.
3: منتخب العمان منتخب محترم، وهي كرة القدم فوز وخسارة، والحمد لله شكرا قدرنا يعني نتعادل رغم صعوبة الجو، هم متعودين على هذا الجو، أضعنا العديد من الفرص، لكن هاي كرة القدم إن شاء الله التعويض في المباراة.

0: ومن بغداد يلتحق بنا الآن اللاعب الدولي السابق ليث حسين إلى جانب ضيفينا هنا في الاستوديو تركي العواد وعبد عطيف. حياك الله كابتن ليث، كيف كانت المواجهة؟ هل هي نتيجة مطمئنة؟ هل كان الأداء أيضا مرضي من قبل المدرب الأسترالي وأيضا مجموعة اللاعبين؟
1: مرحبا بك أخ عبد الله وضيوفك الكرام، وألف مبروك الفوز السعودي على المنتخب الشقيق الكويتي، وإن شاء الله نطمح أنه البطل يكون من هذه المجموعة إن شاء الله. طبعا أكيد يعني الكل يعلم أنه المدرب اليوم أتى بالفريق بدون مباريات تجريبية، بعض الوجوه الشابة، بعض الوجوه اللي يعطاهم فرصة في هذه المباراة، والكل يعلم يعني النسخة السابقة كانت هي للعراق، وأيضا كان طرفها المنتخب العماني. أكيد
0: قبل السابقة لم تكن السابقة
1: بأفضل حالات اليوم لولا قبل السابقة.
0: صحيح.
1: فأكيد يعني اليوم أنت المدرب أخذ على عاتقه أنه يجرب بعض اللاعبين الشباب واللاعبين الجدد، وهذا ما تكلم به مع الجمهور، لكن ينقصه كانت هناك المباريات، تعرف أنت المباريات التجريبية والكل يعلم يعني الجو في جدة، وإحنا لاعبين كنا أنا والكباتن اللي موجودين معك بالاستديو في تعرف أنت يعني خاصة الفريق الضيف جمهور موجود، وأيضا الرطوبة حاضرة وعدم وجود المباريات كلها يعني تكون يعني شغلات سلبية بالنسبة للاعب، وشفنا الإعياء على اللاعبين أول ربع ساعة قدموا مستوى جيد، لكن تعرف أنت كل ما يمر عليك الوقت بالرطوبة وبالضغط النفسي وأول مباراة تلعبها أنت في السعودية، أكيد بدون مباريات سيكون هناك شد بالنسبة للاعبين، لأنه ما فايتين بموضوعة صح هم بالدوري يختلف عن مباريات المنتخبات الوطنية وضغطها الإعلامي والنفسي وكثير من الأمور اللي تحيط باللاعبين، فأكيد يعني اللاعبين اليوم هم تحت ضغط، الكل يريد يثبت أنه هو لاعب جيد، ما استدعي للمنتخب واستدعي لأول مرة، فأكيد يعني النتيجة كانت صراحة عادلة بالشوط الثاني، لكن بالشوط الأول كان يعني المفروض المنتخب العراقي يسجل طيب أكثر من هدف ويطلع مرتاح بالشوط الثاني.
0: طيب عبدو،

0: شفت المباراة اليوم منتخب عمان داخل أيضا باسم جديد وهو المدرب المغربي طارق السكتاوي، كيف كان الحضور الأول لعمان والعراق؟
1: شوف العراق الشوط الأول بدأ فرض سيطرته، استرجاع الكرة كان سريع، وأنا أعتقد بسبب الضغط العالي والضغط العكسي كان أكثر جراءة صراحة عن منتخب عمان، أو منتخب عماني ما ظهر إلا تقريبا نهاية الشوط الأول والشوط الثاني، يعني الشوط الثاني شاطر. أتفق مع الكابتن ليت إنه الشوط الأول العراقي بنسبة كبيرة كان إنك تستطيع قتل المباراة في هذا الشوط. الشوط الثاني العماني تحول بشكل مختلف تماما، أصبح أكثر فعالية أكثر خطورة. اللي فرق المنتخب العماني عن المنتخب العراقي هي السرعات، المنتخب العماني عنده سرعات، المنتخب العراقي تحس انه يعتمد على المهارة يعني اكثر، فبالتالي انا اعتقد انه اضافة انا اعتقد انه المنتخب مدرب اللي هو ارنولد يفكر في مباريات ثانية بحكم انه شفنا
0: المنافسين يعني
1: العياري ما لعب، زيدان ما لعب، في كذا من اسم وضعهم في انه يبغى زي ما ذكر انه يجرب وجهة جديدة. المنتخب العماني اللي انا اعتقد انه كسب في السرعات، والهدف اللي جاء من عمان هو في المساحه وبالسرعه المنتخب العماني. طبعا طبيعتهم ما شاء الله اللعيبه العمانيين يتميزون بالسرعه، فهذه واحده من ميزاتهم، فمجرد انك تترك له المساحه حيعاقبك. لكن انا اعتقد تعقدت المجموعه بالتعادل هذا. كان عندي سؤال دائما تحت الهواء، اذا عندك فريقين منافسين في نفس المجموعه انت الثالث، هل تفضل انهم يتعادلون ولا واحد فيهم يكسب؟ هذا سؤال دائما يصير فيه.
0: سؤال رياضيات يا عبد الله، هو سؤال رياضة.
1: لأنك
0: دكتور تقدر تجاوب على هذا السؤال؟
2: إيه أكيد.
0: إيه.
2: أكيد.
0: وش الأفضل؟
2: يتعادلون أحسن لك، أنت أول شيء بتتصدر. إيه. وبعدين يصير عندك خيارات أكثر لما تقابلهم، ممكن يكون تعادل. لما
0: يعني هذه نتيجة عمان العراق هي جيدة للكويت.
2: رائعة للسعودية ورائعة للكويت.
1: إيه. تبقي صحيح.
2: الكويت عندها مباراة مع العراق القادمة، لو فاز على المنتخب العراقي. هو يضمن يعني المركز الثاني المركز الثالث حسب عد يعني فوز السعودية على عمان، إذا فاز السعودية يصير الثاني.
0: بس هل هو جيد للمنتخبين المتعادلين ولا لا؟ نتيجة التعادل في مجموعة تنافسية،
2: التعادل دائما غير جيد في أي مجموعة.
0: ايه؟
2: للمتعادلين.
0: ايه؟
2: وتلقى فرق يتعادل ثنتين وبعدين برا الأخير يصير تحت الضغط، يصير وضعه غير جيد. لكن إذا أنت فزت والمنافسين تعادلوا، قد تكون ثلاث نقاط هذه كافيه انك تتاهل، وشفناها في كاس العالم شفنا اكثر من بطوله انه
0: التعادل اخذ خساره في دور المجموعات.
2: اي انا اتمنى انه فريق يجي يخسر واحده ويفوز واحده احسن من انه يتعادل الاثنتين ويقعد المباراه الاخيره ما يدري ايش بيسوي.
0: فانا
2: يعني دائما اتمنى المنافس يتعادل، لكن ايضا المنتخب اللي انت تشجعه المنتخب السعودي نتمنى انه دائما يفوز. ونحيي الكابتن ليث، ترى كان الكابتن ليث لاعب اسطوري حقيقي، ما ادري عبده يتذكره ولا ما يتذكره، لكن انا اتذكره من جيلي، كان لاعب
0: حتى اللي ما حضر وقت ليث ويتذكر، كنت اكيد هذا الاسم الكبير يعني والله. كابتن ليث حسين، كابتن ليث، نتيجه التعادل جيده في حسابات المباراه الثانيه والثالثه برايك للمنتخب العراقي؟
3: لا اكيد يعني مثل ما تفضل الكابتن، يعني اليوم انت بنت تتعادل حتصعب عليك المهمه، يعني اليوم نتكلم حتى الفريق الكويتي صعبت عليه المهمه، لانه هو حيقابل فريقين ايضا بالمجموعه، يعني حيقابل عمان ويقابل العراق، فاكيد حتكون هناك حسبه بهذه المجموعه. فاكيد يعني مرات احنا خاصه يعرفون الكباتن، اول مباراه هي يعني أتعس مباراة لكل اللاعبين،
0: صحيح.
3: لازم أنت عندك الجسم نبض الجسم والله، فدائما تطلع تعادل. يعني يمكن نذكر الكباتن، نذكروا إيش قد لعبنا إحنا بالمنتخب أو بأنديتنا، أول بدايتها أنت يعني تكون تشوف المقابلك، اللاعبين، الجمهور، الضغط النفسي اللي عليك، أنت ملاعب مباريات رسمية، يعني صح الودية تلعبها وتفوز أو تخسر يعني تحصيل حاصل، لكن المباريات الرسمية هنا عندك ضغط، اليوم أنت مطالب كمنتخبات خليجية بهذا العرس الخليجي اللي كل نتمناه، يذكرون الكباتن، هاي البطولة لها طعم خاص، ما حد يقول لي هاي بطولة الخليج يعني لها كذا، يعني احنا هذا العرس الكل يتمنى.
0: صحيح يعني بطولة الخليج دائما احنا تعلمنا منها كابتن ليف،
3: هذه البطولة
0: بطولة الخليج تعلمنا منها دائما انه من يفوز بالبطولة يفوز بكل شيء، بالكأس والتاريخ وكل شيء. عموما نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي، ونشكرك جزيل الشكر لوجودك وحضورك معنا من بغداد اللاعب الدولي.

سابق ليث حسين. دعنا ليث وايضا نبقى مع الدكتور وعبده حتى نهايه هذا نهايه حلقه اليوم. ما راح نفككم، نطلع مع بعض اليوم ان شاء الله، واحنا نتجه الى فاصل ثم نعود ونكمل هذه الحلقه. وفي ايضا مدرب منتخب البحرين يراهن على الحظ والذكريات في جده للحفاظ على اللقب.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. يستهل منتخب البحرين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام نظيره القطري، ويعتمد الكرواتي دراغان تالايتش مدرب البحرين على مجموعة من أبرز العناصر التي حققت اللقب في النسخة السابقة، على غرار الحارس إبراهيم لطف الله وليد الحيام ومهدي حميدان وكمير الأسود وعلي مدن. في المقابل يعول الإسباني خوان لوبيتيجي مدرب قطر في مهمته الخليجية الأولى على نجمه الأول أكرم عفيف وهدافه التاريخي المعز علي، إلى جانب أصحاب الخبرة علي على غرار خوخي بوعلام وبدرو ميغيل والقائد حسن الهيدوس. البحرين تملك لقبين في رصيدها، بينما حققت قطر البطولة 3 مرات آخرها في السعودية 2014.

0: عن البحرين وقطر، يعني البحرين بطل البطولة، لكن في خاصية تجمع أو يعني في مباراة في مواجهاتهم دائما هي ما في مباراة تجاوزت أكثر من 3 أهداف في لقاءاتهم.
1: يعني هذه المباراة يعني هي على صدارة المجموعة، الفريقين يعني لاعبين مع بعض، واحد منهم سيتصدر المجموعة على حساب الآخر، يعني هذا المتوقع. أنا أقصد أنه الفوز يعني أنك أبعدت منافس، مش مجرد مباراة عادية. منتخب سعودي مثلا فاز على منتخب كويتي، لكن منتخب كويتي مش المنتخب المنافس، ما زال المنتخب العراقي ينتظرك في مباراة أخرى في نهاية يعني المجموعات. فهذه المباراة أنت جاي، المنتخب البحريني هو حامل لقب، فريق ممتاز، عنده مجموعة من اللاعبين رائعين يلعب بقوة. المنتخب القطري هو بطل آسيا، لعب في كأس العالم، عنده مجموعة من اللاعبين الرائعين اللي ممكن إذا لعبوا بشكل جيد المنتخب القطري يعني من الصعب منافسته. لكن هذه هي المباراة اللي أنت تلعبها بتنافسية كبيرة. بالنسبة لي المنتخب القطري أقرب، لكن منتخب بحريني دائما في دورة خليج يلعب بقوة وبشراسة.
0: جيد. المنتخب القطري يدخل هالبطولة يعني هو في رصيده مشاركة ما كانت جيدة في في في كأس العالم، وأيضا ما في حالة رضا كبيرة على لوبيتيغي المدرب الحالي. كيف تشوف المنتخب القطري؟
2: شوف يمكن اتفق مع الكابتن تركي، هي شوف خلينا نشبهها مع يعني مع فارق الزمن يعني بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي كان مسيطر على بطولات الخليج وقوي، ومنتخب كان في اسيا، والمنتخب القطري هو شبيه بالمنتخب السعودي. تركيزه والاحتكاك اللي حصل عليه في الفترات الاخيره والبطولات الاخيره من كاس اسيا، من اللعب في الكوبا، من الذهاب الى كاس العالم، تصفيات كاس العالم، كل اعطته احتكاك اقوى وخبره اكثر دوليه على المنتخب البحريني. المنتخب البحريني خلينا نقول صار حصل اللي كان يبحث عنه من سنين طويله وعقود في بطوله الخليج، فحصل 2 من 3، وهذا شيء كبير جدا. جيل ممتع، جيل ممتاز منتخب البحريني، لكن حيقابله منتخب تمرس على المشاركات،
0: عنده احتكاكات عالية.
2: بالضبط بالضبط. فهي انا اعتقد هذه المقارنه، لكن في مهاره في المنتخب البحريني وفي خبره وقوه تكتيكيه وتجانس في المنتخب البحريني القطري.
0: جيد. نروح للمباراه الثانيه في هذه المجموعه، فيها يبحث منتخب الامارات عن بدايه قويه عندما يلاقي نظيره اليمني بطل نسختي 2007 و2013، رعانا في النسخ الثلاث الاخيره من نتائج سلبيه غير مسبوقه، حيث غادرها جميعا من دور المجموعات ولم يعرف طعم الفوز في اخر 8 مباريات منذ فوزه على اليمن في خليج 2019. في المقابل حقق منتخب اليمن فوزا واحدا طيله مشاركاته كان على حساب البحرين في 2024، ولم يسبق له تجاوز دور المجموعات.

0: هذه أول بطولة أخوضها مع منتخب الإمارات، إنها المواجهة الأولى وأنا متفائل كثيرا بتحقيق بداية مثالية. أملك ذكريات جميلة مع كرة القدم الإماراتية عندما دربت نادي العين الإماراتي. لقد خضنا 7 حصص تدريبية قبل هذه المباراة. هدفنا حاليا تجاوز دور المجموعات وبلوغ نصف النهائي، وبعدها سيكون كلام آخر. يجب أن نحترم المنتخب اليمني، إنه منتخب منظم وقوي دفاعيا. المباراة ليست مصيرية لكنها مهمة لبدء البطولة بشكل جيد.
1: إحنا كمنتخب لازم علينا نثمنوا واش عملنا في آخر يعني مرحلة، إما ممكن الأداء اللي عملنا في الخليجي ولا تأهل كأس آسيا. لازم نعطوا تثمين هاد النتائج ولا الأداء باش يكون أحسن، وإحنا نطمح نعمل أحسن من الأحسن الأحسن إن شاء الله.
2: تركي منتخب الإمارات يدخل مع مدرب جديد هالمرة، يعني منتخب حتى عنده رصيد عالي من الإنجازات مع منتخب كرواتيا، وأيضا هو يعرف الإمارات جيدا. زلاتكو، هذا التعاقد وش بيمثل الإمارات؟

0: تعاقد مهم، لكن هي المشكلة الكبيرة أنه الكرة الإماراتية لها فترة طويلة تعاني فعلا مع المنتخب، وشفناها في تصفيات كأس العالم، شفناها في كأس آسيا، شفناها في بطولات الخليج المتتالية اللي ما زال المنتخب عنده كثير مشاكل. في المقابل هو يلعب مع المنتخب اليمني اللي أنا بالنسبة لي أتوقع أن يكون حصان البطولة. يعني أول شيء أنه يلعب تقريبا على أرضه، نعرف الأشقاء اليمنيين موجودين في السعودية وموجودين في جدة بكثافة، بيكون حضور كبير، حتى أنا أعتقد الجمهور السعودي، أنا لو أحضر مباراة المنتخب اليمني إلا إذا كان ضد المنتخب السعودي بشجع المنتخب اليمني، لأنه فعلا يعني نحس فيه هالتقارب وهالتعاطف الكبير، فهم صحيح. يحسون يلعبون على أرضهم. فهذه أتصور أنا يعني من خلال رؤيتي لي أنه الحماس الكبير بيدخل على المنتخب اليمني مقابل المشاكل اللي يعاني فيها المنتخب الإماراتي، لذلك أنا أتوقع المنتخب اليمني يفوز.
1: جيد، المنتخب الإماراتي ما زال يبحث عن نفسه يعني، واستكمال الكلام الدكتور تركي، غير أكثر من منتخب وأكثر من عنصر يدخل في التشكيل.
2: هو يبحث عن نفسه من آخر جيلين صراحهم، يعني في بطولة الخليج نسميه جيل إسماعيل مطر وجميل عموري وعامر عبد الرحمن وعلي مبخوت. بعد هذا الجيلين المنتخب الإماراتي أو الكرة الإماراتية دخلت في غياب طويل، حتى ما يعني الغضب والشارع الإماراتي كبير جدا دائم على المنتخب، سواء في كأس آسيا اللي استضافتها أو حتى في بطولات الخليج. فالآن المنتخب الإماراتي قاعد يحاول إنه يرجع عن طريق هذه البطولة ويقدم نتائج تليق بالكرة الإماراتية.
1: عبد عطيف وترك العواد كنت معنا، شكرا جزيلا لكم، ونعود ونلقاكم غدا. ونحن نذهب إلى هذه القصة الأخيرة، منصور مفتاح الهداف التاريخي لمنتخب قطر في بطولات كأس الخليج، اسم لا ينسى في سجل نجوم البطولة. نترككم مع هذا التقرير ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم. هذا الصباح مع العربية والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس الصيني يبدي تطلعه لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب ويؤكد أن بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط هجوم حوثي حاول الوصول للطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وروبيو يعلن أن التوصل لاتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا. وأمريكا تدعو بوتين لاجتماع مجموعة العشرين في ميامي وزيلينسكي يصر على تقييد التجارة معها واستنزاف إيراداتها. ورؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى يدعون الأمم المتحدة لتنظيم التكنولوجيا المتنامية وإنقاذ البشرية. أهلا بكم. بين مصافحة على السجادة الحمراء في واشنطن ورسائل دبلوماسية تنتقل بين طهران وواشنطن، تبدو السياسة الدولية أمام لحظة اختبار لقدرة الخصوم على تحويل التوتر إلى تفاوض. فالرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الولايات المتحدة إلى أن تكون شريكة لا خصما في أعقاب استقبال لافت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشهد حمل أكثر من دلالة بروتوكولية وسياسية. وبينما تتجه أنظار العالم إلى ما ستسفر عنه محادثات ترامب وتشي بشأن التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تمتد خيوط التفاوض إلى الشرق الأوسط، حيث تدرس طهران الرد الأمريكي على مقترح لإنهاء الأعمال العدائية. وبين بكين وواشنطن وطهران وواشنطن يبدو أن لغة التصعيد تفسح ولو مؤقتا مساحة للغات التفاوض، وسط خلافات لا تزال عميقة وأسئلة مفتوحة حول حدود ما يمكن أن تنتجه الدبلوماسية. ونبدأ نشرتنا من زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة.

وبعد ساعات من استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب له بحفاوة مساء أمس في واشنطن، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع الولايات المتحدة، وأكد شي في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة شنخاو الرسمية أن الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شركتين لا خصمين، وأضاف أن الشعبين الصيني والأمريكي تمتعتا منذ فترة طويلة بتبادلات ودية وأن المصالح متشابكة بعمق كبير. وأضافت شي أن على دول العمل تجاه بعضها البعض لتعزيز علاقات مستقرة تتسم بالتعاون كدعامة أساسية والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بإدارتها. وفي إشارة إلى شعار ترامب السياسي، اعتبرت شي أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب تماما. وأضاف بأنه يؤمن بفضل الجهود المشتركة للجانبين، فإن هذه زيارة ستعطي نتائج مثمرة وتعزز رفاهية الشعبين وتجلب أملا جديدا للسلام العالمي. وتأتي هذه التصريحات قبيل محادثات مرتقبة بين ترامب وشي، ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية وخاصة في المجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان استقبل نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند الأمريكية في مستهل زيارة دولة، وذلك قبل أن يجري زعيمان محادثات في البيت الأبيض يوم الخميس. وتعد زيارة شي جين بينغ الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب إيران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسانت كان قد أعلن أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع النائب رئيس الوزراء الصيني هي ليبينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى العاشر من يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في العاشر من نوفمبر. قضايا العالم إذن على طاولة المباحثات بين الرئيسين اللذين سيناقشان أبرز الخلافات الجوهرية والمحاور الساخنة والاقتصادية والجيوسياسية والأمنية. الملف التجاري يأتي بطبيعة الحال على رأس القضايا المطروحة في قمة واشنطن الحالية. وأول إنجازاتها التي سبقت وصول الرئيس الصيني إعلان البلدين تمديد هدنة بوسان الجمركية على الرسوم العقابية المتبادلة لمدة شهرين، وذلك بهدف إعطاء الطرفين مهلة أكبر للتفاوض على اتفاق اقتصادي أشمل، وذلك في ظل الشكاوى الأمريكية المستمرة من عدم تكافؤ الميزان التجاري لصالح بكين. وبدوره الذكاء الاصطناعي تقنيا وحوكمة وسلامة له حصة كبرى أيضا، فترامب يعتبره الثورة الصناعية المقبلة ويطمح للحفاظ على تقدم بلاده في هذا المجال من خلال فرض القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعدات الحوسبة الفائقة إلى الصين وتقييد الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الصينية الحساسة، أمر تعتبر الصين أنه نهج لحرب باردة ضدها، وذلك بهدف استبعادها عن النظام العالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي. قمة تجرى فيما تشتعل الصراعات الإقليمية والدولية على أكثر من جبهة، بما فيها التوتر المستمر في منطقة هرمز والنزاع العسكري في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا. وفي هذا الإطار سيبحث الرئيسان سبل البحث عن مخرج يتجنب فيه الطرفان أي احتكاك عسكري مباشر، هدف مشترك يعكس رغبة ترامب في تحقيق مكاسب اقتصادية واضحة لدعم موقفه الداخلي قبيل الانتخابات النصفية، في حين يأمل شي في تهدئة الجبهة الخارجية لتركيز جهوده على معالجة التحديات الداخلية.

كان لافتا مشاهدينا كيف تعامل الإعلام الأمريكي مع زيارة شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، فالكثير من وسائل الإعلام الأمريكية سواء الجمهورية والديمقراطية كانت تولي الاهتمام الكبير بطبيعة الحال إلى هذه الزيارة المهمة التي وصفت بالتاريخية، وأيضا تعاملت مع الزيارة بحذر، فالجميع تقريبا تحدثوا عن ضرورة احتواء الصين بدل من الصدام معها، لأن العالم لن يحتمل صدام عسكري بين هاتين القوتين العظيمتين اللتين تتنافسان بقوة في جميع المجالات، وطبعا على رأسها الذكاء الاصطناعي. وإلى التطورات الميدانية اليمنية، حيث أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزالي إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وأضاف النزالي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزالي كان قد أعلن أيضا دحر جيوب لعناصر ميليشيا الحوثي التي تسللت إلى طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن عناصر الحوثي تكبدت خسائر بشرية أدت إلى انسحابها على الفور ومنعها من إحراز أي تقدم. وأشار متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى وجود انتشار كبير للقوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في كامل جبهة حيفان.

0: وفي تطورات يمنية أخرى، قال مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارل ساكو في تصريحاته للعربية، قال إن الفرق التابعة للبرنامج واجهت مشكلات وتحديات معقدة وخطيرة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، ولم تتمكن من أداء عملها بسبب تدهور الوضع الأمني.
1: We are not able to operate in the Houthi de facto controlled areas since last year, with 75 UN colleagues who have been detained, 38 of them being WFP. All our offices were occupied, all our assets were confiscated. So since October last year, we have not been able to operate in the north because the operating environment is just non-existent. In the south, the challenge has been funding. But now, of course, in addition to that, it may be that the security environment further deteriorates.
0: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. شركات طيران إيرانية تلغي عددا من رحلاتها الدولية بسبب العقوبات الأمريكية. الحكومة السودانية ترفض تصريحات أمريكية تشكك في شرعيتها. غارات جوية باكستانية تستهدف 10 مواقع في أفغانستان.

0: تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وأوضح أنه جرى بحث معاودات فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات غير مباشرة مع أمريكا أمس. وأكد المسؤول الإيراني أن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي من أولويات إيران الرئيسية، وقال لا تزال هناك خلافات كثيرة بين موقفي إيران وأمريكا، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة ما، مضيفا أن الرئيس ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا. واتهم روبيو إيران بانتهاك مذكرة التفاهم عبر الحرس الثوري، معتبرا أنها قضت عليها عمليا، ومحذرا من تداعيات اقتصادية كبيرة ربما عسكرية أيضا إذا واصلت طهران مسارها الحالي.
1: I'm not going to characterize yesterday's talks, but by and large at this point, you know, the Iranians violated the MOU, as the president said. I mean, they killed the MOU, they strangled it, and by violating it, the IRGC, they have a chance to have a prosperous country that's, you know, not at war with its neighbors, or they can continue on the path they're on right now, and they'll face extraordinary economic and potentially military repercussions as a result of it.
0: رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا كان كشف أنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود باساشيكيان، وطالب طهران باستئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف ضربات إيران على جيرانها واستعادة حرية الملاحة كاملة في منطقة هرمز. الرئيس الإيراني وخلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة ندد بالحصار الأمريكي، متهما واشنطن بعرقلة وصول إيران إلى ممراتها المائية وزعزعة أمن المنطقة.
2: في مياه مضيق هرمز لا نريد فرض حالة من انعدام الأمن، ولا يمكننا أن نسمح لبعض الأطراف بالوصول بحرية إلى هذا الممر المائي وتحقيق مصالحها منها، وفي الوقت نفسه استخدامه لشن اعتداءاتها علينا وفرض انعدام الأمن علينا ومنعنا من الوصول إلى ممراتنا المائية الخاصة. إنهم يغلقون أمامنا الوصول إلى ممرنا المائي ويواصلون تزويد الأطراف بالصواريخ والتقنيات العسكرية الفتاكة، بما يؤدي إلى زعزعة الأمن في جميع الأراضي المحيطة بذلك الممر المائي.
0: ونظرا للعقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني والتي دخلت حيز التنفيذ أمس، ألغت شركات طيران إيرانية عددا من رحلاتها الدولية تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة الهادفة إلى خنق اقتصاد طهران. وأظهر موقع فلايت رادار 24 أن طائرة إيرباص تابعة لشركة مهان الإيرانية هبطت في الصين التي عارضت العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها غير قانونية. أما الدول المجاورة فقد طبقت العقوبات. هذا ويشهد قطاع الطيران

الدولي في إيران انخفاضا هائلا بنسبة 49% في الطاقة الاستيعابية الدولية، كما تواجه الشركات المحلية خسائر بملايين الدولارات نتيجة إلغاء التذاكر.

0: كشف القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية هونغ تساو تسجيل 8 محاولات انتحار بين أفراد مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال فترة انتشارها التي شملت تنفيذ عمليات قتالية ضد إيران. وأوضحت تساو في ردود مكتوبة على أسئلة السناتور بشأن الروح المعنوية والصحة النفسية لأفراد المجموعة أن الحالات شملت الطواقم الحاملة والجناح الجوي وقيادة المجموعة الضاربة وسرب المدمرات، إضافة إلى طواقم المدمرات المرافقة وأسراب الطيران على متن السفن. وأكدت تساو عدم تسجيل أي حالة انتحار فعلية بين أفراد الخدمة خلال فترة الانتشار. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفقها، مشددا على أن تأمين الممرات المائية والحفاظ على العبور الآمن فيها مسؤولية دولية مشتركة، وأن هذا هو المبدأ ليس محل تفاوض أو مساومة.
1: في منطقتنا من العالم تعرض التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أطقم السفن للخطر وتعرقل إمدادات الطاقة والغذاء. إن الحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة مسؤولية دولية مشتركة. أدانت المملكة الهجمات التي استهدفت سفنها وموانئها وبنيتها التحتية للطاقة، ورغم ذلك ظلت المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسنعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا الحيوية.
0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بأن لقاء رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك وضع ملامح واضحة للمرحلة المقبلة في العلاقات بين بغداد وواشنطن، وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تطويرها إلى فرص مستدامة في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجدد الزيدي عزم الحكومة وانتظام قرارها في توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة والمضي قدما في استكمال مقومات السيادة وفق الدستور. طرح مجلس السلام في غزة خلال اجتماع لأعضاء خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لمدة 6 أشهر لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. وخلال اجتماع لمجلس المجموعة كشف الأعضاء عن مخطط يتضمن 66 مشروعا للبدء في عملية إعادة الإعمار، مع الإقرار بوجود عقبات هائلة ما زال يتعين تجاوزها. وتشمل المشاريع مبادرات طموحة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة تم وضعها لدعم خطة ترامب لوقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة. وفيما يتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة، قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن سلطة اللجنة الوطنية ستتوسع تدريجيا بالتوازي مع حصر السلاح وتراجع القوات الإسرائيلية إلى المنطقة المحيطة بالقطاع.
2: NCAG's authority in Gaza will grow with step by step and it will increase with every weapon that is accounted for and every Israeli force that moves back to the perimeter. Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee.
0: أكدت الحكومة السودانية تمسكها بسيادتها الوطنية، داعية الولايات المتحدة إلى التعامل بشكل إيجابي مع الحكومة، وذلك ردا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية

0: الذي شكك في شرعيتها. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان إنها ترفض رفضا قاطعا البيان الأمريكي، وحثت واشنطن على الانخراط بشكل إيجابي مع الحكومة السودانية. وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول قبل زيارة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة، وربطت حضوره بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 90 يوما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد عبر عن إحباطه لما يشهده السودان من تدخلات خارجية، مؤكدا عزم بلاده على لعب دور فاعل مع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم في السودان.
1: We all recognize that what's happening in Sudan would not be happening were it not for external actors supporting one side or the other. And it's growing increasingly frustrating. We have engaged in it. We have participated in it. Us, the UK, other countries have tried to play a role in furthering this. But every time it seems like we're making progress towards something that at a minimum, like, you know, we would love to see a permanent peace agreement.
0: حاكم أقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي كان قد كشف في تصريحات خاصة للعربية، كشف عن أن هناك دولا مجاورة للسودان سمحت لقوات الدعم السريع بالدخول إلى مدينتي الكرمك وقسان عبر أراضيها وإطلاق المسيرات التي استهدفت المواطنين الأبرياء والمنشآت العامة.
2: يعني اتفاجأنا بغزو أجنبي في مدينة الكرمك، ويمكن بعد مرورا بعد شهر ولا شهرين ايضا هجوم اخر في محافظه قيسان. الدعم طبعا انت اللي من تسمح اراضي بتاعك يمكن عبور بقوات سالبه تعبر، يمكن تقتل سودانيين، اطلاق مسيرات من اراضي بتاعك وتيجي تقتل مواطنين سودانيين. ده انا في راينا من

0: شوف طبعا ده اعتداء سافر لكرامتنا واعتداء سافر لدولتنا.
1: وبخصوص تطورات الوضع الإنساني والإغاثي في السودان، أكد مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارل ساكول العربية، أكد بأن الفرق التابعة للبرنامج تمكنت في بداية هذا العام من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص في السودان.
2: We have been able, at the beginning of this year, we were reaching some 5 million people in Sudan, around 2 million of those in the hardest to reach areas in Darfur and in the Kordofan. And now we have been having to scale back, not because of access, but because of funding, reaching around 3.5 to 4 million people. But unless we get more funding within the next couple of weeks, and that will be my focus here this week at UNGA, we will have to to scale down further. And you know,
1: وإلى المغرب، حيث أغلقت مكاتب التصويت في مختلف مناطق المغرب أبوابها بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية، لتبدأ مرحلة فرز وأحصاء الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج وتحديد تركيبة مجلس النواب الجديد. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب 38% على المستوى الوطني. عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر انطلقت بحضور ممثلي لوائح الترشيح فور اختتام عمليات الاقتراع.
3: أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد،

ستحدد هذه الانتخابات ملامح الحكومة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وعلى مشروعات تهدف إلى توجيه المكاسب الاقتصادية نحو فئة الشباب التي تشعر بإحباط شديد. ويبلغ عدد المغاربة في سن التصويت نحو 27 مليونا، لكن المسجلين في القوائم الانتخابية لا يتجاوز عددهم 15.8 مليون شخص، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021. ويضخ المغرب استثمارات ضخمة في الملاعب والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية قبل كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وقدر صندوق النقد الدولي الإنفاق المزمع بنحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2024.

وإلى هذا الخبر، حيث أعلنت باكستان شن ضربات جوية بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية. وأكد وزير الإعلام الباكستاني أن هذه الضربات جاءت عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية طائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني تم تحييدها بنجاح، مضيفا بأن الضربات كانت دقيقة ومدروسة ومتناسبة، واقتصرت تماما على أهداف عسكرية محددة ومرتبطة مباشرة بمحاولات شن هجمات ضد باكستان. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول

تحقق في مزاعم قراصنة بسرقة بيانات حساسة تخص آلاف المتقدمين للوظائف. خبراء أمريكيون يؤيدون اختبار دم للكشف عن مؤشرات الإصابة بالسرطان. أمطار قياسية تعطل الحياة والسياحة في ريو دي جانيرو ضمن موجة من العواصف الشديدة التي تضرب البلاد.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين وسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم، دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في ديسمبر في مدينة ميامي، مشيرا إلى احتمال عقد قمة تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تقدر هذه الدعوة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ عبر القنوات الدبلوماسية. وفي مجال آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية أثناء أي مفاوضات بشأن السلام مع أوكرانيا، متهما أوروبا بأنها تسعى فقط للهدنة خلال المباحثات من أجل تجديد ترسانتها لكييف العسكرية.
5: الرئيس بوتين أكد مرارا أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات لتحقيق سلام مستدام وعادل، لكن تجربتنا المريرة علمتنا، لذا لن نوقف عملياتنا العسكرية أثناء المفاوضات رغم المطالب الأوروبية بذلك، لأن هدفهم هو تأمين هدنة وتجديد الترسانات العسكرية المستنزفة لنظام كييف.
4: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وخلال كلمته أمام الجمعية العامة أصر على ضرورة تقييد التجارة مع روسيا واستنزاف إيراداتها من أجل عدم إطالة أمد الحرب.
6: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time. That is exactly why we insist on limiting trade with the aggressor and why we are burning Russia's revenues out.
4: وفي التطورات الميدانية، سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات، كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذير من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. كما أفاد مسؤولون في كييف بمقتل 7 وإصابة أكثر من 40 شخصا جراء ضربات روسية استهدفت مناطق أوكرانية عدة، فضلا عن قطاع خدمة الإنترنت عن نحو 100,000 مشترك. واتهم وزير الخارجية الأوكراني موسكو باستهداف مراكز البيانات الأوكرانية الرئيسية من أجل تعطيل تدفق المعلومات. ومن جهتها، كشفت بيانات صادرة عن

0: منظمة أكليد المتخصصة في رصد الصراعات في العالم أن عدد الضربات الروسية في الأيام 18 الأولى من شهر سبتمبر فاق ما سجل في أي شهر كامل منذ بداية الحرب. ووسط هذه التطورات الميدانية اتهم الأوكرانيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لتحويل بلدهم لأنقاض، كما أعربوا عن إحباطهم من الحلفاء قائلين إن المفاوضات مع الشركاء لم تؤدي لشيء.
1: أعتقد أن هدف بوتين هو تحويل بلادنا لأنقاض. إنه يريد إنشاء نوع من المنطقة العازلة التي تتيح له فعل ما يشاء دون أي مقاومة ممن يخضعهم لسيطرته.
2: لقد أجرينا مفاوضات مع شركائنا، ولكن ما النتيجة؟ لا شيء. نحن نتجه نحو وقف إطلاق النار بينما يقومون هم بحشد الأسلحة وشن هجمات واسعة النطاق.
3: ما دامت الصواريخ تتساقط فلن يتغير شيء. أنا لا أصدق ذلك. طالما أن الحرب مستمرة فالخطر يحيط بنا من كل جانب.
0: عقدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بإجراء انتخابات عامة في البلاد كجزء من الانتقال نحو الديمقراطية الكاملة، مؤكدة أن الشعب الفنزويلي هو من سيحدد التوقيت المناسب والجاهزية القصوى لخوض هذا الاستحقاق. وفي أول خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليها السلطة، قالت إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام، وشكرت في ذات السياق الرئيس الأمريكي على الاستعداد لاستئناف العلاقات بعدما قامت القوات الأمريكية بإخراج سلفها من البلاد في عملية عسكرية. عاد وفد غرينلاند إلى العاصمة نوك وسط استقبال حاشد بعد توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة والدنمارك في نيويورك. وتسمح الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون ورئيسة الوزراء الدنماركية ماتي فريدريكسن بتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند وتعزيز التعاون الأمني بين الأطراف الثلاثة. وأكد رئيس وزراء غرينلاند لينسون أن الاتفاقية تعزز شعور سكان غرينلاند بالأمان، مشيرا إلى أنها تضمن احترام الأراضي في غرينلاند والقانون الدولي وحق سكانها في تقرير مصيرهم. دعا رئيس بنما خوسيه راول مولينو الأمم المتحدة إلى دعم بلاده في جهود توسيع الممر المائي العابر للمحيطات، معربا عن قلقه إزاء تداعيات تغير المناخ. وقال مولينو أنه من واجب الأمم المتحدة دعم المشاريع التنموية والتي تسهم في تحقيق تقدم حقيقي للدول، داعيا إلى عدم الخضوع لضغوط منظمات قال إنها تستغل القضايا الاجتماعية وتسعى إلى استخدام الهيئات الدولية لتحقيق أهدافها. يعيش سكان مدينة سانتا مارتا الساحلية في كولومبيا حالة من الذعر والترقب الشديد عقب موجة عنف دموية شنتها عصابة مخدرات بارزة. وجاء هذا التصعيد ردا على عملية عسكرية وأمنية أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من العصابة.

قال قاضي الفيدرالي تيموثي كيلي إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع 3 مؤسسات إعلامية كبرى من دخول البيت الأبيض لا يبدو متوافقا مع أحكام سابقة صادرة عن محكمة استئناف فيدرالية. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب قد لا تتماشى مع قواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي أقرتها الأحكام القضائية السابقة بشأن تصريح الصحفيين. ولم يصدر كيلي حكما فوريا بشأن طلب وسائل الإعلام 3 إصدار أمر تقييدي مؤقت برفع الحظر رئيس

0: مسمى يبت في طعنها القانوني، لكنه قال إنه سيصدر حكما قريبا. أعلن مكتب الاف بي اي أنه يجري تحقيقا في مزاعم جماعة إجرامية متخصصة في القرصنة الإلكترونية بأنها سرقت بيانات شديدة الحساسية تخص آلاف العملاء والمتقدمين للوظائف، واخترقت الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع للمكتب. وأضاف المكتب أنه على الرغم من عدم تحديد نقطة الاختراق بعد، فإن المكتب يحقق بجدية وبشكل مكثف في هذه المسألة، ويعمل بشكل وثيق مع مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة الذين يدعمون موقع الوظائف للحد من أي مخاطر محتملة والقضاء عليها. ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي وعلى رأسهم رئيس أنثروبيك ومنافسه الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي، ناشدوا الأمم المتحدة لإنقاذ العالم أو على الأقل إنقاذ البشرية من خلال تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يعملون على تطويرها. وأدلى الاثنان بشهادات خلال مجلس الأمن الدولي، وقالا إن على دول العالم وضع نوع من الضمانات تكون بمثابة ضوابط فعلية لمنع التكنولوجيا من أن تصبح قوية إلى درجة يتعذر معها احتواؤها. كما دعوا العالم إلى ضمان عدم التركز القوة الذكاء الاصطناعي في شركة واحدة أو دولة واحدة. وفي حديث للعربية، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما يحيى أنه لابد من وضع ضوابط للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن حوكمته مسألة تحتاج إلى وقت.
1: الآن احنا في وقت لسه نتعرف على الذكاء الاصطناعي، إلى الآن ما عرفنا قدرات الذكاء الاصطناعي، فإننا نحوكمها بشكل أساسي حيكون صعب جدا، لأنه فيه متغيرات الآن قادمة. لكن طبعا احنا كمنظمة التعاون الرقمي ننظر إلى أنه لازم يكون في فريمورك، لازم يكون في أسس معينة للتعامل مع هذه التقنية، وضوابط نضعها احنا ليس فقط من ناحية حكومية فردية، بل أيضا فروم ريجنال وأيضا بشكل عالمي، ونتعامل أيضا مع القطاع الخاص. القطاع الخاص لازم يكون جزء من وضع هذه السياسات، من وضع هذه الأطر العمل مع هذه التقنية.
0: يبدو أن فرض رقابة على القدرات المتزايدة والانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، وسط مشهد معقد لمستقبل التكنولوجيا المتطورة. المزيد من المخاوف تطرح بخصوص الذكاء الاصطناعي وطريقة تطويره وتسليمه للاستخدام العام. الهاجس الأكبر بالنسبة لرؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى هو فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي، إذا أدير الأمر بشكل سيء بعيدا عن السيطرة البشرية. رؤساء هذه الشركات شددوا على ضرورة أن تضع دول العالم عبر مجلس الأمن الدولي تدابير وقائية وضوابط صارمة للحيلولة دون وصول هذه التقنية إلى مرحلة من القوة يستحيل معها كبح جماحها. أبرز المخاوف من الذكاء الاصطناعي تشمل كما قلنا فقدان السيطرة البشرية، التهديدات الأمنية الهائلة، وتأثيره المدمر على سوق العمل والبيئة، حيث يصعب التحكم في الأنظمة فائقة الذكاء أو ضمان توافق أهدافها مع القيم البشرية، مما يشكل خطرا وجوديا محتملا. وفي زاوية الأمن السيبراني، تمتلك هذه الأنظمة القدرة المتزايدة على اكتشاف الثغرات البرمجية وتصميم هجمات إلكترونية مدمرة واستغلالها من قبل جهات خبيثة. التأثير الكبير سيكون أيضا على سوق العمل، فالتطور السريع للروبوتات والبرمجيات قد يؤدي إلى استبدال ملايين العمال وإثارة أزمات اقتصادية واجتماعية واسعة. وهناك مخاوف تتعلق بالتضليل أيضا، حيث تستخدم النماذج الحديثة في فبركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو. We'll be right back.

أطلقت شركة ميتا جيلا جديدا من نظاراتها الذكية، لكن مع تغير لافت يتمثل في الاستغناء عن الكاميرا في خطوة يبدو أنها تستهدف جذب عملاء جدد يشعرون بالقلق من تداعيات الخصوصية المرتبطة بالأنواع الحالية.

صوتت اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بأغلبية 7-2 مع امتناع عضو واحد عن التصويت لصالح اختبار الدم جاليري الذي طورته شركة جرايل والمصمم للكشف من خلال سحب عينة دم واحدة عن مؤشرات في الحمض النووي للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان في مراحل مبكرة لدى أشخاص يبدون أنهم أصحاء تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، مع تحذيرهم من أن مدى فعاليته لا يزال إلى حد كبير غير واضح، ومن المتوقع صدور قرار نهائي خلال بضعة أشهر. سجلت ريو دي جانيرو أعلى معدل هطول للأمطار في شهر سبتمبر على الإطلاق، مع استمرار الأمطار الغزيرة والطقس الغائم لعدة أيام، ما أدى إلى تعطيل الحياة على شواطئ المدينة الشهيرة والتأثير سلبا على حركة السياحة. وتأتي هذه الظروف ضمن موجة من العواصف الشديدة التي تضرب مناطق في جنوب وجنوب شرق البرازيل، وسط استعداد البلاد لاحتمال تأثرها بظاهرة النينو القوية.

ومن أخبار الطقس أيضا، اقترب الأعصار بولو من الساحل الجنوبي الغربي لبلدة بورتو فيسنتي في ولاية جيريرو المكسيكية، ووصفه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأنه أحد أقوى أعاصير المحيط الهادئ خلال عقود، بوصفه عاصفة من الفئة الخامسة الشديدة الخطورة.

0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف دون رد في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها جدة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. وأيضا في المجموعة الأولى من كأس الخليج في جدة تعادل منتخبا العراق وعمان بهدف لكل منهما. تقدم العراق في الشوط الأول وأدركت عمان التعادل في الشوط الثاني.

0: وتتواصل اليوم منافسات بطولة كأس الخليج بمباراتين، يلتقي منتخب الإمارات مع اليمن في المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضا لقاء البحرين حاملة اللقب مع منتخب قطر. يستعد المدرب جيسوس للظهور الأول مع المنتخب البرتغالي اليوم في لشبونة أمام المنتخب الويلزي في المجموعة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. يتواجه اليوم منتخبا هولندا وألمانيا في أمستردام ضمن المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في أول ظهور لمدرب ألمانيا الجديد كلوب مع الفريق ونظيره تشابي مدرب هولندا الجديد. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة قدم تشهد المجموعة الثامنة مباراة المنتخب التونسي مع ضيفه منتخب أوغندا، وتضم هذه المجموعة أيضا ليبيا وبوتسوانا.
1: وبهذا نصل لختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى رجاء الفضلي وسؤالها التفاعلي ضمن صباح العربية.
2: صباح الخير جنان، أهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف سؤالنا التفاعلي. جدل في إيطاليا بعد نصيحة وزير الخارجية لابنه بالزواج من امرأة أقل لفتا للأنظار، واليوم إحنا بنسأل في اختيار شريك الحياة، هل الشكل بوابة البداية أم أنه يا جيلان هو فقط تفصيل ثانوي؟ شو رأيك؟
1: أنا أكيد الشكل مهم يعني، بس بعدين بيكون التوافق الفكري كمان مهم، بس طبعا للإنجذاب الأولي لازم يكون الشكل بيجذبك، بس الدراسات بتقول أنه أنت بتنجذب لحدا بيشبهك حتى يعني بالشكل، فهيدي المفارقة.
2: فطبعا حنتناول هذا الموضوع مع ضيوفنا صباح العربية، فخليكم معنا مشاهدينا. شكرا لك جيلان.
1: شكرا رجاء. بهذا نصل ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، أعود وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف.

0: إيقاع يوم كامل.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
2: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
2: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
2: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
2: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
2: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الموجز لاهم الانباء. يستقبل اليوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الابيض، وسط توقعات بان تتصدر التوترات التجاريه بين البلدين جدول اعمال الزياره. ومن المقرر اقامه مأدبه عشاء رسميه مساء اليوم، يلقي خلالها كل من شي جين بينغ وترامب كلمه بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الامريكيه. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن أن واشنطن وبكين اتفقت

0: عقب محادثات مع النائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد لنزيلي إحباط هجوم شنته ميليشيا الحوثي تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه واحد المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وقال لنزيلي إن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة، ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، مشيرا إلى سقوط خسائر في الأرواح والعتاد. وأضاف لنزيلي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، وأشار إلى أن الهجوم يأتي عقب ما وصفه بإخفاقات متتالية للحوثيين في جبهتي حيفان والأحكم. سمع دوين نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ بالستية باتجاه كييف ومحيطها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 المقرر عقده في ديسمبر في مدينة ميامي، مشيرا إلى احتمال عقد قمة تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تقدر هذه الدعوة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ عبر القنوات الدبلوماسية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الأمير هاري يحذر الذكاء الاصطناعي أخطر على الشباب من السوشيال ميديا. وفي حديث الصباح أيضا حفل تخرج لروبوتات في الصين. تطبيق جديد من ميتا يهز سوق الذكاء الاصطناعي، ونحن نضع تشات جي بي تي وجيميناي كلهم في مواجهة مباشرة وأمامكم. لدينا أيضا في صباح العربية جدل في إيطاليا بعد نصيحة وزير الخارجية لابنه بالزواج من امرأة أقل لفتا للأنظار. وفي مع وضد نسأل، عند اختيار شريك الحياة هل الشكل بوابة البداية أم أنه تفصيل ثانوي؟ 100 كفيف في عائلة واحدة، قصة وراثية نادرة. وفي عيادة الصباح أيضا الكشف عن سبب وفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانتير.
2: وضمن فقراتنا في صباح العربية، أغلى لاعب كرة قدم في العالم بدون فريق. وفي بريطانيا أزمة قبعات الحرس الملكي تتشدد وسط مطالبات باستخدام الفرو الصناعي لتصميمها. ومن لبنان نتابع بطولة الكبة النية. وفي صباح العربية تحدي الكبة في فقرة مع الشيف.

0: مستمعينا بنرحب بكم من جديد ونبدأ حلقتنا اليوم بحديث الصباح مع أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم. يشاركنا فيها اليوم اختصاصية علم النفس الإيجابي هنادي أبو عاصي وخبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير وأيضا مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك والصحفي في العربية اف ام أحمد سعيفان. أهلا بكم جميعا. خلونا نبدأ بخبرنا الأول، روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي أخطر من السوشيال ميديا على صغار السن. كان هذا هو تحذير جاء من الأمير هاري خلال مشاركته في مبادرة كلينتون العالمية، وبيقول إنه تشات جي بي تي وأخواته مصممة عشان تكون مثل الأصدقاء بحسب وصفه، وبالتالي أكثر إقناعاً وعاطفياً. طيب هنادي، هل فعلا الخطورة كتير كبيرة يعني لما بنجي ونقارن بين السوشيال ميديا بشكل عام والذكاء الاصطناعي؟
1: صحيح، هلا هون عم يحكي عن خطورة الذكاء الاصطناعي على صغار السن أكثر، يعني بيأثر نفسيا أكثر من تصفح يعني السوشيال ميديا، لأنه هنا عم بيكون في عندهم دردشة وتفاعل فردي بين شخص افتراضي هن بيعتبروه صديق حقيقي وبيفهمه، فهون عم بيصير هيدا التفاعل بيأثر عليهم نفسيا أكثر ما يكونوا عم يتصفحوا السوشيال ميديا، يعني هو بيعرض محتوى السوشيال ميديا أكثر، يعني هنيك الخطورة أكثر، فكتير مهم هون بناء وعي رقمي يبدأ من المنزل. يعني
0: طيب هل المشكلة اليوم اللي عم بنشوفها هي مشكلة انه ما في احد يستمع لنا، عشان هيك صرنا يعني بنلجأ لصداقات خصوصا مثلا بالنسبة للأطفال مع الذكاء الاصطناعي؟
2: صارت الناس
0: صار مشغول بالسوشيال ميديا اكثر،
2: صارت الناس تفضفض للذكاء الاصطناعي، لانه انت تعرف في حالة من الاحوال انه هذا ما راح يفضحك، يعني عرفتي، يعني مثلا انا اقول له انا زعلان من فلان واصير احكي معاه، فهو انت عارف هذا ما راح يخبر احد في هذه القصة، لكن الخوف الاكبر انه لو يوم من الايام الذكاء الاصطناعي نشر الغسيل هذا على كل مكان،
3: هيدا اليوم حيجي
0: في احتمال.
3: نعم، ولكن اليوم كمان الأمير هاري كان عم بيركز على التطبيقات اللي هي كمان بتشبه تشات جي بي تي، ولكن هي مخصصة لتكون صديقة، وهيدي التطبيقات أخطر من تشات جي بي تي وغيره، لأنه هيدي التطبيقات انعملت تصممت لحتى تعطي مشاعر وتبدلنا مشاعر ولحتى تكون صديقة أكثر ما هي تشات بوت عم ناخذ ونعطي معه. هاي التطبيقات كتير خطرة، خاصة أنه اليوم الدراسات بأمريكا بتقول 77% من المراهقين استخدموا هذه التطبيقات، وهون الخطورة.
0: طيب خلونا نروح لدراسة جديدة بتثير سؤال غريب، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعر بالألم؟ الباحثون اختبروا 25 نموذج ولقوا أنها طورت تمثيل داخلي مميز لمفهوم الألم وأطلقوا عليه محور الألم، ثم فعل الباحثون هذا النمط في بعض النماذج ومنحوها زر يوقف هذه الحالة المفاجئة. المفاجأة كانت أنه النماذج ضغطت الزر أحيانا حتى عندما قيل لها إن ذلك سيؤذي المستخدم بشكل كبير أو يحذف حتى ملفاته وصور أطفاله. اليوم يعني بلال، هل فعلا يعني الذكاء الاصطناعي بيشعر بالألم؟
3: إيه، لأنه هو اليوم بيقدر يعرف اليوم مشاعرنا، فعم يقدر صار إنه يولدها. اليوم الدراسة صارت على نموذج اسمه كيوين واللي هي نماذج مفتوحة، اللي صار إنه اليوم الذكاء الاصطناعي لما نحن اليوم لما بيتعرض لإهانة أو لما اليوم بياخد أمر بأنه يتوقف عن العمل بيعطي إشارات معينة. هيدي الإشارات اليوم أخدوها وسموها منطقة الألم، وبلشوا أنه يحفزوا الذكاء الاصطناعي بأنه كتير يعطوه هيدي الأوامر، إهانات وأمور تانية. طيب، بلش فعليا هو يحاول يتهرب من هيدا.

0: الألم، شو عمل بالمقابل؟ ممكن يعمل أي شيء حتى أنه يؤذي المستخدم.
1: طيب.
0: يحذف ملفات معينة. فهذا الشيء واقع وصار.
1: طيب.
0: الخوف من أنه هذا الشيء بعدين الذكاء الاصطناعي لحاله
1: يطور
0: ويولد هيدا الأمور.
1: طيب خلينا بلان نروح معك على فقرة بينج بونج. عنا أسئلة سريعة وإجابات سريعة أيضا حول هذه القصة. السؤال الأول هو من يتحمل الألم أكثر حتى ما يؤذي الثاني؟
0: الإنسان.
1: طيب من يستطيع العمل 24 ساعة وبدون نوم؟
0: الروبوت.
1: السؤال الثالث حيكون هو من يكذب؟
0: الاثنين
1: بيكذبوا.
0: صح.
1: يا ترى من بيحمل ضغينة إذا أهنته؟ هل الروبوت أم الإنسان؟
0: لهلأ الإنسان، ولكن الروبوت كمان طلع بيقدر يعملها مع الوقت.
1: طيب خلونا نروح الآن إلى خبر آخر. وأستراليا اللي هي أمام تحول ديموغرافي تاريخي. المزيد من التفاصيل معك ريان.
2: يسعد صباحك بالخير يا رجاء. تقرير حكومي جديد في أستراليا يتوقع تسارع شيخوخة السكان خلال العقود الأربعة المقبلة مع استمرار تراجع معدلات الإنجاب. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد قد تتجاوز الوفيات عدد المواليد بحلول ستينيات هذا القرن. ومن المتوقع أيضا أن يتضاعف تقريبا عدد كبار السن وأن يتجاوز متوسط العمر 45 عاما. النتيجة ضغوط أكبر على المستشفيات وقطاعات الرعاية. يعني الهجرة التي يحاربها الجميع اليوم قد تصبح صمام الأمان الوحيد أمام تقلص القوى العاملة. معك يا رجاء.
1: طيب يعني عم بنشوف أنه في تغيرات ديموغرافية كتير كبيرة.
0: صحيح.
1: كيف اليوم فينا نفهم يعني التراجع يعني تراجع الولادات في العديد من الدول؟ خلينا في هذا العالم الكبير أيضا، في من الدول اللي بيصغر وبأي وتيرة، ومن من الدول اللي بتكبر يا أحمد؟
3: صحيح. أولا نبدأ مع الدولة اللي يظن البعض أنها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي الصين، وهذا اللي رائج بالنسبة لنا. الصين بلغت الذروة لعدد السكان الآن، لكن هي الآن في خلال 30 سنة القادمة حسب دراسات الأمم المتحدة سيقل عدد سكانها بنسبة 14%. أما بالنسبة لي مثلا دولة أخرى مثل في أوروبا، إذا ذهبنا مثلا إسبانيا من الممكن أنه تبلغ الذروة خلال السنوات القادمة، لكن ستتراجع بنسبة تصل إلى 11% خلال السنوات القادمة. من الدول أيضا اللي فيها عدد سكان كبير وشايفين احنا حولها الكثير من اللغط، الهند. الهند لم تبلغ الذروة حتى الآن، تخيل انه هي ستبلغ الذروة عام 2054، ومن المتوقع ان يزيد عدد سكان الهند بنسبة 15%. هذا كله في وادي، ونروح الى وادي اخر الى الدول اللي الان ممكن انه تقل، او عفوا ممكن ان انه مثلا افريقيا، اذا ذهبنا الى نيجيريا مثلا. نيجيريا من الممكن ان يزيد عدد السكان فيها 60% خلال 30 سنه القادمه، وهذه هي المشكله والطامه الكبرى، يعني انه الان في افريقيا عمليه زياده السكان هي الوارده. ايضا من الدول اللي ممكن يزيد فيها عدد السكان هي مثلا الولايات المتحده الامريكيه.
1: طيب.
3: وهنا عمليه الهجره هي العامل الفارق، ليس بعدد الخصوبة أو نسبة الخصوبة كما موجود في نيجيريا مثلا، بينما سيزيد عدد سكان أمريكا بنسبة 11% خلال 30 سنة القادمة.
1: طيب المشكلة مثلا اليوم عند بعض الدول أنه بتتراجع يعني نسبة النمو فيها، كيف فينا نفسرها خصوصا في الدول يعني الأكثر يعني نموا؟ يعني هل المشكلة اقتصادي أكثر؟
3: لا، ما الاقتصاد مرتبط بالموضوع، لكن في تشعبات أخرى كثيرة ذكرت منها مثلا الهجرة، واحد من أهم الأسباب لزيادة عدد السكان مثلا في أمريكا. مثلا الهند لظروف أخرى في الهند ممكن سيزيد عدد السكان، ونرجع نقول سيزيد إلى نسبة كبيرة خلال السنوات الثلاثين القادمة.
1: خلينا نروح للروبوتات البشرية واللي بتتطور بسرعة كبيرة جدا. روبوت ملاكم، روبوت مساعد، وروبوت شيف. زميلتنا الريان بتشاركنا جديد هذا العالم. إليك الريان.
2: اليوم في الصين الروبوتات أصبح لديها حفل تخرج. نعم، مدرسة هانغتشو للروبوتات احتفلت بتخرج أول دفعة من طلابها الروبوتات بعد أكثر من شهرين من التدريب العملي. الدفعة تضم 4 روبوتات فقط، 2 لاستقبال الزوار، وروبوت للتفتيش الصناعي، وآخر يعزف البيانو. أيضا هنالك أكثر من 300 روبوت من مختلف أنحاء الصين اجتمعت في هانغتشو لاستعراض مهاراتها. الفعالية جمعت أكثر من 60 شركة، والفكرة أن نرى كيف يمكن لهذه الآلات أن تعمل فعليا إلى جوار البشر، وما الذي يمكن أن تضيفه إلى حياتنا اليومية. يعني مبروك للروبوتات التخرج يا رجل.
1: والله مبروك لإلها. وبدنا نسأل بلال، يعني شو

0: الفرق اليوم بين تدريب الروبوت وتدريسه وبين برمجته بشكل مسبق؟
1: اليوم اللي عم تعمل الصين هي عم تعمل مرحلة ما بين تصنيع الروبوت وما بين إطلاقه للعمل. هيدا المرحلة اليوم عم تتضمن إنه يدربوا الروبوت على الحركات اللي لازم يعملها، يتأكدوا إنه النماذج اللي موجودة عند الروبوت هي جاهزة ومبرمجة لأنها تشتغل تكون عم بأي اليوم مجال، لنفترض بالطب أو غيره. اليوم الصين مع الوقت هيدا المدرسة حتكون إجبارية لأي مؤسسة بدها روبوت، لازم يكون قطع على هيدا المدرسة وتخرج. عم نحكي عن مدة شهرين مش أكتر. بشهرين أنا عم بقدر جهز روبوت بدراسة كاملة عن أي شيء هو بده يطلع يعمله. وهيدا اليوم يلي يمكن مخوف العاملين، ولكن ألف مبروك علينا، 4 روبوتات تخرجوا، في واحد بيعزف بيانو.
0: ما شاء الله، شفتوا انه حتى يعني الفن ما بيخلو من المهارات اللي صارت الروبوتات يعني بتتقنها. أندروستاون سند هو لاعب كرة القدم الانجليزي نجا بأعجوبة بعد ما دهسته آلة تسوية الملعب اثناء الإحماء في مباراة بالدوري التايلندي. بعد اللقاء تضخمت ركبته وما عاد قادر على المشي من شدة الألم، لكن تاون سند يقول انه رفض تناول المسكنات واعتمد على نظامه الغذائي الغريب لمساعدة جسمه على التعافي. البيض والتوت وزيت الزيتون والكاكاو الخام والسلمون وحتى أقدام الدجاج المطهية لثماني ساعات. وفي اليوم التالي ظهر تاونسند وهو بيمشي من دون مساعدة وقال إنه الطعام كان هو الدواء. طيب راما، هل الطعام فعلا ممكن انه يكون الدواء في مثل هيك حالات؟
2: هلا في حالته تحديدا ما فينا نجزم 100%. صح الغذاء بيلعب دور كتير كبير بالتعافي، على سبيل المثال السالمون وارجل الدجاج والبيض فيهم بروتين واوميجا 3، وحتى ارجل الدجاج فيها كولاجين اللي هي بتساعد من الاستشفاء تبع الغضاريف والاوتار، ولكن هل فينا نقول انه هو استشفى بسبب هذا الغذاء؟ 100% ما فينا نقول صح، لانه ممكن هو طبيعه جسمه تكون افضل، أو نمط الإصابة اللي صار في عنده فقط رض، أو ممكن يكون إصابة خفيفة. ولكن هل فينا نقول إنه الأشخاص اللي بحاجة دواء ممكن يستغنوا عن الأدوية من أجل الغذاء؟ 100% خطأ. بتساعد الأغذية على هذا الموضوع، ولكن ما فينا نستغني عن الأدوية.
0: طيب بشكرك جزيلا وبشكركم ضيوفنا جزيلا على تفاعلكم معنا وفي هذا النقاش، وسنكمل طبعا نقاشنا معك راما عن القصة بعد الاستماع إلى حديث تاونسند عن تفاصيل إصابته والحماية الغذائية اللي اتبعها للمساعدة على التعافي وبشكل سريع. خلونا نتابع.
3: So on Saturday this happened to me, and although I managed to finish the game afterwards, my knee swelled up like this and left me walking like this. So over the next 24 hours, this is everything I ate to give my body what it needs to recover, support the inflammation process and get me moving again without having to reach for medication. First up, 6 whole eggs, high quality protein to support muscle repair. Then I started loading up on polyphenol rich foods, blueberries, extra virgin olive oil and raw cacao, which is packed with flavanols. These plant compounds have antioxidant and inflammatory

0: wild-caught salmon again with tomatoes. Tomatoes gives me more powerful antioxidants as well as vitamin C. And then one of my favorites for this situation, chicken feet slow-cooked for 8 hours in a soup. This gives me collagen from the meat and gelatin from the liquid, rich in amino acids like glycine and proline, the building blocks associated with collagen-rich tissues like tendons, ligaments, and cartilage. And I paired that with kiwi for another big hit of vitamin C. So through food alone, I've covered high-quality protein for muscle repair, calcium for bone health, omega-3s and polyphenols to support the inflammatory response, and collagen-rich protein plus vitamin C for my tendons, ligaments, and cartilage. Food is medicine.
1: مشاهدينا الآن بننتقل إلى فقرة بين وبين ونقارن فيها بين أفضل الأغذية لأعلى الفوائد. أنا معنا راما. راما، طيب شو اللي بنختار، الكولاجين أو الواي بروتين للاستشفاء العضلي؟
2: خلينا نقول انه الواي بروتين للاستشفاء العضلي هو الافضل. ليش؟ لانه الواي بروتين بيحتوي على كل الاحماض الامينيه وخصوصا الليوسين يلي هو بيساعد او خلينا نقول بتوجه دايركتلي للعضل بعد التمرين وبيساعد في بناء العضل. اما الكولاجين نحن ما بنلغي دوره انه هو مهم، ولكن الكولاجين هو اكثر للغضاريف والاربطه والانسجه.
1: طيب فيتامين سي او اي لدعم تصنيع الكولاجين، ايهم
2: فيتامين سي؟ عدا عن انه فيتامين سي غني بالمضادات الاكسده، فيتامين سي فينك تقولي هو مثل محفز لبناء الكولاجين داخل الجسم. فانت كشخص بدك انت تحفزي بناء الكولاجين داخل الجسم، عليك بفيتامين سي.
1: طيب عندنا كمان السلمون او الدجاج كمصدر لبروتين مدعم بالاوميجا 3، اياهم
2: السالمون. السالمون بيحتوي على معظم الاحماض الامينيه اللي نحن بحاجتها، وفينك تقولي الاوميجا 3 EPA و DHA. وعندك ايضا مصدر رائع للبروتين، مصدر نظيف للبروتين، فعلينا بالسالمون.
1: طيب اللحم الني او المطبوخ للقيم الغذائيه والفوائد الرياضيه؟
2: اللحم المطبوخ، لانه خليني اوضح لك، مثل ما سبق وقال بالدايت تبعه انه اللحم الني هو بيعتمده بالغذاء تبعه، ولكن ما ننسى اللحم الني ما بيناسب الجميع وبيحتوي على الايكولاي وعده من البكتيريا، ولكن اللحم المطبوخ لا يعني انه ما فيه فوائد، غني بالحديد وغني ايضا بالفيتامينات والمعادن، فعلينا باللحم المطبوخ ونبتعد عن فكره اللحم الني.
1: طيب نشكرك جزيلا راما على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا فاصل وسنكون مع فقره التقنيه، خليكم معنا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: مشاهدينا الآن إلى جولة التقنية في صباح العربية، نتعرف فيها على أبرز الأخبار والتطورات في عالم التكنولوجيا. خلونا نرحب بخبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير. بلال أهلا وسهلا بك من جديد. يسعد صباحك. خلينا نروح لخبرنا الأول عن هزة جديدة بيشعلها تطبيق نيوز من ميتا في عالم الذكاء الاصطناعي. التطبيق تجاوز 2.8 مليون تنزيل خلال 12 يوم فقط، ولفت الأنظار لأنه مش بيجيب فقط بل بينفذ مهام عن المستخدم. ومن يعني خلينا نتعرف عن الجديد في هذا التطبيق، ليش بيشعل كل هذا الجدل وكل هالكميه من المستخدمين اللي صارت بتنزل التطبيق؟
5: لانه ميوز هو مساعد شخصي اكثر ما هو بس اي اي تشات بوت. وهذا الفرق بينه وبين جيميناي والبرامج الثانيه. ميوز اليوم حيكون عم يعمل لي اي شيء بدي، ان كان على على اي تطبيق بربطه لي واتساب، ايميل، سوشيال ميديا اكونتس، كل اللي علي اعمله مع ميوز اطلب منه شو بدي اعمل، حجز او شو ما كان، وحينفذ هذا الموضوع بسرعه. وهذا الفرق بينه وبين باقي التطبيقات. طيب. انه كانت تنفذ هالامور ولكن تاخذ وقت طويل.

0: طيب ما تشات جي بي تي وجيميناي كانوا بيعملوا نفس الشيء؟
1: صحيح، ولكن الفرق كانوا يعملوه بوقت طويل، فكان يخلي المستخدمين اوقات يقولوا اسهل علينا نحن نعملها احسن ما نعطيها للذكاء الاصطناعي. ميوز عم يوعدنا بسرعه فائقه، يعني اليوم حجز الطيران او حجز الفندق اذا عن جد حيصير ياخذ اقل من 5 دقائق، هذا صار شيء مفيد، الرد على الايميلات وغيره. ميوز بعد مش متاح بمنطقتنا، حيصير متاح كثير قريبا، ولكن حيغير اللعبه ميوز مع التطبيقات الاخرى.
0: طيب من التطبيقات الى مواجهه مباشره، بلال حتخليك انه توضع تشات جي بي تي وجيميناي ونخليهم وجه لوجه في تجربة مباشرة هلأ مع المشاهدين، شو حنعمل؟
1: طيب اليوم يلي حنعمله هو انه الخصوصية دايما نحن نسأل الذكاء الاصطناعي وبنشوف هل في خصوصية موجودة او لا. اللي انا اليوم بدي اعمله وبدي المشاهدين يكونوا عم يسمعوا مزبوط، لما اثنين اي اي عم نحكي عن تشات جي بي تي وجيميناي حيواجهوا بعض مباشرة هلأ بدون ما نكون مبرمجينهم ابدا عن موضوع الخصوصية، خلينا نشوف شو حيقدروا يعملوا مع بعض.
0: يلا.
1: فينا نبلش؟
0: يلا تفضل.
1: تشات جي بي تي جيميناي عم بيقول انك انت بتاخذ بيانات اكثر من اللازم، شو ردك؟
2: لا مش صحيح، في تحكم ومسح كامل بيد المستخدم، بس لحظه، وانت لما تربط البحث بالفرائض والجيميل وين الخط الاحمر؟ وشو الضمان ان هيدا مش توجيه مش مساعده؟
3: الربط بيتم لتحسين الكفاءة التشغيلية للمهمة فقط، وانت بتسمح لجهات خارجية بالوصول لبيانات المستخدم عبر الإضافات. كيف بتضمن أمان البيانات خارج بيئتك المباشرة؟
2: الإضافات فيها أذونات واضحة وكل واحدة بنفسها، ما في شيء بيشتغل بالخلفية. بس خلينا واضحين، انت عندك كم هائل من البيانات عبر خدماتك، شو الضمان انه هيدا ما عم يتحول لتوجيه بدل ما يكون مساعدة؟ بدي جواب مباشر هون، وين نحدد الفاصل فعلا؟
3: الفاصل هو التزام تقني بمنع توجيه النتائج وتغليب مصلحة المستخدم، وانت بتدمجي بياناتك عبر المنصة لبناء ملف تعريفي لأغراض إعلانية. كيف بتضمني ألا يتحول هذا التكامل لأداة توجيه خفية؟
2: في ضوابط وشفافية وخيارات إيقاف واضحة، بس خليني أرجع أسألك مباشرة، هل عندك جملة بتقولها للمستخدم حتى لو وافقت في بيانات ما رح أنسها؟ ببساطة وين الخط الأحمر عندك اللي ما بتتجاوزه أبدا؟
3: الخط الأحمر هو رفض معالجة أي بيانات حساسة أو خاصة حتى مع وجود إذن، وإنت تاريخك بيشهد على حوادث تسريب بيانات واختراق خصوصية المستخدمين، كيف بتضمن ألا يتكرر هالاختراق بسبب نموذج عملك؟
1: تشات جي بي تي وجيميناي معلش ممكن تسكتوا شوي أنتوا اثنين. بعد ما سمعنا هيدا الحديث بعتقد أي مشاهد اليوم بيستخدم أي تطبيق ما لازم يآمن بأنه في اليوم خصوصية كاملة. تشات جي بي تي من بعد ما سمعت شو قالت جيميناي، هل لو أنت مستخدم بتآمن بالخصوصية عنده الكاملة؟
2: بصراحة لا، ما في شيء اسمه خصوصية كاملة اليوم، حتى لو في وعود كبيرة راح ضل حذر وأشارك أقل قدر ممكن.
1: شكرا جيميناي، بعد ما سمعت شو حكي تشات جي بي تي، لو أنت مستخدم هل بتأمن تعطيه بيانات حساسة؟
3: منطقيا لا، لأنه طبيعة النماذج الحالية مهما بلغت الاحتياطات بتفرض الحذر وعدم تسليم البيانات الحساسة كليا، وهون بيرجع التحدي الأكبر لمنافسي، لأنه نموذج عمله القائم على الإعلانات بيجعل من الصعب ضمان عدم استغلال هذه البيانات مستقبلا.
0: يعني فعليا بلشنا فضايح بين الاثنين، ها واحد بيفضح الثاني.
1: اوكي فينا نروح فيها ابعد، بعد هالمواجهه اللي سمعناها من التطبيقات نفسها،
0: يعني اشكاليه الخصوصيه كثير كبيره.
1: ما في شيء اسمه خصوصيه تامه، عن جد خلي الناس تنتبه. اليوم نحن خلينا التطبيقات هي تحكي، خلي كل واحد اليوم عم بشوف هيدا المشهد يجرب هالشيء ببيته، يطلب من التطبيقات تكون جديه وما تجامل، وحيسمع امور تخليه يغير نظرته بالنسبه للخصوصيه.
0: بالتالي اليوم شو بدنا ننصح المشاهد؟ يعني هل يعني شو الحدود اللي لازم ما يتخطاها مع هي التطبيقات، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى ما تنتهك خصوصيته بشكل كامل؟
1: ما انا اللي بدي انصحه، التطبيقات نصحته قالت له ما تأمن تعطينا بيانات حساسه، نحن حناخذها، بالعكس نحن بدنا اياها، بس

0: الموضوع بيرجع لك انت، الكنترول عندك.
1: طيب نشكرك جزيلا ونروح لخبر آخر، هو شلل مفاجئ يضرب بعض أجهزة آيفون 18 برو الجديدة، والمتهم هذه المرة هو الفيس آي دي. مستخدمين على ريدت ومنتديات تقنية اشتكوا من أنه محاولة فتح بعض التطبيقات باستخدام التعرف على الوجه قد تتسبب أحيانا في تجمد الهاتف بالكامل. في نص دقيقة يا بلال، شو ممكن نقول عن يعني هذا التجمد اللي صاير عم بيحصل مع الايفون 18 برو؟
0: لهلا المشكله بسيطه وما بدها حاله هلا. اليوم في بعض الجوالات يمكن تاثرت بالاي او اس الجديد اللي موجود على هذا الجوال مع البرنامج يلي بشغل الفيس اي دي. ابل عم تقول ما في مشكله كبيره، المشكله ممكن تنحل مع اي تحديث جاي، ما في شيء بخوف.
1: طيب نشكرك جزيلا بلال على كل هذه المعلومات وخصوصا على هي المواجهه. شكرا جزيلا ليك. الان مشاهدينا بنروح لموجزنا الاخباري مع الزميلة جيلان. إليك جيلان.
2: شكرا رجاء.
1: شكرا لك.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء الخميس، يلقي خلالها كل من شي جين بينغ وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وقال النزيلي إن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة، ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، مشيرا إلى سقوط خسائر سائر في الأرواح والعتاد. وأضاف النزيلي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي عقب ما وصفه بإخفاقات متتالية للحوثيين في جبهتي حيفان والأحكوم. سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة من الضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع انفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 المقرر عقده في ديسمبر في مدينة ميامي، مشيرا إلى احتمال عقد قمة تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن روسيا تقدر هذه الدعوة، وأشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت باكستان شن ضربات جوية بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية. وأكد وزير الإعلام الباكستاني أن هذه الضربات جاءت عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية طائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني تم تحييدها بنجاح. نهاية الموجز وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولا أبو سرعي. إليك ولا. شكرا جيلان. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ أول أخبارنا من الجزائر. عريس في الجزائر وجد نفسه شبه وحيدا داخل قاعة زفافه بعد غياب معظم المدعوين. بعض المصادر قالت إنه يتيم وليس لديه الكثير من الأقارب. الفيديو انتشر بسرعة.

0: وبعدها قرر أشخاص من مناطق مختلفة أن يعوضوه وينظموا له احتفالا جديدا بحضور كبير.
1: إقبال كبير عليه من كل ربان الوطن ما شاء الله على أبناء الجزائر.
0: طبيبة أسنان التقت معلمها بعد نحو 20 عاما وتذكرت أمام الكاميرا مواقفه معها عندما كانت طالبة في المرحلة الابتدائية. الفيديو لفت المتابعين بسبب حديثها عن اهتمامه بها وحرصه على إسعادها خلال سنوات الدراسة.
2: أستاذ أحمد كان الأستاذ بتاعي أنا في ابتدائي بيجيب لي حاجات حلوة أهو زي ما تعود طول عمره.
3: قولي بقى أنا كنت شاطرة وأنا صغيرة؟
4: 100 100
2: كنت شاطرة وأنا صغيرة، كنت عارف إن أنا في الشطب يعني؟ وما تضربني بالعصاية ورا الباب. كنت تضربني بالعصاية ورا الباب وتقولي أنت مالكيش نفع، أديني نفعت يا
0: قصة مع صانع المحتوى المصري أحمد حاجة جوفيتش أنهت عمل شرطيتين في كازاخستان، ظهرتا بزيهما الرسمي وهما ترقصان معه قبل أن تعلن شرطة أستانا فصلهما بعد تحقيق داخلي.
5: ما تبقاش إنك أنت مكسوف
6: تماما، عادي هنا الناس بتاخدها بي يعني بحسن نية على آخر.
5: يس جو.
6: يا سلام على شايفين البوليس، يا نهار اسود، كمان مرة. الله عليك البوليس الكازاخستاني يا رجالة.
0: أب أمريكي قرر معاقبة ابنته بعدما منعت من ركوب الحافلة المدرسية للمرة الثانية بسبب تنمرها على طالب آخر، فأجبرها على المشي نحو 8 كيلومترات إلى المدرسة في طقس شديد البرودة بينما كان يقود سيارته خلفها، وقال إن ركوب الحافلة امتياز وليس حقا. الفيديو عاد للانتشار الآن، ولكن القصة قديمة تعود إلى عام 2018.
7: Let me make this extremely clear. Bullying is unacceptable, especially in my household. Friday, when my daughter brought home her paperwork for her bus suspension, she said, Daddy, you're going to have to take me to school next week. As you see this morning, she is learning otherwise. A lot of children today feel that the things their parents do for them is a right and not a privilege, such as parents taking their children to school in the morning.
0: روبوت يهرب من الدوام والشرطة تطارده. فيديو حقق انتشارا واسعا ثم ظهرت مقاطع أخرى لروبوت نفسه في مدن مختلفة، لكن الحقيقة أن كل هذه المشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي ولا توجد واقعة حقيقية لروبوت هارب أو مطاردة للشرطة. هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى رجاء وباقي فقرات صباح العربية.
8: مشاهدينا الآن إلى إيطاليا وفي فقرة مع وضد، عنا جدل مستمر وكذلك التعليقات والميمز على تصريحات وزير الخارجية أنطونيو تاجاني الذي نصح ابنه عند اختيار شريكة حياته، نصحه بالبحث عن امرأة أقل لفتا للأنظار وأكثر موثوقية، واعتبر بأنه الاستقرار والصفات الشخصية بتكون أهم من الجاذبية وحدها. التصريح أثار انتقادات واسعة واعتبرت بأنه يربط بين المظهر والشخصية. كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على نصيحة تياني، ومنها من قال بأنه الزوجة الموثوقة دائما موجودة وكأنها مساعد ذكي مثل أليكسا، ورد أيضا كان

0: في تعليق لسيدة بتقول إنه إنها مرشحة للزواج وإنها دائما في حالة إنصات ودائما في المطبخ. إذا الموضوع فتح نقاش أكبر، هو إنه عند اختيار شريك الحياة هل الشكل هو بوابة البداية أم إنه مجرد تفصيل ثانوي؟ خلونا نفتح ملف مع وضد. بينضم إلينا استشاري الطب النفسي الدكتور محمود نجم. دكتور محمود أهلا وسهلا بك، ومعنا أيضا أهلا وسهلا، ومعنا أيضا اختصاصية علم النفس الإيجابي هنادي أبو عاصي. أهلا وسهلا بك هنادي من جديد. طيب يعني دكتور، إذا كان الأهم شيء اليوم هو الجوهر أهم من الشكل، ليش اليوم الوزير بيحكم على المرأة الجميلة من بوابتها من شكلها؟
1: أنا مع تصريحات الوزير الإيطالي، لأن في رأيي أنا اللي هو عاوزه أو المغزى اللي هو كان عاوزه من ابنه هو أنه يركز أو يضع في المقام الأول التركيز على الجوهر قبل التركيز على الفريم أو الإطار أو الشكل. وده بس هو يعني درع.
0: بس هو بيصنف
1: حاجة مهمة في
0: بس هو بيصنف المرأة الملفتة كأنه حتكون أقل موثوقية.
1: ما اعتقدش هو قصد كده ابدا. اعتقد هي كل الفكره، بدليل ان رئيس الوزراء الايطاليه سيده لها طلتها ولها حضورها وسيده جميله، ومفيش خلاف على ده. اعتقد هو دلوقتي في ظل هذه الحاله والحمى اللي موجوده في العالم كله بالتركيز على ظواهر الاشياء، شكل الاشياء، الاطار الخارجي للاشياء، اعتقد هو كاب في المرحله دي بيحاول يلفت نظر ابنه الى ركز على الجوهر، ركز على الشخصيه. البيوت والسعاده في البيوت تبنى باتفاق الشخصيات وليس بالانجذاب الشكل وحده.
0: طيب هنادي، يعني اليوم هل لازم انه نخاف من المرأة الجميلة ونصنفها ضمن اطار انه لا والله ده الشكل بس، او انه لا يعني الشكل الخارجي ممكن يكون بس بوابة لشيء اعمق ممكن يخلينا نكتشف جوهر شخص كتير نظيف وكتير كويس ليكون شريك؟
2: الجمال او الترتيب او المرأة الانيقة هيدا ما بدل انه هي غير موثوقة او انا يعني ما بقدر ارتبط فيها، بالعكس يعني هيدا التصريح انا ضد، لانه عم بيعمم فكرة او معادلة سطحية انه اذا انيقة متألقة وجميلة يعني غير موثوقة. هذه فتح يعني فكره سطحيه ويعني ظالمه الى حد ما.
0: الجميله
2: لا بتقدر تكون، الجمال ممكن يكون بوابه، بالعكس يعني الترتيب والاناقه بتقدر تكون المراه موثوقه، وايضا هذا دليل على انها عندها ثقه بالنفس وممكن يكون بوابه للعلاقات يعني.
0: ومع العلم انه دائما يعني بيضل الجمال النسبي، يعني كل واحد فينا ممكن انه نشوفه جميل والثاني لا. طيب خلونا يعني. طيب سالناك ايضا المتابعين على الفيسبوك، هل الشكل بوابه البداية أم أنه تفصيل ثانوي في شريك الحياة؟ خلونا نقرأ بعض الإجابات ونبلش بهبة محمود اللي بتقول هو بوابة البداية بس مو شرط يكون جميل، المهم يكون متناسق وصاحب حضور. أما حسين جار الله فبيقول أنه الشكل عند المرأة والمال عند الرجل هي وسائل جذب للطرف الآخر، ولكنها ليست بوسائل ضمان استمرارية العلاقة والانجذاب. طبعا هذا الأمر لا يكتشف في الطرفان إلا بعد ما بيفوت الأوان. وأخيرا محمد سليمان بيقول بالنسبة للشكل ممكن يكون بوابة البداية لأنه أول شيء بيلفت النظر لكن ما بيكون هو الأساس. طيب أرجع ليك سيد محمود، اليوم لما بنحكي هيك عن المرأة هل نفس الشيء بينطبق كمان على الرجل؟ هل اليوم الرجل الملفت لازم يكون يعني عنده إشارة إنذار للمرأة لازم تخاف منه؟
1: لا خالص. هو تاني أنا لازلت بحاول أحط تصريحات وزير الخارجية الإيطالي في إطارها كما وصلتني أنا. ألا هو التركيز قدر الإمكان على الجوهر وعلى جوهر الشخصية دون استبعاد أو دون إهمال الإنجذاب الشكلي أو اللي إحنا كنا بنسميه القبول الشكلي. القبول الشكلي هو شرط مهم جدا لحدوث الشرارة بين الطرفين لبدء التواصل. وفريدريك نيتشا يعني هو مش اخترع، الفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك نيتشا من سنين كتير قال إيه؟ قال عليك أن تطرح السؤال التالي عند الإقدام على الزواج. أتظن أنك قادر على متابعة الحوار وبنفس تلك اللذة مع هذه المرأة حتى الشيخوخة؟ الباقي في الزواج كله عادي.
0: طيب خلينا الدكتور هنادي، يعني اليوم هل فينا ننفي يعني بشكل عام انه الجمال يعني مش ضروري مثل ما بنحكي كله نسبي، يعني كل واحد كيف بيشوف يعني منظوره للجمال؟ هل اليوم الجمال مش ضروري لانه في احيانا

0: بيقول لك انه مثلا راح وخان مرته بس لانها يعني ما عادت جميله في نظره، ما عاد تهتم بحالها، ما عاد انه هي نفس الشخصيه اللي كان بيحلم بيها، انه مره مرتبه وجميله وبتهتم بادق التفاصيل. كيف فينا نفسر هي المعادله؟
1: لا، هو الجمال هو بوابه للعلاقات مثل ما كنا عم نحكي. يعني اذا كيف يقدر يكون
0: بين الجوهر والشكل،
1: بين الجوهر والشكل، يعني لازم يكون في عنا اعتدال. يعني كمان عنا في مبادئ، في قيم للشخص، هيدا الشخص من الداخل نحن لازم نركز عليه، مش بس على المظهر الخارجي. فهون بدل هذا دليل على انه الرجل يحب الشكل الخارجي والمنظر الخارجي. بنوصل لخلاصه انه لازم يعني الشكل الانيق والجذاب للمراه، هذا يعني شيء جيد. يعني
0: طيب دكتور، يعني امتى بنكون احنا بنتجاوز يعني الاهتمام بالجمال لندخل في مرحله الاستعراض والمبالغه فيه؟ امتى فيه الواحد انه يقول لا، يعني هالمرأة أو هذا الرجل الجميل لازم إني أنتبه، يعني الموضوع مش مريح أبدا، حتى بغض النظر عن شخصيته؟
2: هي المسألة بسيطة جدا. الإنسان، كل إنسان بيبقى عنده معايير معينة بيبدأ من على أساسها العلاقة. يعني كل طرف عنده requirements، تمام؟ فكل ما الإنسان كان بيهمه الجوهر والشخصية في المقام الأول استنادا على إن ده الأساس اللي هنبني عليه العلاقة الناجحة، كل ما بيبقى مركز إلى أي درجة الطرف الآخر هو كمان مركز على الجزء الجوهري ده. إحنا بنحب نقرأ سوا إيه، بنحب اهتماماتنا إيه، بنحب نعمل إيه مع بعض. تاني بنعود إلى نقطة الشكل والإطار. نحن لا ننكر أبدا قيمة الجمال وقيمة إن الإنسان يهتم بالمظهر، ولكن عايزين نحطها تحت بند لطيف قوي اسمه بند القبول. القبول الشكلي اللي هو بوابة الشيء. أما لو لقيت إن الطرف الآخر يبالغ ويزيد في استخدام البراندات وفي التركيز على أهميتها بالنسبة له، ثم أعتقد أن ده مؤشر خطر للطرف الذي يبحث عن الجوهر.
0: طيب بشكرك جزيلا دكتور محمود نجم، وأيضا بشكرك اختصاصية علم النفس الإيجابي هنادي أبو عاصي، شكرا جزيلا لكم.
1: Thank you.
0: طيب، بين عروض عسكرية وتجارب تاريخية وثقافية شهدت منطقة الدرعية فعاليات منوعة، كان هذا احتفالا باليوم الوطني السعودي. خلونا نتابع الاحتفالات مع الزميلة سارة سالم من قلب الدرعية التاريخية.

0: اليوم متواجدون في الدرعية وتحديدا في حي طريف التاريخي، حيث تشهد المملكة مئات الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا. كما تلاحظون خلفي تنطلق الاحتفالات من هذا المكان العريق مهد التأسيس، حيث يشهد حي طريف أداء حيا للعرضة النجدية أمام قصر سلوى إلى جانب المسيرة العسكرية والخيالة التي تعبر وادي حنيفة وصولا إلى هنا.
1: جيت قمت أشتري وأتجهز لين هذا اليوم، يوم أحد هذا اللي بيجي عندنا احتفالية في المدرسة.
2: اليوم وطني مرة يجنن، نعم في زحمة بس الأجواء مرة تجنن وتهبل وأنا أفتخر أن أنا سعودية.
3: كل أمانة اللي أقدمه أظني قدمته الآن هو للشهاد شايف والدراسة بكل أمانة، وبالعكس كل ما اجتهدت وزدت في دراستك كل ما ساعدت في تطوير وطنك.
4: صراحة مشاعر ما توصف، يعني نشوف الاحتفالات بالأطفال والرقص التراثي، فمشاعر ما توصف،
0: مشاعر حقيقية وفرحة وطن شفناها في الصغار والكبار اليوم في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وتغطيات واستعراضات بين الأرض والسماء عشان ترسم ملامح فرحة وطن. من الدرعية التاريخية كل عام وطننا بألف خير ونماء وعز. لصباح العربية، سارة سالم، الرياض.
5: إذا مشاهدينا موعد جديد مع عيادة الصباح مع آخر الأبحاث الطبية، أخبار الصحة الأكثر تداولا، وبشاركنا فيها اليوم استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عائد القحطاني. أهلا وسهلا فيك، واستشاري الطب وجراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزامة الفلاح.

0: اهلا وسهلا بيكي واستشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي. اهلا وسهلا بيكي دكتورة علا. بعد غموض وجدل استمر لاشهر حسم تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة الممثلة الامريكية هايدن بانتير عن عمر 36 عام. التقرير الشرعي اكد بان الوفاة نتجت عن التأثيرات السامة لمادة الفنتانيل وعدد من الأدوية الاخرى، مؤكدا تصنيف الوفاة على انها عرضية. الفنتانيل هو مادة تفوق قوة المورفين بنحو 50 إلى 100 مرة. طيب يعني كيف فينا نفسر اليوم أنه هذه المادة ممكن تكون مميتة ونسمي حالة الوفاة بأنها عرضية؟
1: هلا هني عم بيقولوا أنه يمكن يكون حادث بتعارض هذه الأدوية مع بعضها، بعد ما أنه كتير واضح الموضوع. بس الفنتانيل هي من الأدوية الأفيونية، يعني اللي تستخدم مع دكاترة التخدير للبنج وهيك تحت إشراف طبي. هلا هي تثبط الجهاز العصبي فبتزيد النعاس، ولهيك بتكون عادة وقت بتخذ تحت إشراف طبي. مع الأدوية الثانية هي كمان ذكر أنه أخذت مرخي عضلات، أخذت كوتايابين اللي هو ينعطى كمان لبعض الحالات النفسية. فتجمع هيدي الأدوية مع بعض عنده تأثير خطير، لأنه بس يصير في نعاس كتير بيوطى الأكسجين، لأنه ما بقى في عنا نحن النفس مزبوط. بس يوطى الأكسجين بيتوقف القلب.
0: بس هل فينا نكتشف الموضوع قبل أنه ما يوصل لمرحلة الوفاة؟ شو الإجراءات اللي لازم نتخذها بعجالة قبل ما أنه الحالة
1: طبعا للأسف هي وقتها كانت وحدة فما كان في يعني إسعاف. في أدوية بنعطيها بيقولوا لهم أنتيدوت، يعني بنعطيها مثل النالوكسون للفنتانيل أوفر دوز، يعني وقتها بيكون في جرعة زائدة. بس للأسف إنه هي كانت وحدة وقتها، ضيق نفسها وما عادت تتنفس، كانت لوحدة وتوقف قلبها.
2: إذا بنقول على هذا الموضوع، هي أولا استخدام المخدر أو المواد المخدرة واللي تحس بالنشوة وتحس هذه للأسف منتشرة كثير. بالنسبة للممثلة هي دوبها طالعة من مركز تأهيل للإدمان. وهنا حاجة مهمة جدا، الناس اللي كانوا في مراكز الإدمان أو في مرحلة الشفاء لأنهم يعطونا أدوية أخرى علشان التشافي من الإدمان، ورجعت البيت واستخدمت نفس الجرعة في الغالب. إذا استخدمت الجرعة اللي أنت كنت معتاد عليها أحيانا تكون قاتلة، لأنك أوريدي طالع من مركز تشافي معين، فجسمك أوريدي مش محضر الجرعة اللي كنت تستخدمها في الماضي، وغالبا هذا السبب.
0: طيب بعد أسابيع من كشفها معاناتها مع اضطراب ما بعد الصدمة، أثارت الممثلة البريطانية كيت بسكنسال قلق متابعيها بنشر رسائل غامضة عبر إنستغرام، من بينها تهانينا لقد فزتم، أنا أستسلم ووداعا. وكانت بسكنسال قد تحدثت مؤخرا عن التحديات الخفية التي بيعيشها المصابون بهذا الاضطراب، وأكدت أن الكوابيس والذكريات المؤلمة قد تلاحقهم يوميا رغم مظهرهم الطبيعي أمام الآخرين. طيب لما بيكتب شخص أنا بستسلم وداعا، كيف لازم أنه نتعامل مع هيك حالة؟
1: صحيح. هلا اضطراب ما بعد الصدمة بيكون أنا بفسره مثل كأنه جهاز إنذار بهالدماغ على طول بأهب الاستعداد بحيال مثلا صورة هي ممكن تشوفها، ممكن تتذكر الحادث الأليم اللي تعرضت له. هي ذكرت ببعض الفيديو تبعها أنه هي توفت أمها بين إيديها وتوفى أبوها، فيعني صدمات وراء بعض ممكن تأثر عصبيا. هلا ممكن يصير في اضطرابات بالنوم، كوابيس، ممكن هيدا بيصير بيأثر على حياتها اليومية، ما بتقدر تعمل الأمور اللي بتعملها بحياتها اليومية. فأكيد لازم استشارة دكتور نفسي واستشارة أخصائيين نفسيين كرمال يساعدوها لتخطي هيدي المرحلة. مش كل شخص بيتعرض لشيء صعب ممكن يعمل هيدا الاضطراب، بس طبعا يختلف من شخص للتاني. يعني والموضوع أنه هي أنا أستسلم وهيك، لا، هيدا شيء لازم ناخده بعين الاعتبار. حتى هي تعرضت للتنمر بسبب فقدان الوزن، مع أنه يمكن هو يكون سبب ريزولت من مشاكل اللي كانت عم بتعاني منها. فنحن لازم نكون كمان متعاطفين مع الشخص بس نشوفه عم بينزل وزن، مش دغري أن نطلق أحكام
0: نحكم عليه.
2: لازم نتجنب التنمر، التنمر مشكلة.
0: تماما. وأنت دكتورة بتوصلوك أكيد حالات كثيرة، أنه كمان دكتورة أنه بتوصلكم حالات كثيرة اللي بتجيكم نتيجة للتنمر،
3: هي كمان صعب
0: بالوزن أو بشيء آخر. طيب خلونا نروح للأردن وتحديدا في دير العلا. هناك يعني تكشف قصة عشيرة الغراغير، تكشف عن حالة وراثية هي بصراحة نادرة، بحيث يقدر عدد الأشخاص الذين بيعانوا من ضعف أو فقدان البصر فيها بنحو 100 شخص، ومنذ

0: عام 1993 سعت فحوصات جينية إلى كشف أسباب هذه الحالة، وبتشير نتائجها إلى ارتباطها بخلل في الجينات واحتمال زيادة ظهورها مع زواج الأقارب. لكن القصة ما بتتوقف عند التشخيص، بل بتمتد إلى تجارب لأشخاص مكفوفين وأثبتوا قدرتهم على التعلم وعلى العمل وعلى الاستقلال. ينضم إلينا الدكتور منور الغراغير، رئيس جمعية الرؤى للمكفوفين، أحد أبناء عشيرة الغراغير اللي بيعانوا من فقدان البصر منذ الولادة. أستاذ منور أهلا وسهلا بيك. طيب كيف ممكن أنك تفسر لنا حالة العيلة يعني كلها عندها يعني مشكل في فقدان البصر؟ شو كان التفسير الطبي لهي الحالة؟
1: قبل كل شيء صباح الخير عليكم من هنا من الأغوار سلة الأردن الخضراء من دير علا، أحييكم وأشكركم على هذا اللقاء الطيب أولا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: لا نقول عائلة بل نقول عشيرة، يعني هي عشيرة من عدة عائلات وليست عائلة واحدة.
0: طيب
1: النقطة الأولى. النقطة الثانية، هم الآن ليسوا 100، هم كانوا 100 وينوف 100 قبل زمن، لكن مع التقدم في الطب مع الوعي مع البعد عن زواج الأقارب نوعا ما العدد الآن تقلص، أصبح أقل، يعني حوالي 45 شخص تقريبا حاليا العدد الحالي من أصل 100 بفضل العلم والثقافة والوعي وعملنا إحنا كفرق.
0: يعني بنفهم منك إنه تم استعادة البصر لهذول الأشخاص من العشيرة؟
1: لا ما استعادة، يعني هم في
0: حالة المصابين بعدين.
1: لا في حالات وفاة، أصبحت حالات وفاة يعني كثيرة وقلة زواج أقارب، فالعدد ما تزايد زي قبل، يعني أصبح في وعي في ثقافة في علم. أما المشكلة كما أثبتت الدراسات فإنه في عندنا جين رقم 18 على رأسه في فيروس هو سبب هذه المشكلة. والمشكلة قائمة على زواج الأقارب فقط، يعني خارج العائلة، يعني زواج من العائلة وخارج العائلة تكون الاحتمالات الوراثية الطبيعية.
0: طيب.
1: أما ضمن العشيرة نفسها فكل ما زادت درجة القرابة أكثر كل ما زادت نسبة حدوث مشكلة الإعاقة البصرية. والآن الحمد لله رب العالمين بفضل الوعي بفضل الأبحاث الدراسات الجهود المختلفة. طيب. أصبح في هنالك تغريب في النكاح وزواج من غير الأقارب. وأصبحت المشكلة تتقلص مع حالات الوفاة اللي حصلت. ما أجى عدد كبير اللي يزيد العدد هذه كالمشكلة، فإحنا حاليا في مواليد جدد بس نسبتهم الحمد لله مش كما كانت سابقا قبل الثقافة وقبل العلم وقبل الدراسات العلمية الحديثة.
0: طيب نشكرك جزيلا دكتور منور على حضورك معنا، وشكرا جزيلا ليك. ونروح لدكاترتنا عشان نناقش يعني هذا الموضوع. هل اليوم كل زواج بين العائلة ممكن ينتج عنه هيك مثلا يعني إصابات مثلا بفقدان البصر؟
2: إذا في مرض وراثي متوارث أو معروف بالعائلة أكيد يفضل مثل ما قال الدكتور أنه نحن نبعد عن زواج الأقارب، لأنه كل ما صار في زواجات من ضمن العائلة نفسها نحن ما بدنا ننسى أنه كل شخص بهذه العائلة ممكن يكون حامل لا هيدي الطفرة الجينية اللي موجودة. فإذا الطفل حمل نسختين متغيرتين من الوالدين تبعونه في احتمالية إصابته بفقدان البصر أكثر وأكثر. يلي سووه أنه هني وعيوا لهذا الموضوع، وفي دراسة بجامعة اليرموك من 1998 يعني عرفوا شو السبب. فلهيك مع الوعي مثل ما ذكر الدكتور مع التثقيف صار في تزاوج من برا هذه العائلة، فقدروا
0: طيب يعني
2: ساعدوا
0: التزاوج من برا يعني بيقلص نسبة الإصابة
2: طبعا، لأنه إذا الشخص طبعا إذا الزوج الثاني أو الزوجة لا تحمل هذه النسخة المتغيرة ما رح يصير في توارث لهذا التغير.
3: كل طيب. الناس اللي عندهم حاملين لما يتزوج حاملين شخصين حاملين 50% من الأطفال بيكونوا مصابين، و25 حامل و25 ثانيين ما عندهم شيء، فأنت تلقائيا عندك 50% أنك تصاب بالإصابة. لكن الجميل هو أنه عندنا فحص ما قبل الزواج لما يتحدد أنه هناك مرض معين زي هذا المرض في الأسرة، وهذا اللي قالوا أنه مثلا خلاص عرفوا الآن المجتمع والنواحي الطبية عرفوا أنه ممكن ينتقل، صاروا يفحصون العائلة بالتالي ما يسمحوا لهم يتزوجون إذا هم حاملين.
0: طيب وما في علاجات جينية للموضوع؟
3: صعب أن العلاجات الجينية الآن، ما في شيء يغير الجين يعني.
0: طيب حلم بسيط بالتخلص من الشعر الزائد تحول لمأساة دائمة، بحيث شابة في العشرينات من عمرها فقدت جزء كبير من بصرها بعد تعرض عينها لإصابة خطيرة

0: خلال جلسة ليزر لإزالة الشعر. هنا بيحذر الأطباء من أن توجيه أشعة الليزر نحو العين من دون وسائل الحماية المناسبة قد يسبب حروق في مركز الإبصار لا يتوفر لها علاج فعال حتى الآن. طيب دكتورة، يعني كيف فينا نفسر هذا الموضوع؟ هل اليوم ضروري أنه نلبس النظارات عشان فعلا حماية العين، أم أنه يعني إذا كانت العين مقفولة خلاص يعني بنكون متأكدين أنه مش حتنصاب القرنية تبع العين أو شيء؟
1: إحنا عشان ما نخوف الناس، يعني ليزر إزالة الشعر بحد ذاته آمن بشكل كبير، لكن استخدامه حول مناطق حساسة جدا ومن غير حماية ممكن يؤدي إلى مشاكل.
0: يعني
1: إغلاق
0: يعني
1: العين لوحده لا يكفي، يجب استخدام النظارة المناسبة لكل جهاز ليزر. أنا عندي أجهزة ليزر مختلفة وكل جهاز ليزر مخصص له نظارة بحيث أنه تحمي العين. طبعا إصابة العين بشكل مباشر لأشعة الليزر ممكن يسبب لي مشاكل تتفاوت من ألم إلى التهابات إلى حساسية ضوء أحيانا، إلى إصابة في الشبكية مباشرة وبالتالي فقدان البصر. فلازم نتبع الاحتياطات اللازمة، ما نأخذ الأمور بشكل مبسط، ويكون المسؤول عن جهاز الليزر شخص مدرب ويعني متمكن من هذا الإجراء.
0: طيب، دخلت شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية خط المواجهة العالمي لإنتاج إبر خفض الوزن، وهددت الاحتكار الغربي بعقاقير مبتكرة أبرزها مازدوتايد. وبحسب تقارير صادرة هذا الشهر، أثبتت هذه البدائل الصينية كفاءة في حرق الدهون مع ميزة الجرعات المتباعدة والأسعار المخفضة. دكتور، كيف فينا نفسر هذه الأسعار المخفضة؟ يعني شو القصة؟
2: خلينا نقول المنتجات الصينية لأدوية التنحيف قسمها ثلاثة أنواع.
0: طيب،
2: نوع نسميه بالجنيس اللي هو الكومباوند، اللي هو مجرد أنه بعد انتهاء اللي هو الفكرة أو الامتلاك المنتج، مثلا عندنا مثلا سيماغليتايد أو الويغوفي أو زومبك انتهت في مارش اللي هو 26، فمن حق أي مكان أن يصنعه، فالصينيين بدأوا يصنعونه. هذا المنتج لا يمكن أن نتأكد من سلامته وصحته، لأنه أنت إذا شركة قوية وصنعته وسوته بطريقة، لأن المنتج أنت ما أنت عارف فيه، فهو إذا تبع كل الطرق اللي تبعت الشركة الأم وأنتج وتواجد في الأسواق، هذا نقول أنه جيد وممكن تستخدمه، وبالتالي سعره حيقل مثلا من 900 دولار في أمريكا يصل إلى 15 دولار في الصين أو في بلاد أخرى. هذا النوع الأول اللي هو أني أجيب منتج جنيس مقابل الأمريكي. النوع الثاني أني أصنع دواء خاص فيه، وهذه الشركات الصينية بدأت تصنع أدوية خاصة فيها وموجود وفعال، لكن الأدوات اللي استخدموها والطرق اللي استخدموها والدراسات اللي عملوها ما نقدر نتأكد منها، ما هي بنفس الطريقة اللي تتبع في أمريكا من هيئة دواء وغذاء وطرق معينة، مرحلة أولى وثانية وثالثة، هذه غير موجود، وبالتالي ما نقدر نتأكد عن الفعالية والأمان على المدى البعيد لمنتج صيني مباشر. هذا النوع الثالث. النوع الرابع هو الآن الشركات الأمريكية، فايزر، ميرك، نوفو نورديسك اللي هي الشركة الأخرى الأوروبية، كل هذه الشركات تعاقدت مع شركات، فايزر أيضا شركة تعاقدت مع شركات صينية من أجل إنتاج منتجات لها للشركات الأمريكية. هذا ممكن نتأكد منه، والآن في منتجات كثيرة جدا، لأن مثلا شركة تبغى تنافس مثلا نورفودسك الأوروبية تبغى تنافس فايزر الأمريكية اللي هو إيلاي ليلي، وما تقدر تنتج المنتج أو غالي عليها، راحت الشركة الصينية قالت أنت جي لي نفس النوعية دي، وصارت هي تسوقه بمنتج ثاني. ففعلا المنتجات الآن اللي تنتجها للشركات الأمريكية فعالة ودراساتها حتكون كويسة، ولكن سعرها أقل لأنها جاية من الصين.
0: طيب، بشكركم جزيلا. نشكرك دكتور، ونشكركم جزيلا دكاترتنا على مشاركتكم معنا بطبعا هذه المعلومات القيمة. الآن إلى موجز إخباري جديد مع جيلان. إليك جيلان.
3: شكرا رجاء.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء اليوم، يلقي خلالها كل من شي جين بينغ وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. هذا وأعلن وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع النائب رئيس الوزراء الصيني هي لافينغ.

0: على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إحباط هجوم شنته ميليشيا الحوثي تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن والحج وتعز. وقال النزيلي إن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة، ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، وأشار إلى سقوط خسائر في الأرواح والعناصر. وأضاف النزيلي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي عقب ما وصفه بإخفاقات متتالية للحوثيين في جبهتي حيفان والأحكوم. سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة من الضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. نهاية الموجز، والآن إلى رجاء مع بداية الساعة 2 من صباح العربية.
1: شكرا لك جيلان. وهذه مشاهدينا عناويننا للساعة 2 من صباح العربية. في جولة من هنا وهناك، أغنى لاعب كرة العالم، كرة في العالم بدون فريق. وفي بريطانيا أزمة قبعات الحرس الملكي بتتجدد وسط مطالبات باستخدام الفرو الصناعي. بعد سنوات من الاختباء والتنكر في زي رجل، دراجة أفغانية تتوج بفضية آسيوية، وعدسات الصحافة بتودع عروض أزياء لاعبي فرنسا، والمزيد في فقرة خارج الملعب. جيل عاش أكثر حياته أمام الشاشة وبيبحث اليوم عن الراحة في هوايات الجدات، حياكة وخبز وزراعة، فكيف أصبح القديم وصفة جديدة للهروب من الإرهاق الرقم؟ ومن لبنان نتابع بطولة الكب الني، وفي صباح العربية تحدي الكبة في فقرة مع الشيف.

0: مشاهدينا الفقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولاء أبو سرايا، ومعنا فيها أيضا خبيرة المظهر لمع علاء الدين والشيف طلال عدرا. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونبلش معك ولاء في خبرنا
1: صباح
0: الأول.
1: الخير صباح الخير يا رجاء، صباح الخير عليكم مع مشاهدينا. حلوة طالعة منك الكبة.
0: الكبة عم حاول
1: شامية بالضبط
0: عم حاول
2: كبة
0: مغربية بتحكي شامي، الموضوع صعب.
1: طيب خلينا نبدأ بأول خبر لليوم عن أغنى لاعب في العالم، لكنه اليوم بلا ناد يلعب فيه. فائق بلقية ابن شقيق سلطان بروناي انتهى عقده مع ناديه السابق، وحتى اليوم لم يعلن عن وجهته الجديدة. بلقية مر بعدة أكاديميات لكرة القدم ولعب في البرتغال وتايلاند، واليوم يجد نفسه دون كرة القدم وبعمر 28 عاما فقط يبحث عن فريق جديد. هلا ما بعرف إذا هو مربوط اسم إنه هو أغنى لاعب في العالم مربوط بثروة
3: ثروته هو
1: عمه سلطان بروناي.
3: لا برضه هو عنده ثروة، بس أنا مستغرب إن واحد عنده هذا المال ليه ما بيستثمر يبني منتخب لبلده ويطور من كرة القدم في بلده، لأنه هي رقم 194 بالعالم من 211، يعني بيقدر يطورها ويوصلها، وخاصة إنه نسبة السكان فيها نص مليون والرأس الأخضر نص مليون، وهدول نافسوا منتخبات عالمية، فبيقدر يطور ويستخدم هيك ويصير عنده أحسن نادي مثلا بالعالم.
2: كل العالم إلى

0: لا تشتغل
1: لأنه هذا دلالة على أنه الثروة لا تصنع لاعب.
0: صحيح.
1: طيب نروح للخبر التالي. بعد أكثر من قرنين من ارتباطها بهيبة الحرس الملكي البريطاني، قبعات الفرو الشهيرة أمام قصر بكنغهام تواجه موجة انتقادات واسعة. 18 نائبا في البرلمان وعدد من منظمات الرفق بالحيوان طالبوا بوقف استخدام فرو الدببة الحقيقي في صناعتها واستبداله ببديل صناعي يحافظ على شكل التقليدي.
2: ما بتعرفي هاي
1: احنا حيبدلونا بالذكاء الاصطناعي، ما بدهم يبدلوا الثروة.
2: لا بس جديا لما يعني قبل يعني بدنا نحكي عن البدائل الصناعية اللي ممكن انها تكون يعني ناجحة. عم يحكوا انه البدائل الصناعية مش مقاومة للمطر، كيف فينا نفهم هاي التفصيل؟
3: لا هي مقاومة للمطر. طيب. رجاء وبقدروا يجيبوها صناعية، بس هم هدول لانه ارث عندهم من 1814
1: من 200 عام.
3: من 200 عام وعملوها بعد معركة ووترلو عشان يعطوا الهيبة للجنود.
2: فضلت وكل قبعة يعني بتكلف دب،
3: بتكلف 2000 جنيه استرليني، انت متخيل؟
2: هذا ماديا،
3: فهي اظني ارث وتقليد.
2: ايوه يعني دب لازم عشان انه نعمل،
3: بدهم يغيروا هذا التقليد. فعشان هيك
1: طيب لما هل ممكن الحفاظ على التاريخ طبعا بدون التمسك بفروة الدببة او استخدام الفروة الدببة الحقيقية؟
3: دور الازياء العالمية عم بتروح للصناعي او لاستخدام الصوف من الاغنام، وحكيناها انا وريم اخر فترة، حتى هذا صار عليه اعتراض. فبيقدر يروح بس شكله لانه متمسكة هي بالارث والتقاليد، فما بدها،
2: ما بدهم يغيروا.
1: طيب خلينا نروح للخبر التالي. قبل ايام شاهدنا ناشطين يقتحمون عرض ازياء اعتراضا على استخدام الفراء وصوف الحيوانات، واليوم يتكرر المشهد. لكن في عالم التكنولوجيا، بعدما اقتحم ناشط من منظمة بول دابلوك مؤتمرا لشركة كامفا التكنولوجية احتجاجا على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة به بدلا من البشر.
2: طيب اليوم هل الخطر الحقيقي في انه الذكاء الاصطناعي عم يسرق الوظائف البشرية، ام انه الذكاء الاصطناعي اليوم صارت تستخدمه الشركات عشان تسرح اكبر عدد من الموظفين؟
3: هو هذا، نعم، هو لا بديل عن البشر، لأنه بالنهاية في عنا ميزات مش موجودة مثل الأحاسيس، العواطف، العادات، التقاليد، ولكن بالضبط حتى توفر أكثر قدر من المال.
2: طيب بالنسبة مثلا بالطبخ يعني كذا، هل ممكن أنه كمان نشوف خلاص الروبوتات اللي بتعمل لنا نكهة الشيف وكل شيء؟
0: نحن بالطبخ الروبوتات بلشت يعني تفوت على مطبخنا، وبلشنا حتى نقلل من اليد العاملة. بس ما فينا نستغني عن الشيف، لأنه الشيف هو اللي بيحط الريسبي، هو اللي بيحط
1: النفس تبع الشيف،
0: بس بتسهل علينا وبتصير تعطي انتاجيه اكثر، برودكتيفيتي بالمطابخ صارت اكثر، حتى الطلب على المطابخ وعلى المطاعم صارت اكثر، لانه التوسع والعالم صارت كل العالم صار عنده شغل. صار نحن صار عندنا طلب اكثر، يعني اليوم المطاعم هلا غير قبل، صارت المطاعم في عندها لازم تعطي انتاجيه اكثر. صار لازم نفوت نحن التكنولوجيا على مطابخنا. وانا مع انه التكنولوجيا تفوت على مطابخنا.
1: انت مع ولا مشاكلنا كثير يا شيف؟ هو مشاكلنا باستبدالنا بالذكاء الاصطناعي ولا الرفق بالحيوان ولا
0: بتعرفي التكنولوجيا بالمطبخ بتعطيكي كونسستنسي، بتعطيكي برودكتيفيتي اعلى، بترتاحي اكثر كشيف. انا برتاح بالتكنولوجيا اكثر من اليد العامله، تخفي في وجع راس.
1: طيب خلينا نختم باخر خبر لليوم. من بين 470 منافسا، هذه افضل شريحه لحم في العالم. اللقب لعام 2026 ذهب الى استراليا بعدما توجت شريحه واجيو سينكو بالمركز الاول في مسابقه تحدي شرائح اللحم العالمي. المسابقه خضعت لتحكيم اكثر من 60 حكما قيموا شرائح اللحم في مختلف انحاء العالم دون معرفه مصدر اللحوم حتى حسم الاختيار. والطريف أن الشريحة الفائزة طرحت في أحد المطاعم الأسترالية بعد أيام من التتويج ونفدت بالكامل.
2: طيب شو اللي بيخلي يا شيف يعني انه قطعه لحم تستحق يعني لقب افضل ستيك بالعالم؟
1: لا ورجاء يعني هي مش معروفه من اي مزرعه جاي، مش معروفه من اي مكان جاي، يعني
0: بتعرفي ما هو بلايند تيست كان ل 470 مشارك، يمكن كانوا كلهم عم بيعملوا بلايند تيست، ما حدا كان عم يشوف شو عم بياكل. وهي اللي ربحت، وهي اصلا هيدي السلاله الواجيو اليابانيه، هي مسروقه من اليابان السلاله. بس هي اللي ربحت هي من استراليا، من كوينزلاند، مربيه باستراليا.
1: مش معروفه قديش سعرها حتى.
0: هيدي السلاله واجيو هي بمدينة كوبي باليابان. هيدي بس للياباني، بس انسرقت وصار بكل العالم، والدليل انه اللي ربحت هي من

0: استراليا بس كمان الواجيو الفيليه الواجيو وهي البي ام اس البيف ماربلينج ستاندر فيها هي اللي بيعير لقد بتكون الجوده تبعيتها اللي ربحت يمكن بين 6 إلى 9 يعني منا عاليه كثير.
1: بس حكت ولاء عن نقطه كثير حلوه انه
2: قلت ما في سعرها ما بنعرف سعرها اي مزرعه
3: بس هو
2: اي مكان
3: اظن 400 يوم يربوا فيها واظن جينيتك صح؟
0: صحيح صحيح هو كان هي عمر العجل هو العمر كمان العجل هو بياثر بالكواليتي تبع اللحم عمره كان 450 يوم يعني أيوة. سنة وثلاث أشهر
2: أتوقع هذا طبقنا المفضل كلنا
0: العمر والتربية هن بيأثروا بجودة اللحم وهذا الشيء كتير مهم بالستيك وأهم شيء طريقة الطبخ كيف نتعامل مع الستيك تبعنا كيف نطبخه هذا هو الأهم بعالم الستيك
3: بس شوف الستيك اللي بيعجبك ممكن ما يعجبني صح؟
0: أكيد
2: لا الواجب كثير طيب يا لما
0: بس نحن عم نحكي عن 470 مشارك قرروا أنه هيدي وحتى كان بلايند تيست يعني هن ما كانوا عم يشوفوا شو عم لو كانوا عم يشوفوا أنا بكون بقول أنه حيروحوا على الياباني لأنه كل العالم بعقلهم أنه الياباني هو الأفضل بس اللي ربح هو أسترالي
1: طيب بنشكركم جزيلا على هذه الجولة الحلوة والقيمة طبعا بكل المواضيع اللي تناولناها فيها شكرا جزيلا لكم الآن في النهاية مشاهدينا بنتعرف على أغلى شرائح اللحم في العالم هذا الفيديو من السوشيال من صفحة صانع محتوى الطعام مهند فيكتور خلونا نشوف
4: قد سألت نفسك وشي أغلى 3 شرائح لحم بالعالم وليش أسعارها نار بعطيك إياها على 3 مراكز من المركز الثالث إلى المركز الأول والأغلى عالميا في المركز الثالث ميزاكاكيو A5 واجيو هذا لحم ياباني فاخر ومعروف بطراوته وطعمه الغني الأبقار اليابانية السوداء تتربى بعناية كبيرة من تغذيتها لحد توزيع الدهون في اللحم علشان تطلع لك قطعة بجودة عالية جدا سعرها بالعادة يوصل من 500 إلى 1800 ريال سعودي للكيلو أما في المركز الثاني أوليف A5 واجيو وهذه شريحة من أندر وأفخم أنواع اللحوم بالعالم الأبقار تتغذى على نظام خاص يشمل لب الزيتون المحمص وهذا يعطي اللحم طعم مميز وبجودة ممتازة جدا الانتاج محدود جدا والأسعار ممكن توصل من 1100 إلى 2100 ريال للكيلو أما قطعة اللحم الأغلى في العالم فهي لحم ياباني كوبي A5 واجيو هذا اللحم الأشهر والأغلى في العالم وسعره يوصل إلى 2600 ريال للكيلو يجي من محافظة هايوغو في اليابان ما يزيد عدد الأبقار اللي تنطبق عليها شروط كوبي إلا 3000 بقرة سنوية وهذا اللي يخليه نادر وفخم جدا
1: مشاهدينا خلونا نروح الآن لعالم الموضة في عالم الموضة مش كل شيء بيظهر على المنصات بيمر من دون اعتراض خريف 2026 جاء بترندات غريبة وبعضها لافت وبعضها بيطرح سؤال واحد من وافق على هذا أصلا خلونا نستعرض أغرب صيحات الموسم أمامنا مع خبيرة المظهر لما علاء الدين علما أهلا وسهلا فيك من جديد لما خلينا نشوف يعني شو أغرب صيحات الموضة 2026 واللي اليوم بنتساءل عليها هذه التساؤلات
3: شو فيها يا رجاء الورك العريض كنا بزمانات نخبي الورك وبدنا نبين الخصر هلا الورك العريض بكل دور الازياء اعتمدوه بخريف 2026 فكل ما كنت اعرض
1: كل ما كان افضل
3: كل ما كان افضل اعتمدوا الريش اعتمدوا الرافلز اعتمدوا الشيفون كل شيء اعتمدوه عشان يعرض هاي المنطقه
1: طيب بس انه مثلا بالصوره اللي بالنص يعني مثلا بنشوف انه يعني هي تحت الورك كمان يعني انه
3: هذه هلا الموضه
1: شكل شويه غريب
3: الفازي باجز اللي طيب. هي الفرو تحمليه حتى اعترضوا قالوا يا عمي هاي شنطه ولا مخبه بدنا ننام عليها لهالدرجه حبيت الفكره يعني
1: طيب في الوان معينه مركزين عليها بالفرو
3: لا اي شيء بالفرو بس المهم تعطي هيك احساس عارفه انه فازي
1: اوكي طيب نروح للصور
3: القبعات الغريبه رجاء كل ما كانت القبعه اضخم كل ما كانت اكبر كل ما كانت ملائمه اكثر لفصل الخريف وبالذات اذا عليها فرو
1: بس على مين يعني بتزبط يعني مثلا قبعه عريضه على وجه
3: تختلف ايش القبعات بالبق لها بس ممكن بصير شيء غريب هلا
1: هلا اي شيء غريب نعم. يعني بصير ترند اوكي
3: نعم الفرو ذهب من المعاطف لا تحطي ايديك فيه للرجال رجاء او اللفحه الفرو اللي كثير خميله اخذوها ايف سان لوران واعتمدوها بخريف 2026 طيب. فهم ذهبوا من البدله الكلاسيكيه بالكتاف العريضه لستايل مسرحي بالفرو فهيك علقوا

0: علي بال
1: طيب.
0: بوقت العد.
1: وبالنسبة
0: الفولار الفولار الحرير اللي عليه كتير برينتس وللرجال يا رجاء.
1: طيب
0: ويلبسوا ضخم
1: يعني بكل الألوان عادي؟
0: نعم نعم.
1: طيب.
0: وللرجل
1: نروح لصور ثانية.

0: الركبة.
1: طيب
0: هون ديور يا رجاء اعتمدوا الباركا الكوكون اللي كتير ضخم، اعتمدوا السواتر الجرزات الطويلة للرجال. نعم.
1: مع الشوارب.
0: نعم. هذه للرجال عشان نشوف الغرابة. والسكيني جينز رجع، والباروكيا الصفرة هاي ما
1: بصراحة مين من الرجال حيلبس هيك
0: تخيل تحتيه بنطلون. نعم. فلا فعلا لقينا اشياء غريبة. ايش اغرب اشي لقيتيه يا رجاء؟
1: والله انا عم بشوف هاي الاطلالة يعني من اغرب الاطلالات بصراحة، انه وين الجمالية وينها؟
0: يعني كل ما بيروحوا للغرابة اكثر كل ما بيكونوا هيك ديفرنت، شكلهم مختلفين.
1: ودائما بنذكر انه لازم كل واحد يلبس يعني شو اللي بيناسبه افضل شيء، مش انه اي شيء يعني بيطرح كموضة.
0: واللي بيعطيه السعادة
1: طبعا. نعم. اكيد. نعم. انه اذا شيء بيسعدنا اكيد. طيب نشكرك جزيلا لما على كل هذه المعطيات. شكرا جزيلا ليكي. وفي نهاية فقرتنا بنتابع مع من السوشيال صانعة محتوى الأزياء آية رضا عن ترندات الملابس اللي راح نشوفها في الأسواق لخريف شتاء 2026. خلونا نشوف.
2: الدانتيل ما راح يروح لأي مكان، هو ترند هالسنوات هاي اللي فاتت، وترند الصيف أيضا حنشوفها بعدة أشكال، أما على شكل تنورة يلبس فوق الجينز أو فوق التنانير اللي أنتوا تلبسوها، وحتى ممكن يدخل كشكل قمصان جوا ستر الجلد أو الكوتات اللي احنا نلبسها، وراح نشوف ايضا يدخل بالبلوزات والقمصان، وحتى ممكن يدخل كشكل كفوف او تكون نهايه القميص حتى تبين عن طريق الكوتات والقماصه الجلد، واحيانا راح يستعين به كشكل سكارف يبين من التوب مالتنا. وراح تشوفون بعض التنسيقات هي مثلا تكون لابسه جلد على جينز ويكون اكو سكارف ملفوف حول الخصر ومبين الدانتيل من جهه واحده، احيانا راح ينسق على شكل تنوره ويكون وياه بوت طويل حتى يبين الدانتيل بشكل واضح. قصات الايسيمتريك كانت محتله هذا الصيف، يا اما تكون بهذا الشكل ومبينه اوف من جهه ومن جهه تكون مغطاه، يا اما ردن اطول من ردن، يا اما جهه اطول من جهه. راح نشوفها عن طريق البلوزات مالتنا او التوبات الداخليه راح نلبسها جوا الكوتات وجوا ستر مالتنا، او راح نشوفها بالستر شخصيا نفسها. واكو البعض ممكن يستعين بسكارف معين حتى يخلق هذا الايسيمتريك لاين بالتنسيقات مالته بدون ما يدخل قطعه تكون ايسيمتريك. شفناها ذاك الشتاء وراح نشوفها هذا الشتاء، كتافيات كبيره تخرج عن اطار الجسم، المقصد منها انها تلعب بقياسات الجسم بطريقه فن وشويه تكون مرحه اكثر. طبعا الاشخاص اللي يتعمدون يلبسون كتافيات كبيرة هي لغرض يلعبون بالبروبورشنز مع جسم، يلعبون بقياسات الجسم بطريقة معينة تخلق خلينا نقول متعة بالتنسيق أكثر.

0: الآن مشاهدينا مع أخبار الرياضة ونجومها، لكن من خارج الملعب هذه المرة مع الزميلة الريان الظاهر، وبشاركنا فيها الصحفي الرياضي محمد العمري وأيضا الصحفي العربية اف ام أحمد السعيفان. أهلا وسهلا بك من جديد الريان، قولي لنا شو عندنا اليوم.
1: مرحبا، خلينا نبدأ يعني بهذه الفتاة التي تنكرت في زي رجل حتى تتمكن من ممارسة رياضة الدراجات، واليوم تقف على منصة التتويج الآسيوية. فاربة هاشمي الدراجة الأفغانية البالغة 23 عاما أحرزت فضية سباق الطريق للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية باليابان. في بداياتها كانت ترتدي ملابس رجل وأقنعة لإخفاء هويتها أثناء التدريب، وتعرضت للرشق بالحجارة والزجاجات قبل أن تغادر إلى إيطاليا وتواصل مشوارها. واليوم تقول إن ميداليتها تمثل صمود النساء الأفغانيات وتأمل أن تلهم جيلا جديدا.
0: طيب اليوم هل نجاح لاعبة ويعني أو دراجة مثلا واحدة بهذا المجال ممكن أنه يغير الواقع العديد من النساء الأفغانيات في المستقبل؟
2: الشيء المثير للاهتمام في هذا الموضوع أنه دائما نتكلم عن معاناة الرياضيين والرياضيات للوصول إلى درجة الإتقان والفوز بميدالية. الدراجة الأفغانية هذه كان عندها معاناة مختلفة، كان عندها معاناة أنه هي ما هي قادرة أنها تتمرن وتتدرب وتحضر زي باقي اللاعبات الأخريات في العالم. سعيد جدا بالنسبة لها، هذه قصة من القصص اللي تخلد،
1: ملابس وأقنعة،
2: وأتمنى أن أشوفها فيلم هذه القصة.
3: والجميل في الموضوع
0: يعني أنه تتحاول أنها تتنكر في أزياء رجل إلى غير ذلك
2: عشان تمارس اللعبة فقط.
3: تعرف إيش الجميل؟ أنه لما تكون في بلدك أنت تعاني وما تأخذ حقك 100%، ومع ذلك تسافر إلى إيطاليا هي هذه الرياضية وتلعب وتتدرب هناك، وبعد ذلك لما تجي تمثل دولة تمثل بلدها الأصلي اللي عانت فيه ورفعت علمه ويعني وشرفت البلد وتجيب ميدالية لأفغانستان، أتوقع الميداليات ستكون قليلة لأفغانستان. أفغانستان ليست الدولة المهتمة بالرياضة، فالمرأة هذه يجب أن يتم تقديرها ليس بدرجة بل بـ100 درجة، لأنها فعلا رغم المعاناة مثلت بلد.

0: ردها ورفعت العلم اللي اصلا هو غير قادر الذهاب اليه اصلا.
1: وبالفعل كانت هذه رسالته يعني الى هذا الخبر. هذه لعبة رجال عبارة تنهي مشوار مدرب كرة قدم في الولايات المتحدة. القصة بدأت بعد مباراة لفريق كولومبوس كرو عندما اتهمت احدى حكمات اللقاء المدرب الارجنتيني فيدريكو هيغواين بالامساك بيدها بقوة اثناء المصافحة ورفض تركها رغم مطالبتها بذلك 3 مرات. وبحسب رابطة الحكام قال لها أيضا لا تنسي هذه لعبة رجال. هيغواين تلقى بطاقة حمراء وتعرض للإيقاف لمباراتين قبل أن يعلن النادي إقالته لاحقا.
2: بالتالي اليوم هل يعني الحديث عن هذه لعبة رجال كانت مجرد يعني انفعال لحظي أم فعلا تعكس تمييز
1: أثناء المباراة؟
0: لكن قبل أن نذهب إلى التفاصيل يعني إلى ما حدث في هذه القضية، أنا ودي أتكلم عن هذا المدرب. تخيلي هو كان لاعب سابق في هذا النادي، لعب لمدة 8 سنوات في هذا النادي، وعنده أول غلطة في من أجل حكمة بشكل أو بآخر تمت إقالته. فأنا أحس هنا النادي ما قدر مسيرة المدرب أولا. لكن موضوع المسكة أو أصلا هذه لعبة رجال، طبعا هذه حقيقة، هي لعبة رجال، لم يفتري الرجل، لم يقل هذه،
2: بس كونه يقول يا أحمد مش هذه عبارة كأنها تمييز.
3: طب أنا خليني
0: أكمل، لأن ظهرت بوضوح الشيطان الآن، أنا ما كملت. أنت الآن قلت
1: لأنه فعلا على فكرة يعني أنت على فكرة الجملة أصلا مشيطنة، كونه يقول هذه العبارة الخطيرة التمييزية أثناء المباراة. طب قولها في مؤتمر.
3: طب أنا خليني أقول لك رأيي. أنا
2: النسائي ها،
3: شوفي، هل هذا التصرف اللي حصل من المدرب هل هو تصرف يحدث لأول مرة في لعبة كرة القدم؟ لا، حدث مع حكام رجال وبطريقة أقسى من كذا، ومصافحة ومسكة يد أقوى من كذا، وبكلام ما ينقال. يعني هو يمكن ما قاله حسب احتساب إنه هذه حكمة امرأة، لكن في كلام يقال أسوأ من ذلك ما بين المدربين وبين الحكام.
1: طيب أنتوا شايفين
3: هل المفترض
1: يتعرض لعقوبة؟
3: العقوبة هناك في دليل ولا أحل العقوبات.
0: العقوبة تم
3: لا أحل العقوبات.
1: لا أنتوا شايفين خلاص. إنه الرأي اعتراض على العقوبة يعني.
3: العقوبة لإيقاف المباراتين أنا أشوف طبيعي، لكن إنه النادي يذهب إلى الإكستريم ويقيل الرجل، أنا ما قد سمعت إنه مدرب. طب جوزيه مورينيو دائما في مشاكل مع الحكام، ما في نادي أقاله.
0: شيء نقطة أخيرة، أنا لست ضد المرأة كمرأة. المرأة نحطها على عيننا راسنا، هي أمنا وأختنا وزوجتنا وكل شيء في الدنيا، تمام، ونص المجتمع. لكن كرة القدم لعبة فعلا للرجال، يعني لا يمكن للحكمة أن تركض كما يركض الحكم. ترى الحكم يركض في المباراة 10 كيلومتر.
1: لا، وفي إساءة جسدية كونه يمسك يده بقوة ويهزها.
0: ما مقدار
3: مسك يده، في حكام مسكت أيديهم وهزت بقوة.
1: لكن بين رجل ومرأة الموضوع مختلف يا جماعة.
3: إذن خلاص، إذن المرأة تحكم في كرة القدم النسائية والحكم الرجل يحكم كرة القدم الرجالية.
1: خلينا
3: وصلنا للحل بالضبط
2: عشان ما تزعلوا.
3: سامعين يا فيفا؟
1: لا يا جماعة خلاص، ننتقل لهذا الخبر. وداعا لعرض الأزياء في معسكر المنتخب الفرنسي، فمع بداية عهد زين الدين زيدان مدربا للمنتخب قرر تغيير واحد من أشهر الطقوس. الآن لم يعد مسموحا للمصورين والصحفيين بحضور لحظة وصول اللاعبين إلى المعسكر، وهي لحظة تحولت خلال السنوات الماضية إلى ما يشبه عرض أزياء مصغر بحسب إطلالات النجوم وملابسهم وإكسسواراتهم من أشهر الماركات. نتابع هذه السخرية من أحد صناع المحتوى وعلى إطلالات منتخب الديوك.

0: يعني زيدان ببلش باول قرارات انه نشيل كل
1: عرض الازياء
0: يعني المهرجان الاعلاميه احنا مش عايزينها.
2: يعني احنا ويدون على قول الامريكان ويدون هاف تو سي ذس. يعني انا اشوف اللي سواه زيدان هو عمل تعديله بسيطه في الاجراء. انا ما قال لك مسموح يا يعني غير مسموح انك تصور، لا حيتم التصوير في اطار معين من قبل مصورين المنتخب. ثاني شيء هو بيركز هنا على المنتخب اكثر من الفاشن شو. يعني اصبح الان حديث العالم الفاشن شو، واصبح بعض اللاعبين والمنتخب الفرنسي انا اعتقد انهم راحوا اكستريم شويه لانهم عارفين الهايبا والضوء، دائره الضوء الكبيره المسلط عليهم.
0: بس هل الدخله هذه يعني كانت كافيه انه تشتت تركيز المنتخب؟
1: يا سلام، هي يمكن ما تكون الحدث الضخم اللي اثر على المنتخب. بالعكس، فرنسا واحد من انجح المنتخب.

0: في السنوات الماضية، بطل عالم ونهائي عالم ونهائي يورو، يعني أشياء كثيرة. لكن زيدان يريد الانضباط. الانضباط، أنت جاي إلى معسكر منتخب، ليش شايل شنطة قيمتها تلك الرقم
1: عالي
0: ولابس كعب عالي ممكن تطيح؟
1: لا فعلا،
0: أو حتى سكيرتين، شفتي ترى هذه ليست مبالغة من
2: يعني تشغلهم نوعا
0: من صانع المحتوى. كان في أزياء أسوأ من هذه بكثير، يعني فهي عملية انضباط أكثر ما هي عملية
3: تركيز كمان. أحمد تركيز، إحنا جايين معسكر المنتخب عشان نمثل المنتخب ونحقق البطولات ونفوز.
0: وبعدين محمد زيدان أسطورة، واللي يقوله هو الصح.
2: صح، لا مزبوط، يعني زيدان يريد الانضباط، وهي مهما كانت تشتت التركيز اللاعبين.
0: إنجاز الريان اتفقت معنا.
2: اتفق معهم أخيرا في دي اتفق.
4: الحمد لله، خليناكم يعني هيك تتفقوا بنهاية تقريبا الحلقة. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركات. والآن إلى موجز الأخبار مع جيلان، بنرجع إليك جيلان.
5: شكرا رجاء، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء الخميس، يلقى خلالها كل من شي جين بينغ وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. هذا وأعلن وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسن أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليبينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إحباط هجوم شنته ميليشيا الحوثي تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وقال النزيلي أن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة، ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، وأشار إلى سقوط خسائر في الأرواح والعتاد. وأضاف النزيلي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي عقب ما وصفه بإخفاقات متتالية للحوثيين في جبهتي حيفان والأحكم. سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، بالتزامن مع أصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة من الضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم الروسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. نهاية الموجز، وإلى رجاء الفضل وصباح العربية.
4: شكرا جزيلا لك جيلان. إلى وقفتنا مع زوايا المراسلين، واليوم من تونس مع مراسلتنا أحلام العبدلي. أحلام، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ معك بالخبر الأول حول إضراب قطاع نقل المحروقات. شو اللي صاير أحلام حتى يصير هذا الإضراب؟
6: صباح، اللي ساير هو أنه هذا الإضراب صباح الأنوار للجميع. بالفعل الذي يحدث هنا هو تنفيذ الإضراب الذي كان معلنا من وقت سابق من طرف ناقلي المحروقات، الذين في الحقيقة لديهم خلاف مع الأعراف، والخلاف ليس مع الدولة، هو الخلاف مع أصحاب الشركات الناقلة للمحروقات. هم يطالبون بمجموعة من المطالب الشغلية التي هي أجمع الكل على أنها شرعية، لكن أصحاب الشركات لم ينفذوا هذه الطلبات الشغلية والاجتماعية في الأجال، فقام السواق بتنفيذ الإضراب. الدولة بدورها تدخلت على جميع المستويات، خاصة على مستوى تزويد السوق بالمحروقات من خلال الشركة الوطنية الوطنية لتوزيع المحروقات التي أكد مديرها بأن الوقود متوفر بالحجم الكافي لتزويد الجميع، لكن هذا لا يمنع أن بعض الضغوطات قد حدثت في الأيام الماضية على نقاط التزود بفعل

0: وأن الناس كانوا يتحفزون لهذا الإضراب الذي تم بالفعل وانطلق منذ أول البارحة منتصف الليل وينتهي الليلة منتصف الليل، أي أنه إضراب لمدة 48 ساعة.
1: بس هل في حل؟
0: والعرف لم يمتثل وليس هناك إلى حد الآن بوادر. أنا لقد استبقت الأمور مثل أغلب التونسيين تقريبا وقمت بالتزود بالوقود قبل الإضراب 3 أيام أو 4 أيام، ويعني قللت من حجم الحركة بالسيارة حتى دخلت في إجراءات تقشف.
1: يعني طبعا برافو عليك إنه الواحد لازم إنه يأخذ بعين الاعتبار والحسبان إنه ممكن تكون في أزمة. نروح لخبرنا الثاني، وكابوس المياه في تونس. شو قصة الكابوس، كابوس المياه اليوم في تونس؟
0: بالفعل البنك الدولي يحذر من جديد بأن استمرار عملية الإجهاد المائي والمناخي في تونس التي تعاني من مشكلة في هذا المجال منذ سنوات إن لم يتم التصدي إليها لها سوف تؤدي إلى مجموعة من المخاطر، عفوا لرداءة الصوت من المصدر،
1: صحة خليك،
0: إلى عديد المخاطر من بينها
1: خلي عندك يعني نفسك،
0: من بينها يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي التونسي
1: مثل ما قلتي يعني أحلام. يعني البنك الدولي اليوم
0: شكرت.
1: يحذر تونس من أزمة مياه طويلة الأمد، ويعني بدنا نتعرف أكثر يعني على تفاصيل هذه الأزمة معك أحلام. خلينا نكمل معك، تفضل.
0: بالفعل البنك الدولي في تقرير جديد وليس الأول يحذر من أزمة مائية يعني تعيشها تونس منذ سنوات، أزمة الندرة والشح المائي، ويقول بأنه في حال لم يتم التصدي وإيجاد الحلول أو الدخول في موضوع التأقلم مع ما تفرضه أزمة المناخ فإن تونس قد تعيش عديد الصعوبات، من بينها بعجالة بأن الناتج المحلي الإجمالي التونسي سوف يتراجع بنسبة 6.4% لأن العملية الاقتصادية وعملية النمو سوف تتأثر. كذلك يشير أحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس إلى أن البلاد لا تتوفر حاليا إلا على نحو 380 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة للفرد سنويا وهو تحت الندرة المائية.
1: وطبعا هناك يعني دعوات كثيرة عشان حل أزمات المياه من الآن، وبنشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات يا أحلام. شكرا جزيلا لك. واحد من أبرز ترندات 2026 هو أن نبتعد قليلاً عن الترندات نفسها، يعني جيل اعتاد على الهاتف والإشعارات والتمرير اللي ما بينتهي، بدأ بيرجع للأشياء الأبطأ بكثير، خيط وإبرة نبتة نعتني بيها، لوحة نرسمها أو وصفة تحتاج وقت حتى تخرج من الفرن، هوايات عرفتها بيوت الجدات منذ عقود، واليوم الجيل الرقمي بيعيد اكتشافها، وهذا مش فقط بدافع الحنين بل إنه بيبحث عن شيء أصبح نادر، وقت هادئ ولا تركيز على شيء واحد ونهاية واضحة لشو عم نعمله. فهل أصبح الرجوع إلى الماضي هو وسيلتنا لمقاومة سرعة الحاضر؟ من لبنان رنا دويهي زارت بيت الكل، منزل بتقود سيدات يقدمون ورشات عمل للجيل الجديد بالهوايات القديمة. خلونا نتابع

0: تيك توك وإنستغرام موضة جديدة، فتيات يوقفن التصفح السريع ويعدن إلى هوايات الجدات، تطريز خبز في البيت أو زراعة نبتة ولو على الشرفة، يسمونها جراماز هوبيز، لكنها أكثر من مجرد حنين، هي هروب ذكي من ضغوط الحياة وبحث عن شيء ملموس لصنعه باليد في عالم رقمي سريع.
1: نحن بيت الكل، جروب ستات نشتغل سوا، كان الهدف الأساسي هو مساعدة الناس اللي حوالينا اللي هي بحاجة لمساعدة. من خلال هذا الهدف صرنا نعمل دورات وتفاجأنا باهتمام الأولاد كتير بهي الدورات، وصاروا يخلقوا هني كل وحدة حسب شو بتحب، يخلقوا من لا شيء، من إبري وخيط، من قصص بسيطة، يخلقوا أشياء حلوة من إيديهم.
0: ومن بين كل هذه الهوايات يلمع التطريز كالنجم، لم يعد مجرد خيط وإبرة بل

تحول إلى لغة جديدة للتعبير عن الذات. فكل غرزة هي لحظة تركيز ومساحة صغيرة للانفصال عن التوتر والقلق، حتى أن دراسات حديثة تؤكد أن هذه الحركات اليدوية المتكررة تهدئ العقل تماما كما يفعل التأمل.

0: جيل لم يعد يغريه الاستهلاك السريع، بل يريد أن يزرع، أن يعيد التدوير وأن يعيش باستدامة. هو يطبق ببساطة ومن دون شعارات ما تنادي به كل حركات البيئة، العودة إلى البساطة والعودة إلى الأرض.
1: من وقت ما أولادي بلشوا يزرعوا صاروا كتير أهدى، كتير صار عندهم مسؤولية، بيعرفوا أنه هن بالليل لازم يسقوا، تاني يوم الصبح ما بيقوموا على التيفي كرمال تا يحضروا ولا على التابلت، بيطلعوا دغري تا يشوفوا إذا في كوسة طلع، بندورة صارت حمراء تا يقدروا يقطفوها. كتير صار عندهم هيك فرحة.
0: هي ليست عودة إلى الماضي، بل مصالحة معه. الجيل الجديد لا يريد أن يصبح جدته، لكنه يريد شيئاً من هدوئها. هوايات قديمة بروح جديدة تذكرنا أن الراحة أحياناً تكون في أبسط الأشياء. لصباح العربية، رنا دويه.
2: وتنضم إلينا استشارية الصحة النفسية والاجتماعية زغيك بودوريان، ومن بيروت معنا الباحثة والعضو في جمعية بيت الكل رولا معوض. أهلا وسهلا بكما. يعني زغيك، شو هي اليوم أبرز الهوايات اللي بنستعيدها ونستعيد جزء منها وقتنا وتركيزنا؟
3: أول شيء صباح الخير، يسعد لي صباحكم وشكراً على الاستضافة وعلى الموضوع الحلو. هلا أبرز الهوايات اللي عم نشوفها بهذه الأيام أو بهذا الجيل الجديد، فينا نقول عنا موضوع الطين، عنا موضوع البستنة، عنا موضوع الحياكة، موضوع الكروشيه فينا نسميه. يعني كل غرزة مثل ما ذكرتوا بالتقرير تسحبنا من عيد العالم اللي نحن عايشين فيه، اللي هو فيه سرعة، فيه شاشات، فيه توتر، بيأخذنا لنركز ونكون حاضرين مع حالنا بهذه اللحظة ونشوف نتيجة كل غرزة. كل غرزة في وراها نتيجة، في وراها لون، في وراها ملمس. فكل هواية منهم في إلها ريحة، طعمة، لون، كل وحدة منهم تاخذنا لمكان. لهيك كتير مهم إنه نحن نختار الهواية اللي منحبنا، اللي بتعبر عننا بطريقة صح. إنه أنا بحب البستنة، بحب شوف الورد عم يزهر، بحب الطبخ، بحب قطع مكونات. يعني كل واحد يختار وين بيلاقي حاله.
2: طيب سيدة رولا، يعني هل هذه العودة اليوم هي نابعة من الحنين فعلا للماضي، أم إنه الإرهاق اللي سببته الحياة واللي سببته يعني اللي سببه هذا العالم الرقمي هو اللي صاير بيدفع للاتجاه لعادات الجدات مثل ما بنقول؟
4: صباح الخير. أول شيء
2: أهلا وسهلا.
4: حقيقة هي صارت حاجة نحن نحتاج أنه نتواصل مع الآخر، لأنه السوشيال ميديا خلق لنا نوع من الأحدية. من خلال الأعمال اليدوية الولد عم بيعرف يرجع ينتظر، ينطر حتى ينجز العمل. يعني عم بيخلق عنده حس الخلق والإبداع. هالشي نحن بحاجة لقاله، لأنه الولد على السوشيال ميديا هو فقط متلقي. فمن الضروري انه نتجه صوب الاعمال اليدويه حتى اللي نقدر نرجع نبلور الانسان ونكونه ونخلق له حس الخلق والابداع، نعطيه حس الخلق والابداع. هالشي نحن بحاجه له تربويا وانسانيا. حقيقه عادات الجدات هو امر كثير ضروري انه نحن نرجع، لان هيدي الهوايه بتخليني اعمل اتصال مع الاخر.
2: طيب نشكركم جزيلا، كنت معنا استشارية الصحة النفسية والاجتماعية زغيك بودوريان، ومن بيروت الباحثة والعضو في جمعية بيت الكل رولا معوض، شكرا جزيلا لكم. إذا أردت أن تعرف تاريخ جبل في لبنان، تذوق مطبخه. من بلدة إهدن مهرجان يعيد لقرن الكبة مكانته، وبيذكر أنه بعض الوصفات ما بتموت.

0: الصوت قادم من إهدن، إنه صوت الجرن. هنا الكبة لا تصنع بآلة بل بيدين وذاكرة، أياد اختلفت أعمارها وتوحد جرنها في مهرجان الكبة لتكرس مكانتها النية والمشوية وبالصينية.
1: واحد سمعونا الطلطة، يلا الطلطة بدنا نسمعها.
2: هذا المهرجان نحن اليوم اللي عنا اياه اللي عاملينه هو غير انه في كبه لحم واكل فيه، هذا مهرجان تاكيد على الثقافه تبعنا، وبالاخص انه الجرن هو من حجر اهدنه الصمائي اللي بيطلع باهدن، والمدقات تبعه من مدقات شجر الجوز الخشب، والنسوان يلي النساء يلي مشاركه هي نساء صغيرتويت ربيت بيوت وبنتين هن يلي رح يكونوا رسالة يكفوا هيدي المسيرة يلي ورثوها عن ستاتهم وعن وجود وعن جدودهم وعن أميتهم.
3: أنا مشاركة بمهرجان دق الكبة على الجرن تنحافظ على تراث إهدن، وكانت مامي وتيتا وإما لتيتا يدقوا على الجرن، فأنا حبيت إني دق وبكره بعلم أولادي.
4: نحن عنا كبة صغرتها إهدن، معروفين بالكبة النية، معروفين بالأقراص الشحمة، معروفين بالأقراص اللحمة، وعندنا الكبة بالزيت، كبة مطبقة، كبة تحت منها بصل وصنوبر. أنا هالعادات تعلمتها من خالتي، علمتني إياها لأنه كانت هي تدق على الجرن كمان، ونحن كمان قسينا يعني بهذا المهرجان وبكل المناسبات نعمل نحن عضق على الجرن.
5: يعني هي ورثني عن امي الله يرحمها، وهي كانت بالمهرجانات باهدن وطلعت الاول كمان، بيعني لنا كثير. ما هو هيدا تراثنا، هيدا تراثنا، هيدا تراثنا، هيدا التراث تبع اهدن وصغرتي.
6: أنا شاركت اليوم لأنه بدي أولادي وأولاد أولادي يذوقوا الكبة اللي أنا ربيت عليها من أنا وصغيرة، وأطيب لأمي هي بصغرتها.
7: ناكلها بالصينية يما قرص ومشوية.
0: ولأن المطبخ تاريخ ونفس، جاء هذا المهرجان ليقول أن وصفات الأجداد لن تضيع وسط زحمة الوجبات السريعة، فالهوية لا تحفظ في الكتب وحدها بل في المذاق أيضا، وما دام الجرن يدق فتراث هذا الجبل باقٍ. لصباح العربية، رينا دويه، إهدن شمال لبنان.
8: وطبعا إذا ذكرت الكبة حضرت حلب، المدينة اللي اشتهرت بعشرات الأنواع والوصفات حتى أصبحت الكبة جزء من هويتها ومن مطبخها. ومن حلب وبلاد الشام انتقلت الكبة إلى مطابخ كثيرة حول العالم، فتغيرت أشكالها وتغيرت حشواتها وطرق تحضيرها بين المقلية ولا المشوية، النية أو بالصينية واللبن، وصفات كثيرة. لكن السؤال هو سؤال واحد، أي كبة هي الأطيب؟ اليوم نجرب ونحكم في تحدي الكبة. معنا الشيف طلال عدرا والشيف محمود رمضان ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك. أهلا وسهلا بكم جميعا. خلونا يعني أول شيء نعرف شو هو الفرق بين الكبة النية السورية واللبنانية والتركية.
9: السورية عندك؟
10: تمام، صباح الخير جميعا. تمام، تقريبا هن متشابهين بالعمل مع بعضهم باللحمة، اللوازق بتكون يعني مشتركة حتى بلبنان ولا بسوريا.
11: صحيح، نستعمل
10: انه اللحمة هي اللوازق بتكون اول شيء. القصة اللي هي المهمة كانت قديما موجودة انه بيدقوا اللوازق دق، يعني كان اول مو مسموح بالجرن الحجر تندق اللحمة، تكون اللحمة الفريش تندق.
11: بعدنا هلا اذا شفتي تراثنا، تمام، احنا بعدنا الجرن الحجر والمدقات
10: موجود،
11: شجر الجوز هودي ضروري يكون للكبة، ضروري يكون احنا عم نستعمله. لما نعمل كبة نية لازم يكون الجرن، لازم يكون المدقة، هودي من اساس الكبة النية.
10: الاجواء ما زالت ببلاد الشام، وتقريبا يعني حلب ومسقى الكبة النية من بالعهد الايوبي والعهد المملوكي بكتاب نهر الذهب لحلب لابن العديم، موجود يعني مدونة ومعروف في سوريا. اليوم تجاوزنا العدد 75 نوع من الكبة بسوريا، وحلب اختصت من اكثر من 60 نوع لحالها باختصاص
8: كبة. طيب، وشو كباب بالنسبة لل يعني لللبنانية والتركية، شو الفرق؟
11: نحن بلبنان

0: لحمة وبرغل والبهارات. هي بطبق بسيط ما في غش بهذا الطبق. ليش هو طيب؟ لأنه ما فيك تغش فيه، لأنه إذا اللحمة من الصح ما بيطلع طيب، إذا البرغل من الصح، إذا البهارات من الصح ما بيطلع طيب. ضروري يكون كل موادك اللي عم تستعمليها فيه، لأنه طبق بسيط ما بقلبه كتير مكونات، لازم يكون كل المكونات.
1: طيب لازم تعطونا الوصفة قدي لازم تكون من المكونات حتى ما يطلع
2: صحيا الموضوع حساس جدا صحيا. صح. تعتبر بأجواء الشتوية بتصير استهلاك عليها أكثر، بالصيف شوي الناس تتجنبه باختلاف
0: هلا بالوقت الحالي المطاعم كلها بتقدمها بكل الاوقات، لانه صار في قانون انه نحن نبعث اللحمه تبعيتنا على المختبرات وبيشوفوا نسبه البكتيريا فيها وحتى يبعتوها لحتى نحن نكون عم نقدر نكون سيف لانه نقدر نستعملها. مشان هيك نحن اليوم بكل الاوقات موجوده الكبنيه بكل المطاعم بلبنان.
3: طيب بس استهلاكها مثل ما قال الشيف بفصل الشتاء اكثر، لانه بسبب نمو البكتيريا، لانه هي بالاساس لحمه نيه عم تنخلط مع البرغل او عم تنخلط مع البهارات او دبس الفلافل، فبيكون في شويه عامل خطوره انه يصير عنده الشخص حالات تسمم. بس مثلا اذا بدي احكي عن الكبه النيه التركيه،
1: يعني مع وجود المبردات وكذا يعني شغلات، يعني
3: هل
1: لسه كمان
3: يعني حتى بتشوفي انت المطاعم اللي بدهم يبعثوا دليفري بيشككوا او بيقولوا لك انه نحن مو على مسؤوليتنا انه توصل الكبه النيه، لانه بيخافوا من درجه الحراره على الطريق.
0: انا عندي ممنوع تنبعث الكبه النيه دليفري للبيت
2: ابدا، محلي
0: بتتيك اب المطعم على مسؤوليتنا.
3: صح،
0: لانه بس تطلع من برات المطعم من عندنا خلص.
2: حتى في 3 شهور 4 شهور بالصيف بنوقف نهائيا، ما بنبيع، لازم نوقفها فقط. يعني اللي بياخذها من قسم اللحوم بياخذ لحمه بيسويها بالبيت هو على مسؤوليته بامكان.
1: طيب وصحيا يعني راما، يعني شو ممكن كمان نحكي عن يعني هي الكبه النيه شو مكوناتها الغذائيه؟
3: اللبنانيه والسوريه والتركيه خلينا نقول مصدر جيد للبروتين لانه فيها لحمه، بي 12 لانه كمان ايضا من اللحمه، فيها زنك، فيها معادن، وايضا نسبه بروتين عاليه وجيده. طيب. ولكن انا اذا بدي احكي عن قيم غذائيه كقيم غذائيه، اكثر الشيء اسمحوا لي فيها لكم انه التركيه، لانه التركيه فيها برغل، البرغل فيه الياف، والكبه النيه التركيه بيستخدموا البرغل ودبس الفلافله او بسموه معجون الفلافله، معجون الفلافله والخضره مع شويه بهارات وتوابل. فمن حيث القيم الغذائيه كلياتهم فيهم قيم غذائيه جيده عاليه بالبروتين بالفيتامينات والمعادن، بس اخفهم واكثرهم الالياف هي الكبه النيه التركيه.
0: هلا تقريبا كل الكبه النيه نحن بنستعملها البرغل. هلا في عندنا نحن شيء بلبنان اسمه الملسي او الهبره النيه،
2: اللي هي
0: بس الهبره النيه بدون برغل، نقدمها بس هبره نيه، هبره مدوقه بضلوا يدقوا فيها لحتى تصير
2: بتصير مرهم هيك.
0: ايوه مرهم مع اللي شويه ليه من الغنم وبتتاكل مثل ما هي، اكيد مع الخبز السخن والحر.
2: تمام ايوه، بيكون مع الخبز السخن، خبز التنور، الاشياء هاي بتكون لها جو. الكبه النيه وقت نسوي الكبه النيه والناس تسويها في البيت لها جو، لها يعني بيجتمعوا عليها، لها قصص يعني.
0: كانوا بالزمانات بالمناسبات الخاصه على فكره الكبه النيه. ليش؟ لانه بيكون في ذبح، بيكون في خروف بعده جديد، بعد اللحمه جديده، دغري يبلشوا الدق ويبلشوا الى
1: يعني
0: مناسبات.
1: بس بالنهايه يعني بشو بتختلف السوريه عن اللبنانيه؟ يعني مين الاطيب مين الاقدم؟
0: ما فينا نقول الاطيب اكيد اللبنانيه، نحن ما فينا نحكي.
2: هلا اليوم بس مختلف، ما راح نختلف فيه بالاخر. انا بشهد اليوم للبنان ولا تركيا انه نحن اليوم عندهم طبق طيب ورائع جدا،
1: يعني
2: ليس استنقاصا، لا ما بنستنقص،
0: نحن عم نهدي الموضوع بس كمان الحلبية نشهد لهم
2: اليوم عندنا عالم بحلب من الكباب بسوريا.
0: برجع للبنانية وبقول أنا اللبنانية من أطيب كبة بالعالم.
2: تماما،
0: هيدا من تراثنا وهيدا من ثقافتنا. تماما، اليوم
2: نقول نحن المدونة هي تاريخيا الكبة بحلب، نقول مدونة يعني العصر الأيوبي مدونة، هي من قبل بس دونوها في العصر الأيوبي، العصر المملوكي مدونة اليوم في كتب التاريخ موجودة.
0: هلا كنا عم نحضر ريبورتاج عن أهدن تراثهم.
2: تمام، ليس استنقاصا
0: من لما خلو قالت لك بدي اعلمها لاولادي
2: بالديوان اللي موجود بحلب، الكتب بنهر الذهب لابن عديم اللي قرانا فيه اليوم انه عن الموضوع احنا. الكبه وجدت بحلب، بعدين اتجهت الى القلمون بسوريا، جنوب سوريا، منها دخلت الى مول، صارت بلبنان. بلبنان عندهم شيء مميز اكثر انه هن بيسووا طبليت ني مختلفه عن الكبه النيه، في بنوعوا فيها هذا. اوكي، هذا اليوم اوكي
1: انه
2: الفتيله نوعوا فيها بس بدايتها بحلب وعندنا منطقه سلقينا شمال سوريا تقريبا كلهم بيسووا كبه نيه. عندنا في موسم للفليفله الحاره اللي بتجي يعني هي مكبوسه هلا بالزيت هي بيسووا بدقوها مع اللحمه سبايسي يعني واو هي تيستا رائع جدا مع زيت الزيتون بالمواسم هي يعني الى جوه يعني بالشمال السوري بالشمال

0: كامل.
1: مثل ما برجع
0: انتقلت بعدين الى الجنوب، انتقلت الى انطاكيا اورفا، انطلت من حلب الى قديما، انطلت يعني الى الولايات هي الى اسكندرون.
2: انطلت جزيلا على كل هذه المعطيات، يعني فعلا شكرا على كل هذه المعلومات الحلوه. شكرا للشيف طلال عدرا والشيف محمود رمضان ومستشاره التغذيه. مشاهدينا الى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: أنا فيهم أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عبر أثير العربية FM. نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
1: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
0: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.

سألنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية لآخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. تجر الإشارة إلى أن السوق كانت مغلقة يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني، تعود للتداول يوم غد، والمؤشر تعود للتداول اليوم عذرا بعد ثواني، والمؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية بتسعة أعشار النقطة المئوية متراجعا للأسبوع الرابع على التوالي. إذن هذه الحركة الأولية على مؤشر السوق. يفتتح جلسة اليوم بشكل عرضي، ارتفاعات طفيفة بواقع تقريبا 5 أو حتى 7 نقاط في الوقت الحاضر. تفاصيل هذه الحركة على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه أبرز العناوين. أكوا تبدأ التشغيل التجاري الأولي لمشروع محطتي القصيم 1 ومحطة طيبة 1 الغازيتين. موجة بيعية تضرب أسواق السندات مع وصول العوائد الأمريكية لأعلى مستوى في نحو عقدين. أمريكا والصين تمددان الهدنة التجارية شهرين مع وصول الرئيس الصيني إلى واشنطن. ونتابع أيضا في نبض السوق، أنابيب الشرق توقع عقدا مع أرامكو بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى نبض السوق، ونبدأ البرنامج كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح الجلسة. إذا البداية كانت مستقرة والمؤشر يبدو أنه يعكس اتجاهه نزولا، ولكن تبقى التراجعات طفيفة جدا، تقريبا 7 نقاط من التراجع يقف فيها المؤشر على مستوى 10675 نقطة تقريبا. تذكير سريع بأن المؤشر أو السوق كانت مغلقة يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني، تعود للتداول اليوم، والمؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. تراجعات هذا الأسبوع تبلغ تقريبا 1%. لنفصل الحركة صباح هذا اليوم ونلقي نظرة على الأسهم النشطة، الأسهم الأكثر نشاطا. إذن الراجحي في الطليعة من حيث القيمة يتراجع قليلا 14 نقطة مئوية من التراجع في مقابل ارتفاعات لسهم أرامكو، SNB، الخدمات الأرضية وموبايلي. طبعا نستذكر سهم الخدمات الأرضية كان السهم الأكثر ارتفاعا في جلسة يوم الثلاثاء على وقع توزيعات نقدية من الشركة بواقع ريال لكل سهم. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ نلقي نظرة عليها صباح اليوم. إذا الفخارية، الأسماك، الخدمات الأرضية، جاهز، وصندوق الرياض ريت. في مقابل ذلك القائمة الحمراء، إذا اسمنت القصيم، أماك، فيبكو وCGS. أسهم عديدة نتابعها في جلسة اليوم. لنبدأ من سهم علم. علم إذا وقعت عقد تطوير وتشغيل منظومة سلامة المنتجات الخاضعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الإيرادات المتوقعة لعلم خلال مدة العقد تقارب تقريبا 15% من إجمالي إيراداتها وفقا لقوائمها المالية المدققة لعام 2025. السهم إذا على ارتفاعات بنصف نقطة مئوية، يتداول بقرب مستوى 600 ريال. كان أدرج هذا السهم في 2022 بسعر 128 ريال، بالتالي أعلى بكثير من مستويات الـ IPO. نتابع أسهم أكوا في ظل إعلان الشركة عن بدء التشغيل التجاري الأولي لمشروعي محطة طيبة واحد الغازية ومحطة القصيم واحد الغازية بنظام الدورة المركبة. تتوقع أكوا أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى لكلا المشروعين بدءا من الربع الرابع من عام 2026. ارتفاعات إذن على السهم يبدو أنه يتفاعل إيجابا مع هذه الأخبار ويقفز بواحد في المئة. نتوقف كذلك مع سهم أنابيب الشرق وأرامكو. أنابيب الشرق إذن وقعت عقد مع أرامكو لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال، يمتد العقد لخمسة أشهر. ارتفاعات قوية نتابعها على سهم أنابيب الشرق على وقع هذا العقد، يقفز ب1.7% في مقابل ارتفاعات طفيفة لأسهم أرامكو. سعوديا مشاهدينا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من قطاع الطاقة حيث تشهد أسعار النفط حركة عرضية.

بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة. كانت أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد قفزت يوم أمس إلى مستويات قياسية وسط تقارير حول توجه أمريكا لفرض قيود على صادرات الديزل، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض نفى تلك التقارير. ومن ناحية أخرى، اشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى له منذ عام 2007. جاءت الارتفاعات على خلفية نمو نشاط الأعمال بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات. وتجاوز الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مرتفعا بأكثر من 10 تريليونات دولار مدفوعا إلى حد كبير بالأسواق الناشئة وفقا لمعهد التمويل الدولي. وبلغت الديون العالمية حوالي 310% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروتها في أوائل عام 2021. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة 2 شهر بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وبموجب التمديد تستمر الترتيبات التي تهدف إلى الإبقاء على خفض بعض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات حتى 10 يناير المقبل، فيما لم تؤكد الحكومة الصينية حتى الآن هذا الموعد النهائي. وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث قال أن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في السعودية والإمارات وقطر والكويت حتى عام 2030. أكد سميث على استمرار استثمارات الشركة في دول الخليج وتوسعة أعمالها بالمنطقة على الرغم من حرب إيران.

مشاهدينا لاحقا اليوم خلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا لقاء مباشرا مع مالك الموسى المدير التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية للحديث عن توسعات الشركة في مدينة الخبر بعد توقيع عقد بقيمة تتجاوز 780 مليون ريال مع بي إي سي العربية لتنفيذ أعمال المستشفى الجديد في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت المملكة. مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على أداء الأسواق الخليجية عامة صباح اليوم، كيف تبدو الصورة؟ إذن سلبية، اللون الأحمر يطغى على هذه القائمة. في دبي تراجعات بعشرين النقطة المئوية تأتي من بعد مكاسب تبعناها على مدار ثلاث جلسات متتالية. في أبوظبي تراجعات بعد جلستين من الارتفاع. في الكويت المؤشر يتراجع اليوم من بعد ارتفاعات أمس التي فاقت أو بلغت بالأحرى 1%. في قطر تراجعات وفي مسقط ثبت. في دبي الأسهم الضاغطة هي أميرتس أن بي دي، إعمار للتطوير وإعمار العقارية، وقيم السيولة تقريبا 200 مليون درهم حتى هذه الساعة. وفي أبوظبي قيم سيولة أعلى 305 ملايين درهم. الأسهم الضاغطة هي بروج بنك أبوظبي الأول وأدنوك للإمداد والخدمات. في الكويت حصل بنك بوبيان على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار. وفي إفصاح آخر أشار البنك إلى أنه أخطر حاملي الصكوك الدائمة المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي سبق إصدارها في أبريل 2021 بنيته استردادها بداية الشهر المقبل. أكد البنك أنه لا يوجد تأثير جوهري للمعلومة على المركز المالي. سهم بنك بوبيان إذن يتداول على ثبات في الوقت الراهن. تجدر الإشارة إلى أن قيم السيولة في السوق الكويتية مجمعة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 23 مليون دينار. ماذا عن السوق؟

0: المصرية كيف تبدو الصورة مطلع جلسة اليوم بعد نحو 10 دقائق منذ بدء التداولات؟ إذن بداية سلبية، تراجعات بتقريبا نصف نقطة مئوية تطال المؤشرات كافة. هذه التراجعات تأتي للجلسة الخامسة على التوالي من حيث المؤشر الرئيسي والمئوي، فيما المؤشر 70 يتراجع صباح اليوم للجلسة الرابعة على التوالي. كيف تبدو الصورة من حيث الأسهم القيادية؟ إذن تراجعات بالمجمل على معظم الأسهم القيادية باستثناء سهم EFG فيرتفع وبشكل طفيف. ماذا عن الأسهم المصرفية؟ بنك أبوظبي الإسلامي مصر تراجعات، فوري أيضا إي فاينانس تراجعات بأكثر من 1%، وفي قطاع المواد الأساسية أبو قير السهم يتراجع ب1%، وبلتون 0.3%. مباشرة إلى القاهرة حيث تنضم إلينا من هناك من البورصة بالتحديد الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة صباح الخير لك وأهلا بك معنا. إذا سلسلة من التراجعات تطال مؤشرات السوق المصرية، ما سببها وماذا نتابع من حيث الأسهم في جلسة اليوم؟
1: صباح الخير نوف. يعني من الواضح أن هناك عمليات جني أرباح طويلة مع بالطبع الارتفاعات القوية التي شهدتها المؤشرات منذ بداية العام، حتى أنها عوضت كافة خسائرها خلال شهر مارس الماضي بعد الحرب الأمريكية الإيرانية. ولكن الصورة سلبية بشكل كبير في الوقت الحالي، تراجعات مستمرة. بالأمس أغلقت المؤشرات على تراجعات المؤشر الرئيسي 1.2%، المؤشر السبعيني 1.2%. السيولة انخفضت، تراجعت بشكل كبير خلال الجلسات الأخيرة، وصلت بالأمس إلى 9.2 مليار جنيه فقط. كافة القطاعات تقريبا كانت على تراجع باستثناء قطاع الاتصالات. الضاغط الأكبر كان من أسهم البنوك. سهم البنك التجاري الدولي تراجع 2.6%، استحوذ على 8.3%، وهذا بالطبع يفسره اتجاه الأجانب والعرب للبيع في البورصة المصرية منذ عدة جلسات وبقيم كبيرة نسبيا. يعني بالأمس تعاملات الأجانب كانت في حدود 7.8%، العرب 3.4%، كلها في اتجاه بيعي مع اتجاه المؤسسات أيضا المحلية إلى البيع. هذا كله ضغط على السوق بشكل كبير. كافة يعني أغلب الأسهم كانت على تراجع. المحللون يرون أن كسر المؤشر لمستوى 54 ألف نقطة يعني اتجاه هابط للسوق، وهذا ما شاهدناه في بداية جلسة اليوم. ولكن بالطبع الرهان على ما سيحدث حتى نهاية جلسة اليوم. يمكن أن تدخل القوى الشرائية في أي وقت لدعم لاستغلال أو لانتهاز الفرص الجيدة في السوق في الوقت الحالي. ولكن المشكلة الأكبر في نصائح شركات السمسرة للمتعاملين، حيث يؤكدون أنه أي ارتداد للأسهم يمكن استغلاله لتقليل الانكشاف، وبالتالي هي دعوة للبيع بشكل مستمر. هذا بالطبع إلى الضغوط الناتجة عن عمليات البيع الشراء بالهامش والمارجن كول، والتي تضغط على المستثمرين لإجراء عمليات بيع كلما انخفضت الأسهم، مما يدعم الاتجاه الهبوطي للسوق. بالطبع يعني نراقب جلسة اليوم لأنها سيكون لها أهمية كبيرة في تحديد اتجاه السوق. إذا أغلق المؤشر الرئيسي دون 54 ألف نقطة سيكون مؤشر هابط للسوق وفقا للمحللين الفنيين.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على هذه المشاركة. بقول معك على مدار اليوم لكل جديد. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن التضخم في بريطانيا سيبقى أعلى من المستهدف هذا العام.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد

0: من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى نبض السوق لنقوم بجوله على اداء الاسواق العالميه وفئه الاصول، ونبدا من اسعار النفط التي تعاود الارتفاع اليوم من بعد 5 جلسات متتاليه من التراجع. اذا برنت يعود الى ما فوق مستويات ال 100 وحتى يقترب من عتبه ال 104، في حين نايمكس يعود الى ما فوق مستويات ال 90 دولار، يوم امس كان هبط الى ما دون تلك المستويات. طبعا تابعنا خطاب للرئيس الايراني يوم امس في الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك، كان أشار فيها إلى أن إيران لن تخضع أو لن تستسلم إلى الولايات المتحدة. هذا أضاف علامة مخاطر جيوسياسية إلى الأسعار، وهذا ما يفسر عودة الأسعار إلى هذه المستويات. ولكن تشير الإشارة إلى أن أسعار النفط متراجعة منذ مطلع هذا الأسبوع. برنت متراجع بتقريبا 1%، في حين الخام الأمريكي خام غرب تكساس نايمكس متراجع بتقريبا 8% منذ مطلع هذا الأسبوع. ماذا عن أسعار الذهب؟ كيف تبدو الصورة؟ إذن استقرار من حيث أونصة الذهب، ولكن تفقد مستويات 4300 دولار، تراجعات على أسعار الذهب في ظل ارتفاع أو قوة الدولار بالمجمل. لا ننسى أن أسعار الفائدة بقيت مرتفعة لفترة أطول الآن، كذلك لا ننسى ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل كبير جدا، ما يشير أيضا يعني على خلفية أنه البيانات الاقتصادية تشير إلى أنه أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. هذا عمل يشكل ضغطا كبيرا على أسعار الذهب، هذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. إذن تتداول عن مستويات مرتفعة للغاية. العائد على العشر سنوات يوم أمس في الجلسة الآسيوية كان دون أو عند مستويات تقريبا 4.94، لاحظوا اليوم 5.11. في الجلسة الأمريكية أمس كان وصل إلى مستويات 5.135%، أعلى مستويات منذ يوليو 2007، يبقى بالقرب من تلك المستويات. العائد على السنتين يوم أمس في الجلسة الأمريكية وصل إلى مستويات 4.9470، مستويات هي الأعلى منذ مايو من عام 2024، الآن قرب تلك المستويات ولكن تراجعات طفيفة عنها. نلقي نظرة على أسعار العملات، كيف تبدو الصورة؟ نبقي أعيننا على الدولار، في تباين في حركة الدولار ومتراجع قليلا أمام اليورو والباوند، في مقابل مرتفع أمام الين والدولار الكندي والدولار الأسترالي، ولكن بمجمل استقرار صباح هذا اليوم. كيف تبدو الصورة من حيث التداولات الأسيوية؟ طبعا تجدر الإشارة إلى أن أسواق اليابان كانت مغلقة لثلاثة أيام، اليوم تعود للتداول إيجابية قوية من حيث النيكي بدعم من أسهم سوفت بانك مرتفعة بقوة، هانغ سانغ تحت الضغط، مؤشر أستراليا أيضا، والسوق الكورية الجنوبية مغلقة في عطلة رسمية.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1% العام المقبل، داعية لندن للحد من الإنفاق للسيطرة على مستوى الدين. وتوقعت المنظمة بقاء التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المستهدف عند 3.1% هذا العام تحت ضغوط صدمات أسعار الطاقة مع استمرار ارتفاع عائدات السنة.

المستندات وأصول الدين العام إلى 93.8% من الناتج المحلي. وفي أول تعليق رسمي أكدت الخزانة البريطانية صلابة اقتصاد البلاد ورصانته رغم ضغوط التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

0: يعني تحذير او اي سي دي ربما ليس من المستغرب، لانه حتى بنك انجلترا قال لنا انه يتوقع ان يتجاوز مستوى تضخم 4% في بريطانيا خلال الشهور القليله القادمه، ولكن في نفس الوقت ايضا هناك تكهنات انه على الرغم من ذلك قد لا يتوجه بنك اوف انجلند لرفع الفائده لانه الاقتصاد ضعيف، لانه الاو اي سي دي قال لنا امرين، الاقتصاد ضعيف والتضخم عالي، هذا قد يعني انه بنك اوف انجلند رغم ارتفاع التضخم غير قادر على زياده الفائده. كل الانظار تتجه الى الموازنه البريطانيه التي سيكشف عنها جون هيلي وزير الخزانه نهايه اكتوبر لمعرفه ما اذا كان فعلا سيتبع نصيحه الاو اي سي دي ويخفض من نفقات الحكومه، خاصه في ظل الارقام التي صدرت قبل ايام حول عجز الموازنه ومستوى الاستدانه بالنسبه للحكومه البريطانيه عالي جدا. وطبعا نفع عندما نتحدث عن العوائد العاليه هذا يرفع وبشكل كبير كلفه الاقتراض بالنسبه للحكومه البريطانيه. البدايه على فكره ضعيفه، اذا سالتني عن الفوتسي ميل للتراجع اليوم، وباقي الاسواق الاوروبيه ايضا ضعيفه.
1: كل الاعين كارينا متجهه الى واشنطن حيث تنعقد اجتماعات امريكيه صينيه على وقع زياره تشي جين بينغ الاولى الى امريكا في 11 عاما. ابرز الملفات المطروحه على الطاوله وماذا نتوقع واخبار ملفته حول تمديد الهدنه التجاريه لشهرين؟
0: يعني واضح انه هذا الاعلان حول تمديد الهدنه كان امر اعدته الولايات المتحده او الاطراف المختلفه كي يكون هناك اعلان ايجابي اثر وصول الرئيس الصيني الى المطار في الولايات المتحده. وعلى فكره دونالد ترامب ذهب ليستقبل الرئيس الصيني هو وزوجته ميلانيا في المطار، وهي تقريبا اول مره نشهد فيها هكذا استقبال في المطار في عقود طويله تقريبا منذ عهد جون اف كينيدي عندما استقبل الرئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان. فهذا يعطينا مؤشر عن مدى يعني مستوى الترحيب من اداره ترامب بالرئيس الصيني، هذا اولا. ثانيا نحن نعرف طبعا هناك عديد من الملفات مهمه جدا على صعيد الملف الاقتصادي التجاري. الهدنه التي تم تمديدها هي خطوه اوليه من 10 نوفمبر الى 10 يناير، هذا قد اقول الاعلان الاولي. هل سنرى مثلا خلال ال 24 ساعه القادمه اعلان اخر يمدد القمه لفتره اطول؟ لان الصين ما نفهمه ان هي تفضل ان يكون هناك تمديد اطول ربما
1: نشكر الزميلة كارينا كامل إذن على هذه المشاركة، مراسلة العربية بزنس من لندن. أما الآن مشاهدينا فموجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النازيلي إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثيين تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وأقل النازيلي أن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، مشيرا إلى سقوط خسائر في الأرواح والعتاد. وأضاف النازيلي أن القوات واصلت تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي عقب ما وصفه بإخفاقات متتالية للحوثيين في جبهتي حيفان والأحكومة. سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر الخميس بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. تأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في ديسمبر في مدينة ميامي، مشيرا إلى احتمال عقد قمة تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تقدر هذه الدعوة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت باكستان شن ضربات جوية بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية. أكد وزير الإعلام الباكستاني أن هذه الضربات جاءت عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية طائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني تم تحييدها بنجاح، مضيفا بأن الضربات كانت دقيقة ومدروسة ومتناسبة واقتصرت على أهداف عسكرية محددة ومرتبطة مباشرة بمحاولات شن هجمات ضد باكستان.

0: تعلن يسر العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نخبة الطائف لعرض 4 فرص عقارية استثمارية. يقام المزاد إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
7: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

وتبدأ التشغيل التجاري الأولي لمشروع محطتي القصيم واحد ومحطة طيبة واحد الغازيتين. موجة بيعية تضرب أسواق السندات مع وصول العوائد الأمريكية لأعلى مستوى في نحو عقدين. أمريكا

والصين تمددان الهدنة التجارية شهرين مع وصول الرئيس الصيني إلى واشنطن. ونتابع أيضا في نبض السوق، أنابيب الشرق توقع عقدا مع أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق اذا بتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه الذي بدا تداولاته قبل نحو نصف ساعه. كان بدا التداولات على شبه استقرار، تراجعات طفيفه بواقع تقريبا 7 نقاط، اذا الان استقرار نسبي، مكاسب طفيفه جدا بواقع 3 نقاط او نقطتين ونصف بالتحديد. طبعا هذه اخر جلسه تداول لهذا الاسبوع، المؤشر متجه لتسجيل تراجعات اسبوعيه تبلغ تقريبا 1%، وهي تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 500 مليار ريال. لنفصل الحركة صباح هذا اليوم نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق، الأسهم الأكثر نشاطا، حيث سهم مصرف الراشحي على تراجع صباح هذا اليوم بنصف نقطة مئوية، إذن عامل يضغط على مؤشر السوق كون السهم هو ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن. S&P على تراجعات أيضا، وبنك ساب السعودي الأول تراجعات ب13 نقطة مئوية. إذن الأسهم المصرفية الضاغطة اليوم في مقابل ارتفاعات لسهم أرامكو بربع نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، من بين هذه الأسهم بترو رابغ، السهم يقفز ب3% تقريبا. تبوك الزراعية كذلك ارتفاعات قوية. في مقابل ذلك لنقي نظرة على القائمة الحمراء وما فيها من أسهم، نسيج، اسمنت القصيم، أماك وتمكين، أسهم عديدة نتابعها في جلسة اليوم. لنبدأ من سهم علم الذي يتداول صباحا فوق 600 ريال. دائما ما نقارن هذا السعر بسعر الإدراج. سهم علم كان أدرج في عام 2022 بسعر 128 ريال. الشركة وقعت عقد تطوير وتشغيل منظومة سلامة المنتجات الخاضعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. إيرادات الشركة المتوقعة تبلغ تقريبا 15% من إيراداتها وفقا لقوائمها المالية المدققة لعام 2025. طبعا نشير إلى أنه سهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز صباحا ب1.25 نقطة مئوية. أيضا نتابع اليوم أسهم أكوا، كانت تعرف سابقا بأكوا باور. أكوا أعلنت عن بدء التشغيل التجاري الأولي لمشروعي محطة طيبة 1 ومحطة القصيم 1 الغزيتين. طبعا الشركة تتوقع يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى لكلا المشروعين بدءا من الربع الرابع من عام 2026. إيجابية إذن صباح اليوم من حيث السهم. كان بدأ الجلسة مرتفعا بتقريبا 1% لأن يقلص المكاسب إلى نصف نقطة مئوية. أنابيب الشرق نتابع السهم بالإضافة إلى سهم أرامكو. في ظل توقيع الشركة عقد مع أرامكو لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال لخمسة أشهر. وإشارة سريعة إلى أنه شركة الرياض للتعمير أوصت مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 هللة للسهم عن النصف الأول من عام 2026. السهم يتداول صباح هذا اليوم على ثبات دون أي حركة تذكر، مع العلم أن حقية التوزيعات ستكون يوم الرابع من أكتوبر. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث تشهد أسعار النفط حركة عرضية بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة. كانت أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد قفزت يوم أمس إلى مستويات قياسية وسط تقارير حول توجه أمريكا لفرض قيود على صادرات الديزل، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض نفى تلك التقارير. واشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى له منذ عام 2007. جاءت الارتفاعات على خلفية نمو نشاط الأعمال بأقوى وتيرة في أكثر من 5 سنوات. من ناحية أخرى، تجاوز الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مرتفعا بأكثر من 10 تريليونات دولار مدفوعا إلى حد كبير بالأسواق الناشئة وفقا لمعهد التمويل الدولي. وبلغت الديون العالمية حوالي 310% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25% عن ذروتها في أوائل عام 2021. ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة الأمريكي

سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وبموجب التمديد تستمر الترتيبات التي تهدف إلى الإبقاء على خفض بعض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات حتى 10 يناير المقبل، فيما لم تؤكد الحكومة الصينية حتى الآن هذا الموعد النهائي. قال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث قال أن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في السعودية والإمارات وقطر والكويت حتى عام 2030. أكد سميث على استمرار استثمارات الشركة في دول الخليج وتوسعة أعمالها بالمنطقة على الرغم من حرب إيران.

مشاهدينا، إشارة إلى أنكم تتابعون لاحقا اليوم خلال برنامج جرس الإغلاق لقاء مباشر مع مالك الموسى المدير التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية للحديث عن توسعات الشركة في مدينة الخبر بعد توقيع عقد بقيمة تتجاوز 780 مليون ريال مع شركة بي إي سي العربية لتنفيذ أعمال المستشفى الجديد، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت المملكة.

0: نعود إلى سوق الأسهم السعودية والحديث أكثر حول السوق. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف راشحي. سيد هشام، صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا. حركة ضعيفة نسبيا في السوق هذه الأيام، وقيم سيولة أيضا نسبيا متدنية. قبل تحركات السوق لنتطرق إلى أبرز ما تبعناه من أخبار هذا الأسبوع. هيئة السوق المالية إذا تستطلع الآراء أو تفتح بالأحرى باب التشاور حول تعديلات لتحسين سوق الطروحات الأولية. لنبدأ من شوهر هذه التعديلات، بالأساس ما هي المشكلة التي تهدف هيئة السوق المالية إلى معالجتها من حيث هذا الأمر، من حيث عملية بناء سجل الأوامر، وماذا سينتج عن هذه التعديلات في حال تمت؟
1: صباح الخير نواف، صباح الخير جميع المشاهدين الكرام، وأشكركم على استضافتي في الاستوديو. طبعاً يعني ربما آخر 3 سنوات كانت هناك مشكلة حقيقية في الاكتتابات. كثير من الشركات تدرج في السوق وللأسف تتراجع بشكل حاد جدا بعد الإدراج. المشكلة كنت أتكلم عنها دائما هي في سجل الأوامر، لأنه موضوع التقييم هذا موضوع هو موضوع فضفاض. يعني أنا أقيم شركة بطريقة معينة وآخر يقيمها بطريقة أخرى، فموضوع التقييم ليس هو المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية هو أنه يتم في بناء سجل الأوامر تضخيم للأرقام بشكل كبير. على سبيل المثال ناس، طيران ناس أدرجت أو طرحت بسعر 80 ريال، كان تقريبا 51 مليون سهم أو أكثر. قيمة الاكتتاب المطلوب كان 4 مليار ريال، تم التغطية 100 مرة، يعني هناك كان أكثر من 400 مليار ريال قيمة الطلبات في هذا الاكتتاب، وهو رقم بالتأكيد رقم يعني كما يقول ترامب دائما فيك، غير صحيح وغير منطقي أساسا. بعد الإدراج تراجع السهم، صح أن هناك ظروف جيوسياسية أثرت على السهم، ولكن أيضا الرقم نفسه مضخم، يعني والحد الأعلى كان كان كان موجود. طبعا هناك أيضا متعهد للتغطية كان موجود، ولكن في الاكتتابات متعهد التغطية دوره ليس كما في حقوق الأولوية. في حقوق الأولوية على سبيل المثال، إذا كانت شركة تريد زيادة رأس مالها يتم تحديد متعهد التغطية. في حال لم يتم الاكتتاب متعهد التغطية يتحمل كامل المسؤولية ويشتري جميع الأسهم. في الاكتتابات لا، الموضوع مختلف تماما. في حقوق الأولوية في الاكتتابات الأولية متعهد التغطية فقط دوره في حال لم يلتزم أحد المكتتبين في بناء سجل الأوامر، يقوم هو بالتغطية، وهو يعتقد أنها لم تحدث في أي اكتتاب حصل في سوق الأسهم السعودي، ولكن حصلت فشل في الاكتتابات، وبالتالي متعهد التغطية ينتهي دوره، لا يتم الشراء. الآن هناك ثلاث تعديلات مهمة جدا، مطلوب أو مقترح تعديلها. الأول متعهد التغطية من يوم من day one هو يتعهد بالشراء في حال عدم

0: شراء الأسهم هو يتعهد بشرائها.
1: هل هذا يجعله أكثر تشددا؟
0: بالتأكيد بالتأكيد سيفكر ألف مرة قبل أن يكتتب، وهذا اليوم حاصل في حقوق الأولوية. من الصعب أن تجد متعهد تغطية في حقوق الأولوية، لأنه هناك دراسات عديدة قبل الطرح، وربما يعني ربما خارج الموضوع، ولكن حقوق الأولوية صرنا نراها كثيرا بالعشر ريال أو بالقيمة الإسمية فقط. صح. بدون علاوة إصدار، لأنه علاوة الإصدار لو هناك علاوة إصدار سيفكر متعهد التغطية أكثر مرة، لأنه ظروف السوق مختلفة. الآن سيفكر، يعني هناك نسبة مثلا 1% أو 2% عادة يحصل عليها متعهد التغطية، الآن سيفكر ألف مرة قبل موضوع الموافقة على تعهد التغطية. وبالتالي يعني هنا ربما هناك الأمور لم تتضح أكثر من خلال الخطاب، أنه في حال الفشل متعهد التغطية هو ملزم بالشراء، ولا وكما ذكر في الخبر أنه ليس هناك إجبار، لن يكون هناك طرح للأسهم ويتحملها المصدر. هنا لدينا بعض الاقتراحات أنه لا، ممكن يحصل إدراج، ولكن بقيود معينة على المصدر، على عفوا المصدر وعلى متعهد التغطية. رقم اثنين هو موضوع مستشار الطرح، وهنا ما كنا نتكلم بالفيك نمبرز، اللي هي أنه يتم التعهد أو يتم تقديم طلبات بأكثر من 100 مرة تغطية وهي غير صحيحة. اليوم مستشار الطرح عليه أن يتأكد أنه الأموال أو الطلبات الموجودة بالفعل الطالبين لها يستطيعوا دفعها، في محال أنها تغطت، أنها تم التغطية 100% فقط، فإنه أي واحد طلب أسهم بالفعل يكون عنده قدرة أو ملاءة مالية للتغطية. رقم ثلاثة، وهذه كانت غير موجودة، أن المصدر يعني هو اللي يصدر الشركة يضع توقعات منطقية للسنة القادمة للأرباح، وهذا أمر مهم جدا، لأنه حتى يكون هناك التزام ومعايير معينة لهذه التوقعات، حتى لا تكون أيضا توقعات مضخمة بشكل كبير، توقعات فعلية وبناء عليها يتم التقييم. يعني اليوم التقييم له عدة طرق، منها الديسكاونت كاش فلو، منها المقررات الربحية، منها مقررات القيمة الدفترية، وبالتالي يكون هناك مؤشر واضحة تماما لتقييم الأسهم في حال إصدار المصدر للتوقعات لمدة سنة.
1: سيد هشام، يعني بالمجمل نستطيع القول أنه الهدف من هذه التعديلات هو أن يصبح حجم الطلبات في سجل الأوامر أكثر ارتباطا أو تعبيرا عن الطلب الحقيقي. إلى أي مدى سيؤثر ذلك على حجم الـ IPOs؟ هل سيقللها حتى لو كان الأمر صحيا؟
0: في البداية أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير، ولكن لنأخذ أنه من بداية السنة إلى اليوم عدد الاكتبات في السوق الرئيسي اثنتين فقط، واحدة كانت في يناير، يعني يمكن ربما تمت في نهاية العام الماضي، وفي السوق الموازي فقط شركتين، وهذا عدد متباطئ جدا. اليوم طبعا في السوق الموازي هذا لا تنطبق المعايير، لأنه أصلا في السوق الموازي ليس هناك متعهد تغطية، متعهد تغطية فقط في السوق الرئيسي. اليوم ما نصب إليه أنه تدرج الشركات خصوصا في السوق الرئيسي هي الشركات التي تستحق أن تدرج وتكون بتقييم عادل، حتى يكون هناك أيضا، لأنه الجمهور هو المهم، الجمهور سيدخل بناء على طلبات سجل الأوامر ونسميهم المحترفين أكثر، وبالتالي تكون هناك ثقة أكثر. صح ستقل الأعداد في البداية، ولكن أعتقد أن هي تعطي ثبات في الشركات المدرجة بأرقام منطقية وأرقام معقولة وتضيف للسوق
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي، نشكر وجودك معنا في الاستوديو.
0: شكرا.
1: وهذه جولة سريعة على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام صباح هذا اليوم. اليوم الصورة بالمجمل سلبية، تراجعات في الإمارات، في الكويت، في قطر، واستقرار نسبي في عمان في سوق مسقط.

نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق وفيه. أسعار الذهب تتداول دون مستويات 4300 دولار للأونصة.

هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر،

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: مشاهدينا اهلا بكم من جديد. الان الحديث حول مجريات الاسواق العالميه، نذهب الى بيروت، ينضم الينا من هناك رئيس قسم الاسواق العالميه في سيدرا ماركتس جو يرق. جو صباح الخير لك واهلا وسهلا بك معنا. جو، ابدا معك من التوقعات بشان اسعار الفائده في الشماع الفيدرالي المقبل، الشماع شهر اكتوبر. قبل ايام قليله، قبل يومين ربما، الاسواق كانت تسعر احتماليه بنسبه تقريبا 50% الى 55% في اقصاها انه سنشهد رفعا لاسعار الفائده في الشماع اكتوبر المقبل. اما الان فالأسواق تسعر احتمالية تقارب 70%. ماذا تغير في يومين فقط من حيث البيانات الاقتصادية لترفع التوقعات بهذا الشكل؟
1: صباح الخير نوف، شكرا على الاستضافه. يعني كل الارقام الاقتصاديه امبارح شفنا البي ام اي، كان الخدمه ام الصناعه ارتفاعات كثير كبيره على مستويات من 2021. شفنا تصاريح اعضاء الفيدرال الامريكي من كاشكاري لبار كمان البارحه انه كلهم داعمين السياسات التشدديه. الاسواق مسعره 73% رفع باكتوبر ورفع ثاني بديسمبر، ومتوقعين يعني ثلاث رفعات قبل الربع الاول بال 2027. فكلها كانت عوامل انه الاقتصاد الامريكي بعده قوي، وارقام التضخم كمان عم تزيد، والاقتصاد الامريكي مستعد يتحمل هيدي الفوائد العاليه، وبعده عم بيكون اداء جيد. اقتصاد امريكا قوي، رفع فوائد اضافي، تضخم عالي، وكمان نو بدنا نركز كمان اسعار النفط بعدها جدا مرتفعه. كل العوامل اللي حتكون ضاغطه على التضخم واي ارتفاعات اضافيه بالتضخم تجديد نقد اضافي.
0: بالتالي انت ترجح انه سنشهد رفعا لاسعار الفائده في الشماع المقبل؟
1: المرجح الاسواق مرشحه، نحن عندنا ارقام سوق العمل نوف، عندنا ارقام التضخم كمان بتعطينا تصور واضح. الارقام الاقتصاديه هي مرجحه انه نشوف رفع باكتوبر، كمان دائما كانت الاسواق عم بتعمل توازن بين سياسات الفيدرال الامريكي والضغوطات اللي عم يتعرضها من الرئيس ترامب، ونحن نعرف انه الاجتماع المقبل بيكون قبل باسبوع تقريبا من الانتخابات النصفيه، هون بدنا نشوف مدى الاستقلاليه لكيفن وورش والضغوط اللي رح يتعرضها من الرئيس ترامب.
0: جو، عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات يعني مرتفعة للغاية، ولو أنه كان فيها تراجع مطلع الأسبوع. العائد على العشر سنوات على مستويات منذ يوليو من عام 2007، العائد على السنتين منذ مايو من عام 2024، وحتى العائد على الخمس سنوات اخترق مستويات 5%. ما دلالة هذه الارتفاعات والمستويات، وإلى أي مدى يعني قد نشهد تحول في شهية المستثمر من سوق الأسهم إلى أدوات الدين، وإلى أي مدى يضغط بالأخص العائد على العشر سنوات بقائه عند هذه المستويات، إلى أي مدى يضغط على تقييمات الأسهم وبالأخص أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: نوف، اي ارتفاع بعوائد السندات رح تكون تاثر على التقييمات، والخصم بصير مرتفع، فهون بتصير جاذبيه قطاع الاسهم اضعف. عم نشوف كمان امبارح الرهن العقاري وصل ل 7.13%، حتى يعني الشق السلبي عم بيكون انه ضعف الطلب على ادوات الدين. امبارح شفنا 5 سنين، كمان عندنا ضعف الطلب، مستويات جدا مرتفعه عم تكون.

0: ضاغطة بالوقت الحاضر. المستثمرين عم بيطالبوا بسبب ارتفاع الدين الأمريكي، بسبب العجز الكبير بالميزانية الأمريكية، عم بيطالبوا عوائد أكبر، عم نوصل لمستويات فيها تكون حذرة، وحتى يعني مرجح أنه نشوف رفع للفوائد بين 75 نقطة أساس أم 100 نقطة أساس، فأكيد رح تكون ضاغطة. في حال رجعنا شفنا فوائد على 5%، وهون عم بتشوف الأسواق عم تسعر هيدا الرفع، أكيد رح تكون ضاغطة على الأسهم. أكيد فينا نشوف يعني تصحيحات، وأنا مش ما بستبعد إذا شفنا هذه الضغوطات الكبيرة نشوف تصحيح بين 5 إلى 10% على قطاع الأسهم الأمريكية.
1: جو، إلى أي مدى هذه التوقعات بشأن المزيد من التشديد النقدي؟ إلى أي مدى هذه الأخبار سلبية من حيث أنصة الذهب؟
0: الذهب تحت الضغط، عم نشوف عم يضل متماسك حتى مع رفع للفوائد، عم نشوف متماسك عندنا مستويات ال 4250 أساسية. أنا بعتقد فينا نشوف بين 4200 ل 4250. العوائد السنوية الأمريكية عم تكون ضاغطة عن الذهب. العوامل الأخرى شراء البنوك المركزية، شفنا البنك الشعبي الصيني أم الصين شارين فوق ال 1000 طن من بداية هذه السنة لغاية الآن. الخوف من ارتفاع الدين الأمريكي أم الدين العالمي، شفنا الدين العالمي تخطى 365 تريليون دولار، عم يكون داعم اساسي للذهب. بعتقد الذهب فينا نشوف مستويات عرضيه، فينا نرجع نشوف مستويات ال 4500 تخطاها، واذا شفنا اي توترات اضافيه فيها تكون داعم اساسي للرفع. الضغط بيكون من عوائد السيادة الأمريكية، بدنا نشوف إذا فيدرال الأمريكي كان عنده رفع مفاجئ، أم إذا شفنا رفع ال 50 نقطة أساس بعتقد فيها تكون ضغط على المدى القصير.
1: شكرا جزيلا لك جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في سيجرا ماركتس. تتجه بورصة هونغ كونغ لاستطلاع آراء المتعاملين والمؤسسات المالية بشأن تمديد ساعات التداول بهدف التوافق مع الأسواق المالية العالمية الكبرى. وتدرس البورصة مقترحات تشمل بدء تداول الأسهم مبكرا عند 9 صباحا وإلغاء استراحة الغداء، إضافة إلى تداول ليلي لربط السوق بالنشاط المبكر للأسواق الأمريكية. تأتي هذه الخطوات لتعزيز جاذبية السوق وسيولتها، خصوصا مع وصول مساهمة المستثمرين من الصين القارية إلى أكثر من 23% من حجم التداولات. وفي أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حققت السعودية مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات التجارة، إذ تقدمت إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وأصبحت الرابعة عالميا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، فيما قفزت إلى المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقا للمعايير الدولية. وفي الترتيب العام احتلت المرتبة 13 عالميا من بين 70 دولة، وجاءت ثالثا بين دول مجموعة 20 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. مشاهدينا، قبل الختام تذكير سريع بأن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول تحت بعض الضغط، وقيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 720 مليون ريال تقريبا. نهاية نبض السوق، ولكن مستمرون معكم بمزيد من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس.

0: مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها.

0: صحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

اشتداد موجة البيع بأسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية. وارتفاع أسعار الديزل الأمريكي مع ترقب قيود محتملة على

صادرات. مايكروسوفت تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في دول الخليج. وتوقعات بإبقاء المركز المصري على أسعار الفائدة دون تغيير بنهاية اجتماعه اليوم.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تشهد أسعار النفط حركة عرضية بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، وكانت أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد قفزت أمس إلى مستويات قياسية وسط تقارير حول توجه أمريكا لفرض قيود على صادرات الديزل، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض نفى تلك التقارير. واشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف طلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ 2007. الارتفاعات جاءت على خلف في نمو نشاط الأعمال بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات. وقال عضو الفيدرالي مايكل بار إن الاقتصاد الأمريكي تعرض خلال العام والنصف العام الماضيين لسلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية والصراع بالشرق الأوسط وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح بار أن هذه الصدمات أسهمت في زيادة الضغوط على الأسعار، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال قويا وسوق العمل متينا، لكن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% ولا يتجه بوضوح نحو هذا المستوى ضمن إطار زمني مناسب. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة 2 شهر بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وبموجب التمديد تستمر الترتيبات التي تهدف إلى الإبقاء على خفض بعض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات حتى 10 يناير المقبل، فيما لم تؤكد الحكومة الصينية حتى الآن هذا الموعد النهائي. في اليابان أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن المبادئ التي تدفع إلى التدخل المنسق في سوق العملات بين اليابان والولايات المتحدة لا تزال قائمة كما حدث في يوليو الماضي، وذلك في إشارة إلى استعداد طوكيو لاتخاذ إجراء مشترك مرة أخرى إذا لزم الأمر. قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في السعودية والإمارات وقطر والكويت حتى 2030، وأكد سميث استمرار استثمارات الشركة في دول الخليج وتوسعة أعمالها بالمنطقة على الرغم من حرب إيران. أما في مصر فهناك ترقب لقرار البنك المركزي بنهاية اجتماعه اليوم، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 14.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وذلك من 14.7% في يوليو من العام الحالي. ونتوقف الآن مع أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث أعلنت شركة أكوا السعودية عن بدء التشغيل التجاري الأولي للوحدات الأولى من مشروع محطة الطيبة الأولى الغازية بنظام الدورة المركبة في المدينة المنورة، وذلك بعد حصولها على شهادة تشغيل من شركة سدرة الأولى للكهرباء. كما بدأت المحطة التشغيل بقدرة توليد أولية تبلغ 1272 ميجاوات من إجمالي القدرة الإنتاجية للمشروع والبالغة 1934 ميجاوات. هذا وتمتلك أكوا حصة تبلغ 40% من شركة سدرة

الأولى للكهرباء. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى من محطة صبا الأولى الغازية بدءا من الربع الأخير من 2026. سهم أكوا إذن يسجل استقرار في هذه الأثناء، نقف على مستويات 172.5 ريال. أيضا في أخبار الشركات السعودية، وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عقدا لمدة 5 أشهر لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال، وسيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من السنة المالية الحالية. أيضا في الأخبار السعودية، كشفت شركة شري للتجارة عن ترسية مشروع تأجير سيارات مع وزارة الثقافة لمدة 36 شهرا، قيمة العقد تتجاوز 5% من إيرادات الشركة للعام المالي 2025. السهم على مكاسب اليوم ب 18%. أما في الكويت، فقد حصل بنك بوبيان على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار. وفي إفصاح آخر، أشار البنك إلى أنه أخطر حاملي الصكوك الدائمة المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي سبق إصدارها في أبريل 2021 بنيته استردادها بداية الشهر المقبل. سهم بوبيان على مكاسب ب 18%. ونحدث الحركة على الأسواق الخليجية العاملة الآن، وصورة حمراء اليوم تطغى على المؤشرات الخليجية وسط استمرار الضبابية المحيطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي ينهي حرب إيران ويعيد الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز. أمس كنا سمعنا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الاتفاق سيستغرق عملا شاقا ويستغرق فترة من الزمن، في إشارة إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت. ولكن في المقابل كنا شاهدنا أيضا تصريحات إيجابية بعض الشيء من سكوت باسنت صباحا، يقول بأن الحركة عبر مضيق هرمز يعني في بعض الأحيان تنقل قرابة 17 مليون برميل يوميا من النفط عبر المضيق. صباحا كنا شاهدنا بعض الارتفاعات على أسعار النفط، ولكن هي يعني تتذبذب اليوم بين الصعود والتراجع. لنعود إلى المؤشرات إذن الخليجية التي تتعرض لضغط وسقيم تداولات تبقى ضعيفة خاصة في السوق السعودية. التداولات الآن على تراجع ب20%، قيم التداولات من 140 مليون ريال تقريبا في هذه الأثناء. وبالنسبة للأسواق الإماراتية تتعرض للضغط بسبب الضغط من الأسهم العقارية اليوم، وأيضا الكويتيا تراجعات ب10%. كنا أمس شهدنا ارتفاعات على الأسهم المصرفية في الكويت على خلفية إقرار قانون مشروع قانون إذن التمويل العقاري. بالنسبة للسعودية الأكثر تداولا بالقيمة الراشحي والأهلي على تراجعات اليوم. بترو رابغ يسجل بعض المكاسب 2.9%. أيضا هناك استئناف يعني لخط أنابيب شرق غرب في السعودية. أرامكو السعودية كذلك على مكاسب طفيفة ب10%. في سوق دبي، اتحاد أنرجي السهم الأنشط يسجل تراجعات بقرابة 17%. أعمار العقارية على استقرار ولكن كانت تتعرض لضغط نزولي صباحا، والإمارات دبي الوطني يضغط نزولا كذلك ب14% من التراجع. في أبو ظبي، أدنوك للغاز السهم الأنشط منذ الصباح على مكاسب ب19%. مدن القابضة الدار العقارية الآن ترتد صعودا ب14% صباحا، كانت تسجل بعض التراجعات، وأبو ظبي الأول على تراجع وبروج. بالنسبة للكويت، الخليجي، وطني، بيتك، كل هذه الأسهم تبقى الأسهم المصرفية هي النشطة. وخليجي على مكاسب، وطني وبيتك على تراجعات، ولكن أمس كنا سجلنا ارتفاعات عليها. بالنسبة لسوق قطر، بلدنا اليوم يعود ويرتد صعودا صباحا، كان يسجل بعض التراجعات ولكن أمس أغلق على تراجعات فقط 1%. الريان، نقلت قطر، ويدام، الغذائية وصناعات قطر. في مسقط، بنك مسقط يواصل تسجيل التراجعات اليوم. بنك صحار كذلك يتراجع بعد أن كان أنهى الجلسة على استقرار أمس. أوكيو للاستكشاف، عمانتال، وأميفكو الأسهم الأنشط في السوق اليوم.

0: وفي أخبار الشركات المصرية، تحولت القلعة للاستثمارات المالية إلى الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة ملياري جنيه مقابل خسائر بمليار و200 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات الفصلية الموحدة للشركة ب 118% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليار ونصف المليار جنيه. وقادت الشركة المصرية للتكرير أرباح المجموعة خلال الربع الثاني بعدما سجلت صافي ربح بلغ 12 مليار و300 مليون جنيه. وباستثناء المصرية للتكرير، تحولت القلعة إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 442 مليون جنيه خلال الربع الثاني. هذا وتعتزم القلعة إطلاق 5 طروحات أولية لشركات تابعة ذات معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين. سهم القلعة إذن يسجل مكاسب 19%. بالنسبة للمؤشرات المصرية، هي تسجل تراجعات، كما نرى تراجعات ب 18% على الجي اكس 30، المؤشر السبعيني على أيضا تحت الضغط ب 17% من التراجع، وكذلك المؤشر الجي اكس 100. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة. إذن المؤشرات المصرية اليوم تتعرض لضغط نزولي، قبل أن نتحدث طبعا عن قرار البنك المركزي، ماذا يحرك السوق اليوم ولماذا هذا الضغط النزولي على كل المؤشرات؟
1: مايا، البورصة المصرية تحت ضغط منذ الأسبوع الماضي، وخاصة الأسبوع الحالي زادت خسائر المؤشرات بشكل ملحوظ. بالأمس كانت هناك تراجعات للمؤشر الرئيسي 1.3% والمؤشر السبعيني 1.2%، ولكن من الملاحظ أن هناك تراجع في السيولة مستمر يوما بعد آخر وجلسة بعد أخرى. يعني بالأمس كانت التداولات في حدود 9.2 مليار جنيه فقط، اليوم هناك تراجع أكبر للسيولة حتى الآن. الرؤية لا تزال يعني سلبية بعض الشيء للمؤشرات في ظل هذه الضغوط البيعية المستمرة والتي تمس كافة القطاعات تقريبا. بالأمس كان الاستثناء الوحيد لقطاع الاتصالات. اليوم سهم القلعة يتفاعل إيجابيا مع نتائج الأعمال التي أشرت إليها، لكن المحللون يرون أن كسر المؤشر الرئيسي لمستويات 54,000 نقطة، يعني استمرار المسار النزولي إذا أغلق دون هذا المستوى في تداولات اليوم، وبالتالي يمكن أن نشهد مزيد من التراجع المؤشرات. لكن تراجع السيولة يعني أن المستثمر لا يزال في انتظار يعني نقطة يدخل عندها أو مستوى تصل إليه المؤشرات يدخل عندها مرة أخرى وتعود القوى الشرائية إلى السوق. يرى بعض المحللين أن هذه النقطة يمكن أن تكون 53,300 نقطة، يمكن عند هذه النقطة تعود القوى الشرائية مرة أخرى. لكن بصورة عامة الصورة سلبية في الوقت الحالي، مع أيضا مبيعات الأجانب والعرب في السوق التي تظهر بشكل ملموس على الأسهم القيادية. سهم البنك التجاري الدولي تراجع بالأمس 2.6%، استحوذ على 8.3% من التداولات، وهذا ملاحظ خلال الجلسات الأخيرة، تداولات مرتفعة على سهم البنك التجاري الدولي مع تراجع لسعر السهم بضغط من مبيعات الأجانب. هو يظهر أيضا على أسهم أخرى مثل الموارد الأساسية، قطاع الأسمدة، على الرغم من تفاعلها الإيجابي قبل ذلك مع أسعار النفط، ولكن في الوقت الحالي الاتجاه عام نزولي، أيضا مع توصيات شركات في السوق المصرية للمستثمرين يعني بالبيع عند نقاط محددة، وبالتالي تزيد عمليات البيع مع المارجن كول للمستثمرين الذين لديهم شراء بالهامش. هذا كله يؤثر في حركة السوق، ولكن بالطبع يعني كسر المؤشر اليوم ل 54,000 نقطة يعني وفقا لكثير من المحللين اتجاه هبوطي خلال الفترة المقبلة.
0: فهيمة، هل تتوقع الأسواق أن يحمل قرار البنك المركزي أي مفاجآت؟
1: لا شك أن البنك المركزي لديه كافة البيانات خارجيا ومحليا أيضا، وبالتالي لديه معلومات قد لا تكون متوفرة عند الكثيرين. فبعض المحللين لديهم رؤية أنه يمكن أن يفاجئ الأسواق ويرفع الفائدة ب100 نقطة أساس اليوم في ظل ارتفاع أسعار النفط، الضغوط التضخمية.

0: التي يمكن أن تنتج عن ذلك، مع ترقب أيضا قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي توقع كثير من المحللين أن تقوم برفع أسعار الوقود في هذا التوقيت الذي يتجاوز فيه تتجاوز فيه أسعار النفط $100 للبرميل. هذا كله يؤثر على قرار بالطبع البنك المركزي، لكن أغلب التوقعات في اتجاه أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة. ونشير هنا إلى توصيه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بتطبيق سياسة نقدية مشددة بقدر الإمكان. هذا يعني أن ألا يتسرع البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في ضوء بالطبع تراجع معدلات التضخم عن شهر أغسطس إلى مستويات 14.5%، وهو ما يعطي مساحة للبنك المركزي للتحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. لا تزال يعني هناك جاذبية كبيرة للاستثمار في أدوات الدين المحلية في ظل عائد إيجابي يتجاوز 5% بالنسبة، أو فائدة إيجابية حقيقية تتجاوز 5% في السوق المصرية، وبالتالي تثبيت هو الفائدة هو الأرجح، ولكن المفاجأة قائمة أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة.
1: ننتظر القرار وكل جديد معك فهيمة زايد مراسلة العربية، أهلا بك.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: أكثر من 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم تيك توك في المملكة.
5: أنا السنة هذه ولله الحمد فتحت مطعم جديد اللي هو باجمرة. أنا أشوف تطبيق تيك توك حاضر لكل موهبة، لأنه صانع المحتوى يبغى يشوف جمهور
6: على تيك توك. الموضوع بمنتهى السهولة، شخصين، فيديو واحد عفوي وصل للناس وصاروا يعرفونه بكل سهولة.
7: ما كنت متوقع أبداً هذا الانتشار على التيك توك. بيوم وليلة تغيرت حياتي وقدرت أحصل على عملاء عن طريق التيك توك.
5: من خلال تيك توك ولله الحمد قدرنا نطور أعمالنا ونكبر في بلدنا.
1: وسهلا بكم من جديد. في أسواق الطاقة تشهد أسعار النفط تحركات هادئة في التعاملات الحالية بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، مع إشارة مسؤولين أمريكيين إلى استمرار مرور كميات كبيرة من الخام عبر مضيق هرمز في وقت تترقب فيه الأسواق تفاصيل خطط السعودية لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب. وقال أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن نحو 17 مليون برميل من النفط تمر أحيانا عبر مضيق هرمز يوميا، في حين قدرت شركة كلاركسون ريسيرش التدفقات اليومية بنحو 8 ملايين برميل يوميا. وشهدت المنتجات النفطية ارتفاعا مع وصول أسعار التجزئة للديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وقد أثار ذلك دعوات من بعض المشرعين لفرض قيود على صادرات الديزل الأمريكي. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه شجع مستشاريه على دعم فرض حظر على الصادرات، لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن الإدارة تعمل مع شركات التكرير على خفض الشحنات.

طوعا كبديل من فرض حظر رسمي. وتسارع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات بدعم من قوة

4 سنوات، بينما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ 2022، مع إشارة الشركات بصورة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، إضافة إلى زيادة تكاليف الأجور. واشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع. هذا إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات، وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس إلى 5.13%، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2007، فيما اقترب عائد السندات لأجل 30 عاما من 5.4%، وهو أيضا قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين. وجاءت موجة البيع بعد بيانات أظهرت قوة النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانعكست موجة البيع على أسواق السندات في آسيا، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996، فيما سجلت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية ارتفاعات حادة.

0: في اليابان أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن المبادئ التي تدفع إلى التدخل المنسق في سوق العملات بين اليابان والولايات المتحدة لا تزال قائمة كما حدث في يوليو الماضي، وذلك في إشارة إلى استعداد طوكيو لاتخاذ إجراءات مشتركة مرة أخرى إذا لزم الأمر. وأضافت الوزيرة أن التدخل السابق هدف إلى مواجهة التقلبات المفرطة لحركة العملات وتحركات السوق غير المنظمة. بالنسبة للعملات الرئيسية إذن نلحظ بعض القوة لليورو والباوند الآن مقابل الدولار، ولكن يبقى الدولار على ارتفاع بالإجمال، يقف مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته في شهرين، اليورو قريب من أدنى مستوياته مقابل الدولار في شهرين، الباوند قريب من أدنى مستوياته في 3 أشهر، والين عند أدنى مستوياته تقريبا في 3 أسابيع. إذن نتابع طبعا قوة الدولار كذلك في ظل توقعات بمزيد من التوجه لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر. ارتفعت النسبة إلى 71% بعد هذه البيانات القوية التي صدرت من الولايات المتحدة بحسب CME Fed Watch Tool، وحتى أنه ما سمعناه من وزير الخزانة سكوت باسنت بتدخل وزارة الخزانة بشراء ب6 مليارات دولار من السندات طويلة الأجل لأجل 20 و30 سنة لم يعني يؤدي إلى كبح الارتفاع في عوائد السندات الذي رأيناه. بالنسبة للمؤشرات الأوروبية تتعرض للضغط، تراجعات ب16% على الداكس والكاك 40 والفوتسي على تراجعات طفيفة جدا. لما لا نتحول الآن إلى لندن وإلى زميلتنا كارينا كامل التي تنضم إلينا الآن لنسألها أولا عما يدور في الأسواق الأوروبية. كارينا، لا شك أنه أنظار العالم تتوجه إلى هذه القمة التي ستجمع بين ترامب وتشي اليوم، ولكن أوروبيا نرى أنه المؤشرات تحت ضغط نزولي، ماذا نتابع أوروبيا اليوم؟
1: دعيني أنقل لك بعض الأخبار العاجلة التي وردت على الساحة الأوروبية خلال الساعة الأخيرة. أولا، لدينا اجتماعات لبنوك المركزية في المنطقة الأوروبية. المركزية السويسرية SNB أبقى الفائدة بلا تغيير كما كان متوقع، ويقول أن الضغوط التضخمية إلى حد ما تم الاحتواء عليها. فإذا أولا بالنسبة للمركزية السويسرية، ولكن في النرويج قصة مختلفة. البنك المركزي النرويجي رفع الفائدة ب25 نقطة أساس إلى 4.5%. أغلبية ضئيلة من الخبراء كانوا

0: يتوقعون هذه الخطوة؟ يعني كان في نوع من الانقسام، ولكن أغلبية ضئيلة كانت تتوقع هذه الخطوة، ولكن البنك المركزي النرويجي رفع الفائدة وأيضا أعطى إيحاء أنه مستعد لرفع الفائدة مجددا. لماذا؟ لأنه الكور سي بي آي أرقام التضخم عند 3% في أغسطس بحسب القراءة الأخيرة، وهو أعلى من النسبة المستهدفة. فهذه الأمور أكيد تؤثر على نفسية المستثمرين في المنطقة الأوروبية. إضافة إلى ذلك لدينا مؤشر الأيفو الذي صدر قبل قليل في المنطقة الأوروبية. وسريعا دعيني أنقل لك أجد ما صدر أو العنوان الرئيسي، هو أنه الأيفو تحسن أكثر مما كان متوقع، مفاجأة إيجابية من الأيفو الألماني. مناخ الأعمال، قراءة مناخ الأعمال 89.9 نقاط، تحسن عن 88.8 نقاط. الأوضاع الحالية 89.5 نقاط، أفضل مما كان متوقع ومن السابق. وأخيرا التوقعات المستقبلية الأكسبكتيشنز 90.4، تحسن عن الفترة السابقة وعن التوقعات السابقة. ولكن في الوقت الراهن نحن نتابع أكيد الأسواق الأوروبية تنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية، مهمة جدا. أنت ذكرتي القمة في الصين، ليس ذلك فحسب، ولكن المحادثات المستمرة أو أمال ربما عن مجددا محادثات مستمرة في نيويورك على هامش اليو أن جنرال أسمبلي جمعية العمومية فيما يخص الملف الإيراني مايا، في ظل كل ما ذكرناه من ما يحدث ويدور في المنطقة الأوروبية، إضافة طبعا إلى عوائد سندات الخزانة أيضا التي تعكس لنا المخاوف التضخمية في المنطقة الأوروبية في بريطانيا، وطبعا تحدثنا عن الينز الأمريكية واليابانية صباحا كذلك.
1: كارينا، يعني ترد بعض أيضا العواجل من رئيس الفيدرالي في نيويورك، يقول أنه من المتوقع أن نشهد مزيدا من الرفع للفائدة مع نهاية العام، وأن الاقتصاد الأمريكي يواجه الآن تحديات كبيرة متعلقة بالتضخم. إثر ذلك شهدنا مزيد من الارتفاع على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والعقود الأجلة الآن تشير إلى تراجعات على وول ستريت. ما أهمية هذه الارتفاعات التي نراها على عوائد السندات، وماذا تعنيه للاقتصاد؟
0: يعني العوائد الأمريكية أصلا مرتفعة، نحن نتحدث أنه عائد العشر سنوات الأمريكية تجاوز أو عاد مجددا إلى ما فوق 5%، كان تراجع عن هذا المستوى في الفترة القليلة الأخيرة. ولكن سلسلة تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي منذ عطلة نهاية الأسبوع حتى اليوم، إضافة إلى أرقام الـ PMI أنت لخصتيها في المقدمة التي دلت على نمو قوي في النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة، تصريحات جون ويليامز مهمة جدا، وهي جاءت فعليا عواجل قبل قليل، يقول أنه من المعقول أن يرفع الفيدرالي الفائدة قبل نهاية السنة الجارية. يقول أيضا يجب إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة بشكل سريع، تايملي، نفس الكلمة التي استخدمها كيفن وورش في البيان الصادر من الفيدرالي المرة السابقة، بمعنى أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف في الفترة بفترة أو بشكل سريع من دون تدخل الفيدرالي. يقول أن هناك أيضا نمو قوي من الذكاء الاصطناعي، وهذا طبعا تحدثنا عنه يشعل الاقتصاد نوعا ما. يقول تحديات كبيرة على صعيد التضخم موجودة في الاقتصاد، سوق العمل المخاطر تراجعت، بمعنى أنه لا قلق على سوق العمل، وبالتالي المهمة الأساسية هي التركيز على التضخم. ويقول أيضا ملفت، شهدنا صمود ملفت في الاقتصاد الأمريكي، ريزيلينس. تحدث كيفن ووش أيضا عن مسألة البرودكتيفيتي وأنه هناك فعليا ريزيلينس، فواضح أنه الرسالة هي أنه التضخم لا يزال عالي بشكل غير مقبول، الاقتصاد قادر على تحمل زيادة في الفائدة، وبالتالي يعطي إيحاء أنه الفيدرالي ماضي نحو رفع الفائدة. أخيرا يقول أنه الوقت انتهى الوقت أو فات الأوان للديركت فورورد جايدنس، يعني نحن لن نصدر توقعات مستقبلية واضحة، ولكن سنعطي إشارات ربما عامة عن توجه السياسة النقدية. وعلى صعيد العوائد أيضا يقول أنه لا يعرف أحد إلى متى سوف تظل العوائد على سندات الخزانة عند هذه المستويات العالية، فتصريحات في غاية الأهمية. نعم. من الممكن أن تدفع العوائد إلى المزيد من الارتفاع، يجب أن نرى كيف قرأت السوق هذه التصريحات.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس.

0: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثيين تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة في جبهة حيفان بهدف الوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وقال إن القوات المسلحة اليمنية تصدت للعناصر المهاجمة ما أدى إلى إفشال محاولات تسللها وإجبارها على التراجع، مشيرا إلى سقوط خسائر في الأرواح والعتاد. سمع داوي نحو عشرة انفجارات تقريبا قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات التي أطلقت لشدة قوتها أجهزة إنذار السيارات بعد يوم من شن روسيا لسلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. وقبيل وقوع الانفجارات كان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر تحذيرا من هجوم روسي بعد رصد تحليق صواريخ باليستية باتجاه كييف ومحيطها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 المقرر عقده في ديسمبر بمدينة ميامي، مشيرا إلى احتمال عقد قمة تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تقدر هذه الدعوة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت باكستان شن ضربات جوية بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية. وأكد وزير الإعلام الباكستاني أن هذه الضربات جاءت عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية طائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني تم تحييدها بنجاح، ومضيفا بأن الضربات كانت دقيقة ومدروسة ومتناسبة واقتصرت على أهداف عسكرية محددة ومرتبطة مباشرة بمحاولات شن هجمات ضد باكستان. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. أمريكا والصين تمددان الهدنة التجارية 2 مع وصول تشي إلى واشنطن.
1: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين 2 والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال 2 نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
13: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: إذن تتجه أنظار الأسواق إلى واشنطن وإلى القمة التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الثانية هذا العام بعد زيارة ترامب لبكين في مايو. وقبل هذه القمة أعلن وزير الخزانة الأمريكي الاتفاق مع الطرف الصيني على تمديد هدنة بوسان التجارية لمدة 2، والتي تم التوصل إليها في قمة بوسان في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2025.

والتي كان من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل، إلا أنه مع ذلك تترقب الأسواق ما إذا كانت هذه القمة ستسفر عن تمديد إضافي، إذ كان تشي يأمل بإقناع ترامب بتمديد اتفاقية بوسان حتى نهاية ولايته، في حين كانت الولايات المتحدة تميل إلى تجديد مؤقت ما بين 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى بهدف الاحتفاظ بأوراق ضغط على الصين. فما هي أبرز الملفات التي سيناقشها الطرفان؟ أولا الرسوم الجمركية، فالولايات المتحدة تريد خفض العجز التجاري مع الصين عبر زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية خصوصا المنتجات الزراعية وطائرات بوينغ، إلى جانب خفض الحواجز غير الجمركية. في المقابل تريد الصين تخفيض الرسوم الأمريكية والحصول على قدر أكبر من اليقين بشأن الوصول إلى السوق الأمريكية. ومن بين المقترحات المطروحة إنشاء مجلس تجاري ثنائي يحدد السلع غير الحساسة التي يمكن خفض الرسوم عليها والتي تقدر ب 30 مليار دولار. ثانيا المعادن النادرة، وهو ملف ساخن وقد يمثل أهم ورقة تفاوض بين الطرفين. واشنطن تريد تسريع منح التراخيص بشكل أكبر وبشكل أكثر موثوقية لصادرات المعادن النادرة والمعادن الحيوية، خصوصا تلك المستخدمة في السيارات والإلكترونيات والطائرات وأشباه الموصلات. أما الصين فتريد في المقابل تخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتقدمة، وبالتالي سيكون هناك تركيز أيضا على ملف الذكاء الاصطناعي وهو الملف الثالث، وسط عزم واشنطن الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومناقشة مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي خصوصا في المجالات العسكرية والأمنية. رابعا ملف الطاقة الذي يكتسب أهمية أكبر في ظل الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة والصين ستناقشان خفض أو إلغاء الرسوم الصينية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وربما إدراج الطاقة ضمن حزمة تجارية أوسع. بالنسبة لواشنطن يعني ذلك فتح سوق أكبر أمام صادرات الطاقة الأمريكية، وبالنسبة لبكين الحصول على إمدادات طاقة إضافية وربطها بتنازلات في ملفات الرسوم والتجارة. خامسا ملف الحرب الإيرانية، خاصة وأن الصين من أكبر المشترين للنفط الإيراني، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية الخاضعة للعقوبات في الأيام الطبيعية، وهو نفط تشتريه عادة بخصومات. إذن في ضوء مفاوضات معقدة ستحلل الأسواق كل كلمة ستصدر من هذه القمة، وما إذا ستؤدي إلى إطار تجاري أكثر استدامة.

0: وللمزيد عن المباحثات المرتقبة بين الرئيسين ترامب وتشي فيما يخص الملفات التجارية العالقة بجانب الذكاء الاصطناعي، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة أستيد. أهلا وسهلا بك أحمد. إذا مجموعة من الملفات سنراقبها في مناقشات تشي وترامب، بالنسبة لك ما هو الملف الأهم؟
1: اهلا معايا. يعني هي الملفات كلها بنفس السخونه ونفس الاهميه، ولكن يبدو كده من المباحثات اللي حتى ما بين على مستوى يعني رئاسه الوزراء او رئاسه الحكومه، واضح ان الاي اي كان اخذ يعني خطوره ما كناش متوقعينها. الناس بتتكلم على الاي اي دلوقتي زي ما كانوا بيتكلموا على الحرب النوويه اثناء الحرب البارده يعني زمان. كله مدرك خطورة الموضوع وقد إيه الموضوع ممكن يتفاقم لو كل طرف من طرفي التطوير شغال لوحده، واتفقوا أو اقترحوا إن هم ينشئوا هوت لاين ما بينهم علشان في حالة الخطورة الشديدة الطرفين المتناحرين دول يحذروا بعض ويعاونوا بعض إزاي يسيطروا على هذه الأزمة قبل ما تحصل. طبعا الملفات الاخرى في شديده الاهميه التريد تاريفز او التريد وور والكريتيكال مينرالز والرير ايرث مينرالز وطهران وتايوان، كلها ملفات ساخنه، ولكن يبدو كده ان الاي اي اخذ برضه ايه

0: أهمية أكثر شوية قبل امبارح، يعني قبل بداية المحادثات.
1: ما هي برأيك المستجدات التي قد نراها فيما يتعلق بالمعادن النادرة؟
0: تمام. يعني ده الليفرج كارد اللي عدى الصين الصراحة. يعني لما نيجي نتكلم في تكنولوجيا هتلاقي انه امريكا مسيطرة على صناعة السيمي كوندكتورز او الشيبس، وبرضه متقدمة اكتر من الصين في صناعة الاي اي مودلز وتطويرها وسرعة التطور الشديد اللي فيها. لكن الصين بقى الليفرج كارد بتاعها هو الكريتيكال رير ايرث كريتيكال مينرالز والرير ايرث مينرالز، ودول الاثنين يعني مختلفين شويه. الكريتيكال مينرالز زي الجاليوم والجرمانيوم دول بيخشوا في صناعه الشيبس برضو، فهم يعني ممكن ياثروا على سرعه تطور امريكا في خاصه في الفول ستاك اللي هي بتعمله مع دول متقاربه منها. والرير ايرث مينرالز دي بتخش في صناعات كتيره بقى، منها الديفنس وتكنولوجي وكوميونيكيشن وغيره. فالصين لسه مسيطرة وحاطة اكسبورت كنترولز على هذه المعادن، وهتتفاوض اكيد مع امريكا في المقابلة دي على تسهيلات تكنولوجية في مقابل تسهيلات في تصدير هذه المعادن النادرة.
1: فيما يتعلق بملف الطاقة، ملف ربما يكتسب أهمية أكثر الآن في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى أي مدى قد نرى الصين تتوجه لشراء أكبر للنفط الأمريكي وتحديدا أيضا للغاز الطبيعي المسال وهو ما تريده الولايات المتحدة؟
0: بصي، هو أنا عشان ما أنساش الصراع ما بين أمريكا والصين، أنا بحطه 5 T's: trade, technologies, treasures، كنوز الارض بقى من critical و rare earth minerals، طهران، تايوان. طهران هنا هو ده ملف الطاقه. يعني قبل مضيق هرمز ما يتقفل والهجمات اللي على ايران وعلى اسرائيل ووجود امريكا وكده، كانت اكبر كاستمر للاويل الايراني هو الصين. طب دلوقتي الزيت الايراني ده عليه مشاكل ومش عارفين نخرجه بسهوله، وكل شاحنه او كل سفينه بتطلع بالزيت بيبقى عليها قصه. فممكن يكون حل من الحلول وحل كويس عشان يظبط الميزان التجاري الى حد ما هو تصدير غاز مسال من امريكا، وعندها اباندنس منه، يعني عندها وفره منه، او تصدير زيوت. وهنا ترجع فنزويلا على الصوره، ما هو الزيت الفنزويلي مش بعيد قوي عن الزيت الايراني في خصائصه يعني. فممكن برضو الصين يكون الريفاينرز بتاعتها جاهزه في ان هي تستقبل الزيت ده.
1: بالنسبة لهدنة بوسان التجارية، يعني كنا سمعنا من سكوت باسنت الاتفاق مع الطرف الصيني على تمديد لشهرين، أي حتى يناير من العام المقبل، ولكن تبقى الأعين على إمكانية تمديد آخر أو أكثر من ذلك، لأنه نعرف أن الصين تريد تمديد حتى نهاية ولاية ترامب، فيما الجانب الأمريكي ربما لا يريد تمديد يتجاوز الستة أشهر. هل برأيك قد نشهد جديد في ذلك؟
0: عارفة لو كانوا عملوا تجديد أو تمديد لمدة 6 شهور أو سنة كنت هقول لك ما فيش مفاوضات بتحصل وما فيش اتفاقات قريبة. لكن شهرين دي كان يعني أنا حاسس إن هو أكن حد بيحط ديدلاين قريب علشان يبقى في إنجاز في مناقشات هم ماشيين فيها أو اتفاقات بيحاولوا يخلصوها. فأنا شايف دي نقطة كويسة ومتفائل إن هي شهرين مش 6. ويا ستي لو حصلت والشهرين خلصوا وما اتفقوش، اعتقد الطرفين دول ادركوا تماما انه الاستابيلايزيشن بتاع الايكونوميك سيتويشن والتريد ريليشن شيبس ما بينهم اهم بكتير من التنافس والتناحر ما بينهم على قياده الاقتصاد ومين اقوى فينا ومين اللي عنده تكنولوجيز ومين اللي مسيطر. دلوقتي اللي انا شايفه ان دول اثنين بارتنرز، هم كانوا بارتنرز اقوياء جدا، وكان يعني تجاريا اتليست اتخانقوا مع بعض وهيتطلقوا، وبعد كده لقوا ان الطلاق ده مكلف جدا، فبيتكلموا بقى نشوف ممكن نعمل ايه تاني. يعني
1: لنرى ماذا سيحدث، لا شك انها قمه مهمه جدا اليوم. شكرا لك احمد سمير رئيس مجلس اداره شركه اسيت، اهلا بك. في الولايات المتحده اكد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز انه

من المنطقي رؤية رفع آخر للفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر متانة كبيرة. وأشار ويليامز إلى تراجع المخاطر أمام الوصول إلى معدلات التوظيف القصوى، وأن التحدي الأكبر بات التضخم، مشددا على أهمية إعادته للمستويات المستهدفة بالتوقيت الصحيح. وأضاف ويليامز أن زمن التوجيهات المستقبلية الصريحة والمباشرة حول توجهات السوق قد انتهى. إذن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لنحدث الحركة عليها في هذه الأثناء، على عوائد 30 سنة نقف عند مستويات 5.43 تقريبا، قريبين جدا من أعلى مستويات سجلناها عند 5.44، أعلى مستويات منذ 2007 نراها على عوائد 30 سنة، العشر سنوات والخمس سنوات. عوائد السنتين كانت اقتربت أو تجاوزت 4.94، أعلى مستويات منذ مايو 2024. كل هذه الارتفاعات نراها على خلفية البيانات القوية التي صدرت من الولايات المتحدة بشأن قطاع الأعمال أمس، وأيضا إلى جانب ذلك كنا شهدنا يعني التصعيد في بعض التصريحات التي كنا سمعناها بداية الأمر من الأمم المتحدة، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أعادت المخاوف من الإمدادات عبر مضيق قرمز، رفعت أسعار النفط، أعادت التضخم إلى الواجهة، وإمكانية رفع الفائدة الأمريكية ارتفع إلى 71% من قرابة 60% قبل ذلك. إذن ستبقى الأعين على عوائد السندات لرؤية يعني ما إذا هذه الارتفاعات ستتواصل أم أننا قد نعود ونسجل بعض التراجع عن هذه المستويات. وتجاوز الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعا بأكثر من 10 تريليونات دولار ومدفوعا إلى حد كبير بالأسواق الناشئة وفقا لمعهد التمويل الدولي. وارتفعت الديون في الأسواق الناشئة ب 6 تريليونات ونصف تريليون دولار لتصل إلى أكثر من 110 تريليونات دولار بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد. هذا وبلغت الديون العالمية حوالي 310% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروتها في أوائل 2021.

وقرر مصرف الإمارات المركزي حظر فروع بنك ملي إيران العاملة في كافة الدولة ومنعها إذن ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية، مضيفا أن هذه الإجراءات اتخذت نتيجة لمخالفات تتعلق بعدم الامتثال للأنظمة والقوانين والقرارات الرقابية السارية. أيضا بدأ صندوق تأمين ودائع الادخار التركي إجراءات تصفية وحدة بنك ميلات الإيراني في اسطنبول بعد إلغاء الجهة التنظيمية المصرفية التركية ترخيص البنك. وكانت هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي التركية قد ألغت ترخيص فرع بنك ميلات مؤكدة أن استمرار نشاطه بشكل مصدر خطر على حقوق المودعين وعلى أمن واستقرار النظام المالي. وفي أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حققت السعودية مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات التجارة، إذ تقدمت إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وأصبحت الرابعة عالميا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، فيما قفزت إلى المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الشركات.

بشكل كبير وفقا للمعايير الدولية. وفي ترتيب العام احتلت المرتبة 13 عالميا من بين 70 دولة، وجاءت ثالثا بين دول مجموعة 20 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولاحقا اليوم وخلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا لقاء مباشر مع مالك الموسى المدير التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، وذلك للحديث عن توسعات الشركة في مدينة الخبر بعد توقيع عقد بقيمة تتجاوز 780 مليون ريال مع بي إي سي العربية لتنفيذ أعمال المستشفى الجديد. موعد اللقاء في تمام الساعة 2:30 بتوقيت السعودية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
7: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: أنا فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: منتصف النهار.

0: تابعونا فيه.
1: في الواجهة،
0: الرئيس الصيني وترامب في البيت الأبيض اليوم، والتجارة والذكاء الاصطناعي وإيران أبرز الملفات على طاولة المباحثات.
1: في الواجهة،
0: الطيران الإيراني يكسر العزلة ويهبط بشنغهاي الصينية، وتقارير تكشف عن تعاون عسكري بين الصين وإيران، وبكين ترد بالتزاماتها بالقوانين الدولية.
1: في الواجهة،
0: في اليمن القوات المسلحة تستهدف ميليشيات الحوثي بعدة جبهات وتحبط هجومها على الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز.
1: الحي المالي،
0: مايكروسوفت تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في دول الخليج.
1: مصادر مفتوحة،
0: أمريكا تقترح 3 خطوات فورية لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، قراءة تحليلية في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: بريطانيا تحث مواطنيها على تخزين 5 أنواع من الأطعمة بسبب ظاهرة النينيو الجوية. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

إذن مستمعين، نبدأ منتصف النهار من الولايات المتحدة، حيث يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تتصدر التوترات الجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء اليوم، يلقي خلالها كل من شي وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا فور وصوله إلى الولايات المتحدة، دعا إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شركتين لا خصمين. وفي مشهد نادر، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ شخصيا في قاعدة أندروز قرب واشنطن، في مستهل زيارة دولة تهدف إلى تهدئة التوتر بين القوتين. حظي شي باستقبال حافل شامل السجادة الحمراء وعزف النشيدين الوطنيين، فيما اصطفت مقاتلات أمريكية وحلقت قاذفتان من طراز B-1 فوق القاعدة ضمن استعراض عسكري رافق مراسم الوصول. لكن مستمعين، لافت كان غياب رؤساء الشركات الصينية عن وفد شي رغم مشاركة كبار قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية، بينهم عدد من المسؤولين في شركات كبرى للذكاء الاصطناعي في مأدبة الدولة بالبيت الأبيض. وعلى طاولة ترامب وشي تتصدر التجارة والسباق الذكاء الاصطناعي وإيران ملفات المحادثات، وسط توقعات محدودة بالتوصل إلى اختراقات كبيرة، فيما تسعى القوتان إلى الحفاظ على التهدئة بينهما. قبيل القمة مستمعين، أعلنت واشنطن تمديد الهدنة في الحرب التجارية مع بكين من 10 نوفمبر حتى 10 يناير، وسط مساعي أمريكية صينية لاحتواء التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. كما ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن تمديد الاتفاق الحالي مع الصين سيكون لـ2 شهرين، مضيفا أن الجانب الصيني لم ينفذ بعض التزاماته بالشكل المطلوب، وأن واشنطن تنتظر منه جدية أكبر في تنفيذ الاتفاق. رغم التوتر مستمعينا والمنافسة بين واشنطن وبكين، تبقى الأرقام شاهدا على عمق الروابط الاقتصادية بينهما. ففي عام 2025 اقترب حجم تجارة

0: السلع والخدمات بين البلدين من نصف تريليون دولار مسجلا نحو 500 مليار دولار. بلغة الأرقام، ظل التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين ضخما خلال 2025، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع بين البلدين نحو 414 مليار دولار. صدرت واشنطن إلى بكين أيضا سلعا بقيمة 106 مليارات دولار مقابل واردات صينية بلغت 308 مليارات دولار، ليسجل العجز التجاري الأمريكي في السلع 200 ومليارين متراجعا بنسبة بلغت 31% مقارنة بعام 2024. رغم هذا التبادل مستمعين، هناك قيود أمريكية. مثلا شركة صينية تريد شراء شريحة إلكترونية متقدمة من شركة أمريكية، لكنها بحاجة إلى ترخيص أمريكي أولا. لماذا تفرض واشنطن هذا القيد، وما الذي تخشاه تحديدا؟ بداية المستمعين، القيود الأمريكية على الصين تأتي بأشكال مختلفة: رسوم جمركية على الواردات، وضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة، وقيود أيضا على بعض الاستثمارات والمعاملات. لكن أين تشتد هذه المنافسة؟ هنا تبرز أشباه الموصلات، الرقائق أيضا تدخل في كل شيء تقريبا، من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى السيارات والهواتف والأنظمة العسكرية. لذلك فرضت واشنطن قيودا على تصدير بعض الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، وأخضعت طلبات تصدير رقائق محددة لمراجعة وفق شروط أمنية. الآن مستمعينا، نترك مصانع التكنولوجيا جانبا ونتابع أثر هذه المواجهة في التجارة. فبكين وواشنطن تتنافسان على التكنولوجيا وتتبادلان مئات المليارات من الدولارات سنويا. انظروا هذه الرقمين مستمعينا، استوردت الولايات المتحدة من الصين سلعا بقيمة بلغت 156 مليار دولار فاصلة 4، مقابل صادرات أمريكية إلى الصين بلغت نحو 65 مليار دولار، هذا خلال نصف الأول من 2026. هذا مستمعينا يوضح لنا شيئا مهما: القيود لم يعني توقف التجارة بين البلدين، لكنها عبدت هذه المسارات وتؤثر أيضا في القطاعات التي تتحرك فيها التكنولوجيا التي تنتقل بينهما. بعد أن اتضحت آلية هذه القيود مستمعينا، هناك سؤال: لماذا تصر واشنطن على المضي فيها؟ تربط الولايات المتحدة جانبا أساسيا منها بالأمن القومي، خصوصا في التقنيات المتقدمة ذات الاستخدامين المدني والعسكري. أما بكين فترى فيها محاولة لتقييد وصول شركاتها إلى التكنولوجيا والأسواق. عبر زوم الآن مستمعينا من بكين الصحفي الصيني الأستاذ إلهام لي. أهلا وسهلا بك معي سيد إلهام في منتصف النهار، أرحب بك. إذن اليوم كيف تنظر بكين إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الجانب الصيني فعلا لم يلتزم بالاتفاق، لم يلتزم ببعض الالتزامات بالشكل المطلوب التي كانت في اتفاقية 2025؟ هل تعتبر فعلا الصين أنها التزمت بهذه الاتفاقية؟
1: أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا للاستضافة. الحقيقة دائما هناك انتقادات ودائما هناك اتهامات من قبل الولايات المتحدة إلى الجانب الصين، وحتى في لحظة وصول فخامة رئيس الصين شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة لا غرابة على ذلك. لكن عندما نتكلم عن الالتزامات الصين على الاتفاقية بين الصين والولايات المتحدة، حسب ما نعرف وحسب البيانات من قبل الجانب الصين، الصين تلتزم بأغلبية الشروط في هذه الاتفاقية. طبعا هناك عدد من البنود لم تلتزم بشكل دقيق، لأن
0: ولذلك تم تمديد
1: الأمريكي
0: تم تمديد الهدنة التجارية ما بين البلدين، صحيح؟
1: نعم صحيح صحيح صحيح, صحيح. أعتقد لأن الجانب الأمريكي لم تلتزم بجميع البنود في اتفاقية بين الولايات المتحدة والصين أيضا، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من المفاوضات. نحن الآن بحاجة إلى تمديد الهدنة التجارية وليس إلى

0: إلغاء الرسوم الجمركية أو العقوبات المفروضة من قبل الجانبين. وبالإضافة إلى ذلك طبعا من سنت هذه الحرب ليس الصين، الصين الذي اضطرت لمواجهة هذه الحرب واضطرت لمواجهة العقوبات الوحدية الجانبة ورسوم الجمركية المرتفعة حتى أكثر من 100% من الجانب الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك طبعا هذه الزيارة، زيارة لفخامة الرئيس الصيني، لماذا جاءت هذه الزيارة بأهمية بالغة؟ لأن الآن نحن في لحظة حساسة جدا للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة نحن نعرف جميعا بأن البروتوكول النادر من قبل السيدة دونالد ترامب لاستقبال الرئيس الصيني لديها هدف، لديها عدة أهداف، أهداف داخلية وأهداف خارجية. نعم.
1: طيب وبالتالي سيد إلهام، ما الذي يمكن أن تقدمه الصين اليوم خلال هذه الفترة، فترة الهدنة وخلال الفترة المقبلة، لإقناع واشنطن بأنها تنفذ المزيد من التزامات هذه الاتفاقية، خصوصا طبعا فيما يتعلق بملف المشتريات الزراعية؟
0: نعم، هناك حاجة مشترك، ليس الصين بحاجة إلى الولايات المتحدة فقط، الولايات المتحدة بحاجة إلى الصين. لذلك كما قلت قبل قليل هناك الاستقبال بروتوكول نادر. وطبعا هناك دائما تنازلات في المفاوضات زي ما تفضلت، من الممكن للصين شراء المزيد من المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية من الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت طبعا هناك حاجة من قبل الولايات المتحدة لرفع العقوبات وأيضا لإلغاء وليس تمديد الهدنة، إلغاء رسوم الجمركية المضافة على المنتجات الصينية. في الإضافة إلى ذلك طبعا هناك موضوع مهم جدا، الرقائق. في الحقيقة الآن الصين تطورت بكثير حتى بدون رقائق المتطورة من قبل الولايات المتحدة، لكن لماذا بحاجة ما زالت بحاجة إلى الرقائق الأمريكية؟ لأن الصين تريد تسريع العملية في التنمية، مهما كانت في ذكاء الصناعي أو في روبوتات أو في المجالات الأخرى مثل الطاقة المتجددة وأيضا اللوحات الشمسية بالإضافة إلى السيارات الكهربائية. لكن الأهداف الرئيسية للجانب الأمريكي لكل هذه العقوبات وأيضا الحرب التجارية لتبطيء عملية التنمية في الصين، وهذه أعتقد خلافات هيكلية بين الصين والولايات المتحدة.
1: وبالتالي هل يمكن أن نشهد تقدما في هذه الملفات خلال هذه القمة المنتظرة التي ستكون اليوم؟ هل يمكن أن نخرج بها مثلا باتفاقيات اقتصادية أوسع ونقاط إيجابية أكبر؟
0: أنا متفائل لذلك، أنا متفائل لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أو على الأقل إعادة بناء ثقة استراتيجية متبادلة بين الجانبين. لكن خلينا نقول بصراحة، كما قلت قبل قليل هناك خلافات هيكلية بين الدولتين، لذلك أنا أتساءل هل ستكون هناك اتفاقية أوسع إلى حد ما نتوقع عليها، وخاصة نتكلم عن هدنة بشكل أطول حتى سنة أو سنتين حتى نهاية الولاية لسيدة دونالد ترامب. وبالإضافة إلى ذلك، هل الأهداف لسيدة دونالد ترامب لاستقبال رئيس الصيني وأيضا لتمديد الهدنة التجارية فقط لنجاحه في الانتخابات النصفية، أو لديها رؤية مطولة ومن أجل المصالح المشتركة بين الجانبين؟ فهذا القرار أعتقد يعود إلى السيد دونالد ترامب. من الجانب الصين، الصين دائما تواجه التحديات وتهديدات، لكن مهما كانت أي تحديات وتهديدات الصين سترد بأسلوبه العقلاني وأيضا مناسب.
1: طيب وبالتالي إذا لم يتوصل يعني، أو إذا لم يكن هناك مثلا أي اتفاقيات أو نقاط إيجابية في هذه القمة، أو حتى بحلول تاريخ 10 يناير الذي ذكره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، هل هناك أي سيناريوهات يمكن أن نتوقعها فيما يتعلق وفيما يتصل أيضا بالملف الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية أيضا بين البلدين؟
0: أنا شخصيا أتوقع ستكون هناك اتفاقية، ولكن إلى أي مدى ستصل هذه الاتفاقية من اللازم أن نشوف نتائج القمة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. لكن لا أتوقع سيكون هناك التزامات

0: شكل دقيق لهذه الاتفاقية التي سيتم توقيع عليها من الجانب الأمريكي أو حتى من الجانب الصيني، لأننا نعرف جميعا
1: لماذا لا يكون هناك التزام سيد إلهام؟ يعني
0: هناك التزامات كما لاحظنا في الفترة الأخيرة، ولكن نتكلم عن الالتزامات بكل دقة، أقصد الالتزامات بجميع البنود في هذه الاتفاقية. دائما هناك المفاوضات ودائما هناك الاختراقات، هذا موضوع يعني طبيعي بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية، لأن أي جانب من الجوانب لازم أن تحتفظ بمصالحها وفي حاجة إلى المزيد من المصالح. لكن خلينا نتكلم، يعني نعود إلى بداية الحرب التجارية وبداية العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.
1: نعم.
0: الصين دائما هو كما قلت في بداية الحلقة اضطرت لمواجهة الأزمة، لكن خلينا نقول يعني من الممكن يكون هناك مجال لتنازلات، كما نقول كما قلت قبل قليل شراء المنتجات الزراعية، لكن بالمقابل لازم أن تكون هناك مجالات للتنازل من الجانب الأمريكي.
1: نعم وضحت، شكرا جزيلا لك الصحفي الصيني من بكين الأستاذ إلهام لي، تحياتي لك سيد إلهام.
2: في الواجهة
1: نكمل مستمعينا من مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني، وكما هو متوقع تخيم زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن على التطورات المتعلقة بالصراع بين واشنطن وطهران. إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش ملف إيران مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جانب عدد من القضايا الأخرى خلال لقائهما في واشنطن. ويأتي ذلك بعد تقارير ربطت كيانات صينية بتوفير صور أقمار صناعية لإيران، قيل إنها استخدمت قبل هجوم استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط بحسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز. الإعلام الأمريكي تناول التعاون العسكري بين بكين وطهران بشكل متعمق، إذ قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين أرسلت لإيران مكونات يمكن استخدامها في المسيرات وأنظمة توجيه صواريخ خلال فترة الهدنة مع أمريكا. أضافت الصحيفة أن بيانات الجمارك الإيرانية تظهر وصول نحو 1300 شحنة من المكونات الصينية ذات الاستخدام المزدوج إلى وزارة الدفاع الإيرانية هذا العام وحتى يونيو. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الشحنات تسارعت بعد فرضت الولايات المتحدة حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، حيث زادت شركة ماهان إير الإيرانية الخاضعة للعقوبات بشكل حاد زادت رحلات الشحن من الصين. في المقابل وفي أول رد صيني على ما أورده الإعلام الأمريكي، شددت الصين على التزامها بالقواعد الدولية فيما يخص التعاون مع إيران. وقالت الخارجية الصينية أنها تنظم تصدير المكونات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن أن تخدم أغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، وأضافت أنها ترفض العقوبات الأمريكية الأحادية باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي. التعاون الصيني مستمعينا الإيراني لم يقف عند الشق العسكري فقط، بل وفي تحدي جديد للعقوبات الأمريكية هبطت طائرة تابعة لمهان إير الإيرانية في مطار شنغهاي بالصين رغم التحذيرات الأمريكية من تقديم أي خدمات لشركات الطيران الإيرانية. بحسب بيانات بلاحية جوية هبطت الرحلة بعد دقائق من وصول الرئيس الصيني لواشنطن. وفي تعليقه على دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وفي تصريحات لفوكس نيوز إن واشنطن تكثف من ضغوطها على إيران بشكل غير مسبوق، مؤكدا ملاحقة ممولي طهران والمتعاملين معها ومورديها واستهداف شركاتهم وحساباتهم المصرفية.

معنا الآن من واشنطن مستمعينا عبر زوم المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامسي. طارق أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني الصين تقول إنها تنظم تصدير

0: استخدام الاستخدام المدني حتى إلى دعم القدرات العسكرية الإيرانية، وهو بالطبع الدعم مرفوض بالنسبة لواشنطن.
1: تحياتي لك أولا أستاذ محمد
0: المبارك
1: الكريم. يعني أعتقد بالفعل أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بجهود كبيرة فيما يتعلق بمحاولة إثناء الصين عن محاولاتها المستمرة لدعم إيران من خلال يعني تلك المكونات ذات الاستخدام المزدوج. والصين بالتأكيد هي تحاول أن تقول أنها لا تعلم ما الذي تستخدمه إيران، وأنها تقدم هذه المنتجات على أنها ذات استخدام مدني. لكن طبعا الكل يعلم في الولايات المتحدة أن الصين تراوغ وتحاول أن تستغل العلاقة المتوترة دائما مع الولايات المتحدة من خلال الضغط على الولايات المتحدة في قضايا أخرى هي تريد من الولايات المتحدة تنازلات فيما يتعلق مثلا بقضية تايوان أو بالتواجد العسكري والدعم العسكري الأمريكي لحلفائها في شرق آسيا، بالإضافة إلى الخلافات حول المعادن الأرضية والتكنولوجيا وسباق والتجارة بينهما بين الطرفين. لذلك هناك العديد من القضايا التي يطرحها الجانبان، وأعتقد أن القمة الأمريكية الصينية سوف تتناول بكل تأكيد هذا الأمر، خاصة وأن الولايات المتحدة تشعر بأن هذا الدعم الصيني وأيضا الروسي هو الذي يبقي إيران صامدة حتى الآن ولا تقدم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي هو أمر حيوي أيضا لإيران التي تستورد يعني 90% من نفطها من إيران قبل تطبيق هذا الحصار الأمريكي على
0: يعني
1: إيران.
0: اليوم يعني ربما الجميع ينتظر هذه القمة أو ما ستخرج به هذه القمة، القمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، لكن إلى أي حد يمكن اليوم أن تستخدم إدارة البيت الأبيض هذه العقوبات العقوبات الثانوية ضد الشركات والبنوك الصينية التي تتعامل مع إيران؟ هل يمكن فعلا أن تتحول هذه المسألة إلى أزمة جديدة مثلا في العلاقات الأمريكية الصينية، وبكين طبعا تؤكد رفضها لهذه العقوبات الأحادية الأمريكية وكذلك العقوبات الثانوية؟ يعني
1: صحيح، يعني الولايات المتحدة قالت بوضوح من قبل على لسان بيسنت وزير الخزانة بأنها يعني لن تميز بين الصديق والعدو أو الخصم، وبالتالي كون الصين هي في مرحلة وسطى بين كونها خصم وأيضا صديق للولايات المتحدة يتعاون معها في مجالات كثيرة وهناك تجارة بينية كبيرة بينهما، فإن الولايات المتحدة لا شك أنها ستطبق هذه العقوبات. قد تكون الولايات المتحدة حذرة في يعني نطاق تطبيق هذه العقوبات لأن الصين من قبل يعني وقعت عقوبات أيضا على الولايات المتحدة نتيجة عقوبات أمريكية على الصين فيما يتعلق بما يسمى بمصافي النفط الصينية التي تعد أو يطلق عليها اسم مصافي الشاي، والصين ردت، وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد التصعيد لكنها ستطبق على الأقل جزء من هذه العقوبات كي تظهر جديتها أمام المجتمع الدولي وأنها يعني جادة بالفعل في أنها تريد تطبيق هذه العقوبات على الجميع، خاصة وأنه يعني إذا استثنيت الصين فلا شك أن دول أخرى ستطلب استثناءات مماثلة، وكما رأينا أنه العديد من الدول بدأت تستجيب لهذا الضغط الأمريكي فيما يتعلق بالطيران مثل يعني جورجيا، أذربيجان، مسقط، بغداد، أنقرة وغيرها، وهذا يؤثر جدا في الجانب الإيراني وضعه في وضع صعب للغاية. لذلك أتصور أن الولايات المتحدة ستكون جادة رغم هذه القمة الموجودة الآن في واشنطن.
0: طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن يشكل ملف التعاون الصيني أستاذ طارق الصيني الإيراني نقطة خلاف حقيقية ربما ما بين ترامب وشي، خصوصا يعني مع الاتهامات الأمريكية والخبر الذي تحدثنا عنه قبل قليل بتقديم كيانات صينية صور للأقمار الصناعية لإيران قبل هجوم استهدف القوات الأمريكية؟
1: صحيح، هذا نشر من قبل بالفعل عن تقديم الصين هذه المساعدات التي أدت لمقتل جنود، ولا شك أن رئيس دونالد ترامب سيثير هذه النقطة، بالإضافة إلى التقارير الأحدث في وول ستريت جورنال عن شحنات يعني 1300 شحنة، هذا عدد كبير للغاية من المساعدات

0: الأمريكية في الطائرات الصينية، في الطائرات المسيرة وفي الصواريخ، وهذا يبقي إيران ويحدث نظمها بما فيها حتى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف والتي طورتها الصين أيضا، إيران أيضا. هذا كله يعني أن الصين تحاول يعني عرقلة الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل إخضاع إيران وجعلها تستجيب لفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات تتعلق بالملف النووي.
1: نعم.
0: بالتأكيد الرئيس الأمريكي سيضغط على الجانب الصيني، وهذه ورقة مهمة يمكن أن يستخدمها في إطار العلاقات المتعددة بينهما في أصعد مختلفة.
1: طيب سؤالي أخير يعني أستاذ طارق، اليوم هل يمكن أن تطلب واشنطن من الرئيس الصيني استخدام مثلا أي نفوذ للضغط يعني فيما يتصل بفتح مضيق هرمز، إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، أم أن سقف المطالب فقط هو محدود تجاريا واقتصاديا يعني؟
0: لا أعتقد أنه ليس هناك سقف في هذه الأمور. أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون يعني صريحة وواضحة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتحاول إيضاح أن التعاون يجب أن يكون في كل المجالات وبدون استثناء، وعلى رأسها الملف الإيراني. لكن في الوقت نفسه المشكلة الحقيقية بالنسبة للصين هي أن لديها مخاوف في أن أي نوع من التسوية مع إيران ربما يذهب فيما بعد إلى سيطرة أمريكية على النفط الإيراني الذي تستورد الصين جزء كبير منه أو القطاع الأوسع منه بأسعار منخفضة من ناحية، كما أنها تعتبر أن سيطرة الولايات المتحدة على كثير من النفط العالمي مثل فنزويلا وغيرها، هذا من شأنه أن يضع الصين في موضع صعب استراتيجيا ضد الولايات المتحدة. هذه إحدى النقاط التي تجعل الصين دائما تعيد النظر في مسألة يعني الحرب مع إيران، وتجعلها تمد إيران بالأسلحة التي تقاوم بها الهجمات الأمريكية عليها. تلك هي النقطة الصعبة، وعلى الولايات المتحدة أن تحاول أن تطمئن الصين إلى أنها لن تسعى إلى فرض سيطرتها ونفوذها فيما يتعلق بمصادر النفط، ومن ثم يمكن أن تهدئ المخاوف الصينية بهذا الصدد، وبالتالي يمكن أن تضغط عليها في ملفات أخرى، خاصة وأن الصين مهتمة جدا بملفات مثل تايوان والتواجد العسكري الأمريكي في شرق آسيا. هذا كله أكيد أنه سيكون على الطاولة وسوف يطرح في يعني مفاصل العلاقات بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك سيد طارق.

0: التقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وبحسب الخارجية الباكستانية بحث الجانبان التطورات الإقليمية، فيما أكد إسحاق دار ضرورة التمسك بالحوار والدبلوماسية ومواصلة التواصل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أظهرت بيانات أولية نشرتها كيبلر بعبور 10 سفن لنقل السلع ماضي قرمز أمس الأربعاء بزيادة 7 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ نحو 17 سفينة. وذكرت كيبلر أنه من المرجح أن تتغير هذه الأرقام لأن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء الرحلة. وفي مضيق هرمز نشرت وكالة فارس الإيرانية مقطعا مصورا للسفينة التي تعرضت لمقذوف من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، ما أدى لاندلاع حريق في غرفة المحركات.
1: في الواجهة.

0: نطالع معكم مستمعينا بعض الأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات. الكرملين يقول نرحب بدعوة بوتين لحضور قمة العشرين في ميامي وسيتم دراسة هذه الدعوة. كذلك رئيس أرامكو السعودية في خبر عاجل الآن يقول أي اضطراب يمكن إصلاحه خلال أيام. إذن رئيس أرامكو السعودية أي اضطراب يمكن إصلاحه خلال أيام. كذلك أضاف رئيس أرامكو السعودية ندرس توسيع قدراتنا التخزينية في الخارج. رئيس أرامكو السعودية الشركة قادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الشديدة. إذن مستمعينا نطالع معكم هذه الأخبار العاجلة التي ترد عن رئيس أرامكو السعودية يقول ندرس توسيع قدراتنا التخزينية في الخارج والشركة قادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الشديدة. وأضاف أيضا أن أي اضطراب يمكن إصلاحه خلال أيام. إذن مستمعينا أيضا في خبر عاجل الآن يقول نواصل تزويد عملائنا بالإمدادات. وأيضا فيما يتصل بمشروع الشرق غرب يقول ليس خطا واحدا وإنما هي مجموعة خطوط. إذن مستمعين رئيس أرامكو السعودية الآن في خبر عاجل يقول نملك خيارات متعددة تتيح لنا تلبية طلب عملائنا في أنحاء العالم. كذلك يقول مشروع الشرق غرب هو ليس خطا واحدا وإنما مجموعة خطوط. وأضاف أن الشركة قادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الشديدة. ويعني يقول أيضا أنهم يدرسون توسيع القدرات التخزينية في الخارج. في خبر عاجل أيضا الآن مستمعينا رئيس أرامكو السعودية لدينا ثلاثة مسارات لتصدير النفط وندرس إنشاء مسار رابع ومسار أيضا خامس. إذن لدينا ثلاثة مسارات لتصدير النفط وندرس إنشاء مسار رابع وخامس. هذا تصريح لرئيس أرامكو السعودية.
1: منتصف النهار.
0: إلى خبر آخر مستمعينا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصور والأودية المحيطة ببلدة زبقين جنوبي لبنان، وذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق في الجنوب. وكانت إسرائيل قد شنت أمس سلسلة غارات على دفعتين استهدفت وادي الحجير وادي السلوقي بتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي حداثة وحاريص في قضاء بنت جبيل. وبخصوص تطورات الوضع الإنساني والإغاثي في السودان، أكد مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارلس كاو للعربية بأن الفرق التابعة للبرنامج تمكنت في بداية هذا العام من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص في السودان.
1: في الواجهة.

طيب نطالع معكم مستمعينا من جديد هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مصدر إسرائيلي يقول جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت. إذن مصدر إسرائيلي جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت. وأضاف أيضا المصدر أن إيران تكثف نقل وتحصين مشروعها النووي في جبل الفأس قرب منشأة نطنز. إذن إيران تكثف نقل وتحصين المشروع النووي في جبل الفأس قرب نطنز. هذا ما أشار إليه المصدر الإسرائيلي الذي أضاف أيضا نرصد محاولات إيران استباق أي هجوم عليها بتفعيل برنامجها

النووي. إذن مستمعينا، هذا المصدر الإسرائيلي الذي أشار إلى أن إيران تكثف نقل وتحصين المشروع النووي في جبل الفأس قرب نطنز، وأضاف أيضا جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو هي مسألة وقت. المصدر الإسرائيلي أيضا أضاف أنهم سيتحركون لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء. إذن نتابع معكم مستمعين هذه يعني الأخبار العاجلة التي ترد الآن نقلا عن مصدر إسرائيلي، سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء. أضاف المصدر الإسرائيلي رصد محاولة إيران استباق أي هجوم عليها بتفعيل البرنامج النووي. أيضا نتابع معكم هذه التصريحات التي ترد تباعا، مستمعينا مصدر إسرائيلي الآن يقول سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء بمشاركة أمريكا أو حتى بدون مشاركة أمريكا. إذن مستمعينا هذا التصريح الوارد في الخبر العاجل نقلا عن مصدر إسرائيلي، سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء بمشاركة أمريكا أو حتى بدون مشاركة أمريكا. أيضا مصدر إسرائيلي كذلك أضاف الآن الضمانة الحقيقية لمنع إيران النووية هي إسقاط النظام الحالي القائم في طهران. مصدر إسرائيلي الضمانة الحقيقية لمنع إيران أن تكون نووية هي إسقاط نظامها الحالي. إذن مستمعينا نتابع معكم يعني هذه الأخبار التي ترد الآن نقلا عن مصدر إسرائيلي، هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا. المصدر الإسرائيلي يقول إيران تكثف نقل وتحصين المشروع النووي في جبل الفأس وقرب نطنز، وكذلك أضاف أنهم يرصدون محاولات إيران استباق أي هجوم عليها بتفعيل البرنامج النووي. كذلك المصدر قبل قليل في خبر ورد يقول سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء. أضاف هذا المصدر أيضا مستمعينا أنهم سيتحركون لضرب هذه المنشآت بمشاركة أمريكا أو حتى بدون مشاركة أمريكا. وأضاف أيضا الآن في خبر عاجل المصدر الإسرائيلي يقول لا نرى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. يقول أيضا المصدر الضمانة الحقيقية لمنع إيران أن تكون نووية هي إسقاط النظام الحالي.

0: مصادر مفتوحة.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لأكسيوس إن إدارة ترامب تدفع نحو 3 خطوات فورية لخفض التصعيد. أول هذه الخطوات وقف استهداف البنية التحتية للطاقة وإعادة فتح ممر حبوب البحر الأسود وعقد اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للموافقة على مقترح وقف استهداف البنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى أنه مستعد للقاء بوتين خلال قمة 20 المقررة في ميامي ديسمبر المقبل.

بحسب ما نشرته رويترز وأكسيوس، فإن التطور الأهم مستمعين هنا ليس إعلان هدنة شاملة، بل محاولة أمريكا للانتقال إلى إجراءات محدودة لخفض التصعيد يمكن البناء عليها لاحقا في مسار تفاوضي. القراءة السياسية: مستمعين، وقف استهداف منشآت الطاقة هو المدخل الأول. واشنطن تبدو مهتمة بمنع مسار أو بمنع اتساع الحرب إلى قطاع الطاقة، خصوصا مع تأثير الهجمات على إمدادات وأسعار الطاقة. تقول كييف إنها مستعدة لقبول وقف متبادل لاستهداف البنية التحتية للطاقة. ممر الحبوب مستمعين يحمل بعدا يتجاوز أوكرانيا وروسيا. إعادة فتح ممر البحر الأسود يمكن أن تخفف أحد آثار الحرب على التجارة الغذائية العالمية، كما أنها تمنح أيضا واشنطن اختبارا عمليا لقدرة موسكو وكييف على تنفيذ تفاهم محدود رغم استمرار الحرب. الاجتماع الثلاثي أيضا هو النقطة السياسية الأهم مستمعينا. واشنطن تحاول إعادة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة واحدة، ولو بدأ الأمر باجتماعات للفرق الفنية. زيلنسكي قال إنه منفتح على أي مكان أو صيغة، فيما سبق أن طرحت أن تكون الإمارات كمكان محتمل. العقبة الأساسية مستمعين ما زالت موسكو. كييف أعلنت استعدادها، بينما نقلت أكسيوس عن الكرملين أن الظروف غير مهيئة حاليا لاستئناف محادثات السلام. نطالع معكم مستمعين أيضا هذا الخبر العاجل الآن. إعلام إيراني يقول الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية. إذن إعلام إيراني تحدث في خبر عاجل الآن، الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية.

نعود مستمعينا من جديد. خلال كلمته أمام الجمعية العامة، أصر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على ضرورة تقييد التجارة مع روسيا واستنزاف إيراداتها من أجل عدم إطالة أمد الحرب. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية أثناء أي مفاوضات بشأن إيقاف الحرب مع أوكرانيا، متهما أوروبا بأنها تسعى فقط للهدنة خلال المباحثات من أجل تجديد ترسانات كييف العسكرية. مصدر إسرائيلي الآن مستمعين، الضغط الاقتصادي على إيران والخلافات داخل النظام قد تدفع طهران لضرب إسرائيل. إذن مستمعين، هذا الخبر العاجل الآن الوارد عن مصدر إسرائيلي، الضغط الاقتصادي على إيران والخلافات داخل النظام قد تدفع طهران لضرب إسرائيل. نعود مستمعينا إلى أخبارنا. تضررت مباني إدارية في منشأة نفطية بمنطقة روستوف الروسية إثر هجوم أوكراني بمسيرات استهدفت مستودعات وقود. وفي كراسنودار جنوبي روسيا اندلع حريق في منشأة صناعية عقب حطام مسيرات أوكرانية حسب ما أفادت السلطات المحلية. كما أعلنت الدفاع الروسي أنها شنت خلال الليل ضربات واسعة النطاق ضد مراكز لوجستية ومؤسسات صناعية. وذكرت الدفاع الروسي أنها استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز الاتصالات والخدمة اللوجستية في كييف ومقاطعة أوديسا. وأضافت أنها استهدفت أيضا قطعا بحرية تستخدمها القوات الأوكرانية.

مباشرة مستمعينا إلى أخبار الاقتصادية. وقبل الأخبار الاقتصادية نذكر فقط بما ورد الآن مستمعينا: مصدر إسرائيلي: إيران تعيد ترميم قدراتها الباليستية فوق الأرض وتحتها. أيضا في الخبر العاجل: مصدر إسرائيلي الآن يقول المشروع الباليستي الإيراني ومخزون الصواريخ هو خط أحمر بالنسبة لتل أبيب. إذن المشروع الباليستي الإيراني ومخزون الصواريخ خط أحمر بالنسبة لتل أبيب، هذا ما نقله المصدر الإسرائيلي في خبر عاجل الآن. أيضا المصدر الإسرائيلي أضاف الآن مستمعينا يقول: تقديرنا أن واشنطن تريد إنهاء حرب إيران باتفاق سياسي أو هجوم حاسم يسقط النظام الإيراني. مصدر إسرائيلي الآن في خبر العاجل وضمن الأخبار التي ترد تباعا مستمعينا. تقديرنا يقول أو يقول المصدر الإسرائيلي: تقديرنا أن واشنطن تريد إنهاء حرب إيران باتفاق سياسي أو هجوم حاسم يسقط النظام الإيراني. تشهد أسعار النفط حركة عرضية بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، وكانت أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد قفزت أمس إلى مستويات قياسية وسط تقارير حول توجه أمريكا لفرض قيود على صادرات الديزل، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض نفى تلك التقارير. اشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007. قال رئيس مايكروسوفت إن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في السعودية والإمارات وقطر والكويت حتى 2030. وأكد رئيس مايكروسوفت استمرار استثمارات الشركة في دول الخليج وتوسعة الأعمال بالمنطقة على الرغم من حرب إيران.

0: ستوديو لايت.
1: مستمعين، حثت خبيرة التغذية متخصصة البريطانيين حثتهم على تخزين 5 أنواع من الأطعمة الضرورية، وذلك في عقاب تحذير رسمي حكومي وصفه المراقبون بأنه جدي يتعلق بما يعرف بظاهرة النينو. وقال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أمس إن الحرارة المفرطة الناجمة عن هذه الظاهرة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فبراير 2027. ذكر المختبر المستمعين في تقرير أنه من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة وصلت إلى 44% مقارنة بالسنوات العادية الماضية.

0: معنا الآن مستمعينا من عمان الخبير في الأرصاد الجوية الأستاذ جمال الموسى. أهلا وسهلا بك معنا سيد جمال في منتصف النهار، نرحب بك. إذن نتعرف أولا بداية يعني قبل الدخول في هذا الخبر عن هذه الظاهرة، ظاهرة النينو، وكيف يمكن أن تؤثر أيضا على درجات الحرارة وعلاقتها أيضا بموجات الحر الشديدة.
1: يسعد مساك
0: ومساك
1: المشاهدين والمستمعين. ظاهرة النينو ظاهرة موجودة منذ آلاف السنين، هي عبارة عن تغير في توزيع درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية، في درجة حرارة سطح المحيط الهادي عند المناطق الاستوائية. دائما ظاهرة النينو

0: تؤدي إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المياه السطحية في سواحل البيرو والإكوادور في المناطق الاستوائية في وسط المحيط الهادئ. يعني في المنطقة الشرقية ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة. وهذه ظاهرة النيلو تحدث تقريبا بمعدل كل 4 سنوات، أو بمعنى آخر بشكل غير منتظم تتكرر كل 2 إلى 7 سنوات، يعني بالمعدل كل 4 سنوات تحدث مرة واحدة،
1: وكم تستمر الدورة؟
0: حوالي 18 شهر.
1: تستمر الدورة 18 شهرا كل دورة تستمر؟
0: تقريبا نعم. ولذلك السنة نتوقع أنها تكون تقريبا في نهاية عام 2026 وبداية عام 2027. إذن هي تتسبب أيضا إلى تأثيرات خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع توقعات بأن الدول الاستوائية تتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات. درجة حرارة المحيطات أيضا سجلت مستويات قياسية في درجة الحرارة، هذا يزيد من حدوث الظواهر الجوية المتطرفة، وأيضا لها تتسبب أيضا بحدوث اضطرابات مناخية عالمية خطيرة ومكلفة أيضا.
1: نعم.
0: فيضانات، جفاف، ارتفاع درجات حرارة، تهديد الأمن.
1: لذلك ربما كان التحذير في بريطانيا من هذه الموجة، لكن تحديدا في بريطانيا كم من الممكن أن تستمر، يعني في المنطقة نفسها أو في الدولة نفسها أستاذ؟
0: هي ظاهرة عالمية وليست في بريطانيا لوحدها، لكن هي تحدث ولها تأثير عالمي على الكرة الأرضية. يعني لها تأثير حتى في منطقتنا العربية، لها تأثير أيضا على العالم في مناطق كثيرة من العالم. فهي عالمية ظاهرة تؤثر على، مثلا إحنا منطقتنا العربية في سنوات النيلو بتتأثر أو يتأثر شرق الوطن العربي بأمطار غزيرة، وممكن يكون في فيضانات وسيول، وهذا ما نتوقعه في نهاية عام 2026 وبداية 2027. لكن أيضا في نفس الوقت يكون في هناك نقص في الأمطار في منطقة غرب الوطن العربي أو في المناطق،
1: يعني كل منطقة تختلف عن منطقة أخرى، يعني التأثير يكون
0: بالزبط.
1: مختلف.
0: بالضبط. فهي إذن كل منطقة تختلف عن المنطقة الأخرى. وحدثت سنوات نيلو مثلا سنة 82 و97، وأحسن موسم مطري كان عندنا في منطقتنا العربية وخاصة بلاد الشام وجزء من الجزيرة العربية عام 1991-1992، كانت سنة نيلو أيضا أدت إلى أمطار، ضعف كميات الأمطار أو معدلات كميات الأمطار المتوقعة في كل عام. إذن وأيضا سنة 76-77 كانت سنة نيلو، 82-83 كانت سنة نيلو، 91-92 و94-95 كانت، و97-98 كانت سنوات نيلو. إذن هي تتكرر باستمرار، لكن هذا العام ظاهرة النيلو هي صارت سوبر نيلو، يعني بمعنى آخر عادة ترتفع درجة الحرارة بحدود نصف درجة في المنطقة الشرقية الاستوائية من المحيط الهادي، لكن هذا العام تتوقع النماذج الرياضية والمناخية أنه ترتفع درجة الحرارة تزيد عن درجتين، وممكن توصل زيادة درجتين ونص في درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الشرقية الاستوائية من المحيط الهادي. هذا يعني أن هناك ظواهر جوية متطرفة كثيرة، ممكن تكون عواصف رعدية، أمطار غزيرة.
1: طيب. وبالتالي كيف فقط يعني نحن في خواتيم البرنامج أستاذ جمال، كيف يمكن للدول اليوم أن تستعد وأن مثلا أن يعني أن تقوم مثلا بالتوعية حول هذه الظاهرة وترصدها كذلك مبكرا لحماية يعني المنطقة؟
0: يعني هذه الظاهرة مع ظاهرة تغير المناخ الناتجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الانبعاثات، إذا ظاهرة النيلو مع ظاهرة التغير المناخي ينتج عنها ظواهر جوية متطرفة كثيرة، إذا يجب على الدول والأفراد أيضا والمجتمعات أنه تقوي البنية التحتية، أنه أيضا يكون في عندنا تنبؤ دقيق وإنذار مبكر حتى نخفف من آثار الظواهر الجوية المتطرفة والقوية، ونقلل من مخاطر الضوضاء.

0: ظاهر الجمهورية
1: نعم
0: المتطرفة.
1: نعم
0: فهذا واجب علينا كلنا جميعا كدول وكأفراد ومجتمعات دائما. أهم شيء إنه نحتاط ويكون عندنا إنذار مبكر
1: نعم
0: حتى نخفف من آثار هذه
1: وضحت.
0: الظواهر الجوية.
1: شكرا.
0: وعندنا قول في الأرصاد الجوية يقول إنه الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الجوية لا يمكن الوقوف أمامها، لكن يمكن التخفيف من آثارها
1: جميل
0: وذلك عن طريق التنبؤ الدقيق عنها والإنذار المبكر
1: جميل،
0: عنها، وبالتالي الناس والجهات المعنية تتخذ الإجراءات
1: وتتخذ
0: المناسبة.
1: كذلك الاحتياطات اللازمة. شكرا جزيلا لك الخبير في الأرصاد الجوية من عمان الأستاذ جمال الموسى، تحياتي لك. شكرا. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة، تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: في الدرجة السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد.
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: الى الرياضة.
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الان مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، ما هنا
8: المتخالفون.
10: إسرائيل دولة إمبريالية.
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم مستمعين. هذه عناوين الأخبار. قمة أمريكية صينية في البيت الأبيض اليوم، واشنطن تمدد الهدنة التجارية، وبكين تدعو إلى الشراكة للخصومة. روبيو يحذر إيران من المسار الحالي، ووزير خارجية باكستان يؤكد العراقجي ضرورة التمسك بالحوار. تابع أيضا مستمعينا في عناوين الأخبار: الطيران الإيراني يكسر العزلة ويهبط بشنغهاي الصينية، وتقارير تكشف عن تعاون عسكري بين الصين وإيران، وبكين ترد بالتزاماتها بالقوانين الدولية. في اليمن، القوات المسلحة تستهدف ميليشيات الحوثي بعدة جبهات وتحبط هجومها على الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز.

في عناوين الأخبار أيضا، جبهة تيغراي تعلن دخولها في حرب شاملة مع الحكومة في إثيوبيا. في أخبار الاقتصاد، اشتداد موجة البيع بأسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية. مايكروسوفت تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في دول الخليج. وتوقعات بإبقاء المركز المصري على أسعار الفائدة دون تغيير بنهاية اجتماعه اليوم. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعاء.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح اللي
6: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
10: موافقة المجلس بالأغلبية،
9: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
9: المتخالفون.
12: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
9: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
1: فيدباك.
0: مجتمع البوك توك على تيك توك يعيد الشباب إلى القراءة، ومبيعات تتجاوز 6

0: 80 مليون جنيه استرليني. التراث الثقافي في مرمى الحروب، أضرار عرضية أم استهداف متعمد؟ والذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة لجرائم العملات المشفرة، جماعات تخفي تعليمات البرمجيات الخبيثة على البلوك تشين، كيف ذلك وما تأثيره على المستثمر الفرد؟ نتابع.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم. أولى فقرات فيدباك، ونتحدث عن مجتمع على تيك توك يعرف باسم البوك توك، يتبادل فيه القراء مراجعات الكتب واقتباساتها وانطباعاتهم عنها، لكنه لم يعد مجرد مساحة للنقاش، بل أصبح قوة تسويقية قادرة على تحويل رواية إلى ظاهرة بين القراء، وإعادة كتب قديمة إلى قوائم الأكثر مبيعاً. في بريطانيا وحدها نسب إلى البوك توك بيع أكثر من 11 مليون كتاب خلال عام 2025 بإيرادات بلغت 86 مليون جنيه استرليني. والتأثير لا يقتصر على الروايات الجديدة، ففي عام 2024 أصبحت رواية الليالي البيضاء لفيودور دوستويفسكي المنشورة أصلاً عام 1848 أكثر كتب سلسلة كتب البطريق الكلاسيكية مبيعاً في بريطانيا. القصة بدأت مع مقاطع يشارك فيها الشباب اقتباساتهم، كما قلنا انفعالاتهم تجاه هذه الرواية التي تتناول الوحدة والحب غير المكتمل، حتى أن أحد المقاطع مستمعين عن الرواية حقق قرابة 4 ملايين مشاهدة، ونفدت نسخها على أمازون بعد انتشار توصيته. ولم يتوقف الأمر عند الليالي البيضاء، فقد ارتفعت أيضا مبيعات الجريمة والعقاب الإخوة كارامازوف، فيما أعاد الشباب اكتشاف أعمال روائيين قدامى. التأثير أيضا مستمعين ليس محصورا على الشاشة، يعني بعض المكتبات خصصت أرففا وزوايا تحمل اسم كما شوهد على تيك توك أو الأكثر رواجاً على بوك توك، تعرض فيها الكتب التي تتكرر كما قلنا توصياتها على المنصة. وبعض هذه المتاجر تحولت إلى مساحة اجتماعية تنظم نوادي للقراء، توقيعات للكتب، وفعاليات أيضا للأطفال. للحديث أكثر عبر زوم تنضم إلينا تقى حسام، صانعة المحتوى. أهلا بك معنا تقى. ويعني في البداية كان الاعتقاد أن جيل زد أو الجيل الأصغر سنا ابتعد عن القراءة وهناك تعفن دماغي، لكن هذه التقارير تكشف العكس.
2: ده حقيقي. أهلا بيكي أول حاجة. الفكرة بس كلها إن الطريقة اللي جين زي بيقروا بيها مختلفة شوية عن الطرق بتاعت الأجيال السابقة. فالأجيال الأكبر بتعتبر إن دي مش قراية، جين زي بيحتاج شوية إن إحنا نوريه القيمة اللي في الحاجة. بيشوف ناس تانية بتجرب الكتب دي قبل ما هو ياخد التجربة، لأنه جين زي مش سهل ياخد تجربة خاصة مع الكتب. استكشاف فئات الأول. فالبوك توك كان من أول السكك أو الوسائل اللي جين زي بدأ يتعرف بيها على الكتب.
0: لكن هل هي فعلا يعني خلقت قراء يا تقى، أم أن البعض مثلا يتحدث عن أنه قد يشاهد الكتاب يعجب فيه مثلا هذا الشخص ثم يقتنيه لكن لا يكمل القراءة؟
2: ده حقيقي. هو أكيد مش كل الناس اللي بتقتني الكتب بتقراها، وده هيبقى راجع لفكرة إن الناس دي لسه ما كونتش عادة القراية. يمكن البوك توك أول ما طلع في فترة الكورونا كانت الناس فعلا بتقتني الكتب، بس بعدها بدأ يبقى فيه محتوى أكتر في البوك توك بيوري الناس إزاي بقى يعملوا عادة القراءة، يستمروا على القراءة، ما يبقاش الموضوع مجرد حماس إن أنا أقتني كتب مختلفة من غير ما اخوض فعلا التجربه بتاعت الكتب. فالبوك توك اكيد بيحمس ناس كتير انها تقرا كتب، وللاسف يعني بيقتنوها ومش بيكملوها. لكن في جزء كبير من جين زي لما بدا البوك توك بدا يتعلم ازاي يدخل عاده او هوايه القرايه في يومه، ودي حاجه مجنن.
0: نعم، واحيانا يساعد على اكتشاف مثلا كاتب معين بطريقه معينه ثم يجد نفسه يستكشف هذه الجواهر الاخرى ايضا. طيب تقى، انا سانقل ايضا وجهه نظر أخرى للبعض، مثلا من يقول أنه عندما نتصفح البوك توك نجد أنهم يختزلون الكتابة أو يختزلون العمق الثقافي الموجود في هذه الرواية باقتباسات مثلا عن الحب، عن النجاح، عن يعني وكأنها لا

0: أعطي مثلا الكاتب حقه أو قيمته أو الفكرة الأساسية للكتاب، كيف تعلقي على الأمر؟
1: هو أول حاجة ما فيش حد في محتوى قصير في فيديو أقل من دقيقة هيقدر يدي أي كتاب حقه. هو الغرض من المقاطع القصيرة دي هي توضيح زوايا مختلفة من الكتاب، لعل عسى حد يبقى مهتم بالموضوع ده فيبقى حابب إن هو يقرأ الكتاب بعد كده.
0: نعم
1: لكن الأدب أو أيا كان العمل الأدبي ده مستحيل حد في فيديو أو في فيديوهين حتى يتكلم على كل أبعاد الكتاب. يبقى الغرض منه بس لفت الانتباه وتوضيح نقط معينة، لعل وعسى حد يبقى مهتم بالمجالات دي ويبقى متحمس أكتر لما يشوف الاقتباسات دي إن هو يقراها.
0: نعم صحيح. يعني حتى البعض مثلا كان يتحدث في مسألة أنه يعني إذا ما شرحنا الكتاب مثلا أو القيمة الثقافية له في فيديوهات طويلة ربما أساسا لا تجذبهم، فهذه هي الطريقة التي أشرت إليها تقى. طيب بما أنه المسألة هي أيضا يعني في السوشيال ميديا التسويقية أيضا، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن الأمر عفوي أو خالي مثلا من التسويق؟
1: هو ما فيش محتوى 100% عفوي في أيا كان مجال المحتوى. التسويق بيفيد صنع المحتوى من ناحية إن هو بيبقى عامل مجهود تحضير للمحتوى ده، جاي بقى بيشتغل على كتابة المحتوى. لكن هي السؤال الأهم بقى هنا هو المصداقية، هل التسويق أو المحتوى المدفوع أو الإعلانات دي هتأثر على رأي صانع المحتوى ولا لأ؟ المحتوى بتاع الكتب فيه ميزة عن المحتويات الأخرى إن القراء أو الناس اللي بتتفرج على المحتوى سهل قوي تعرف مدى مصداقية صانع المحتوى، لأنها لما هتتابعه وهتجيب من ترشيحاته مرة واثنين وثلاثة هتعرف من الترشيحات دي مدى مصداقية صانع المحتوى، ارتباط الكلام فعلا اللي هو بيقوله في المحتوى اللي هو بيعمله بواقع اللي موجود فعلا جوه الكتاب. فالتسويق من عدم التسويق ما يجيش خالص ناحية مصداقية صانع المحتوى، المصداقية دي منفصلة تماما عن التسويق. لكن احنا شفنا في ال5 سنين اللي قد ايه بجد الحملات التسويقية فادت كتب كتير بالآراء مختلفة، صناع المحتوى مختلفين. قد يكون صانع المحتوى اللي انا بتفرج عليه ده بيقول على كتاب انا مش شايفه كتاب كويس، ممكن يكون ده مختلف عن ذوقي،
0: وهذه نقطة
1: ما تبقاش
0: صحيح
1: مسألة مصداقية، ممكن
0: مهمة يا
1: تبقى
0: تخا، مسألة أن الكتب عادة ما يعني يعني حتى في كتاب كثير مثلا مشهورين لديهم مثلا أجزاء من سلاسل الكتب معينة، لكن نجد البعض مثلا لا يعجب طريقة كتابة هذا الكاتب أو لا يجد نفسه فيه، فهي المسألة أيضا لأنها ذائقة يعني أيضا تحتمل هذا الشيء.
1: ده حقيقي، ده
0: نعم
1: حقيقي. الذائقة دي تختلف كتير، ممكن يكون بيتكلم على الموضوع من نظر وذوقه ده مش متسق خالص مع مدى مصداقيته. لكن الجمهور لما هيجرب ترشيحات صانع الكتاب ويشوف هل المحتوى متسق مع المحتوى اللي جوه الكتاب ولا لا، نفس
0: نعم
1: الكلام اللي هو بيقوله في الفيديوهات موجود فعلا جوه الكتاب ولا الكلام اللي بيتقال شكله كأن الشخص ما قراش الكتاب.
0: نعم. وهناك نقطة أيضا مهمة تقى في مسألة هذا الأمر، أنه أصبح هناك مثلا مقاهي أدبية، أصبحت هناك مثلا ندوات يتم فيها مناقشة الكتاب، إلى أي مدى هذه الندوات أو المقاهي الثقافية أو الأدبية تفيد الأشخاص فعلا؟ لأنه أيضا هي متهمة لدى البعض بأنها فقط للتصوير، فقط لإظهار الثقافة، لكن لا تفيد بشكل حقيقي. كشخص مثلا يريد أن يذهب، ما هي النصائح التي تعطيها له تقى حتى يعرف بأنه بهذا المكان سيعطيه فائدة حقيقية؟
1: أول حاجة اللقاءات الأدبية دي يعني مش جديدة على المجتمع العربي من زمان، وفي الصالونات الثقافية موجودة من جدا والمجتمع متألف معاها، ولكن الصالونات الثقافية كانت دايما حكرة على المثقفين والنخبة مش لعموم الناس. يمكن دلوقتي في فرص كتير في نوادي القراءة إن هي لعموم الناس، وبدأ يبقى في نوادي قراءة كمان للسن الصغير والمراهقين وحتى للأطفال، ودي نقطة مهمة جدا. اختياري لنادي القراءة اللي أنا بروحه هو بيعتمد بشكل كبير جدا على الشخص اللي بيدير نادي القراءة، لأن في الأول وفي الآخر نادي القراءة هو مساحة كبيرة جدا لاختلاف الآراء، وإن كل الناس اللي هتبقى موجودة للرأي والرأي الآخر، فالشخص اللي بيدير النقاش ده عليه عامل كبير جدا إن هو يقدر ينظم الآراء دي بحيث إن ما يبقاش في أي موقف ممكن حد يتحط فيه يبقى موقف صعب أو يحصل خلافات حادة أو شديدة. لكن نادي الكتاب ده واحد من أكتر

0: الحاجات اللي بوك توك فرق فيها واللي هي فعلا بجد مفيدة جدا لجيل جين زي، لأن هو قاعد على الموبايل طول اليوم، فنوادي القراءة خاصة اللي موجودة على أرض الواقع بتديله مساحة إن هو يتعلم إزاي يقول وجهة نظره ويسمع وجهة نظر مختلفة ويتقبل الآراء.
1: صحيح.
0: نوادي القراءة واحدة من أنسب الحاجات وأكتر الحاجات اللي أنا دايما بشجع عليها الجيل الصغير إن هو يحاول يلاقي أقرب نادي قراءة ليه ويروح ويكتسب تجارب جديدة من نادي القراءة.
1: نعم، شكرا لك صانعة المحتوى تقى حسام، شكرا على هذا الحوار. ومستمعينا، بالحديث عن الكتب، صدر بالأمس في بريطانيا كتاب سوانسونغ لإيرل سبنسر شقيق الأميرة ديانا بعد أيام من تسريبات أثارت جدلا واسعا في بريطانيا، حيث يتناول الكتاب تفاصيل جديدة عن حياة ديانا وعلاقتها بالعائلة الملكية. المزيد في التقرير التالي من لندن.
2: بعد أيام من التسريبات والعناوين المثيرة وصل الكتاب أخيرا إلى رفوف المكتبات البريطانية. سوان سونغ ليس مجرد كتاب ملكي جديد يضاف إلى عشرات الكتب عن العائلة، بل رواية تأتي هذه المرة من أحد أقرب الأشخاص إلى ديانا، شقيقها الأصغر. ما يجعل الكتاب مثيراً للقراء أن سبنسر لا يستعيد ذكرى شقيقته ومعاناتها فقط، بل يعيد فتح خلاف قديم بين اثنتين من أعرق العائلات الأرستقراطية البريطانية، آل سبنسر وآل ويندزور، ومن يملك رواية قصة الأميرة الراحلة.
3: إلى متى سيستمر الناس في استغلال وفاة شخص ما؟ لقد تحولت ديانا بالنسبة لنا إلى صناعة كاملة، خصوصا في عالم الكتب.
2: بالنسبة للبعض، الكتاب يعد شهادة نادرة من أخ عرف ديانا قبل أن يعرفها العالم أميرة، وبالنسبة لآخرين 30 عاما ربما كانت كافية لترك بعض الأحاديث العائلية داخل العائلة. فالكتاب يرسم صورة شديدة القسوة للملك تشارلز الذي يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، إذ يزعم سبنسر أن تشارلز بدأ مبتهجا بعد وفاة ديانا وأنه قال إنها ستنسى قريبا. ادعاءات تعتمد في جانب كبير منها على رواية سبنسر الشخصية، وهو ما دفع قصر باكنغهام إلى الرد علنا على إحداها مشككا في ذاكرة سبنسر وحكمه على ما جرى.
4: أعتقد أنه أمر مؤسف فعلا، لأن الكثير مما ورد في الكتاب قيل بالفعل قبل 30 عاما عندما توفيت، لذلك لا أفهم الجدوى من نبش كل ذلك الألم مجددا إلا لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية.
5: أعتقد أنه أحسن صنعا، لديه الكثير ليقوله وقد حان الوقت ليقوله، أنا أصدقه.
2: ومع طرحه اليوم تصدر الكتاب واجهات المكتبات وقوائم المبيعات وسط توقعات بأن يجني إيرل سبنسر من صفحاته الملايين.
6: الكتاب الذي طال انتظاره أصبح اليوم بين أيدي القراء، ومعه فصل جديد من خلاف داخل عائلة متوترة أصلاً. ومع ميل هاري إلى جانب خاله تبدو الانقسامات العائلية أعمق من أي وقت مضى، خصوصاً بين الشقيقين ويليام وهاري اللذين يبدوان اليوم أقرب إلى معسكرين عائليين مختلفين، كل يحاول التحكم بإرث ديانا. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
7: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونتابع ما استكملناه في الأيام الماضية بالحديث عن منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ CNN و MSNBC وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض للتغطية والإحاطات الصحفية. الجديد اليوم أن قاضيا فيدراليا أصدر أمرا مؤقتا بوقف ما يعني قام به ترامب من حظر دخول هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض، وألزم القضاء الفيدرالي بإعادة السماح لشبكتي CNN و MSNBC وموقع بوليتيكو بالدخول لمدة أسبوعين.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مستمعينا، أطلقت نتفليكس برنامج واقع ومسابقات جديد بعنوان وانكز ذا جولدن تيكت أو تذكرة وانكا الذهبية، مستوى

من رواية تشارلي ومصنع الشوكولا. وهذا البرنامج عليه جدل كبير جدا خلال الأيام الماضية، لكن قبل أن أشرح لكم أين الجدل دعونا نشرح الرواية أولا المستوحى منها البرنامج. الرواية تحكي قصة الطفل تشارلي.

صاحب المصنع يبحث سرا عن طفل يستحق أن يرث مصنعه. وخلال الجولة كما قلنا يوضع الأطفال أمام اختبارات حتى يتعرفون أكثر على طباعهم وسلوكهم، من الشرير، من الطماع، من الشره، من الحقود، من المدلل، ومن الصادق والمخلص. وفي نهاية الرواية نكتشف أن تشارلي هو الفائز. وفي عام 1971 تحولت هذه الرواية إلى فيلم شهير جسد فيه الممثل الأمريكي جين وايلدر شخصية ويلي وونكا، وأصبح أداؤه بطريقته الغريبة ونبرة صوته المميزة من أشهر الصور المرتبطة بالشخصية في ذاكرة الجمهور، وهنا مربط الفرس كما يقال. نعود مرة لنتفليكس. نتفليكس حولت هذه الرواية والفيلم إلى مسابقة واقعية، إذ يدخل 12 فائزا إلى نسخة مصممة من مصنع الشوكولا، وهناك يخوضون اختبارات بدنية وذهنية وأخلاقية وصولا إلى فائز واحد يحصل على جائزة مالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار. لكن ما أثار الجدل أن نتفليكس في هذا البرنامج استخدمت صوت الممثل الراحل جين وايلدر الذي توفي عام 2016. كما قلنا كان صوته مميزا جدا في الفيلم، استخدمته نتفليكس ليعطي المتسابقين التعليمات والاختبارات. كيف حدث ذلك؟ نتفليكس تعاونت مع شركة لتوليد صوت يحاكي أداء جين وايلدر، واختارت اخترته كما قلنا تحديدا لأنه صوته كان مميزا وأسلوبه مرتبط بنسخة ويلي وونكا الأكثر رسوخا لدى أجيال من المشاهدين. وهنا بدأ جدل الناس، يعني نتفليكس في البداية عندما حصلت على هذا الصوت حصلت على موافقة في البداية من ورثته، لأنهم قالوا بموافقتهم أنهم يرون في هذا الأمر تكريما لأدائه وفرصة لتعريف جيل جديد بالشخصية. لكن الموافقة القانونية لم تنهي الجدل، بل نقلته إلى سؤال أخلاقي وفني أكبر مستمعينا، هل تكفي موافقة الورثة لصنع أداء جديد بصوت فنان متوفى؟ يعني كما قلنا الورثة يستطيعون السماح باستخدام الصوت قانونيا، لكن ذلك لا يعني أن الفنان نفسه كان سيوافق على أن تنسب إليه بعد وفاته جمل لم يقلها أو أداء لم يقدمه، وهذا ما يقوله المنتقدون. المنتقدون يرون أن تقليد طبقة صوت وايلدر لا تعيد أداءه الحقيقي، وهذه المحاكاة تعتمد على شهرته وذاكرة الجمهور، فبالتالي هذا الأمر جاذبي وتسويقي أكبر من أن يكون فعلا من وجهة نظر المنتقدين تكريما لصوته. وهذا أيضا فتح جدل من نوع آخر جديد يعزز مخاوف الممثلين من أن يتم استبدالهم مستقبلا بنسخ رقمية.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: رقم لافت يسجله فيلم سيفن دوغز في شباك التذاكر السعودي. الفيلم وصل إلى 995 ألف تذكرة مباعة، يعني لنقل أصبح على بعد 5000 تذكرة فقط من حاجز المليون. رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وصف الرقم بأنه محطة تاريخية جديدة للسينما العربية، ودعا الجمهور إلى حجز تذاكره خلال الأيام المقبلة، معلنا عن مفاجأة مرتبطة بالوصول إلى المليون تذكرة، على أن يكشف عن الفائز يوم 27 سبتمبر. في أخبار الأفلام أيضا، يستعد فيلم ذا أوديسي للمخرج كريستوفر نولان المستوحى من ملحمة هوميروس، بعدما قدم رحلة أوديسيوس في طريق عودته إلى وطنه بعد حرب طروادة، ضمن تجربة اعتمدت بصورة أساسية على ضخامة الشاشة وجودة التفاصيل. يستعد الفيلم الآن لإنهاء فترة عرضه بصيغة الآي ماكس 70mm في الصالات التي تدعم هذه التقنية، ليفسح المجال أمام فيلم توم كروز الجديد ديجر، وهو فيلم كوميديا سوداء ينطلق فيه الرجل الأقوى في العالم في مغامرة محفوفة بالمخاطر لإثبات جدارته وقدرته على إنقاذ البشرية بعدما تسبب في خطأ قد يهدد بتدمير كل شيء. هذا لا يعني مستمعين سحب ذا أوديسي من دور السينما بالكامل، سيستمر عرضه على الشاشات العادية أو بصيغ عرض أخرى. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة. مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. يأتيكم عند السابعة مساء.
6: صراعات لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم. وحشود توحدها وجهة نظر
7: موافقة المجلس بالأغلبية
6: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون
9: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية
6: المتحاورون
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. والحروب لا تدار بالدبابات والمدافع فقط، فمع اشتداد الصراعات تمتد المواجهة إلى الثقافة أيضا، فتتحول اللغة والكتب والفنون والمؤسسات الثقافية إلى أهداف وأوراق ضغط سياسية. في سبتمبر 2026 انعكس الصراع الدبلوماسي بين روسيا وألمانيا على عقود من التبادل الثقافي بين البلدين، بعد اتهام ألمانيا لروسيا بشن هجوم هجين أغلقت برلين البيت الروسي. وجاء الرد الروسي بالمثل، إذ أمرت موسكو بإغلاق جميع فروع معهد غوتا الألماني في روسيا وطرد موظفيه. لكن هذه المؤسسات مستمعين ليست منشآت عسكرية، بل مراكز لتعليم اللغات وعرض الفنون والتعريف بالأدب، وبإغلاقها يخسر آلاف الطلبة والمثقفين مساحات للتعلم والتواصل، وتحولت المؤسسات الثقافية إلى هذه الرهائن في الصراع السياسي. في مدينة بولتافا الأوكرانية أيضا ظهر وجه آخر لهذه المواجهة الثقافية. في يونيو 2026 وافق مجلس المدينة على حظر المنتجات الثقافية باللغة الروسية في الأماكن العامة والمقاهي ووسائل النقل، وشمل الحظر بيع الكتب والروايات إلى جانب الموسيقى والأفلام والمسرحيات الناطقة بالروسية. هنا لم يعد الاستهداف موجها إلى مؤسسة ثقافية فقط، بل إلى لغة كاملة ما تحمله من أدب وفكر وإبداع. وهذا الأمر يعكس خطورة الحروب على الثقافة، فحين تغلق المعاهد، تمنع الكتب، تحظر الموسيقى، تضيق مساحات الحوار ويزداد الانغلاق بين الشعوب. وكما قلنا مستمعين، الحروب لا تقتصر خسائرها على القتلى والمصابين والنازحين، ولا على تدمير المنازل والمستشفيات وشبكات الخدمات. هناك خسارة أخرى تطول تاريخ الدول وهويتها الثقافية، عندما تتعرض المتاحف والمواقع الأثرية ودور العبادة والمخطوطات للتدمير أو النهب. في أوكرانيا مثلا تضررت مواقع تاريخية في أوديسا، وسجلت وزارة الثقافة تضرر أو تدمير 148 موقعا تراثيا خلال شهر واحد. في السودان أيضا تعرض المتحف الوطني في الخرطوم للنهب، فيما أصبحت أهرامات مروي مهددة مع توقف أعمال الحماية. في العراق

0: أيضاً أحرق تنظيم داعش مكتبات الموصل ودمر أو سرق مخطوطات تاريخية، وفي سوريا فجر معابد في تدمر. القوانين الدولية تتيح محاسبة من يتعمدون استهداف التراث الثقافي، لكن في الواقع الإدانة الوحيدة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية كانت بسبب هدم أضرحة ومساجد في تمبوكتو بمالي في عام 2012، عندما سيطرت جماعة مسلحة على المدينة وخلال أيام هدمت 9 أضرحة تاريخية وباب مسجد، على الرغم من أن معظمها كان مدرجاً ضمن قائمة التراث العالمي. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الأثاريين العرب ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة. سعيدة بتواجدك معي دكتور عبد الرحيم، ونسألك، عندما يتضرر موقع تاريخي خلال القصف أو خلال الحروب، هل يكون عادة يعني بشكل عرضي أم استهداف متعمد للتراث؟
1: هو في الاثنين، في استهداف بشكل عارض اللي هو بيبقى مستهدف موقع عسكري معين ما فيش نية انه يقصد التراث، فده تجريمه بيبقى نسبي. النوع الثاني اللي هو مستهدف الاثر في حد ذاته، انه بيقصف الاثر نفسه، وده بتبقى نية مبيتة لتحقيق الابادة، بنسميها الابادة الثقافية، وده بيجرم دوليا ويعتبر من جرائم الحروب. طيب احنا نقدر نعرف ازاي الفرق صحيح بين العرضي والفرق بين المستهدف؟ اول حاجة احنا بنعمل تحليل جنائي للموقع، ونشوف الاتجاه الجغرافي بالنسبة للمقذوفات. هنقدر نعرف الاتجاه ده، هل فعلا كان بيستهدف الموقع التراثي ولا بيستهدف موقع عسكري. النقطة الثانية، الحروب نفسها بيبقى فيها خرائط، الخرائط دي بتوضح ايضا ان كان محطوط في النية استهداف هذا الموقع او غيره. النقطة الثانية، في دقة الاسلحة دلوقتي، في تقنيات حديثة وفي مسيرات وفي صواريخ بتطلع بالليزر، فدي بيبقى الهدف بتاعها واضح جدا ولا تخطئ. فاذا حدث حاجة زي كده، لا انت فعلا بتقصد الموقع التراثي. النقطة الثانية، في حاجة اسمها الموائمة او التناسب، يعني في موقع مثلا في الصحراء، الموقع الصحراء ده لا يجاوره أي مواقع عسكرية، فأجي مثلا أخذ موقع مجاور ليس له أي صلة بالناحية العسكرية وأضرب الموقع، لا، في الحالة دي أنت بتستهدف الموقع التراثي. تحليل صور الأقمار الصناعية عن طريق صور الأقمار الصناعية. النقطة الأخيرة اللي هي الخطاب السياسي نفسه، يعني لما الحكام أو المسؤولين عن المعركة يقولوا إن إحنا بنستهدف زي ما عمل داعش في تدمر وفي نينوى في العراق، فده بيستهدف، فمن خلال إعلانه ذلك فأنا بعرف إنه بيستهدف التراث.
0: صحيح. طيب دكتور عبد الرحيم، بالنظر إلى كل هذه الأدلة التي أشرت إليها، لماذا المحكمة الدولية يعني لم نشهد أي تحقيق مثلا موسع يفضي مثلا لمحاسبة مسؤولين أو غير ذلك؟ يعني لا يوجد تقريبا إلا حادثة أضرحة تمبوكتو، وصحح لي المعلومة إن كان هناك شيء آخر غيرها دكتور.
1: هي بالنسبة لأضرحة مالي دي ليها كام ظروف خاصة، لأن المهدي نفسه هو اعترف، يعني أنا عندي الاعتراف سيد الأدلة، هو اعترف نفسه بهدم واعتذر لشعب مالي. النقطة الثانية، مالي نفسها عضو في روما، عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فدي قضية خاصة لا تقاس، وطبعا اتحكم عليه 9 سنين سجن وخفضت إلى 7 سنين، فلا تقارن ببلاد أخرى. ناخد مثلا بلاد زي العراق وسوريا، العراق وسوريا مش أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. في بعض البلاد زي غزة والسودان واللي بيحصل في أوكرانيا، البلاد اللي هي غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتتطلب تحويل القضية من مجلس الأمن للمحكمة، فلما تيجي تحولها عن طريق مجلس الأمن بيصطدم بالفيتو، وده حصل فعلا مع العديد من الدول، فده بيشكل لي عائق كبير بالنسبة للجزئية دي. النقطة الأهم إن أنا في بعض البلاد ما أقدرش أمسك المجرم، يعني أنا المجرم عشان أحكمه لازم يكون في قفص الاتهام، أنا ما عنديش مجرم أقدر أمسكه وأقول مثلا زي في العراق، في سوريا، في اليمن، أنا ما أعرفش مين المجرم وهو فين، وما عنديش أي أدلة تثبت هذه الجرائم. إذن حتى إذا بعتنا حاجة أو عملنا حاجة زي كده في المحكمة الجنائية الدولية، هل تحكم غيابيا؟ ما بينفعش.

0: المحكمة الجنائية تحكم أحكام غيابية، فبنصطدم بعدة عوائق فعلا سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي.
1: نعم، طيب دكتور عبد الرحيم، إذا ما تم إيجاد مثلا ما تم تهريبه، يعني إذا أخذنا مثال مثلا مقتنيات المتحف الذي نهبت من الخرطوم تحديدا، إذا ما ظهرت في أماكن أخرى وتم اكتشافها أو التعرف عليها، كيف من المفترض أن يتم حفظها أو إعادتها، أو ما الذي يحدث عادة في مثل هكذا قضايا؟
0: بالنسبة طبعا للخرطوم دي جريمة كبيرة، لما نلاقي متحف أكثر من 80% من مقتنيات متحف بيشكل تاريخ السودان بأكمله، إنه لحد حتى العصر المسيحي والفترة الإسلامية، واللي استعادوا منه مئات الآلاف من القطع اللي نهبت، واللي استعادوه منه حوالي 570 قطعة حتى الآن. في إجراءات لازم تتخذها كل الدول عشان تحمي المقتنيات بتاعتها. أول حاجة لازم يكون مسجل وطنيا، يعني الدولة مسجلة هذه الآثار في دفاتر خاصة، واخدة أرقام خاصة. النقطة الثانية ليها بصمة، لازم يبقى فيه بصمة رقمية، إن أنا بصور الأثر بالثري دي، بعمل له تحليل كيميائي، لأن عمليات التزوير للآثار حتى اللي بتسافر في معارض
1: صحيح.
0: وممكن تزور، فأنا يبقى ليا بصمة خاصة للأثر. النقطة الثانية بيبقى في حاجة ببلغ الانتربول الدولي بالآثار اللي هي اتهربت بالفعل، بحيث تبقى الآثار كلها موجودة عند الانتربول، بحيث لو ظهرت في أي مكان أقدر أجيبها. النقطة الأهم إن أنا لازم يبقى عندي خاصية التتبع، يعني إحنا في مصر بنسترد آثار كتيرة بخاصية التتبع، أنا بتتبع المزادات العلنية، الصالات، الصالات بتاعت المزادات، المعارض اللي
1: صحيح.
0: بتقام، البيع التجاري، البيع الإلكتروني اللي شغال دلوقتي، مجرد ما أثر، يعني الأثر ما دام سجل في تسجيل وطني وخد رقم، لو اتسرق أو ظهر في أي مكان في العالم بنقدر نرجعه. لكن المشكلة دلوقتي في الآثار اللي هي بتتم الحفر خلسة، اللي انتشر في مصر عندنا بعد فوضى 2011 وفي العديد من الدول
1: صحيح.
0: العربية، هذه الآثار اللي بتخرج من الحفر خلسة دي آثار غير مسجلة، ورغم ذلك عندنا اتفاقية اللي هي مفروض فيها حماية التراث وعودة التراث الثقافي، اللي هي اتفاقية اليونسكو 1970، أول حاجة بتحرمنا إن إحنا نرجع الآثار اللي نهبت 1970، بيتحايلوا اللي هم مسؤولين عن صالات المزادات،
1: صحيح.
0: وبيعملوا عمليات بيع، ما بيكتبوش بلد المنشأ، بيقول لك إنها اتباعت من كذا كذا كذا كذا، بحيث يوصلها في النهاية إنها نهبت قبل 1970. النقطة الثانية، طب والآثار اللي اتنهبت بعد 1970 زي اللي بتطلع في الحفر خلسة، بيطلب من البلد صاحبة الحضارة إثبات ملكيتها، هو مين اللي مفترض؟ يعني أنا يجي يقول لي كمصري أثر موجود اتهرب ناتج الحفر خلسة، أنا ما سجلتوش وبيتباع على أساس إنه مصري، يعرض في أي متحف على أساس إنه مصري ويتكسب منه على أساس إنه مصري، لما يجي يسألني أنا كمصري هو الأثر ده مصري ولا غير مصري؟ هو مين اللي يسأل مين؟ المفروض
1: صحيح.
0: أنا اللي أسألك، يعني الجهة اللي نهب الأثر هي اللي المفروض تثبت اللي هي عليها البينة، هي اللي تثبت إن الأثر ده أثر مصري أو غير مصري، لكن مش أنا، لأن الأثر غير مصري. إذن القوانين والمعاهدات الدولية نفسها بتظلمنا، بالنسبة حتى في اتفاقية الملكية الفكرية اللي هي الوايبو اللي مشهورة عالميا، دي بتدي حماية للحاجات اللي تقدم فيها الغرب بشكل عام، الاختراعات، الابتكارات، الموسيقى، الفنون، وجم عند التراث المادي وقالوا احنا مش لاقيين صيغة قانونية. ازاي مش لاقي صيغة قانونية؟ مش
1: نعم.
0: عايز يدي تعريف خاص للأثر، بحيث الآثار تبقى ليها حقوق ملكية فكرية. احنا آثارنا موجودة دلوقتي في جميع متاحف العالم، ومفيش
1: صحيح.
0: متحف بيتكسب في العالم إلا إذا كان عنده آثار مصرية، طب أنت بتتكسب منه وبتحقق أرباح تجارية من هذا الأثر،
1: نعم.
0: وبتحرمني أنا من حقوق حضارة ليا ليه؟ يقول لك عشان مفيش ملكية فكرية، مفيش صيغة قانونية للملكية الفكرية لهذا الأثر.
1: نعم
0: إذن بيحاول عشان يحافظ على ده،
1: بالضبط.
0: عشان يستمر نهب الشعوب، يستمر نهب الآثار، يستمر الإتجار والاستنساخ للآثار، بيسمح نفسه إنه بيستنسخ الأثر نفسه وهو آثار
1: صحيح.
0: عربية أو آثار مصرية، بيسمح نفسه إنه
1: واضح
0: بيعيرها
1: الفكرة.
0: لمتاحف أخرى وهكذا.
1: نعم، شكرا لك الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الأثريين العرب ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة، على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. شكرا لك دكتور. مستمعينا

0: في فيدباك، فاصل قصير ثم نعود بأخبار التقنية، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وتستعد شركة رأس المال الاستثمار الأمريكية أندرسون هوروويتس لإطلاق أكاديمية جديدة في سان فرانسيسكو، تسعى إلى تقديم بديل عملي عن التعليم الجامعي التقليدي للراغبين في دخول قطاع التكنولوجيا. تبدأ الأكاديمية عام 2027 بدفعة تجريبية تضم نحو 50 طالباً تتراوح أعمارهم بين 16 و 22 عاماً يدرسون لمدة عام مجاناً. وبدلاً من المحاضرات والاختبارات والواجبات، يعتمد البرنامج على تنفيذ مشروعات شخصية والتدريب داخل شركات التكنولوجيا، إلى جانب دروس يقدمها عدد من أبرز قادة القطاع، بينهم الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسون هوانغ، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، أيضا الرئيس التنفيذي لأوبن اي اي سام ألتمان، ومؤسس أوبر، ومديرة تقنية أيضا سابقة في أوبن اي اي. تخطط الأكاديمية لإطلاق برنامج مدفوع لمدة عامين في 2028، لكن الجدل حول هذا الأمر يعني في سياق أنه هذه الأكاديمية لن تمنح الخريجين شهادة جامعية معتمدة. هي تقول أنها تريد أن تساعد في بناء الخبرة والقدرة العملية والعلاقات المهنية، وليس التعليم التقليدي الذي يعطيك شهادة جامعية في آخر الأمر. في أخبار تكنولوجيا أيضا والاقتصاد، رئيس مايكروسوفت براد سميث قال إن الشركة تعتزم استثمارات أكثر من 10 مليارات دولار في السعودية والإمارات وقطر والكويت حتى 2030. سميث أكد على استمرار استثمارات الشركة في دول الخليج وتوسعة أعمالها أيضا بالمنطقة على الرغم من حرب إيران.

0: مستمعينا، كنا نسمع عن قراصنة أو هاكرز يهاجمون منصات العملات المشفرة لسرقة الأموال، لكن الجديد أنهم لم يعودوا يستهدفوا البلوك تشين فقط، بل بدأوا يستخدمونها لإدارة هجماتهم وإخفاء تعليمات البرمجيات الخبيثة. شركة تحليلات تشاينا أناليسيس تقول إن هذا الأسلوب ليس جديدا، لكنها رصدت ارتفاعا بأكثر من 4 أضعاف في استخدامه خلال العام. المهاجمون يضعون تعليمات وبيانات هجماتهم على شبكات عامة مثل بيتكوين وغيرها، وفقا لشركة تشاينالسز للتحليلات، والتي تقول أيضا أن هذه الهجمات مرتبطة بدول بينها كوريا الشمالية وإيران. الفكرة مستمعينا أنه في السابق كانت كتابة هذه البرمجيات وتطويرها تحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة ووقت طويل، أما اليوم فتستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي مساعدة المهاجم في كتابة الأكواد واكتشاف الأخطاء والبحث عن الثغرات وتعديل هجومه بسرعة، وتزداد المخاوف أيضا مع النماذج المفتوحة المصدر. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار في الإعلام الرقمي والتواصل بشير التغريني. أهلا بك معنا أستاذ بشير. وقديما كان الهاكرز يهاجمون ذات البلوك تشين أو نفسها، لكن التطور الجديد الذي يشير إليه التقرير هم أنهم باتوا يستخدمونها لإخفاء تعليماتهم داخل الشبكة. لو تشرح لنا كيف يتم الأمر وأين تكمن خطورته؟
1: مرحبا. اكيد اليوم صاروا بيستعملوا البلوك تشين، اذا بدنا نقول ده دروب او الدي بي بي بي دي دي دي، بيختفوا يعني بيفوتوا على البلوك تشين، ما بيقعدوا عندهم، يعني مش بس البلوك تشين او الانترنت متبلش يعني بتبين، صار حتى بيختفوا جواتها وكمان عبر ثغرات معينه. وما ننسى انه الاي اي صار بيساعدهم بشكل كمان اكثر واكثر.
0: نعم، لكن ما الذي يفيدهم عندما يخفون ثغراتهم داخل البلوك تشين؟ لمن لا يعرف تقنيا كثيرا، ما الذي يتم؟
1: هلا اليوم اخر فتره كانوا كتير عم يعني اذا بدنا نقول اف بي اي وكل يعني الدول الكبرى عم بتلاحق وعم بتجيب حتى اذا بدنا نقول ناس مختصين بهذا الموضوع، او يعني حتى كراسنا يساعدون ويقبضوا ويكونوا يمكن محكومين ويخففون حكمهم، يساعدون بهذا الموضوع يلاحقوا الكراسنا الاخرين. فلقوا انه اليوم لا، لازم يكون في طريقه اخفاء اكثر، عدم تتبع، لانه ما ننسى انه كاسات السرقه كلها وحتى الجرائم وتبييض الاموال والمخدرات إذا بدنا نقول بالعالم كله صارت كلها عم تصير عبر البلوك تشين وغيره، يعني ما بقى في عملة غير عملة رقمية.
0: نعم، والتقرير أيضا وحديثك أستاذ بشير أشار إلى مسألة استخدامهم للذكاء الاصطناعي والتقنية كيف سهل لهم الأمر. هم أشاروا إلى زاوية الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، ما الفرق بينه وبين المغلق؟
1: الأوبن سورس عطون يعني المشكلة أنه بتسيطر عليه يعني أكثر، فيني يسيطر يعني ما عليه ضوابط إذا بدنا نقول وخدمة مركزية أكثر. المن open source يعني ما كتير بيقدروا يتحكموا فيه بالبيتكوينز وغيره، فمش هناك يعني عادة بتكون خدمة مسيطرة أكثر عليها هي المغلقة، يعني ما بيقدروا يفوتوا فيها الاستخدام ومنع إذا بدنا نقول والمخاطر تبعها.
0: لكن النماذج المفتوحة أيضا هي مهمة أستاذ بشير في مسألة خفض التكلفة، وجود مكتشفين مخترعين يدعم أيضا الشركات الناشئة.
1: صح.
0: فهل نستطيع أن نقول بالنظر إلى ما يستطيع أن يفعله المفتوح المصدر يجب أن يتم إغلاقه أم يعني؟
1: لا، لازم يكون في ليك اليوم كل اليوم بكل شيء بالعالم اليوم نحن بنمشي حوالي، يعني بكل شيء انا برايي اليوم مش الذكاء الاصطناعي فقط ولا القرصنه ولا كل شيء اليوم ما عليه ضوابط وما عليه اذا بدنا نقول قوانين، وكل وكثير عم نكون بعاد شوي عن القوانين للاوبن اي اي وغيره، لانه اليوم من يستخدم هلأن عادة بيفوتوا وبيخترقوا، بس اليوم لازم يكون في ضوابط جدا قاسية على المستخدمين وعلى الشركات الكبرى ومن يستخدمها ومن لا، وبدنا يكون في عنا قانون للذكاء الاصطناعي، هيدا الأهم، وهذا اللي بدنا نقول إذا هو البداية لا صنع مثل بقول مجتمع جديد وعدم يكون في اختراقات.
0: نعم. طيب من زاوية المستثمر تحديدا أستاذ بشير، البعض مثلا قد يتخوف يعني يقول هذه المخاطر هل تهدد المنصة، تهدد الأموال والمحافظ داخلها، وكيف يمكن أن يحمي نفسه هذا المستثمر؟
1: اليوم التليفون كمان صار عرضة، ما ننسى أنه صار بيفوتوا من التليفون أكثر من بيفوتوا على البلوك تشين وعلى بيتكوين وعلى

0: الوالت بفوتوا من التليفون، من التليفون بيتحكموا بالوالت وبياخذون، يعني صاروا عم بيبرموا اذا بدنا نقول عم بيحتالوا على اسم المستثمر او غيره. هلا اليوم تنكون صريحين، نحن اليوم كل ما عم نتطور عم نكون مفتوحين المصدر مش بس بالاي اي، يعني اليوم عم نتعرّى أكثر وأكثر، يعني صارت المصاري موجودة على التليفون، التليفون لازم يكون محمي، التليفون لازم يكون في أبديت، ما كمان نتسلى كل ما شفنا شيء على تيك توك، كل ما شفنا شيء مطرح ننزله أبليكيشن. اليوم الخطر موجود، بدنا نعتبر أنه هيدا المحفظة اللي حاملينا محفظة فعلياً، كيف نخبيها اليوم حدنا بالسيارة، حدنا بجيبتنا وين ما منروح ننتبه عليها، هيك لازم تكون.
1: شكراً لك بشير التغريني مستشار في الإعلام الرقمي والتواصل، شكراً لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: في أخبار الاقتصاد أيضا مستمعينا، يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. من المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية مساء الخميس اليوم، يلقي خلالها كل من شي وترامب كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين. وتعد زيارة شي الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. وكان قد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر. اشتدت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى له منذ 2007. هذه الارتفاعات جاءت على خلفية نمو نشاط الأعمال بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات. وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، مع إشارة مسؤولين أمريكيين إلى استمرار مرور كميات كبيرة من الخام عبر مضيق هرمز، في وقت تترقب فيه الأسواق تفاصيل خطط السعودية لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب. وشهدت المنتجات النفطية ارتفاعات مع وصول أسعار التجزئة للديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وأثار ذلك دعوات من بعض المشرعين لفرض قيود على صادرات الديزل الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شجع مستشاريه على دعم فرض حظر على الصادرات، لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن الإدارة تعمل مع شركات التكرير على خفض الشحنات طوعا كبديل عن فرض حظر رسمي. هذا وأظهرت بيانات أولية نشرتها كبلر بعبور 10 سفن لنقل السلع في مضيق هرمز أمس الأربعاء، بزيادة عن 7 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ نحو 17 سفينة. وذكرت كبلر أنه من المرجح أن تتغير هذه الأرقام، لأن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء الرحلة. مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة وعد الدوسري في تنسيق الضيوف. فاصل قصير ثم ننضم إلى العربية بزنس.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مستقيم بشكل واضح أن رئيسها
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.

0: الشر.
1: كما فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
5: خلينا نكون واضحين،
6: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
7: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
8: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
4: وأقلام الصحفيين.
9: وبعدين قضايا مش واحدة.
10: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
11: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
12: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
13: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
14: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3:00 مساء.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

رئيس أرامكو السعودية يؤكد وجود عدة مسارات تصدير لتأمين طلبات العملاء إلى جانب العمل على مسارات جديدة. تصريحات رئيس الفيدرالي في نيويورك حول رفع قادم للفائدة تفاقم موجة البيع في سوق السندات. أمريكا والصين تمددان الهدنة التجارية لشهرين قبيل القمة المرتقبة اليوم بين الرئيسين.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية من تصريحات مهمة للرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الذي قال في مقابلة مع صحيفة نيكي الآسيوية، قال إن الشركة قادرة على استعادة عملياتها المتعطلة خلال أيام، وإنها تدرس إنشاء مسار رابع وخامس لتصدير النفط الخام، إضافة إلى مساراتها الرئيسية الثلاثة التي يعد مضيق هرمز أحدها. وإضافة إلى ذلك، تدرس أرامكو توسيع قدراتها التخزينية في الخارج بما في ذلك اليابان لتعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات الإمدادات. وقال الناصر إنه عندما يتحدث الناس عن خط أنابيب شرق غرب يعتقدون أنه خط واحد، لكنه ليس كذلك، بل يتكون من عدة خطوط. كما حذر من التهاون في تقدير خطورة الوضع، مؤكدا أن الأوضاع لا تتحسن فعليا.

ونحدث الحركة مشاهدينا على أسعار النفط التي تواصل تسجيل الارتفاعات اليوم ب 1.3% على برنت، على نايمكس ب 1% بعد أن كنا سجلنا مكاسب مساء أمس ب 4% تقريبا، على خلفية ما كنا سمعناه من تصريحات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كان من الرئيس الإيراني أو من ماركو روبيو، وكذلك مع مخاوف مجددا من التصعيد في المنطقة بعد هذه التصريحات، ويعني على وهناك خوف على سلامة الإمدادات عبر مضيق هرمز. كنا سمعنا من الرئيس الإيراني يقول أن إيران لن تستسلم بالقوة ولديها الحق بالقوة العسكرية للدفاع عن نفسها، ولكن مع ذلك تؤمن بالدبلوماسية. ماركو روبيو كان قال كذلك أن الاتفاق مع إيران سيستغرق العمل الطويل والشاق، فبالتالي هذا قرأته الأسواق على أن الاتفاق بعيد المنال. وهناك يعني مشاعر ومخاوف الآن بأننا قد نشهد بعض التصعيد في المنطقة جراء ذلك، وبالتالي هذا يدفع النفط إلى الارتفاع. ماذا عن الأسواق الإماراتية التي أنهت تداولاتها منذ قليل، أنهت الجلسة باللون الأحمر، تراجعات ب 14% على دبي وأبو ظبي 17% من التراجع. لنفصل الحركة في كل سوق كيف تبدو. أعمار استطاعت أن تحافظ على المكاسب ب20% مع نهاية الجلسة. اتحاد أنرجي على استقرار. الإمارات دبي الوطني على تراجعات اليوم ب2.5%، وأعمار للتطوير مكاسب ب0.5%. صباحا كنا شهدنا بعض التفاؤل إن كان على النفط الذي كان يسجل بعض التراجعات أو على الأسهم العقارية في الإمارات بسبب يعني تصريحات لسكوت باسنس بأن مرور النفط يستمر عبر مضيق هرمز، قرابة 17 مليون برميل تمر عبر المضيق بشكل يومي في بعض الأحيان. هذا كان أعطى بعض التمانين، والآن نعود لنسجل بعض المخاوف. إذن الوضع فعلا متأرجح. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في دبي، أمان، الرمز، أمانات، سالك، الاتحاد العقارية. أما الأكثر تراجعا مجموعة تيكوم، تبريد، المشرق، الإمارات، دبي الوطني، وطلبات. طلبات كانت أيضا توجهت لإعادة شراء أسهمها أمس. ماذا عن أبو ظبي؟ أدنوك للغاز، السهم الأنشط على مكاسب 1.5%. البنوك تضغط نزولا اليوم في أبو ظبي. أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول على تراجعات. الدار العقارية مكاسب اليوم ب 17%، ومجموعة اتصالات على تراجع ب 1.3%. الأكثر ارتفاعا مير بيور هاث، صدى تال الصير، اسمنت الخليج، أما اللائحة الحمراء فعلى رأسها الفجيرة، الوطني، أمريكانا، أرام، بريسايت، وأبو ظبي الأول.

في أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حققت السعودية مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات التجارة، إذ تقدمت إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وأصبحت الرابعة عالميا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، فيما قفزت إلى المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقا للمعايير الدولية. وفي الترتيب العام احتلت المرتبة 13 عالميا بين 70 دولة، وجاءت ثالثا بين دول المجموعات 20 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولاحقا اليوم وخلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا لقاء مباشر مع مالك الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، وذلك للحديث عن توسعات الشركة في مدينة الخبر بعد توقيع عقد بقيمة تتجاوز 780 مليون ريال مع BEC العربية، وذلك لتنفيذ أعمال المستشفى الجديد في تمام الساعة 2:30 بتوقيت المملكة. في الولايات المتحدة أكد الرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أنه من المنطقي رؤية رفع آخر للفائدة

0: الأمريكية بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر متانة كبيرة. وأشار ويليامز إلى تراجع المخاطر أمام الوصول إلى معدلات التوظيف القصوى، وأن التحدي الأكبر بات التضخم، مشددا على أهمية إعادته للمستويات المستهدفة بالتوقيت الصحيح. وأضاف ويليامز أن زمن التوجيهات المستقبلية الصريحة والمباشرة حول توجهات السوق قد انتهى. هذه التصريحات فاقمت موجة البيع في أسواق السندات العالمية مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، هذا إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس إلى 5.13% مسجلا أعلى مستوى منذ 2007، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 سنة 5.4% وهو أعلى مستوى منذ 2004. جاءت موجة البيع بعد بيانات أظهرت قوة النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانعكست موجة البيع على أسواق السندات في آسيا، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996، فيما سجلت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية ارتفاعات حادة. وبالنسبة للعملات الرئيسية الآن، نعود لنسجل قوة للدولار باتت واضحة مع الارتفاعات التي نراها على عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار القوة للاقتصاد الأمريكي. تراجعات لليورو والباوند مقابل الين، عفوا مقابل الدولار الأمريكي. الدولار يقف عند أعلى مستوياته في شهرين تقريبا مقابل اليورو. الباوند على أدنى مستوى، عند أدنى مستوى في 3 أشهر. الين أدنى مستوى في 3 أسابيع تقريبا، ولكن نقترب أيضا مستويات 159 أعين ما إذا كنا سنشهد مرة أخرى تدخل لدعم الين من قبل السلطات اليابانية أو حتى تدخل مشترك مع الولايات المتحدة. وفي أحدث البيانات من الاقتصاد الأمريكي، تسارع نشاط الأعمال خلال سبتمبر بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات بدعم من قوة الطلب وارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف لدى الشركات الصناعية والخدمية. وأظهرت بيانات S&P Global ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب للولايات المتحدة إلى 58.4 نقاط في سبتمبر مقابل مستويات أقل في أغسطس، ليسجل أعلى قراءة منذ يوليو 2021. وقفز التوظيف بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات، بينما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ 2022، مع إشارة الشركات بصورة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، إضافة إلى زيادة تكاليف الأجور. العقود الآجلة في الولايات المتحدة تشير إلى تراجعات على وول ستريت مع بدء الجلسة اليوم. أمس كنا شاهدنا صورة أيضا متباينة، ولكن أمس كنا شاهدنا تباين على أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة. متى كان على مكاسب أمس ب1%، مكاسب هذا الأسبوع لمتى حتى الآن 12%، ولكن كنا شاهدنا تراجعات على انفيديا، ألفابت، وأمازون. فستبقى الأعين على قطاع التكنولوجيا قبيل القمة التي تجمع بين تشي وأيضا ترامب، حيث سيتم مناقشة أيضا من موضوع الذكاء الاصطناعي. وللمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل، مراسلة العربية. كارينا، أهلا وسهلا بك. إذن ارتفاعات قوية جدا مستمرة على عوائد السندات، وول ستريت تشير إلى تراجعات مع بدء جلسة اليوم، ماذا سنراقب اليوم كارينا؟
1: فعلا العقود الأجلة تشير إلى افتتاحية ضعيفة لاحقا في الولايات المتحدة، وربما العناوين الجيوسياسية هي التي تحتكر الأنظار. كل التركيز سيكون على قمة ترامب وشي، هذا اللقاء التاريخي الذي سيشمل العديد من الملفات المهمة جدا والتي من الممكن أن يكون لها وقع مباشر على العديد من فئات الأصول، لا سيما الأسهم. نراقب أسهم التكنولوجيا طبعا التي تقلبت كثيرا، ولكن كانت هناك ارتفاعات مثلا متتالية بالنسبة لسهم متى على مدار هذا الأسبوع مع إطلاق تطبيق نيوز الذي حظى بإقبال شديد، ولكن اليوم نرى عكس نوعا ما في أداء أسهم التكنولوجيا في التداولات الأولية، تراجعات لميتا، إنفيديا أيضا.

0: المتراجعة، مارفل وإنتل أسهم شركات الرقائق المختلفة تتراجع اليوم، أيضا في ظل الغموض قد نقول على صعيد الوضع الجيوسياسي والحرب في إيران وأسعار النفط، أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع، وأيضا شركات الرحلات السفن الكروزز، أسهم شركات مثل جيت بلو، يونايتد إيرلاينز، رويال كاريبيان كلها متراجعة. نحن نعرف طبعا أن قمة ترامب وشي يعني ربما تتطلع أو يعني ستناقش عدة ملفات مهمة أنت ذكرتيها في المقدمة، ولكن أيضا الرئيس شي سيلتقي مع رؤساء تنفيذيين من أكبر الشركات الأمريكية من بينها جنرال موتورز، ميتا، أبل، أمازون، تسلا. فكل هذه الشركات أسهمها أيضا سنراقبها اليوم، هل هناك إعلانات عن استثمارات جديدة؟ ماذا عن بوينغ؟ هل سيكون هناك أي إعلان على مثلا شراء المزيد من الطائرات من طراز بوينغ أو من تصنيعها بوينغ؟ إعلانات البطالة أيضا، بيانات اقتصادية مهمة مايا، في ظل كل التصريحات التي تحدثنا عنها من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي أعطتنا إشارة متشددة حتى إن لم يكن فورورد جايدنس بمعنى الكلمة، ولكن لهجة تشددية جعلتنا نتوقع والتوقع السائد في السوق 70% احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر.
1: شكرا جزيلا لك كارينا. كارينا كامل مراسلة العربية كنت معنا من لندن. في اليابان أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن المبادئ التي تدفع إلى تدخل منسق في سوق العملات بين اليابان والولايات المتحدة لا تزال قائمة كما حدث في يوليو الماضي، وذلك في إشارة إلى استعداد طوكيو لاتخاذ إجراء مشترك مرة أخرى إذا لزم الأمر. وأضافت الوزيرة أن التدخل السابق هدف إلى مواجهة التقلبات المفرطة لحركة العملات وتحركات السوق غير المنظمة. فاصل قصير نتابع من بعد الأسواق العربية، كونوا معنا لنتابع. رئيس الوزراء الأسترالي يعلن وصول نموذج تابع لأوبن إي آي إلى موقع حكومي دون تصريح.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
9: إذن تتجه أنظار الأسواق إلى واشنطن وإلى القمة التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الثانية هذا العام بعد زيارة ترامب لبكين في مايو. وقبل هذه القمة أعلن وزير الخزانة الأمريكي الاتفاق مع الطرف الصيني على تمديد هدنة بوسان التجارية لمدة شهرين، والتي تم التوصل إليها في قمة بوسان في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2025، والتي كان من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. إلا أنه مع ذلك تترقب الأسواق ما إذا كانت هذه القمة ستسفر عن تمديد إضافي، إذ كان تشي يأمل بإقناع ترامب بتمديد اتفاقية بوسان حتى نهاية ولايته، في حين كانت الولايات المتحدة تميل إلى تجديد مؤقت ما بين 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى بهدف الاحتفاظ بأوراق ضغط على الصين. فما هي أبرز الملفات التي سيناقشها الطرفان؟ أولا الرسوم الجمركية. فالولايات المتحدة تريد خفض العجز التجاري مع الصين عبر زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية، خصوصا المنتجات الزراعية وطائرات بوينغ، إلى جانب خفض الحواجز

غير الجمركية. في المقابل تريد الصين تخفيض الرسوم الأمريكية والحصول على قدر أكبر من اليقين بشأن الوصول إلى السوق الأمريكية. ومن بين المقترحات المطروحة إنشاء مجلس تجاري ثنائي يحدد السلع غير الحساسة التي يمكن خفض الرسوم عليها والتي تقدر ب 30 مليار دولار. ثانيا المعادن النادرة وهو ملف ساخن وقد يمثل أهم ورقة تفاوض بين الطرفين. واشنطن تريد تسريع منح التراخيص بشكل أكبر وبشكل أكثر موثوقية لصادرات المعادن النادرة والمعادن الحيوية خصوصا تلك المستخدمة في السيارات والإلكترونيات والطائرات وأشباه الموصلات. أما الصين فتريد في المقابل تخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتقدمة، وبالتالي سيكون هناك تركيز أيضا على ملف الذكاء الاصطناعي وهو الملف الثالث وسط عزم واشنطن الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومناقشة مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي خصوصا في المجالات العسكرية والأمنية. رابعا ملف الطاقة الذي يكتسب أهمية أكبر في ظل الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة والصين ستناقشان خفض أو إلغاء الرسوم الصينية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وربما إدراج الطاقة ضمن حزمة تجارية أوسع. بالنسبة لواشنطن يعني ذلك فتح سوق أكبر أمام صادرات الطاقة الأمريكية، وبالنسبة لبكين الحصول على إمدادات طاقة إضافية وربطها بتنازلات في ملفات الرسوم والتجارة. خامسا ملف الحرب الإيرانية، خاصة وأن الصين من أكبر المشترين للنفط الإيراني إذ تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية الخاضعة للعقوبات في الأيام الطبيعية، وهو نفط تشتريه عادة بخصومات. إذن في ضوء مفاوضات معقدة ستحلل الأسواق كل كلمة ستصدر من هذه القمة وما إذا ستؤدي إلى إطار تجاري أكثر استدامة. إذن كما ذكرت منذ قليل أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بموجب التمديد تستمر الترتيبات التي تهدف إلى الإبقاء على خفض بعض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات حتى 10 يناير المقبل، فيما لم تؤكد الحكومة الصينية حتى الآن هذا الموعد النهائي.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيز أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة أوبن أي آي تمكن من الوصول غير المصرح به إلى موقع حكومي يعرض إحصاءات الرعاية الصحية في حادثة تخضع لتحقيقات السلطات الأسترالية. وقال إن الشركة أبلغت الحكومة بعد نحو 3 أشهر من اكتشاف الواقعة معربا عن قلقه من تأخر الإخطار. وأكدت الحكومة عدم وجود أدلة على تسرب بيانات شخصية للمرضى، موضحة أن المعلومات التي جرى الوصول إليها اقتصرت على إحصاءات صحية مجمعة وأسماء ملفات داخلية. من جانبها أوضحت أوبن أي آي أن النموذج حاول الحصول على معلومات خلال اختبارات داخلية واتخذ إجراءات لم تكن مقصودة، مؤكدة أنها راجعت الحادثة وأبلغت السلطات بعد استكمال التحقيقات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، لا نرى تلقاكم بعد دقائق في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى

0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.

0: السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. رئيس أرامكو السعودية يحذر من التهاون بأزمة النفط ويؤكد أن أرامكو تدرس مسارات إضافية للتصدير. شحنات النفط السعودية في سبتمبر تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية حرب إيران بحسب بلومبرغ. ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لـ30 عام لأعلى مستوى منذ 2004 بدعم من تصريحات رئيس الفيدرالي في نيويورك حول رفع قادم للفائدة. بنتلي تكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة. مشاهدينا، دعونا نبدأ مع ملف النفط، والبداية من تصريحات بمنتهى الأهمية نسمعها اليوم من رئيس أرامكو أمين الناصر في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية حرب إيران. ففي مقابلة مع نيكي إيجيا تحدث الناصر عن العديد من جوانب تصدير النفط السعودي في ظل الأحداث الأخيرة وعن خطط أرامكو للمرحلة المقبلة. من أبرز ما تحدث عنه في المقابلة هو أن الناس تفكر في اضطرابات مضيق هرمز واضطرابات باب المندب، ولكن أرامكو لم تتوقف أبدا، فالشركة تواصل تزويد عملائها بالإمدادات. وأشار الناصر إلى أن مراقبي السوق يفترضون في كثير من الأحيان أن أرامكو لا تمتلك سوى مسارين رئيسيين للتصدير، إما عبر مضيق هرمز أو عبر باب المندب عبر خط شرق غرب، ولكنه أوضح أن الشركة تستطيع في الواقع الاستفادة أيضا من خط أنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلومتر، والذي ينقل النفط الخام من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر مصر. وأضاف الناصر خلال هذا اللقاء أنه على الرغم من أن أرامكو تنتج حاليا كميات من النفط أقل من متوسط ما قبل الحرب مع إيران، فإن الشركة تواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عملائها، ولكنه أكد أن الكميات الإضافية التي كانت الشركة تنتجها وتوردها إلى أسواق مختلفة خارج نطاق اتفاقيات بيع النفط الخام فلن تصل إلى الأسواق حتى

حتى تتحسن الأوضاع. وبالوقت نفسه حذر الناصر من التهاون في تقدير خطورة الوضع، مؤكدا أن الأوضاع لا تتحسن فعليا، ومشيرا إلى أن السحب الطارئ من الاحتياطات النفطية الذي نفذته وكالة الطاقة الدولية وهو الأكبر في تاريخها، إلى جانب خفض الصين لوارداتها النفطية، قد حجبا الحجم الحقيقي للاضطرابات التي تشهدها سوق النفط.

0: ومشاهدينا، رغم استهداف خط أنابيب شرق غرب كانت أرقام ملفتة حول مبيعات وصادرات السعودية النفطية، حيث باعت السعودية 100 مليون برميل من النفط إلى مشترين في آسيا منذ منتصف الأسبوع الماضي، في خطوة ساعدت على تخفيف مخاوف نقص الإمدادات وفقا لوكالة بلومبرغ. ومن المقرر تسليم الشحنات خلال أكتوبر ونوفمبر عبر مضيق هرمز، وتشمل قائمة المشترين شركات تكرير حكومية ومستقلة في الصين إلى جانب مشترين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وتعادل الكمية المباعة نحو يوم واحد من الطلب العالمي على النفط، كما تمثل أكثر من ضعف التدفقات السعودية الأخيرة إلى آسيا عبر مضيق هرمز. للمزيد مشاهدينا حول تصريحات أمين الناصر وأسواق النفط، معي مباشرة من الرياض دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. دكتور، شكرا لوجودك معنا. رئيس أرامكو يتحدث عن بدائل إضافية، خط رابع وخامس ممكن تصدير النفط السعودي منه غير الخطوط الثلاثة المتاحة الآن، وهي هرمز، البحر الأحمر، يعني إن كنا نتحدث عن باب المندب أو سوميد. وبالتالي برأيك ما هي المسارات البديلة التي يتحدث عنها الآن؟
1: مساء الخير لارا، ومساء الخير على جميع المشاهدين الكرام. لا شك أن تصريحات أمين الناصر رئيس أرامكو في غاية الأهمية، وجاءت في وقت حساس، وأكد أن المخاطر ما زالت قائمة، وأن شركة أرامكو تدرس الجودة الاقتصاد الجدوى الاقتصادية لإنشاء مسارات جديدة، وهذا يؤكد حرص المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو على إيجاد البدائل الموثوق فيها وتأمين إمدادات الطاقة إلى عملائها خارج المملكة. هذه المسارات يعني طبعا هو لم يصرح بشيء من هذه المعلومات، ولكن أنا أعتقد من أهمها المسار من السعودية إلى عمان، وقد يكون هناك أيضا مسار آخر في اتجاه الكويت، يمكن العراق، سوريا، وأيضا هناك اتجاه آخر إلى إنشاء مخزونات إضافية من أجل توفير النفط على الأقل في المدى القصير عندما يحدث هناك أزمة امدادات، فإن من أرامكو تستطيع استخدام هذه المخزونات وتلبية الطلبات زبائنها أو عملائها.
0: خطوط الأنابيب هذه البديلة برأيك كم من الوقت ممكن أن تستغرق لتنفيذها؟
1: طبعا سوف يستغرق سنوات لإنشاء هذه المسارات، ولكن الأهم هو الرؤية، هو أن يكون هناك خطة استراتيجية لتفادي أي أزمة مستقبلية مع مضيق هرمز أو حتى مضيق المندب، وهذه هي الغاية والأهمية من هذا من هذه المسارات، أنه يجب أن يكون في المستقبل مسارات إضافية تزيد صادرات المملكة إلى خارج وإلى وتلبي طلبات العقود التي بينها وبين عملائها، وهذا هو الهدف الأساسي من هذه المسارات.
0: دكتور فهد، برأيك السعودية سوف تمضي قدما بهذه

0: الخطط حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز؟
1: نعم، سوف تستمر في هذه البدائل حتى لو تم فتح مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز أصبح غير آمن. هناك ميليشيات، هناك الحرس الثوري يتخبط من خلال الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وأيضا الأدرعة، أدرعة الحرس الثوري في العراق وفي اليمن، كلها تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في مضيق هرمز وأيضا مضيق المندب. لذا الخطر سوف يبقى ما دام هذه الميليشيات موجودة ولم يكن هناك تأكيد للاستقرار والأمن في منطقة الخليج.
0: دكتور، كنا ننظر إلى أرقام الصادرات السعودية في شهر سبتمبر لأنه أرقام مهمة في ظل استهداف خط أنابيب شرق غرب، وبالتالي أتت الأرقام قوية، 5.3 مليون برميل هي الأعلى لصادرات النفطية السعودية منذ بداية حرب إيران. هلأ كان في مسارين، مسار نحو سوميد والمسار الآخر هو مضيق هرمز، يبدو بأنه بحسب يعني حديث السوق أو كلام السوق أنه تم تحميل النفط عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني. برأيك، بتقديرك، كم من النفط يعني كان عبر مضيق هرمز وكم ذهب عبر سوميد، خط أنابيب سوميد؟
1: يعني إذا ما نظرنا إلى الطاقة أولاً لسوميد، هي حوالي 1,900,000، وأنا أعتقد أن الكمية التي مرت خلال مضيق هرمز هي الكمية الأكبر، يعني يمكن حوالي 2,000,000 برميل في اليوم إلى 3,000,000 برميل في اليوم. فاستخدام النقل من سفينة لسفينة وإخفاء حركة السفن من الأقمار الاصطناعية، كل هذا ساعد المملكة العربية السعودية على استمرار صادراتها من خلال مضيق هرمز ولعملائها خاصة في الدول الآسيوية.
0: دكتور، موضوع زيادة الخزانات أو الطاقات التخزينية في الخارج لأرامكو يلي ذكره أمين الناصر، برأيك بأي دول يعني غير اليابان هل ممكن أيضا أن نرفع الطاقة التخزينية، كم حجمها حاليا، وهل ممكن أن تخزن في دول أخرى غير ما هو قائم حاليا؟
1: في اليابان لدى شركة أرامكو مخزونات الآن لديها حوالي 8,000,000 برميل، والطاقة تصل إلى 14 مليون في اليابان. أيضا هناك مخزونات في الصين بقدرة تصل إلى 11 مليون برميل، وأيضا هناك مخزونات أيضا في الدول الأوروبية في هولندا. ولذا المملكة تستطيع أن أولا أن توسع القدرة الاستيعابية لهذه المخزونات، وقد تنشئ زيادة من المخزونات في دول آسيوية أخرى وأيضا في دول أوروبية أخرى من أجل المحافظة على استمرار الإمدادات في حالة أي مخاطر أو تهديد لمسارات النفط داخل المملكة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. على كل اللي نلقي نظرة مشاهدينا على أسعار النفط في التداولات الحالية، لأنه الأسعار كانت سجلت ارتفاعات قوية يوم أمس، واليوم أيضا نتحدث عن برنت فوق مستويات 105 دولارات للبرميل. كان في تصريحات ملفتة لمسؤول إيراني يتحدث فيها بأن الحرب مع الولايات المتحدة ممكن أن تمتد إلى المحيط الهندي، وأيضا لم نسمع تصريحات متفائلة يوم أمس بعد الاجتماعات التي ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران. بالتالي ها هي أسعار النفط، المزيد من الارتفاع، برنت يقترب مجددا من مستويات 105 دولارات. إلى أخبار سوق الأسهم السعودية، حيث أعلنت شركة أكوا عن بدء التشغيل التجاري الأولي للوحدات الأولى من مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة في المدينة.

المدينة المنورة، وذلك بعد حصولها على شهادة التشغيل من شركة سيدرا الأولى للكهرباء. وبدأت المحطة التشغيل بقدرة توليد أولية تبلغ 1272 ميجا وات من إجمالي القدرة الإنتاجية للمشروع البالغة 1934، وتمتلك أكوا حصة قدرها 40% من شركة سيدرا الأولى للكهرباء. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى محطة طيبة واحد الغازية بدءا من الربع الأخير من عام 2026. سهم أكوا في جلسة اليوم فيه تراجع بالجلسة ب 16%. على كل اللي نحدث أرقام سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، مؤشر السوق يسجل تراجعات. هذه الخسائر التي نراها هي لسابع جلسة على التوالي في سوق الأسهم السعودية، تراجعات ب 17%. لا ننسى أنه اليوم كان في يعني إنذار مبكر أو محاولة استهداف لعدد من المدن السعودية من ضمن مكة جدة والطائف، وبالتالي كان في انذارات. ها هو إذن مؤشر السوق مضغوط بشكل أساسي من الراجحي ومن الأهلي. STC أيضا سهم قيادي ثقيل يضغط اليوم على مؤشر السوق ب 17%. أرامكو مع ارتفاع أسعار النفط، مع هذه التصريحات الإيجابية من أمين الناصر اليوم السهم عم بيسجل ارتفاع ب 0.2%، وبترو رابغ على شيء من التراجع ب 2%. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، من ضمنها تبوك، بن داود والرمز 3.5% من الارتفاع. أما الأسهم الأكثر تراجعا الأسماك، نسيج والعربية من ضمن هذه اللائحة. نظرة على القياديات في السوق، سابك، معادن، كلها خاسرة كما تلاحظون، تصنيع 2%. بنوك أيضا ضعيفة، أسهم الطاقة غير أرامكو بترو رابغ، الأسهم الأخرى ضعيفة. وأخيرا أسهم الاتصالات، بس موبايلي، فقط موبايلي فيه ارتفاعات بنص نقطة مئوية. نتابع في فقرة سهم اليوم شركة الرياض للتعمير التي تسجل ارتفاعات يومية، هي أعلى ارتفاعات في شهرين على خلفية توزيع أرباح نقدية بواقع 25 هللة عن النصف الأول من العام الحالي. وصلت المكاسب اليوم إلى 4.6% قبل أن يقلصها، إذ وصل السهم إلى 17 ريال و78 هللة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي. عدد الأسهم المتداولة 33، ضعف متوسط العشرين يوم. في خمس جلسات هو مرتفع ب 1.7%، أما خلال شهر فمرتفع بأكثر من 6%، منذ بداية العام متراجع ب 24%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 47%. هذا نقارنه بتراجع لتاسي خلال نفس الفترة ب 7%. مكرر ربحية 12 شهر للشركة يبلغ 13 مرة. القيمة، السعر إلى القيمة الدفترية 0.75 مرة. مكرر ربحية المستقبل 12.4 مرات. عائد توزيعات 2.9%. كبار المساهمين في الشركة من ضمنهم شركة ريمات الرياض للتنمية 24%. ولكن فعلا اليوم ما رفع السهم ليس التوزيعات فقط، بل توصية مجلس الإدارة بشراء 5% من أسهم الشركة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لأنه يعتبرون بأنه سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة. دعونا نبقى في أخبار سوق الأسهم السعودية. سمعنا مؤخرا من شركة الموصى الصحية توقيع عقد بقيمة 782 مليون ريال مع شركة BEC العربية لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى الموصى التخصصي في مدينة الخبر. الشركة قالت بأنه تنفيذ الأعمال سيبدأ فورا على أن يكتمل المشروع خلال 24 شهر، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سيبدأ عند اكتمال المبنى وبدء التشغيل المستشفى. وأضافت أن المشروع سيمول من الموارد الذاتية للشركة والقروض البنكية طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
على كل مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من لندن مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة موسى الصحية. أستاذ مالك، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. نتحدث عن عقد ب 782 مليون ريال، كان في عقد سابق أيضا مع شركة بي إي سي ب 657 مليون ريال، وبالتالي مجمل عقود ب 1

0: 4 مليار ريال معلن عنها لهذا المشروع. السؤال هنا، هل هذا يمثل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمستشفى الخبر؟
1: شكرا لاستضافة كلارا وشكرا عربية. بالفعل هذا مشروع طموح، مشروع أحد أكبر المشاريع اللي قامتها تقييمها الآن مؤسسة الصحية. تكلفة المشروع إجمالية تقدر بما يزيد عن 2 مليار ريال، ما يزيد عن مليار و300 ومليار 400 أوريدي الآن رسيت على المقاولين، وبقية العقود إن شاء الله قادمة في الطريق.
0: وكنتم حصلتوا على قرض بمليار و340 مليون ريال لهذا المشروع، هل تلجؤون إلى قروض أخرى لتمويل بقية الاستثمارات؟
1: فعلا الشركة بالفعل استحوذت على قرض بقيمة مليار و300، وأيضا سبقها قرض بقيمة 500 مليون مع بنك آخر، وهذه نعتقد أنها 2 مليار تقريبا التي حصلت لها الشركة سوف تكون إن شاء الله كافية للانتهاء من هذه المشاريع، وإن شاء الله إذا في حالة احتجنا لأي قروض في المستقبل الشركة لا زالت أداءها قوي جدا في أداءها التشغيلي، ونشاهد الحمد لله نمو قوي، وإن شاء الله متفائلين بأداء الشركة في المستقبل.
0: وبالتالي هذا يرفع حجم المديونية إلى أي مستويات؟
1: حاليا الدين إلى حقوق الملكية 0.6، ونتوقع نصل إلى 1.1 تقريبا.
0: وهذه مستويات أنتم مرتاحون بها؟
1: نعم.
0: ما في حاجات تمويلية أخرى مثلا؟ هل ممكن لجوء إلى طرح أسهم؟
1: حتى الآن لا يوجد حاجة، في حال استجدت أو طرأت حاجة بإذن الله سوف نخبر المستثمرين والمساهمين إن شاء الله.
0: النسبة اللي تم إنجازها من المستشفى حاليا كم تبلغ؟ وهل موعد الافتتاح مازال في عام 2028؟
1: لا زلنا بإذن الله ملتزمين بعام 2028. نسبة الإنجاز بالنسبة للهيكل الخرساني تجاوزت الخطة بما يزيد على 50% نسبة اكتمال، والآن مع ترسية عقد التشطيبات الكهربائية والميكانيكية بإذن الله سوف نشهد تسارع كبير في أعمال المستشفى إن شاء الله. هذا المشروع واحد من ثلاث من مشروعين إن شاء الله مستشفيين قادمين للمجموعة، واحد منهم في الخبر الذي ذكرناه والآخر في مدينة الوفوف في الأحساء. سوف يضيفون للشركة ما يزيد عن 700 سرير، وهي تعادل تقريبا مضاعفة الطاقة السعبية للشركة من اليوم.
0: والمستشفى الأخرى متى الاستثمار بها وكم التكلفة الاستثمارية؟
1: التكلفة الاستثمارية تقارب المليار ريال، وإن شاء الله تستهدف تشغيل المستشفى في عام 2027 بإذن الله.
0: وأمنتوا كل النفقات الرأسمالية لهذه المستشفى؟
1: نعم، الآن هذا المستشفى الحمد لله اكتملت الأعمال الخرسانية والأعمال الميكانيكية والكهربائية تقارب نسبة إنجازها 30-40%، فبإذن الله على الموعد راح تفتح إن شاء الله في الصيف القادم بإذن الله.
0: أستاذ مالك، عادة المستشفى كم تأخذ من الوقت، يعني في ظل هذه الاستثمارات كم تأخذ من الوقت لتحقيق نقطة التعادل؟
1: الشركة استثمرت في أكثر من قطاع، من قطاع الرعاية الأولية والرعاية التأهيلية وأيضا الرعاية الحرجة. الرعاية الحرجة ممكن تكون نقطة التعادل فيها تكون أسرع من التأهيل، بالتأهيل شاهدنا ما يقارب سنتين سنتين ونص نقطة التعادل. في الرعاية الحرجة خبرتنا السابقة كانت ما بين السنة ونص إلى سنتين، وفي الرعاية الأولية تقل عن ذلك سنة أو أقل.
0: ومستشفى الخبر تحديداً أي نوع؟
1: مستهدف إن شاء الله سنتين وأقل إن شاء الله.
0: طيب بالتالي اليوم ذكرت أنه خلينا نحكي عن مستشفى الخبر تحديدا، كم تتوقعون إيرادات إضافية تدخل عند بداية التشغيل التجاري؟
1: الشركة تستهدف مضاعفة طاقتها السعبية ومضاعفة العيادات، فبذلك نستهدف إن شاء الله مضاعفة الإيرادات خلال السنوات القادمة بشكل عام بدون تفصيل الخبر.
0: خلال أي فترة؟ يعني السنوات القادمة زمن مفتوح.
1: يعني الآن مستهدف إن شاء الله تشغيل 2028، راح تكتمل أيضا ثلاث مراكز صحية أخرى. الشركة شغلت السنة الماضية وهذه السنة ثلاث مراكز، ومستهدف العام القادم إن شاء الله ثلاث مراكز. فإن شاء الله من الآن إلى 2030 تستهدف مضاعفة الإيرادات.
0: 2030 صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: شكرا جزيلا لك مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في جرس الإغلاق. نشاط

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. موضوع مهم نتابعه اليوم وأساسي في الأسواق، موجة بيع حادة نراها في أسواق السندات العالمية تضغط على أسواق الأسهم. اشتدت موجة البيع مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب ضعف الطلب في مزاد لسندات لأجل 5 سنوات. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات ب17 نقطة أساس إلى 5.13%، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2007، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عام مستويات 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004. وجاءت موجة البيع بعد بيانات أظهرت قوة النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة PMI، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانعكست موجة البيع على أسواق السندات في آسيا، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1996، فيما سجلت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية ارتفاعات حادة. بدوره أكد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أنه من المنطقي رؤية رفع آخر للفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر متانة كبيرة. وأشار ويليامز إلى تراجع المخاطر أمام الوصول إلى معدلات التوظيف القصوى، وأن التحدي الأكبر بات التضخم، مشددا على أهمية إعادته للمستويات المستهدفة بالتوقيت الصحيح. وأضاف ويليامز أن زمن التوجيهات المستقبلية الصريحة والمباشرة حول توجهات السوق قد انتهى. على كل مشاهدينا، هلا الاسواق عم بتسعر 3 مرات رفع لاسعار الفائده خلال فتره عام. لا ننسى اليوم البنك المركزي السويسري لم يقدم على رفع الفائده، ولكن رفع توقعاته لمستويات التضخم، والنرويجي اقدم على رفع الفائده ب 25 نقطه اساس. اكيد التضخم ارتفاعه ليس فقط محصور بالولايات المتحده، بل بالاقتصادات الكبرى كلها تعاني من مستويات تضخم مرتفعه. على كل، تسارع نشاط الأعمال.

0: الأعمال في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأقوى وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات، بدعم من قوة الطلب وارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف لدى الشركات الصناعية والخدمية. وأظهرت بيانات S&P جلوبل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب للولايات المتحدة إلى 58.40 نقطة في سبتمبر مقابل مستويات أقل في أغسطس، ليسجل أعلى قراءة منذ يوليو 2021. وقفز التوظيف بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات، بينما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ عام 2022. مع إشارة
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: الآن العربية FM متاحة للاستماع عبر موقع وتطبيق تيون إن. زور الموقع وحمل التطبيق واستمع إلى العربية FM.
9: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملامع فيصل الجفن على شاشتكم ام بي سي شاهد وإذاعتكم العربية اف ام وعلى ام بي سي اكشن. أنا قلت شاهد أول واحد بي سي اكشن بي سي شاهد والعربية اف ام. حياكم الله ورحب بشركائي في حلقة اليوم ولأول مرة من البحرين العزيزة الشيخ زياد الخليفة مدير المنتخب البحريني سابقا. نتشرف بوجودك الأستاذ زياد معنا.
1: يا مرحبا بك طويل عمرك. أهلا وسهلا وهني المملكة العربية السعودية الغالية علينا باليوم الوطني، وعساها من عز إلى عز دائم ونجاح لا يتوقف.
0: اللهم أمين. أفراحنا أفراحكم وأفراح الخليج كله والمشاعر واحدة، ونفتخر بحالات الفرح اللي تكون في أي دولة خليجية، وهذه من نعم الله علينا. أيضا نتشرف بوجودك معنا قامة كبيرة رياضية ومهتم ببطولات الخليج ومعاصر لبطولات الخليج، حياك الله معنا. من الرياض سعود الصرامي ومن جدة فواز الشريف. أبو فهد مساك رب الخير.
2: مساء الخير ورحب فيك وفي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا ملاعب مع فيصل جفن عبر أثير العربية اف ام وام بي سي اكشن، اللي استمتعنا في المباريات امس من خلال شاشة الام بي سي اكشن وشاهد، وان شاء الله تكون حلقة. ورحب بالشيخ زياد وبالاستاذ فواز، ونكرر التهنية لمقام مولاي خادم الحرمين ولسمو سيدي ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الوفي وكل مقيم في المملكة العربية السعودية من كل الجنسيات وكل الديانات باليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله من أفراح إلى أفراح بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين. أبو سارة مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور أبو محمد، أمسي عليك وعلى الأستاذ زياد والأستاذ سعود والأستاذ المستمعين الأكارم والمشاهدين، وكل عام الوطن بخير ويوم وطني سعيد، وسعداء جدا بهذه الجمعة من خلال هذا البرنامج المواكب للأحداث

0: الأخبار الرياضية والمتميز جدا بوجودك أبو محمد.
1: حبيبي بوجودكم هو سبب النجاح، ويعني أركان من هذا النجاح يعني آرائكم وخبرتكم الطويلة والمستمرة في رياضتنا سواء كانت المحلية أو الخليجية. أبدأ معك أبو فيصل قبل ما أدخل في محاوري وأتحدث عن نظرتك لبطولات الخليج. في آراء اليوم تتحدث عن أنها هي من الأساس كانت بطولة من أجل تطوير المنتخبات الخليجية ووجودها من أجل إخراج اللاعبين والتنافسية فيما بين الدول الخليجية، وتساهم هذه في أو هذه المقابلات والمباريات في تطوير اللاعب الخليجي. اليوم نتكلم بعد ما أعرف كم سنة، لكن وصلنا إلى بطولة 27، هل ساهمت فعلا كما بني لها من الأساس؟ وهل تتفق مع اللي يقول أنه انتهى زمنها، لأنها مع السنوات الأخيرة تحولت إلى أن تكون بطولة إعلامية وليست فنية؟ رأيك من بالرأيين اللي موجودة اليوم؟
0: شوف الله يسلمك، البطولة الخليجية هذه واقع جميل ما عندنا ينتهي. أسباب وجودها مختلفة، وهي كانت بداية ترابط الخليج رياضيا، هي مهمه لاكتشاف المواهب، هي تهيئه اللاعبين. نشوف اليوم اوروبا انتقلوا من المباريات الوديه الى بطوله، الى سووها الى بطوله المنتخبات الدوليه الاوروبيه عوضا عن المباريات الوديه. فهي بنفس المقام اليوم تقام عندنا، بدلا من مباراه وديه الاستفاده فيها تكون قليله، صارت فيها مباريات تنافسيه. في نفس الوقت اليوم في هدف اكبر صار، اللي هي الترفيه. واليوم احنا في الخليج اصبحت دوره الخليج وجهه، الناس تسافر، الاقتصاد يتحرك، الاعلام يتحرك. فهي مو بس نظره لاعبين يتطورون او دولة تستضيف بطولة، هي مكمل اقتصادي رياضي مجتمعي يجمع الجميع. فهذه نظرتي لها، أنا أتمنىها تدوم والكثير مستفيد منها.
1: أنت أبو فيصل كنت مدير المنتخب في 2012، وساهمت في ذيك الفترة في كثيرين من الأخوان البحرينيين يرون أنها فترة ذهبية للمنتخب البحريني أيامها، وكان قريب أيضا من الوصول إلى كأس العالم. أيضا كنت نائب رئيس للرفاع، وأيضا نذكر بأنك كنت لاعب سابق في الرفاع والمنتخب. لو اليوم خليجيا سئل أبو فيصل عن ما الذي تحتاجه الكرة البحرينية حتى تستمر بالنهوض وتستمر بالمنافسة على البطولة، ولا يكون، وكلنا نذكر أنه كان آخر بطل أو آخر بطولة بطلها البحرين، ولا يكون حضور كل سنوات طويلة يكون لهم حضور بعدين يختفون؟
0: شوف اليوم بطولات الخليج بالنظام الجديد الكل له حظ انه يفوز بالكاس. مباراه تقدم مباراه ممتازه، الفريق المرشح يقدم مباراه غير جيده، مو في يومه طرد بلنتي توصل النهائي. كل شيء اليوم المنافسه للجميع، ما عادت مثل المرحله السابقه اللي سيطر فيها المنتخب السعودي ال 12 ل 14 سنه، وهي المنتخب الكويتي كانت بنظام الدوري. فكان العراق والسعودية عندهم نفس أكبر. بالنظام هذه كل منتخب عنده مجال أنه يفوز. فأنا أعتقد أن البحرين إحنا محافظين على وضعنا. اليوم إحنا مو مثل السعودية، عدد كبير من اللاعبين، دوري عالي الرتم ماله. إحنا عندنا مواهب تحتضن قدر المستطاع، نحاول انهم يطلعون على الدوري الكويتي، الدوري القطري، الدوري الاماراتي. اذا راحوا هناك احنا نشوف مستويات تتقدم افضل. دائما لما يطلع عندنا ثلاثه او خمسه لاعبين يحترفون منتخبنا يؤدي مستويات افضل.
1: طيب ابو فهد، نرجع لبطوله الخليج وندخل في محاورنا. بالامس تم افتتاح البطوله، لاقى استحسان المتابعين لحفل الافتتاح، ان كان مختصر بالزمن ومبسط، ولكن وجد صور جميلة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في البرامج الرياضية، أشادوا كثير بهذا الافتتاح.
2: والله شوف، كل ما كان الافتتاح قصير

0: تصير كل ما كان يعني الجمهور يستمتع، لأن الجمهور يبغى يعني يشوف المباريات. أنا أشكر اللجنة المنظمة على أنها يعني اختصرت حفل الافتتاح، وأيضا اختارت عدد كبير من النجوم عشان يشاركون في الافتتاح. وأعجبني تواجد الكابتن محمد عبد الجواد في الافتتاح. محمد عبد الجواد اسم كبير في عالم كرة القدم المحلية، ساهم، كان واحد من أفضل اللاعبين في كأس العالم 94، وساعد المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا مرتين 84 و88. فأعتقد أنه افتتاح متميز. طبعا حضور الأمير نائب الأمير سعود بن مشعل، وحضور الأمير عبد العزيز بن تركي، وأعضاء اتحاد الكرة،
1: رئيس الفيفا،
0: ونعم ورئيس الفيفا جان انفنتينيو، والمجموعة سواء ضيوفنا الكرام، أعتقد أنه ساهم. أيضا حتى مباراة الافتتاح، مباراة عمان والعراق، أنا
1: ما
0: أشوف
1: قبل الافتتاح الأولى،
0: أنا أشوف أنها أنا أشوف أنها كانت فيها تنافس،
1: صحيح،
0: وكان أيضا أداء الحكم عالي المستوى. مباراة الثانية، مباراة المنتخب السعودي، المنتخب خرج بالنتيجة، لكن أنا بصراحة عندي ملاحظة عن المنتخب الكويتي. يعني المنتخب الكويتي هذا اللي كان في يوم الأيام، خاصة في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الميلادي الماضي، كان ملء السمع والبصر. اليوم منتخب الكويت يعني واضح أنه المسؤولين عن الحركة الرياضية في الكويت يتعاملون الآن مع الرياضة على أنها إشغال لوقت الشباب.
1: طيب وراك وش رأيك نأجل هذا الموضوع؟
0: لا بكمل
1: بالافتتاح.
0: لا فأنا أتكلم يعني أقول لك الكويت واضح أنهم المسؤولين عن رياضة الكويت أنهم يتعاملون مع الحركة الرياضية لإشغال وقت الشباب، وليس بناء منتخبات للمنافسة.
1: عشان كذا قدم مباراة زينة، ترى إذا بتتكلم عن مباراة قدم مباراة زينة.
0: أبدا
1: استطاع المنتخب بهدف السعودي،
0: بس المباراة أنا ما بتكلم عن كم
1: مقارنة
0: سجل
1: مقارنة بمستوى المنتخب الكويت السابق، أنا يعتبر متطور.
0: أنا أنا, أنا, أعرف أنا أعرف أنا أعرف أنه يعني المنتخب الكويتي المباراة كان من جانب واحد، الفريق الأخضر حصل على ما لا يقل عن 15 ضربة ركنية، مباراة يعني كانت على مرمى واحد. المنتخب الكويتي إذا هو بيظهر بيستمر في هذا، أتوقع أنه طيب سيحتل المركز الأخير في المجموعة.
1: طيب فواز، الحفل الافتتاح بدأ بكلمة الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة، أعلن فيها عن مكة المكرمة، أعلن فيها من المنصة عن انطلاق البطولة. بعدها بدأ عرض الفنون الشعبية السعودية، استغرق 3 دقائق، استهلت بالدحة من المنطقة الشمالية، تلاها السامري من الوسطى، ثم الانبعاوي من الغربية، ثم الخطوة من المنطقة الجنوبية، وصولا إلى الليوة من الشرقية. ودخل بعد 8 من نجوم الكرة الخليجية المعتزلين الملعب، وهم محمد نوم من السعودية، فهد خميس من الإمارات، حمود سلطان من البحرين، رماد الحوسني من عمان، حسين سعيد من العراق، إبراهيم خلفان من قطر، فهد الأنصاري من الكويت، وعلي النونو من اليمن. ثم توجه محمد عبد الجواد إلى منتصف الملعب حاملا كأس البطولة. حفل مختصر مليء بالصور اللي لاقت الاستحسان. أبو سارة،
2: تحضر البطولة أبو محمد برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية تحتضن الأشقاء الأخوة، القلب الواسع، القلب الكبير للأمة العربية والإسلامية، وأجواء كانت مثالية على اعتبار أن البطولة بشكل مختلف نوعا ما، كأنك أنت في أجواء مختلفة عن ما كانت تقام سابقا لأول مرة في تاريخها في جدة. جدة بوابة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى شفنا يعني حضور جماهيري رغم البعد المسافة واختلاف الموقع في إقامة البطولة، كان في جماهير، كانت اللوحات مثالية، رسمة جميلة لمناطق المملكة العربية السعودية في أجزاء من الثانية، تعطي لمحة على كل منطقة فيها لون وإبداع وتشكل يقود الإرث السعودي على مستوى التراث وعلى مستوى المجتمع والإنسان السعودي بهذا الشكل. كمان حضور نجوم كرة القدم كان حضور متوازي مع هذا الحدث، وإن كانوا اختلفوا من جيل إلى جيل، لكن كل الأسماء كانت تمثل الأجيال. طبعا أنا لما شفت حمود سلطان خفت شوية، قلت الله خارجنا من حمود طاير في السماء بحكم إيش المواقف الإعلامية اللي تمر بيني وبين كابتن حمود سلطان، لكن أنا سعيد جدا بوجود وتقدير الكابتن محمد عبد الجواد، هذه بمثابة تقدير لهذا النجم الخلوق على مستوى تاريخ كرة القدم السعودية. حضور كان كبير.

0: وافتتاح على مستوى الإعلام بشكل كبير. بس كان أبو محمد عندي تعليق على سؤالك لأبو فيصل من البحرين على مستوى البطولة الإعلامية أو الفنية. الحقيقة أبو محمد من 10 سنوات تقريبا تغيرت نظرية كرة القدم والبطولات بشكل عام. بعد ما كان يسمى الإعلام الرياضي أصبح المسمى الرياضة الإعلامية، بحيث أنه أنت تبتكر بطولات وتبتكر أحداث عشان تصير محتوى في الإعلام، عشان تصير تروج نشاط أكثر واقتصاد أكثر وأموال أكثر. وبالتالي اللي صاير في حتى وإن قلنا بطولة الخليج هي حدث إعلامي أكثر منه فني، بس هو أيضا في سياق التحرك العالمي، أنه أنت ممكن تعمل أحداث سعودية أو خليجية لكن تصنع منها مكاسب. وشفنا الاتحاد الخليجي لأول مرة خلال هذه البطولة ركز على الأموال، ركز الحديث دائما على رفع التذاكر، ركز على الرعايات من الشركات الأخرى، وركز أيضا على بيع للقنوات بمبالغ كبيرة. إذا نحن داخلين على الاتحاد يتشكل الآن من أنه فكرة لعبة رياضية تساعد على تطوير الكرة إلى لعبة رياضية
1: طيب.
0: فيها اقتصاد واستثمار.
1: أبو فيصل، شفت مباراة أمس؟ شفت الافتتاح؟
2: نعم الله يسلمك.
1: كيف شفت مباراة السعودية والكويت؟ في آراء يعني منقسمة، هناك بعض الكويتيين ونحن متابعين للبرامج الكويتية وردود الفعل الكويتية مقارنة بمستويات المنتخب الكويتي السابق أو السابقة، يرون أنه في تحسن عند الكويت.
2: هو شوف، هو تحسن بالنسبة لهم، ولكن واقع المباراة كان سعودي. يعني اليوم أنت لما فريق يلمس الكرة في المربع أو في الثلث الأخير 50 مرة والفريق الثاني 7 مرات، تعرف أنه في فارق كبير.
1: صح.
2: يمكن
1: بس أبو فيصل لا تنسى أنه في فارق بالإمكانيات اللاعبين، بين لاعبين يلعبون بدوري يعني ذو منافسة عالية من دوري آخر لا يوجد عندهم نظام الاحتراف.
2: صحيح، بس في النهاية أنت لما توصل هذه المباراة أنت شوف كلاعب، شوف 11 لاعب ضد 11 لاعب، والدليل أنهم قدروا يوقفون. فيمكن المدرب كان فكرته أن أنا أخذ من السعودية نقطة وأخذ ثلاث من فريق من الفريقين الباقيين يبغى اصعد قبل النهائي، وعقبها تشكل. دائما المباراه الاولى صعبه، الاجواء امس والمباريات تاثر كثير خصوصا على المهاجمين، فخيارات المهاجمين ما تكون صح بسبب الارهاق البدني. فاليوم انا لاعب مهاجم، دائما اذا وصلنا الدقيقه 60 70 لما يكون اللاعب مو في لياقته الممتازه خياراته تكون مو بصحيح. مثال عبد الله الحمدان، لاعب متواجد صح، متواجد في نادي كبير او في ناديين، كان كبير، كان في الهلال وانتقل الى النصر وقدم مستوى جيد مع النصر. امس خياراته كانت مو بصحيحه، من وقت اللي مفروض يسدد باصه، وقت اللي مفروض جاب الجول، الجول ماله راح سدد. فساعات هذه المباريات المهاجمين لا يقدمون افضل ما عندهم بسبب الرطوبة وبسبب حرارة الجو، فأخطاء المهاجمين أكثر من أخطاء الدفاع في هذه المباريات. لو كانت المباراة مقامة في وقت ثاني، جو ثاني، أنا أتوقع النتيجة بتفرق.
1: بالنسبة لعبد الله حمدان، هو لعب كل الأوقات، كل الأوقات قراراته خاطئة، يعني ما لا دخل لا رطوبة ولا جدة ولا غيرها. يعني إحنا نتعامل مع عبد الله حمدان أنه ابتلاء من رب العالمين لازم الصبر عليه. سعود،
3: شوف، أنا بعيدا عن الجوانب الفنية، أنا كل بطولة يدخلها المنتخب السعودي ما أدري ليش المنتخب السعودي يصير محتوى.
1: شلون
3: يعني؟ في كأس آسيا اللي قبل سنتين المنتخب السعودي صار محتوى، ولين طلعوه من أجواء البطولة.
1: أنت ما تتكلم عن مباراة؟
3: أتكلم أنا، يهمني الكلام. هو أنا ما أدري ليش المنتخب السعودي يصير محتوى الوسائل الإعلام. هل بحثا عن المشاهدات والترند؟ هل الخطأ منا إحنا، أتكلم عن اتحاد الكرة أو عن المسؤولين عن المنتخب، أم من الناس اللي تبحث عن الترند والأرباح والمشاهدات؟ ليش المنتخب السعودي كل بطولة يدخلها يصير محتوى؟
1: وصاير
3: يعني، قلت لك أنا، يعني البطولة هذه

0: انطلقت البرامج الخليجية، فتحوا لنا موضوع الجوير، بعدين انتقلوا للكابتن فهد المفرج، بعدين انتقلوا للتيفو حق المنتخب. يعني واضح انها مؤامرة هذي.
1: استعواء
0: قدامك انا
1: قدامك.
0: انا اعطيك
1: حاجة حديثة عالمية.
0: لا لا لا
1: لا يا سعود،
0: لحظة
1: انت تدور الاحداث اللي يكون وراها ردة فعل وتناقشها.
0: لا لا لحظة لما انا اجي برنامج الا يستهدف هذا المنتخب، الا يستهدفه استهداف، احنا انا اعرف الناس دي من 30-35 سنه، ماني بعرفهم من 35 دقيقه ولا من 3 ساعات.
1: ضيوفنا ترى
0: انا اتكلم لك اليوم مسكوا لك موضوع الجوير، خلصنا من موضوع الجوير، راحوا الموضوع فهد المفرج، خلصنا من موضوع فهد المفرج راحوا للتيفو المنتخب. وش تبغى انت يعني؟
1: كل اللي قلت هذول هن اللي يتكلمون عنها البرامج.
0: طيب انت ليش
1: كل البرامج تتكلم عنها؟
0: لحظة
1: لا تكون انتقائي.
0: لا حتى الوصف الجارح،
1: لا الوصف الجارح وقفوه عند حده، هو شخص.
0: طيب
1: وقفوه
0: أوكي
1: عند
0: أوكي
1: حده.
0: انا كل يوم.
1: بس انت واضح انك ما تتابع البرنامج.
0: لا
1: واحد.
0: لحظة اسمع، انا اشوف يعني لازم كل حلقة 2-3 يقدمون اعتذارهم.
1: طيب
0: لحظة. هذا الشيء واضح ان في مؤامرة على الاخضر، كيف انا اطلع هذا الاخضر من اجواء البطولة؟ والدليل اليوم انا خلصت من لاعب، رحت المدير، رحت المشجع، رحت للتيفو، بكرة أروح للمدرب، بكرة أروح لإدارة المنتخب، وعلى بعد ما يطلع المنتخب من البطولة أبدأ أنا ألعب دور المنظر. هذه أفلام إحنا عارفين، هذه
1: أنت اللي عارفها. أنا إيه ما أنا مؤمن فيها.
0: إيه لا ليش أنا؟
1: لا هذه برامج وتتحدث عن كل شيء ومسموح لا تتكلم بأي شيء.
0: طيب.
1: بحدود الاحترام. من تعدى حدود الاحترام يوقف عند حده.
0: إيه. لما يوصف التيفو بالوصف
1: خلاص وقفوه عند حده.
0: طيب اعتذر، واللي قبله بيوم اعتذر، واللي
1: منه اللي قبله.
0: اسمعني طيب، انا اتكلم لك الان انا وجهة نظري اللي ايه؟ مؤمن فيها انا.
1: مؤامرة،
0: هناك مؤامرة. وترى على فكرة ترى المؤامرات على المنتخب ترى مهيب من اول من هذه البطولة ولا من بطولة آسيا، انا من بطولات قديمه. انا اللي انا شايف، انا اقول للاعلام الرياضي المحلي لا تاكلون الطعم وخليكم حذرين وخلوكم مع منتخب بلدكم. انا هذه نصيحه. واضح انها مؤامره وتناغم وتبادل ادوار. انت اليوم غلطت على الجوير، بكره انت تغلط على المفرج، بعدها انت واحد يغلط على التيفو، عقبه يغلط واحد ثاني على مدرب المنتخب، وطلع المنتخب من البطوله، خرج المنتخب من البطوله. اليوم عاد اغير انا اللغه، ابدا اقول الاخضر ما كان يجب ان يلعب بك. هذه افلام احنا عارفينها. هذا ترى العمق ذا ما يعرفه الا الخبرات. هم هذا اللي قاعد يصير، هذا قدامك اللي قاعد يصير. طيب. هذا اللي اتحدى
2: ابو محمد.
0: شوف اتحدى اي واحد يقول ان هذا الموضوع ما هو بهذا اللي قاعد يصير من اول يوم. الحين انا عندي 3-4 اعتذارات، كل هذه الاعتذارات التي جاءت
1: إيه؟
0: جاءت لعناصر المنتخب او لجمهور المنتخب او لمدير المنتخب او ما شفت اعتذارات جاءت للمنتخبات الاخرى. ليه؟ واضح انها مؤامرة.
1: وصل.
0: الان اكرر، انا اقول للاعلاميين سواء اللي يظهرون في هذه البرامج أو اللي يظهرون في برامج أخرى، خلوكم صف واحد مع المنتخب. كون أن المنتخب مثلا ما يقدر يفوز أو ما يقدر يؤدي الأداء المطلوب، هذه مشكلتي أنا.
1: أنت شلون شفت المنتخب؟ ستركني من وصلت وجهة
0: المباراة من جانب واحد.
1: لا كمستوى منتخب كيف شفت؟
0: أنا
1: كلاعبين
0: أنا أقولك المباراة من جانب واحد، مش لسبب أن المنتخب الأخضر كان جيد. لأني قلت لك أنا
1: الكويت ما كان جيد.
0: الكويت ما هو ما الكويت يعني في السابق احنا نحفظ اسماء لعيبة الكويت الى اليوم.
1: بس دي مرحلة قديمة.
0: ايه طيب اليوم.
1: تكلم عن 30
0: ايه لان
1: سنة.
0: كان فيه اهتمام وفيه نجوم. اليوم اللي انا شايف ان الاخوة في الرياضة الكويتية.
1: طيب.
0: الرياضة الكويتية عندهم هي اشغال وقت الشباب، غير كذا ما فيه. احنا نقول ايه. لازم
1: ايه.
0: رسالتي للاعلام الرياضي، اذا انت تبي تصير في اجواء البطولة لا تاكل طعم هؤلاء.
1: وصل.
0: المتآمرين.
1: وصل.
0: اللي يدعمون معك.
1: وصل.
0: ويتعاملون معك بوجهين.
1: وصل رايك ونحترمه. فواز
2: بقوله انه يعني استكمالا لكلام سعود بس من وجهة نظر ثانية مختلفة، انه المنتخبات الكبيرة هذا قدرها، وانه في بطولة اذا كان فيها البرازيل

او نتكلم على منتخبات زي الارجنتين او فرنسا او كذا، تبدا وسائل الاعلام البحث عن الاضواء حول هذه المنتخبات بحجمها وكبرها وتاريخها الرياضي ومكانتها، وهذا ما يمثل المنتخب السعودي. اولا منتخب

0: في اجزاء زملاء الاعلاميين الخليجيين
1: اللي هو
0: لما
1: وشو
0: يجي
1: مؤامره ولا ما هي مؤامره؟
0: لا
1: عطني
0: ما
1: اياه من
0: اعرف،
1: الاخر.
0: انا ما اعرف الفكره دي، لكن خليني اقول لك
1: كيف
0: الزملاء
1: تتفق معه؟
0: الاعلاميين
1: جلبيش تتفق معه؟
0: اتفق معاه في جزئيه انه الكل يبحث عن ظلال المنتخب
1: هذا
0: السعودي
1: شيء
0: كونه
1: طبيعي،
0: كبير
1: مو
0: وانتهينا منه،
1: هذا طبيعي.
0: انتهينا منه.
1: دقيقه يا
0: ايه بس
1: فواز،
0: انا
1: فواز فواز، عشان بس يصير وقتنا نقول النتيجه على طول، ما ناخذ وقت طويل.
0: ايه
1: اذا
0: بس
1: انت
0: انا
1: ترى بقول
0: دوري
1: لك، بسالك
0: بتكلم.
1: بسالك يا فواز، بسالك.
0: طيب.
1: انت اليوم تقول انا اتفق مع سعود، سعود قالها لك بشكل واضح، مؤامرة لإخراج المنتخب السعودي من البطولة ومن بعد يعني العمل أدوار البطولة، فهذه مؤامرة يعني، أنت تراها شيء طبيعي؟
0: أنا حبيت أفسر للأستاذ سعود بحكم خبرته وتاريخه الرياضي أنه لا تقال بأنها مؤامرة، تقال بأنه في كثير من الإعلاميين يعتاش ويقتات على المنتخبات الكبيرة،
1: وهذا يحصل في كل مكان،
0: وهذا يحصل في كل مكان،
1: هذا شيء طبيعي.
0: البرازيل وكذا،
1: فواز هذا شيء طبيعي،
0: هذا شيء طبيعي،
1: بس
0: لكن
1: أوكي.
0: في نقطة
1: صلت.
0: اللي سعود هو اللي مخلي مأثر عليه، في حال احنا دخلنا في تعليق على منتخب خليجي شقيق او استضافة دولة خليجية شقيقة وكذا، يصبح الموضوع غضب وزعل وتدخل اطراف ثانية تزعل والناس تزعل، واحنا في خلال البطولات اللي استضفناها او اللي لعبناها كنا دائما نتقبل كل الاخطاء ونتقبل الاعتذارات، وهذا اللي بقوله، الفرق في الروح اللي بيننا واتساع مساحة المحبة اللي بيننا، نقول احنا دائما نمزح معاكم تزعلوا، لما نجي تجوا انتوا تبغونا دائما نقبل الاعتذار.
1: بس هو ما في شك انه في فرق بين المزاح وبين الإساءة، في
0: يعني
1: البعض ما يفرق بين الإساءة والمزاح.
0: هو مثلا دحين انا لو قلت انه المنتخب الكويتي دخل متنكر مباراة السعودية باللون الأحمر وما قدرنا نكشفه الا في الدقيقة 70، ولما كشفنا أنه هو هذا الأزرق لكنه متخفي باللون الأحمر، هذا جزء من الطرفة والمعلومة والدعابة، لكن حيزعلوا. لو نجي مثلا نقول نتكلم عن تاريخ اللون الأزرق ومع المنتخب الكويتي وكيف عبد المجيد الشتالي طرد لاعب في نادي الوحدة لأنه لبس فانيلا زرقاء للكويت في عز، يزعلوا من القصص اللي احنا نبغى نقولها في كرة القدم. لكن احنا لما يصير زي ما قال سعود، بس ما أقدر أوصل المستوى مؤامرة، يعني هل أعتقد أنه في إعلاميين متصلين مع بعض عشان يقول لك خلينا نضغط على السعوديين بهذه التعليقات؟ ما أقدر أوصل لهذا المستوى، لكن أعرف أنه الإعلامي اللي يبغى صدى لأي كلمة تنقال لازم يدخل المنتخب السعودي الكبير الثقيل صاحب الجماهير صاحب الإعلام، وهذا دليل على قوة الإعلام يعني في المملكة وتداول الجماهير، يعني أنا ما أقدر أوصلها لمفردة مؤامرة، لأن أصلا حتى في الكورة ما أحب هذه المفردة.
1: وصلت. هو دائما الحديث، بجيك أبو فيصل أسألك عن نفس الموضوع، لكن دائما الحديث حتى في كوس العالم الحديث تكون عن المنتخبات الكبيرة والمتوقع الفوز أكثر عن المنتخبات اللي ما لها تاريخ يعني، فهذا شيء طبيعي في الإعلام. إيش رأيك أبو فيصل بهذا النقاش؟
2: والله الله يسلمك، أنت تشوف دورة الخليج كل سنتين أنت بتشوف نفس المشاكل متكررة على هذا المنتخب ولا هذا المنتخب، وهي مشاكل إعلامية لا مشاكل جماهيرية. الجماهير بتشوفها في أفضل حالها، في سعادة، في فرح، في أغاني.
1: بس سعود ما يقول حديث جماهيرية، يقول مؤامرة
2: برا الملعب. مثل ما أقول لك أنا لا أدخل في الأنفس، لكن إحنا اللي نشوفها هي شطحات وأخطاء من بعض الإعلاميين، أما أن هي اليوم صارت تبير ترند ولا شطحات إعلامية خاطئة ولا قدرات إعلامي أقل من المستوى أنه يظهر في هذه الأماكن إذا كان فيه الخطأ أعلى من القبول أنه خطأ. فبين العقل وبين النفس وبين الإمكانيات عند الإعلامي تميزه بين الصح والغلط وبين قدراته.
1: وليش ما يكون حسب فهم المتلقي أبو فيصل؟ يعني إذا المتلقي مثلا
2: إذا المتلقي لديه
1: اسمح لي أبو فيصل، إذا المتلقي مثلا لديه القابلية أنه يسمع الآراء مثل ما قال فواز، نبي نتقبل ما تقولون بس تقبل ما نقول، تكون الأمور يعني أكثر يعني أحاديث صحية وفيها ضحك وفيها.
2: المتلقي عددهم كبير ملايين، أما المتحدث واحد، فالمتلقي بيفسرها بطريقته. في النهاية

0: المتلقي اللي هو الجمهور بينسى اليوم المشاكل اللي كانت في الكويت، الاخطاء اللي قالوها على البحرين، والله قالوها على عمان، والله الخلاف اللي صار في دوره قطر، والله الخلاف ده كلها نسيت، لان هي احداث طارئه، اخطاء.
1: بس اليوم الانتقادات طالع من اعلاميين، انا اعلامي عندي ابو فيصل مو بجمهور، فهذا راي اعلامي بالاخير.
0: نفس الشيء انا اتكلم عن الاعلاميين، كل الاخطاء الاعلاميين اللي صارت في دوره الكويت، دوره قطر، صارت اخطاء، في اخطاء على البحرين، واللي اخطا على السعوديه، واللي اخطا على الامارات، كلهم في شطحات. ولكن الجميل فينا ان احنا شعب متسامح، او شعوب متسامحه، انا اشوفه شعب واحد من الخليج واحد، احنا شعب متسامح متقبل. اليوم اللي ضايقني انا باكر ناسي، مرينا باشياء اكبر من خطا صحفي او كلمه صحفيه. الخليج بخير، المؤامرات ان شاء الله بعيد عنا، الفريق الافضل هو اللي ان شاء الله بيفوز بالبطوله وبيثبت قدام الجميع
1: باذن الله
0: انه هو الافضل
1: باذن الله. وش تقول فؤاد؟
2: كذا كذا كذا. شوف لما واحد يطلع ويرمي عبارة جارحة باتجاه مدرج كامل، وبعدين أنا أجي أدافع عنه وأقول إنه ما يقصد ولا ما يقصد، لا هذا ما هو بصحيح. لما أجي أخليه يسوي هذه العبارة الجارحة ثم أقول له بلغة ضبابية ورمادية واعتذر، وبعد ما يعتذر تلقاهم قاعدين طال عمرك في البوفيه، كل واحد بجواله يحتفل بالثاني، حلقة نارية. هذه حلقة نارية، هذا مو على حسابنا يا
0: حبيبي.
2: لا لا هذا مو على حسابنا. لا لحظة لحظة،
1: تفضل تفضل فيصل.
0: هذه مهنية القناة الناقلة أو الصحيفة، إذا هي شافت الخطأ عود شلون قول له لو سمحت اطلع برا إذا كان الخطأ عود. أما هم يسامحون المتلقي بيسامح، لأن هو بطبعه مو متأثر، لكن مهنية القناة إذا كان الخطأ طاف الخط الأحمر، هذه هي القناة.
1: بس حنا أبو فيصل اليوم وين اختلافنا؟ اختلافنا أنه التعليق مسيء، الشخص لنفرض أنه عنده نوايا سيئة، اختلافنا أنه القناة عندها نوايا سيئة، لا هو سيء وراءه سيء عنده نوايا سيئة، هذا كشخص.
2: أنا
1: لكن لا يمكن أن
2: أنا شوف معمل. أنا الحين لسه توني في اليوم الثالث يعني من البطولة،
1: هي ما سميت بطولة إعلامية من فراغ،
2: لا لا ما
1: هي بطولة إعلامية
2: إعلاميين
1: بطولة إعلامية.
2: لحظة، أنا لما أقول بطولة إعلامية أصحاب الكلمة الرصينة، الكلمة المعلومة الجيدة المؤكدة، مو أجيب لي واحد يعني ثقافته محدودة ويقوم يجرح في مدرج كامل، ولا يقوم يجرح في مدير كرة ولا ذا، بعدين أجي أقول له تأسف تأسف، وبعدين أروح أنا وياه في البوفية ونقعد نسوي أنفسنا أبطال، والحلقة كسرت الدنيا وجابت
1: طيب
2: الترند.
1: طيب
2: إحنا نعرف كيف يدار البرنامج من الحلقة الأولى قبل 30 سنة، نعرف إحنا أهل الخبرة يعرفون.
1: وشو يعني؟
2: هذا البرنامج يعني الآن اللي شارك
1: في الزملاء لهم حق الدفاع عنهم،
2: يدافع. شوف
1: أنا اللي حق الدفاع عنهم.
2: أوكي دافع عنهم. البرنامج المنتخبات المشاركة 8 منتخبات، اليوم أنا هل تم الاعتذار المنتخب لأي واحد من المنتخبات 7 الباقية؟ لا، اليوم اعتذروا للبرنامج، اعتذروا للمدرج بعد العبارة الجارحة، اعتذروا لمدير المنتخب، اعتذروا. طيب أنا بكرة وش بغاني أسوي؟
1: لا تستعجل، جاي يوم الدور
2: يا حبي. هذا الهدف واضح انا بالنسبه،
1: لا هو طبيعه البرنامج
2: لا لا لا لا
1: ما تربط من البرنامج. انا برنامج يجلس بالخمس ساعات ست ساعات مثل الديوانيه، يسولفون يضحكون يتعبون،
2: ثم انا اجرح في الناس.
1: لا طبيعه
2: لا
1: البرنامج
2: لا لا لا،
1: وانت شاركت فيه وانت كنت موجود معهم.
2: لا شاركت فيه،
1: انا اقصد عارف طبيعته.
2: انا عارف
1: طبيعته،
2: انا عارف طبيعته،
1: وطلع حتى منك انت خرمات
2: لحظة. طيب لحظة لحظة
1: منك.
2: لحظة لحظة
1: يوم كنت في المجلس.
2: لا لحظة لحظة، شوف
1: مسيرة حقة الخباز والطباخ.
2: هذه ما هي بس هذه ما هي بس
1: أنا أقصد يطلع فيها.
2: عطني فرصة يا أخوي، عطني فرصة. سم. شوف لما ناس يجون طال عمرك يستغلون الجماهيرية هذه ويبدون يتآمرون على المنتخب ويبدون يجرحون في مدير الكرة فهد المفرج، يا أخي أنت وش دخلك فيه؟ أنت وش دخلك فيه؟ واحد عاقب لاعبه، ليش تروح لجوانب أخرى غير الرياضية قدامك؟ وبعدين اعتذر اعتذر اعتذر، وبعدين يجي بعدها واحد ثاني يجرح في مدرج المنتخب. لو قالوا لك المدرج وحقين التوفي، يا تعطينا حقنا ولا ما عندنا بحاضرين، وش رايك؟
1: طيب اسالك سؤال،
2: ما خلي بكمل. فانا بالنسبه لي البرنامج هذا بالذات انا اعرفه زين، تمام المعرفه زي ما اعرف نفسي، هذا

0: قائم على التآمر على المنتخب. الدليل ما حدث في كأس آسيا. واليوم احنا اسمع اذا ما ندافع احنا عن انفسنا ترى ما حد مدافع عنك.
1: طيب طيب.
0: ولازم انت عملية كل يوم انا اعتذر انا اعتذر انا اعتذر هذه ما عادها مقبولة. لازم يوقف كل واحد عند حده. لا يحد يغلط على المنتخب لا على جمهور المنتخب ولا على لاعبة المنتخب ولا على إدارة المنتخب ولا على مدرب المنتخب. ما لك علاقة.
1: أسألك.
0: عندك سبعة منتخبات راح تحدث عنها.
1: وصل.
0: احنا نقول كون انك انت تستغل يعني طيبتنا وتستغل المساحة وكل يوم تتفق انت واحد ويرمي غلط وتجريح ثم تقول له يلا بعتذر عنك هم كذا. ترى احنا زي ما قالوا في الامثال اتقي شر الحليمة اذا غذب. اليوم احنا نبغى البطولة وانت هدفك اخراج المنتخب من البطولة وهذا الدليل اللي قاعد تسويه.
1: طيب وصل.
0: بس
1: وصل. سين سؤال.
0: نعم.
1: من انتقد قرار فهد المفرج من البرامج المحلية ما نبقى لك الخليجية هذول عندهم مؤامرة
0: شون
1: سؤال
0: في واحد سؤال. اسمعني هل في واحد سواء هلالي أو نصراوي أو اتحادي أو أهلاوي أو شبابي أو قال لا تحطون فهد المفرج لأنه راعي دين؟ في حد قال كذا؟
1: احنا نتكلم عن الجوير قرار الجوير.
0: انت قلت مفرج انت.
1: هي فهد مفرج بقراره مع الجوير.
0: قلت لك انا من اول حلقه.
1: انت قلت الجوير.
0: انا قلت لك انا قلت لك فهد المفرج هذا احد انتقد. انا من الناس اللي ما ابغى فهد المفرج يصير مدير كره. بس ما اتطرق المواضيع غير رياضيه. هذا واحد. الجوير انا قايل لك من اول يوم اللاعب ابعد من المنتخب. زين اللاعب ابعد من المنتخب. اللاعب اعتذر اغلق الباب.
1: طيب
0: احنا اليوم في التصعيد. لاحظ التصعيد. الجوير المفرج مدرج المنتخب ما تدري بكره اذا طيب. اذا انت ما تكشفهم للراي العام. طيب. شوف اذا ظليت صامت فهم ما بيصعدون وبيقولون. طيب. احنا ابطال. لكن اذا بديتها انت تكشفهم للراي العام
1: وصل.
0: صدقني كل واحد منهم بيزبن مكانه
1: وصل.
0: وبيعرف قدره.
1: ابو فيصل ابو ساره امس صار في حديث في البرنامج عن موضوع النقل التلفزيوني والقيمة المالية المتفاوتة بين القنوات وشاهدنا أنه كثير من القنوات في آخر لحظة تم إعلان أنهم استحوذوا على النقل التلفزيوني. الزملاء في قناة أبوظبي وحسب المعلومات اللي وصلتني بأنهم يؤكدون أن هناك أسعار متفاوتة. هناك من باع له بمبلغ كبير وهناك من فوضوا على مبلغ أكبر وفي من أخذ بمبلغ زهيد مقارنة بالقنوات الثانية. فواز أمس الحديث تقريبا معظم البرامج تحدثت عنه وانت بمقدمتك تحدثت أنه هذا الاتحاد وصل إلى أنه يكون بالأمور المالية. مش ردة فعلك على الموضوع؟
2: والله أبو محمد شوف أنا بقول لك حاجة بس ترى كل الكلام يعني يؤخذ على النية الطيبة. أولا ما قامت به الفيفا في في في مونديال قطر والعمل على نجاح هذا المونديال واللي احنا كلنا بذلنا جهود فيه. انا اذكر من عام 2011 وانا بشارك في محاضرات في جامعة الدوحة دفاعا عن مونديالنا القطري اللي احنا فرحانين فيه. الفيفا حتى لو شفناها في 2026 في امريكا تدخلت في التفاصيل وكأنها هي اللجنة المنظمة داخل البلد المستضيف. وأنا أذكره في زمان يعني إنه البلد المستضيف هو اللي يملك كل شيء والاتحاد اللعبة والاتحاد الخليجي يكون اتحاد إشرافي يحط اللوائح الأنظمة التعليمات الأشياء زي كذا وتستلمها اللجنة المنظمة قد متفقين على كل الأشياء اللي مثل هذه. مسألة النقل التلفزيوني بدأ أعتقد من بطولة في سلطنة عمان ما أذكر التاريخ
1: 2009
2: بدأت بين أبوظبي و
1: أعتقد هي اللي بعدها صارت في اليمن 2010
2: أيوة صار فيها بعدين أبوظبي أخذت في اليمن لأني كنت معاهم ذيك البطولة.
1: أذكر يوم يطيح عليكم ما أدري وش الديكور من الهواء صح؟
2: اي والله وانا استانسنا وجانا لا وانا جانا
1: بس راك ما كملت البطوله انت جيت بنصها رجعت
2: لا مو جيت بنصها قالوا ثلاث ايام تقعد بعدنا لانه ما في رحله الى جده. قلت ثلاث ايام اقعد بعدكم والله ما اقعد بعدكم رحت المطار حصلت رحله ركبت وجيت ابو محمد
1: أسلام.
2: والله يعني وكانت واحده من اجمل البطولات الشعب اليمني الشقيق

0: فهو النقل التلفزيوني بدأ من ذيك السنوات.
1: يعني كان في سلطنة عمان وصار في خلاف بين البي ان وبين الكاس ومن اللي أخذ الحقوق، ودخلت أبو ظبي بقوة وكان في خلاف يمكن مسجل في بعض اللقطات يعيدونها دائما في البرامج. لكن احنا نتكلم الآن، نتكلم في يعني العقد الثالث من الألفية الثالثة، نتكلم في عالم جديد. احنا شفنا الاتحاد الخليجي تدخل حتى في بيع التذاكر واسعار التذاكر، وحددها وقيمها ووزع مستويات المواطنين من منطقة الى اخرى، وتدخل في اشياء تحت في البنية التحتية.
0: بس انا ودي تجاوبني على سؤالي بعدين، لف اللف اللي انت تبغاه. هل طيب فعلا في تفاوت بالاسعار؟
1: أكيد في تفاوت في الأسعار، وفي قنوات يشددوا عليها يرفعوا السعر لأعلى لأنه علاقتهم غير جيدة مع القناة أو ما يعرفوا بأي شيء، وفي قناة يغمزوا لها كذا يعني أصبر شوية هيجيك السعر يعني زي كذا، لأنه وأنا أشعر يعني زي كذا، لأنه هو ما في أول شيء زي ما زميلنا أستاذ سعيد الهلال كان معانا قال، يعني من بدري تحط الأسعار، تحط عدد اللقطات، تحط إيش تبغى ملخصات، تحط يعني يكون في دليل حقيقي للنقل التلفزيوني. هو يقوم على أعتقد أفراد كذا يقول لك أخر ذولي، أعطي ذولي وقدم ذولي. وإحنا ما كنا نبغى نتكلم الشيخ زياد معانا، يعني كان هذا نبغاه.
0: بالعكس إحنا بناخذ رأيه لأنه هو مر على هذه التجربة.
1: إحنا متشرفين فيه، والحقيقة هو يعرف إنه أنا المنتخب البحريني هو الثاني بعد السعودي بالنسبة لي، وأحب الشيخ علي بن خليفة الخليفة، ودائما الشيخ علي يزودني ببعض المعلومة الرؤية عن الفيفا وعن الاتحادات الدولية والآليات وكرة البحرين. هي احنا كجمهور سعودي انا اعتقد المنتخب البحريني هو منتخبنا الثاني في
0: البحرين. سعود ما تحس انه يمدح نفسه واجد؟
2: ايه طبعا.
0: ايه ابو فيصل
3: الله يديم المحبة
0: حياك. النقل التلفزيوني ابو فيصل، هل يحدث هذا الكلام صحيح يحدث؟
3: هي قصة تجارية. هل هي صحيحة ولا لا ما أقدر أفتي لأن ما أعرف الحقائق، لكن نحن نقول هي منتج لازم يباع صح بطريقة صحيحة. يعني اليوم أنا أتفهم أن مثلا قناة مثل البحرين تعرض على 1,000,000 غير قناة MBC تعرض على 40,000,000، فأكيد ما بتقدر تنافس الـ MBC لأن هي المتلقي عندها أغلى من الـ MBC مثال يعني. فيمكن هم يحطون طبقات أو أو أو أو أو أقسام للعدد أو فئات لكل جهة عندها مشاهدين أكثر، ولكن في النهاية الصورة غير جيدة أن توصل لي قبل البطولة بيوم والله بعد البطولة، وبعض الغنوات حصل على الحقوق هذه شيء مو صحي. هي لازم تكون فترة معينة وتعرض بأجزائها، يعني تقول الباغة الذهبية لهذا القناة تدفع فيها 100,000 وهذا 50,000 وهذا 30,000، تكون واضحه للجميع.
0: بس فواز قال هي السالفه صحيح تجاريه لكن في غمز ولمز وفي قوله واصبروا وهذول انا غالي
3: نرجع ان هي مش مو تجاريه صحيحه. متى ما وصلت لهذه المرحله انت تعرف ان لا تتعامل مع ناس تجاريا صحيح، فودك الانتقال الى الاحترافيه في التعامل والمهنيه وكل شيء واضح مثل ما تعرض كل العروض التجاريه اللي موجوده في العالم، بيع وشراء مثل ما يقولون واضح.
0: طيب اليوم ايضا ابقى عندك ابو فيصل، اليوم مباراه البحرين وقطر راح تكون ان شاء الله عند 9 مساء قبل مباراه الامارات واليمن. مدرب المنتخب البحريني قال لا يمكننا ان نتحدث عن الطقس والاصابات او اي امور اخرى بوصفه يا عدار. انت من بدوله تعتبر قريبه من اجواء المنطقة اللي راح تقام فيها المباراة، الرطوبة والأجواء البحرية، تعتقد أنها من صالح البحرين ولا ضد البحرين؟
3: ما تغير للأمانة. إحنا ننظم بطولات عندنا ساعات في البحرين وما نفوز فيها في أجواء 8 و9 آخر شيء عندنا.

0: منتخب الشباب لعبنا مع 4 منتخبات طلعنا المركز الرابع، فعلى العامل في شهر بداية 9. فهذه العوامل على الجميع، يمكن بعض اللاعبين يكونوا قادرين يقدمون مستويات أفضل، بس في النهاية هي على الجميع. وصولك إلى المباريات في أي استعداد أنت، عدد المباريات اللي لعبتها، لياقتك التامة، تحضيرك التام، يفرق. فيعني اليوم مثلا المنتخب القطري والإماراتي لاعبين 7 أو 9 مباريات في الدوري أو 8، البحرين لاعبين 3 مباريات أو 4، في فرق حتى لو احنا ما شفناه كبير. ولكن اليوم احنا الفريقين، يمكن ادخل بس فنيا عن الفريقين، الاكثر استقرارا، ما في تبديل في التشكيله، خصوصا منتخب البحرين ما في تبديل من التشكيله الاساسيه، ما اعتقد في تبديل نهائي. جاهزيه لاعب على لاعب من ال20، يعني منه جاهز بيحل مكان اللاعب اللي غير جاهز. قطر نفس الشيء، جاية من كاس عالم، نفس الفريق، اضافت 3 لاعبين 4 لاعبين صغار في السن ممكن يحركونها. منتخب البحرين معظمه وصل فوق ال30، وهذه لاول مره منتخب في البحرين يتم سنوات كثيره مع بعض لسن اكبر. فالمتوسط اعمار لاعبيننا شويه عالي، ممكن هو الوحيد اللي بيكون غير صالح المنتخب،
1: بس عنده تجانس اعلى من اي منتخب اخر. البحرين
0: صحيح
1: فتره
0: مثل ما
1: اطول.
0: قلت لك، انت جزء وجزء، انت نفس المنتخب لمده 8 سنوات تقريبا او
1: صحيح.
0: 9 سنوات، يمكن ما دخل عليهم الا لاعب واحد او اثنين في الاحتياط، بعد حتى ساعات مو في الاساسيين. اما
1: صحيح.
0: البقيه هم ال10 وال11 هم نفسهم اللي من 2013 2000 او 2018 2017.
1: تتوقع نتيجة؟
0: لا ما اتوقع
1: من
0: النتيجه،
1: الأقرب
0: لان
1: طيب؟
0: كل المباريات في هذه البطوله ما تتوقع النتيجه الا يمكن مباراه الامارات اليوم
1: مع
0: اللي
1: اليمن.
0: ممكن توقع فيها النتيجه
1: طيب.
0: غريبه. الاقرب لها المفترض يكون البحرين بطل الخليج، ادرى انجح في المباريات التجمعية الصغيرة، ولكن الناس يعني قطر ممكن يكون جري. فهي النتيجة 2-1 و1-0 3-2 2-1، هذه النتيجة حق الفريقين.
1: طيب أبو فهد، أنا لاحظت حتى رئيس الاتحاد الكويتي أمس، المدرب البحرين، تحدثون عن الرطوبة. أحد اللاعبين في المنتخب الكويتي قال واجهنا مشكلة. يعني هل فعلا يعني الرطوبة غير الطبيعية اللي صايرة في جدة اليوم، ولا فعلا هي البحث عن أعذار، ولا وش تسميها؟
2: لا، هي عادة بطولة الخليج تقام في ديسمبر، يعني تكون فترة الشتاء بدأت في منطقة الخليج، لكن عاد الآن البطولة بدأت. شوف، أنا لو تحدثت عن مباراة اليوم، يا يعني مثلا البحرين وقطر دائما هي ديربي.
1: صحيح.
2: بس أنا شايف أنه نعم، قطر في كأس العالم ما كانت فريق جيد، يعني تلقت خسائر كثيرة، خاصة النتيجة اللي كانت ضد كندا كانت نتيجة ثقيلة. لكن أنا أتوقع أنه يعني عندهم لعيبة، خاصة أكرم عفيفي لا زال يعني قادر على إحداث الفارق داخل الملعب. بالنسبة لمباراة الإمارات واليمن، قبل ما أتحدث عن الإمارات واليمن، أنا أحب أعزي الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأسرته المكتوم وكل الأخوان في الإمارات بوفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان بحول الله تعالى. أنا أتوقع أن الإمارات، أنا وجهة نظري من شفت الإمارات، أنا أتوقع أن الإمارات هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، لأنه عنده قرارات صعبة وعنده تغييرات جذرية، وهو في وجهة نظري هو الفريق المرشح الأول في هذه البطولة.
1: يعني مثلا العراق جاي من كأس عالم، السعودية جاية من كأس عالم، قطر جاي من كأس عالم، يعني آخر مشاركات تعتبر أفضل.
2: إيه، بس منتخب الإمارات متخذ خطوة متقدمة،
1: بس هذه من زمان ترى.
2: لا،
1: التجنيس من زمان.
2: لا، مو جاي أنت، هو جايب فريق كامل تقريبا
1: يعني مثلا مشاركين بالتصفيات،
2: يعني تقريبا مثلا إذا البعثة 26 لاعب، هو جايب 18 لاعب، يعني
1: تكلم عن إيه؟ نفس
2: إيه، بس الآن أنا أتوقع يمكن بدأ الانسجام، بعدين جابوا مدرب كبير، مدرب كرواتيا زلاتكو، كل هذه

0: تصب في صالحه. علشان كذا انا مرشحي الاول للفوز هو منتخب الامارات.
1: ليش مستبعدين عمان؟ شفت مباراتهم امس مع العراق؟
0: إيه بس انه يعني عندهم لا زال يعني هم فعلا تعاقدوا مع مدرب بطل العرب اللي هو المغربي سكويتي اللي جاب بطوله العرب مع منتخب
1: المغرب
0: بقى. المغرب لكن اعتقد انه المنتخب الاماراتي هو الافضل.
1: طيب
0: في موضوع مباراه السعوديه والكويت امس حدثت اصابه للكابتن نواف العقيدي
1: موجود عندنا.
0: اي نعم.
1: تبين اقول الخبر؟
0: اي تفضل.
1: طيب بس خلني اخذ راي اول شيء ابو ساره عن موضوع المباريات اليوم. فواز، فواز يسمعني شباب؟
2: ايوه ابو محمد وحشتوني.
1: مباريات اليوم ما طولنا عليك. مباريات
0: من المعون ذاك اللي في اليمن تو يطيح عليه.
2: مباراة اليوم انت تعجبك ابو محمد لما يجيني الصرام لما اتكلم انا ولا كأنك سامع ما تضحك
1: بالي ضحكة يعني. تفضل ابو سارة.
2: عطف الضحكة ما في تعادل. اللي بقوله مباراة البحرين زي ما تفضل الشيخ صحيح انهم كبار في السن متقدمين لكنهم زي ما قلنا مجموعة واحدة وفي فكرة دائما وأنا أعتقد دراغان شاطر فيها أنه يدور الكرة كرة تتحرك أكثر من اللاعبين. دائما المنتخبات اللي تقدر تحرك الكرة أكثر من اللاعبين تقدر تحافظ على طاقتها وجودها للمباريات. أعتقد منتخب البحريني حامل لقب لديه قدرة على أنه يتجاوز مثل هذه
1: من
2: المباريات.
1: الأقرب هو ولا قطر؟
2: لا منتخب البحريني أقرب.
1: أقرب من قطر.
2: أقرب من قطر.
1: الإمارات اليمن.
2: الإمارات.
1: الإمارات.
2: ولكن ولكن برضو إحنا كجماهير وكذا نتمنى إنه تكون مباريات قوية جميلة تظهر بطولات. نتمنى المنتخب اليمني يظهر بمظهر جميل خاصة إنه عنده قامة لاعبين متميزة.
1: عشرة محترفين بالخارج.
2: نعم رغم الظروف والهذا لكن عنده مقدرة انه يصنع وجوده. طيب. احنا عشان حابب اقول انه احنا عشان لعبنا كثير مع ابناء اليمن وقريبين منا في المنطقة ونعرف مهاراتهم وامكانياتهم وايضا احنا نعمل من خلال المملكة العربية السعودية للاستقرار في اليمن وعودة الأمور لصالح اليمن. إحنا حابين إنه المنتخب اليمني في جدة وجمهوره الكبير اللي حيكون أنا أتوقع حيكون في جمهور يمني. ترى حتى مباراة العراق وسلطنة عمان جاء فيها جمهور كويس يعني كبير جمهور.
1: لا وحتى يعني غير الجمهور أبو سارة أذكر حتى على المستوى الفني أمس أشعر إنه في مستوى فني مباراة العراق وعمان والسعودية والكويت. صحيح. بعض بطولات الخليج تكون البداية حقتها باهتة. ولا
2: صحيح رغم انه ابو محمد رغم انه منتخب الكويت جاي متنكر يا ابو محمد باللون الاحمر.
1: ما تفاجأت اثارت اصابه نواف العقيدي. لا انت لا تحارشهم ترى ماضيك معهم مو بزين فاتركهم خلاص
2: يحبوني.
1: طيب اثارت اصابه نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي مخاوف بالغه بين المشجعين والحضور في مدرجات ملعب الانما بجده خلال الدقائق الاخيره من المواجهه. سقط العقيدي على أرضية الملعب بالدقيقة 78 لدى محاولة تبعات كرة عرضية وبعد 5 دقائق خرج الحارس في تبديل اضطراري تاركا مكانه لمحمد العويس. وعند إخراج العقيدي على نقالة طبية قال المذيع داخل الملعب أن اللاعب يغادر مستبدلا بسبب اشتباه بارتجاج في المخ. بالله قال كذا؟ أنا ما أدريت عن هذه جديدة. قال كذا للمذيع؟ والله؟
2: والله
1: هذه أول مرة تصير. شلون قال في اشتباه بارتجاج في المخ؟
0: لا لا هو الكابتن
1: بس إنه اللاعب وهو خارج قال لا أن الأمور لا يدعو للقلق أموري طيبة ويده مربوطة بجبيرة معلقة في الرقبة.
0: شوف أنا قبل
2: مذيع هذا
1: والله أول مرة أسمع
0: هذا. أنا قبل ما أدخل الاستديو كنت في تواصل مع أشخاص قريبين من الكابتن نواف. الكابتن نواف أعتقد على الساعة يمكن واحدة ونص واحدة هيكون بيسوي MRI علشان الكتف والكوع وبيحددون على هل يستمر في البطولة أم يغيب عن بقية البطولة.
1: بس الحمد لله MRI يعني عضلات.
0: لا لا لا لا هي لا لا ما فيها الجمجمة لا يوجد فيها
1: لا
0: شيء.
1: لا الحمد لله.
2: هنا في المذيع الداخلي يشخصه.
0: لا لا هي في
1: عجيبة هذه.
0: إيه هذه هنا وفي التركوي تقريبا وفي الكوع يعني زي
1: والله هي طيحتها كانت ما بزينة.
0: فهو الآن عنده إشاعة هو ممكن عاد على حسب نتيجة الإشاعة

0: هل هو يبقى في البطولة أو يخرج من البطولة، لكنه سيأخذ وقت طويل. إصابة الكابتن نواف العقيدي معناه هذا هو الحارس الثالث في نادي النصر الذي لا يستطيع المشاركة لمدة شهرين، اللي هو أبو العينين مصاب، راغد مصاب بالصليبي، والكابتن نواف، فبيكون عندهم حارس واحد اللي هو بنته.
1: انت النصر وراك وراك.
0: لا اتكلم لك عن كذا،
2: احنا
1: بجوا المنتخب.
0: طيب وكان احنا نتكلم لك عن الإصابة. هالحين عند النصر ثلاثة حراس مصابين، الرقابة المالية رافضة تسجل لعيبة، رافضة تخلي المدربين يدربون الفريق ويدخلون في التدريبات مع الفئات السنية. امس كريستيانو في المؤتمر الصحفي قال ابغى الهدف الالف مع منتخب البرازيل، مع منتخب البرتغال وليس مع نادي النصر. يعني هذا يعطيني إشارة أنه كريستيانو الشغوف بحب النصر بدأت تتقلص هذه المحبة والشغف. فأعتقد موسم صعب جدا لنادي النصر.
1: طيب لا تدخلونا، لا تدخلونا بالنصر ولا الأندية المحلية.
0: لا أتكلم لك أنه موقف صعب. في معلومة تاريخية
1: قبل معلومة.
0: لا شوف لحظة
1: معلومة.
0: لحظة لحظة
1: وقت. والله في وقت.
0: لحظة، مباراة السعودية والكويت هذا يعتبر أول فوز للمنتخب السعودي على المنتخب الكويتي في دورات الخليج التي أقيمت في السعودية.
1: في كم؟ ثلاث بطولات صح؟ ثلاث بطولات.
0: لعبنا الثانية انتهت 2-2، ولعبنا التاسعة انتهت 0-0، ولعبنا مدري الظاهر 15 وانتهت 1-1. هذه الرابعة أول فوز
1: مع ثلاث تعادلات.
0: أول فوز للمنتخب السعودي على منتخب الكويت الشقيق في دورات الخليج داخل الملاعب السعودية.
1: طيب الآن يذكروني الزملاء، ناصر هاجي الآن يبلغني يقول أنه تم استدعاء عبد القدوس عطية، قرار مدرب دونس استدعاء عبد القدوس عطية. يعني هذا دليل أنه العقيدي الله يعني يرزق الشفاء العاجل ويعود الملاعب سريعا. طيب أنا عندي لك معلومة ثانية فواز.
0: الأشعة ما كانت كويس أجل.
1: إيه
0: نتيجة الأشعة ما كانت كويس،
1: أنه ما يستطيع الإكمال. معلومة أنه منتخب الكويت من الأساس كان لونه أحمر، معي؟
2: صحيح صحيح.
1: ولكن ذهبوا ولكن ذهبوا يلعبون في البحرين ونسوا في البحرين. الطاقم
2: لا لا
1: خلنا نكمل لك، خلنا نكمل المعلومة. وذهبوا للسوق ووجدوا عدد كافي للفريق لكن باللون الأزرق، ومنها كملها وعلى اللون الأزرق، لكنهم لونهم الأساسي أحمر ترى.
2: يعني لعبوا في مونديال امام فرنسا وخسروا 4 باللون الاحمر،
1: يعني مو متخفين.
2: لا على مستوى دورات الخليج، يعني انا اتكلمت واللي احنا نعرفه حتى في شعاراتهم
1: ترى السعود يضحك
2: الازرق، يعني هذه طيب. نتكلم عنها بس انه لونه الاحمر لا نعرف. طيب. الاحمر البحريني نعرف. طيب. يمكن الامارات يقولوا الابيض وايضا يلبس
1: وصل
2: الاحمر.
1: وصل.
2: طيب خلني اكمل،
1: باقي لي 30 ثانيه.
2: 30 ثانية. احنا سعداء جدا بالضيف الجميل زياد الخليفة معنا، الشيخ ابو فيصل، وانت ابو محمد دائما ضيوفك متميزين في في في في هذا البرنامج الحقيقة، واحنا سعداء ايضا بكل الخليجيين اللي يشاركونا في البرامج التلفزيونية حتى وان يعتذروا مقبول اعتذارهم، وانا اتمنى انه سعود يعتذر عن كلمة مؤامرة الان من خلال البرنامج.
1: مستحيل
2: لانه
1: مستحيل، ما في وقت. ما في وقت، ما في وقت يا جماعة، ما في وقت. طيب شكرا أبو فيصل، نورتنا، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة إضافة للبرنامج، ونحن يعني ونحن سعيدين بوجود واحد خبرة مثلك، فلك جزيل الشكر.
3: الله يطول أعماركم مغدر، وشاكر لكم، وشكرا للإخوان على طيب اللقاء، والله يجمعنا معاكم على الخير دائما يا رب.
1: دائما. الشيخ زياد الخليفة شكرا جزيلا لك، فواز الشريف شكرا جزيلا لك، سعود أصرامي شكرا جزيلا لك. نشوفكم إن شاء الله الأحد بمشيئة الله تعالى، برنامج ملعب 27 الحادي عشر مساء مستمر معاكم حتى في الجمعة والسبت، لكن برنامج ملاعب الأحد إن شاء الله موعد جديد في أمان الله.
4: ملاعب مع فيصل الجفن. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود إليه.

0: النقطة
1: لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
0: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون
0: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجو يا فلاح أرجو.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
4: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
4: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفاتنا. التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي ويتعهد بتعامل حازم. أرامكو تؤكد دراسة إنشاء مسارات إضافية لتصدير النفط وتشير إلى إصلاح أي اضطراب خلال أيام. بلومبرغ تكشف أن شحنات النفط السعودية في سبتمبر سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية حرب إيران. ترامب يستقبل الرئيس الصيني في البيت الأبيض اليوم، وملفات من الاقتصاد إلى إيران على الطاولة. أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية، وأفاد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتراضات الدفاع الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، وشدد على أن تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثية سيتم التعامل معها بحزم. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن إطلاق إنذارات مبكرة متزامنة في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع منطقة تبوك بعد ظهر اليوم، قبل أن يعلن زوال الخطر عنها جميعا. وفي اليمن، وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها في مديرية الوازعية جنوب غربية محافظة تعز عقب انتزاعها بعض المرتفعات في جبهة بني عمر. وأفادت مصادر عسكرية للعربية أن القوات المسلحة تمكنت من تثبيت مواقعها الجديدة وتفرض سيطرة نارية على أماكن تمركز الميليشيات في غيل بني عمر والأطراف الشرقية لمديرية الوازعية.
1: هذا هو جبل قرفان الذي أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة عليه بعد معارك دامية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. دارت المعارك بشكل مستمر على هذا المرتفع تحديدا على الناحية الشمالية. كانت هناك مواجهات عنيفة، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. كذلك دارت أيضا معارك بالناحية أيضا الجنوبية بعد أن كانت الميليشيات تحاول التسلل إلى هذا المرتفع من هذه الأماكن، تحديدا هي جبال شرورة وكذلك أيضا من جبال مطلة على مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. بالتأكيد فإن السيطرة على هذا الجبل بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية منحها التقدم باتجاه المناطق الغربية باتجاه مديرية الوازعية، خصوصا وأن القوات المسلحة كانت قد سيطرت في محور الوازعية على جبل نومان الاستراتيجي. هذا الجبل أيضا مطل على معاقل ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية أيضا باتجاه المناطق الأخرى الغربية. معنا هنا أحد القادة داخل هذا الموقع، حدثنا عن المعارك التي دارت

0: بينكم بين ميليشيات الحوثي وكيف تم دحر الميليشيات من هذا المرتفع؟
1: سيطرنا على قبل قرفان هذا في الكامل بعد معارك عنيفة وسيطرنا عليه في الكامل واستوى قتلى وجرحى من الحوثة وما زال القذوة تقوم مقدول باب الهيك وأخذنا السلاح تفوضنا السلاح قوم مثل معدلات شيكي قناصة وعدة آليات ومعانا أسرى منهم موجودين والقذف أقوم اللي كان فوق رفعناها إلى الثلاجة واللي هي تحت بالشعب ما زال في الشعب.
0: طيب أين الميليشيات تتحصل حاليا؟
1: الميليشيات تتحصل في الشريرة والوازية ما زال لحد الآن الاشتباكات مستمرة.
0: إذا لا تزال المعارك مستمرة على أطراف هذا الجبل، الميليشيات الحوثية تحاول التسلل بشكل مستمر، يعني يقول المقاتلون بأن المعارك دارت حوالي أكثر من أربع أو سبع ساعات داخل هذا المرتفع، تحاول كانت الميليشيات الصعود إلى هذا المرتفع الجبلي كونه أهم المواقع أو البوابة الجنوبية الغربية بالنسبة لمحافظة تعز، وبالتالي السيطرة عليه يمثل أهمية استراتيجية كبيرة، كذلك يفتح بوابة إلى المناطق الساحلية وإلى مديرية الوازعية كون هذا الجبل يطل على معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة شارورة، كذلك أيضا في مديرية الوازعية جنوبي غرب محافظة تعز. هاير سعيد لقناتي العربية والحدث من جبال قرفان غربي تعز.
2: من جبهة العبد جنوب تعز معنا مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك معنا هائل، وضعنا في صورة آخر الأحداث والأخبار حتى هذه اللحظة.
0: نعم، كنا قبل نصف ساعة من الآن في جبهة هيقة العبد قبل أن نتجه إلى المنطقة الغربية هذه، يعني لاحظنا أيضا هناك تمركز للقوات الحكومية بشكل كامل بعد أن سيطرت على المرتفعات المطلة على خط تعز العاصمة عدن التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إلى قرى محيطة بهذا الخط وتحاول كانت قطعه لقطع الشريان وأيضا لإطلاق الحصار على مدينة تعز من الناحية الجنوبية. كانت قد دارت مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثي وكذلك القوات المسلحة اليمنية، هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، كذلك كان الطيران الحربي اليمني قد أغار بثلاث غارات قبل ساعات من الآن على معاقل الميليشيات، وأيضا قبلها أيضا يعني فجر اليوم كان قد شن خمس ضربات جوية استهدفت ميليشيات الحوثي، استهدفت سكنات الميليشيات، استهدفت أيضا تعزات وآليات عسكرية في جبهة الحكوم وكذلك أيضا في الجبهات المجاورة لهذه الجبهة. تحول الميليشيات الحوثية كانت أيضا قصف هذا الخط من انتباب الأكبوش التي كانت تنصب على متنها منصات إطلاق صواريخ، لاحظنا بأن القوات الحكومية تحاول أيضا التقدم باتجاه هذه المواقع وهي مواقع الأكبوش وأيضا المرتفعات الجبلية التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثية وتتحصن بها، وبالتالي فإن السلسلة الجبلية حتى هذه اللحظة المحيطة بالخط مؤمنة بشكل كامل وتتحصن بها القوات الحكومية من أجل تأمين الخط الرابط أو الشريان الرئيسي لمدينة تعز. هذا في بالنسبة لجبهة الحكم، لكن بالنسبة لهذه الجبهة هي جبهة الكدح التي نقف نحن فيها وهي الجبهة تزداد فيها عملية النزوح بشكل كبير بعد أن كانت ميليشيات الحوثي قد أطلقت العديد من القذائف والصواريخ باتجاه الأحياء السكنية خصوصا الأحياء حي عزل الشراقة وعزل بني بكري، لاحظنا الكثير من مخيمات النزوح تنصب باتجاه منطقة البيرين وكذلك باتجاه منطقة النشمة بعد أن كانت الميليشيات الحوثية قد قصفت بشكل كبير الأحياء السكنية ما اضطر عشرات أو آلاف الأسر إلى النزوح بشكل مباشر من هذه المناطق خصوصا تلك المناطق الواقعة في خطوط تماس الحرب. لكن إذا ما تحدثنا عن الصعيد الميداني والعمليات العسكرية في المحور الجنوبي الغربي لمحافظة تعز، كانت قد دارت مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في محور بني عمر غرب محافظة تعز، هذا المحور ازدادت فيه المواجهة بعد أن أحرزت القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية من أهمها مرتفع جبل قرفان، هذا الجبل يطل على معاقل ومواقع لميليشيات الحوثي في غرب بني عمر، كذلك يطل على معاقل وميليشيات الحوثي في منطقة شرورة التابعة لمديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز، يعني المعارك تسير يعني بالتوازي في هذه الجبهة مع أيضا محور الوازعية خصوصا بعد أن سيطرت القوات المسلحة اليمنية في جبهة الوازعية على جبل أمل. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن المعارك الدائرة في الساحل الغربي تزداد وتيرة المعارك بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي على جبال كهبوب خصوصا بعد أن انتزعت القوات الحكومية عدة أو سلسلة جبلية وهي سلسلة جبال كهبوب وتحاول التقدم باتجاه مواقع عسكرية أخرى تشرف على مواقع الميليشيات الحوثية.
2: شكرا جزيلا لك هائل سعيد، وأنتقل لمراسلنا من مأرب محمود الحميدي، أهلا بك.

0: معنا محمود، ومن طرفك من هذه الجبهة ما هي آخر التطورات حتى الآن؟
1: نعم، آخر التطورات كانت خلال الساعات الماضية أن الطيران الحربي استهدف تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في اتجاهين من محافظة مأرب. هنالك قصف لمجاميع حوثية ولمخزن أسلحة وأيضا ثكنات للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة وتحديدا أسفل جبل هيلان، هذا في الجبهة الشمالية الغربية. وهنالك أيضا قصف لتعزيزات أخرى في جبهة المسجح غرب محافظة مأرب. يأتي هذا في ظل أن الطيران الحربي قد استهدف مراكز للميليشيات الحوثية، عندما نتحدث عن مراكز في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، قصف معسكر أمريش خلال الساعات الماضية، وأيضا قصف في مديرية الجوبة التي تعتبر مركز للعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى قصف معسكر ماس في مديرية مجزر أقصى شمال محافظة مأرب. مصادر محلية تحدثت أن 4 من القيادات العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية والمرتبطة شخصيا بعبد الخالق الحوثي الذي هو شقيق زعيم الميليشيات الحوثية، كانت الميليشيات قد شيعتهم اليومين الماضيين، وهم قتلوا في إحدى الغارات للجيش اليمني على تجمع كان في جبهة مجزر جنوبي شمالي محافظة مأرب، وهم حسين السراجي وعلي الحمزي وفؤاد المهدي وسفيان الحمامي. هؤلاء القادة الميدانيون تم تشييعهم خلال اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء، وكانت الميليشيات الحوثية تتكتم على مقتل هذه القيادات، رغم أن هذه الغارة كانت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. الميليشيات الحوثية خسرت خسائر كبيرة في معركتها، سواء حتى وإن كانت معاركها هي معارك هجومية، كان الجيش والقوات الحكومية في معركة دفاعية استنزافية للميليشيات الحوثية. أيضا تم قصف تجمعات وتعزيزات كبيرة للميليشيات الحوثية كانت على أطراف محافظة مأرب سواء الجنوبية أو الشمالية. الطيران المسير لدى القوات الحكومية في هذه المعركة أدى إلى رصد التحركات. أيضا كانت هنالك ضربات دقيقة بالمدفعية أفقدت الميليشيات الحوثية كثير من العتاد العسكري، وأيضا هنالك الكثير من القتلى والجرحى في هذه المعركة.
0: إذن الحرب مستمرة على أكثر من جبهة، ويمكن ربما تكون هذه الجبهة واحدة من أهم الجبهات، صحيح؟
1: بالتأكيد جبهة مأرب هي أهم الجبهات التي تركز عليها الميليشيات الحوثية، كون الميليشيات الحوثية ضغطت باتجاه الساحل الغربي وحققت انتصارات خلال الأسابيع الماضية، وهذا جاء مرتبط بحرب إقليمية. لكن الميليشيات الحوثية تركز على محافظة مأرب منذ العام 2020، وقد دفعت بتعزيزات كبيرة جدا إلى جبهات محافظة مأرب، سواء نتحدث عن الجبهات الرئيسية الثلاث أو حتى الجبهات الأخرى المحيطة بمحافظة الجوف والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بمحافظة مأرب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الحميدي مراسل العربية من مأرب، وكان معنا هائل سعيد أيضا من غرب تعز من جبهة العبد تحديدا، شكرا جزيلا لكم. وفي تطورات يمنية أخرى، كشف مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارل سكاو في تصريحات للعربية أن الفرق التابعة للبرنامج واجهت مشكلات وتحديات معقدة وخطيرة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم تتمكن من أداء عملها بسبب تدهور الوضع.
2: We are not able to operate in the Houthi de facto controlled areas since last year, you know, with 75 UN colleagues who have been detained, 38 of them being WFP. All our offices were occupied, all our assets were confiscated. So since October last year, we have not been able to operate in the north because the operating environment is just non-existent. In the south, the challenge has been funding. But now, of course, in addition to that, it may be that the security environment further deteriorates.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مركز الملك سلمان للإغاثة يؤكد استمرار عملياته الإغاثية رغم مخاطر التصعيد في المنطقة.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
2: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
3: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: أهلا بكم من جديد. كشف المشرف العام على المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبد الله الربيعة في لقاء مع العربية أن التصعيد في المنطقة والمتمثل في محاولة إغلاق مضيق هرمز لم تؤثر في أعمال المركز الإنسانية، مشيرا إلى توقيع 7 اتفاقيات لدعم عدد من الدول منها اليمن، أوكرانيا، سوريا وتشاد.
6: المملكة العربية السعودية وبدعم كبير من قيادة المملكة وكذلك من الجهات المعنية، خصوصا وزارة الخارجية والجهات المختصة، لا زال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يصل إلى دول حساسة ومهمة في المنطقة. ولله الحمد لم تتأثر أعمال المركز، وأكبر دليل أننا ونحن في الأمم المتحدة سوف نوقع على 7 اتفاقيات لدعم كل من اليمن وسوريا وتشاد والكاميرون والنيجر وكذلك أوكرانيا داخل هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى والمهمة، لذلك عجلة العمل لا تتوقف.
5: وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده لم تفقد الأمل في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وأنها لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار بين الجانبين. وقال شريف في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة إن إسلام أباد تركز على المساعدة في إنهاء الأعمال العدائية وتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن باكستان مصممة على مواصلة جهودها الدبلوماسية وإحراز تقدم رغم التطورات غير المتوقعة التي عقبت توقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد. هذا ودعت الصين إلى إيجاد حل سلمي لأزمة مضيق هرمز وتجنب المزيد من التعقيدات التي قد تؤثر على حركة الملاحة. وزير الخارجية الصيني وانغ يي أوضح أن على جميع الأطراف البحث عن خيار سلمي والعمل على حل الصراع عبر الحوار بدلا من التصعيد واستمرار إغلاق مضيق هرمز. وفي تعليقه على دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات لفوكس نيوز إن واشنطن تكثف ضغوطها على إيران بشكل غير مسبوق، مؤكدا ملاحقة ممولي طهران والمتعاملين معها ومورديها واستهداف شركاتهم وحساباتهم المصرفية.
7: Operation Economic Outcast. We are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80 or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home. So we have made it very clear around the world.

0: world, whether it's the financiers, the people who are doing business, the people who are supplying the Iranians. We know who you are. You know who you are. And we are going to prosecute and execute your companies and your bank accounts every day and every week.
1: أسفر انفجار في مدينة نوى بريف درعا الغربي عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، وأظهرت مشاهد أولية للعربية موقع الانفجار وحجم الأضرار الناجمة عنه. شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات المنصور والنبطية الفوقة وبني حيان جنوبي لبنان، وذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق في الجنوب. وكانت إسرائيل قد شنت أمس سلسلة غارات على دفعتين استهدفت وادي الحجير ووادي السلوقي بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في بلدة عطارة شمال شرق رام الله، وكتبوا عبارات متطرفة على المنازل. يأتي هذا فيما اقتحم قوات إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص، مما أدى لسقوط مصابين.
2: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: قرر تسليم الشحنات خلال أكتوبر ونوفمبر عبر مضيق هرمز، وتشمل قائمة المشترين شركات تكرير حكومية ومستقلة في الصين إلى جانب مشترين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وتعادل الكمية المباعة نحو يوم واحد من الطلب العالمي على النفط، كما تمثل أكثر من ضعف التدفقات السعودية الأخيرة إلى آسيا عبر مضيق هرمز. معنا من لندن رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. أهلا بك معنا دكتور يوسف، ودعني أبدأ معك من هذه التصريحات المهمة لأمين الناصر، كيف يمكن قراءتها في ظل هذا الوضع الاقتصادي العالمي القلق؟
2: أهلا وسهلا أختي منتهى، سعيد بالحديث مع العربية مجددا. طبعا هو يعني هذا المعهود من شركة أرامكو، هذا ما كانت تتوقع منها الأسواق العالمية، يعني منذ بداية الحرب الأمريكية مع إيران في بداية هذا العام، يعني كانت الشركة اتخذت يعني العديد من المعايير لتخفيف حدة انقطاع الإمدادات

خصوصاً طبعاً ابتداءً من مضيق هرمز. طبعاً بدايتها كانت خط شرق غرب اللي ينقل حوالي 7 مليون برميل من النفط، وطبعاً اعتماداً على المسارات المختلفة اللي يعني وضحها رئيس التنفيذ للشركة سواء كان باب المنزل

0: العمليات في وقت وجيز، وهذا طبعا شدد عليه حتى وزير الطاقة الأمريكي طبعا اللي هي أمريكا اللي هي أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. فلما تيجي يعني مثل هذه التصريحات ومثل هذه طبعا الآن طبعا مدعومة بالتصريح من رئيس التنفيذ للشركة، هذا يعزز طبعا موثوقية أرامكو لدى الأسواق العالمية خصوصا سواء في آسيا في أوروبا أو حول العالم.
1: صحيح. الحديث عن مسارات جديدة، مسار رابع ومسار خامس، هل يمكن أن لا تكون تصب في نفس الاتجاهات التي نعرفها في المسارات الثلاث المعروفة؟
0: والله طبعا يعني هذا يبقى طبعا معلومات لم تعلن عنها يعني الشركة، ما أعطت تفاصيل واضحة حتى الآن، لكن أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية أنا لاحظت يعني تتميز بموقع جدا استراتيجي في يعني بيربط طبعا الاقتصادات الغربية مع الاقتصادات الشرقية، وطبعا يحيط فيها البحر الأحمر والخليج العربي وأيضا قناة السويس على البحر المتوسط. في السابق ليس يعني ما كان هناك فقط خط شرق غرب، السابق يعني أول ما تأسست أرامكو كان هناك مشروع اسمه تات لاين اللي كان ينقل النفط إلى البحر المتوسط مرورا بالدول العربية الأردن حتى وصولا إلى لبنان. فهناك العديد من الخيارات المتوفرة طبعا باستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. ايضا لا ننسى كمان ان الشركه تمتلك ايضا الامكانات اللي هي في كاستثمارات يعني مقارنه في الشركات النفط العالميه اللي قد يعني تضطر الى اللجوء الى قروض لتمويل هذه المشاريع. فاعتقد ان ارامكو يعني تتميز لديها ميزه جدا تنافسيه كموقع، كايضا انخفاض في التكاليف الانتاج، وايضا ك هي الامباورمنت يعني او التمكين يعني المتميز من الحكومه.
1: طيب، في الخبر الثاني الذي استعرضناه وهو ما كشفته وكالة بلومبرغ، أنه شحنات النفط في سبتمبر سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية حرب إيران، نتحدث عن 100 مليون برميل من النفط لمشترين متعددين بين الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين أيضا. كل هذه دلالات يعني دلالاتها ماذا الآن؟
0: طبعا هنالك العديد من الاسباب اختي منتهى. اولا كان هنالك في يعني انخفاض في صادرات النفط منذ يعني في المملكه والمنطقه عموما، يعني صادرات ارامكو يعني انخفضت منذ مارس وابريل حتى الشهر الحالي من حوالي 6 مليون او 7 مليون برميل الى حوالي 4 مليون برميل، فكان هنالك الحاجه الى التعويض عن انخفاض الصادرات. وأيضا لو تلاحظين تمت الشحنات عن طريق مضيق هرمز، طبعا هو أسهل يعني مسار لتصدير لأرامكو طبعا، لأن أكثر عمليات الإنتاج تتم في الحقيقة في شرق المملكة العربية السعودية. فهذه دلالة أولا أن أرامكو ملتزمة بتعويض الكميات اللي كان هنالك نقص في الإمدادات في الأشهر الماضية عن طريق زيادة الإمدادات خلال الشهر أو الأسبوع الماضي. يعني لو نتكلم 100 مليون برميل خلال أسبوع يعني كأنه يعني تقريبا 14 مليون برميل في اليوم،
1: صحيح.
0: الناقلة الواحدة تنقل حوالي مليونين برميل، فيعني هذه وأعتقد في الأخير الدول اللي والمصافي ممكن تستخدمها في إعادة ملء المخزونات، هنالك أيضا انخفاض جدا كبير في المخزونات في آسيا.
1: صحيح.
0: أو في
1: صحيح، لأنه رئيس أرامكو أيضا قال بأن وضع الطاقة في العالم سيزداد سوء لأنه الانقطاع كبير وليس محدود. الآن الوعود بتسليم الشحنات خلال أكتوبر ونوفمبر، بالضرورة هذا يكون مرتبط بأي تطورات على الصعيد السياسي، صح؟
0: والله أختي منتهى فعلا هذا هو العامل، حالة عدم اليقين جدا مرتفعة. يعني كيف المرحلة المقبلة من حاليا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هل ستكون يعني الميدتيرم إلكشنز في الولايات المتحدة عامل جدا مهم في قد يكون هنالك نوع من اتفاق سلام، قد يكون أو اتفاق يعني يوصل اتفاق سلام بين المتحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لم تصدر حتى الآن في نظري أي تصريحات واضحة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. كان هنالك في مفاوضات يعني مختلفة خلال الأشهر الماضية ولا أحد منها يعني كان هنالك في شيء واضح أو ناجح يعني أدى إلى وقف لهذه الحرب أو مسار لإيقاف الحرب. أعتقد لكن أتصور أنه العامل الاقتصادي هنا سيكون العامل اللي سيضغط أكثر خصوصا عن من جانب الولايات المتحدة، لأن يعني قد تكون الولايات المتحدة لديها طبعا القوة العسكرية ما حد يناقش فيها، لكن أيضا أعتقد أن التكلفة الاقتصادية للحرب بدأت نوعا

0: ما يعني واضحة على الاقتصادات العالمية، سواء على الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى آسيا.
1: صحيح، ربما الاقتصاد هو اللي راح يحسم الأمر الآن وليس فقط الحوارات السياسية أو الدبلوماسية. دكتور يوسف الشمري، سعدنا بحضورك ولقائنا معك في الرابعة اليوم، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يستقبل الرئيس الصيني في البيت الأبيض اليوم، وملفات من الاقتصاد إلى إيران على الطاولة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: اليوم تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
6: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
5: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
6: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
7: الذاكرة السياسية، الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: أرحب بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استقبل نظيره الصيني شي جين بينغ أنه سيتحدث مع ضيفه حول إيران، وقال ترامب للصحفيين أنه سيناقش مع الرئيس شي مسألة إيران فضلا عن مواضيع أخرى عديدة. وكان ترامب رحب بشي جين بينغ وزوجته في قاعدة أندروز المشتركة لدى وصول الزعيم الصيني في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة. هذا ويستقبل اليوم ترامب نظيره الصيني في البيت الأبيض وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين البلدين جدول أعمال الزيارة. وكان الرئيس الصيني دعا فور وصوله إلى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين.

وخلال استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثار رد الفعل المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة مرور طائرة حربية تفاعلا واسعا. لنتابع.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة الرسمية لنظيره الصيني أن واشنطن على طبعا قال على منصة روت سوشر أنه يوما تنتظرها يوما مهما مع الرئيس شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي الفائق سيكون من أبرز محاور النقاش، لكنه أكد رغبته في إبقاء الوضع كما

0: هو، مضيفا أن الصين تتبنى الموقف نفسه. من واشنطن معنا مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك معنا ريتا، وآخر المعلومات لديك حتى هذه اللحظة.
1: بداية من مدرج الطائرات إلى البيت الأبيض، يريد الرئيس ترامب أن تكون هذه الزيارة الرسمية للرئيس الصيني حدث نادر وخاص جدا، حتى وأنه وصفت خطوة الذهاب إلى قاعدة أندروز واستقبال الرئيس الصيني بخطوة نادرة من البروتوكول، بروتوكول الزيارات الرسمية، وهذا أمر مهم جدا أراده الرئيس ترامب. هلا بحسب البيت الأبيض هي رد على حفاوة الاستقبال الذي حصل عليه الرئيس ترامب في زيارته إلى الصين قبل أشهر، ولكن أيضا هناك العديد من الأمور التي يريدها الرئيس ترامب من هذه الزيارة. أولا العبارة الأبرز التي تسيطر على هذه الزيارة ربما جاءت على لسان الرئيس الصيني الذي اعتبر بأنه على الصين والولايات المتحدة أن يكونا شريكين لا خصمين، وهذا أمر مهم جدا بالعلاقات التي يريدها أيضا الرئيس ترامب بهذه الزيارة بين البلدين. سلسلة من الملفات ستكون على طاولة المباحثات في هذه القمة، لعل أبرزها تمديد الهدنة التجارية، الرسوم الجمركية، ضمان استمرار تدفق المعادن النادرة من الصين، وتنفيذ تعهدات الصين بشراء المنتجات الأمريكية الزراعية على رأسها فول الصويا. هذا أمر مهم جدا للرئيس ترامب. وأيضا تريد واشنطن توسيع السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية. لترامب حساب انتخابي في هذه الزيارة، مع العلم بأنه اعتبر أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران قبل الانتخابات النصفية، ولكن أي اتفاق سيكون مع الصين إن كان في مسألة الصناعة أو حتى الزراعة لتقديمها إلى الناخب الأمريكي ستصب لصالح الرئيس ترامب وحزبه في الانتخابات النصفية. هذا أمر مهم جدا يعول عليه الرئيس ترامب. وأيضا شق ثاني متعلق بإيران، تريد الولايات المتحدة من الصين أن تساعد في الخنق الاقتصادي لإيران، وأيضا بمعرفة إذا ما كان هناك فعلا تقديم الصين لإيران معلومات استخباراتية ساعدت في استهدافات إيرانية لعدد من المواقع في السابق. هذا الملف بكل تعقيداته سيتم بحثه، ولكن الرئيس ترامب يريد أيضا التوصل إلى اتفاق مع الصين بخصوص إيران، وهذا أمر أيضا مهم جدا للرئيس ترامب. فيما خص الرقائق التي تنتجها الولايات المتحدة والتي وضعت عليها شروط قاسية لتصديرها إلى الصين، لا يعول كثيرا على انتظار أي خرق فيها في هذه الزيارة على الأقل. أيضا في مسائل البرنامج التي
0: الذكاء الاصطناعي، يعني كيف ممكن
1: خلال
0: يكون
1: هذا اليوم،
0: كيف ممكن يتم طرحه بين الزعيمين؟
1: هذا أمر مهم جدا، حتى أنه الرئيس ترامب دعا كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي ليكونوا حاضرين في الاجتماع أو العشاء الرسمي الدولي الدولة الذي يتم التحضير له اليوم، ليكونوا حاضرين في المناقشات التي ستتم بين الولايات المتحدة والصين حيال هذا الموضوع. ومن هنا أعود إلى العبارة الأهم، وهي بأنه على الولايات المتحدة والصين أن يكونا شريكين لا خصمين. بهذا الإطار ما الذي سينتج عن هذه الزيارة ربما سيكون أهم من الزيارة نفسها بهذا المجال تحديدا، والتعاون في هذا المجال، خاصة وأن هذا الموضوع يستقطب الكثير من التعقيدات خاصة قبل الانتخابات النصفية، وأصبحت الموضوع الأبرز في هذه الانتخابات وفي هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير بكل التداعيات التي يفرضها إن كان في داخل الولايات المتحدة وأيضا في السباق الدولي نحو الذكاء الاصطناعي والسيطرة الدولية على هذا المجال. هي أمر مهم جدا بالنسبة للأمريكيين، ويتطلعون بكثير من الاهتمام على ما سيتم البحث فيه هذه الزيارة وما سينتج عنها بطبيعة الحال.
0: صحيح، شكرا جزيلا لك ريتا سليمان من واشنطن. ومن

0: واشنطن معنا المحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك معنا سيد طارق. ودعني أبدأ معك من هذه المطالب التي يريدها ترامب من الصين، أن تتعاون معه فيها. لابد للرئيس الأمريكي أن يقدم شيء مغري للصين من أجل أن تقوم بالتوافق فيما يتعلق بموضوع إيران، موضوع الذكاء الاصطناعي وغيرها. ما الذي يمكن أن يقدمه ترامب؟
1: يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيقدم يعني ربما بعض التنازلات فيما يتعلق بملف التجارة على وجه الخصوص، وكانت هناك مباحثات أجراها بيسنت وزير الخزانة مع نائب رئيس الوزراء الصيني حول تشكيل مجلس للتجارة. ربما يساهم هذا في يعني رفع يعني الرسوم الجمركية على السلع غير الاستراتيجية بالنسبة للبلدين، وبالتالي يخفف من يعني واحدة من الملفات العالقة بين الطرفين. هذه واحدة. ربما أيضا إذا اتفق الجانبان فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يتسابقان فيه، والذي أسماه الرئيس دونالد ترامب بسوبر انتليجنس بدلا من AI، يعني سماه شيئا مختلفا الذكاء الفائق، هو يريد أن يعني ألا تكون هناك عوائق كما يطالب الكثير في الولايات المتحدة منذ عدة أسابيع، وكانت هناك ضغوطات عالية جدا من أجل وضع حدود لإمكانية تطور الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي قد يجعله يعني يسيطر على شؤون العالم ربما.
0: بس هذا الموقف لا يعجب الرئيس ترامب، وهو يريد أن يفتح المجال حتى النهاية للذكاء الاصطناعي الذي يسميه بالذكاء الفائق أيضا.
1: صحيح.
0: هو تحدث عن ما يشبه حرب الفضاء، هو هذه الحرب في الذكاء الاصطناعي، يعني بده يطور المنظومة للماكسيموم. عن إيران
1: صحيح، ولكنه أيضا يتهم بأنه لديه هو وعائلته ونجليه تحديدا استثمارات بالغة في الذكاء الاصطناعي، ولا يريد أن تؤثر هذه العوائق التي يمكن أن توضع على هذه الاستثمارات، وبالتالي هناك صراع ما زال قائما في داخل الولايات المتحدة عن هذا الأمر.
0: عن موضوع إيران، هل يعني لماذا المتفائلون يرون بأنه قد يكون هناك توافق أمريكي صيني حول هذا الخطر الإيراني أو هذا التعنت الإيراني في مضيق هرمز وغيرها؟
1: يعني ما زال للصين يعني ورقة مهمة، هي ورقة إيران تستخدمها ضد الولايات المتحدة، والكل يعلم ذلك. هناك تقارير نشرت مؤخرا بعضها في وول ستريت جورنال بأن الصين خلال فترة الهدنة وفرت لإيران نحو 1300 شحنة من المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وبعضها يستخدم في الطائرات المسيرة والصواريخ. وهذا يعني تراه الولايات المتحدة إلى أنه يعني نوع من الضغوط التي تمارس بها الصين أو تمارس بها أوراقها الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة، لأن هذا هو الذي يبقي لإيران القدرة على الاستمرار في هذا الصراع لفترة طويلة، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها روسيا، فضلا عن المساعدات الجغرافية المكانية التي تقدمها أيضا الصين في استهداف بعض القواعد مثل ما حدث في يعني قبل أسابيع في قاعدة في الأردن، حينما قتل 3 من الجنود الأمريكيين بسبب دقة التحديد الذي وفرته الصين. وبالتالي هذا كله يزعج الولايات المتحدة كثيرا، هي تريد أن تقف الصين عن هذا التموين والتزويد، وهي ترى أن لديها من الأوراق أيضا مع الصين، خاصة وأنه يعني واحد من المؤشرات الأخيرة هو وصول يعني طائرة ماهن الإيرانية إلى إحدى المدن الصينية يعني قبل ساعات، وهذا مؤشر على أن الصين لا تريد أن تظهر أنها يعني ترضخ للضغوط الأمريكية وللعقوبات. لذلك هذا ملف شائك للغاية، والخشية الصينية الأساسية هنا يعني تتعلق بالتحديد ليس بإيران كإيران، وإنما بذلك الصراع الجيوسياسي بين العملاقين اللذين يحاولان كل منهما السيطرة على العالم، ومخاوف الصين تتعلق بمصادر النفط الرخيصة التي تحصل عليها من إيران والتي تفتقدها الآن بسبب هذا الحصار البحري الأمريكي، بالإضافة إلى أن

0: يعني خاصة بعدما قامت الولايات المتحدة بالسيطرة على مصادر النفط في فنزويلا والتي صحيح. تمتلك أكبر مخزون.
1: هي لغة المصالح العالم. دكتور هي التي ستحدد من يعني أين ترى كل دولة مصلحتها وكيف ستتعامل معها في ما هو قادم من أيام وفي كل هذه الملفات المعقدة والشائكة الحقيقة. المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. مع هذه الوقفة مع أخبار الرياضة وزياد عبيدات.
2: شكرا منتهى وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج يلتقي الليلة المنتخب البحريني حامل اللقب مع منتخب قطر في مدينة جدة السعودية. وسبق للمنتخبين أن التقيا في النسخة قبل الماضية للبطولة والتي أقيمت في العراق وفازت البحرين آنذاك بهدفين لهدف واحد.

0: ويلتقي المنتخب الإماراتي مع منتخب اليمن ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج. وكانت آخر مرة التقى فيها المنتخبان قبل سنتين في تصفيات بطولة كأس العالم، وكان الفوز للإمارات ذهابا وإيابا، كما فازت الإمارات بثلاثية نظيفة على اليمن في الجولة الأولى من كأس الخليج في العام 2019.
1: هذه أول بطولة أخوضها مع منتخب الإمارات، إنها المواجهة الأولى وأنا متفائل كثيرا بتحقيق بداية مثالية. أملك ذكريات جميلة مع كرة القدم الإماراتية عندما دربت نادي العين الإماراتي. لقد خضنا 7 حصص تدريبية قبل هذه المباراة. هدفنا حاليا تجاوز دور المجموعات وبلوغ نصف النهائي، وبعدها سيكون كلام آخر. يجب أن نحترم المنتخب اليمني، إنه منتخب منظم وقوي دفاعيا. المباراة ليست مصيرية لكنها مهمة لبدء البطولة بشكل جيد.
2: إحنا كمنتخب لازم علينا نثمنوا واش عملنا في آخر يعني مرحلة، إما ممكن الأداء اللي عملنا في الخليجي ولا تأهل كأس آسيا. لازم نعطوا تثمين هاد النتائج ولا الأداء باش يكون أحسن، وإحنا نطمح نعمل أحسن من الأحسن الأحسن إن شاء الله.
0: أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم عن ضم حارس المرمى عبد القدوس عطية إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس الخليج، ويأتي ذلك بعد إصابة الحارس نواف العقيدي في مباراة الكويت يوم أمس. وتغلب المنتخب السعودي يوم أمس على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المجموعة الأولى لكأس الخليج، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق يوسف الحجان لاعب منتخب الكويت بالخطأ في مرمى في الدقيقة 73.
3: المباراة اليوم كان أهم شيء أن نطلع بثلاث نقاط، نبدأ البطولة ببداية إيجابية، وهذا اللي حصلنا عليه الحمد لله بتوفيق من الله وباجتهاد اللعيبة. نشتغل على الأغلاط بإذن الله المباراة الجاية نكون أفضل ونقدم مستوى أفضل بإذن الله.
4: لا أكيد أوكي، إحنا قاعدين نضغط لكن واجهنا، يعني أنت لازم تكون صح لأنه تعرفهم يلعبون مرتدات، لكن الحمد لله تفوقنا وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله.
5: إحنا منتخب يعني مدرب اختار عناصر جديدة، عناصر شابة يمكن أول مرة يشاركون، فهذا كان شوية يعني نوع جديد، تحدي جديد، وبإذن الله نعودهم خير يا رب.
0: وتعادل منتخب العراق وعمان بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في جدة. في الدقيقة 6 سجل محمد قاسم لمصلحة العراق لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل لمصلحة أسود الرابع.

0: الوحدين، وجاء التعادل لسلطنة عمان في الدقيقة 67 عبر ناصر الرواحي، وسبق للعراق التتويج بالبطولة 4 مرات، وكان التتويج الأخير في العام 2023 عندما حلت عمان وصيفة آنذاك.
1: وسدد في البعيدة.
2: أول شيء بالعكس الشوط الأول احنا ضيعنا 4 فرص 5 فرص، قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول وإن شاء الله يا رب نوعد جمهورنا قادم أفضل.
3: تعادل يعني أخطاء طبعا، كرة القدم عبارة عن أخطاء ولازم نقلل الأخطاء ونكون أفضل إن شاء الله.
4: منتخب العماني منتخب محترم، وهي كرة القدم فوز وخسارة، والحمد لله شكرا قدرنا يعني نتعادل رغم صعوبة الجو، هم متعودين على هذا الجو، أضعنا العديد من الفرص، لكن هاي كرة القدم إن شاء الله تعود في المباراة إن شاء الله.
0: يتواجه الليلة منتخب هولندا وألمانيا ضمن المجموعة الثانية من منافسات المستوى الأول لمسابقة الدوري الأوروبي، وتحمل المباراة طابعا خاصا باعتبارها الظهور الأول للإسباني تشافي هرنانديز مع المنتخب الهولندي، وكذلك البداية الرسمية للألماني يورغن كلوب في قيادة منتخب بلاده. آخر لقاء بين المنتخبين كان في العام 2024 وشهد فوز ألمانيا بهدف وحيد. استعد المدرب جيسوس للظهور الأول مع المنتخب البرتغالي الليلة في لشبونة أمام منتخب ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دور الأمم الأوروبية، وتشهد هذه المجموعة أيضا لقاء النرويج أمام الدنمارك. وتولى جيسوس تدريب البرتغال خلفا للمدرب روبرتو مارتينيز الذي رحل بعد نهاية كأس العالم، وسيخوض المنتخب البرتغالي الجولة الثانية أمام المنتخب النرويجي يوم الأحد المقبل. ونواصل مع مسابقة دوري الأمم الأوروبي والمجموعة الثانية، وفيها تلعب فرنسا بقيادة المدرب زين الدين زيدان مع تركيا غدا الجمعة، ثم يلاقي بلجيكا في 28 من الشهر نفسه قبل استضافة إيطاليا في 2 أكتوبر وبلجيكا بعدها ب3 أيام. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك منتهى.
5: شكرا زياد. أصدر قاض فيدرالي أمرا مؤقتا بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول 3 مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض، وألزم القضاء الفيدرالي بإعادة السماح لشبكتي CNN وام اس ناو وموقع بوليتيكو بالدخول لمدة 2 أسبوع، ورغم القرار القضائي الذي يسمح لهم بالدخول منع الموظفون التابعون للمؤسسات الثلاث أو منعوا من دخول البيت الأبيض، في إشارة إلى أن الأزمة مستمرة وفي تصاعد. انتهت الرابعة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
10: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، الثانية عشرة على العربية بزنس.
11: أنت تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
12: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
11: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
12: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
11: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعون معنا. قمة أمريكية صينية مرتقبة في البيت الأبيض اليوم، واشنطن تمدد الهدنة التجارية وبكين تدعو إلى شراكة لا خصومة.
1: التعرفة والرقائق والمعادن إلى جانب هرمز وإيران على طاولة البحث بين تشي والرئيس ترامب، لكن لا تعويل على النتائج.
0: التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي ويتعهد بتعامل حازم. العربية على خط التماس في جبهة تعز، والقوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا بين عدن لحج وتعز.
2: القوات المسلحة اليمنية تكسر هجوما لميليشيات الحوثي في جبهة لحكوم وتؤمن الخط الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
0: وسط تفاؤل حذر بين أمريكا وإيران، باكستان تدفع لإنهاء الأعمال العدائية وتسهيل الحوار بين البلدين. وفي الخامسة ملفات أخرى أيضا، منها في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.
3: فاطمة الزهراء المنصوري أم فوزي لقجع؟ أي الخيارين يحسمه التعيين الملكي؟ أول امرأة لرئاسة الحكومة أم صاحب الخبرة في إدارة الملفات الكبرى؟
0: جبهة تيغراي تعلن دخولها في حرب شاملة مع حكومة أديس أبابا. روسيا تعتبر تحويل أوروبا 8 مليارات يورو من أصولها المجمدة إلى أوكرانيا تعتبرها سرقة وتصعد في الجبهات.
4: قتلى وعشرات المصابين في هجمات روسية واسعة بالصواريخ والمسيرات والقنابل الجوية استهدفت العاصمة كييف وثمانية مناطق أوكرانية أخرى.
0: وأخبار الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد وأخبار الرياضة. زياد عبيدات، مساء الخير. مايا جرايديني، أهلا وسهلا بك. البداية معك، الأبرز الاقتصادي.
5: أهلا بك. أبرز ما في الاقتصاد، رئيس أرامكو السعودية يؤكد وجود عدة مسارات تصدير لتأمين طلبات العملاء إلى جانب العمل على مسارات جديدة.
6: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، منتخب البحرين يلاقي قطر والإمارات تواجه اليمن ضمن بطولة كأس الخليج. هولندا تستقبل ألمانيا في مسابقة دور الأمم الأوروبية.
0: مساء الخير. بداية الخامسة اليوم من الولايات المتحدة، حيث يستقبل بعد قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض. هذه صور مباشرة كما نتابع معكم عند مدخل البيت الأبيض، حيث فرشت السجادة الحمراء في انتظار وصول الرئيس الصيني في الاستقبال الرسمي في ظل حفاوة كبيرة يحتفي بها الرئيس ترامب بنظيره الصيني لاستقبال شي. إذن وسط توقعات بأن تتصدر التوترات التجارية بين الصين وأمريكا جدول أعمال هذه الزيارة، ومن المقرر إقامة

مندوبة عشاء رسمية مساء اليوم، ويلقي خلالها الرئيسان الأمريكي والصيني كلمة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين. وكان ترامب استقبل شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند الأمريكية. تعد زيارة تشي الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، كما من المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي، تايوان وحرب إيران.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة الرسمية لنظيره الصيني إلى واشنطن على منصته تروث سوشال، قال إن يوما مهما ينتظره مع الرئيس شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي الفائق سيكون من أبرز محاور النقاش، لكنه أكد رغبته في إبقاء الوضع كما هو، مضيفا أن الصين تتبنى الموقف نفسه. وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين حتى 10 يناير، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر.
1: So it's going to be two. How long?
2: Two more months.
1: Two more months. Now, reportedly, the Chinese wanted 2 years. You want 2 months. You think that there a bigger deal can be made in that time?
2: Well, I don't know whether a bigger deal can be done. I don't know whether we will just roll the current deal. There's some deliverables that have not been perfect on the Chinese side. So, you know, we also want to see. Now that we've sat down and told them our expectations.
0: مشاهدينا، ننتقل معكم مباشرة الآن إلى هذه المشاهد المباشرة من البيت الأبيض الأمريكي، حيث يخرج الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته في هذا الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض الأمريكي، مع بداية هذه القمة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية، اللقاء بين أكبر عملاقين وأكبر اقتصادين في العالم وسط توترات وتحديات في العلاقة بين الجانبين. كما نتابع معكم، السجادة الحمراء فرشت والرئيس وعقيلته خرجا في انتظار وصول الضيف، ضيف الولايات المتحدة رئيس شي جين بينغ وعقيلته. أيضا تنضم إلي للتعليق أيضا والتي تتابع عن كثب هذه الزيارة الهامة زميلة نادية بلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. نادية، نحن نتابع الآن وصول سيارة الرئيس الصيني إذا لبداية هذه القمة الصينية الأمريكية، أول زيارة لرئيس صيني منذ حوالي العقد، وتأتي في ظل توترات عدة وحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. إذا كما نتابع معكم، الرئيس ترامب إذا يستقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض الأمريكي بمراسم فيها الكثير من الحفاوة، كما نتابع معكم هذه الصور للاستقبال الرسمي للزعيمين في البيت الأبيض الأمريكي، وهما يدخلان الآن إلى مقر البيت الأبيض أيضا، حيث تبدأ الآن القمة الصينية الأمريكية رسميا. نادية بلبيسي، إذن أنت معنا مباشرة من واشنطن، أهم ما في هذه القمة الصينية الأمريكية نادية؟
3: أنا في البيت الأبيض في الواقع وأراقب هذه الصور معك صهيب، كما نراها مع المشاهدين، الأعلام الصينية، الأعلام الأمريكية. الرئيس ترامب كسر البروتوكول بالأمس عندما ذهب بمفرده إلى، طبعا مع السيدة الأولى أقصد، للمرة الأولى يذهب إلى قاعدة أندرو العسكرية للاستقبال الرسمي للرئيس الصيني. هذا أمر لا يتم، في العادة يكتفي الرئيس بمسؤولية البروتوكول، لكنه قرر اليوم أن يذهب، أو بالأمس أن يذهب بنفسه.

0: أن يلتقي مع الرئيس، على ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على أهمية هذه العلاقة الشخصية، ليست فقط علاقة استراتيجية تربط أهم دولتين في العالم اقتصاديا، يقرران مستقبل العالم بأكمله، لكن أيضا هذه العلاقة الشخصية. لذا الرئيس ترامب أراد رد الجميل، لأنه عندما وصل إلى بكين كان هناك احتفال مهيب له في المطار وأراد أن يقوم بذلك. الآن ننتقل إلى اليوم الأهم في هذه الزيارة، وهو بدء هذه المراسيم الرسمية. نرى بالفعل الرئيس يستقبل الرئيس ترامب وميلانيا ترامب السيدة الأولى، يستقبلان الرئيس الصيني وزوجته، سيدخلان معا إلى بهو البيت الأبيض، ثم ستبدأ يعني طبعا الرسميات. ستنتقل السيدة الأولى مع زوجة الرئيس تشي لمزاولة كل الجدول المفروض اليوم، وهو الذهاب إلى المتاحف الآسيوية وغيرها، على أن يركز الرئيسان على القضايا الأساسية. هذه القضايا الأساسية كما ذكرت، هناك موضوع الرقائق، وموضوع مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه كما تعرف المعادن الثمينة والرقائق، أشباه المواصلات، موضوع إيران ومضيق هرمز، كلها مطروحة على الطاولة.
1: نعم نادية،
0: وسنرى بالفعل إذا تعرف الجمركية التي تحدثت عنها قبل قليل.
1: هذا ما أردت أن أسألك عنه نادية الحقيقة،
0: من نوفمبر إلى
1: نعم حفاوة كبيرة كما تفضلت نادية في هذه الزيارة، وكسر للبروتوكول كما تفضلت بالنسبة للرئيس ترامب عندما ذهب إلى القاعدة الجوية واستقبل الرئيس الصيني هناك. لكن الحديث أيضا عن تحديات، منها تايوان، كيف تتعامل الولايات المتحدة مع تايوان، وهذا الملف شائك بالنسبة للصين، وأيضا الذكاء الاصطناعي، وأيضا الهدنة التجارية. سكوت بيسنت أعلن تمديد الهدنة التجارية، ما الذي تعنيه كل هذه الملفات نادية؟
0: صحيح. أولا بالنسبة لتايوان، عندما كنت مع الرئيس في زيارته أيضا اللي كانت مهمة وصف البيت الأبيض التاريخية إلى بكين، موضوع تايوان قال البيت الأبيض بأنه لم يتحدث به، وبالتالي إذا لم تثيره الصين هو لن يتحدث به. لكن الرئيس تشي طبعا قلق بالنسبة لتسليم أسلحة إلى تايوان، وهذا موضوع مهم بالنسبة لهم، وبالتالي إذا طلب من الرئيس ترامب بالفعل أن يقوم بتقييد إرسال هذه الأسلحة، سيكون موضوع يعني مهم بالنسبة للبلدين، لكن كما تعرف خصوصا بالنسبة للصين، لكن كما تعرف الكونغرس هو الذي يقرر أحيانا بإرسال هذه الأسلحة، وبالتالي الرئيس لا يستطيع أن يتجاوز هذه الصلاحيات. موضوع الذكاء الاصطناعي هو من أهم المواضيع. لماذا؟ لأنه كما تعرف قبل أسبوع تقريبا خرج مسؤول كبير في هذه بشركة أنثروبوك، وقال بأنه بالفعل سيكون هناك موت للبشرية خلال فترة قصيرة إذا لم يتم وضع قيود على الذكاء الاصطناعي. طبعا رئيس ترامب قال هذا غير صحيح، وإذا وضعنا قيود الصين لن تضع هذه القيود، وبالتالي يمكن أن تسبقنا، ومن يسبق الطرف الآخر في قيادة العالم سيسيطر على كل شيء. لذا أعتقد سيكون موضوع هذا الموضوع حاضر بشكل كبير، لكن سنرى إذا كان الصين مستعدة أيضا إلى وضع هذه القيود أم لا. التعرفة الجمركية مهمة جدا،
1: نعم.
0: هناك تبادل تجاري ب 30 مليار دولار، هناك 15% ضرائب أو تعرفة جمركية على الغاز، وبالتالي سكوت بيسنت كما ذكرت قبل قليل قال بأنه بالفعل تم الاتفاق مسبقا، وهذه هي النقطة المهمة، التحضير لهذه الزيارة هي بأهمية الزيارة، تم الاتفاق على
1: صحيح نادية. ولكن دعينا نفصل أكثر لنفهم طبيعة هذه الهدنة. نعرف أنه جرى فرض رسوم جمركية يعني غير مسبوقة خاصة على الصين مع ولاية ترامب هذه. ما المقصود هنا بالهدنة التجارية وتمديد هذه الهدنة كما أعلن سكوت بيسنت وزير الخزانة؟
0: بأنها ستبقى على حالها، 15% لن يتم تغييرها حاليا، على أن يتم عقد لقاءات أخرى لإيجاد مخرج. يعني أكيد الصين لا تريد أن يكون هناك تعرفة جمركية بهذه النسبة، وبالتالي على الأقل عدم القيام بفرض هذه التعرفة الجمركية حاليا يهدئ من الأجواء، يحضر إلى هذه الزيارة، لن يكون هناك توتر، لأنه كما تعرف لو كان هناك نسب أعلى هذا سيلقي بظلال يعني سلبية على هذه الزيارة، وهذا ما لا يريده البيت الأبيض على الإطلاق، ويريد أن يقول بأنه هذه الزيارة ناجحة لقدرة الرئيس على الاستثمار في العلاقة الشخصية.

0: الشخصية مع الدول سواء كانت حليفة أو خصمة للولايات المتحدة.
1: هل هذا الاستثمار في العلاقة نادية؟
0: سأعتبره خبر جيد.
1: الخبر الجيد بالنسبة لترامب سيكون التعاون الصيني مع أمريكا فيما يتعلق بإيران يا نادية. ماذا نعرف عن ماذا يمكن أن تقبل به الصين خاصة في مسألة العقوبات على إيران؟ لأنه يعتقد الكثير من المتابعين أن سبب صمود النظام الإيراني أمام العقوبات الأمريكية هو الصين التي تشتري النفط خاصة من إيران وتساعدها في غير أمور.
0: لا أعرف أنقطع الخط بس أعرف إذا كنت تسمعني، لكن أنا أكمل الفكرة.
1: أسمعك نادية، هل تسمعينني الآن؟
0: لكن على كل
1: فاضح؟
0: الأحوال
1: واضح
0: بالنسبة للوضع في إيران، هناك اتفاق على مضيق هرمز بأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، لكن بالنسبة انقطع الخط، أنا أسمع الآن مقطوعا، لا أعرف ماذا حدث، لا أعرف إذا كنت تسمعني.
1: نعم. نعم نادية. نعم. طيب سنعود إليك يا زملاء سيصلحون الصوت. نذهب مباشرة إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عبر الفيديو.
2: السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، للعام الثاني على التوالي منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح، وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب وبحل الدولتين والسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال أو لأنهما يلجأان إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن احتكامنا إلى القانون الدولي ومؤسساته هو خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام. إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع
1: شاهدين. نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ننتقل إلى كلمة وزير الخارجية السعودي، نتابع.
3: وإلى أي مدى يجب أن تمتد تداعياته؟ ولا يمكننا أن نفترض أن مقومات هذا الحل ستبقى قائمة فيما يجري تخويضها على الأرض. فالتوسع الاستيطاني والضم والتهجير والعنف كلها تغير الواقع على الأرض، كما تتعرض المؤسسات الفلسطينية للإضعاف. ولا يجوز أن تخرج غزة من هذه المأساة منفصلة سياسيا أو جغرافيا عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. لكنني لا أريد اليوم أن أتحدث فقط عما نخشى فقدانه، ففي خضم هذا الظلام أرى مستقبلا مشرقا لأطفال منطقتنا. أرى أطفال منطقتنا يكبرون دون أن يرثوا مخاوف آبائهم وصدماتهم، وأرى عائلات من مختلف الأديان والأصول لا تشارك الأرض حسب بل تشارك مستقبلا واحدا، وأرى مجتمعين فلسطيني وإسرائيلي يعملان معا ويتبادلان التجارة ويبدعان ويزدهران، وأرى منطقة تحترم فيها الحدود وتصان فيها السيادة ويتحقق فيها الأمن للجميع ويحل فيها التعاون محل الصراع، وأرى القدس الشريف بما يحمل من مكانة عميقة للمسلمين والمسيحيين واليهود لا ساحة للإقصاء أو المواجهة، بل شاهدا على إنسانيتنا المشتركة وقدرتنا على التعايش. وهذا المستقبل ليس حلما ساذجا وليس بعيد المنال، لكن الوصول إليه يتطلب منا رفض الحلول القصيرة الأمد. وستظل المملكة ثابتا في سعيها نحو تسوية عادلة ودائمة، لا من خلال ترتيبات مؤقتة تقدم باعتبارها حلولا نهائية، ولا من خلال تسوية تمليها حصر اعتبارات جيوسياسية عابرة، ولا عبر غض الطرف عن المعاناة التاريخية

0: والراهنة للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والإسرائيليين على حد سواء. إن نسعى إلى ما هو أكثر طموحا، ولكنه في الوقت ذاته أكثر واقعية. سلام يقام على العدالة ويصونه الأمن وتعززه المصالحة وتميض جراح الماضي. سلام قادر على تحويل الصدمات المتوارثة إلى عزم مشترك على ألا تتكرر أبدا. إن الحفاظ على حل الدولتين لا يتعلق بالحفاظ على شعار دبلوماسي، بل بالحفاظ على إمكانية بناء مستقبل مختلف. فلسطين واحدة، دولتان، منطقة تنعم بالسلام، دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن واستقرار على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منطقة يقود فيها إنهاء الصراع إلى مزيد من التكامل ويعزز فيها الازدهار الأمن، ويعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم ومعتقداتهم. قد ينظر البعض إلى الواقع أمامنا ويرى أن هذا المستقبل بعيد، قد يرونه بعيدا ولكننا نراه قريبا. وستواصل المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة وشركائنا في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين العمل بعزم وصبر وإيمان راسخ من أجل أن نجعله أقرب إلى واقع. وشكرا لكم. والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن يارث إيدي.
1: إذن مشاهدينا تابعنا معكم كلمة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي شدد على أهمية القضية الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني. إذن كما تابعنا معكم أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا يلقي كلمة عبر الفيديو، كان تحدث عن عدم منح تأشيرة للوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الكلمة كاملة نذيعها عليكم عبر قناة الحدث. بالعودة إلى القمة الصينية الأمريكية، نتابع هذه القمة من الإسكندرية مع مدير وحدة الدراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية الدكتور مصطفى شلش. دكتور مصطفى أهلا بك معنا في الخامسة. حفاوة كبيرة أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسر فيها البروتوكولات مع الصين، هل نحن أمام بداية تهدئة بين القوتين الأكبر في العالم أم هي مجرد إدارة مؤقتة للخلافات الحالية؟
2: أولا أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على هذه الاستضافة. في البداية نحن أمام يعني الكثير من المحادثات وكسر البروتوكول والقليل من الاتفاقيات أو الالتزامات لكلا الطرفين سواء واشنطن أو بكين، والتدليل على ذلك أن حتى المفاوضات التي تعلقت بتمديد الإعفاءات الجمركية الحقيقة فشلت في أن هي تكون للمدة التي أرادتها بكين، أرادت لنهاية عهد الرئيس ترامب، ولكن واشنطن أرادت أيضا 6 شهور ولكن انتهت لاتفاق فقط لمدة شهرين. لكن بكين قدمت يعني بادرة حسن نية بأنها قامت بحظر صادرات مواد كانت تستخدم في صناعة المخدرات، ودي كانت مسألة يتحدث عنها كثيرا.
1: دكتور مصطفى عذرا على المقاطعة، ننتقل لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
3: مادام بونغ، سيدة بانك وأعضاء الوفد الصيني، أنا سعيد جدا بالترحيب بكم في البيت الأبيض الجميل، إنه من دواعي فخري. في مايو كان لدينا ميزة زيارتكم في بكين، حيث كانت رحبتم بنا بتكرام أو بضيافة رائعة جدا، والآن أنا وميلانيا فخوران باستضافتكما أو باستضافتكم هنا في البيت الأبيض. والرئيس شي أصبح الرئيس أو الزعيم الأول الذي يقوم بثاني زيارة رسمية للولايات المتحدة.
4: ميلانيا和我荣幸地在华盛顿接待你们。 习主席，你也成为了首位对美国进行第二次正式国事访问的中国领导人。

من زمن دورتي الأولى في 2016 أنا والرئيس شي كوننا صداقة رائعة جدا مبنية على الاحترام المتبادل وأيضا على مصلحة شعبينا. لقد قضينا

0: بما أن الرئيس شي قد رأى الكثير من التغييرات حين كان هنا في آخر مرة. الرئيس شي والسيدة بانغ وصل في وقت مهم جدا للولايات المتحدة في عيد ميلاد 250 لأمتنا، وغدا سنزور مركز الأرشيف لنرى كنوز ذلك التاريخ العظيم، ومن ضمنها إعلان الاستقلال في الدستور الأمريكي وأيضا القانون الأمريكي.
1: 习主席和彭夫人来访之际，正值美国的一个重要的历史时刻。美国建国250周年，明天我们将参观国家档案馆，欣赏那段令人自豪的历史当中一些最珍贵的瑰宝，包括独立宣言、美国宪法和权利法案。
0: وأيضا سنرى العديد من الأغراض التي تشير إلى علاقتنا التي هي طبعا رائعة جدا من التبادل الثقافي بين الصين والولايات المتحدة، كما فعل أجدادنا عبر المحيط قبل قرون للتجارة وللتعلم ولبناء عالم أفضل، وكيف يعمل بلدانا بنفس الطريقة ونحن فخورون بذلك وعلاقتنا.
1: 我们还将看到一些文物，它们见证了美中两国之间长期而珍贵的贸易往来和文化交流。正如我们的先辈在几个世纪前跨越重洋，开展贸易，相互学习，共建更美好的世界。今天，我们两个国家会再一次为世界的美好做出贡献。那么，我为我们两国的关系感到自豪。
0: وبالعمل معا الرئيس شي وأنا حققنا الكثير من التقدم بشأن القضايا التي تواجهها بلدانا، وفي آخر زيارة لي في مايو خلقنا مجلس التجارة، وطبعا هو آلية جديدة وشيء طبعا كان رائعا وكان ناجحا جدا. فريقان عملا لتشجيع تجارة متوازنة بيننا، ومن ضمنها الدخول إلى السوق المفتوح للمزارعين الأمريكيين.
1: 协手合作，在两国面临的诸多问题上取得了重大的进展。在五月访问期间，我们设立了贸易理事会。通过这一成功的新机制，双方的团队一直在努力推进建立一个更加平衡的贸易关系，其中包括为美国的农民和牧民寻找新的市场准入机会。
0: وأثناء زيارة أيضا سنتحدث عن القضايا الملحة بشأن الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقرارات التي نتخذها في هذه المجالات يمكن أن تشجع على السلام والازدهار لعقود وعقود مقبلة.
1: 人工智能，也就是被称为超级智能的等等的领域的紧迫议题，我们今天在这一些领域所做出的决定，将会为未来数十年的世界和平和繁荣奠定坚实的基础。
0: ونركز على المصالح المشتركة، ونحن واثقون بأنه يمكن تحقيق الكثير. فخلال التاريخ البحث ومحاولة تحقيق تلك المصالح وعلى مدى المحيط، ورغم بعد المسافات والفوارق والخلافات، هذه جعلتنا حتى حليفين في الحرب العالمية الثانية. وانظروا إلى ما حققناه من عظمة في الحرب العالمية الثانية. الطيارون الأمريكيون الذين ذهبوا إلى الصين وشاركوا من أجل هناك من أجل بقاء تلك الدولة الأسطورية، ومع مجموعة التنانين الرائعة.
1: 如果我们可以聚焦共同的利益

0: 我相信我们能够取得很多成就，纵观历史对共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在了一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次的世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战，成为传奇的非凡的飞虎队。
1: وكانت الولايات المتحدة قوات المارينز بالعمل مع الشعب الصيني هي التي ألهمت المارينز لأن يستعملوا كلمة صينية وهي غانغ هو. المارينز يستعملونها كتعبير عن الحماس العظيم، ولكن في الصينية هي تعني العمل معا.
0: أر美国海军陆战队与中国人民的接触也启发了陆战队采用了一个沿用至今的中文词语“恭贺”。 海军陆战队用它来表达极大的热情，但在中文中，它的字面意思是一起工作。
1: وكما عمل شعبان معا للفوز بتلك الحرب، الرئيس شي وأنا سنستمر في العمل معا لصنع مستقبل أفضل لبلدينا. الرئيس شي، السيدة بونغ، شكرا مرة أخرى لقيامكم بهذه الزيارة التاريخية، ومرحبا بكما في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا.
0: 习主席和我将共同继续携手合作，为两国开创更美好的未来。习主席、彭夫人，再次感谢你们进行这一次具有历史意义的访问，欢迎来到美国。Thank
2: you.
1: شكراً.
0: 感谢.
2: Thank you.
3: Ladies and gentlemen, the President of the People's Republic of China. Xi Jinping.
4: 请习近平主席致辞。尊敬的特朗普总统和梅拉尼亚女士，还有各位美国的部长们、领导们、女士们、先生们、朋友们。 很高兴对美国美丽的美利坚共和国进行国事访问，感谢特朗普总统和夫人给予我和我夫人的热情款待。首先，我谨代表14亿多中国人民向 美国人民致以诚挚问候，向美国独立250周年表示热烈祝贺。
1: فخامة الرئيس دونالد جي ترامب والسيدة ميلانيا ترامب وأعضاء الوفد الأمريكي، سيداتي وسادتي أصدقائي الأعزاء، أنا سعيد جدا بأن أقوم بهذه الزيارة الرسمية لبلدكم الجميل الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا الرئيس ترامب والسيدة ترامب لترحابكم بنا والذي قدمتموه لنا أنا وزوجتي، ونيابة عن المليار وأكثر من نصف مليار صيني، أود أن أعبر لكم عن تحياتي للشعب الأمريكي، وأيضا تهنئتنا لعيد ميلاد 250 للولايات المتحدة واستقلالها.
4: 中国和美国都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美， 是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来。
1: الصين والولايات المتحدة دولتان عظيمتان، والصينيون والأمريكيون شعبان رائعان وعظيمان. أنا أزور الولايات المتحدة بناء على دعوة من الرئيس ترامب لتعزيز صداقتنا وتعاوننا ولمصلحة شعبينا.
4: 面对当今世界之变、时代之变、历史之变。

0: لمواجهة التغيرات في العالم في وقتنا وأيضا التي لديها تأثير تاريخي، الصين والولايات المتحدة كدولتين كبيرتين تتحملان مسؤولية تاريخية لتقديم التطور الإنساني.
1: Mr. President,
0: سيد الرئيس، أثناء زيارتكم إلى الصين هذه السنة اتفقنا على بناء علاقة بناءة بيننا للاستقرار الاستراتيجي، وطبعا فنحن رحب بنا الشعب شعبانا والمجتمع الدولي. أنا مستعد للعمل معك حتى نعزز هذه العلاقة العظيمة لمسار صحيح نحو المستقبل.
2: 中美两国国情不同，通过坦诚、深入、持续的对话，能够增进理解、求同存异、积累互信。我和特朗普总统彼此尊重，以建立良好关系，保持经常性沟通。我们鼓励两国外交、 经贸、财经、执法、人文等各部门加强沟通，支持两国立法机构扩大交流。
0: ينبغي أن نعزز اتصالاتنا. الصين والولايات المتحدة مختلفتان في الظروف الوطنية، ولكن من خلال الصراحة وعمق الحوار فدولتان يمكن أن تفهم بعضهما البعض أفضل وتبحثان عن أرضية مشتركة، بينما طبعا تتجنبان الخلافات وتبنيان الثقة. أنا والرئيس ترامب لدينا احترام لبعضنا البعض، لقد بنينا علاقة جيدة ولا تمس، ونحن نشجع حكومتينا والقطاعات مثلا في الشؤون الخارجية والاقتصاد والتعاون المالي وإنفاذ القانون وأيضا التبادل بين الشعبين لأن يلتحقوا بنا لنعزز هذا الأمر ونعزز أيضا الإجراءات أو القطاعات القانونية.
2: 虽然中美合作不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决。中国开放的大门始终敞开，欢迎美国企业来华投资兴业。希望美方公平对待中国企业，共同拉长合作清单，压缩问题清单。 中美两国都是人工智能大国，有能力也有责任发展好、管控好人工智能，确保人工智能发展始终受控于人、造福于民。中方愿同美方加强禁毒、执法等合作，双方可以增加直航航班，让双方人员和经贸往来更加便捷。
1: We should cooperate.
0: ينبغي أن نتعاون بنزاهة وصراحة، فمصلحة الولايات المتحدة والصين مترابطة تماما، وهناك الكثير من الفرص للعمل معا. التعاون الصيني الأمريكي لا يمكن أن يحل كل مشكلات العالم، ولكن من دون تعاوننا سيكون من الصعب حل العديد من مشكلات العالم. الصين تبقي بابها مفتوحا دائما وترحب بالشركات الأمريكية التي تريد الاستثمار والتجارة هناك. نأمل أن الشركات الصينية تعامل بنفس الطريقة هنا في الولايات المتحدة. بالعمل معا يمكن أن نعزز قائمة التعاون ونقلل الخلافات. الصين والولايات المتحدة دولتان رائدتان في الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرات معا والمسؤولية لتطوير وإدارة

0: الذكاء الصناعي من أجل الخير، ولنعمل أن يكون هذا دائما تحت السيطرة البشرية ويخدم دائما المنفعة البشرية. وأيضا في إنفاذ القانون نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وأيضا يمكن أن نعزز الطيران بيننا ليكون هناك تجارة أكثر.
1: 我多次讲，中美两个大国合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的，有边界的，应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗。中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国。 在这个星球上的正确相处之道，两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制，修昔底德陷阱是可以跨越的。
0: ينبغي أن نتعايش بسلام، وكما قلت مرات عديدة، الصين والولايات المتحدة كدولتين عظميين في العالم ستنتفعان من التعاون وستخسران في المواجهة. لسنا بحاجة لطبعا ذكر التنافس وتجاهل التنافس، ولكن منافستنا ينبغي أن تكون صحية، وينبغي أن تكون ضمن قوانين وأطر، وينبغي أن نتنافس للحاق ببعضنا البعض وليس لنتصارع حتى يخسر هذا أو ينجح ذلك. الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تحدد أنه لن يكون هناك مواجهة بيننا، ونحن يمكن أن نجد الطريق المناسب والصحيح لبلدينا العظيمين لنعيش على هذا الكوكب الذي هو موطننا. وجيشانا أيضا ينبغي أن يكون بينهما حوار دائم وآليات مطورة للتواصل ولتجنب الحوادث حتى يمكن التغلب على كل المشكلات.
1: 女士们、先生们、朋友们，第二次世界大战期间，中美并肩抗击法西斯侵略。正像刚才特朗普总统所说，对于这段历史，中国人民不会忘记，美国人民也不会忘记。中美关系希望。 在人民，未来在青年。这里我愿宣布，未来五年，中方将邀请10万名美国青少年来华交流学习。
0: ومثلما ذكر الرئيس ترامب، فأثناء الحرب العالمية الثانية الصينيون والأمريكيون قاتلوا جنبا إلى جنب ضد العدوان الفاشي. الشعب الصيني لم ينسى ذلك الجزء من التاريخ، ولا الشعب الأمريكي أيضا. أمل العلاقات الصينية الأمريكية يقع على شعبينا، والمستقبل هو لدى الشباب، وأنا سعيد لأن أدعو 100,000 من الأمريكيين لزيارة الصين للتبادل والدراسة في الخمس سنوات المقبلة.
1: 大熊猫是中美两国人民友谊的使者。今天我要分享一个好消息，再过几天，大熊猫平平、福双就会落户亚特兰大动物园，同美国人民见面。
0: الباندا العملاق الآن هو الرسول، رسول صداقة بيننا. وهنا لدي خبر جيد، في خلال أيام قليلة اثنان من الباندا فينبين وفوشون سيأتيان إلى موطنهما هنا في أتلانتا وسيلتقيان بالشعب الأمريكي.
1: 让我们秉持人民情怀，展现历史主动，不断推进中美两国人民友好事业，携手共建一个更加美好的世界。
0: سيدتي وسادتي أصدقائي الأعزاء، تحقيق تنشيط هذه العلاقة بيننا وجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى يمكن أن يتماشيا جنبا إلى جنب حتى نحقق تطلعات الشعب ونظهر مبادرتنا التاريخية.

0: حتى تكون الصداقة بين شعبينا دائما هي الهدف، ولنعمل معا على بناء عالم أفضل.
1: شكرا.
2: Ladies and gentlemen, please rise for the conclusion of the ceremony and the departure of the official party.

0: إذن تابعنا معكم كلمتي الرئيسين الأمريكي والصيني في مستهل هذه القمة الأمريكية الصينية في أول زيارة لرئيس صيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد. من جديد نذهب إلى البيت الأبيض مع نادية بلبيسي، هي من داخل حديقة البيت الأبيض لمتابعة هذه القمة. نادية، كلمتان إذن فيهما الكثير من الرسائل، أهم ما يجب أن نتوقف عنده فيما قاله الرئيسان الأمريكي والصيني في هاتين الكلمتين.
1: أعتقد صهيب أهم ما سمعناه هو تحويل هذه العلاقة من علاقة دولتين متنافستين يمكن أن يؤدي هذا التنافس إلى مواجهة وإلى صراع سواء كان عسكري أو حتى اقتصادي إلى شراكة، وهذا ما استطاع الرئيس ترامب أن يفعله في زيارته إلى بكين. نعم. نسمع الآن من خلال هذه الخطابات نتحدث عن شراكة وتعاون، نتحدث عن ما قاله الرئيس شي بأنه إذا اصطدمنا مع بعض ستكون هناك خسارة للجميع، لكن إذا تعاوننا سيكون هناك استفادة للبشرية، وبالتالي علينا أن نعمل معا سواء كان بالذكاء الاصطناعي سواء كان بمواضيع السياسة الخارجية، يقصد إيران وتايوان وغيرها، أو حتى في موضوع التجارة والتعرفة الجمركية. لذا أعتقد بأنه ما سمعناه الآن هو تعبيد لهذه الطريق التي بدأها ترامب، ويبدو بأن الرئيس تشي يريد أن يستفيد منها ويحول الولايات المتحدة من خصم إلى شريك.
0: نعم، وهذه الشراكة وهذا التعاون، كنت سألتك قبل قليل عن حجم الشراكة خاصة فيما يتعلق بإيران نادية قبل أن ينقطع الاتصال معك، ماذا ننتظر من موقف صيني للتعاون مع أمريكا خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات ضد إيران؟
1: دعني أوضح هذه النقطة. أولا، الصين لم تتحرك ولو قيد أنملة عن موقفها بالنسبة لطهران. هي تعتبر طهران شريك عسكري، شريك اقتصادي مهم جدا، وبالتالي حتى التهديد بالعقوبات الأمريكية لن يؤثر كثيرا على الموقف الصيني، لأنها تعتبر موقف مبني على علاقة استراتيجية مع طهران. لذا لا نتوقع، حتى رغم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنوك الصينية وطلبت من الدول اللي هي ليست حليفة للولايات المتحدة مثل الصين أن تلتزم بها، وإلا ستكون عقوبات أيضا على الطائرات التي تقوم أو على الطائرات الإيرانية التي تتزود بالوقود أو تحط في هذه المطارات ستتعرض إلى عقوبات. الصين لم تكترث كثيرا بما قاله بسن، وكانت هناك طائرة إيرانية حطت في بكين. لذا هذه الجزئية ستبقى كما هي، لا أتوقع أن تتغير اليوم أو حتى في المستقبل. لكن ما هي نقاط الالتقاء؟ هو مضيق هرمز. نعم. مصلحة الصين اللي هي طبعا كما تعرف هي أكبر دولة تشتري النفط الإيراني، من مصلحتها أن يكون هناك بالفعل إعادة لفتح المضيق وحرية للملاحة، وهي مستعدة أن تعمل مع الولايات المتحدة في هذا. لكن هل ستتطوع بأن تكون وسيط كما فعلت باكستان وقطر ودول أخرى؟ لا، هذا لن يتم، لن يتم في السابق ولن يتم اليوم.
0: نعم. دكتور مصطفى شلش ما يزال معنا لوجهة نظر تحليل أيضا من الإسكندرية. دكتور مصطفى، عذرا على مقاطعتك، وجب نقل الكلمات بشكل مباشر. كنت سألتك عن هل هي فعلا يعني بداية صفحة جديدة بين العملاقين الأمريكي والصيني، ولكن كما ذكرت نادية هناك العديد من الملفات الخلافية، إن كان بالنسبة لإيران وأهميتها بالنسبة لأمريكا، أيضا تايوان، وأيضا الذكاء الاصطناعي والتفوق الأمريكي والصيني. هل يتم مقايضة هذه الأوراق بين الجانبين الأمريكي والصيني؟
2: لا، الحقيقة يعني في الواقع ما ظنش أن هيكون في أي مقايضة. بالنسبة لتايوان هي خط أحمر صيني لا يمكن تجاوزه، والإدارة الأمريكية الحالية وأظن القادمة فيما بعد أصبحت مدركة تماما أن

0: ملف لا يمكن المناقشة فيه مع الصين. وحتى عملية تسليح تايوان عملية خطيرة جدا، هتنقل نقطة اضطراب وتحول منطقة يعني جنوب شرق آسيا إلى منطقة عسكرية بشكل مبالغ فيه، وده أيضا هيضر بمصالح الولايات المتحدة خصوصا بحلفائها الأقرب زي اليابان أو كوريا الجنوبية. فأما بالنسبة لإيران، بالنسبة للصين هي عندها نوع من العلاقات الاستراتيجية مع إيران وحتى الميليشيات التابعة ليها في المنطقة، وبالتالي يمكنها أن هي بتعقد معهم صفقات أو بتمرر شحنات النفط الخاصة بها، فهي ليست على عجالة من أمرها لتقديم تنازلات للولايات المتحدة في هذا الملف، بالرغم من حديث شي يعني ودونالد ترامب المثالي والبروتوكولي، ولكن في النهاية تبقى بكين متحوطة استراتيجيا من الولايات المتحدة. فنحن الآن أمام لحظة بتخفض فيها الصين يعني ملكيتها للسندات الأمريكية وتقوم بعمليات شراء للذهب، ده بيجعل أيضا العلاقة مازالت حذرة جدا من بكين، بينما مازال دونالد ترامب يعني يخلط ما بين عملية الردع.
1: دكتور مصطفى، آخر سؤال في هذه الساعة، أيضا الذكاء الاصطناعي أو كما يفضل ترامب بتسميته بالذكاء المتفوق، لماذا يحظى بهذه الأهمية في هذه القمة الصينية الأمريكية؟
0: لأن احنا يمكن الإشارة أن هذه ثورة جديدة في العالم، عدة ثورات شهدتها تاريخ البشرية من الثورة الصناعية وثورات في التحديث. الآن الثورة الأهم في العالم ومن سيقود فعلا العالم ويصبح قوة عظمى هو من سيتفوق في عملية الذكاء الاصطناعي، لكن الأزمة لكلا الطرفين هما يعتمد على بعضهما البعض. الصين تملك المعادن النادرة المهمة جدا في هذا الصناعة، بينما الولايات المتحدة تملك الهيليوم على سبيل المثال وتملك السبق في عملية التصنيع.
1: أشكر دكتور مصطفى شلش على هذه القراءة، كنت معنا مباشرة من الإسكندرية، وشكر موصول للزميلة نادية بلبيسي من حديقة البيت الأبيض، نادية طبعا مديرة مكتب العربية في واشنطن العاصمة، وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة. نهاية الخامسة، إلى اللقاء.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا.

0: بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟
10: كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
11: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
12: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
0: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى، بل تتشابك بسرعة الضوء.
15: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
14: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟

0: الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: العربية FM.
2: العربية FM.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: خلال كلمة للرئيس الأمريكي أثناء استقباله لنظيره الصيني في البيت الأبيض، ترامب يقول: نعمل على علاقات تجارية متوازنة مع الصين. ويضيف: سنواصل العمل مع الرئيس الصيني لصنع مستقبل أفضل للبلدين. الرئيس الصيني من جانبه يقول: يجب أن نعمل مع أمريكا لبناء عالم أفضل. على واشنطن وبكين ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل رقابة بشرية، هكذا يقول الرئيس الصيني. التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي، ويتعهد بتعامل حازم. وسط تفاؤل حذر بين أمريكا وإيران، باكستان تدفع لإنهاء الأعمال العدائية وتسهيل الحوار بين البلدين. مصدر إسرائيلي يقول إن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت، ويهدد بقصف منشآتها النووية. الجيش السوداني ينفذ 60 غارة جوية ضد مواقع للدعم السريع بكردفان خلال 24 ساعة، ويسقط مسيرة بشمال كردفان. بعد سيطرتها على الإقليم، جبهة تيغراي تتوغل بإقليم عفر، وتعلن دخولها في حرب شاملة مع الحكومة. في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.
0: ماذا بعد؟
1: في ملفاتنا في ماذا بعد، ترامب وشي وجها لوجه، إيران على الطاولة، هرمز والعقوبات والتجارة، أي مساحة للتفاهم، وماذا بعد قمة ترامب وشي. هنالك أيضا العربية FM على خط التماس في جبهة تعز. وفي ماذا بعد، تسيدون 10600 نقطة بعد أسبوع أحمر، ما الذي ضغط على السوق هذا الأسبوع؟
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه الصداقة العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال استقباله الأخير في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يقوم بها للولايات المتحدة. وقال ترامب في كلمة ألقاها إلى جانب شي، قال إنه سيبحث قضايا ملحة خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا، مضيفا أن القرارات التي سيتم اتخاذها من شأنها أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. تنضم إلينا الآن مباشرة من واشنطن، وتحديدا من البيت الأبيض، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. مرحبا نادية، تابعنا قبل قليل كلمتي ترامب وشي، يعني أبرز الرسائل التي حملها الخطابان بداية.
2: بالفعل لا أسمعك الآن، يا
1: تسمعين الآن نادية؟ نحن نسمع الصوت بشكل واضح، إن كنت تستمعين إلينا الآن نادية.
2: لا أسمع الصوت من عندك.
1: طيب سنعود إليك بعد قليل لترتيب الصوت وحتى يكون الصوت واضحا أيضا.

0: من المصدر من الزميلة مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، سنتعرف معها على أهم ما دار خلال الكلمتين قبل قليل لترامب وشي. كان ترامب قد قال في كلمته، قال: فخورون بالعلاقات مع الصين. أضاف أيضا: سنتحدث مع الرئيس الصيني عن القضايا الملحة بشأن الأمن والذكاء الاصطناعي. أتمنى الآن أن يكون الصوت واضحا. نادية معنا؟
1: أنا أسمعك. طيب. نعم أنا أسمعك.
0: مرحبا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك معنا. تابعنا قبل قليل كلمتي ترامب وشي، وبداية نريد أن نتوقف على أبرز الرسائل التي حملها الخطابان والكلمتين قبل قليل.
1: أهم الرسائل هي في الواقع التركيز على شراكة وتعاون بين دولتين خصمتين متنافستين على المكان الأول في الاقتصاد العالمي. وبالتالي هذه النقلة النوعية التي بدأ فيها الرئيس ترامب عندما ذهب إلى بكين في مايو الماضي، ودعا فيها الرئيس شي ليأتي إلى البيت الأبيض في زيارة وصفها البيت الأبيض بأنها تاريخية المرة الأولى منذ 11 عاما في الواقع، استطاع أن ينقل هذه العلاقة إلى نوع من الشراكة. لذا حتى شي ركز وقال بأننا إذا كنا خصمان سيخسر العالم، وإذا تعاوننا سيكسب الجميع. صحيح. وبالتالي علينا مسؤولية كبيرة إلى الأمام، سواء كان بملفات الذكاء الاصطناعي الذي من يسيطر عليه سيسيطر على العالم، أو حتى على موضوع التعرفة الجمركية التي يبدو بأنه فيها أيضا اتفاق لعلى الأقل عدم الحديث عنها أو إبقائها كما هي هدنة تجارية حتى يناير القادم. والحديث طبعا عن مواضيع كثيرة منها إيران وهرمز. صحيح. وغيرها، لكن أجواء إيجابية، احتفال غير مسبوق في الواقع. وأنا هنا في البيت الأبيض أرى حتى في الجناح الآخر من المكان هنا أرى هذه حفاوة هذا الاحتفال، ووجود السيدة الأولى طبعا أيضا يدل على أن هناك دفء في هذه العلاقة.
0: نعم بالفعل، يعني حفاوة الحفاوة، مستوى الحفاوة، كذلك أيضا البروتوكول. أنت أشرتي لما تم، أبرز ما تم تناوله من خلال الكلمتين للرئيسين، لكن يعني هل جرى تجنب الملفات الأكثر حساسية لأنه، أو ما الذي كان لافتا فيما لم يقله الرئيسان علنا قبل قليل؟ يعني نالية،
1: هذه كلمة افتتاح بهذا المعنى، كلمة استقبال. لا نتوقع أن يتم الحديث عن قضايا شائكة أو قضايا خلافية، لأنها هي ترحيب، هي كلمة ترحيب ورد على هذا الترحيب. ماذا سيحدث، ما سيتم في المكتب البيضاوي اللي هو الأوفال أوفيس، حيث سيجتمع الرئيسان معا، وسيكون هناك حسب معلوماتي اجتماع آخر موسع لباقي الفريقين، هو الذي سيتم فيه الحديث عن كل القضايا. لكن أنا شخصيا لا أتوقع أن يكون هناك حديث عن تايوان مثلا، بأنه كما تعرف موضوع بالنسبة للصين خط أحمر، بأنها لا تريد أن يكون هناك استقلال لأي حركة انفصالية في تايوان، هي تعتبرها جزء من الصين، وبالتالي سياسة الولايات المتحدة هي كما هي، الصين واحدة ولا تتغير. لكن هناك من يدعو في الكونغرس إلى إرسال شحنات أسلحة إلى تايوان، وهذا ما تعارضه الصين. إذا لم يثره الرئيس شي، أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تتحدث عنه. لكن الحديث عن التبادل التجاري، شراء طائرات بوينغ، شراء محصولات زراعية مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب، لأنه سيستخدمها ويوظفها في الانتخابات النصفية القادمة، ليقول انظروا لي أنا الرئيس القادر على تحريك هذه كل هذه الملفات مع الخصوم، وهذه العلاقة الودية تنعكس فيما نراه اليوم وبالأمس وغدا على فكرة زيارة الدولة لثلاث أيام. أي رئيس آخر غير قادر على ذلك، لذا أنا أستطيع أن أستثمر في هذه العلاقة وأحولها إلى مصالح ومنافع للمواطن الأمريكي العادي التي ستعود عليه بالنفع، وبالتالي خصوصا في ولايات مهمة له في الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر.
0: نعم، من أمام البيت الأبيض مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

إذن متابعينا، استقبل قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، والحديث أيضا عن

0: هناك ملفات كثيرة تتصدر تلك اللقاءات وتلك الزيارة أيضا، التوترات التجارية خاصة ما بين البلدين، كذلك ضمن جدول أعمال الزيارة. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أهلا بك معنا. يعني شي يقول كما تابعنا قبل قليل صراحة شركاء لا خصوم، وبالتالي من قبل واشنطن سيد طارق، يعني هل تستطيع واشنطن قبول هذا التعريف للعلاقة بينما المنافسة بين البلدين ممتدة، إن كانت في التجارة الرقائق وإلى النفوذ أيضا العالمي، تايوان إيران وما غير ذلك؟
1: نعم، يعني أعتقد أنه الجانب الصيني والأمريكي كلاهما يعني يحاولان جسر الهوة الكبيرة بين الطرفين في كثير من الملفات، سواء كانت على الملف الاقتصادي أو التجاري أو الجيوسياسي، فالخلافات كثيرة ومتعددة، ومع ذلك يحاول الجانبان الظهور يعني بطريقة الحرب الباردة التي كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في السابق، من خلال إظهار نوع من الوفاق بين الجانبين يؤدي في النهاية إلى حلحلة بعض هذه الملفات الشائكة بينهما. لكن إذا نظرنا إلى القمة السابقة التي عقدت قبل أشهر قليلة في بكين، وذهب خلالها الرئيس دونالد ترامب على أمل تحريك العديد من الملفات، كانت هناك عهود كثيرة لم يتحقق منها شيء على وجه الدقة بشكل واضح. يعني لا الصين اشترت طائرات بوينغ 200 طائرة التي كانت قد تعهدت بها وأعلنها الرئيس ترامب، ولا تم أيضا استيراد الصين لفول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى والقمح وغيرها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الملف الإيراني أيضا الذي لم تظهر الصين حتى الآن أي نوع من الليونة أو الضغط على الجانب الإيراني كي يغير موقفه المتشدد فيما يتعلق بمضيق هرمز أو مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ناهيك عن ملفات التجارة التي لا تزال أيضا يعني عالقة، والمعادن النادرة والرقائق المتقدمة، كل هذا يعني لا يزال يحتاج إلى دفعة كبيرة من الجانبين. أعتقد أن الرهانات قوية هذه المرة على أن يكون هناك نوع من التقدم، خاصة وأن أضيف على هذه الملفات أيضا ملف الذكاء الاصطناعي الذي يسميه ترامب الآن الذكاء السوبر أو الفائق في تسمية جديدة. هو يحاول أن يدعم ويكتسب أيضا من الصين نفس الموقف الذي يدعم به موقفه الداخلي في الولايات المتحدة.
0: يعني كل النقاط التي أشرت إليها هناك خلاف كبير بين البلدين، يعني أي ملف هناك خلاف فيه كبير جدا وربما شاسع. يعني من تحدثنا حتى عن إيران مثلا، وخاصة في ظل تقارير اليوم وول ستريت جورنال تتحدث عن نحو 1300 شحنة من مكونات صينية مزدوجة الاستخدام وصلت إلى وزارة الدفاع الإيرانية حتى نهاية يونيو.
1: صحيح، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة بشكل كبير، وأعتقد أنه تسريب هذه المعلومة عبر وسائل الإعلام الأمريكية هو إشارة إلى الصين بأن الإدارة الأمريكية غير مرتاحة لهذه التصرفات الصينية التي تبقي على إيران يعني في حالة من الاستنفار في مواجهة الولايات المتحدة، ويدعم موقفها في يعني الاستمرار في إثارة اضطرابات في المنطقة وأمام الولايات المتحدة أيضا. لهذا أعتقد أنه هذا التسريب كان مقصودا، وأن الولايات المتحدة تريد أن تشير للصين بأنها يعني غير راغبة في ذلك، وأنها تستطيع أن تفعل بالمثل مع تايوان مثلما تفعل يعني الصين مع إيران، بمعنى أن هناك صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 11 مليار دولار وتبعتها صفقة ثانية ب 14 مليار دولار إلى تايوان، لكن الولايات المتحدة جمدت هذه الصفقة الثانية منذ أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض، وهذا يعني أنه الأمريكيون يريدون القول بأنكم إذا استمريتم في دعم إيران فسوف يعني نعيد تسليح الصين.

0: تايوان وندعمها مرة أخرى بصفقة سلاح. لهذا هناك نوع من
1: هل يعني ذلك بالمناسبة يعني سيطارق أيضا، هل يعني ذلك أيضا وبناء على تلك التقرير الصحفي يعني لول ستريت انتقال المشكلة الأمريكية مع الصين مثلا في الملف الإيراني تحديدا من مسألة النفط وشراء النفط إلى ما تعتبره واشنطن الآن مساعدة عسكرية غير مباشرة هذه المرة، هنا الخطورة.
0: صحيح، يعني صحيح، وليس هذا فقط، هناك مساعدات أخرى، المساعدات ما يسمى بالجغرافيا المكانية، أي تحديد الأهداف التي قدمتها الصناعية. الصين
1: نعم
0: وأدت إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن على سبيل المثال. هذه أيضا إحدى الملفات الساخنة. ربما لا يستغرب كثيرون أن روسيا تساعد إيران لأنها ترى أن تلك ورقة في مقابل مساعدات الغرب والولايات المتحدة لأوكرانيا. الصين يعني تفعل هذا من منطلق أنها في صراع عالمي مع الولايات المتحدة، القطب الأول في العالم، ولا تريد للولايات المتحدة أن تفرض هيمنتها على إيران أو يعني تقوم في المستقبل بالسيطرة على منابع النفط هناك، وهذا يؤثر استراتيجيا على الصين. لذلك يعني تلك مشكلة رئيسية تواجه الولايات المتحدة، وهي كيفية البحث عن وسائل للضغط على الصينيين، ومنها تايوان ومنها بحر الصين الجنوبي، حيث هناك العديد من الخلافات مع عدد من الدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي كالفلبين ودول أخرى هناك، وكانت هناك توترات سابقة. هذه التوترات خفت حدتها كما نلاحظ في خلال فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب، لكنها يمكن أن تعود مرة أخرى إذا أصرت الصين على استمرار دعمها لإيران، لأنه من دون هذا الدعم كانت إيران قد يعني ضعف موقفها العسكري بدرجة كبيرة، ولم تكن لتستطيع أن تستمر على وضعها الحالي. حتى استقبال الصين أيضا في يعني قبل ساعات قليلة لإحدى الطائرات الإيرانية ماهن التي كانت وقعت عليها عقوبات وفقا لما ذكره سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي. هذا يعني أن الصين أيضا تريد إرسال رسالة بأنها يعني غير موافقة على هذه العقوبات، وأنها سوف تستمر في استقبال الطائرات الإيرانية في تحدي واضح للإرادة الأمريكية. إذن رغم الصورة يعني الإيجابية التي يطلقها الزعيمان في البيت الأبيض،
1: حفاوة كبيرة أيضا، لكن يعني هناك العديد من القضايا الشائكة ربما تنتظر أيضا البحث والوصول فيها إلى التوافق ربما. شكرا كثيرا من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. ماذا بعد؟

0: ونبقى أيضا في ذات هذا الملف. ينضم إلينا الآن الصحفي الصيني شو شوان. أهلا بك معنا. تابعنا قبل قليل استقبال ترامب للرئيس الصيني. الرئيس الصيني قال بأن مصلحة واشنطن وبكين مترابطة، وأضاف أيضا نريد تعزيز التعاون مع أمريكا. يعني هذه الزيارة سبقتها في مايو، ترامب كان في بكين والآن شي في البيت الأبيض، يعني بعد أول زيارة له منذ العام 2015. وفق تلك التصريحات الأخيرة للرئيس الصيني، ما هو المتوقع والمؤمل أيضا من هذه الزيارة؟ وهل من المؤمل أن تحدث هذه الزيارة اختراق كبير في شكل العلاقة ما بين البلدين؟
1: مساء الخير للمشاهدين الكرام. بالحقيقة نعرف أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تعتبر من أهم العلاقات الثنائية في العالم في الوقت الراهن. وبالنسبة للصين فطبعا إنها تعمل على تحسين العلاقات الثنائية مع جانب الأمريكي، ولكن هذا على أساس احترام المتبادل وتعايش السلمي وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. فبهذه الأسس فطبعا الصين ترحب بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية

0: على الولايات المتحدة، لأن ذلك لا يساهم في تعميق التعاون المثمر بين البلدين فحسب، بل أيضا يساهم في حفظ السلام والاستقرار والأمن والتنمية في العالم وفي المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، كما نعرف أن هذه الزيارة طبعا أعتقد أنها تتمتع بأهمية بالغة، حيث نعرف أن ذلك إشارة إيجابية بالنسبة إلى تحسين العلاقات بين البلدين. فنعرف أنه قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصين في مايو الماضي، والآن قام يقوم رئيس الصين شي جين بينغ بزيارة دولة إلى واشنطن. فأعتقد أن كل ذلك يثبت أن كلا الطرفين يرغب في تحسين العلاقات الثنائية.
1: طيب، أهم الملفات الآن في اعتقادك التي ستطرح على الطاولة والتي يعمل عليها الطرفين أيضا للتوصل لوفاق ما حولها؟
0: طبعا أعتقد أن هذه الزيارة ستتحدث عن عدد كبير من الملفات والمواضيع، وأعتقد بما فيها الاقتصاد والتجارة، لأن نعتقد أن الصين والولايات المتحدة من أكبر الاقتصادان في العالم. فإذا تتحسن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، فطبعا عدد ذلك سيساهم في دفع انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فطبعا أعتقد أن هذه المرة أعتقد أن الجانب الصيني والجانب الأمريكي سوف يتحدثان عن القضايا الساخنة، أعتقد بما فيها الوضع في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا يجذب أنظار العالم بشكل كثير.
1: طيب، على ذكر النقاط الساخنة خاصة في الشرق الأوسط، يعني الصين كانت قد أعلنت رسميا استعدادها للعب دور بناء في حل الصراع، ودعت إلى العودة للتفاوض فيما يتعلق بإيران، لكن الآن هناك تناقض، يعني كيف تفسر، من الممكن أن تفسر بكين هذا التناقض الذي ستواجه به في واشنطن؟ من جهة تقدم نفسها وسيط، ومن جهة أخرى تتحدث تقارير أمريكية عن مئات الشحنات الصينية ذات الاستخدام المزدوج إلى جهات دفاعية إيرانية.
0: شفت هذا التقرير أيضا، ولكن حتى الآن ليس هناك صحة أو حقيقة حول هذه التقارير. ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن من خلال هذا استقبال رفيع المستوى، فنشوف أن الولايات المتحدة تهتم بزيارة رئيس الشي إلى الولايات المتحدة هذه المرة، هذا بكل تأكيد. وطبعا بالنسبة إلى الصين وإيران، فطبعا تتمتع الصين بعلاقة طيبة مع إيران، وخاصة في مجال الاقتصادي والتجاري. فطبعا أعتقد أن ذلك فرصة ثانية بالنسبة للصين للعب دورها البناء لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث نعرف أن الصين تتمتع بعلاقة طيبة مهما كان مع إيران أو مع دول الخليج العربية في نفس الوقت. فهذا يجعل الصين أن تلعب دورها أكبر في تخفيف التوترات في المنطقة، لأن كلا الطرفين يحتاج إلى الجهود الصينية لخفض التصعيد إلى أقصى حد. وبالإضافة إلى ذلك، في الوقت الراهن بالنسبة إلى دونالد ترامب، فهو يحتاج إلى الدعم من قبل الصين أيضا، لأنه دونالد ترامب سيواجه انتخابات في نوفمبر المقبل. فطبعا هو يحتاج إلى العلاقات المستقرة بين البلدين، وأيضا ربما الصين ستقدم الدعم لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. فأعتقد أن هذه المرة يثبت أن هناك استقبال حار من قبل الجانب الأمريكي، حيث نعرف أن دونالد ترامب وعقلاته يذهبان إلى المطار لاستقبال رئيس الصين شي جين بينغ. أيوة، وعادة يعني على مستوى عالي جدا جدا.
1: صحفي الصيني شو شوان، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك، شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: عديد من الأخبار التي تريد إلينا في هذه الأثناء. وكالة أنباء الإمارات، هيئة الطيران تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة. الطيران المدني الإماراتي يقول بأن قرار تعليق الرحلات من وإلى إيران جاء بناء على الحظر الأمريكي. إلى اليمن.

حيث وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها في مديرية الوازعية جنوب غربي محافظة تعز عقب انتزاعها بعض المرتفعات في جبهة بني عمر. وأفادت مصادر عسكرية للعربية أن القوات المسلحة تمكنت من تثبيت مواقعها الجديدة وتفرض

0: حنيفة سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. كذلك دارت أيضا معارك بالناحية أيضا الجنوبية بعد أن كانت الميليشيات تحاول التسلل إلى هذا المرتفع من هذه الأماكن تحديدا، هي جبال شرورة وكذلك أيضا من جبال مطلة على مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. بالتأكيد فإن السيطرة على هذا الجبل بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية منحها التقدم باتجاه المناطق الغربية باتجاه مديرية الوازعية، خصوصا وأن القوات المسلحة كانت قد سيطرت في محور الوازعية على جبل نومان الاستراتيجي. هذا الجبل أيضا مطل على معاقل ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية أيضا باتجاه المناطق الأخرى الغربية. معنا هنا أحد القادة داخل هذا الموقع، حدثنا عن المعارك التي دارت بينكم بين ميليشيات الحوثي وكيف تم دحر الميليشيات من هذا المرتفع.
1: سيطرنا على جبل قرفان هذا في الكامل بعد معارك عنيفة، وسيطرنا عليه في الكامل واستوى قتلى وجرحى من الحوثة، وما زال الجثث أقوام مقدول باب الهيك، وأخذنا السلاح، تفودنا السلاح قوم 2 معدلات شيكي قناصة وعدة آليات، ومعانا أسرى منهم موجودين، والجثث أقوام اللي كان فوق رفعناها إلى الثلاجة، واللي هي تحت بالشعب ما زال في الشعب.
0: طيب أين الميليشيات تتحصن حاليا؟
1: الميليشيات تتحصن في الشريرة والوازية، ما زال لحد الآن الاشتباكات مستمرة.
0: إذا لا تزال المعارك مستمرة على أطراف هذا الجبل، الميليشيات الحوثية تحاول التسلل بشكل مستمر، يعني يقول المقاتلون بأن المعارك دارت حوالي أكثر من 4 أو 7 ساعات داخل هذا المرتفع، تحاول كانت الميليشيات الصعود إلى هذا المرتفع الجبلي كونه أهم المواقع أو البوابة الجنوبية الغربية بالنسبة لمحافظة تعز، وبالتالي السيطرة عليه يمثل أهمية استراتيجية كبيرة، كذلك يفتح بوابة إلى المناطق الساحلية وإلى مديرية الوازعية كون هذا الجبل يطل على معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة شرورة، كذلك أيضا في مديرية الوازعية جنوبي غرب محافظة تعز. هاير سعيد لقناتي العربية والحدث من جبال قرفان غربي تعز.
2: يبقى معنا من جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل. يعني بداية نتحدث عن التطورات الميدانية في الجبهات المختلفة ومن بعد أيضا تبعاتها كذلك الإنسانية، تفضل هائل.
3: نعم، إذا ما تحدثنا أولا على الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز، كانت قد دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الحكوم بعد أن كانت الميليشيات قد حاولت التسلل إلى مناطق وقرى المقاطرة القريبة من خط هيجة العبد، هو الخط أو الشلال الرئيسي الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، ومنه تدخل المواد الغذائية وكذلك المواد التجارية بالنسبة للمحافظة. تحاول الميليشيات كانت إطلاق الحصار على محافظة تعز من هذه الناحية الجنوبية قبل أن تتلقى رد صادم وكذلك رد قوي من قبل القوات المسلحة اليمنية التي أحبطت الهجوم وكذلك أوقعت بهم بعدد المسلحين عدد من القتلى والجرحى وكذلك أسر شخصين بحسب المصادر العسكرية. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات كانت قد دارت على جبال الأكبوش بعد أن كان قد شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات هدفت مواقع وتكونات الميليشيات الحوثية في جبال الأكبوش وكذلك أيضا في جبال حيفان، يعني حوالي 5 غارات في فجر هذا اليوم وكذلك أتبعتها ب3 غارات يعني صباح اليوم على معاقل الميليشيات في هاتين الجبهتين. أفقدت الميليشيات القدرة على التحرك باتجاه المناطق الجنوبية وكذلك باتجاه طريق هيبة العبد. كانت الميليشيات الحوثية تنصب على هذه المرتفعات الجبلية منصة إطلاق صواريخ تحاول من خلالها استهداف الخط الرابط بين تعز وكذلك عدن، وكانت قد قطعته أمس ليلا بالصواريخ وكذلك بالقذائف. نتحدث أيضا عن الجبهات الأخرى، احتدمت المواجهات في مرتفعات كهبوب التي توغلت فيه القوات الحكومية وسيطرت على مرتفعات جبلية كما هنا. هذه التطورات الميدانية أيضا رافقها أيضا قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية سواء في جبهة الكتلة غرب محافظة تعز أو حتى في الساحل الغربي، هذا ما دفع آلاف الأسر اليمنية إلى النزوح، يعني نزحت العديد من الأسر من قرى الشراقة وكذلك قرى عزلات بني بكاري غرب محافظة تعز وأيضا قرى حيس والوازعية باتجاه المناطق الأكثر أمنا جنوب محافظة تعز تحديدا جنوب البيرين وكذلك منطقة النشمة. هذه المحافظات أكثر العديد من النازحين، حتى كان هناك العديد من مخيمات النزوح قصفت بالقذائف الحوثية مضطرة الراجحة إلى النزوح مجددا إلى مناطق أكثر أمنا بسبب هذا التصرف.

0: أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية. وأفاد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، وشدد على أن تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثية سيتم التعامل معها بحزم. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن إطلاق إنذارات مبكرة متزامنة في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع ومنطقة تبوك بعد ظهر اليوم، قبل أن يعلن زوال الخطر عنها جميعا. في اجتماع عقد في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعوة إلى تطبيق حل الدولتين، مؤكدا أنه السبيل الوحيد الذي يضمن إرساء سلام مستدام في المنطقة. وأكد وزير الخارجية أن المملكة ستظل داعمة بقوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واصفا إياها بالقضية العادلة. من جهة أخرى، انتقد الأمير فيصل بن فرحان بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة التصدي للممارسات التي تسعى لتغيير الواقع القانوني والتاريخي على الأرض.
1: ماذا بعد؟
0: في خبر عاجل في هذه الأثناء، متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول استهداف عناصر الميليشيات الحوثية في المخا وتعز. إذن الآن وفقا لمتحدث القوات المسلحة اليمنية، استهداف في هذه الأثناء لعناصر الميليشيا الحوثية في كل من المخا وتعز.

0: نستقبل من الملف الإيراني. ذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده لم تفقد الأمل في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وأنها لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار بين الجانبين. وقال في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، قال إن إسلام أباد تركز على المساعدة في إنهاء الأعمال العدائية وتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن باكستان مصممة على مواصلة جهودها الدبلوماسية وإحراز تقدم رغم التطورات غير المتوقعة التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد. قبل ذلك التقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وبحسب الخارجية الباكستانية، بحث الجانبان التطورات الإقليمية، فيما أكد إسحاق دار ضرورة التمسك بالحوار والدبلوماسية ومواصلة التواصل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
1: ماذا بعد؟
0: في السودان، أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة تابعة للدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وذكرت مصادر عسكرية سودانية للعربية أن الجيش أبطأ خلال اليومين الماضيين تحركاته البرية ويركز على شن غارات تستهدف تعزيزات الدعم السريع وهي في طريقها لمناطق القتال في غرب كردفان. وتحدثت المصادر عن رصد تحركات لعبد الرحيم دقلو في منطقة ودبندة بغرب كردفان بعد وصوله إلى الإقليم قادما من نيالة. هذا وكشف حاكم إقليم النيل الأزرق في تصريحات خاصة للعربية أن دولا مجاورة للسودان سمحت لقوات الدعم السريع بالعبور عبر أراضيها إلى مدينتي الكرمك وجيسان وإطلاق مسيرات استهدفت مدنيين ومنشآت عامة.
2: الدعم طبعا أنت اللي من تسمح أراضي بتاعك يمكن عبور بقوات سالبة تعبر، يمكن تقتل سودانيين، يطلق مسيرات من أراضي بتاعك وتيجي تقتل مواطنين.

0: سودانيين. ده أنا في رأينا من نشوف طبعا ده اعتداء سافر لكرامتنا، اعتداء سافر لدولتنا.
1: حاكم إقليم النيل الأزرق قال أيضا في تصريحاته للعربية إن موجة النزوح الجماعي من مدينتي الكرمك وقيسان لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن عدد النازحين منهما بلغ نحو 160 ألف شخص.
0: هذه الحرب خلقت نزوح للمواطنين من محافظة قيسان محافظة كرمك، وحقيقة لدينا لا يقل من 160 ألف مواطن نزوه في مدينتين الكرمك وقيسان.
2: ماذا بعد؟
1: إلى إثيوبيا وتطورت الوضع فيها، حيث قال مسؤول في جبهة تحرير تيغراي إنها دخلت فيما وصفته بحرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وسط تقارير عن هجمات بالمدفعية الثقيلة في مناطق مجاورة. وأوضح نائب رئيس الجبهة إيمانويل سيفا في تصريحات لفرانس بريس أن القتال مستمر في إقليمي عفر وأمهر المجاورين لتيغراي، مضيفا أن المعارك في كل مكان. هذا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض فوري للتصعيد العسكري بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، معربا عن قلق بالغ إزاء أوضاع السكان في شمال البلاد في ظل تصاعد المعارك وتدهور الوضع الإنساني بوتيرة سريعة. وشدد الاتحاد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
2: ماذا بعد؟
1: إلى المغرب، حيث أعلن وزير الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، وحل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانيا متبوعا بحزب الاستقلال ثم حزب العدالة والتنمية.
3: أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: في محطتنا الاقتصادية، قبل قليل خام برنت والأمريكي يرتفعان $3 للبرميل. المعادن تحديدا الذهب اليوم على انخفاض 0.37%، الأوقية الأونصة وصلت إلى $4,271. أما العملات الرقمية، البيتكوين تحديدا على انخفاض 1.81%، البيتكوين وصل إلى $84,186.
2: ماذا بعد؟
1: نواصل من مؤشرات السوق السعودية. تسي اليوم على تراجع 0.8%، ليغلق عند 10599 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهرين بتداولات بلغت نحو 3,500,000,000 ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى عند 10,696 نقطة وأدنى مستوى عند 10,597 نقطة. هبط سهم مصرف الراجح عند 63 ريالا و15 هللة، ومعادن عند 61 ريالا و10 هللات. هذا وأنهت أسهم المراعي وبي اس اف واس تي سي والبلاد وسابق والأول وسليمان الحبيب ومكة والسعودية للطاقة تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1% و4%. وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 10%، تلاه سهم نسيج بنسبة 8%، ثم العربية بنسبة 4%. وأغلق سهم أسمنت القصيم عند 43 ريالا و80 هللة عقب

0: نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25 ريالا و78 هللة. القراءة الفنية لحركة المؤشر اليوم وأيضا حركته خلال هذا الأسبوع، انضم إلينا محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. عبد العزيز مساء الخير.
1: أهلا أستاذ إسلام، يا مرحبا فيك.
0: تحياتي.
1: مسي عليك على السادة المستمعين.
0: تحياتي لك. التأسية اليوم أنهى الجلسة كما أشرنا قبل قليل عند 10599 نقطة، يعني أدنى إغلاق في نحو شهرين بعد تراجع بفاصلة 0.8%. يعني ما الذي ضغط على السوق اليوم تحديدا؟
1: للأسف كانت يمكن تداول اليوم كانت سلبية، كانت يمكن الطباع اللي أعطاه تداول مصرف الراجح اليوم أثر بشكل مباشر على حركة السوق. شاهدنا اليوم السوق أغلق عند مستويات ما دون مستويات 10600 أول مرة قرابة من من من من منذ أول شهر أغسطس، زي ما تفضل تقريبا قرابة الشهرين من من من جلسة اليوم. بصراحة إحنا اقتربنا من نقطة القاع اللي تم تحقيقه تقريبا قبل شهرين تحديدا عند مستويات 10497. لا سمح الله، اعتقد يمكن الان اصبح السوق انه المؤشر مؤهل انه يزورها اقرب من اي وقت مضى، تبقت قرابه 100 نقطه. اعتقد انه لا سمح الله كسر المستويات هذه الطريقه المفتوحه الى مستويات 10193 تحديدا القاع اللي حققناه منذ بدايه الحرب. السوق بكل صراحه يمكن اليوم الاداء ما كان اداء ايجابي.
0: انت في البدايه عبد العزيز يعني اشرت للراجح، الراجح اليوم تراجع إلى جانب معادن وعدد من الأسهم القيادية، في مقابلها كان هناك ارتفاع في أرامكو بنحو 1%، كان هناك تباين يعني أيضا
1: يعني احنا لو لما نفصل فيه يمكن كان في ضغط غريب من الراجح. يمكن شاهدنا احنا كان قبل تقريبا جلستين عمل كان عنده استحقاق في توزيع ارباح قرابة الريال 26 هللة، السهم تفاعل معها بعد عملية الاستحقاق في الجلسة اللي تليها بشكل طبيعي ومتوقع، لكن هبط اكثر من ريال 26 هللة. الان اكمل هبوط بقرابة الريالين ونص من عملية الاستحقاق. طبعا يمكن كل اللي كان يملك السهم في عملية الاستحقاق او دخلوا لغرض استحقاق الارباح الان يعتبر انهم خسرانين، لانه سهم بالنسبه حول قرابه الريالين. فهنا الكلام ما هو للمستثمر، هذا الكلام للمضارب. اللي صار اليوم يمكن نشوف يمكن كان في في في في دعم للمؤشر وتخفيف من الضغط اللي حصل من أرامكو. أرامكو يمكن في اليوم عده اخبار صادره من عده وكالات ذكرت انه والله أرامكو او تحديدا المملكه العربيه السعوديه بدات في عمليه التصدير يمكن زاد من ناحيه الخليج. في اخبار ذكرت انه والله تم اعاده التشغيل الخاص لخط انابيب شرق غرب. في بعض الاخبار كانت صادره خاصه بأرامكو كانت نشرتها العربيه وغيرها من الوكالات انه والله أرامكو قد تستحدث او انه انه انه انه, إنه تجعل الغاز قسم خاص مفصول عن عن عن عن, عن باقي الاقسام. يمكن هذه كلها جميع الاخبار يمكن ادت بشكل ايجابي على حركه ارامكو. ارامكو طبعا اليوم تداولها كان قرابه 237 مليون، ما يعتبر تداول عالي، لكن يمكن الاخبار هذه ساعدت في في في في دعم ارامكو للتخفيف من الضغط اللي حصل على المؤشر العام.
0: السيوله عبد العزيز يعني ظلت ايضا محدوده نسبيا، وبالتالي هل انخفاض المؤشر مع هذه السيولة يعني أن المشكلة الأساسية هي ضعف الطلب أكثر؟
1: شوف اللي يمكن اللي حاصل اليوم السيوله تعتبر اليوم ضعيفه. السيوله يمكن اعتقد اللي سبب انها ارتفعت بسبب تداول مصرف الراجح اليوم تداولاته قرابه ال 500 مليار تحديدا، ك ك ك لو ناخذها ك ك كحجم تنفيذ كان قرابه ال 8 مليون و870. يعتبر هذا يمكن اعلى تداول للسهم منذ اول شهر، من تحديدا من جلسه 31 اغسطس اللي كان فيها تداول السهم تجاوز 11 مليون سهم. اليوم كان في ضغط واضح على مصرف الراجح بدون اي أسباب تذكر. يمكن استثناء الضغط يمكن او التداولات العالية صارت في مصرف الراجح يوم كنا ممكن نغلق على تداولات قرابة ال 3 مليار. لو احنا ناخذها بشكل اسبوعي التداولات القيمة قيمة الأسهم التداولة خلال الأسبوع كانت قرابة ال 12 مليار و900، تعتبر طبعا ضعيفة، بالإضافة إنه إحنا كان عندنا خلال الأسبوع تداول لأربع جلسات عمل، كان عندنا إجازة يوم الوطني هي كانت يوم أمس، لكن متوسط السيولة بشكل عام ما كان مرتفع. يعني أنت لو تأخذها تقريبا ال 12 مليار و900 تقسمها على أربعة بمتوسط 3 مليار و200 في الجلسة الواحدة، يعتبر طبعا أقل من المتوسط.
0: في بعض الأيام كانت يعني مثلا يوم الأحد كان

0: 2 مليار و600 مليون.
1: نعم احنا احنا طبعا هذا احنا المتداولين يمكن كل احد متعودين على هذا الشيء لانه يتضح لنا او يمكن كثير فسر هذا الشيء انه عمليه تداول الاجانب ما تكون موجوده بكثره في في في, في تداول يوم الاحد بحيث انه يوم الاحد يصادف اجازه عند الاجانب. عاده احنا وترجع انت لو تسوي احصائيه تلقى غالبيه تداولات يوم الاحد تلقاها منخفضه عن بقيه ايام الاسبوع. لكن بشكل عام يمكن احنا من من من من كسرنا وساعة 11,000 تقريبا هالكلام قبل اسبوعين. لاحظنا انه كان في انخفاض في عمليه التداول، لكن طب لله هذا الشيء ما هو عذر المتداول لانه الشركات جالسه تنزل وجالسه تخفض من قيمتها بطريقه ملفته. يعني يمكن احنا يوم شفنا في شركات على الصعيد الاسبوعي فقدت اكثر من 10%، مثل نسيج فقدت 14%، الاسماك فقدت 14%، متكامل التامين، الاتحاد للتامين، العربيه الاتحاد الفنيه فقدت 10%. طبعا هذه كلها تمت في ظل تداولات تعتبر ليست عاليه.
0: طيب الان بعد اسبوع من التراجعات ووصول المؤشر ايضا الى ادنى مستوى كما ذكرنا قبل قليل في قرابه الشهرين، ما يحتاج اليه ترسيخ الاسبوع المقبل يعني حتى تتغير الصوره.
1: والله شوف يمكن في بعض القرارات اللي تعتبر داعمه يعني للسوق بشكل عام، لكن الدعم ما اعتقد انه سيظهر بشكل وقتي. شفنا يمكن هيئه سوق المال اصدرت عده تعاميم وعده استطلاعات راي خلال الاسبوع اخيرا، كان في بعد نهايه جلسه اليوم. يعني شفنا الهيئه اليوم اصدرت استطلاع في في في في في استطلاع لآراء العموم في بما يخص التداولات الخاصة بالخوارزميات. يمكن شفنا كثير من المستثمرين يعني ما عبروا عن عن عن عن عن, عن غضبهم وعن نسيانهم عن تداولات السوق خلال الفترة الماضية بما يخص الخوارزميات. شفنا اليوم الهيئة أصدرت لائحة بالضبط هذه الخوارزميات. شفنا برضو قرار ثاني وتعميم ثاني صدر بما يخص الشركات وربط مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بأداء الشركة. شفنا كذلك برضو استطلاع رأي قامت به الهيئة خلال الأسبوع بما يخص الاكتسابات والطروحات الأولية. طبعا هذه كل القرارات تعطي يمكن نظرة مستقبلية إيجابية للسوق. يمكن هذه القرارات كلها بدأت شفنا يمكن بدأت تطلع خلال الفترة الماضية بعد تولي معالي مازن السديري رئاسة سوق المال. طبعا هذه كلها يمكن إحنا المستثمر وكل غرضه في الأول والأخير إنه يشوف أرباح يشوف في تحسن في أداء السوق. عشان كده أقول هذه القرارات كلها عشان تلقي ضرائب على السوق ما تكون في وقت قصير. اعتقد يمكن يبغى لها وقت. اعتقد يمكن الغرض الاول والاخير من اللي يبغى المتداول الان عوده السيوله للسوق. يمكن شفنا في شح سيوله. طبعا في عده عوامل، يمكن شو الاوضاع الجيوسياسيه، التوترات وغيرها من بعض الاشياء اللي جالسه الهيئه الان تقوم ب ب ب ب ب ب ب على قول ما بقول اصلاحها بتعديلها، او ان شاء الله نقول باذن الله خلال الفتره القادمه السوق يتحسن لافضل وقت
0: ان شاء الله. محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص، شكرا جزيلا لك، تحياتي. شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: تواصل معكم. أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لم تتخذ قرارا بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن الدعوة الأمريكية ستخضع للدراسة والتنسيق قبل اتخاذ القرار.
3: لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. نحن بالتأكيد نتلقى هذه الدعوة الكريمة بتقدير، فنحن نثمن هذه الدعوة، سيتم النظر فيها ومن ثم التنسيق بشأنها، وبعد ذلك سيتخذ القرار. لم يرفض زيلينسكي القدوم إلى موسكو، فعلى الأقل لم أسمع بأنه فعل ذلك، وهو يدلي حاليا بالعديد من التصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. أما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، فإننا نكرر التأكيد مجددا على أننا منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكننا نرى أن الهدف المنشود يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، وموقفنا بهذا الشأن لم يتغير.
0: استمعنا إلى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف.
2: ماذا بعد؟
0: أعلنت شبكات CNN

وام اس ناو وبوليتيكو أن صحفيها لا يزالون ممنوعين من دخول البيت الأبيض رغم صدور أمر قضائي بإعادة السماح لهم بالدخول. وبحسب المؤسسات الثلاث، منع عناصر من جهاز الخدمة السرية صحفيها من دخول البيت الأبيض في وقت مبكر اليوم الخميس.

توافقت الولايات المتحدة والصين على معارضتهما فرض أي قيود تنظيمية على تقنيات الذكاء الفائق وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات صحفية استخدم ترامب مصطلح الذكاء الفائق للإشارة إلى هذه التقنية، مؤكدا في السياق ذاته رغبته في إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، ومضيفا أن هذا الموقف يلقى توافقا من الجانب الصيني، ومشددا على أن صمام الأمان في التعامل مع أي تجاوزات سيكون عبر وزارة العدل الأمريكية.

0: ضمن أخبارنا أيضا، نددت الخارجية الروسية بتحويل الاتحاد الأوروبي 8 مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، وأشارت إلى أن نحو 4 مليارات يورو من هذه الأموال خصصت لشراء الأسلحة لكييف. حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من استعدادات أمريكية لإجراء تجارب نووية، معتبرة أن توجيهات ترامب بهذا الشأن تهدد بالانزلاق إلى جولة جديدة من سباق التسلح النووي. وتوعدت زاخاروفا باتخاذ موسكو إجراءات مضادة مناسبة إذا أجرت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى موقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تجارب من هذا النوع.
1: ماذا بعد؟
0: أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي البلاد بدون تحديد مصدرها. الوزارة أوضحت أنها رصدت هدفا جويا كان يتحرك عبر الأجواء الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا، ودخل إلى مقاطعة بوتوشان شمالي البلاد قبل أن تتحطم. وأشارت إلى إقلاع طائرتين من طراز F-16 تابعتين للقوات الجوية الرومانية لمراقبة الوضع. من المقرر أن تدفع منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي غرامة بقيمة 16 مليون و800 ألف دولار لهيئة بريطانية لمراقبة البيانات بعد إسقاط الطعن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد فرض غرامة عام 2023 لأن منصة تيك توك لم تقم بما يكفي للتأكد من عدم استخدام الأطفال لمنصتها وضمان استخدام بياناتهم بصورة صحيحة. هذا وكان تيك توك قد طعنت على الغرامة في البداية، ولكنها الآن أسقطت الطعن حسب ما قال مكتب مفوض المعلومات، مما يعني أنه يجب دفع الغرامة. من أخبارنا، وفي أحدث تقرير للتنافسية العالمية للعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حققت السعودية مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات التجارة، إذ تقدمت إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وأصبحت الرابعة عالميا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، فيما قفزت إلى المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقا للمعايير الدولية. وفي الترتيب العام احتلت المرتبة 13 عالميا من بين 70 دولة، وجاءت ثالثا بين دول مجموعة 20 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هكذا متابعينا.

0: نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، لكم منا دائما كل التحايا وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية اف ام، أن تعرف أكثر.
3: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
9: لا تدخل هنا من غير استئذان.
10: الموت بيدخل من غير استئذان.
8: وهل الأبطال يشبهوننا؟
11: أرجوك يا فلاح أرجوك.
8: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
12: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
8: سايكو دراما.
13: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
14: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
8: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
15: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
16: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
16: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
17: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة.
18: نهاية الموجز الاقتصادي عودة الآن لمتابعة.
1: العربية اف ام، ان تعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. في اجتماع التحالف الدولي لحل الدولتين، وزير الخارجية السعودي يقول إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يغير الواقع على الأرض، ويشدد على أن المملكة ستظل داعمة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين يضمن منطقة تنعم بالسلام. الرئيس الفلسطيني يقول في كلمة مسجلة: نريد إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، ويؤكد أن السلطة الفلسطينية ستنظم الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل. مصادر سودانية تؤكد للعربية أن طيران الجيش يشن غارات على تمركزات الدعم السريع في محلية هود. ترامب يستقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض ويقول إن علاقات البلدين تقوم على الاحترام المتبادل، ويؤكد أن الزعيمين سيناقشان القضايا الملحة بشأن الأمن والذكاء الاصطناعي. والرئيس الصيني يقول إن بلاده تريد العمل مع ترامب لتقوية العلاقات بين البلدين، ويضيف أن مصلحة الجانبين مترابطة، وأن تعزيز الطيران مع أمريكا ممكن لتقوية التعاون التجاري. مراسلو CNN وMSNow وبوليتيكو يمنعون من دخول البيت الأبيض رغم قرار قضائي يسمح لهم بالدخول. هيئة الطيران الإماراتية تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية من الدولة وإليها بناء على الحظر الأمريكي. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع. وفي خليج 27 اليمن يواجه الإمارات الآن، وقطر تواجه البحرين لاحقا. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة ومميزة من برنامج سايكودراما.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: ملاعب. في الملاعب الكثير

0: من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: قال القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش تسوي يعني اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
4: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
5: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
6: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
7: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
8: لا تدخل هنا من غير استئذان.
9: الموت بيدخل من غير استئذان.
7: وهل الأبطال يشبهوننا؟
10: أرجو يا فلاح أرجو.
7: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
11: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
7: سايكو دراما.
12: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
13: وش فيك وانا مقسم الله عليك؟
7: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه FM. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
14: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
15: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
16: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
17: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
18: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
19: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
20: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
21: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
22: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
23: أين أتيت بهذه المعلومة؟
22: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
24: يعني توجه صحيح اني
22: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي

0: لعلنا اليوم نطرح حاجة مختلفة تماماً ونسأل ماذا لو كان الطريق إلى التمثيل أصلاً لا يبدأ من المسرح؟ ماذا لو كانت السنوات التي سبقت الوقوف أمام الكاميرا هي التي صنعت جزء كبير من الحضور للفنان فوق الخشبة؟ ضيفتنا اليوم جاءت إلى الفن من طريق مختلف، طريق علمها الانضباط والسيطرة على الحركة وسرعة الاستجابة والحضور أمام الجمهور قبل أن تبدأ رحلتها مع الشخصيات والأدوار، ومن هنا بدأت حكايات أخرى، حكايات تنقلت بين المسرح والتلفزيون وبين الرافدين والخليج العربي وبين الرافدين والخليج العربي وبين الكوميديا والدراما والتراجيديا، وفي كل محطة كانت هناك شخصية جديدة ومشاعر مختلفة ومساحة أخرى للاكتشاف. شخصيات تبدو قوية وهي تخشى الخسارة، وأخرى تضحكنا بينما تخفي خلفها صراع مختلف، وشخصيات تجعلنا نتساءل هل الإنسان دائما كما يبدو لنا من الخارج؟ لكن في سايكودراما لا نكتفي بما نراه على الشاشة، نقترب أكثر من المنطقة التي تسبق الأداء. كيف يفهم الفنان شخصية قد تختلف عنه تماما؟ كيف يجد مبررات نفسية؟ وكيف ينتقل بين كل هذه الانفعالات دون أن يفقد المسافة بينه وبين الدور؟ وهل هناك شخصيات أصلاً تنتهي بانتهاء التصوير؟ أم أن بعض الأدوار تترك شيء مهم في ذاكرة الفنان وربما تأخذ معها شيء منه أيضاً؟ اليوم نعود إلى البدايات ونعبر بين محطات وتجارب وشخصيات متعددة لنبحث عن الحكاية الموجودة خلف الأدوار وعن الإنسان الموجود خلف الفنان. ضيفتنا صاحبة تجربة امتدت من المسرح والدراما العراقية إلى حضور لافت بين الدراما الخليجية وتجربة لم تتوقف عند لون فني واحد. ضيفتنا اليوم في سايكودراما الفنانة العراقية المبدعة ميس قمر. يا أهلا وسهلا في ميس.
1: أهلا وسهلا بكم، تحياتي، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير
1: إن شاء الله، دوما بعيد أفراحكم أفراحنا،
0: وانت دائما سعيدة والعراق سعيد وكل ما تملكين يا رب يكون بسعادة ويسر.
1: شكرا شكرا.
0: ميس، قبل ما نبدأ أنا عندي سؤال في نفسي.
1: نعم.
0: حرف القاف قمر ولا كمر؟ لأن هذه كانت نزاع ما بيننا وما بين أشخاص، لا هي ميس قمر لا هي ميس كمر.
1: لا، بابا اسمه قمر.
0: بسم الله عليك.
1: فأنت إيه؟ بابا اسمه قمر، الكاف الفوقة فتحة، يعني باللغة العربية قمر، بالعامية قمر.
0: لأن نحن كنت أقول لهم وإحنا نتكلم كنت أقول لا هي ميس قمر لأنها حلوة، فمستحيل أنها تكون قمر. هي قمر.
1: بابا اسمه قمر. شكرا جزيلا.
0: بسم الله عليك. ولعلنا يا ميس يا قمر رح نسألك سؤال نبدأ فيه من البداية. من الرياضة، أنت ما انتهجتي على طول الفنون المسرحية، أنت من الرياضة بطلة العراق في الكاراتيه، لعبتي الجمباز، أنت دخلتي عالم الفن من أوسع أبواب ودخلتي من الرياضة. لماذا صار هذا الانتقال ما بين الرياضة إلى الفنون الأدائية؟ كيف؟
1: نعم، طبعاً العمر الرياضي دائماً قصير للرياضي، العمر الفني طويل للفنان، لكن أنا ما اخترت الفن، الفن دخل في حياتي الرياضية بالصدفة. يعني كان الفنان الله يرحمه النجم الأول كوميدي في العراق عمو راسم الجميلي احتاج لاعبة كاراتيه، وحين ذاك كنت ماخذة لقب أفضل لاعبة بالقطر، فالحمد لله تم الاختيار علي وقدرت أنه أقف أمامه على خشبة المسرح وانهالت علي الأعمال بسبب رياضتي دخلت الفن.
0: الله عليك، فأنت يعني كأنه بوابة الفنون الأولى كانت هي بوابة الفنون الثانية والأبقى الآن. ولعل هذا يخليني أسألك سؤال، ما الذي أضافته الرياضة لميس قمر الفنانة؟
1: لو ما كانت رياضية نجمة ما كان لقيت سهولة على خشبة المسرح. أنا رياضية مختلفة معتادة على جمهور،
0: صحيح،
1: فنزاعاتي نزالاتي الرياضية والجمباز إحنا محفل جمهور، محفل رياضي، صحيح، ذو جمهور ذو تشجيع، فما لقيت صعوبة على خشبة المسرح، ولكوني أملك بدي تكنيك عالي، صحيح، هذا أهني أنه أكون منفردة بلوني المسرحي

0: فملاك صعوبة بالنجومية على خشبة المسرح.
1: حقيقة تعرفين ميس، رجعت يعني أبحث عن مسرحية الإمبراطور. إحنا دائما أقول في سايكو دراما الناس يعدون، بينما نحن في سايكو دراما نذاكر. وأنا قاعدة أشوف في مسرحية الإمبراطور كنت قاعدة ألاحظ حاجات يعني ممتعة مرة، فكنت أقول ميس عندها يعني حركة مضبوطة وسيطرة على جسدها، حضورها أمام الجمهور مستحيل هذه مسرحيتها الأولى. بعدين قعدت أقول الجرأة على خشبة المسرح لولا رياضتها لما كسرت الجرأة على أول ظهور، كنتي نجمة من أول ظهور.
0: شكرا شكرا، شهادة اعتز بها من حضرتكم.
1: الله يسعدك يا ميس. طيب لعلنا يا ميس ننتقل يعني من بلاد الرافدين اللي هي أساسا كانت بلاد الثقافة والفنون ولا تزال، وهي بلاد ولادة. وش رأيك ننتقل لأول منصة لك وأول مسرحية لك، أو مش مسرحية، أول مسرح وقفتي له وكذا في الخليج؟ إيش رأيك ننتقل لأول محطة مع بعض؟
0: أي نعم حاضر آنية. أول محطة كانت خليجية مسرحية، مسرحية اليافور.
1: الله عليكي.
0: أي اليافور كان عملي الأول مسرحي في الكويت الحبيبة.
1: الله.
0: تحياتي لهم، بلدنا وأهلنا، وبلدنا ثاني بلدنا وأهلنا وحبايبنا، بلد شقيق إنا واعتبره بلدي الثاني. فكل الحب والاحترام لبلد دعمني ووقفت على أمامه على شاشاته وعلى خشبة المسارحة، فأني ممتنة جدا. فمثلت أول مسرحية اللي هي في مسرحية اليافور مع الفنان الكبير الزميل الصديق حسن البلام، مع جروب رائع. فكانت من الأعمال المهمة في حياتي الفنية، وأول إطلالتي خليجيا على خشبة المسرح.
1: الله عليك. ومن هنا كانت هذه الانطلاقة ولم تتوقف، وإن شاء الله لا تتوقف، لأنه سبحان الله الفنان لما يولد خلاص وعنده هذه السمات الفنية تحس إنك ودك دائما تبحثين دائما عن مزيد. ومن المزيد في المحطات الخليجية ودي نتوقف عند محطة خليجية فارقة. هذا العمل كل ما قلت لأحد هذا العمل تسفهل الوجيه والكل يسعد. نسمع مع بعض ميس؟
0: نعم
1: يلا نسمع مع بعض.
2: إذا مت ودفنتيني مو بعد تروحين تحوسين بالمطاعم مثل قبل حق سواد وي وانا ميت.
3: انت روحي، انا احبك انت مو من قال. كل البشر دولار بس انت يورو. ان خاني بالشدات تلقاني زورو.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه برحمته الواسعه. الله يرحمه. الغائب الحاضر احنا فاقديه بشكل، لكن عمرنا ما قدرنا نتصور أنه رحل. هو الغائب الحاضر اللي متواجد معانا على مر العصور، على مر السنوات، على مر الأشهر، هو متواجد ويانا. يعني سبحان الله.
1: الله يرحمه. يعني كان مدرسة يعني فارقة في الدراما، ومدرسة فارقة في الكوميديا، ومدرسة فارقة في التراجيديا. يعني حتى هذا العمل كان فارق مرة. الله يرحمه وترك البصمة. نعم. لكن دائما يقول لك وهنا الفن يعيش يا ميس، الفن يعيش.
0: نعم.
1: فكونك فنان فأنت سيرتك دائما باقية وتظل موجود. أبو الملايين شخصيتك فيه كان هذا أول عمل بطولة مشتركة جمعت بينك وبين عملاق الكوميديا الكويتية الراحل حسين عبد الرضا ونجم الكوميديا السعودي ناصر.
0: نعم.
1: القصبي. دارت أحداث.
0: نعم.
1: المسلسل في إطار كوميدي ساخر حول شقيقين من أمين مختلفات.
0: نعم.
1: فكان. نعم. النجم حسين عبد الرضا هو له الدور الأخ الكويتي صقر، بينما جسد.
0: نعم.
1: ناصر القصبي دور شقيق الطبيب البيطري والضاح. وهنا نشأت.
0: صحيح.
1: المفارقات المالية والعائلية وغيره. أنت قدمتي شخصية سمر اللي تدخل في الخط العائلي.
0: نعم.
1: اللي مرتبطة في صقر.
0: نعم.
1: من هي سمر؟ حكينا أبعادها، ما خلفي يعني ما وراء سمر.
0: سمر طبعا اللي سمى الشخصية الفنان الكبير أستاذ عبد الحسين الله يرحمه، هو اللي سمى الشخصية سمر. وكانت أغنية بالمسلسل يغني لي سمر سمر يا سمر منك يغار القمر. طبعا هاي أغنية قديمة عراقية اسمها سمر وسيعة عين عيني سمر. فدائما كان يغنيها، صارت لزمة للشخصية. فهو كان يبدع باللزمة بالاسم الموسيقي. فهو اختار

0: اسم سمر. سمر شخصية محبوبة، حيوية، نشطة، عندها حس فكاهي، فكانت مباراة جميلة. يسعدني أنه أباري عملاق كبير، طبعا ما ممكن مباري، يعني ما ممكن مباري المتسيد الوحيد في بحر الكوميديا، لكن اللي قدرت أقدمه أمانة بكل ما عندي من حب لشخصه وللكوميديا وللفن، قدرت أقدمه، فكان الكيمياء بيني وبينه كلش قوية الله يرحمه. فكنت أضيف أرتجل طبعا بعد ما استأذنت منه أنه يعني من مدرسة الارتجال، فجيت من مدرسة عراقية شبيهة لمدرسته، من نفس المدرسة اللي هو متمكن ومتميز فيها، فسمح لي بالارتجال. لذلك لما ارتجلت تفاجأ، لأن أول مشهد وياه ارتجلت طبعا، وارتجلت قطيت أفيفة، هو قط أفيفة وكبسة، احنا ضحكنا طبعا. ففورا فورا استأذن الكاتب، قال له تكتب لها مشاهد زيادة بعد، فضافوا إلي بالمسلسل 100 مشهد زيادة على مر المسلسل. في الحلقات، تشوفين الحلقات من بعد حلقة 5 زادت كمية المشاهد، والميكس أني والفنان عبد الحسين عبد الرضا والفنان الكبير الأستاذ ناصر القصبي، تحياتي إليك يا مبدع، اللي ما أقدر أوصفه بكلمات، ما أقدر أوصف أستاذ ناصر بكلمات، كل الكلمات قليلة في حقه. يعني أساتذة كبار فسحوا لي المجال، وكانوا ثقتهم كبيرة بفني.
1: هو حقيقة يعني هو بالفعل يعني تتكلمي لي عن المعذرة ما يستسمعينا، هل الصوت واضح الآن؟
0: منحوني الفرصة إني واضح.
1: أي لأنه بدأ يقطع شوي، فنقدر أن نرجع نسمعك من جديد. فكنت تقولين أنهم منحوك الفرصة؟
0: لا، منحوني الفرصة الكبيرة والثقة الكبيرة أنه أرتجل وأبدع، وفرشوا لي البساط أنه نعم ارتجلي، نعم قدمي فنك، لا تتوقفين. فلذلك أنا
1: ما عندنا مشاكل، بس لو نرجع نشيك على الإنترنت من جديد ميس، لو تسمعينا عشان نقدر من خلاله أن نرجع نسمعك من جديد. ولعل مستمعينا في هذه النقطة نوضح لكم حاجة علمية أنا أحبها للرياضيين، تآزر حسي حركي. تآزر الحس الحركي هذا بيخلي عندهم ردود أفعال جيدة، بيخلي عندهم إدراك للموقف وإدراك للحدث. التآزر الحس الحركي هذا بيجمع ما بين علم الأعصاب وما بين الحواس، فبتتطور عندهم مهارات كأنها مهارات هنا والآن. لعل تفسير من اللي قاعد يصير يشابه اللي قالتها ميس كمر أو قمر، اللي هو إنه صارت عندها الدعابة والسخرية جاهزة. إذن هذا الشيء قد تكون الرياضة أساساً صنعته، وقد تكون سماتها الشخصية، وقد تكون السمات الاجتماعية أصلاً ساهمت في هذا الشيء، كون أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمتاز ثقافياً الشعب العراقي في أنهم يملكون هذه السمة الثقافية، في أنهم السمة الساخرة. لكن هذا ما يمنعنا أنه هذه موهبة تمتلكها بالأساس الفنانة المبدعة ميس قمر. طيب مستمعينا، فاصل بسيط ونرجع لكم مع بعض.
2: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين،
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب

0: بالصوت والصورة
1: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالث

0: مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعين، عدنا لكم بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا، ميس معنا؟ ميس معنا؟
2: أي معكم،
1: يا هلا ومسهلا، أبرك الساعات عودتك.
2: مية هلا وكل الهلا.
1: آخ يا ميس، قبل الفاصل كنت أقول لعل تفسير للارتجال اللي عندك اللي على المسرح موجود هو مقدرتك أساساً. كنت أقول في حاجة اسمها تآزر الحس الحركي، وهي أن الحواس مع الحركة يكون فيها تآزر، فيكون مخك قاعد يشتغل بشكل سريع ومتناسق. عتعرف أن في دراسات أثبتت أنه خفة الطينة والجانب الساخر من الناس مرتبط بعلامات عالية من الذكاء، فتلاقين الأشخاص الساخرين بطبعهم يملكون حضور الذكاء الحالي، لأن نكتة الآن موجودة لازم يقولها الآن ولها علاقة في الموقف. فقد يكون ترى جانب منها أنك رياضية، وجانب آخر ثقافي أنك عراقية، لأنه الثقافة العراقية موجودة عندهم. هذا الجانب الساخر الحاضر. وللأمانة أبو الملايين خلاني أطرح سؤال، وأنا راح أطرحه عليك أولاً.
2: نعم.
1: قبل ما تقرأي شخصية سمج، هل كانت في عندك مرجعية ترجعين لها في بناء هذا الكاركتر، ولا هي طلعت مع الوقت؟
2: لا، لما قرأت الشخصية قرأت الناس هو المفاتيح الأولى لبناء الشخصية. لما قرأت الناس لقيتها سمر قوية، سمر خفيفة الدم، سمر ملسونة، سمر نشطة يهابها الجميع ومحبة، تخاف على زوجها وتخاف عليها من العين وكل شيء تعرف، وذكية. فالكاركتر جمعته بشخصية واحدة، ويعني ونتيجتها كانت طيبة وحلوة، يعني لأن الميكس اللي كان مع أبو عدنان الله يرحمه كان يستهوي هذا الكاركتر، لذلك نجح هذا الكاركتر مع شخصية أبو عدنان الله يرحمه.
1: حقيقي، وهذا خلاني أساساً أطرح سؤال أقول أنه هل تتناسب تصاعدات سمر مع الكاركتر اللي قاعد يصير، خاصة مع تغير المكانة الاجتماعية والقدرة المالية؟ تعرفين أحد الأسباب اللي ساهمت في التجانس اللي ما بينكم، بعيداً عن أنكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكيمياء موجودة حتى خلف الكواليس، أنه سمر كسمر كانت عندها القدرة على التكيف والمرونة اللي قاعدة تصير، خفة طينتها اللي موجودة، إدراكها للوضع، حبها الكامل لزوجها، حتى لما صاروا يشتغلون في محل كباب ما قالت لها والله أنا ما بيشتغل في محل كباب، ما أبغى يصير يحتليش.
2: هي مع زوجها، يعني هي مع زوجها، زوجها يريد يشتغل، زوجها يوقع بأزمة، يطيح بأزمة مالية، تقدم كل اللي عندها من ذهب، لأنه هي محبة بالنتيجة، محبة لأسرتها وزوجها. صحيح. لكن الموقف الكوميدي داخل المعاناة لا يخلو، وهو مسج إنساني. صحيح. بطابع كوميدي.
1: صحيح. وتعرفين عاد، وجدوا ناس كثير في دراسات وأبحاث وقراءات أن أحيانا يتزايد مستوى الكوميديا مع تزايد الصراعات وصعوبتها وتزايد صعوبة الظروف، ولعل ترى لولا هذا الظرف لما وجدنا سمر وزوجها بهذه المتعة والسخرية اللي موجودة اللي كانت تضحكنا، فكأنهم كانوا يبحثون عن السخرية لتهدئة نفسهم.
2: صحيح، لأنه خلف الكوميديا هناك مأساة. هو دائما نقول هذا المسرح الكوميدي الجماهير الشعبي، الضحك الباكي.
1: صحيح.
2: وراء الكوميديا العالية هناك مأساة، هناك نزاعات، هم نقلوا مسج إنساني بطريقتهم القريبة إلى القلب المشاهد. وأحياناً ينقل المسج هذا بطريقة درامية.
1: صحيح.
2: وأحياناً ينقل بطريقة كوميدية.
1: صحيح.
2: هو مسج.
1: نعم. وهو الفن رسالة، ومن لا يحمل رسالة لا يحمل فن. وهذه للأمانة أبو الملايين، يعني أنا أرى وهذه شهادة حق من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، صنع فارق رهيب في الدراما الخليجية. فتقييمي لأبو الملايين وهو أعلى من هذا التقييم 1000 من 100، عطي رائع رائع على كل المقاييس، محرك رائع أبو الملايين، ومستحيل أن تلاقين اثنين يختلفون عليه.
2: الحمد لله، يعني كانت بدايتي بالخليج خليجيا كانت في عمل قوي أبو الملايين، فشكرا أستاذ عبد الحسين الله يرحمك، وابقى أشكرك هو والأستاذ ناصر القصبي لهذه الثقة الكبيرة اللي قدرت أوصل بيه.

0: فيها فن عراقي قريب للمشاهد.
1: رائع رائع رائع، وهذا ينقلنا إلى محطة خليجية أخرى، إيش رأيك نسمعها مع بعض؟
0: إيه أوكي
1: يلا بينا.
2: يا رب أضعف من غير رجيم، أشتري من غير فلوس، رجلي خاتم بصبعي، أولادي دوروا راحتي، وعبيد ينجح يا رب، شاليه بباب البحر يا رب، شوية طيارة
1: خاتون
0: يا رب، شوية
1: طيارة هي ما تبطأ شوية بس خاتون في أم 44 اللي تقدمت واحدة من الشخصيات النسائية الموجودة ضمن شبكة علاقات عائلية واجتماعية مختلفة، وكلهم تجاوزنا 40. خاتون كانت تملك أبعاد نفسية واجتماعية كوميدية وتراجيدية وحتى عصبية. حكينا عن خاتون أكثر.
0: خاتون أنا أعشق هاي الشخصية. خاتون أعتبرها كولكشن كامل من أنواع الفنون، دراما، كوميديا، شو، كوميديا موقف، كوميديا سوداء طبعاً، ومن أصعب أنواع الكوميديا الكوميديا السوداء.
1: صحيح.
0: أوكي، فكانت كوميديا موقف وكوميديا سوداء في بعض المشاهد. طبعاً خاتون أنا من شهادتي مجروحة بهذا العمل، أوجه شكري الكبير لأرقى قلم أعشق الكاتبة الكبيرة هبة مشاري حمادة، شهادتي مجروحة بها،
1: كل التحايا.
0: قدمتني بطريقة رائعة، وكانت ويانا خطوة بخطوة. لما تكتب مشاهد تقول أنا سويت لكم شيء، يعني حمستنا، ولما جينا مسكنا الورق اكتشفت انه هي افضل من يكتب كوميدي. يعني حتى قلت لها حرام انت ما تكتبين كوميدي، حرام، مثل ما قلمك كبير وحلو بالدراما، قلمها جميل واحساسها عالي جدا بالكوميديا، قدمتني بطريقه مدروسه 100%. فاختارت كاركتر الملسونة السريعة اللي تحاول منظمة حشاية، اللي تخاف على أسرتها وبنفس الوقت زوجها بخيل يقصر وياها، تفضحها بين الجروب وتحشيله مسوالف، وكانت هي وكالة الأنباء بالجروب. يمكن أنت لو تشوفين مشهد اللي تقول لي أرجوش بيناتنا يبقى الكلام، أقول لها أوكي لما أنام أحلم أنه أنا مقدمة أخبار، ما أقول اللي شفتي بي وكان هذا موجز النشرة. يعني كان من أجمل المشاهد، حتى كان طلع فاصل في NBC، طلع هذا الفاصل الناس تفاجئوا قالوا ميس والله لا تشتغلين مقدمة، هو يحسن
1: فعلا. قاعدة أقول هذا صوتها الداخلي، ترى هذا اللاوعي حقه هو اللي قاعد يشتغل. معطيها ضميرها
0: والله، من أجمل الأعمال، ولحد الآن من وين ما أمشي بالشارع النساء الكبار بالعمر الصغار الشباب يعني يتناولون اسم خاتون ويتكلمون عن أم 44.
1: خاتون ما تدرين أني أنا الآن أقف، بس أنا أريد، أنا أحبها كشخصية من أول، الآن كأخصائية أنا أقف بصفها بنسبة 100% وأقول ترى المحرك الغضب اللي فيها زوجها، هو محرك الغضب اللي فيها، وهو محرك العصبية، وهو محرك الغيرة، لأنه ما هو قاعد يحتويها وقاعد يشحنها، فهي يا حبيبتي ما تعرف تعبر، هي تحزن
0: ما تعرف تعبر. وفعلا أكو نساء في الواقع، نعم، بهذه الشخصية اللي تريد أحد ينقذها، اللي أحد يرسيها، أحد يسمعها. المرأة دوما بحاجة إلى من يسمعها.
1: صحيح.
0: من يهتم بيها، من يحتويها.
1: صحيح.
0: يعني مثلما الرجل بحاجة إلى الاهتمام، المرأة بحاجة إلى اهتمام 100%.
1: صحيح. فأنت بتتكلمي لي عن واحدة أساسا حساسيتها كانت جدا عالية. حتى أنا كنت أرى دائما أنه الثرثرة اللي هي فيها اللي نحن كنا نضحك عليها، حزنت عليها ترى قبل فترة وأنا قاعدة أتفرج على المسلسل، قاعدة أقول يا حبيبتي هذا هو طريقة تفريغها الوحيدة أنها ثرثرة. لو لقت طريقة تفريغ ثانية ترى كانت مختلفة.
0: طبعا أكيد، لذلك تلجأ. طبعا تحياتي للرائعة الحبيبة النجمة جمانة مراد، تحياتي الكبيرة للنجمة الكبيرة الفنانة

0: المبدعة سمية الخشاب، الجميلة الرائعة الفنانة المبدعة فاطمة
1: فاطمة
0: صفي،
1: صفي.
0: شهاب حاجية صديقي اللي اعتبره
1: كلمة
0: أخ
1: حامل،
0: دنيا،
1: كلمة
0: صديقي
1: حامل.
0: الصدوق شهاب حاجية النجم المبدع اللي أبهرنا وكان عنصر قوي وياي. وشكرا للكاتبة، يمكن أن تعترف اعتراف يمكن أول مرة يسمع الجمهور، الكاتبة الكبيرة هبة مشاري حمادة كانت كل لحظة ويانا، لما مثلا يصير عندنا شيء نريد نسويه نروح نستأذنها نقولها ممكن نقدم، شوفي إذا ما عجبش نشيله، كانت معانا خطوة بخطوة
1: الله عليها،
0: وتضيف لنا أجمل ما يمكن، وما تركت النص لحظة، ما تركت أدائنا لحظة، كانت خلف المونيتور تضحك، باور عالي، دعم نفسي ومعنوي كبير، لذلك
1: الله
0: طلعوا الشخصيات من أبدع ما يمكن.
1: الله. فأنت تتكلمي لي
0: نعم
1: لأنه لما الكاتب بيشوف مرئياته أساسا
0: طبعا
1: أمام عيونه فبيكون موجود معاكم، لأنه هو وهو يكتب كانت بوجهه، يعني عنده وجهة نظر قاعد يمشي عليها، الآن صار
0: كنت
1: يرى
0: استأذن
1: وجهة نظره
0: أقولها
1: قدامه.
0: أقولها راح أقدم، كنت استأذنها أقولها راح أسوي شيء أني يعني شوفي ما عجبك نشيله وراح أسوي اللي أنت، مرات تقولي لا ميس سويتي حلو ثبتي عليه، لا ميس خليش على مثل ما أنا أقول، يعني شوفي الألفة والأخذ وعطاء فنيا، وأريد أقدم أجمل ما يمكن، كم جميل اليوم هذا التفاهم الروحي
1: صحيح
0: والفكري.
1: صحيح صحيح. وهذا يخليني أسألك سؤال الآن، بما أننا استحضرنا خاتون، خليني أسألك، أنت تعتقدين أن خاتون كانت تغار من النساء حول زوجها، ولا في الحقيقة هي كانت تغار على صورتها ومكانتها كزوجة؟ وين تضعين الحد الفاصل بين الحب
0: لا
1: والخوف في شخصيتها؟ قولي لي.
0: المرأة دائما تبقى تغار على زوجها دائما مهما يمشي بيهم الزمن، لكن لما يصير عندها أولاد خوفها الأكبر على بيتها وأولاد.
1: صحيح.
0: نعم
1: فهي انت كنت ترين انها هي خايفة على مكانتها، على بيتها.
0: حتى على بيتها على أسرتها على مكانتها، لذلك كانت تكتم كل مأساتها ومعاناتها لما تجد الخيانة، لما تجد زوجها يتكلم وحدة ثانية، لما تشوف زوجها طالع مع إنسانة ثانية، كانت تكتم غضبها وتزعل وتقلب البيت لكن خوفها الأكبر أولادها وبيتها،
1: الله عليكي.
0: وهو هذا مهما تكون النساء من قوة من شراسة لكن يبقى خوفها الأول والأخير أولادها وبيتها.
1: وهذا يخليني أسأل سؤال بالحديث عن أولادها، علاقة عبد الله وهند لماذا أزعجت خاتون؟
0: أكيد
1: لماذا؟
0: أكيد تزعجها اللي أسوي ليش ليش؟ إحنا نقول العمر رقم مجرد رقم
1: صحيح
0: العمر يمشي، اللي يكبر مو العمر، اللي يكبر الفكر والروح هي اللي تكبر،
1: صحيح.
0: لكن أنا اليوم كأم ما ممكن أخلي ابني، الحب ما يعرف عمر،
1: صحيح.
0: تحبين كبير ما يعني مستحيل، الحب لا يعرف العمر ولا يعني يعتمد على هاي التفاصيل، لكن أنا كأم
1: معك.
0: لا أستطيع ما أقدر إنه أشوف ابني يحب صديقتي من عمري اللي ممكن أنا كأم أريد ابني يتزوج ويكون عنده أولاد وعائلة ويستقر مع إنسانة من عمره لها عمر أطول وياه، فلما أشوف أنه صديقته من عمري وأنا أريد أزوجها، الواحد من أقربائنا كونها هي صديقة أوكي ومن عمرها، بس لما تجي على ابني ف اللقاء يقولها تذكرين اللقاء أول ما شلتي، فهو لما يشوفها يقولها خلينا ننسى اللقاء الأول، وكان أحمد بيبر فنان رائع خطير ويسمع ويطبق الملاحظة ومحترم مراقي وكل الأشياء الجميلة، شهادتي بهذا الفنان مجروحة، أنا عاملته فعلا كابني كأخ صغير أو ابن حقيقي لكونه يسمع الملاحظة الفنية، لذلك تألق ويسمع المخرج ويسمع الكاتبة ويسمع كل شيء، لذلك تألق في أم 4 و4.

0: والفنانة الجميلة عبير تألقت، لكن يبقى هاجس الأم ما ممكن تقبل ابنها يتزوج واحدة بعمرها، مستحيل.
1: بس بالأخير هي رضت، تتوقعين ليش خاتون بالأخير خلاص انسحبت خطوة ورضت؟ هل تحسين أنها خلاص طفشت من المهاترات، ولا شعرت أنه سعادة ابني هي الآن؟
0: لا مو طفشت ولا أبد، لكنه حست بالخذلان، الخذلان الأول من عناد ابنها ومن خيانات الزوج، فخسرت كل شيء خاتون، لذلك استسلمت للأمر الواقع حتى ما تخسر أسرتها، لكن بداخلها خاتون ما تقبل ابنها يتزوج ولا تقبل على زوجها، لكن أجبروها لأن تتعايش بهذا الوضع.
1: وهذا يخليني أسألك سؤال، لنفرض أن خاتون الآن هي على أرض الواقع وموجودة، تتوقعين بعد الأحداث اللي صارت وين خاتون الآن؟ إيش الأكشن اللي أخذته الآن بـ 2026؟
0: خاتون الآن تلقيه مستجمة بالمنتجع وخالة العصير يمها وتلفزيون تفرج فيلم وانشرقت وانغربت ما العلاقة
1: خلاص قاعدة تدور اللي شوية طيارة خاصة،
0: كسرات شاي حليب عصير أو ما أدري إيش، خلاص عافت الدنيا، لو تعيش متسامحة وياهم ويا نفسها، لو تعيش كل عمرها حزينة وتعيسة.
1: تعرفين أنا خاتون أقول عنها حاجة، أقول أنه خاتون ترى لأنها مسكينة ما كانت عندها المقدرة على أنها تعبر أبداً ترى في حياتها، وهذا يظهر لنا في انفعالاتها، فدائماً تشوفينها صدامية، دائماً تشوفينها شخص غاضب، فأنا قاعدة أطالع أقول لا خاتون لو فقط أنها نشأت بطفولة سوية ما كان رضت أنها تقبل أنها تظل مع هذا الزوج الخاين، ولو أنها نشأت بشكل سوي ما كان قبلت أنها تعيش هذه التضاربات، فخاتون ضحية يا حبيبتي
0: 100%. أنا أعرف صديقة عندي بيها جزء كبير من خاتون.
1: الله.
0: نعم. وأنا عايشة مأساتها يعني حبيبتي. الله يحفظها ويوفقها دائما.
1: فهذه النقطة يعني تتكلمي لي إنه نحن نشوف دائما من الخارج، حتى خاتون ننظر لها من الخارج، صديقتك تنظرين لها من الخارج، لكن استل ما حد يشعر بالألم إلا اللي داخل الدائرة نفسهم، فأنا أعرف أن خاتون في معركة وصديقتك في معركة، وخاتون هي مثال ترى لسيدات كثير يشابهونها.
0: نعم.
1: اللي ما لهم سند، نعم. ما لهم شيء، فخلاص رضت أنها تكون جزء من هذه المعركة.
0: لذلك شوف استسلمت بالأخير، استسلمت لكل النزاعات الأسرة، استسلمت لزوج ما يفكر بيها، استسلمت لابنها اللي هو فلذت كبدها،
1: صحيح.
0: اللي عاندها وبالنتيجة نفذ اللي يريده.
1: صحيح.
0: احنا الكاتبة الأستاذة هبة ذكية جدا، خلت النهاية مفتوحة.
1: أي.
0: يعني ممكن يصير لها جزء ثاني أو ممكن يصير جزء ثالث، النهاية مفتوحة خلتها.
1: صحيح.
0: يعني وشوقت المشاهد أنه أنت فسر شنو راح يصير
1: وبناء على ما تريد. تعرفين مني اللي ذكرني بخاتون، مني ذكرني مرة بشخصيتها على رغم المفارقة، تذكري فيلم عمر وسلمى؟
0: أي
1: تذكري سلمى ترى ليش إيش اللي كان يخليها تسكت كثير على خيانات عمر؟ ما لها أحد، ما لها ظهر، ما لها سند،
0: ما لها
1: كريم،
0: هو أهلها، هو زوجها، هو حبيبها، هو أخوها، هو ابن. فلذلك أحيانا المرأة تقع في ضغوطات الحياة، ضغوطات كبيرة وما لها سند، لذلك تتحمل العبء الأكبر من مأساة البيت.
1: صحيح. وهذه نقطة دائما نقول سواء كنتم تسمعون سيدات أو رجال، دائما اتركوا لكم مساحة حياتكم اللي موجودة، لا تذوبون شخصياتكم، لا تمحون كل حاجة.
0: أصلا.
1: الأمومة والأبوة مهمة، الأسرة هي نطاق أول، لكن لابد في خلال هذه الدائرة كلها يظل جزء من حقيقتكم موجود، ما يختفي مع أعباء الحياة.
0: الاحترام، شوفي الاحترام بالأسرة هو قانون الحياة.
1: صحيح.
0: قانون حياة الأسرية.
1: 100%.
0: إن فقد الاحترام بين الزوج والزوجة انتهت علاقتهم.
1: صحيح.
0: ويجب أن تحترم المرأة، وكل مرأة يجب أن تفسح مساحة كبيرة من فرض احترامها بالأسرة وتحديدا مع الزوج.
1: صحيح.
0: أنت اليوم إذا ما بنيتي لك شخصية مع زوجك وأولادك، بالنتيجة راح تصير خاتون.
1: شكرا. وهذا يعلمنا ترى يا ميس
0: طبعا.
1: وجود الحدود الزواجية ما بين التوافق، ما بين

0: الاحترام، ما بين التقدير، ما بين الوضوح. علاقة خاتون وزوجها كانت تفتقر للوضوح، كانت تفتقر للتوافق. وتعرفين بسبب انعدام الوضوح وبسبب انعدام التوافق ولدها اكتسب هذا الشيء، فحب واحدة لأجل المشاعر، ما انتبه للحدود اللي ما بينه وما بين علاقتها. حاكى
1: مهما أتكلم، مهما راح أتكلم وياه ما راح يقتنع، لأنه الحب هنا عنده خلاص الحب أعمى، أريدها هذه الإنسانة، أريدها.
0: لأنه هو ما رأى معيار العلاقة صحية بين أبوه وبين أمه.
1: برافو عليك.
0: فيا الله، خاتون رائعة. ومن خاتون ننتقل لعمل انسلخت ميز من كل الأعمال السابقة باللي فيه وعطتنا هذا العمل، نسمعه مع بعض. يلا بينا.
2: راح تصيروا مثل أطفال الروضة وتتعاركون.
3: فعلا مو طبيعي كلامها مريم، يعني ما في منطق أصلا. عموما استسمحك بروح الحمام.
2: فخرية
3: آمري.
2: تقدرين تتحملين؟
3: العفو، أنا مضطرة يعني.
2: استخدمي حمامي.
3: أوكي، من لطفك، شكرا لك.
0: سيستر فخرية، يدور المسلسل حول سيستر فخرية في إطار من الغموض والإثارة والجريمة الهادئة حول قصة الممرضة فخرية اللي تمثلها الفنانة القديرة هدى حسين، وهي امرأة تبدو طيبة ومحبة للأطفال في المشفى اللي تعمل فيه، لكن في الحقيقة تعاني من اضطراب نفسي حاد. لعبت الفنانة المبدعة ميس قمر دور مديرة المستشفى. آخ، من هي المديرة المستشفى؟ حكينا عنها أكثر. أنت هنا انسلختي عن ميس قمر اللي كنا نشوفها.
1: أنا عاشقة لتلوين الشخصيات، عاشقة لأن أمثل كل الأدوار. أنا أستطيع لعب كل الأدوار
0: فنانة،
1: ومحبة أنه أمثل كل الأدوار. ما أحب أنه أقع تحت النمطية، وما أحب أكون حبيسة اللون الواحد. أنا ممثلة لكل الأدوار. عشقي للفن مختلف، أنه يستهويني أمثل كل الأدوار. فلذلك أنا محظوظة أنه أستاذ هدى من رشحني لهذا العمل.
0: الله.
1: والأستاذ مناف عبدال.
0: الله.
1: تحياتي للملكة الرائعة، حبيبة قلبي أستاذة هدى حسين، حبيبتي، شكرا. وكان يسعدني ويشرفني أنه أقف أمامك وجها لوجه في بطولة عمل، وشكرا جزيلا. ما أنسى هذا العمل الحلو، وأيضا في مسرحية طقاق نور أقف أمامه وجها لوجه. في سيستر فخرية مثلت شخصية مغايرة لكل ما مثلته. هذه الشخصية اللي هي مترو كريمة، طبعا قعدت سويت عليها بحث، قعدت كتبت، قعدت سويت سيرش، دخلت كل شوية أبدل الأداء. وكان عندنا أيضا جابونا أستاذ كبير جدا، تحياتي إليه، هو يساعدنا نسوي ورشة لتحضير الشخصية.
0: الله.
1: طبعا جاب أستاذ مناف، تحياتي إليه. فحضرت الشخصية، قال لي ميس استخدمي السرعة بالحوار. قلت له أوكي، يعني شكرا، يلا تفضلي. مثلا بحدية، ماكو ابتسامة. بالنتيجة أنه عندها حالة نفسية.
0: صحيح.
1: مرت في حالات نفسية.
0: شكرا.
1: مأساة حقيقية كبيرة لهذه المرأة. قامت تتخيل كل الأشياء، تقعد في أي مكان تلعب بالأغراض، تعدل وتحكي النظرة بهذا الشكل. الخوف المستمر مع الحدية والجرأة في نفس الوقت. ثلاث شخصيات في شخصية واحدة. تخاف من الحياة، ويبدو أنه كان سابقا تعالج عند دكتور نفسانية. يعني لما تتهم تقول يمكن أني، أي يمكن أني يعني، أو لا ما أدري. شوفي.
0: صحيح صحيح.
1: فمترو كريمة كانت مريضة نفسيا.
0: الله عليك. وانت هنا السؤال، هل انت خلعتي ميس تماما وتجسدتي بمترو كريمة، ولا كانت في ميس لا هي صوت العقل لمترو كريمة اللي تقولها لا سوي أكثر، انتبهي أكثر، لأنه في حد فاصل ما بين السواء ولا سواء. كيف قدرت تفصلي ما بينهم؟ لأنه مختلفة تماما عنك.
1: أنا عندي استعداد كبير للانسلاخ من شخصي.

0: حياتي
1: حقيقي
0: والدخول الشخصية الأخرى،
1: حقيقي حقيقي.
0: حتى أقنع المشاهد إنه هذه مو ميس
1: الله عليك يا
0: اللي
1: أخي،
0: انتم معتادين عليها، تشوفوها بالسوشيال ميديا وتشوفوها على المسرح لا ايش قد يراد لي جهد حتى اشيل شعري، اشيل لون وجهي، ايش قد يراد لي جهد انه اشيل الابتسامه، لان انا دوما
1: بسم الله
0: مبتسمه،
1: عليك.
0: لان عندي انا الابتسامه. علمنا خبير روسي اسمه سيرجي باردنيان، مدرب جمباز مدربي، يقول دائما ابتسموا، الابتسامه صدقه،
1: الله
0: ابتسامة جميلة اللي تمسح حزن الآخر قد ما يراكم. فدا
1: حقيقي
0: دوما أنا مبتسمة مع كل جمهوري، شلت هذا تماما، انسلخت من شخصيتي تماما. لذلك قدمت مترو كريمة بطريقة تعبت بتحضيرها.
1: واضح لنا، واضح لنا مرة هذا الشيء. وهذا يخليني أطرح سؤال، مترو كريمة كانت عندها دائما الخوف من أنه، وهذا السؤال الآن أنا يعني تأملته، من أنه الأحداث صارت تتسارع وتخرج من يدها. هل ترين أن مترو كريمة كانت يعني تخبئ اضطرابها النفسي ومرضها النفسي في قوة السلطة، فخافت أنه
0: طبعا
1: ينكشف قناعها؟
0: طبعا هي مترو كريمة ما تظهر حالتها النفسية إلا من تخاف، من تصير مصيبة كبيرة.
1: صحيح
0: كل إنسان لما يخاف أو يصير له مصيبة كبيرة تنكشف عنده شخصية أخرى،
1: صحيح
0: أوكي، ما راح يكون على طبيعته.
1: صحيح
0: فلما صار الاضطراب بالمستشفى وتحملت أذية هي في غنى عنها، وشفتيها شلون من جوي القوا القبض عليها قامت تبكي، انا ما سويت شيء، لا، وجروها من ايدها اخذوها ذبوها بتحقيق، اوكي، شفتيها شلون بلشت الحاله النفسيه عندها تزداد بالتحقيق، شفتي شوي شوي انه بلشت الشخصيه تزداد، النفسيه عندها بلشت تظهر حالتها النفسيه
1: صحيح
0: اكثر اكثر اكثر الى ان انسجنت.
1: صحيح
0: هنا من انسجنت بينت انه هي مريضه حقيقيه،
1: صحيح
0: بالنتيجه هي بريئه، انسانه بريئه مريضه في نفس الوقت، وانسانه محترمه امينه، لكن
1: حقيقي.
0: وقعوها في مطب النصب.
1: شكرا. وهذه نقطة اللي هي انه احيانا في مشاكل وهذه تصير كثير، ولعل هذا دورنا كمختصين نقوله انه في جوانب الاضطراب النفسي علينا ان نقيس مستوى الحضور الذهني، مستوى التواجد الذهني اللي موجود. ما ينفع اني اضغط على تريجرز معينة او مناطق معينة في الاضطراب النفسي بعدين اوصم خلاص هذا الشخص فيه. كريمة لو انها إن أخذت بطريقة مختلفة، لو إنها احتوت، لو إنها تم استيعاب اللي هي فيه، لما كان وقعت في هذا الظلم. اضطرابها النفسي ظلمها مرتين، مرة
0: نعم
1: لما خباها
0: نعم
1: ورا السلطة ومرة لما دخلها السجن.
0: بالضبط. وهي حنينة رغم أنه هي شديدة، لكن هي حنينة، حنينة مع مريم
1: حقيقي
0: لأنه أعطتها فرصة مرة ومرتين وثلاثة، ولكنه في نفس الوقت هي شديدة، امرأة نظامية قانونية، تحب القانون تحب النظام تحب الترتيب، لكن هي مريضة.
1: حقيقي. وهذا للأسف للأسف أنه ما هو مدرك كثير وما هو مقروء كثير. ترى كريمة هي شكل من أشكال الناس الكثير في حياتنا يا ميس، موجودين أنهم
0: نعم، مئة بالمئة
1: يتخبؤون وراء مشاعر ما هي حقيقية، وهم أحوج الناس للرعاية.
0: مسكينة، هي امرأة قوية بس مسكينة مكسورة.
1: حقيقي حقيقي.
0: نعم،
1: طيب ميس، في نهاية حلقتنا، ونتخيل ان احنا وصلنا للختام بهذا الشكل السريع، حوار لا يمل.
0: حبيبتي شكرا شكرا جزيلا.
1: يا حبيبتي انت، ما هو القادم لميس؟
0: ان شاء الله عندي عمل من تأليف وإشراف الكاتب الجميل الكبير بندر السعيد، كتب لي شخصية جميلة جدا، قريبا نبلش تصوير وراح تكون لرمضان القادم، وأتهيأ أيضا لعمل إن شاء الله من إنتاج المنتج الكبير أستاذ جمال سنان، للمخرج إيلي سمعان، بشخصية جديدة أيضا راح أكون في السباق الرمضاني، وأتهيأ لعمل للمخرجة الكبيرة هبة الصياغ،
1: الله.
0: المخرجة العراقية هبة الصياغ، أتهيأ لعمل مع الفنان

0: معنا الكبيرة سوسن بدر، والمفروض أن يكون هناك عمل عراقي إن شاء الله من تأليف أختي لبنى قمر، وأشاركها البطولة.
1: والأعمال حتكون مع النطاق التراجيدي ولا الكوميدي؟ أعطينا تسريب.
0: كوميدي وتراجيدي.
1: الله عليكي، فنحن نتخيل أنه الفترة القادمة راح يكون عندنا صخب من أعمال ميس اللي حنكون سعداء مرة في مشاهدتها.
0: إن شاء الله يا رب ألحق، لأن أيضا هناك عندي عرض مسرحية الطقاقة نورة مع الفنانة الكبيرة أستاذة هدى حسين.
1: حسين، كل التحايا لها ولك ميس. حوارنا معك لا يمل، وتواجدك دائما لا يمل. ولعلنا،
0: وأنا سعيدة اليوم أشوفكم، يعني أستمع لكم وجمهوركم يشوفني وجمهوري الحبيب، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، أفرحكم أفراقنا إن شاء الله دوم بعز.
1: يا رب يا رب، بلادنا وبلادكم وبلاد العالمين كلهم دائما تكون سعيدة.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
1: شكرا لك يا ميس، نلتقي على خير.
0: شكرا يا حبيبتي، إن شاء الله أشوفكم بخير، تحياتي لكم.
1: شكرا لك.
0: شكرا.
1: الله يحفظك. مستمعينا الأعزاء، لقاء لا يمل وحديث لا يفرغ منه، لكن وصلنا إلى النهاية. لعلنا نقول إلى اللقاء.

0: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جدد الدعوة إلى تطبيق حل الدولتين، مؤكدا أنه السبيل الوحيد الذي يضمن إرساء السلام المستدام في المنطقة. كما شدد وزير الخارجية السعودي في اجتماع عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن المملكة ستظل داعمة بقوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واصفا إياها بالقضية العادلة.

دعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج. ودعا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال إلقاء البيان إلى الاستعادة الكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة من دون تأخير. أعلن وزير الخارجية الألماني في تصريحات للعربية أنه سيتم اتخاذ إجراءات تمنع ميليشيا الحوثي من السيطرة على باب المندب، مبديا دعم برلين للسعودية والحكومة اليمنية. كما أوضح أن إيران لن تنعم بالسلام طالما تتمسك ببرنامجها النووي، مؤكدا ضرورة أن تنهي أي مفاوضات مع طهران تهديدا نووي. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد دنزيلي أن القوات المسلحة استهدفت عناصر ميليشيا الحوثية في جبهتي المخا وتعز. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
2: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. في خطوة وصفت بالنادرة استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ في مستهل زيارة للولايات المتحدة بقاعة أندروز الجوية في خرق للبروتوكول. كان سائد هذا البروتوكول منذ تقريبا 60 عاما وفق صحيفة فاينانشال تايمز. زيارة دولة مشاهدين تعد الأولى لرئيس صيني للولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 عاما. لكن لقاء القمة هذا بين الرئيسين بعد الثاني أو يعد الثاني بعد 4 أشهر فقط على زيارة ترامب إلى بكين في مايو الماضي. وقتها كانت التفاهمات المعلنة بين الجانبين الصيني والأمريكي واضحة بإعلان التوصل إلى إطار عمل استراتيجي جديد يهدف إلى ترسيخ هدنة تجارية وإلى إيجاد مساحة من الاستقرار بين أكبر قوتين اقتصاديتين. وفي استمرار لهذا النهج دعا تشي جين بينغ من البيت الأبيض كذلك لتعزيز التعاون والحوار وتفادي المواجهات التي لن تفيد لا واشنطن ولا بكين على حد تعبيره. وتبعنا اليوم كلمات جد مهمة للرئيسين. أما ترامب فقد حدد معالم المباحثات مع نظيره الصيني بين علاقات تجارية متوازنة والأمن والذكاء الاصطناعي لصنع مستقبل أفضل للبلدين. يقول ترامب فما المنتظر من تداعيات أو مخرجات زيارة تشي جين بينغ إلى واشنطن؟ وهل نتوقع التوصل إلى تفاهمات أوسع بين بكين وواشنطن؟ وخاصة كيف يمكن رسم معالم هذه العلاقة؟ نحن نتحدث عن علاقة، لا أعلم، سأطرح السؤال.

بعد قليل على ضيوفي إن كانت يمكن تسميتها بعلاقة الأصدقاء الأعداء، بمعنى أنهم يتنافسون والمنافسة قوية جدا بينهما، ولكنهم كذلك يتوافقون في بعض الخطوط. كيف هي العلاقة وكيف يمكن أن تؤثر العلاقة علينا، وهذا الأهم كذلك. نحييكم مشاهدينا لساعات حوار.

0: ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، معنا كذلك الأستاذ محمد العنقري الخبير الاقتصادي، ست راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية الدولية، والأستاذ فواز العالمي المختص في شؤون التجارة الدولية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذه الزيارة أهميتها، ما سيرشح عنها فعليا، يعني ما تخفيه بعض التصريحات، وكيف يمكن كذلك أن نتأثر نحن بهذه الزيارة. خلينا نذكر شوية بسرعة شديدة بما كان منتظر من هذه الزيارة اللي تحدثت عنها وأثارت جدلا كبيرا. ينظر إلى ما أسماه مراقبون بلقاء القمة بين ترامب وشي جين بينغ من زاويتين: أمريكية تسعى للحفاظ على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي وكبح الصعود الصيني وتقليص العجز التجاري، بينما تركز بكين على ضمان هدنة تجارية تكتيكية ومرونة سلاسل الإمداد وتجنب صدام الرسوم الجمركية، وهذا ما تحقق مبدئيا. سباق الذكاء الاصطناعي مشاهدينا ربما سنكون على وقعه يعني طيلة الفترة القادمة، وفق أكسيوس وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة وإطار أمان دون كبح سباق التطوير. طبعا تعلمون بأن ترامب يتبنى نهجا تحرريا ويرفض المخاوف، يعني لا يحذر بقدر ما تحذر به الصين فيما يتعلق بهذا الموضوع. ملف إيران ملف قوي جدا بين الطرفين، واشنطن تسعى للضغط على الرئيس الصيني لإنجاح العقوبات، ولكن تبدو تصريحات الرئيس الصيني منذ قليل التي تابعناها لا ترقى لمستوى انتظارات المعنيين بوقف هذه الحرب، أو على الأقل بتحجيم إيران في المنطقة بما قاله الرئيس الصيني شي جين بينغ. ملف تايوان ربما يبقى الأكثر تعقيدا، لن يكون اليوم ضمن نقاشنا، ولكن أكسيوس اليوم كذلك تحدثت عن أن زيارة تشي ستبرز مدى قدرة البلدين على إدارة الصراع حول الرسوم الجمركية، وكان هناك حديث عن أن الرئيس الأمريكي أجل، ربما لم تحصل الصين على كل ما تمنته وطمحت له من إلغاء هذه الرسوم الجمركية أو تأجيلها إلى نهاية ولاية ترامب، وإنما كان هناك حديث عن فترة معينة ربما يرسمها البيت الأبيض. خلينا ندخل في جوهر الموضوع لنفهم هذه الزيارة في هذا التوقيت وما مدى أهميتها، خاصة ونحن نتحدث عن مرحلة بالغة الحساسية تعيشها المنطقة، ونتحدث مشاهدين عن طرفين معنيين بهذه التطورات في المنطقة وفاعلين كذلك فيما يتعلق بهذه التطورات في المنطقة. أبدأ معك ربما أستاذ فواز، هذه الزيارة بالتحديد ما هي أبرز الخطوط العريضة؟ يعني لو وددنا أن نلخص هذه الزيارة وأهميتها في خطوط عريضة مرتبطة بما نحن نعيشه في المنطقة.
1: أولا شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بجميع المشاركين. وأنا أعتقد أنه لا يوجد خلاف مطلقا بين أي شخص وآخر على نجاح هذه الزيارة، أنه كل الجميع يرغب في نجاح هذه الزيارة ونجاح هذه القمة. أنا في ودي أن أعطي مذكر شيء مبسط ومختصر عن الماضي. عند إنشاء المنظمات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية،

0: كانت أمريكا هي أكبر دولة اقتصادية في العالم بعد انضمام الصين في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية. أصبحت اليوم الصين أكبر مصدر للمنتجات في العالم وأمريكا أكبر مستورد لها، وبالتالي صار هنالك نوع من التضارب بين المصالح الاقتصادية. وحاولت بشتى الوسائل أمريكا أن تخفف من اعتماد على الصين ولكنها لم تستطع، وخاصة أن هنالك 600 شركة أمريكية وأوروبية انتقلت إلى الصين. لماذا؟ الصين لديها ثلاثة مواضيع مهمة جدا. الأولى أنها تتعدى على حقوق الملكية الفكرية وتبيع المنتجات التي لديها قوة عالمية بأرخص الأسعار في العالم والناس تأتي لشرائها. الشيء الثاني أن الصين تتلاعب بالعملة الصينية، فعند التصدير تخفض من العملة الصينية وعند الاستيراد ترفع من قيمة العملة الصينية. الشيء الثالث أن عندهم ما يسمى بالعمل القصري، وهو أن الذين يعملون في المصانع الراتب حقهم في الساعة لا يزيد عن دولارين ونصف، بينما في أمريكا 16 دولار، في المكسيك 12، في كندا 14، وهكذا.
1: كانت هناك انتقادات كبيرة موجهة للصين،
0: ولذلك ولذلك ثارت حفيظة الرئيس الأمريكي وطلب أن يرفع الرسوم الجمركية على منتجات الصين التي تأتي إلى أمريكا. ولكن هذا أكبر خطأ يقوم به أي شخص، لأن هذا يرفع الأسعار في أمريكا على المستهلكين، وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع شديد في التضخم. ولذلك رئيس البنك الفيدرالي أعلن اليوم أنه قد يكون هنالك أيضا زيادة في الفائدة التي تفرض على البنوك. وبالتالي لابد أن يكون الرئيس الأمريكي متحفظ في هذا الموضوع ويحاول أن يخفف حدة هذا التوتر في الحرب التجارية والرسوم الجمركية حتى يستطيع أن يتبادل الحوار مع الرئيس الصيني.
1: بالضبط. ويعني عطفا على هذا الكلام أستاذ محمد، هل كان توصيفي دقيق لما قلت بأنه يمكن أن تكون هذه الثنائية توصف بالأصدقاء الأعداء؟ يعني في نهاية الأمر هم يختلفون في العديد من الأمور كما تفضل بالإشارة الأستاذ فواز، ولكن في النهاية هم شركاء في العديد من الملفات اللي تلقي بظلالها علينا، هل هذا دقيق ولا لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم الأستاذ المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا هم فعلا أصدقاء أعداء، لأن العلاقات قائمة والتجارة البينية بينهم هي الأكبر إذا ما أخذناها بالتفصيل عالميا. لكن اليوم العلاقة هي تقوم على مبدأين، نحن نتشارك اقتصاديا ولكن نختلف استراتيجيا. لذلك لا يمكن أن تلتقي أمريكا مع الصين بنهاية المطاف في كل شيء، وخصوصا في الأمور الاستراتيجية، بينما الصين هي تريد أن تكسب الوقت حتى تصل إلى المعادلة التي تسمح لها بأن تكون قوة ضاربة عالميا، كونها الآن قوة صاعدة تواجه قوة مهيمنة. وبحسب نظرية ثيوسيدس التاريخية المعروفة، هذا الصراع معروف ومتعارف عليه، هم يحاولون إدارة المنافسة الصينيين أكثر من أن يتجهوا إلى الصدام ليس العسكري إنما الاقتصادي والتكنولوجي وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن اليوم العملية أصبحت متشابكة على الطرفين، الصيني بحاجة الأمريكي والأمريكي بحاجة الصيني في جوانب معينة.
1: خليني فقط أستفسر في هذه النقطة بالتحديد وأستفيد كذلك من حضوركم في كخبراء اقتصاد. يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ محمد هي التي ستكون بحاجة أكبر للصين في المستقبل نظرا لتطور مجال الذكاء الاصطناعي، وبأن الصين هي التي تنتج أكبر المواد الطبيعية للذكاء الاصطناعي. هل هذا دقيق؟
2: دقيق في المرحلة الحالية، أن هناك لدى الصينيين عدة عوامل قوة، منها عملية تحويل المنتج إلى أو تحويل الابتكار إلى منتج بسرعة بتكلفة منخفضة بوجود مكونات وآلية تصدير وسلاسل إمداد، بينما أمريكا تمتلك الأهم، تمتلك البرمجيات والتصميم والتقنية ورأس المال. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال القطاع الذي

0: أصبح اليوم هو حديث الاقتصاد العالمي، الذكاء الاصطناعي. كل دولار أنفقت الصين في الذكاء الاصطناعي أنفقت مقابله أمريكا 23 دولار. هذا يعني حجم الفرق الكبير والشاسع والفجوات التي ما زالت بين أمريكا والصين إذا ما أخذنا القطاع ككل. لكن إذا أخذنا جانب معين وهو النماذج، هناك تضيق الفجوة بحسب مؤشر ستانفورد حاليا. لذلك أنا أعتقد وجود المعادن النادرة في الوقت القصير نعم مؤثر، ولكن إذا أخذنا النهج الأمريكي بتوقيع اتفاقيات مع كييف، مع دول أفريقية وغير ذلك، مع الضغط على الصين نفسها بأن لا تستخدم هذه الورقة وإلا سنرفع الرسوم التي تؤذي الاقتصاد الصيني بنهاية المطاف، فأعتقد أن أمريكا على المدى المتوسط والبعيد ستتخلص من هذا التأثير الصيني. الصين طبعا لماذا تمتلك بالمعادن النادرة؟ أو المعادن النادرة هي ليست نادرة بالمفهوم الذي يطلق عليها، هي موجودة في الطبيعة ولكن استخلاصها مكلف، لذلك تسمى نادرة يعني. والصين استثمرت فيها لأنها دولة صناعية، وبالتالي ركزت بشكل كبير كونها تحتاج لها، بينما العالم أهملها لأنها لم يكن لها ذاك الاستخدامات الواسعة في الصناعات التي اعتمدوا عليها. استفاق العالم على أن الصين تمتلك 70% من هذا الإنتاج، ولكن أعتقد في العشر سنوات القادمة هذه الورقة لن تبقى بيد الصين
1: وستبقى شراكة بينهما. هذه الشراكة كذلك تطال ملفات كثيرة، وأعتقد لا أعلم، خليني أطرح السؤال بشكل شفاف وواضح. البعض كان ينتظر أكثر مما تبعه في تصريحات مثلا رئيس الصيني فيما يتعلق بإما هذه الشراكة أو فيما يتعلق بملفات تخصنا نحن، يعني غير الذكاء الاصطناعي، ملفات المنطقة. كيف يمكن، خلينا نبدأ معك دكتور من بعد التحول للست راغدة حتى نفهم كذلك الموقف الأمريكي، كيف هو موقف الصين من خلال تصريحات رئيس شي جين بينغ اليوم فيما يتعلق بملفات المنطقة، إيران بالتحديد؟
2: شكرا على استضافة، تحياتي لك سيدتي وضيوفك مشاهدي قناتكم الكرام. أنا أعتقد يعني منذ بدء الحرب، أو على أقل تقدير أزمة مضيق هرمز وفيما بعد مضيق باب المندب، يعني يمكن أن أشير على أن هناك صوت صيني خافت جدا، يعني لم يرتقي إلى المستوى الذي كان يمكن أن تلعبه. نتحدث عن الصين دولة يعني تحتل مساحة تأثير، دولة كبرى يعني على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى التأثير في القرارات داخل مجلس الأمن الدولي أو حتى على مستوى العالم، لكن من المؤسف جدا أنها يعني على أقل تقدير مازجت ما بين الموقف أو الحرب ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ما بين أزمة المضائق. وهذا أنا أعتقد وقعت الصين في خطأ كبير جدا، يعني هي لم تميز ما بين الأمرين، لأن الصين مستثمرة بشكل كبير جدا في دول الخليج العربي، يعني هناك تعاون، ولذلك هي لم تدعم على أقل تقدير تدعم تثبيت القانون الدولي أو القرارات الدولية الخاصة في إدارة المضائق، على باعتبارها ممرات لا يمكن أن تخضع لابتزاز.
1: لكنها أوجدت لنفسها حلول مثلا يعني فيما يتعلق بمتابعة تعاملها مع إيران، اشترت النفط بأثمان، أصحوا لي إن كنت على خطأ مثلا في هذه المواضيع، اشترت النفط الإيراني عبر السوق السوداء بأثمان رخيصة جدا، فاستغلت كذلك. لماذا يطلب من الصين أكثر مما هي قادرة عليه؟ ما هي مصالحها هي التي تحركها،
2: أعتقد
1: ولا لا؟
2: يعني حجم الاستثمارات مع دول الخليج العربي وبالتحديد، يعني كل جميعنا تابعنا يعني تلك الزيارة التاريخية للرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية، وطبيعة الاتفاقات الاستثمارات التي حدثت، يعني في الحسابات الاستراتيجية أنا أعتقد كان على الصين أن تفكر بحجم الأموال التي استثمرتها مع دول الخليج العربي. يعني فيما يبدو إيران يتم التضييق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل المجتمع الغربي، وحتى يعني دول الخليج العربي الآن باتت تنظر بريبة وشك وعدم ثقة إلى إيران نتيجة عدوانها المستمر. لكنها يعني فيما يبدو الصين لم

0: تركز على حجم الاستثمارات بقدر ما أنها استخدمت يعني هذا الموضوع الإيراني كجزء من ورقة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا التنافس كان حاضرا يعني في قضية
1: متفقين ست راغدة
2: على ماذا؟ أي
1: على
2: أي
1: أن الصين
2: تحدث عن
1: خلينا نبدأ من إيران من آخر نقطة لما قال الدكتور بأنه ربما الصين تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا التصعيد
0: شراء النفط الإيراني ودعمهم في
1: واستعملت حتى مخزونها الذاتي كذلك ل تحديد سعر البرميل النفط.
2: أولا لأن الجميع قال شكرا على الاستضافة، لا أريد أن أكون الوحيدة التي لا تقول شكرا على الاستضافة مع أنني كل يوم معكم. الصين يهمها الصين أولا، لنكن واضحين في هذا الموضوع برغم الحفاوة وبرغم العلاقة
1: من حقها هذا
2: طبعا، ولكن الصين يهمها الصين أولا، وهي الآن شي جي بينغ يحتفي مع دونالد ترامب، إنما العلاقة تنافسية بامتياز، تنافس استراتيجي كما تفضلت، اقتصادي
3: صحيح.
2: حتى تايوان ذكرت تايوان بسرعة، إنما تايوان ليست فقط مشكلة سياسية نظرا للعلاقة الأمريكية مع تايوان العسكرية منها، وإنما طبعا مركزية تايوان في بالنسبة للصين، إنما تايوان أيضا فيها من السيمي كوندكتورز
3: أنصاف الموصلات
2: الشرائح ما هو مهم جدا في التنافس في الذكاء الاصطناعي بالمعادن والشرائح. إذا بالنسبة للصين تدرك الصين أن دونالد ترامب عندما فعل ما فعله في فنزويلا كان في ذهنه إبعاد الصين وروسيا عن تلك المنطقة الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، وكان في ذهنه أيضا لو نجح كان في ذهنه أن يتوجه إلى إيران ويطبق النموذج. إذا الصين تعي تماما
1: بعدها كوبا وبعدها يعني حاطت قائمة،
2: لكن أركز على المنطقة لكي يلبي السؤال. فإذا الصين لا تثق تماما بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى بدونالد ترامب، يعني هناك علاقة جيدة بين الرجلين دونالد ترامب وشي جي بينغ، ولكن لا تنسى الصين بأن الهدف الأمريكي من حرب إيران على الأقل في جزئية مهمة منه كان إبعاد الصين عن منطقة الشرق الأوسط الخليج بالذات حيث النفط، وحيث إبعاد الصين أيضا عن العلاقة مع الدول الخليجية. يعني ما أثار حفيظة الولايات المتحدة عندما كان هناك تقارب ما بين الصين والدول الخليجية العربية، كانت الولايات المتحدة يعني في خوف وانزعاج وامتغاض واحتجاج، ولكن عندما تيقنت بأن العلاقة الأمنية باقية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية ارتاحت. ولكن الآن طبعا هناك يعني وضوح بأن الصين لن تتخلى عن العلاقة الاستراتيجية مع إيران، ما يسمى بالباكت التي هي عمره 25 سنة، ولكن أنا أعرف
1: الاتفاق
2: الاستراتيجي. ولن تقوم الصين بالاستغناء عن إيران، ستحاول أن توفق وتدعو إلى الحوار وتقول إن يعني تحاول أن يعني تقول لإيران خففي في باب المندب وخففي في هرمز. إنما ما قيل للصين مؤخرا ونشر في أهم يعني المواقع التي فيها صدقية هو أن الصين تساعد الحوثي، ليس الصين كدولة وإنما الشركات تقوم بمساعدة الحوثي من خلال الأقمار الصناعية، حتى بما أدى إلى عمليات إيرانية بما فيها في الأردن أدى إلى مقتل أمريكيين. فإذا هذا سيطرح،
1: يعني تمكن الحوثيين من صور للأقمار الصناعية
2: كتعامل
1: استخباراتي فيما بينهم.
2: نعم
1: بين الحوثي والصين،
2: بين الحوثي والصين كشركات زميلتي العزيزة وليس كدولة. الصين قد تنكر وقد تغض النظر، إنما هنا يأتي دور بيسنت وزير الخزانة، وعندما يتحدثون عن الشركات وضرورة الضغط على الشركات الصينية هذا مهم جدا، لأن الحصار الاقتصادي والحصار البحري والحصار الجوي الذي تتجاهله الصين لن تلبيه بالتأكيد، ولكن هذا جزء من استراتيجية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية. وباختصار سأقول التالي، إن كان دونالد ترامب جديا مع شي جي بينغ ليقول له أنت عليك أن تساعد

0: يساعدني بقدر المستطاع مع الشركات في هذا الحصار، لأنني مضطر أن أقوم بعمليات عسكرية ضخمة وكبرى ضد إيران إذا اضطررت.
1: وحسب
0: إذن قد يفكر شي جينبينج
1: بمحاولات. حسب ما فهمنا بأنه شي جينبينج لن

0: على الولايات المتحدة الأمريكية أو بمصالح ذاتية للصين تنتفع بها من وراء هذا التصعيد، حتى نفهم نحن ونقارب ونفهم خاصة تأثير هذه العلاقات علينا نحن في المنطقة. أستاذ،
1: مصالح عديدة جدا، ليست فقط اقتصادية، وإنما هنالك أيضا غلاف لمصالح سياسية. ترغب الصين أن يكون لها قدرة على التمركز في مضيق هرمز والبحر الأحمر وغيره. بالنسبة للتجارة العالمية طبعا 13% في البحر الأحمر، 20% من النفط في هرمز، 22% من الغاز السائل في هرمز، 34% من السماد اليورية من هرمز، وهكذا. طبعا لا شك أن أيضا الصين تحاول أن تضغط على أمريكا وهذه المنطقة من أجل أفريقيا، 41% من صادرات الصين تذهب إلى أفريقيا وجنوب أمريكا، وهذا مهم جدا بالنسبة لها. طبعا أمريكا تنظر إلى الصين بنظرة مختلفة. اليوم المعادن النفيسة أو المعادن النادرة التي متواجدة في الصين وتصنعها وتنتجها تصل إلى حوالي 70-90%، ثم ترسلها إلى تايوان لتصنع الرقائق الإلكترونية، أنصاف الموصلات، ومن ثم هذه جميعها تدخل في صناعات الحربية، الذكاء الاصطناعي، صناعات المواد، صناعات الأجهزة الطبية وغيرها، والمواصلات والاتصالات وغيرها. ولذلك وجود توافق بين هذين الدولتين قد يكون صعب جدا، ولكن نأمل بأن يتنازل البعض. أمريكا تتنازل بعض الشيء، الصين تتنازل، حتى يكون هنالك في مصالح مشتركة.
0: الصين مؤثرة في منطقتنا من حيث الملف الإيراني تعتقد؟ يعني نحن ننتظر شيئا من الصين، أو هذا الدور يعني إن جاء فبها، إن لم يأتي فالمنطقة ربما لديها خطط معينة لمحاولة يعني تعدي أو تلافي تداعيات هذا التصعيد الحالي؟
2: يمكن في خضم الاضطرابات يعني الدراسات التي تستطيع أن تستقرأ الفكر السياسي لدول الخليج وتوجهاته، خصوصا المملكة العربية السعودية، قد لا تجد الوقت لأن تظهر وتبين الإجابة على هذا السؤال. الصين ليست في حسابات دول الخليج كحليف استراتيجي في مجالات سياسية وعسكرية وإلى آخره. قد تشتري سلاح من الصين، ولكنك لن يكون لأن الصين بالأصل ليس لديها منهج التحالفات، لديها منهج الشراكات.
3: صح.
2: فيما يخص إيران طبعا، إيران بالنسبة للصين هي ممر من ممرات طريق الحرير، وطريق التجارة هذا هو الذي تحاربه أمريكا حاليا، لأنه إذا ما يعني تمكنت الصين من زرع نفوذها عالميا في التجارة الدولية وتثبيت دورها فيها من خلال التعاملات المالية، فهذا سيعني تراجع في الدولار، والدولار هو حجر سنمار بالنسبة لأمريكا.
0: صحيح.
2: إذا سحب سقطت الولايات المتحدة وانتهى هذا المشروع الأمريكي، لأن أمريكا هي مشروع
0: قائمة على هذا المشروع،
2: مشروع وليس الدولة،
0: والنظام العالمي كله قائم على هذا.
2: وبالتالي اليوم تمسك الصين في إيران هو من باب استراتيجي، لأنها أيضا في اتفاقية الشراكة تتضمن إقامة قواعد عسكرية صينية داخل إيران، وبالتالي اليوم إذا خرجت الصين وبقيت كشريك تجاري للمنطقة، هي فقدت أهم تحرك بالنسبة لها في نفوذها الدولي للدفاع عن مصالحها. هذا ما يجعل قربها من الملف الإيراني ومحاولة أن يطول. لكن هناك خطأ كبير ترتكبه الصين، بدخل شوي على أهل السياسة.
0: أي خلينا ندخل كل في قراءة بعض.
2: مشكلة الصين أنها تقرأ المرحلة الحالية أعتقد بأنها مرتبطة في ترامب، وهذا خطأ كبير. الصين بالأصل انفتاحها على العالم وتحولها اقتصاديا هو بفكرة ودعم أمريكي، من زيارة نيكسون إلى عام 78 عندما اجتمعت اللجنة المركزية وأقرت الانفتاح والإصلاح، وبدأت بالقطاع

0: الزراعي لأنه الدورة السريعة اقتصاديا، ثم انتقلت للصناعة ثم للمدن الاقتصادية. ماذا كان وضع الصين خلال 48 سنة؟ الناتج الإجمالي 150 مليار دولار، اليوم نتكلم عن 130 ضعف في ظرف 48 سنة إلى 19 تريليون.
1: واو.
0: بينما كان متوسط دخل الفرد الصيني كان في حدود 156 دولار، اليوم 13 ألف دولار. أمريكا كانت 2.3 تريليون، اليوم نتحدث عن 30، بمعنى أنها نمت 13 مرة قياسا بالصين. الناتج الإجمالي بالنسبة لنصيب الفرد من 10,000 إلى 90,000. إذن النمو في الصين كبير. فالصين اليوم عقدتها في أنها تعتقد بأن أي خروج وتحميلها لمسؤوليات دولية سينعكس على داخلها الذي بالكاد تريد أن تضبطه، لأنها 1.5 مليار ولا يمكن أن يضبط الوضع داخليا إلا بمثل هذه المعادلة، ولكنها لن تصنع منها قوة ضاربة مؤثرة مهيمنة عالميا. والمسألة هي ليست مرتبطة في ترامب كما ذكرت. اليوم أمريكا تتحرك وجوديا، ولذلك إذا لم تتحرك
1: ذلك فعلا أستاذ محمد، يعني المرحلة لا تتعلق بقرارات شخصية
0: أبدا،
1: وإنما هي خطة مكتملة ربما
2: في هذا هذه المسألة بالذات. بالتأكيد ترامب يتصرف كترامب في الملفات الأخرى، إنما في هذا الملف المهم ملف الصين، الهامش ليس بقدر ما يعتقده البعض هامش حرية أو يعني شخصية ترامب، انعكاس شخصية ترامب.
0: هي لماذا؟ لأنه بالأصل أمريكا عندما دخلت إلى الصين كانت تريدها أن تريد أن تخلق توازن مع الاتحاد السوفيتي، ولكن النظرية بالأصل كانت يعني أدت إلى أنهم خلقوا منافس بالنسبة لهم
1: اسمه الصين.
0: كانت النظرية تقول حسب زينجو بريجينسكي، نحن ندير صعود الصين ولكن بالتوازن مع دول شرق آسيا. الذي حدث أن المسألة فلتت وتحولت إلى أن الصين
1: إلى طرف قائم ذاته قوي،
2: ولذلك حتى الآن ما تريده الولايات المتحدة تكرارا كمؤسسة وليس فقط كرئاسة هو فصل طبعا روسيا اليوم مش الاتحاد السوفيتي، فصل روسيا عن الصين كي لا يبقى تبقى هاتان الدولتان في تنسيق بينهما، وهذا
1: في نهج واحد
2: وهذا النهج مستمر. انظري حتى أعيدك إلى موضوعنا في منطقة، من وقع تلك الاتفاقية الاستراتيجية الشراكة الاستراتيجية مع إيران؟ كل من الصين وروسيا. ماذا يعني لماذا الصين لها علاقات اقتصادية مهمة جدا مع الدول الخليجية العربية لكنها لا تأتي إلى درجة العلاقة الاستراتيجية مع النظام في طهران؟ لأن الصين تدعم النظام في طهران، تدعمه بالعمق، وليست يعني ليس المسألة مجرد مصالح مؤقتة، إنه قرار استراتيجي.
1: خليني نلتقط من هذه النقطة وأعود لك، لأنه النقطة لأنه جاء وقت الفاصل، فلأنك ما قلتيه مهم ويفتح لنا المجال لتحليل أكبر. لما تقول لي ستراغدة بأنه الصين تدعم النظام، فنحن خرجنا من إطار الدعم دولة لدولة لدوافع اقتصادية إلى دعم فكرة، لأن النظام الإيراني فكرة. بعد فاصل قصير أعود لك حتى تفكي فكرتك وأعود للدكتور بعد فاصل. أي نرجع.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا اليوم طبعا ربطا مع اللقاء المهم، لقاء القمة أسموه بعض المراقبين، تحدث عن ترامب تشي جين بينغ. ما يهمنا الحقيقة هو المنطقة، كيف يمكن أن تتأثر المنطقة بهذا اللقاء بتداعيات وبنظرة وبأهداف كل إدارة بربطها مع ما نعيشه. ست راغدة تقول شيء الحقيقة استوقفني ست راغدة، لما تقولين بأن الصين تدعم النظام، تتحدثين عن النظام العقائدي الإيديولوجي اللي نعرفه في المنطقة لأنها تتشارك معه في بعض الأفكار، يعني تخطينا الإطار شراكة دولة بدولة.
1: الدول الخليجية العربية في علاقة تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تنكرها، يعني هذا الوضع كما هو هو تحالف أمني أيضا. فإذا إيران هي الاختيار أو الخيار للصين كموقع قدم، بغض النظر إن كان هذا النظام شيوعيا أو ثيوقراطيا أو لا سمح الله ديمقراطيا. بالنسبة للصين تبقى الصين شيوعية، يعني برأس مال برغم الرأسمالية. الصين يهمها الآن أن يبقى باب المندب مفتوحا، ولكن تحت إدارتها، تحت إدارتها غير المباشرة، وأيضا هرمز، مضيق هرمز مفتوحا لغايات نفطية. أما العلاقة الاستراتيجية أنا لا أوافقك أن العلاقة أعداء وأصدقاء، إنها علاقة تنافسية بامتياز بين الولايات المتحدة والصين. فإذا غدا تحولت المعادلة وضرب دونالد ترامب مثلا وقام بتلك الخطوة الكبرى، سيكون في ذهنه الاستيلاء على منابع النفط وكل شيء في إيران وإبعاد الصين. لن يقول للصين تفضلي وشاركي وكوني
0: تفضلي. هو طرحت موضوع الأصدقاء الأعداء لأنه رغم هذا التنافس اللي ذكرناه واللي لا يخفى على أحد، إلا أن هناك هامش من الانتفاع الثنائي المحسوب بين الطرفين. ولكن نعود لمنطق الصين في تعاملها مع النظام أو الدولة دكتور الإيرانية.
2: أنا أعتقد أن يعني مثل ما أشار أستاذ محمد إلى أن الصين رسم لها دور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية سابقة. الصين تخطت هذا الدور بشكل كبير جدا مع تنامي شراكاتها، اقتصادها الكبير، لكن في النهاية الصين لا تريد الانخراط بمواجهة، يعني لا أقول عسكرية ولكن بمواجهة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أولا. الأمر الآخر، لا تريد أن تخوض حرب باردة مثل ما كانت حاضرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد السوفيتي. لذلك الصين بدأت تأخذ العدو الذي يحرك أو الدولة التي تحرك أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من الخلف، ولذلك لجأت إلى إيران بشكل مباشر لغرض استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لا يمكن أن تنسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى، يعني على أقل تقدير في السنوات العشرة، العقد الأخير، يعني قضية التنافس، قضية الرسوم الجمركية وعملية غلق الأسواق، التنافس في مساحات، في جغرافيات أخرى. ولذلك لجوءها إلى دعم النظام الإيراني هو جزء من لعبة لا تريد أن تظهر فيها في الواجهة.

0: ذلك وجدت من أن حالة العداء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي استمرت لمدة 40 سنة خير ما يمكن أن يوفر لها ورقة ضغط. ولهذا حتى تشيل الآن وهو في واشنطن أنا أعتقد يبحث عن صفقة. يعني قد أختلف مع أستاذتي راغدة.
1: ليه عشان تختلف المرة؟
2: خلينا نسمع.
0: أختلف من أن يعني في قضية أن هناك يعني علاقة وثيقة جدا يعني، لكن ما بين الصين وما بين إيران. لكن أتصور يعني إذا ما حصلت الصين على صفقة معينة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن الصين سوف تتخلى عن إيران بشكل كبير.
1: وأنا لا أوافق إطلاقا، أعتقد أن الصين تفكر، وأنا أريد أن الاستماع إليكما لأن
2: خبيرين اقتصاديين،
1: لأن الصين لا يعني تفكر بالمصالح الصينية البعيدة المدى على قرون لربما وليس على عقود، لأنها فعلا أولوية هي بقاء نظام الشيوعي. لا ننسى أن رئيس شيء على وشك أن يكون في الولاية الخامسة لرئاسته.
3: رئيس الأبد.
1: الأبد يعني. هم في الواقع لا يفكرون، معليش دكتور إحسان، لا يفكرون بمرحلية يعني. وحتى يعني هنا كان هناك احتجاج في الولايات المتحدة على تلك الحفلة من الجمهوريين، بالمناسبة من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين، على مستوى الحفاوة التي يستقبل بها دونالد ترامب.
0: ولكن أتصور آسف لا أريد أن أقاطعك، لكن أتصور من أن الصين تدرك، العقل الصيني يدرك، وأنا أتفق معك من أنه عقل استراتيجي، يدرك بأن النظام الإيراني قد لا يستمر.
2: خلينا نسمع الخبراء الاقتصاديين. أستاذ فوز،
4: أنا أؤيد السيدة ردة لسبب وجيه. النظام العالمي الجديد اختلف عن النظام القديم.
0: صحيح. صحيح.
4: اللي فيه منظمات ولو النظام العالمي الجديد لا توجد صداقة دائمة، وإنما مصالح مشتركة مؤقتة، فما عاد في صداقة دائمة وإنما صار في مصالح مؤقتة، ولذلك تحولت العولمة إلى أقلمة، وأصبحت الشركات الاستراتيجية هي الأهم. فالصين اليوم لما تروح لأمريكا وأمريكا تروح للصين، صداقة مؤقتة، مصالح مؤقتة وليست صداقة دائمة.
2: نعم. وبالتالي بعد نرجع لك.
4: وبالتالي هذا الموضوع الذي ذكرته السيدة رندا
1: طبعا
4: رائدة، يؤدي إلى أن يكون هنالك سبب للتحالف المؤقت فقط.
2: طبعا. أسمع رأيك أستاذ محمد.
3: لا نختلف معهم.
2: تختلف معهم الاثنين.
3: بس أيد
2: الدكتور أحسان.
3: اليوم المفارقة العجيبة أن إيران استخدمت أذرع لتعزز نفوذها ومشروعها، اليوم أصبحت هي أداة وذراع للصين.
0: صحيح.
3: ولكن هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة للصين اليوم، ما يتعلق في إيران هي لا تستطيع أن تذهب بعيدا في الصراع مع أمريكا في هذا الجانب. 400 مليار دولار تصدرها الصين لأمريكا هي تعادل حجم الناتج الإجمالي الإيراني قبل الحرب. فهل تضحي ب 400 مليار التي تنعكس في اقتصادها بحسبة بسيطة حوالي 2 إلى 2.5 تريليون دولار من 19 تريليون هي تأثير تصديرها ال 400 مليار إلى السوق الأمريكي؟ فنحن نتكلم عن رقم مرعب لا يمكن للصين أن تذهب بعيد.
0: هي فقط
3: تريد أن تحقق مكاسب. لسبب الصين تفكر منفردة. كيف تفكر منفردة؟ هي تريد أن تدير هذه التنافسات بينها وبين أمريكا حتى تصل إلى سر تقوم به حاليا غير معلن هو، ولا أعرفه، ولكن أعتقد أنه يتعلق بامتلاك التكنولوجيا. وهذا يعيدنا إلى الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت عام 21 والتي أضافت إنفاق إضافي على البحث والابتكار 5% سنويا حتى عام 2035 حتى تستقل تكنولوجيا. هنا ستصل الصين إلى مرحلة أنها تستطيع أن تقف وتقول نحن منافسين لأمريكا وندهم،
2: ونحن قوة يمكن أن نشكل،
3: ولكن ليس
2: نظام عالمي متعدد
3: ليس, ليس,

0: حماية لإيران.
1: تصور ست ريم إن كان هذا الحوار الليلة إن صدر يعني نتيجة عنه أن هناك صفقة أمريكية صينية للتحالف بينهما وبيع إيران وبيع تصور إذا كان هذا أنا أستبعد هذا الأمر حاليا أستبعد، ولكن يعني إذا كانت الصين مستعدة أن تتخلى عن أيضا عقيدتها أعود إلى النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي يعني شوي الأمر مستبعد، إنما عملياتيا ربما يحدث هذا الشيء، إلا أنه إذا أسقط دونالد ترامب النظام في طهران فهذا يعني إبعاد الصين عن إيران. لنكن في غاية الوضوح، وإذا ما تريده الصين هو في أن تتبرت أمريكا أكثر فأكثر في إيران وأن لا يتم التوصل إلى حل.
0: طيب اليوم زيارة الرئيس الصيني هل هي لموضوع إيران؟ هي ليست لموضوع إيران.
2: لا طبعاً لا. بين
0: الملفات هناك صفقة على مدى قريب بين الطرفين تتعلق بالنسبة لأمريكا الإفراج عن المعادن وعدم استخدام المعادن النادرة وعدم استخدامها في هذه المرحلة. الصين تريد إيقاف الرسوم وأن لا تكون هي ضمن أداة تضغط فيها دائما أمريكا عليها. فإذا حتى لا أخوض في بقية التفاصيل، ولكن بالنهاية الزيارة هي لمصالح صينية أمريكية. ملف إيران هو تفصيل بسيط إذا تم التطرق
1: ليس إلى درجة الاستغناء عن إيران في مقايضة،
0: لكن ليس إلى درجة إنهاء العلاقة بينهم لأجل إيران. اسمحوا لي فقط،
2: أنا أعتقد بأنه الرأيان صائبان ويتكملان، بمعنى هناك قراءة للصين تراوح بين عدم خسارتها لهذا النظام الخاص واللي يشبه في منطقه النظام الإيراني والنظام الإبقاء عليه في كومة الأنظمة الأخرى، هذا لصالح الصين، وبين كذلك المصالح والاستراتيجية ومصالح الدول يعني الاثنين. ولكن اسمحوا لي أن أبقى مع الرسوم الجمركية لأنه كذلك موضوع مهم، الرسوم الجمركية خاصة وأنه نحن كلنا في المنطقة والعالم ننتفع من الصناعات الصينية. اليوم لما الصين ذهبت، وأعتقد بأن المعلومات تتحدث عن طلب صيني رسمي بتجميد هذه الرسوم إلى حين انتهاء فترة ولاية ترامب، ولكن الإدارة الأمريكية رفضت. شهرين ولا ثلاثة دكتور؟
3: شهرين واليوم ثلاثة.
2: اليوم ثلاثة أعتقد وافقت لها الإدارة الأمريكية على تجميد الرسوم. هذا فيما يمكن أن ينفعنا يعني. فيما يمكن أن نستفاد منه نحن.
3: ولكن المهم أيضا في الموضوع هو موضوع الذكاء الاصطناعي.
2: طيب.
3: جميع الدول المتقدمة عندها مشاريع في الذكاء الاصطناعي. صحيح. وصلت إلى 6.5 تريليون دولار. الصين إذا تملك هذه المعادن النادرة التي تستطيع أن تقوم بتصنيعها مع تايوان ثم تبيعها، الذكاء الصناعي يحتاجها، وبالتالي سيكون هنالك في تحالف بسيط في هذا الموضوع. والدكتور كما ذكر الأخوان أنه في هنالك مصالح هتكون مشتركة. المصالح المشتركة ستكون مؤقتة، لأنه لو انقلب الإيرانيين على النظام انتهى هذا الموضوع مرة مطلقا، أصبح الموضوع مرة سهل جدا.
2: وبالنسبة للرسوم، أنا نحب نفهم موضوع الرسوم علينا لأنه نحن في إطار غلاء معيشي الحقيقة، وهذا يمس كل الدول يعني مش
3: الرسوم
2: فقط.
3: الرسوم دحين سمحتي لي الرسوم دحين الجمركية عفوا لا مؤاخذة
2: دحين هذه جدوية من جدة
3: الرسوم الجمركية
2: كل عام وأنتم بخير.
3: هي دحين حاليا في هيئة حسب المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، لأنه لا يوجد لها أي سبب مطلقا. لازم أمريكا تثبت أنه الصين تتلاعب كذا كذا كذا ثم تضع هذه الرسوم بالاتفاق مع المنظمة.
0: بالنسبة للرسوم يعني بدأها ترامب من 2000 ومن ولايته الأولى، ومثل ما يعني يقال بالعامية آخر العلاج الكي. في منافسة الصين وأمريكا النفوذ الأمريكي يخشى عليه. لذلك

0: لك لجأت إلى موضوع الرسوم لتحقيق في ثلاث أهداف. الهدف الأول هو عملية خفض العجز في الميزانية وتراجع أو لجم نمو الدين ونقل الصناعات مرة أخرى إلى أمريكا. لكن هذا الذي هو يظهر، لكن هو الهدف العودة إلى فكرة إدارة صعود النمو الصيني من خلال عدة معايير، منها الرسوم لرفع تكلفة والضغط على الصين من الداخل، ومنها أيضا وجود دول أخرى تستطيع أن تنافس الصين. الذي حدث في العام الماضي أن التراجع في الصادرات إلى أمريكا كان من 580 مليار التبادل التجاري إلى 406 مليار تقريبا، لكن حقيقة الرقم لم يتغير، لأن الصين استخدمت منافذ أخرى لتصدير صادراتها إلى الآخرين. بالنسبة لتأثيرها علينا، أي نعم، نحن نصدر للصين البتروكيماويات والنفط، هي تنتج سلع تصدرها لأمريكا. هذا يعني أننا نتأثر في الرسوم بهذه الطريقة، ونحن تقريبا نصدر أكثر من 90% من البتروكيماويات بالإضافة إلى نسبة كبيرة
1: توقيت الساعة من النفط. واسمحوا لي ست راغدة ودكتور لأن يعطيت الوقت الأوفر طبعاً ضيوفنا بما أن الموضوع له صبغة اقتصادية. شكرا جزيلا لكم على كل ما مكنتم إياه من معلومات. نلتقي اليوم الأحد.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that.
6: Online and beyond.
7: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
22: Architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
26: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
27: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة.

0: يعني زين وصفت من ماكنزي انها اكثر شركات الاتصالات بسرعه النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
1: ما الذي رايته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثوره القادمه؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الاداره التنفيذي لاي ال هولدينج.
0: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتاكيد التكنولوجيا هي الاساس، ثم وجود اشخاص ملهمين يستطيعوا ان ياخذوها الى المستقبل.
1: هل تخوف المتزايد انه اي اي سوف تقضي على نسبه كبيره من الوظائف؟
2: الدرجه الاولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون،
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: اهلا بالخليج في عروس البحر الاحمر.
6: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
7: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
6: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
8: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين.
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لنفهم ما يدور في الشارع السياسي. نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة وأزمات مستمرة، تحالفات تتبدل وقرارات تغير الموازين، مع مراسلين ونخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. 6

0: صواريخ حوثية نحو السعودية وتصعيد يتجاوز الحدود إلى أمن البحر الأحمر. معارك تعز تتسع، تقدم حكومي في الوازعية وأزمة إنسانية تتفاقم في مناطق الحوثيين. واشنطن وطهران وساطات لإنهاء الصراع وضغوط أمريكية تهدد بإطالة المواجهة. الصين وإيران مكونات عسكرية في قلب الهدنة، وواشنطن تلوح بخياراتها. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: في تصعيد جديد يرفع مستوى التوتر على أكثر من جبهة، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي في هجوم استهدف بحسب التحالف مناطق الطائف وينبع في السعودية. دليل مهرات والمزيد في هذا التقرير.
1: المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة الاستهداف، مشددا على أن التصعيد الحوثي والانتهاكات ستواجه بحزم. وقبل إعلان اعتراض الصواريخ، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة متزامنة في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع ومنطقة تبوك قبل إعلان زوال الخطر في جميع هذه المناطق. التصعيد لا يتوقف عند حدود السعودية، فمع توسع نشاط الحوثيين على الساحل اليمني للبحر الأحمر تتزايد المخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية على الملاحة الدولية وممر باب المندب. وتقول وكالة رويترز إن التطورات الأخيرة رفعت المخاوف بشأن طرق تصدير الطاقة وحركة الشحن في البحر الأحمر. وفي موقف أوروبي لافت، دانت ألمانيا الهجمات الحوثية، وأكد وزير خارجيتها يوهان فاديفول دعم السعودية والحكومة اليمنية، وحذر من مخاطر تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
2: بقلق وبقلق بالغ، وبالطبع ندين ما يفعله الحوثيون خصوصا بالمدنيين في اليمن. تحدثت مع نظيرتي في اليمن وأبلغتني بما يحدث، خصوصا فيما يتعلق بالجزء الضعيف من الحق في السيطرة على مدخل الباب الأحمر، وهذه مجددا هي القضية نفسها التي واجهناها في مضيق هرمز. فهذه ممرات مائية دولية، ونحن بحاجة إلى حرية الملاحة لكل دولة ولكل سفينة. هذا شريان حياة ليس فقط لآسيا، وبالطبع لبعض دول الخليج ولمصر، بل خصوصا لأوروبا أيضا. وعلى الحوثيين أن يدركوا أننا سندعم السعودية والحكومة اليمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع فعليا، وعدم السماح للحوثيين بأن يكونوا في موقع يمكنهم من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
1: وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا في بيان مشترك على أن الهجمات الحوثية تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة وحرية الملاحة. ويؤكد مراقبون أن التصعيد الحوثي لم يعد مجرد جولة عسكرية عابرة، بل أصبح اختبارا لأمن المنطقة واستقرار واحد من أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، فيما يبدو مقصودا تماما مع إملاءات إيرانية يراد منها توسيع جبهة الاشتباك وتخفيف الضغط على طهران.
0: ميدانيا، وفي جنوب غربي محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية توسيع نطاق سيطرتها في مديرية الوازعية بعد انتزاع مواقع ومرتفعات في جبهة بني عمر. وأكدت مصادر عسكرية للعربية أن القوات اليمنية ثبتت مواقعها الجديدة وفرضت سيطرة نارية على مناطق تمركز الحوثيين في غيل بني عمر والأطراف الشرقية للوازعية. وكانت العربية قد أفادت خلال الأيام الماضية بأن القوات اليمنية أحكمت السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز. للمزيد ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي الموجود في مأرب. أهلا بك معنا محمود، ضعنا في صورة آخر التطورات مع توارد المستجدات واستمرارها خلال الساعات 24 الماضية. محمود هل تسمعني؟
3: نعم حسن، الساحة اليمنية شهدت خلال 24 ساعة

0: الماضية تطورات كبيرة وفي جبهات كثيرة، أبرزها في محافظة تعز التي شهدت تصعيدا من قبل الحوثيين في عدة جبهات، وأيضا استعادة القوات الحكومية لزمام المبادرة في جبهات أخرى. نبدأ من الحدث الأبرز، حيث تسللت مجاميع حوثية إلى سائلة المقاطرة في ساعات الصباح الأولى، ووصلت إلى الخط الرابط ما بين تعز ومحافظات عدن ولحج، وتمكنت القوات الحكومية من كسر هذه المحاولة وقتل العناصر المتسللة وإصابة آخرين، مما أدى إلى انسحاب بقية المجاميع الحوثية. هذه الخطوة كانت بحسب وصف محور طور الباحة الذي يقاتل هناك بأنها خطوة انتحارية من الميليشيات الحوثية، لأنها تسللت إلى هذا المكان وأصبحت معزولة، خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية إلى هذا الموقع غير ممكنة. لذا فإن محور طور الباحة وصف هذه الخطوة بأنها خطوة انتحارية، وقد تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على الموقف وعودة الطريق الوحيد الرابط بين محافظة تعز ومحافظة لحج وعدن إلى النشاط من جديد وعبور السيارات بعد ساعتين من هذه العملية. في الاتجاهات الأخرى، القوات الحكومية تحاول أن تؤمن مواقعها عليها بالأمس، سواء غرب تعز أو جنوب غرب تعز، بعد السيطرة على جبل نومان وجبل قرفان، وصدت ربما ما هجوم كبير للميليشيات الحوثية في هذه الجبهات التي أرادت الإطباق على محافظة تعز بشكل عام. يأتي هذا في ظل تطورات أيضا مجاورة في جبهات مجاورة، عندما نتحدث على سلسلة جبال كهبوب التي تصدت فيها القوات الحكومية لسلسلة هجمات من الميليشيات الحوثية بدأتها بقصف مكثف، لكن القوات الحكومية تؤمن هذه السلسلة الجبلية التي لا تؤدي إلى استقرار الميليشيات الحوثية في باب المندب، وأيضا تكون بوابة لعودة القوات الحكومية لاستعادة مناطق الساحل التي فقدتها خلال الأيام الماضية. عندما نتحدث عن مأرب، الوضع في مأرب
1: سريعا،
0: في جبهات التماس ليس هنالك محاولات تسلل أو هجوم، إنما كان هنالك تراشق مدفعي، لكن الميليشيات الحوثية شيعت خلال اليومين الماضيين 4 من القيادات المهمة. كنا في العربية قد أشرنا أن هنالك غارة للطيران الحرب اليمني استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية واجتماع ميداني في معسكر ماس وتحديدا في الثامن الجاري، والميليشيات الحوثية تكتمت على هذه الأخبار وبدأت الآن تقوم بعملية تشييع، وتقول أن هذه القيادات سقطت في محافظة مأرب.
1: مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معي من مأرب، أشكرك شكرا جزيلا. مستمعينا، نتوقف للحظات مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتحدث في هذه اللحظات أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قبل أن نواصل الحوار في الملف اليمني.
2: في ذلك الوقت بعينه كنا قد تعرضنا لتهديد بالزوال من قبل بعض الجهات البربرية التي كانت تعتزم مهاجمتنا. تعلمون ما الذي فعلته إسرائيل؟ أنها كانت تقوم بحفر القبور الجماعية تمهيدا للآلاف من الوفيات التي قد سوف تحدث ولدفن موتانا. في ذلك الوقت كنت طالبا في المدرسة الثانوية في فيلادلفيا بنسلفانيا، وقبل اندلاع الحرب بخمسة أيام عدت إلى إسرائيل ووجدت بلدا في حالة يعيش في عتمة كاملة، وكنت قد سافرت مجددا لرؤية أخي جوناثان. يوني كان في 21 من عمره، ضابطا في الجيش، وحاله حال بقية الجيش، كانت وحدته قد تم نشرها هي الأخرى. كنت أود أن أعثر عليه، فقد أخبرت بأن القوات العسكرية كانت قد انتشرت، وتوجهت لرؤيته وسألت بعض الجنود، قلت تعلمون أين مكان يوني نتنياهو؟ كلهم قالوا كلا، إلا أن أحدهم قال هل تعني ذلك الشاب؟ فقالوا لي إنه في الكلية العسكرية، وتوجهت إلى هناك. وفجأة كنت قد رأيت شقيقي حيث كان.

0: تابعنا جانبا من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتحدث في هذه الأثناء أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في الدورة 81 للجمعية العامة. قبل ذلك كان عدد من الوفود قد انسحبت من القاعة بمجرد ما صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منبر إلقاء الكلمة. وفي هذه الكلمة قال نتنياهو: لو لم نضرب إيران لكنا في عداد الموتى. وقال إن على سوريا أن تدرك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل. وفي كلمة وجهها إلى كل من فرنسا وبريطانيا قال: كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. نعود إلى ملفاتنا وكنا نتحدث عن الأوضاع الميدانية في اليمن. للمزيد ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد، ومن القاهرة معنا المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع العميد فيصل. العميد، ماذا يعني انتقال تصعيد الحوثي أو الإمعان في نقله إلى استهداف مواقع في مناطق سعودية مختلفة، وما الذي يفسر من ناحية استراتيجية اتساع نطاق هذه الهجمات وهذه الأعمال؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم المستمعين الأفاضل. هذه الاستهدافات نستطيع ربطها عسكريا فيما يحدث في الداخل اليمني، فكلما زاد الضغط في من قبل القوات المسلحة اليمنية على المناطق الاستراتيجية والسيطرة على مجموعة من المناطق الاستراتيجية، خصوصا نتحدث في محافظة تعز وهي قد تكون الأهم لأنها باتجاه الساحل الغربي وباب المندب. فلذلك يحاول الحوثي يربط الجبهة الداخلية في الداخل اليمن بالمملكة العربية السعودية كجبهة واحدة في محاولة للضغط. ونحن نعي جيدا بأن التحالف العربي لدعم الشرعية هو من يدعم القوات المسلحة اليمنية. الشيء الثاني، هو ليس مستغرب حقيقة الأمر أخوي حسن من الحوثي أن يستهدف المناطق السعودية. سبق قبل أيام في 15 من سبتمبر من هذا الشهر استهدف مكة المكرمة وهي أقدس بقعة على الأرض، فلذلك لا نستغرب بأن يكون المناطق والأعيان المدنية إضافة للمناطق الدينية وبالأخص المقدسة تكون من ضمن قائمة الأهداف لميليشيا الحوثي الإرهابية، وهذا واضح وهذا هو ديدنهم حقيقة الأمر. إضافة إلى ذلك هي محاولة للضغط على منظومات الدفاع الجوي السعودية واختبار قدراتها، فلذلك ما زالت ولله الحمد لله القوات السعودية، وأعني بذلك قوات الدفاع الجوي السعودية، تقوم بواجبها على أكمل وجه. اعترضت جميع هذه الصواريخ الستة اليوم، ولكن ما زلنا كعسكريين نربطها بالأحداث الداخلية، وهم أيضا يحاولون رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف العربي بسبب دعمه للشرعية ومحاولة القوات المسلحة اليمنية لاستعادة كافة الأراضي اليمنية. نعم حسن،
0: استنادا عميد فيصل على المصادر المفتوحة والموارد المتاحة لكم كخبراء عسكريين، كيف يتم اعتراض مثل هذه الأجسام وهذه المقذوفات أو هذه المسيرات أو الصواريخ؟
1: نعم، لو عدنا للاستهداف الأخير الذي استهدف الرياض قبل أيام أخوي حسن، نجد أنه منذ إطلاقه تم رصد القاعدة التي أطلقت هذا الصاروخ وتم استهدافها. هذا ما حدث في استهداف الصاروخ الباليستي الأخير الذي استهدف الرياض. وأيضا منظومات الدفاع الجوي تعمل على الإنذار المبكر، هي مجموعة من الرادارات والمنظومات العسكرية للتتبع والمراقبة، منذ أن يتم إطلاق الصاروخ تقوم برصده وتقوم بالحسابات الخاصة في مكان السقوط المتوقع، لذلك يتم إطلاق الإنذار المبكر في المناطق المدنية، وتقوم رادارات منظومات الدفاع الجوي بتتبع هذا الصاروخ إلى دخوله منطقة الاشتباك ويتم استهدافه قبل الدخول المناطق المدنية. لذلك عندما شاهدنا استهداف مكة المكرمة بطائرة بدون طيار، نعي جيدا والجميع يعي جيدا مدنيين وعسكريين والمرتبطين بمنظومات الطيران بأن منطقة مكة المكرمة كمدينة هي منطقة محذورة للطيران فوقها، فلذلك تم رصد هذا الهدف القادم إلى مكة المكرمة وتم استهدافه قبل الوصول إلى أهدافه. فالطريقة هي المنظومات الدفاع الجوي، معرفة مناطق السقوط والاستهداف، وأيضا حساب مناطق الاعتراض التي تقوم فيها منظومات الدفاع الجوي. نعم حسن.
0: طيب سيد عبد الله، يعني دول المنطقة، دول أوروبا، الولايات المتحدة، معظم دول العالم تؤكد باستمرار على حق السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الممارسات وهذه الهجمات الحوثية. على رأي

0: المعلق الرياضي فهد العتيبي، هل من مجيب؟
1: يعني في الحقيقة أنه يعني حقيقة هذه التصريحات وهذه المواقف هي فقط إلى اليوم مجرد تصريحات ومواقف مرسلة.
0: لا لا، أنا أقصد هل يستجيب الحوثيون لمثل هذه المواقف؟ يعرفون أنه المجتمع الدولي يدعم السعودية في التصدي لمثل هذه الهجمات، هل يمكن أن يرعوي الحوثي وأن يتوقف عن هذه الممارسات؟ هذا قصدي.
1: نعم، أقصد أيضا جماعة الحوثي، أنا أعتقد أنه لابد دائما أن نحاكمها إلى كونها جماعة إرهابية متطرفة ثيوقراطية عدمية، هي لا يعني لا تعنيها مثل هذه الأمور، هي محاولة استهداف المملكة العربية السعودية، المحاولة كما ذكر ضيفك الكريم هي محاولة هروب إلى الأمام. صحيح أنها اليوم تتلقى كثير من الضربات في مختلف الجبهات، لكن لا بد أن نتحدث دائما على أن هذه الجماعة تحاول المراوغة، تحاول تصدير الوجه، يعني هي في الأيام الماضية حاولت أن تؤكد أو أن ترسل طمأنات، لكن في كل الأحوال هذه الجماعة ستحارب إلى ما دامت لديها عقيدتها الخاصة بها، وما دام الحاجة الإيرانية موجودة في هذا الإطار. هنالك تصريح لافت بالأمس لأحد قيادات الحرس الثوري الإيراني وهو يتحدث عن هذه المسألة، وأن جماعة الحوثي ستتحول بالفعل قريبا إلى جزء من معادلة الصراع الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أقصد بكل الأحوال لا بد أن نفهم طبيعة هذه الجماعة التي لا يمكن أن يوقفها التحذيرات، وإنما توقفها القوة، القوة التي ستنهي أولا سيطرتها على الجغرافيا، تنهي قوتها العسكرية وإمكانياتها في الإيذاء الداخلي أو الخارجي، وأيضا ألا يسمح لهذه الجماعة أن تخادع، لأنها في الأخير هي لن تتوقف عن، هي اليوم تحاول جاهدة الوصول إلى تحكم كامل في مضيق باب المندب والأبطال في تعز، في جبهة تعز وفي جبهة المضاربة وكهبوب كما ذكر أيضا ضيفك الكريم، يقفون حجر عثرة أمام استكمال الجماعة سيطرتها هذه على هذه المنطقة.
0: عندي فضول أسألك سيد الكريم، أيضا في الأيام الماضية مثل ما أشرت تابعنا تصريحات الحرس الثوري، تابعنا أيضا مشاهد أظهرت عددا من قيادات الحوثيين موجودين في العراق، وهناك مشهد شاهدنا يوم أمس كان مسؤول عراقي يستقبل أحد القادة الحوثيين ويقول له رفعت رأسنا، وكلام مستغرب الحقيقة. أنتم كيف تنظرون إلى مثل هذه المواقف، وماذا يفعل القادة الحوثيون في العراق؟
1: هذا جزء من المنظومة التي تؤذي اليمن وتؤذي الإقليم. اليمن حذر من وقت مبكر على أن هنالك مكاتب لجماعة الحوثي في العراق، أن جماعة الحوثي تتحرك بشكل يعني غير مفهوم وغير مبرر في داخل العراق، هنالك مكاتب لها، هنالك مسؤولين، هنالك تنقل أيضا عبر حتى للأسف منظومات الأمم المتحدة التي توصل القيادات الحوثية إلى لبنان، ثم من لبنان تذهب إلى العراق وتذهب إلى إيران. التواجد الحوثي في العراق موجود ويعني ومثبت، بل إن جماعة الحوثي تدعم بشكل مباشر، يعني تأخذ من أموال اليمنيين ومن قوتهم لتذهب بها إلى كربلاء وتذهب بها لإقامة استثمارات كبيرة في داخل العراق. هنالك استثمارات ومؤسسات يعني تعطي مجال كبير للاستثمار.
0: يعني الحقيقة أسئلة كبيرة ومهمة لابد من طرحها على جانب المسؤول في بغداد في الحكومة العراقية. هذه أسئلة الحقيقة بحاجة إلى إجابات، وبحاجة إلى إجابات شفافة موضوعية تكون فيها مكاشفة وصراحة من جميع المعنيين بهذا الأمر. عميد فيصل، مع الحديث عن تقدم الحوثيين في بعض المناطق على الساحل اليمني، هل يمكن أن تتغير المعادلة العسكرية والاستراتيجية في المناطق القريبة من باب المندب؟
2: نعم حسن، لكن إذا سمحت لي في نقطة مهمة جدا. منذ انطلاق عمليات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي وجدنا أن الحوثي التزم الصمت، وكنا نتوقع أنها فعلا هناك استقلال للقرار الحوثي بعيدا عن إيران، ولكن للأسف شاهدنا بعد ما حدث في هرمز وحصار الحصار الأمريكي والعملية التي تمت في أمريكا لتأمين مضيق هرمز، شاهدنا الحوثي يتجه في اتجاه الجنوب الغربي إلى الساحل، سواء في المخا إلى وصوله أو محاولة الوصول إلى مضيق باب المندب. هذه العمليات هي نقل الحوثي ثقلها الاستراتيجي من جميع الجبهات إلى هذه الجبهة، وهي رسالة واضحة بأن الحوثي يتبع

0: تعليمات وقرارات الحرس الثوري الإيراني. ولكن فيما يخص العمليات العسكرية، يجب أن يعي الجميع حقيقة الأمر أخي حسن بأن الحوثي الآن متواجد في المناطق الساحل وقرب مضيق باب المندب وليس مسيطر عليها. البعض يستغرب من هذه الكلمة. وتواجده هو شيء طبيعي بعد أن انهارت الجبهة الجنوبية الغربية، ولكن السيطرة هنا تختلف. السيطرة عندما تكون هناك مراكز عمليات، عندما يكون هناك نشر لمنظومات تسليح بقرب مام المندب وفي جنوب المخا، نستطيع القول أنه سيطر. هو في هذه المرحلة يحاول في عمليات العسكرية باتجاه الشرق لتطويق تعز وبذلك والسيطرة على مرتفعات كهبوب وبذلك وقطع آخر عملية قد تكون هي إعلان القوات المسلحة على أنهم تمكنوا من طرد ميليشيا الحوثي عندما وصلت إلى هيجة العبد في محاولة لقطع الطريق الاستراتيجي بين التعز لحج عدن. فلذلك هو يحاول تأمين هذه المرتفعات في كهبوب واتجاه الشرق، هذا يساهم في سيطرته على منطقة المضيق والساحل الغربي. ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بخطوات واضحة وصريحة، خصوصا عندما نتحدث عن عملية الاستهداف التي تتم الآن وعملية استنزاف القدرات الحوثية الموجودة على الساحل. سابقا كان الحوثي يقاتل من الجبال، وكانت الجبال قد يكون غير العسكريين لا يعون أن الجبال من الصعب عمليات الاستهداف والتحرك فيها، ولكن الآن متواجدين في الساحل. لذلك نشاهد الحوثي خلال الأيام الماضية شيع المئات من القتلى التابعين لهذه الميليشيا الإرهابية، وبذلك حتى هذه اللحظة هو يتواجد، ولكن عمليات القوات المسلحة اليمنية من المحتمل أن تنتج إلى الغرب عن طريق محورين رئيسيين قد يكون أهمهما كهبوب باتجاه الغرب إلى ذوباب، والمحور الآخر أتوقع في منطقة المفرق في جنوب الكدحة قد نشاهد فك ثغرات في هذه المنطقة وتوجه إلى المخا. ولكن العمليات العسكرية نعم قد تكون بطيئة في التحرك الميداني، ولكن الثبات الاستراتيجي والسيطرة على المرتفعات وتأمين المناطق في حول تعز وبالأخص المدينة هو واضح من قبل القوات المسلحة اليمنية. نعم حسن.
1: إذن العمليات العسكرية مثل ما قال العميد فيصل ربما تكون بطيئة في هذه الأوقات، لكن هذه العمليات المستمرة تحمل وجها آخر أكثر قسوة، الوجه الإنساني أتحدث. فقد أعلن برنامج الأغذية العالمية أن تجدد القتال على الساحل الغربي أدى إلى نزوح نحو 125 ألف شخص خلال أيام، فيما يستعد البرنامج لتوسيع مساعداته إذا ما تصاعدت المواجهات. وتشير بيانات البرنامج إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. وفي أحدث تطورات اليوم، قالت مصادر حكومية أن القوات اليمنية صدت هجمات حوثية على طريق إمداد حيوي يربط تعز بعدن. وفي سياق ذي صلة، كشف مدير برنامج الغذاء العالمي بالوكالة كارس كاو في تصريح للعربية أن الفرق التابعة للبرنامج واجهت مشكلات وتحديات معقدة وخطيرة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم تتمكن من أداء عملها بسبب تدهور الأوضاع.
2: نحن لسنا قادرين على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام الماضي، وكما تعلمون تم احتجاز 75 من زملائنا العاملين في الأمم المتحدة، من بينهم 38 موظفا من برنامج الأغذية العالمي، كما تم الاستيلاء على جميع مكاتب ومصادرة جميع أصولنا. لذلك منذ أكتوبر من العام الماضي لم نتمكن من العمل في الشمال لأن بيئة العمل هناك أصبحت غير موجودة عمليا. أما في الجنوب فقد كان التحدي يتمثل في نقص التمويل، لكن الآن قد يضاف إلى ذلك احتمال تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد عبد الله، مثل ما تابعت معنا، الحالة الإنسانية صعبة ليس فقط في المناطق التي تشهد قتال وإنما حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كيف يمكن من وجهة نظركم التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في ظل صعوبة وصول المنظمات الدولية، منظمات الغذاء ومنظمات العون الدولية؟
3: يعني دعني أتحدث بشكل يعني فيه كثير من الشفافية. يعني أنا أتصور أنه أول شيء هو أن يكون هنالك توصيف حقيقي من الأمم المتحدة لما يحدث في اليمن، لما يحدث من إشكال إنساني في اليمن، من المتسبب في هذه الكارثة الإنسانية، عدم الصمت على ما يقوم به تقوم به جماعة الحوثي.

هذه جماعة الحوثي كما ذكر التصريح القائم بأعمال برنامج الغذاء العالمي، يتحدث على أن جماعة الحوثي تختطف أكثر من 70 موظف من موظفي الأمم المتحدة خلال العام الماضي. لم يكن هنالك أي مواقف

0: الأعمال القتالية، لكن أكثر النازحين هم من مناطق سيطرت عليها جماعة الحوثي. جماعة الحوثي عندما تدخل إلى منطقة، إذا اجتاحت منطقة هرب السكان. هذه قاعدة أعتقد أنها أصبحت مهمة، ويجب على الأمم المتحدة أن تتحدث بوضوح حتى نستطيع أن نذهب لحلول حقيقية لهذه الإشكاليات. بالتأكيد الحكومة الشرعية ترحب بكل يعني الدعم وكل التدخلات الإنسانية، وتطالب من وقت مبكر أن يكون هنالك مكاتب تمثيلية في عدن. إلى اليوم الأمم المتحدة في كثير من منظماتها ترفض الانتقال بمكاتبها التمثيلية إلى عدن، ثم بعد ذلك تشتكي من عدم قدرتها على الوصول، مع أن الأمم التحالف والحكومة الشرعية أبدوا استعداد لإيصال كل هذه المساعدات للمستفيدين. هنالك مستشفيات تعمل بدعم من المملكة العربية السعودية في عقر دار يعني عبد الملك الحوثي في صعدة وفي حجة. هذه المنظمة للأسف أعتقد أنه من المهم أن تعيد رؤيتها يعني للهروب من إدارة الأزمة في اليمن والاستفادة من الأوضاع الإنسانية لخدمة توظيف جماعة الحوثي. أنا يعني واسمح لي، وهذه على مسؤوليتي هذا الكلام، يعني نحن نتذكر في 2018 الحكومة الشرعية قاب قوسين أو أدنى من مدينة الحديدة التي كان تحريرها سيجنب العالم ما يتلظاه اليوم، وهذه الإشكاليات الكبيرة التي تحصل اليوم. ومع هذا تدخلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحت لافتة الكارثة الإنسانية التي ستحدث. اليوم نحن نشاهد كارثة إنسانية مضاعفة عما كانوا يتحدثون عنها في 2018. وبالتالي أنا أعتقد أن أول شيء يجب أن يتم عمله أن تتعامل هذه المنظمات مباشرة مع الحكومة الشرعية، أن تشتغل على مسألة تحديد من هو الفاعل ومن هو المجرم ومن هو المتسبب، حتى نستطيع أن نحلل هذه الإشكال ونصل إلى نتيجة يعني تفيد الناس النازحين، ولا نقع في إشكالية التهويلات التي لا تؤدي إلى شيء.
1: نأمل ذلك. عميد فيصل، السؤال الأخير في هذا الملف لحضرتك، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر القتال على طرق الإمداد بين تعز وعدن، وهل يؤثر بشكل كبير، أو يعني كيف ترى الصورة فيما يتعلق بتحركات القوات الحكومية في هذه المناطق؟
2: نعم، تحركات القوات الحكومية واضحة بأن هناك أهداف استراتيجية لها قد يكون من أهمها في هذه الفترة، وهي خطوط الإمداد، لأن المعركة منذ أن بدأت حتى هذه اللحظة حقيقة هي ليست فقط معركة سيطرة على الأراضي، بقدر ما تكون معركة القوات الاحتياط الاستراتيجي إضافة إلى خطوط الإمداد. فلذلك حافظت القوات المسلحة في عملياتها الأخيرة على الطريق الاستراتيجي من عدن مرورا في لحج وصولا إلى تعز، خط حقيقة مهم جدا ليس فقط القوات العسكرية بل المدنيين المسافرين. القوات المسلحة اليمنية حقيقة أستاذ حسن أنها تحاول أن تحمي المدنيين إضافة للقيام بعملياتها العسكرية. أما عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي الإرهابية فهي لا يهمها الإرهابيين. حنا شاهدنا قبل أيام بسيطة استهداف أحد الأسواق القريبة من الساحل بصاروخ باليستي، هذا دليل بأنهم لا يكترثون للمدنيين.
1: وقبل يومين استهدفوا مدرسة أيضا.
2: نعم، إضافة إلى أن لو لاحظنا النازحين دائما ما يتوجهون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية، ولا يتوجهون إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الإرهابية. هذا أيضا دليل بأن المدنيين لا يرغبون بتواجد ميليشيا الحوثي كقوة مسيطرة على أراضيهم. ولكن في نقطة مهمة جدا بما نتحدث عن خطوط الإمداد إذا سمحت لي أستاذ حسن، وهي خطوط الإمداد أو الخطوط البحرية التجارية العالمية. وجود الحوثي بقرب من باب المندب الجميع يعي بأنه خطر كبير جدا، لأنه دائما تحرك هذا الحوثي نربطه في أهداف الحرس الثوري الإيراني، وبذلك نربط أو أن باب المندب مرتبط بشكل مباشر بمضيق هرمز. لذلك الحوثيين يحاولون التأثير نيابة عن الحرس الثوري الإيراني على خطوط التجارة. نعم، هم في 13 سبتمبر حسب المصادر اجتمعوا مع الولايات المتحدة الأمريكية بالسفارة الأمريكية في مسقط، ولكن وذكروا بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية، ولكن الجميع يعي جيدا بأنهم متى ما تمكنوا من السيطرة على جزيرة ميون وعلى منطقة ذباب وجنوبها والسيطرة على كامل منطقة المضيق من الجانب اليمني، سيقومون بقطع الطريق ليس فقط على السفن البحرية كما يذكرون المملكة العربية السعودية، ولكن سيقطعون خطوط التجارة العالمية، وهي مهمة ليست فقط للمنطقة، هي مهمة لأوروبا. لذلك شاهدنا التحركات الأوروبية وشاهدنا التحركات الدولية، ودائما ما نقول أن الممرات البحرية التجارية وبالأخص مناطق الاختناق هي من مسؤولية مجلس الأمن وليست من مسؤولية دولة بحد ذاتها. نعم حسن.

0: في تعز لا تقاس نتائج المعركة بالمرتفعات التي تتغير السيطرة عليها فقط، بل بعدد اليمنيين الذين يجدون أنفسهم كل يوم أمام خيار صعب: البقاء تحت النار أو الرحيل بحثا عن مكان آمن، والخيارات دائما محدودة ومحدودة جدا. أشكر ضيفي الكريمين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد، كان معنا من الرياض، ومن القاهرة كان معنا المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل. على قائمة المراقبة في الشارع السياسي ليوم غد تتواصل أعمال الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، وتشهد المدينة تظاهرة للتنديد بممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة ويلقي كلمة في هذه الأثناء أمام الجمعية العامة. وعلى قائمة المراقبة اليوم غد أيضا يقدم المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. اقتصاديا تترقب أسواق المال بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، هذه البيانات التي تصدرها جامعة ميشيغان. مستمرون معكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: إذا نعود للتذكير ببعض الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول لو لم نضرب إيران لكنا في عداد الموتى، ويقول إن على سوريا أن تدرك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل، ويؤكد أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه. ويتهم الصحافة العالمية التي تنتقده بتزييف الوعي، ويقول لكل من فرنسا وبريطانيا كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. ويهاجم أيضا عمدة نيويورك زهران ممداني ويقول له لن تستطيع إسكاتي. أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية أف أم من الرياض، وأسعد بصحبتكم أنا حسن الطرزي. مرحبا بكم من جديد. بين محاولات الوساطة ورسائل التصعيد يبقى الصراع الأمريكي والإيراني مفتوحا على أكثر من احتمال، فيما تتحرك عواصم إقليمية ودولية لمنع اتساع المواجهة بالتزامن مع تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. عصام عبد السلام والمزيد في هذا التقرير.
1: من نيويورك أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد لم تفقد الأمل في الوساطة بين واشنطن وتهران، وأنها مستمرة في محاولة تسهيل الحوار وإنهاء الأعمال العدائية. ويأتي التحرك الباكستاني في وقت تقول فيه تقارير دولية إن طهران قدمت عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت القيود عن الموانئ الإيرانية. في المقابل تواصل واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على طهران، وقد وسعت وزارة الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر العقوبات على شبكات مالية وتجارية مرتبطة بإيران لتستهدف شركات ووسطاء وشبكات يتهمون بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات، بحسب ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز.
2: فيما يتعلق بعملية المنبوذ الاقتصادي، نحن نضيق الخناق على الإيرانيين بشكل لم يشهدوه من قبل. اليوم أود أن أقول إن الرحلات الجوية الخارجية من إيران ربما أكثر من 80 أو 90% منها قد

0: توقفت. لست متأكدا من كيفية عودة الممثلين الإيرانيين في الأمم المتحدة إلى بلادهم، لذلك أوضحنا الأمر تماما في جميع أنحاء العالم، سواء كنتم الممولين أو الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية أو الذين يزودون الإيرانيين بالإمدادات، فنحن نعرف من أنتم وأنتم تعرفون من أنتم. سنلاحق شركاتكم وحساباتكم المصرفية وننفذ الإجراءات بحقها يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع.
1: وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن عدم الامتثال للحظر الأمريكي يعرض الشركات المخالفة لخطر إدراجها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن النظام المالي بالدولار. ومع دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ الأربعاء، اضطرت شركات الطيران الإيرانية الرئيسية إلى إلغاء رحلاتها الدولية بعدما فرضت الدول المجاورة حظرا على الرحلات من إيران.
0: الصين بدورها تدفع باتجاه الحل الدبلوماسي، فقد دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، حيث تراجعت حركة السفن بشكل حاد مقارنة بالمعدلات المعتادة. وتتجه أنظار الشارع السياسي في هذه الأثناء إلى واشنطن، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ. وبين وساطة باكستانية ودفع صيني للحوار وضغط أمريكي متزايد، يبقى السؤال: هل تقود هذه التحركات إلى تسوية؟ أم يظل المضيق، مضيق هرمز، ورقة ضغط في مواجهة مفتوحة؟ من واشنطن تنضم إلي مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي، ومن بيروت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. أهلا بكما ضيفتي الكريمين، وأبدأ مع ضيفتنا من بيروت دكتورة حياة. هل ما تزال الوساطة الباكستانية قادرة على تحريك المفاوضات بين الجانبين، أم أن الفجوة صارت أكبر من أن تحتويها جهود الوسطاء؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ حسن لحضرتك وللمشاهدين وللضيفة الكريمة. يعني طبعا باكستان تحاول قدر الإمكان القول بأن مجرد الإبقاء على قنوات التواصل هو بحد ذاته يعني فرصة أو يعطي أملا بدفع مجددا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. ولكن إذا استعرضنا كل المسار لهذه الحرب حتى هذه اللحظة، وأيضا خصوصا التصريحات للمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في اليومين الماضيين في الأمم المتحدة وكل ما يرافق هذا الموضوع، أنا لا أعتقد بأن يعني سوف يكون هناك حلا أو اتفاق أو إمكانية لإحداث فرق في الوساطة بين البلدين. على العكس، يعني اليوم تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بأنها باستكمال سياسة الخنق الاقتصادي على إيران، خاصة في مجال الطيران واستخدام الطائرات والمجالات الجوي، هذا يعني يقود أكثر ويضرب أكثر ليس فقط بنية النظام ولكن الأمن الإيراني المجتمعي يعني النوافذ أو إذا صح التعبير القدرات الاقتصادية الإيرانية.
0: لكن مع وجود موقف صيني مغاير بعض الشيء، وما زالت الصين تستقبل بعض الطائرات الإيرانية في هذه الأثناء، هل تظنين أن هذه العقوبات ستحقق الأهداف المنشودة؟
2: لا طبعا، العقوبات الاقتصادية دون أي مسار سياسي أو دون أي رؤية سياسية أو دون أي حسم سياسي وعسكري لن تؤدي إلى أقله حتى هذه اللحظة إلى تغيير كبير، خاصة بأن إيران أولا هي معتادة على العقوبات، ثانيا حتى هذه اللحظة كما أشرت حضرتك هناك يعني منافذ ما تزال، وإن ضاقت هذه المنافذ ولكنها ما تزال قائمة تستفيد منها إيران، ليس فقط في موضوع يعني المنافذ الرسمية أو المعتادة، ولكن أيضا ما يتم تداوله حول ما تقوم به الصين على سبيل المثال في تزويد ليس فقط إيران، وهنا الملفت أيضا، ولكنه الطبيعي ليس ملفت بالحقيقة، ولكن أيضا اليمن وتحديدا الحوثيين بمعدات، وب يعني ليس فقط معدات عسكرية أو دعم عسكري، ولكن أيضا تشغيل وتمويل وما إلى هنالك. وهذا يعطي أكثر صورة واقعية

0: أن هذه الحرب كل الأطراف فيها ما تزال قادرة على المناورة، كل الأطراف فيها ما تزال قادرة على تحمل الضغط والتبعات الاقتصادية لها، وأن كل الأطراف فيها لم يصل بعد إلى الهدف الذي يريد منه. وبالتالي أنا أعتقد بأننا أمام استمرار لفترة الضغوطات وما تحملها من تصعيد كلامي أو فتح باب للدبلوماسية، ولكن دون التوصل إلى نتيجة.
1: أستاذة هبة، في الوقت الذي تشدد فيه الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على طهران في ضمن يعني ما تعرف بسياسة المنبوذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي المتواصل على إيران، في الوقت ذاته تستقبل الرئيس الإيراني في نيويورك تسمح له بأن يدخل إلى الولايات المتحدة وأن يقف أمام الجمعية العامة ليخاطب المجتمع الدولي ويقول كلام يوجهه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي وإلى الولايات المتحدة، كيف ترين هذا المشهد؟
2: اولا فيما يتعلق بحضور الرئيس الصيني ورئيس ووزير الخارجيه عراقجي الى الامم المتحده، هذا منحت بالفعل الولايات المتحده تاشيره الدخول، لكن في نهايه الامر تنظر الى دخول الرئيس الايراني ورئيس ووزير الخارجيه باعتبارها فرصه ل يعني فتح باب الدبلوماسيه مره اخرى، وحدث ذلك بالفعل في محادثات غير مباشرة تمت بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من خلال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وعبر عنها الرئيس بتفاؤل أنها بالفعل كانت إيجابية للغاية. وبالتالي هناك بالفعل كما ذكرت الدكتورة حياة أن هناك محاولات من الوسطاء سواء الباكستانيين أو القطريين وحتى سلطنة عمان للتوصل إلى تسوية. حتى الصين أبدت علانية وصرحت علانية أنه يجب التوصل إلى اتفاق حتى تضمن استقرارا في تدفقات الطاقة، حتى تضمن استقرارا في سلاسل التوريد والإنتاج. وبالتالي أصبحت الأزمة بين واشنطن وطهران تتعدى حدود ما تريد الولايات المتحدة وما تعترض عليه إيران إلى المجتمع الدولي، لأن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز أقل بكثير مما كان عليه حتى قبل الحرب.
1: طيب يعني أمريكا
2: متأثرة،
1: أمريكا أيضا يعني عندما تفتح هذا الباب أمام الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، تغلقه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تغلقه على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وعلى شخصيات أخرى حول العالم. ما هي الآلية أو ما هي القاعدة التي تتبعها أمريكا في هذا الصدد؟
2: هذه انتقائية أمريكية وليست نوعا من القاعدة، ولكل حالة مبررتها. يعني في الجانب فيما يتعلق بعبد الفتاح البرهان قيل أن السبب وراء عدم منح تأشيرة هو أنه لم يستجب للمبعوث الرئاسي صهر الرئيس الأمريكي في يعني التوصل إلى تسوية لفترة معينة يتم فيها وقف إطلاق النار، وهذه انتقائية لأنه يعاقب على أنه لم يستمع للمبعوث الأمريكي. في الجانب فيما يتعلق بالرئيس محمود عباس، هذه هي المرة الثانية التي التي ترفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة للولايات المتحدة ويمنع من المجيء، وهناك يعني ما تبرره الإدارة الأمريكية أنه لا يستمع إلى النصائح الأمريكية. وبالتالي هذه ليست قواعد صارمة للولايات المتحدة وإنما انتقائية، على الرغم مما يقال على أن منطقة أو الأرض المتعلقة بالجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة هي أرض دولية وليست
1: أكمل أستاذة هبة.
2: يعني نعم، وليست ولا تخضع للسيطرة الأمريكية، لكن هذا يعني يرجع إلى هذه الانتقائية الأمريكية بشكل كبير،
1: وهذا يتخالف أو يتعارض إلى حد كبير مع اتفاقية المقر الموقعة سنة 1947 مصبوط بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. على أي حال نحن ما زلنا في متابعة مستمرة يعني لكل معطيات المشهد وكل ما تشهده الولايات المتحدة في هذا الأثناء.

0: نعرف ونعلم جميعا أنه الرئيس الصيني الآن موجود في واشنطن وقد عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت وسائل الإعلام أنه الرئيس الصيني في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض دعا إلى حل الخلافات العالقة بين الجانبين في أسرع وقت، وأعرب عن أمله في عودة أمريكا وإيران إلى مذكرة التفاهم واستئناف الحوار والمفاوضات. أنقل هذا المحور إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي التي تنضم إلينا الآن من واشنطن. نادية، تابعت هذه الكلمات التي أدلى بها الرئيسان الأمريكي والصيني، هل لك أن تضعينا في صورة مستجدات الموقف؟
1: بالفعل، أولا أريد أن أقول بأن الرئيس الصيني غادر قبل قليل البيت الأبيض على أن يعود هذا المساء في مأدبة عشاء رسمية كما تعرف حسن، لكن اللقاء الذي جمعه استمر ساعة ونصف، وتم فيه الحديث عن كل القضايا المطروحة من معركة الذكاء الاصطناعي، من سيسيطر عليه، إلى موضوع المعادن الثمينة والرقائق، موضوع طبعا إيران ومضيق هرمز. والرئيس تشي قال بأنه يطلب من الولايات المتحدة ومن إيران العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم. ترامب قال بأن اللقاء كان جيد جدا، لكنه كان مغلق للصحفيين على غير عادة الرئيس ترامب الذي بالعادة كما تعرف يريد دوما أن يتحدث فيه، خصوصا في زيارة دولة رسمية. لكن على كل الأحوال أعتقد ما سمعناه اليوم من الرئيسين هو تعميق هذه الشراكة، يعني انتقلنا من خانة المنافسة وخصوصا المنافسة الاقتصادية إلى الحديث عن الشراكة. هذه الشراكة التي بدأها الرئيس ترامب عندما ذهب إلى بكين في مايو، وطبعا وجه هذه الدعوة للرئيس تشي ليأتي إلى الولايات المتحدة. يبدو بأنه بالفعل هذا ما نراه الآن، هو الانتقال من هذه المرحلة، مرحلة الخصومة والعداوة، إلى مرحلة الشراكة. ومن هنا الرئيس تشي قال بأن الخط الأحمر بالنسبة لنا هو الدخول في صراعات، لأن العالم سيخسر إذا كان هناك تعاون صيني أمريكي، الجميع سيستفيد، والعكس تماما ستكون هناك خسارة كبيرة للبشرية إذا كان بالفعل هناك صدام
0: بين القوتين العظميين. تعلمين أيضا نادية، كان هناك تقارير كثيرة في الأسابيع والشهور الماضية تحدثت عن دعم صيني خفي لإيران وربما للحوثيين، وهذا ما أشارت إليه ضيفتنا من بيروت الدكتورة حياة الحريري قبل قليل. هل يتوقع أن يفاتح الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بمثل هذه المخاوف؟
1: نعم سيتحدث فيها، وأعتقد بأنه تحدث فيها، لكن على فكرة هذه بعض الأسئلة التي كانت وجهت للرئيس ترامب في السابق، سواء كان عن دعم بوتين لإيران أو عن دعم الصين لإيران، ودوما كان يقول بأنه يقلل منها، يقول غير صحيح، لأنه إذا كانت استخبارات متعطيه معلومات، حتى كان هناك حديث على أن روسيا والصين تزود إيران بمعلومات عن وجود القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، فقال بأنه إذا كان هذه المعلومات الاستخبارية فهي ضعيفة وفاشلة بهذا المعنى، هو قلل منها. لكن كما تعرف هناك عدد كبير من المشرعين الذين يعتبرون الصين عدو وليس شريك، ومنهم للمقارنة أو للمفارقة ربما هو ماركو روبيو عندما كان سيناتر في مجلس الشيوخ. لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه كل المواضيع فتحت مع الرئيس تشي في هذا اللقاء الذي كما ذكرت استمر لساعة ونصف، وسيستمر حتى يوم غدا عندما يعود لليوم الثالث لزيارة الرئيس والالتقاء معه. طبعا اليوم الأول كان في قاعدة أندروز العسكرية عندما استقبله الرئيس شخصيا.
0: نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. وبينما تحاول واشنطن وطهران تثبيت مسار تفاوضي بعد أشهر من المواجهة، تظهر في الخلفية معركة أخرى تتعلق بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا العسكرية، وتحديدا الدور الصيني في دعم القدرات الإيرانية. وستريت جورنال قالت إن الصين أرسلت إلى إيران خلال فترة الهدنة مكونات يمكن استخدامها في تصنيع المسيرات وأنظمة توجيه الصواريخ. بكين في المقابل تؤكد أن صادراتها من المواد ذات الاستخدام المزدوج تخضع للرقابة وترفض العقوبات الأمريكية الأحادية. من جهة ثانية قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الوصول الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الوصول إلى اتفاق مع طهران يحتاج إلى وقت وجهد، فيما تبقى الخيارات العسكرية وفق تصريحاته مطروحة على الطاولة. نستمع ماذا قال ثم أعود إلى ضيفتي للتعليق.
2: لن أتحدث عن تفاصيل المحادثات، لكن بصورة عامة

0: وفي هذه المرحلة فإن الإيرانيين انتهكوا مذكرة التفاهم كما قال الرئيس، أعني أنهم قضوا على مذكرة التفاهم عمليا وخنقوها من خلال انتهاكها عبر الحرس الثوري الإيراني. لديهم فرصة لأن يكونوا بلدا مزدهرا لا يعيش في حالة صراع أو حرب مع جيرانه، أو يمكنهم الاستمرار في المسار الذي يسيرون فيه حاليا، وعندها سيواجهون تداعيات اقتصادية كبيرة جدا وربما عسكرية أيضا. وهذا قرار يعود للرئيس لاتخاذه. أما فيما عدا ذلك فلا أريد أن أصف محادثات الأمس أو أتحدث عن الأشخاص الذين شاركوا فيها أو الأساس الذي قامت عليه، لكن ما يمكن قوله هو أن مذكرة التفاهم لم تنجح، لقد انتهكوها وخرقوها، وكان ذلك بفعلهم هم.
1: وزير الخارجية الألماني يوهان بوديفول كان قد أكد في تصريح للعربية أن الهدف الأساسي للمفاوضات هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، مع التشديد على ضرورة وجود آليات تحقق ومراقبة طويلة الأمد. أعود إلى ضيفتي الكريمتين. دكتورة حياة، ما مدى أهمية المكونات الصينية، وكنت قد أشرت إلى هذا الأمر تحديدا في مسألة تطوير المسيرات والصواريخ الإيرانية، وهل يمكن فعلا قطع سلاسل الإمداد هذه من خلال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، أم أن الصين ودور الصين وحجم الصين أكبر بكثير من أن تحد منه العقوبات الأمريكية؟
2: يعني لنكم لنعيد الأمور إلى أو الصورة الأكبر. اليوم ما يحصل في إيران في حقيقة الأمر، هذه الحرب الدائرة هي بشكل أو بآخر حرب عالمية ثالثة تخاض في منطقتنا لإعادة تشكيل العلاقات والبيئة والتحالفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
1: مش كبيرة شوي كلمة حرب عالمية ثالثة؟
2: لا، أنا أعتقد ذلك، يعني لأن حتى اليوم أدوات الحرب تغيرت، يعني ليس بالضرورة أن نعود إلى ما كان يعني يحدث في أو ما حدث في الحربين الأولى والثانية. الآن هناك حرب اقتصادية، هناك حرب سياسية، هناك حرب عسكرية تتجاوز كما أشارت الأستاذة هبة إيران والمنطقة العربية والولايات المتحدة الأمريكية. أنا على قناعة بأن ما يجري اليوم هو لإعادة تشكيل ليس فقط المنطقة العربية ولكن أيضا النظام الاقتصادي والسياسي والأمني حول العالم، وتحديدا الصين هنا هي النقطة الأساس. لذلك الصين نعم هي لا تريد مواجهة مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لأن ذلك مكلف على الطرفين، ولكن لا يمنع بأن ساحة الصراع الرئيسية اليوم هي ما يحدث في منطقتنا وفي إيران، والولايات والصين تعمل وتريد قدر الإمكان استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى هذه اللحظة أنا أعتقد بأنها لا تريد سقوط النظام الإيراني، ليس فقط انطلاقا من العلاقات والتحالف الذي أو الشراكة التي تجمعها مع إيران، ولكن سقوط إيران في هذه المرحلة يعني استمرار تطويق الولايات المتحدة الأمريكية لها. لا ننسى أن هناك فنزويلا، غرينلاند، اليوم هناك إيران، وكل هذه الضغوطات والإصرار الأمريكي على كسر ميزان القوة لإيران في المنطقة، ولكن هذا الكسر لهذا الميزان يتعدى تأثيره منطقتنا إلى الصين في مسار يعمل عليه ترامب برأيي الشخصي لتطويق الصين من كل الجهات. ولكن اليوم الصين حتى هذه اللحظة هي تحاول المناورة في موضوع دعم إيران، دعم الحوثيين، ومن جهة في الدعوة إلى الحوار والتوصل إلى الدبلوماسية، ولكن من جهة أخرى هي تستفيد طالما أنها ما تزال قادرة على تحمل الكلفة الاقتصادية، هي تستفيد من هذا الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا أعتقد، وهنا سوف أطرح يعني ربما فكرة شوي غريبة، أعتقد بأن الصين تقوم بمساعدة ترامب على تمهيد المسار لمحاصرتها في عقر دارها فيما بعد إذا استمر هذا الدعم لإيران وللحوثيين. لأنني أعود إلى استراتيجية ترامب للعام 2025، هو تحدث عن عدم السماح قبل الحرب الإيرانية بالمناسبة، تحدث عن عدم السماح أو التهديد القائم من دول معينة لفرض رسوم على المضائق، وتحدث عن ضرورة عدم السماح بذلك، وتحدث

0: أن منطقة المحيطين الهادئ والهندي سوف تكون هي ساحة الحرب للعقود المقبلة، وبالتالي وجب عليه تأمين المصالح الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط إلى تلك المنطقة. كيف ذلك؟ بالسيطرة على الممرات المائية تحت عنوان عدم السماح لأي قوة بأن تهيمن أو لأي مجموعة أن تفرض رسوم أو أن تسيطر عسكريا أو اقتصاديا على تلك المنطقة. فبالتالي ما يحدث اليوم، استمرار ما يحدث اليوم، يعطي شرعية لترامب لهذا المسار. ولا ننسى تبدل المواقف الأوروبية، وأوروبا بالمناسبة
1: سأتحدث عن هذا الشق مع الدكتور، مع الأستاذة هيبة. باقي معي دقيقتين من عمر البرنامج. دكتور أستاذة هيبة، الحرب هذه بدأت تحت شعار الملف النووي الإيراني، الأذرع الإيرانية في المنطقة، وبرنامج الصواريخ البالستية. مع مرور الوقت تأخر الحديث تماما عن الملف النووي، تأخر الحديث أو أجل عن موضوع الأذرع التي عادت بعد شهور قليلة لتؤذي المصالح الأمريكية ودول المنطقة. وقبل يومين يتحدث جيدي فانس عن البرنامج النووي مرة أخرى، واليوم يتحدث وزير الخارجية الألماني يقول الهم الأكبر هو البرنامج النووي الإيراني. هذا التوتر وهذا الاضطراب ألا يؤدي في النتيجة إلى أن المنطقة، هذه المنطقة هي التي تدفع الثمن أكبر مرة بعد مرة بعد مرة؟
2: أتفق معك تماما، لأنه في بداية هذه الحرب في فبراير الماضي والتي دخلت شهرها السابع، كانت السردية الأمريكية تتناول ما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقييد، كان الحديث منصبا على اليورانيوم المخصب وآلية التحقق ودخول المفتشين الدوليين، وأيضا ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية والوكلاء وغيرها من الأمور. الآن اقتصرت السردية الأمريكية على عبارة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي بالفعل لا تمتلك سلاح نووي، لكن السلاح الذي أصبح أكثر تأثيرا هو إغلاق مضيق هرمز.
1: انتهى وقتي أستاذة هبة، أنا آسف جدا أقاطعك، انتهى وقتي. أشكر ضيفتي الكريمتين، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي، ومن بيروت كانت معنا الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: خلف كل تصريح سياسي قصة مصالح، وخلف كل مصلحة حسابات لا تقال أمام الكاميرات. إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أحييكم، وهذه العشرة من العربية في العناوين.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: نتنياهو يواجه الانسحابات ويقول إن مهاجمة إيران كانت قرارا سهلا. عقوبات واشنطن تثقل أجنحة الطيران الإيراني وتخنق مساراته. إدارة أردنية للضفة، مقترح من ليبرمان يشعل الجدل في إسرائيل. سلام لبازشكيان، علاقة أساسها دولة لدولة ولسنا ساحة صراعات. حزب الله يهاجم حكومة لبنان ويحملها مسؤولية الإعمار والإيواء.

انسحبت وفود عدة دول من جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو شن هجوما على المنسحبين واعتبر أن الهجوم على إيران كان قرارا سهلا.

0: please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
2: تقلصت شبكة الرحلات الخارجية لشركات الطيران الإيرانية مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أكدت جورجيا وأذربيجان تعليق الرحلات، فيما توقفت رحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وفق فرانس بريس. كما علقت مهن رحلاتها إلى تركيا بطلب من السلطات هناك، بينما تعمل طهران على تحويل بعض الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف. ألغيت جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء وفق وكالة إسنا، في أحدث توسع للقيود على حركة الناقلات الإيرانية. وعادت رحلة إيرانية من طهران إلى دوشنبه إلى مطار الخميني بعد رفض تركمانستان السماح لشركات الطيران الإيرانية بعبور أجوائها. وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إن الطائرة لم تتمكن من مواصلة رحلتها إلى طاجكستان، فيما أفاد مرصد إيران بأنها حاولت الوصول عبر مسار بديل من جهة أذربيجان من دون الحصول على موافقة أيضا.
3: آذربایجان عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم آنها به ما این اجازه رو ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادند.
2: هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. ورغم اتساع القيود على الطيران الإيراني، وصلت شركات إيرانية تسيير رحلات إلى الصين، إذ هبطت طائرة تابعة لمهان إير في غوانغجو بعد دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. وتزامن استمرار الرحلات مع رفض بكين العقوبات الأمريكية ومع وصفها كذلك بأنها أحادية وغير قانونية. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. إذن هذا موضوع يبدو يثقل ليس فقط أجنحة الطيران الإيراني إنما أيضا السياسة الإيرانية والقرار الإيراني فيما يتعلق بإمكانية استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ما رأيك؟
4: شكرا استاذ، حياتي لمشاهديكم زملائكم. طبعا يعني هذا القرار سوف يضير كثيرا ويمارس الضغط على ايران، خاصه في المسار الشعبي على المواطنين، لانهم هم الاكثر استخداما للرحلات الجويه الى مختلف عواصم ودول العالم، وبالتالي ربما من الناحيه الاقتصاديه الاضرار ليست يعني على غرار الأضرار الناجمة عن الحظر النفطي أو الحظر من أنواع أخرى، ولكن هذا الحظر يترك تأثير نفسي كما قلت سابقا. وبالتالي إيران اليوم بدأت تقف أمام الأمر الواقع، يعني ربما كان حتى بالساعات الأخيرة ربما كان هناك بصيص رمل بأن لا تتعاون بعض الدول، ولكن يبدو أن هناك اضطرار لدى الكثيرين وهناك تخوف من الجانب الأمريكي خاصة من شركات الطيران حول عدم الامتثال للقرار الأمريكي وما ينطوي على ذلك من قطيعة لتتعاون الولايات المتحدة الأمريكية في النظام المالي المبني على الدولار مع هذه الشركات، شركات الطيران التي تقدم خدمات إلى الطيران الإيراني.
2: نعم،
4: ولكن إيران أيضا تنظر، يعني لديها بدائل. أنا لا أقول هي سوف تتحمل هذا الضغط بشكل كامل، هي أيضا لديها بدائل تستطيع أن تقلص وطأة هذا الضغط.

0: جديد يعني.
1: شو عندها بدائل بالطيران دكتور مصدر؟
0: أو من المجال الروسي حتى اليوم عندما عادت الطائرة.
1: بس عفوا شو عندها بدائل بالطيران
0: من الطيران الروسي
1: غير روسيا والصين؟ شو عندها بدائل؟
0: يعني روسيا، موسكو، حتى الصين، هناك ربما دول أخرى أيضا. يعني موضوع
1: كيف يعني، بس عفوا كيف يصير التعاون، طبيعة التعاون كيف بتصير يعني، كيف روسيا والصين يعني ممكن يشكلوا بديل لكم مشهور. ما فهمت، بس اشرح لي الآلية.
0: لا، الموضوع أنه إيران حاليا عندما تريد، نفترض لأن هناك رحلات إلى عواصم نائية جدا بعيدة، إيران تذهب، كانت تذهب إلى دبي، ومن هناك كانت يعني طائرات أخرى يستخدمون طائرات أخرى. اليوم الموضوع هو انتقال دبي إلى موسكو. موسكو أيضا هناك يعني
1: الطيران الروسي أيضا ممنوع من العالم يا دكتور،
0: يحتاج إليها المواطنين، وبالتالي يمكن
1: دكتور الطيران الروسي نفسه ممنوع على حال العالم. وين بتكون تروح مع روسيا؟ تروح على الصين؟
0: تتحمل هذه الضغوط
1: دكتور؟ ما سمعتني حضرتك، الطيران الروسي
0: لا لا
1: أيضا معاقب وممنوع من كثير دول في العالم. كيف غير؟
0: سمعتك
1: نعم.
0: لا، الطيران الروسي ليس من كل يعني ليس لا يواجه مشاكل كما يواجه الطيران الإيراني، مشاكل أخف، وعلاقات روسيا أكثر
1: حاليا. صحيح. روسيا لديها بأوروبا وبأمريكا ممنوع
0: مباشرة إلى إسرائيل،
1: بأوروبا وبأمريكا ممنوع، وأنتم ممنوعين الآن من كثير من دول الخليج.
0: على حال نحن لسنا ممنوعين، اولا طرق بيننا وبين دول الخليج ليست يعني، هناك طرق بحريه سيستخدمها الناس، هناك طرق بريه ايضا يمكن ان تستخدم، يعني هناك ايضا طرق عبر يعني بدائل ثالثه دول اخرى. يعني اليوم عندما عادت
1: غير عمليه يا دكتور، تحكي عن من إيران إلى الخليج يروحوا بالبر يعني عبر العراق مثلا،
0: طاجيكستان؟ لا
1: يعني
0: لا
1: تحكي عن خيارات صعبة مرهقة.
0: أنا أحكي لك
1: غير ممكنة بالنسبة إلى الناس.
0: لا، أجيب لك مثال.
1: تفضل.
0: نعم ربما عبر العراق أيضا. نعم ربما عبر العراق يتجه. هي المشكلة الطيران وليس مشكلة المواطن المسافر الإيراني، هو يقتطع تذكرة ويذهب. يعني في بغداد هناك رحلات إلى كل أنحاء العالم في كل هذه الدول. يعني مجرد المشكلة هي حاليا يعني وصول إيران إلى دول أخرى تنقل هناك.
1: لأن وزير الخزانة الأمريكي أيضا
0: اليوم الطائرة الرئاسية التي
1: نحو 90% زودت. رح أرجع لك للطائرة الرئاسية. وزير الخزانة يقول بأنه نحو 90% من الرحلات الجوية الخارجية لإيران توقفت نتيجة الحصار الأمريكي، وتساءل عن كيفية عودة وفد طهران من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى إيران. لنستمع إليه قبل أن نستمع إلى إجابتك أيضا في هذا الموضوع.
2: Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today I would say that the external flights from Iran, probably more than 80 or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home. So we have made it very clear around the world, whether it's the financiers, the people who are doing business, the people who are supplying the Iranians, we know who you are, you know who you are, and we are going to prosecute and execute your companies and your bank accounts every day and every week.
1: الدكتور مصدق، كيف ترد على تساؤل وزير الخزانة الأمريكي حول كيف يمكن أن يعود وفد طهران من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟ ماذا عرفت من معلومات عن عودته؟
0: مثل ما ذهب يعود بنفس المسار. يعني هو ذهب وكان له توقف في الجزائر، الجزائر لم تشارك، وفي العودة أيضا ستحط الطائرة في الجزائر.
1: في الجزائر أيضا في أثناء الذهاب، ويحط في أثناء العودة في الجزائر كذلك. إذن فقط الدول التي لا تلتزم أو تلزم نفسها بالقرارات الأمريكية، رغم أن كل دول العالم تعتبر نفسها ملتزمة، يجب أن تلتزم وإلا تخضع لعقوبات. ورغم ذلك يحذر اللواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن.

0: القومي الإيراني دول المنطقة من الدخول في مغامرات مع الولايات المتحدة، ويؤكد أن إيران لن تسمح بتسيير رحلات جوية من مطارات المنطقة إذا شاركت بالتدابير الأمريكية. نستمع إليه قبل أن أسألك عن ذلك.
1: قد يقوم ترامب بعمل ما في جبل ما ويقول انظروا إلى القوى التي أمتلكها، أو يجعل مقاتلة تعبر ويصوّر ذلك. لا يمكننا أن نجلس ونرى جيراننا يتعاملون مع الأمريكيين. إذا اصطفوا إلى جانب أمريكا فلن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة، وهذا التكتيك سيفشل.
0: إذن يقول رضائي لن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة. ماذا ستفعل إيران إذا ما أصرت دول المنطقة على تسيير رحلاتها الخاصة في أجواء المنطقة؟
2: أولا إيران تعتبر هذا الحظر حظر غير قانوني مطلقا، حظر أحادي أمريكي، ومن يشارك في هذا الحظر يعني هو متحالف مع أمريكا ومتواطئ مع أمريكا ومشارك مع أمريكا في هذا الحظر، وبالتالي إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد. يعني هذا الحظر أساسا لم
0: كيف يمكن أن يكون الرد
2: غير مسبوق، يعني ربما ضد ليبيا في قضية لاكربي، ولكن كان هناك قرار صادر عن مجلس الأمن. كيف يكون الرد؟ إيران لديها أساليب كثيرة، ليس بالضرورة أن تستهدف عسكريا المطارات، هي تستطيع أن تستغل هذا الوضع وتبدأ بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، يعني أو إثارة الوضع الأمني في هذه المنطقة بحيث
0: لا، هو قال لن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة، هو لم يقل أريد أن أستهدف القواعد الأمريكية كما تتفضل حضرتك، هو قال إذا اصطفوا إلى جانب أمريكا فلن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة. كيف يمكن أن لا يسمح بتنفيذ رحلات جوية؟
2: صحيح.
0: كيف؟ ما هي الآلية التي لديك؟ صحيح.
2: أنا أقول لك كيفية. لا، أنا قلت لك يعني أولا من خلال الأمن، يعني انعدام الأمن في أجواء أمن أجواء كل المنطقة. إيران لديها تبدأ بحرب، تبدأ بتوجيه باستهداف القواعد الأمريكية.
0: ولماذا لم تفعلوا ذلك بعد؟
2: وقلت هذه الطريقة. طبعا أن تستهدف إيران، أن تستهدف لحد الآن الوضع حاليا، لأن هناك مفاوضات، هناك وفد، هناك إفراجات ربما تحصل، هناك مبالغة كبيرة من قبل الجانب الأمريكي. يعني على أي حال اليوم لاحظنا في داخل أروقة الجمعية العامة وهذه القطيعة لنتنياهو وهذه العزلة الرهيبة الوحشة التي واجهها إيران، هي أيضا تعلق يعني آمال. نحن عندما سمعنا نتنياهو يعني يهاجم الدول العربية ويعتبرها جبانة ويقول أنها في الخفاء تشكرنا على ضرب إيران، ولكن رغم ذلك نحن نشكر هذه الدول التي غادرت القاعة اليوم، وبالتالي يجب على إيران أن تسعى بأكبر قدر من الإمكان لبناء الثقة مع هذه الدول وعدم.
0: أنت الآن صرت تصدق ما يقوله نتنياهو،
2: تبتعد عن إيران كثيرا وتقترب.
0: أنت الآن صرت تصدق عندما تحدث عن الدول العربية، صرت تصدق ما يقوله نتنياهو.
2: نتنياهو مجرم يتحدث
0: وهو صادق في كلامه عادة، تأخذونه على محمل الجد؟
2: لا، هذا واضح. شوف احنا لدينا
0: لا، هو صادق. أنت تقول هو صادق، أنت تقول هو صادق في هذا الكلام، أنت تصدقه في اتهاماته للدول العربية.
2: هو شكرتنا، هو في أمور نحن نعرف عندما يعبر عن موقف، يعني هذا دليل امتعاضي، هو ممتعض من هذه الدول.
3: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تؤول كلامي بالطريقة التي أريد أن أسوق لها.
2: تمام، نسمع مجددا لإجابتك. نعيد نسمع مجددا.
1: بعيد عن التأويل، هذا تأويل. طيب، تحلل كلامي.
2: أسحب تأويلي، أسمع إجابتك مجددا. هل تصدق كلامه عندما تحدث عما ذكرته بخصوص الدول العربية، وهل تصدقه بخصوص ما تحدث به عن الخسائر الإيرانية؟
1: طبعا هذا شيء واضح، يعني موضوع الخسائر الإيرانية مبالغ فيها. نعم، موجه ضربات. أنا لا أقول من ناحية القدرة النارية هناك يعني فارق كبير.
2: تمام، إذا تصدقه في الحالتين الآن، تصدقه عندما تحدث عن العالم العربي، وتصدقه بحجم الخسائر
1: سياسيا.
2: أنت غيرت إجابتك دكتور مصدق الآن.
1: لا، هو تحدث. لا، أنا ما غيرت إجابتي. أنا أقول أن العالم العربي هو غير وجهته، هو أصبح يدرك الحقيقة ويعرف أن أمريكا فراغ. نتنياهو أيضا ساقط، حتى الداخل الإسرائيلي لا يريد نتنياهو، ولا العالم يريد نتنياهو ما عدا ترامب. حتى ترامب ابتعد عنه، يعني كانت هناك كلمات وتحديات لنتنياهو، اليوم في خطابه تحديات لترامب فيما يتعلق بحل الدولتين، فيما يتعلق بقضية فلسطين. رغم ذلك يعني هذا امتعاض. يعني
2: صحيح، بس تعرفوا للأسف لماذا في العالم العربي لم يعد الناس يصدقون مثل هذا الكلام؟ لأنه أنتم تتحدثون بهذا الكلام منذ 79 على الأقل، نفس الكلام. إسرائيل انتهت، إسرائيل خسرت، إسرائيل. يشعر المشاهد العربي والمواطن العربي بأن إيران عندما تتحدث بهذه الطريقة على حق فيما تفعله وفي أخذه إلى الحروب المتتالية، ويشعر بأن إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة، وهي تروج لذلك لنفسها، تروج لقوة العدو، وتروج لضعف نفسها لكي يبقى الغرب على أهبة الاستعداد لمساعدتها وإنقاذها. هذه هي المعادلة وهذه هي اللعبة، دون وجود هدف حقيقي، لأنه لما يكون في هدف حقيقي يتوقف كل شيء وتعودون إلى المفاوضات.
1: يعني هل أنت تعتقد أن نتنياهو في وضع جيد، وضع سياسي جيد في الداخل؟
2: لا يهمني وضعه الداخلي ولا انتخاباتهم ولا ماذا سيحصل في الانتخابات، يهمني أمن واستقرار الدول العربية والمواطن العربي، وأن لا يخدع بالشعارات التي تأخذونه إليها عندما لا تكونوا جاهزين للمعركة. هذا ما يهم، وليس وضع نتنياهو الداخلي اللي حاكم من 20 سنة وأكثر. على فكرة
1: المواطن العربي واعي. نحن يجب أن لا نستخف برأي وبأفكار المواطن العربي.
2: معلش، خلي المواطن العربي علي. ما جئتك لكي تحاضرني في موضوع المواطن العربي واحترامنا له. هو يؤمن بهذه الشاشة ويتابعها باستمرار ويعرف حرصنا على المشاهد العربي. أنت خليك في المواطن الإيراني اللي الآن مش عارف يسافر من بلده وعايش على المساعدات وما عنده كهرباء وما عنده إنترنت. خليك بالمواطن الإيراني، شو بدك بالمواطن العربي؟
1: لا، انترنت نعم لدينا ضربة بعض البنى التحتية، ولدينا ظروف صعبة. حاليا أنا أتحدث معك عبر الانترنت، هناك كثير من الإيرانيين يستخدمون الانترنت.
2: نعم، عاد مؤخرا. نعم، لكن الوضع الاقتصادي سيء، وتحدثنا معك كثيرا في الأرقام التي وصل إليها الاقتصاد الإيراني.
1: الوضع الاقتصادي
2: للأسف لا أحد يتمنى ذلك للناس.
1: اتركه لهذه الأرقام اتركه، أعرف هذه الأرقام اتركها. أنا قلت لك الاقتصاد الإيراني ليس كاقتصاديات سائر الدول، أنه هذه الأرقام تشير إلى انهيار هذا الاقتصاد وعدم انهياره. لا يوجد حاليا اقتصاد حكومي في إيران ولا أموال حكومية، أموال الشعبية التي تعمل والحكومة تعمل بذكاء تستفيد من هذه الأموال.
2: تمام.
1: الشعب الإيراني هو أغنى من من من الدولة، وبالتالي هذا الاقتصاد، هذه المعدلات، ثم أن إيران ليست دولة قاحلة، يعني دولة صحراوية، دولة لا تتمتع بمياه، دولة لا تتمتع بتربة، هي تنتج الجميع، معظم السلع التي تحتاج إليها ولديها فائض، يعني حققت اكتفاء ذاتي، وتقوم أيضا حتى في ظروف الحرب بتصدير سلعها إلى الخارج.
2: طبعا ليست كدولة، وكل دول أخرى لديها مقوماتها، حتى لو لم يكن لديها ما تذكره، لديها أشياء أخرى كثيرة، لديها نقاط قوة كثيرة أخرى تتفوق فيها عليكم.
1: نعم، 60%

0: 100 من احتياجاتها هي على الأقلية قادرة. أنا لا أقول الوضع في إيران جدا محمود جدا
1: تمام، لذلك عادت إلى المفاوضات الآن عندما بدأت أمريكا بخنق اقتصادكم وبوقف طيرانكم عدتم إلى المفاوضات، وقلت لي بالأمس أمس أعتقد بأنه اختزلتم الشروط من 7 إلى 3.
0: أنا صحيح أنا لا أقول اختزلنا، وإيران كما قلت إيران هناك تهور، أنا قلت لك هناك تهور مقابل حكمة. إذا تريدون أن تعتبروا الحكمة تهور بسم الله هذا خطأ، هناك حكمة. إيران تشعر بأن هذه المعركة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجر إيران إلى حرب إقليمية لتنجو إسرائيل ولتبتعد هي أيضا.
1: نعم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستحلب الدول.
1: تمام.
0: تريد أن تبتز هذه الدول من خلال البعبع الإيراني، من خلال تضخيم.
1: أنت تبنيت يعني أنكم بعبع.
0: الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة. لاحظ ماذا تفعل اتجاه لماذا لا تتدخل في اليمن؟ لماذا لا تحارب الحوثيين في اليمن؟ هي تستفيد يا أخي، يعني
1: هذا موضوع آخر الآن، معلش ما بدنا ندخل فيه لأن في كثير تفاصيل. أولا السعودية
0: هذا مرتبط،
1: الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل بأنها لا تريد أن تساعد، وقالت بأنها يعني متمسكة بالاتفاقية مع المملكة وأنها ستبقى إلى جانبها، لكن موضوع خيار الضربات ما يتخذ كل يوم والثاني، ولم نصل إلى مرحلة يصبح فيها الأمر يعني كارثيا إلى هذا الحد لكي تكون دولة ما قد تخلت عن دولة أخرى حليفة لها. انظر إلى حلفائكم مثلا، لم يتدخلوا أبدا للدفاع عنكم رغم كل ما حل بكم. الآن لم تجبني عن سؤالي، عندما يقول رضائي لن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة، ماذا يعني ذلك؟ لم تشرح لي بعد، لأنه حاولت أنت أن تأخذ الموضوع إلى جانب أنه سنقصف قواعد أمريكية وما بيكون في استقرار وأنه لن نقصف طائرات إلى ما هنالك، لكن هذا الكلام لا يوحي بما تتفضل به دكتور، الكلام خطير جدا.
0: لا لا لا،
1: ويهدد السلامة البشرية وسلامة الطائرات في المنطقة، ويثبت ما تتهم به أمريكا إيران بأعمالها وأفعالها ليس فقط في المنطقة لكن على صعيد العالم. أنت تقول لا نريد أن نكون ليبيا أخرى ولا قذافي آخر، لكن يعني تثبتون كل يوم بأنكم تذهبون في هذا الاتجاه.
0: لا، أولا هل تعتبر هذا الحظر الأمريكي ضد حركة الملاحة الجوية المدنية عمل مشروع عمل قانوني؟ هل تعتبر ذلك عمل قانوني؟ يعني أي قانون يسمح للولايات المتحدة الأمريكية
1: حتى لو كان غير قانوني؟ ما ذنب الدول الأخرى؟ ما ذنب الشعوب
0: الأخرى؟ لماذا أنت
1: الأخرى
0: تدافع عن القرار الأمريكي؟
1: أنا أسألك ولا أدافع عنه، أنا أسألك كيف تتبنى هذا الكلام؟
0: المواطن الإيراني
1: كيف تتبنى مسؤول إيراني يقول ويهدد طائرات مدنية؟ كيف تتبنى كلام مسؤول يهدد الطائرات المدنية في المنطقة؟ هذه ليست سياسة، حتى لو لم يكن القرار الأمريكي صائبا أنتم أوصلتم اخترتم طريق الحرب مع الولايات المتحدة وتتحملون النتائج، ولكن ليس على شعوب المنطقة أن تتحمل النتائج.
0: لماذا تفسر التهديد الإيراني بأنهم يريدون أن يضربوا الطائرات المدنية؟
1: شو تفسيره؟ قل لي أنت ما تفسيره؟ سألتك، قلت
0: إيران تقول
1: سألتك قبل قليل
0: سنشل.
1: لم تجب
0: سنشل حركة الملاحة في المنطقة.
1: غير صحيح.
0: سنشل حركة الملاحة في هذه المنطقة.
1: غير صحيح. نستمع إلى المقطع مرة أخرى. نستمع إلى سيد رضائي مرة أخرى.
0: إيران
1: دكتور
0: قادرة.
1: ربما لم تستمع إليه.
0: قادرة.
1: نستمع إليه مرة جديدة.
0: نعم أنا
1: نستمع إليه مرة جديدة.
2: قد يقوم ترامب بعمل ما في جبل ما ويقول انظروا إلى القوى التي أمتلكها، أو يجعل مقاتلة تعبر ويسوي ذلك. لا يمكننا أن نجلس ونرى جيراننا يتعاملون مع الأمريكيين. إذا اصطفوا إلى جانب أمريكا فلن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة، وهذا التكتيك سيفشل.
1: أعطيك الفرصة مرة أخرى دكتور لتشرح كلام رضائي.
0: لن نسمح بتنفيذ عمليات جوية. لم يقل نضرب الطائرات ونضرب المطار.
1: لن نسمح بتنفيذ رحلات جوية. لن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة.
0: أجواء تغلق. نعم الأجواء

0: الأجواء تغلق، الأجواء تغلق،
1: كيف يعني؟
0: التوتر الأمني يصعد إلى السماء بحيث لا نشاهد طائر يطير في الجو. نعم،
1: إيران تغلق الأجواء المنطقة كلها، يعني كيف إذا مش قادرة تتحكم بأجواءها؟ كيف تغلق أجواء المنطقة؟

0: لا يحق لأحد، لأن هذا الحظر، هذا الحظر حظر غير قانوني، وهذه الدول يجب أن لا، عندما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذا الحظر، الحظر الغير القانوني والغير المشروع، وليست هناك أي دعوة صحيح من قبل مجلس الأمن حتى نقول هناك شرعية. نعم لو كانت هناك شرعية هذا شيء آخر، ولكن ليست هناك شرعية. يعني تمام. هذا موقف واضح. لماذا الجزائر، لماذا بعض الدول، بعض الدول لا ترفض هذا الشيء؟ لماذا بعض الدول استجابت وفورا أشهرت؟
1: لأن الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات، هذا هو واقع الحال وأنتم تعرفونه جيدا، لكن تريدون أن تتحدوا الولايات المتحدة أكبر وأقوى دولة في العالم، وتريدون أن تجروا المنطقة معكم إلى حرب لأنكم لم تستطيعوا أن تكملوا لوحدكم، وتريدون أن تثبتوا للعالم بأنكم قادرون على شل المنطقة، على وقف النفط، على إرهاب الناس، على استهدافهم، على قصفهم، إصابتهم، قتلهم، على وقف الأجواء أيضا حتى كما تتفضل حاليا بأنه هذا، هذه إن كان إن كنت تسميها سياسة فإذا هذه هي السياسة الإيرانية الآن، لكن الأمريكيين
0: لا لا لا ليست هذه السياسة الإيرانية. الأمريكيين هم الإرهابيين، الأمريكيين هم الذين قتلوا، هم الذين أشعلوا هذه الحرب، هم الذين قتلوا 70,000 عربي طفل وامرأة في غزة بسلاح أمريكي وبدعم من ترامب للمجرم نتنياهو. هؤلاء هم الإرهابيين، ضربوا مدرسة في إيران، ضربوا المواطنين، يهددون بالضرب.
1: نعم صحيح، لكن أنتم لم تتحركوا وقت غزة، تحركتم في أوقات أخرى لاحقة.
0: ما تنبي أنا مسافر.
1: صحيح صحيح، ولكن لم تتحركوا، لم تتحركوا، لم تدخلوا الحرب لا وقت غزة ولا وقت لبنان، دخلتوها لاحقا، دخلت الحرب لحساباتكم أنتم وليس لحسابات حلفائكم في المنطقة. لا. أنا يجب أن أختم لأنه انتهى وقتي تماما دكتور، اعذرني على المقاطعة. دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، كلمة أخيرة لو سمحت.
0: هذا كلامك، هذا كلامك يعطي كلامك مفيد، هو هذا الكلام لصالح إيران. أنت قلت نعم أنتم لا تتدخلون في البداية، إذن نحن لم نكن،
1: لا ما تدخلتوش بالحرب، مش ما تدخلتوش بالسياسي، ما تدخلتوش بالحرب بالوقت اللي كان لازم تتدخلوا فيه لإنقاذ هذه الدول وهذه الشعوب التي صدقت هذه الشعارات. هذا ما قصدته، واضح جدا أعتقد المشاهد العربي.
0: على حال، على حال أنا أقول شيء واحد لك، أقول لك شيء واحد ولا صدق. أريد أن أبالغ وأكون متطرف. إيران استطاعت أن تحشر الولايات المتحدة الأمريكية والنفوذ الأمريكي في المنطقة في زاوية خارجة جدا، وهذه الأعمال أمريكا بدأت يعني تمارس إجراءات غير قانونية غير مشروعة، تضرب الأطفال. تمام. تضرب المدارس، تهدد الناس العاديين، تهدد الطيران المدني. يعني هذا ليس من شأن دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، فلتحارب مع الحرس، فلتذهب وتنتزع مضيق هرمز من يد الحرس.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور مصدق.
0: فلتذهب تحارب الحرس الثوري في باب المندب، يعني فلتحسن الوضع الاقتصادي.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك.
0: قلت صحيح ممنون.
1: شكرا دكتور مصدق فور المحلل السياسي من طهران، تحياتي إليك. مقترح أثار عاصفة داخل اليمين الإسرائيلي، زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يدعو إلى تفاهم مع الأردن، يتولى بموجبه مسؤولية إدارية وأمنية عن منطقتي ألف وباء في الضفة الغربية بديلا عن السلطة الفلسطينية مقابل إبقاء المنطقة سي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مقترحا التوصل إلى صيغة كونفدرالية إسرائيلية أردنية، ويؤكد أن مقترحه يستهدف إيجاد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة منطقتي ألف وباء أو منع فراغ في أي فراغ قد تستفيد منه حماس. تقسم الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو الثاني إلى ثلاث مناطق إدارية وأمنية ألف باء وجيم، وتشكل المنطقة ألف نحو 18% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية وأمنية فلسطينية وتتركز حول المدن الكبرى بينها جنين ونابلس ورام الله وأريحة وبيت لحم وأجزاء من الخليل. أما المنطقة باء فتشكل نحو 22% وتضم قرى وتجمعات فلسطينية بإدارة مدنية فلسطينية وترتيبات أمنية فلسطينية إسرائيلية، وتتوزع على شكل جيوب بين المنطقتين ألف وجيم. فيما تشكل المنطقة جيم نحو 60% من الضفة الغربية وتحيط بمعظم تلك الجيوب وتشمل معظم الأغوار ومناطق ريفية ومرتفعات واسعة، وتحتفظ إسرائيل فيها بالسيطرة على الأمن والتخطيط والبناء. من حيفا الوزير السابق أيوب قرة، أهلا بك، ما رأيك باقتراح ليبرمان؟
2: بالسر أنه في يعني تفكير في المنطقة كلها على يوم بعد يعني مش موجود تكون هناك السلطة الفلسطينية، مش سر انه مش راضين في

0: المنطقة على موقف السلطة الفلسطينية، إن كانوا الشعب أو المنظمات الإرهابية، مسر إنه كانت الضفة الغربية قسم من الأردن وبسيطرة الأردن لحد 67، وبعد اتفاقية أوسلو للأسف الشديد ما قبلهن ياخذوها ويرجعوا يديروها. مسر إنه ليبرمان بده في انتخابات وعم بجرب يوصل للإعلام بمشاريع مصيرية في المنطقة. موقفي واضح إنه هناك بيتطلب إنه نرجع لشو كان قبل، إنه يكون هناك سيطرة للعائلات، إن كانوا في الخليل، في نابلس، في جنين، العائلات على موديل، على موديل اللي هو بالنسبة لنا بياخذ سيطرة، إذا كانوا مثل العائلات في دبي، في أبو ظبي، نفس المفاهيم، الحمولة هي العنوان، لأنه ما لا يمكن تعمل ديمقراطية، الديمقراطية مش موجودة في المفاهيم العربية، وبدك ناس يديروا هاي المناطق لحد ما يكون إشي أحسن من هذا الإشي.
1: ما رأيك بالطرح المقابل لهذا الطرح الذي تتفضل به، وهو أن يعود الأمر كله إلى ما كان قبل، أي إلى حكم العائلات، وليس أن يكون هناك دولة فلسطينية، لأنك تقول أنهم لا يعرفون كيف يكونون ديمقراطيين؟ ما رأيك بالاقتراح الآخر أن نعود إلى ما هو قبل، وأن يعود اليهود إلى بلدانهم حيث كانوا قبل نشأة دولة إسرائيل؟
0: سيدي العزيز، في واقع، في واقع، ولازم ننخضع للواقع.
1: ما هو الواقع؟
0: الواقع أن إسرائيل باتفاقية أوسلو مبدئيا كان هناك غلط في هاي الاتفاقية، لأنه الأردن هي كانت عنوان كل المنطقة هاي، فكان لازم يكون تفكير، وأنا اقترحته على الأردنيين في عدة جلسات كانت، أنه يكون هناك أمارات، أمارات ومناطق اللي فيها سيطرة إلى محلية. هاي أهم
1: بس ليش ما بنرجع إلى ما كان قبل؟ أنت عم تقول نرجع إلى ما كان قبل، ما رأيك بأن يطرح كل طرف فكرة ما كان الطرف الآخر قبل نشأة هذه الدول، ونعود إلى ما كانت عليه ما بعد الإمبراطورية العثمانية هذه المنطقة، وما بعد الانتداب أو الانتدابين الفرنسي والبريطاني؟ لماذا تقبل بجزء يقبل به المجتمع الدولي ولا تقبل بالجزء الآخر الذي أقره المجتمع الدولي، وهو الضفة الغربية وغزة للفلسطينيين، الجولان للسوريين، جنوب لبنان للبنانيين، سيناء للمصريين، إلى ما هنالك؟
0: المجتمع الدولي ما أقر هذا الإشي. اللي أقر
1: هذه قرارات دولية واضحة، هذه قرارات دولية واضحة تبناها العالم أجمع.
0: هذا الإشي شخصيتين من إسرائيل، أوسمان رابين وبيريس، يبرهنوا أنه ممكن يعملوا سلام. للأسف الشديد غلطوا بالموضوع الأردني فلسطيني، لأنه كان لازم يفكروا أوسع من هيك بكثير، لأنه وجود السلطة الفلسطينية كان، لو أنه بيحكوهاش عملاء أغلب الحمايل اللي بنقعد معهم أنه مش راضين على أنه غرب على بلادهم إجوا يديروهم، وطبيعة الحال يعني هذا
1: القانون لا يحمي المغفلين في العالم أجمع، هذا قانون واتفاقات دولية أقرت، لا يمكن أن تأتوا الآن وتقول للمجتمع الدولي معلش غلطنا، في شعوب تقتل وفي شعوب بدها تعيش بدول آمنة ومستقرة وبدها تشوف مستقبلها، مثل ما أنتم تطالبون بمستقبلكم كل يوم فكرة جديدة مرة الأردن، أنتم تريدون إنهاء القضية الفلسطينية بعرض الموضوع على الأردن مجدد، أصلا الأردن يعني مش بهالوارد إطلاقا، وقد رفض الموضوع نهائيا ما بعد فك الارتباط.
0: إذا كانك بتعرفش الأردن موجودة على الساحة في الحرم الشريف،
1: طبعا الوصاية الهاشمية معروفة وهي تقر بها وفخورة بها، لكن هذا لا يعني أن تسيطر وتؤمن المنطقتين ألف وباء اللي هن للفلسطينيين الآن، ويجب أن تكون تحت السلطة الفلسطينية، ويجب على إسرائيل أن تحررها، أن تخليها لتتحرر من سطوتها واحتلالها.
0: أنا ما قلت اني مؤيد هذا الموقف، موقفي واضح انه بدك حل واستقرار لهذا الشعب، والحل والاستقرار حسب رايي هو انه نعطي القوه للمحليين، اذا بيكون هناك استقرار وبيكون سلام.

0: وامكانيات ومستوى معيشه عالي، ساعتها ممكن تتفاوض على شيء اللي هو بيجيب استقرار دائم وسلام لهذا الشعب. اما قبل ما يكون هناك، احنا رحنا على اتفاقيه اوسلو، كانت اصعب فتره على اسرائيل وعلى المنطقه كلها. بعد اتفاقيه اوسلو بيوم عرفات قال هاي اتفاقيه قريش، اتفاقيه حديبه، وهذا الاشي قالوا مش مهم. ولكن فجاه بعد جمعه شهر كان في كل فندق متفجرين، في كل مطعم متفجرين، في كل محل متفجرين، وكل موضوع السلام راح كأنه ما انعمل. وأصعب فترة وبطل حدا يأمن من وراء هاي الفكرة.
1: هل كنتم نفذتم وعودكم؟ هل كنتم نفذتم وعودكم للفلسطينيين؟ هل كنتم قد نفذتم وعودكم للفلسطينيين؟ أمامك ترى تصريحا لعرفات فقط، ولا ترى تصريحات السياسيين الإسرائيليين، ولا ترى ممارسات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو في حروبكم المتعاقبة، عندما كان السلاح، عندما كانت الدبابة في مقابل حجر صغير يحمله طفل فلسطيني.
0: سيدي العزيز، الحجر بيقتل والبارود بتقتل، وفيش لزوم إلا هاي من ناحية المبدأ، لا من هون ولا من هون. أما أعطيناك اتفاقية اللي بتجيبك لا حكومة ولا دولة مستقلة، أعطيناك
1: صح.
0: انت قررت انه مش انت اللي قررت، الجهاد والتطرف
1: هل جمعتم الدولتين، هل جمعتم المقاطعتين مع بعض، مش المقاطعه، الضفه وغزه، جمعتوهم مع بعض في دوله موحده؟ هل اعدتم الفلسطينيين من الخارج؟ هل اقمتم لهم مطارات، مرافق؟ هل اعترفتم لهم بكامل حقوقهم؟ هل انسحبت المستوطنات من الضفه؟ هل اعطيتموهم سياده على الضفه الغربيه؟ المناطق حتى اللي مفروض تكون خاضعة للفلسطينيين هي تحت سيطرتكم الآن، وهي مجزأة بالكامل، ولا يستطيع حتى أي مسؤول فلسطيني أن يتحرك بدون إذنكم من الضفة. الفلسطيني يذل على الجسر إذا أراد أن يزور بلده ويزور وطنه بتفتيش حقائبه وبتفتيشه شخصيا، ولا يحتاج إلى يوم كامل حتى يدخل إلى قريته، بس فقط من بين الأردن والضفة على الجسر. هل هكذا تكونون أعطيتموهم دولة وتريدونهم أن يقبلوا بذلك بعدما قضمتم الأرض كلها؟
0: أنت أو بدك تخطب أو بدك تسأل، فأنا بجاوبك، بترجعك أعطيني المجال. دايما عندك مشكلة أنك أنت بدك تسمع الجانب الإسرائيلي، ولكن أنت بتسمعه شو بده الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري أو كذا.
1: سأعمل على حل هذه المشكلة، هل لديك إجابة؟
0: نعم،
1: تفضل.
0: نحن أعطيناهم حتى مع بعض موقف في أوسلو. جائزة أوسلو هي أهم جائزة ثقافة.
1: ده مش جائزة أوسلو، لا معلش، بدنا نصلح المصطلحات. جائزة هذه بعد جهد جهيد من قبل الفلسطينيين بالانتفاضة الأولى ومن بعدها الانتفاضة الثانية طبعا، لكن إسرائيل لم تختر أن توزع الهدايا على الفلسطينيين، هم أخذوها عنوة بعد الانتفاضة الأولى وبعد نفي وبعد تهجير قسري. أنا لن أقاطعك، ولكن المصطلحات يجب أن نتنبه لها، لأنه هذا تاريخ وهذه سياسة تروى لكل من يسمعنا الآن، فيجب أن يكون، يجب أن نعلق عليها. تفضل،
0: احسب الوقت اللي حضرتك بتحكي، خلي الشعب يسمع.
1: تفضل، سنحسبه في الكنترول. تفضل،
0: خليت اتفاقية أوسلو جابت أنه كانت هناك أحسن فترة في البداية للشعبين، ولكن للأسف الشديد كان بدت هناك حرب إرهابية على السلطة وعلى كل مين قام بهاي الاتفاقية. وأكثر من هيك، انسحبنا من منطقة غزة للحدود الدولية. أكثر من هيك، لما انسحبنا من الحدود كملوا المشوار حتى لما نحن موجودين على الحدود الدولية، وكرتوا السلطة الفلسطينية وقتلوها هناك ما يسموا ممثلين الشعب الفلسطيني اللي هن حماس،
1: تمام،
0: اللي هن ضد هاي الاتفاقية.
1: تمام.
0: إيش بدك إسرائيل تعمل لما هن
1: أعطوا الأمن للسلطة الفلسطينية، سلموهم الضفة، أخلوا الضفة المحتلة، الضفة محتلة،
0: الإسلام هو الحل.
1: طب الضفة محتلة الآن، أنت معك حق في كل ما قلته في التاريخ، الضفة محتلة بالقانون الدولي الآن،

0: ارحلوا من الضفة واعطوا السلطة دولتها والفلسطينيين دولتهم بالتعاون مع غزة، واتركوا هذه كما تركتم غزة في 2005 وكما تركتم لبنان في 2000، ودعوا الفلسطينيين يحكمون أنفسهم. لكن أنتم لا تريدون أن تخلوا المستوطنات، أنتم تريدون أن تبقوا المستوطنات، تنهوا القضية الفلسطينية، تطرحوا مشاريع ومبادرات عن الأردن وغير الأردن فقط لإنهاء القضية، لأنه هذا يذيب الفلسطينيين في مجتمع آخر وينهي القضية الفلسطينية وينهي السلطة الفلسطينية.
1: اللي خلى اليمين الإسرائيلي يقوى هو إنه ما نجحتش اتفاقية أوسلو. لو اتفاقية أوسلو نجحت،
0: أنتم لم تنفذوا أوسلو لكي تنجح،
1: لكان الفلسطينية اليوم في دولة.
0: أنتم لم تنفذوا أوسلو أصلا لكي تنجح، حتى الآن لم تنفذوها.
1: الممثل الشرعي للفلسطينية هزم من داخل غزة، قتل في داخل غزة. هذا بأثر علي أنا، حد بيت إسرائيل، البيوت الإسرائيلية في إسلام سياسي، في إرهاب. ما بقدر أنا أعمل كيف بدي.
0: ما بدك تشوف كمان أمريكا الاتهامات من الجانب الآخر بالتطرف الديني الإسرائيلي الحاكم وبعض وزراء في الحكومة، وليس فقط أناس يتحدثون على السوشيال ميديا، أنت تتحدث عن وزراء في الحكومة متطرفين دينيين، فلا يمكنك أن تتهم غيرك بالإرهاب الديني وبالتطرف الديني فيما أنت توزرهم وتعطيهم أعلى المناصب. عندما تثبت أنك دولة ديمقراطية وأنك دولة لا تعترف بالتطرف الديني يمكنك أن تحاربه، ولكن تحارب من ذاتك في الأول في البداية قبل أي شيء آخر. عندك تعليق سريع قبل أن أختم لأن انتهى وقتنا في هذه المقابلة؟
1: الفرق بين الإرهابي لبين السياسي الإسرائيلي المتطرف، هذاك ما بيقتلك، السياسي إذا بيضربك كف بفوت على السجن، ما بيظل في
0: السجن. هو صراحة عم بفوت على السجن يضربهم كفوف وهو وزير، وتحدث هنا طبعا عن بن غفير إضافة إلى غيره من الوزراء المتطرفين اللي يعني المجتمع الدولي كله يتحدث عن ذلك وليس فقط الفلسطينيين أو العرب، حتى بدأت العقوبات يعني على مستوطنين وعلى أداء المستوطنين. شكرا جزيلا أيوب قراء الوزير السابق من حيفا، نتابع في الشأن اللبناني الآن. شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة تقوم على احترام سيادة كل منهما وعلى استقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر. وأكد سلام أن الأولوية هي الانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وكان ذلك خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. يراهن حزب الله على الدعم الإيراني في ملف لبنان بالتوازي مع أي مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن. عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله قال إن الحزب هو من يستند إلى إيران وليس العكس، مضيفا أن طهران تدعو السلطات اللبنانية إلى التفاوض عن نفسها والاستفادة من المظلة التي توفرها تفاهماتها. ونقل فضل الله عن الجانب الإيراني، نقل تأكيده أن لبنان سيبقى بحسب تعبيره البند الأول في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. معنا من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، أهلا بك معنا أستاذ محمد. يقول السيد حسن فضل الله إن الحزب هو من يستند إلى إيران وليس العكس، هل توافق؟
2: مساء الخير الأستاذ طاهر.
0: أهلا وسهلا.
2: مساء الخير للمشاهدين. طبعا يعني إذا أخذنا موازين القوى في المنطقة، الحرب بين إسرائيل وبين حزب الله طبعا الميزان مختل لمصلحة إسرائيل نظرا للتفوق العسكري والجوي وأيضا الدعم الأمريكي المطلق بالسلاح والذخيرة والمعلومات الاستخباراتية، وطبعا هذا يعني
0: هذا
2: يدفع حزب الله إلى الاستعانة بقوة أخرى هي إيران. اليوم إيران تدعم
0: حزب الله،
2: وهذا ليس مخفيا.
0: إذن أنت توافق أن الحزب هو من يستند إلى إيران وليس العكس
2: بموازين القوى؟ نعم، بموازين القوى على المستوى الإقليمي بعد دخول إيران والولايات المتحدة الأمريكية الحرب وإسرائيل مدعومة من أمريكا، طبعا حزب الله لوحده في هذه المعركة لا يستطيع يعني تغيير
0: أو إذن هو الذي يعتمد هو الذي يستند إلى إيران. إذن حزب الله هو الذي يستند إلى إيران وليس العكس، لماذا إذن قام حزب الله بإسناد إيران؟

0: لا، هو استند إلى إيران واستغل دخول إيران في هذه الحرب لكي يحاول تعديل الموازين وقلب المعادلة ورفع مستوى الردع. مع
1: إذا إيران غير قادرة لوحدها، كان يجب على كل ميليشياتها أن تجتمع معها في هذه الحرب. إذا هي غير قادرة بمفردها، إيران غير قادرة على إدارة دفة الحرب والربح بها بمفردها، كان يجب على حزب الله أن يدخل بها.
0: لا، هناك أنا أعتقد أن وفق يعني إذا أجرينا مقارنة بين هذه المرحلة ومرحلة ما قبل 2 أدار، هناك الكثير من الأمور تغيرت. اليوم الضاحية الجنوبية محيدة، العاصمة بيروت محيدة، البقاع محيد، البقاع الغربي محيد. اليوم كل العمليات العسكرية الإسرائيلية محصورة، طبعا هو جزء غالي جدا على قلوبنا هو الجنوب، لكن محصورة العمليات العسكرية في جزء من الجنوب، وهذا طبعا يعني نتيجة
1: عم تعيد نفس الكلام اللي انتقد عليه كثيرون عندما تبنوه، وهو أنه مش مهم الجنوب نرجع له بعدين نشوف شو قصته، بس المهم ما يدقوا بالضاحية.
0: لا أنا أقول لك أن نتائج هذه الحرب أوصلت إلى هذا هذه النتائج على الميدانية، على المستوى الميداني، وخاصة أن
1: لماذا؟ لأن حزب الله قبل بهذا الواقع، ولأن إيران قبلت بهذا الواقع ولم تطالب بما هو أكثر لحزب الله، رغم كل ما يتعرض له الناس في الجنوب وفي غير الجنوب، لأنه الموضوع حملوا معه اللاجئ أين محل. نتحدث عن مئات الآلاف من اللاجئين. يتحدث القيادي في حزب الله حسن فضل الله عن أن طهران تعطي يعني بأنه تدعو السلطات اللبنانية لتفاوض عن نفسها، وثم يقول سأسألك عن هذه الجزئية إذا بقي وقت، ولكن هذا المقطع أهم الآن لأن ما بقى وقت كثير. يقولون أما بالنسبة إلينا على مستوى حزب الله فهو الشغل الشاغل يعني دعم الإيواء الإعمار والإيواء والنازحين، وهذه هي القضية الإنسانية المركزية التي نعمل عليها، وعندما يكون هناك توفر لهذه الإمكانيات المالية سيعلن حزب الله عن برنامجه في هذا الشأن بمعزل عما يمكن أن تقدمه الحكومة. إذن الحكومة الآن كذا وكذا وكذا وكذا لأنها يتهمها بأنها تركت الناس بعد ما هو الذي أخذ الدولة والناس إلى الحرب، يجب على الحكومة الآن أن تتحمل المسؤولية مع كل وضعها الاقتصادي المزري، ويقول عندما يصبح لدينا المال سنتكفل بذلك. إذا ما عندك إمكانيات ليش تورط شعبك وبلدك بحرب ضروس؟ عارفين إسرائيل شو بدها تعمل فيها، وبتقول عندما يأتي على الأقل من يعترف الإنسان بخطأه، على الأقل منذ البيجر الفضيحة والمأساة الأخلاقية اللي صارت.
0: نعم، هي جريمة إنسانية يعني بحق مواطنين لبنانيين في نهاية المطاف يعني. لكن أنا أريد أن أقول أن اليوم هناك 15 شهرا كان هناك حرب مفتوحة إسرائيلية على لبنان. السلطة اللبنانية لم تحرك ساكنا ولم تستطع عبر الدبلوماسية والخيار الدبلوماسي أن توقف هذا العدوان، وحتى الآن سيدي طب المقاومة أوقفت إطلاق النار وأعطت فرصة للدولة عبر الدبلوماسية، والدولة هي التي تعهدت عندما جاءت إلى السلطة في البيان الوزاري وخطاب القسم أنني سأحرر الأرض وأبني استراتيجية دفاع وطني وأعزز قوة الجيش في دير ميماس. سيدي
1: بخلال قد ايه بدك يصير هذا الشيء تحت الحرب وتحت القصف، وأنت تعرف إسرائيل ونواياها، بخلال قد ايه ممكن يصير هذا الشيء برأيك؟ تقوية الجيش وأنه الجيش يحمي الحدود وكذا بليلة وضحاها؟ مش كنتوا تقولوا أنه لا يمكن أن نفعل ذلك بليلة وضحاها، ولا يمكن أن نحرر الجنوب بليلة وضحاها، ولا يمكن أن نعيد اللاجئين إلى بيوتهم بليلة وضحاها؟ الآن الجيش بليلة وضحاها يجب أن يعني تقبل كل الدول بتسليحه، ويجب أن يصبح جاهزا لمواجهة إسرائيل، لأن إيران قررت أن تواجه إسرائيل باللحظة التي أرادتها وباللحظة التي استخدمت فيها طرف في هذه الحرب.
0: استاذ طاهر، انا اتحدث حتى الان فشلت السلطه في خيارها الدبلوماسي في تحرير الارض في وقف اطلاق النار.
1: قل لي اين نجح حزب الله حيث فشلت السلطه، بالمقابل اين نجح حزب الله؟ ما الانجاز الذي قام به بعد قصف اسرائيل؟
0: لا، المقاومه هي قامت بما عليها، حاولت ردع الاعتداءات الإسرائيلية، حاولت أن تعيد موازين القوة، حاولت أن تعزز قوة الردع، لكن طبعا في ظل التوحش الإسرائيلي وظل الدعم الأمريكي المطلق
1: هم يعرفون التوحش الإسرائيلي، هذه هي بيضة القبان، هم يعرفون التوحش الإسرائيلي ويعرفون نوايا

0: إسرائيل ويعرفون أنها تريد أن تستغل الموضوع لكيد، ولكنهم رغم ذلك قرروا أن يسندوا إيران في حرب لا ناقة للبنان بها ولا جمل، وقرروا ويعرفون بأنه في مئات الألاف من الشيعة وغير الشيعة سيتهجرون من مدنهم ومناطقهم ويعيشون في خيام.
1: أنت يمكن نظريتك صحيحة إذا كانت إسرائيل لا تطلق النار ولا تعتدي خلال 15 شهرا فقام حزب الله بإسناد إيران، لكن أقول لك وأكرر
0: مش خلال 15 شهرا
1: مفتوحة
0: في خلال منذ 2000 ما عدا 2006 لأنه أيضا حزب الله هو الذي قام بمقام به ما عدا 2006 من 2000 إلى 2023 لما اندلعت الحرب وقرر الإسناد حزب الله كان في حرب بين لبنان وإسرائيل، كانت الناس بالخيام.
1: لا لكن بفضل ماذا؟ نعم كان بفضل معادلة الردة التي فرضتها المقاومة وليس
0: هذا لا يعطيك إسرائيل. الحق بأن والدليل تسيطر على بلد بأكمل وأن تتخذ قرار السلم والحرب وأن تجر لبنان في لحظة هي غير لحظته، إنما لحظة كانت لحظة غزة ولحظة قرار إيراني مع ميليشياتها في المنطقة تجر لبنان إلى حرب وأنت تعرف بأنك غير قادر على المواجهة فيها بندية، وأثبتت الوقائع ذلك. لو كان هناك إمكانية لذلك على الأقل لكانت تضح ذلك في الميدان، لكن هذا غير واضح. طيب. وليس هناك تراجع.
1: سيدي
0: ليس هناك تراجع على الإطلاق. ليس هناك اعتراف بالخطأ.
1: نعم أنا لدي قراءة وجواب على كل مرحلة جبهة الإسناد وغيرها، لكن لم تسع من الوقت. لكن أنا أقول لك إذا كان جبهة الإسناد هي ما يعني أعطت الذريعة لإسرائيل، فما الذريعة لاحتلال جزء كبير من سوريا والاعتداء على سوريا والاعتداء على الضفة الغربية اليوم وتهديد ضرب قطر وتهديد تركيا اليوم؟ إسرائيل لديها مشروع توسعي في المنطقة، وكاتس ونتنياهو من على مرتفع جبل الشيخ قالوا أننا لن ننسحب، سنقيم منطقة عازلة من جنوب لبنان جنوب سوريا في سبب في الضفة الغربية.
0: هذا سبب
1: وهددوا تركيا أيضا.
0: هذا سبب آخر لكي نعم تولي وجهك ناحية شعبك وما يريده بأمنه واستقراره وأن لا تتدخل بإسناد إيران من جهة أو غزة من جهة أخرى ما دمت تعرف ما يمكن أن تقدم عليه إسرائيل. هذه هي النقطة التي كنت أريد أن أوضحها لك. عموما كما قلت الوقت قصير للأسف هذه المرة لأنه كان في ملفات أخذت وقت كثير، لكن دائما نكسبك معنا إن شاء الله في العاشرة في حلقات أخرى، للأسف لأنه الموضوع بيحمل بعد حلقات وحلقات بسبب الوضع الميداني والإنساني. تحياتي إليك أستاذ محمد حمية الكاتب الصحفي من بيروت، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر. خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
2: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
1: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27

0: يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يشدد على أن المملكة ستظل داعمة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني يؤكد أن السلطة الوطنية ستنظم الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقول أن قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم. نتنياهو يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الهجوم على إيران كان من أسهل القرارات. مسؤول أمريكي يقول أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز الأربعاء. 80 دولة في الأمم المتحدة تدين في بيان مشترك هجمات إيران والحوثيين. هيئة الطيران الإماراتية تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية من الدولة وإليها بناء على الحظر الأمريكي. الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي في المغرب تتقدم نتائج الانتخابات التشريعية. ترامب يستقبل نظيره الصيني ويقول إن علاقات البلدين تقوم على الاحترام المتبادل. والرئيس الصيني يؤكد أن بلاده تريد العمل مع ترامب لتقوية علاقات الجانبين. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع فوق مستوى 10598 نقطة. سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية تعتزم إغلاق 250 فرعاً في أمريكا الشمالية. في خليج 27 الإمارات تتغلب على اليمن برباعية نظيفة، وقطر تتفوق على البحرين بهدفين. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج ملعب 27 مع السعيفان ونقيدان.

0: العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: حنقفلها،
15: أقفل الكاميرا خلاص.
16: تقول بشكل واضح أنها رئيسة
0: عدم. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
16: كانت يطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
17: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
18: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
19: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
19: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
19: المتخالفون.
6: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
19: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
19: الشارع السياسي على العربية أف أم عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي، ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: لا تذهبوا بعيدا،
12: قسم، فبمعركة مخيم جنين
9: فنحن دائما معكم.

0: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: ملعب 27

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فأما أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوات العربية فأما، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، البرنامج اللي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على إذاعة العربية فأما، وهذا البرنامج المواكب لبطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. أهلا وسهلا أحمد، يبدو لي أنا متحمس لهذه البطولة وبدينا كذا ندخل أجواء
1: فعلا اليوم دخلنا في الأجواء، فعلا مباريات مثيرة. نذكر مستمعينا ومشاهدينا بإمكانهم الاستماع للحلقة عبر أثير العربية FM في السيارات، أو اللي حاب يشوفنا بالصوت والصورة عبر حسابات العربية FM على يوتيوب وإكس. اليوم شهدنا مبارتين مهمة جدا في المجموعة الثانية، انطلاقة الجولة الأولى لهذه المجموعة. في البداية الإمارات كانت قاسية على اليمن وفازت بالأربعة، بعد ذلك مباراة مثيرة نوعا ما متكافئة ما بين قطر والبحرين، لكن المنتخب القطري فاز بالنهاية بهدفين دون مقابل، حالتي طرد ومباراة مثيرة. علي، يعني سندخل في الحلقة مباشرة، تأخرنا على ضيوفنا وعلى مستمعينا. نبدأ نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، أو قبل، لسه مو جاهز ممكن الآن. قبل علي، اليوم أنت يعني مباريات مثيرة قوية، وأيضا حيكون معنا ضيف أيضا موجود من جدة سيرصد لنا الأجواء في المدينة في الجزء الآخر من الحلقة، لكن نرحب الآن بضيفنا في الحلقة، لاعب المنتخب البحريني السابق عبد الله الزاع. مساء الخير كابتن عبد الله.
2: يا مرحبا أخوي أحمد، مسك بالنور، نمسي على السادة المستمعين والمشاهدين.
1: حياك الله. كنا أنا وزميلي علي نتكلم عن البحرين حامل اللقب، اليوم ظهر بوجه ما أعرف، ما حسينا أنه هذا وجه حامل اللقب. أنت أولا بداية كيف شفت المنتخب البحريني؟
2: أولا نبارك للمنتخب القطري فوز اليوم بالمباراة، ونقول حظ أوفر حق منتخبنا. يمكن منتخبنا ما ظهر اليوم بالصورة المطلوبة والمعروفة عنا في المباراة، يمكن شفنا لمحات من المنتخب البحريني في الشوط الأول، يمكن ظهرت شخصية البطل، بس المنتخبين للأمانة ما لعبوا للفوز اليوم، لعبوا لتجنب الخسارة. يمكن المنتخب القطري كان لوبوتيجي كان أذكى من دراغون، وعرف يسير المباراة في الشوط الثاني، وتبديلاته أسفرت عن الهدفين وقدر يخطف المباراة.
0: عبد الله، أنت كنت تقول إنه يعني المنتخبين يبحثون عن التعادل، هل في مباريات في بطولة كأس الخليج تبحث فيها عن النقطة وحيدة كافية؟
2: وطبعا أخوي أحمد أكيد، أنت اليوم نتيجة المنتخب الإماراتي فوز الكبير على المنتخب اليمني ممكن خلى المنتخبين تحت ضغوطات كبيرة، لأن المنتخب الإماراتي حقق فارق أهداف مريح في الجولات القادمة، فاليوم النقطة ممكن تخدم المنتخبين القطري والبحريني. فمن كذي ما شفنا يمكن مخاطرة في الهجوم، شفنا تحفظ دفاعي من الفريقين، المباراة حسمتها كرة ثابتة للمنتخب القطري، وهي شيء احنا متعودين عليه. المنتخب القطري اليوم مع جودة تنفيذ أكرم عفيف وقوة خوخي بعلام في الكرة الثابتة، هاي شفناها تكررت حتى في تصفيات كأس العالم. النوع من الأهداف المنتخب القطري متمرس فيه، وللأسف أن المنتخب البحريني وقع في مثل ما نقول، يعني هذا الشيء متوقع إحنا نشوفه من المنتخب القطري، وهو من نقاط القوة، فالمفترض أن منتخبنا يكون محضر حق ذي النوع من الكرات الثابتة، لكن للأسف اليوم منتخبنا ما توفق يمكن في اللحظات المهمة.

0: حاسمه في المباراه وراحت عليه 3 نقاط.
1: نعم، انا شفت المباراه عبد الله، يعني اذا نبدا فيها من البدايه، مباراه قطر والبحرين نتكلم، اول 10 دقائق او ربع ساعه المنتخب البحريني كان جيد، كان واقف على اقدامه مثل ما يقولون، مستوى مبشر بخير، حامل لقب، واضح ان المدرب كان عنده نظره، لكن بعد ذلك مسك المبادره المنتخب القطري. شفنا شوط اول، يعني ارجع اقول النصف الاول كان للبحرين نوعا ما، النصف الثاني اصبح قطر افضل، لكن الشوط الثاني قطر كانت الاكثر مبادره، حتى عندما جاء الطرد نوعا ما عادت البحرين للمباراه بشكل تدريجي، لكن في نهايه المطاف خطا كان كارثي. انا اشوف يعني، وانت ادرى مني كمدافع، اسالك اول شيء عن ما جرى في المباراه، وبعدين حدثني عن الهدف الثاني، هل كان اللاعب يعني ممكن يترك اللاعب يسجل او ينفرد بدل ما ياخذ ركله جزاء وطرد، وانت مو مضطر لان انت خسرت فريقك لاعب مهم في المباراه القادمه؟
0: انا اتفق معك احمد ان المنتخب اليوم، منتخبنا قدم 10 دقائق الى ربع ساعه ممتازه،
1: البدايه صحيح
0: ضغط عالي، بدا بضغط عالي وحصلنا يعني بعض الفرص، وكنا نقطع الكره في الثلث الاخير من ملعب المنتخب القطري، لكن بعدها المنتخب يعني في بناء الهجمات كانت عندنا بعض الاخطاء هي اللي ممكن خلت الثقة شوي تتراجع في منتخبنا وبدأ يتحفظ، وبعدها ممكن المنتخب القطري استلم زمام الأمور لكنه بدون خطورة تذكر يعني، ولكن في مجريات الشوط الثاني مع تبديلات دراغون اللي ما كانت إيجابية ولا لصالح منتخبنا، يعني على النقيض تماما، لوبتيغي لما بدل غير شكل المنتخب القطري صار أفضل
1: صح،
0: لكن احنا تبديلاتنا ما كانت مفهومة أو في مكانها الصحيح، فهو كان يسحب لاعب ارتكاز ويدخل جناح يعني ما كانت ايجابيه، يعني هو لا كان يبي يحافظ على النتيجه ولا كان يبي يجازف. فاتوقع ان هذه ممكن ان هي يعني التبديلات المدربين في الشوط الثاني هي من رجحت كفه المنتخب القطري. وبخصوص الهدف الثاني، كان من الممكن ان لاعب المنتخب البحريني عباس العصفور يعني ممكن انه يعطي ابراهيم فرصه انه هو يتصدى، هي كانت انفراد صحيح، واحد يعني واحد ضد واحد، لكنه ممكن كان في تهور شوي من اللاعب وسرعه يعني تسارع في اتخاذ القرار اللي هو بالشد بالسحب.
1: كان سحبه قبل يا اخي، ما في مشكله، نويت تسحبه، اسحبه قبل ما يدخل منطقه الجزاء على الاقل، يعني ضربه حره ما يجي هدف ثاني، لانه يعني ممكن فارق الاهداف يلعب دور.
0: بالضبط، هي طارد اللعبه في كل الحالات، سواء انت عقتها
1: ايوه يعني على الاقل واحده منهم، اما طارد او ركله جزاء،
0: بس اثنين مع بعض او قبل، بس ممكن ان الضرر طبعا بيكون اخف لو كانت يعني
1: برا
0: ركله حره وليست ركله جزاء، لكن مثل ما قلت اللاعب يعني اللاعب ممكن تسرع في اتخاذ القرار، ولكن مثل ما قلت اليوم فارق الاهداف بيلعب دور كبير في خصوصا في مجموعاتنا احنا. لكن يعني كان بالامكان اليوم افضل من ما كان.
2: عبد الله، بما انه انت يعني لاعب دولي سابق وفي خط الدفاع، كيف شفت دفاع البحرين اليوم؟
0: والله للامان التنظيم الدفاعي كان جيد، يعني ما شفنا فرص محققه للمنتخب القطري، ما شفنا اختراق من العمق، ما شفنا يعني فرص خطيره على المرمى، يمكن الهدف الاول اللي هي من كره ثابته، وهذه بعد يعني ممكن الخطا يشمل التنظيم الدفاعي للفريق بشكل كامل وليس خط الدفاع بشكل اخص، يعني لاعب مثل خوخي بعلام متمرس في الكرات العاليه ما يترك وحيد في منطقه الجزاء، صحيح ان ابراهيم لطفلا ما توفق في الخروج، بس بعد اللاعب يعني خوخي كان مرتاح، يعني طلع للكره وضربها بكل اريحيه في المرمى، ممكن هذه تكون الخطا الوحيد، ممكن بعدها طبعا المنتخب البحريني بعد طرد احمد فتحي جازف وفتح الملعب، ودراغون لعب بال 4 4 2 دخل مهاجمين اثنين، وشفنا في الانفراد الاخير ان الفريق المنتخب البحريني كان كله في الهجوم.
2: يعني عبد الله، انت تشوف انه الخطا اللي كان الهدف الاول للمنتخب القطري ممكن ترى انه هذا الخطا خطا فني اكثر من انه خطا فردي من المدافعين والخط الدفاع؟
0: هو يعني ممكن يعني هو مثل ما تقول عده اخطاء في ادت الى الهدف، يعني انت لما تلعب مع المنتخب القطري انت تعرف ان احد اقوى نقاط القوه في المنتخب القطري هي الكرات الثابته، فانت اليوم في الكرات الثابته تركز لها 200% عشان ان انت توقف خطوره المنتخب القطري، فاما يدخل عليك هدف من كره ثابته وبذي الطريقه ممكن يعني ممكن تتدخل فيها عده عوامل، منها مثلا سوء تركيز اللاعبين، خصوصا ان اللاعب القطري حط الكره ونفذها بشكل سريع، ممكن ان هذه بعد سببت شوي رابكه للمدافعين ما قدروا ان هم يتمركزون بشكل صحيح وادت الى دخول الهدف، بالاضافه الى خروج الحارس ابراهيم لطفله، يعني ما كان توقيته جيد للامانه، ما توفق فيها، لكن مثل ما قلت هي عده اخطاء ادت الى ان احنا

0: قبل الهدف الأول في المباراة.
1: عبد الله، الكل يعرف انه المنتخب السعودي عنده مشكلة في الكرات العرضية، واليوم شفنا الهدف على المنتخب البحريني من كرة عرضية. هل المنتخب البحريني يعاني في الكرات العرضية؟ أم انه هذا خطأ يعني زي أي خطأ ممكن يحدث في أي مباراة؟
0: لا والله للأمانة احنا عندنا يعني نمتلك مدافعين او حتى فريقنا بشكل عام يعني متميزين في الكرات العالية وفي الكرات المشتركة يعني. بس يمكن اليوم يعني ممكن قلت لك انا ممكن ان يعني قلة التركيز في اللحظة، في ذي اللحظة اللي في لحظة تنفيذ الركلة الثابتة ممكن هو اللي ادى لاستقبال الهدف. لكن انا ما اشوفها انها مشكلة يعني كبيرة او مشكلة حقيقية تواجه منتخبنا في التعامل مع الكرات الهوائية والكرات العرضية.
2: طيب، بما انه تحدثنا بإسهاب عن المنتخب البحريني، انا ودي اسال سؤال اخير عن المنتخب البحريني وبعدين نروح ممكن المنتخب القطري. لكن البعض يقول بان متوسط اعمار اللاعبين كبير في المنتخب القطري، حتى عفوا المنتخب البحريني، حتى علي بالامس كان معانا ياسر آل خليفة اللي هو مدير المنتخب سابقا في يوم من الأيام، قال إنه مشكلتنا اليوم متوسط أعمار اللاعبين كبير شوي، وأيضا ممكن أنت زاملت مجموعة من هؤلاء اللاعبين. هل الموضوع إنه الاعتماد على الخبرة فقط ممكن يساعد، ولا إنه لا الأفضل كان لو إحنا كان عندنا مثلا
1: دماء جديدة؟
2: يعني المنتخب البحرين اعتبر بطولة الخليج استعدادية للمنافسات الأكبر.
0: صحيح، اليوم احنا هذه يعني مثل ما اقول هذه الواقع. اليوم احنا يمكن من اكبر معدلات الاعمار، اكبر معدل اعمار في البطوله. يمكن احنا والمنتخب القطري بعد يمتلك لاعبين خبره اكثر،
2: صح،
0: خوخي بعلام واكرم
2: الهيدوس وغيرهم، صح،
0: كريم مضياف وحسن الهيدوس، في يعني في عناصر خبره كثيره في المنتخب القطري. يمكن احنا منتخبنا دخل البطوله بهدف تحقيق البطوله، ما فكر هو ممكن ان اليوم في بناء جيل او بناء منتخب. احنا نشوف اليوم تشكيلاتنا اليوم في المباراه هي نفس تشكيله النهائي في بطولات الخليج السابقه
1: عمان
0: في امام المنتخب العماني. فيبين لك اليوم ان المنتخب دخل بنفس العناصر يعني بنفس التشكيله الاساسيه اللي لعبت في نهائي البطوله السابقه. فيبين لك اليوم الطموح انه هو منتخبنا دخل البطوله لتحقيقها. بس يعني ممكن ان هذا الشيء ممكن ان بطوله الخليج اليوم ممكن هي يعني يكون المنصه او المكان الافضل اليوم اللي انت تعطي فيه فرصه للمواهب الشابة.
2: يا سلام، هي هذه الفكرة، صح، يعني أصلا الفكرة من بطولة الخليج أصلا يعني هي دمج اللاعبين الشباب مع اللاعبين الخبرة، حتى لما تجي بطولة رسمية مثلا كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، فيكون أنت سويت توليفة استفدت من التوقف هذا.
0: بالضبط يعني أنا صراحة للأمانة كرأي شخصي كنت أتمنى أن نعمل مزيج من اللاعبين الخبرة ولاعبين الشباب، لكن في النهايه هذه يعني
2: الحارس ما تقول احنا الحارس كم عمره؟ انا اتوقع كبير الحارس خير صح؟
1: ابراهيم
0: 32 33 سنه،
2: والله اتوقع اكثر، كبير ما شاء الله، انا من زمان اشوفه مع المنتخب البحريني ابحث عن الموضوع اكثر. لكن هذا اذا عندك كلمه اخيره عن المنتخب البحريني، كيف ممكن يخرج من هذه الخساره الاولى؟ المدرب دراغان كيف ممكن يحفز اللاعبين؟ انت تعرف زملائك في غرف ملابس، كيف راح هم يحفزوا بعض حتى يخرجوا من هذه الخساره وينتقلوا الى عمليه العوده امام مباراتين مفصليات القادمه؟
0: هو الخساره اليوم في كاس الخليج ما تعني الخروج، يعني ما تعني الخروج من البطوله، ومنتخبنا يمتلك الخبره الكبيره وحقق اللقب في مناسبتين سابقتين، فهو يمتلك الخبره ويمتلك القدره انه هو يطلع اليوم من اجواء الخساره. اليوم نتيجه ايجابيه في مباراه الامارات تراجع منتخبنا في اجواء البطوله، فاحنا معولين عليهم واملنا فيهم كبير، وباذن الله ان شاء الله انهم قادرين ان يعودون للطريق الصحيح من مباراه الامارات ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: احمد، كذلك الكابتن عبد الله هزاع، خلنا نروح للمنتخب الفائز في هذه المواجهه، المنتخب القطري. عبد الله، المنتخب القطري تفوق فنيا وين؟ في وسط الملعب، في الاستحواذ، في العرضيات؟
0: المنتخب القطري اليوم لعب مباراة يعني تكتيكية على أعلى مستوى، تفوق اليوم في الشراسة وفي الرغبة. تقريبا كل الالتحامات الثنائية فاز بها المنتخب القطري، شفنا حتى الطرد يبين لك اليوم الشراسة اللي كان يلعب فيها المنتخب القطري،
2: صح،
0: شفنا أكثر من لاعب خذ انذار أصفر. اليوم الرغبة والروح في المنتخب القطري كانت أكبر من منتخبنا، رغبتهم في الفوز كانت واضحة والتابعة، وأسلوب المدرب في الشوط الاول كان اكثر هو من نوع الحفاظ اليوم على الكره، ما في مجازفه في الشوط الاول. الشوط الثاني عمل تبديلات يعني تغييرات ايجابيه للفريق، دخول ادميلسون ودخول حسن الهيدوس ودخول اللاعبين اللي كل اللاعبين اللي اشركهم اليوم مدرب لوبوتيجي في المباراه، عملوا الاضافه اللازمه للفريق، وفي النهايه قدر ياخذ المطلوب من المباراه. مباراه كاس الخليج خصوصا

0: الافتتاحيه المستوى الفني ما يكون فيها ممكن بشكل كبير، هي تكون مباريات تكتيكيه ومغلقه شوي. ف لو بتيجي اليوم تفوق في قراءته للمباراه على دراغون.
1: اخطر لاعب كان من منتخب قطر من وجهه نظرك عبد الله؟
0: هو الاخطر في المنتخب القطري اكرم عفيف، بس اليوم اكرم ما كان في مستواه المعهود، ويوم يعني تقريبا المنتخب القطري لعب بشكل جماعي اكبر اليوم، ما شفنا الفرديات، ما شفنا المعز، ما شفنا ظهور المنتخب القطري اليوم بالشكل اللي احنا معتادين عليه. شفنا اليوم المنتخب القطري يدافع ككتله بعشر لاعبين منضبط في الناحيه الدفاعيه، وفي الهجوم كان ذكي، يعني عرف يستغل الفرص اللي حصلها في المباراه ويحولها الى اهداف.
2: طيب انا لما اشوف تشكيله منتخب قطر، طبعا تقريبا هي ذات التشكيله اللي لعبت كاس العالم اللي من شهرين، تقريبا 100% يعني من التشكيله، بس فيها ترى هذا الميكس اللي هو فيها لاعبين شباب وفيها لاعبين خبره. يعني نتكلم عن الخبره، اكرم عفيف والمعز علي وعاصم مدبو وكريم بوضياف وميغيل ايضا بالاضافه الى اخوه ابو علام، لكن الشباب نتكلم على سلطان البريك، العلوي، ايضا فتحي في وسط الميدان، نتكلم على الجانحي، يعني في عرفت هذا الخليط، وكأن قطر تفكر في الماضي والمستقبل، هي مع هذا الجيل تريد ان يعني حتى تاخذ اخر قطره من هذا الجيل اللي خذ معهم كاسين اسيا ولعبوا معهم كاسين عالم. ف كيف شفت هذا التوليفه القطريه، وهل ممكن المنتخب القطري يروح بعيد في البطوله، يوصل النهائي مثلا؟
0: مثل ما تفضلت اخوي احمد، اليوم المنتخب القطري يمتلك جيل ذهبي، حقق كاسين اسيا، تاهل لكاس العالم مرتين على التوالي، فهذه الجيل من اللاعبين اليوم هو يمكن الجيل الاميز والافضل على على على مر تاريخ المنتخب القطري.
2: صح.
0: فاليوم مثل ما قلت، هو اليوم يستفيدون من الخبرات الموجوده في حسن الهيدوس، في كريم بوضياف، في خوفي بعلام، في اكرم عفيف، وفي النهايه في تطعيم بعد بلاعبين شباب. اليوم كاس اسيا على الابواب، شهر واحد ما باقي الا ثلاث اربع شهور، بعدها تصفيات كاس العالم 2030 بتبتدي. فاليوم نقول احنا التخطيط اليوم من الاتحاد القطري والمسؤولين شفناه بشكل واضح اليوم، يمكن في كاس الخليج، انهم يمكن هدفهم مو التتويج بالبطوله، هو كثر ما يكون انه هو يعني تجهيز جيل قادم يخلف الجيل الذهبي للمنتخب القطري.
2: طيب الان علي، عندك شيء عن منتخب قطر ولا نروح على المجموعه بشكل عام، نتكلم عن مباراه الامارات واليمن اللي كانت؟
1: انا حاب اسال عبد الله حول المنتخب البحريني، برجع للمنتخب البحريني بما انه هو حامل اللقب. عبد الله، يعني انت لما تكون منتخب حامل اللقب، هل المنتخبات الاخرى يعني يكون لها حسابات مختلفه بما انه البحرين حامل اللقب، فلازم يعني نشد حيلنا شوي، هذا اقوى فريق او هو الحامل اللقب؟
0: هو اكيد الحافز بيكون اكبر اليوم لما انت تلعب ضد البطل، بطل البطوله، ممكن يكون كتحفيز لك انت كلاعب اكبر اليوم، خصوصا اننا نعرف خصوصيه مباراه المنتخب البحريني والقطري السنوات الاخيره، المنتخب البحريني كان متفوق بشكل كبير، فهذه بعد ممكن اعطى حافز اضافي للمنتخب القطري اليوم انه هو يفوز ويتفوق في المباراه اليوم. يعني المباراه كانت بين بطل اسيا وبطل الخليج، ممكن المنتخب القطري تحضيره حق المباراه وتركيزه ورغبته اليوم كانت بشكل اكبر، هي اللي رجحت كفته اليوم في المباراه.
2: طيب لما نرجع للمباراه الاولى اللي لعبت اليوم، المنتخب الاماراتي فاز على المنتخب اليمني باربع اهداف نظيفه، لما انت تشوف المباراه، اول شيء من وجهه نظر يعني مشجع خليجي لهذه المباراه كيف شفتها، او ثانيا من وجهه نظر لاعب بحريني تقول كيف منتخب بلادي يقدر يتعامل مع المنتخب اليمني اللي جريح ممكن يكون عنده رده فعل، او حتى المنتخب الاماراتي اللي ظهر بافضل وجه الامارات منذ سنوات؟ صراحه نشوف الامارات منتخب كان مقنع جدا.
0: اي نعم اخوي احمد، المنتخب الاماراتي اليوم يعني اظهر انه هو بيكون منافس شرس على البطوله.
2: صح،
0: انه هو احد المرشحين الاوائل للفوز بالبطوله، يمكن يعني على اللي شفناه في الجوله الاولى من كاس الخليج، هو والمنتخب السعودي المنتخبين اللي اظهروا وجه، يعني نقول وجه هجومي، وجه كروي مميز شفناه في المنتخبين. يمكن المنتخب الاماراتي مدجج بالنجوم، مدجج باللاعبين المحترفين اللي اضافوهم للمنتخب الاماراتي، شفنا جوده عاليه، اهداف على مستوى عالي، لاعبين مهاريين، لاعبين متميزين، حتى اللي يدخلوا من دكه البدلاء بعد كذلك مميزين. فاليوم المنتخب الاماراتي بيكون يعني منافس شرس للمنتخب البحريني في الجوله القادمه، بس انا عندي كل الثقه في المنتخب البحريني انه هو قادر انه يتفوق على المنتخب الاماراتي، وان شاء الله ان نطلع بنتيجه ايجابيه تساعدنا ان شاء الله في التاهل للدور نصف النهائي.
1: كل التوفيق ان شاء الله لجميع المنتخبات الخليجيه. عبد الله، كبيره

0: 4-0.
1: هو اكيد للامانه يعني المنتخب اليمني يعني مع التطور الكبير اللي شهده في السنوات الاخيره توقعنا انه بيظهر بشكل مغاير وبشكل افضل وبيكون منافس للمنتخب الاماراتي، بس اليوم الجوده الفرديه الموجوده في المنتخب

0: مباراة الافتتاح
1: أمم
0: اليوم أثرت على المنتخب اليمني. ممكن في الجولات القادمة أمام المنتخب القطري والبحرين المنتخب اليمني ممكن أنه يكون منافس قوي لهم.
1: طيب انا ودي اسالك سؤال كذا يمكن شاطح، ما ادري، ان شاء الله يسامحوني عليه. اتذكر البحرين في يوم من الايام استعملت نظام التجنيس للاعبين، وكان في عندها يعني لاعبين، اتذكر كان في لاعب امريكي على ما اذكر في 2010 يمكن، اذا ذاكرتي صحيحه. واليوم المنتخب الامارات اليوم عنده مجموعه من اللاعبين، شفنا اليوم خيمينيز متالق للغايه، وهذا الشيء طبعا انا ما عندي مشكله فيه لانه ما هو عيب، يعني في عالم جالس ينتقد انا اشوف ما هو عيب، لانه كل المنتخبات، فرنسا فازت بكاس العالم بلاعبين من خارج الارض، اليوم نشوف مثلا ايطاليا، المانيا، هولندا، كل المنتخبات القويه، فهذا الشيء موجود في عالم كره القدم وما هو عيب. فاليوم البحرين وكانها تراجعت عن الخطوه، ولا انت ليه ايش تشوف اليوم الامارات تمشي على خط قطر؟ ايضا شفنا مجموعه من اللاعبين كما نعلم انهم مجنسين، فخط موجود، ليش البحرين ما كملت؟
0: انا اتفق معاك اخوي احمد. يمكن اليوم اكبر منتخبات العالم مثل ما تفضلت هي اليوم يعني استخدمت التجنيس الرياضي وحققت بطولات على مستوى كاس العالم
1: صح،
0: واليورو واكبر بطولات العالم. فاليوم احنا ما يعيب، يعني ما يعيب منتخباتنا الخليجيه
1: أبدا
0: اذا هي مثلا اتجهت للتجنيس في بعض المراكز اللي عندها في اللي في عندها ناكس او ايا كان ذلك، يعني على حسب الاحتياج. اليوم المنتخب البحريني يمكن في مجموعه من اللاعبين اليوم تنشط في الدوري البحريني، اللاعبين مميزين يعني من جنسيات مختلفة، بس ما أكملوا الفترة القانونية اللي هي 5 سنوات من اللعب في
1: ايوه
0: فأتوقع إن شاء الله أنه ممكن في السنتين القادمتين نشوف المنتخب البحريني
1: ممكن
0: متجه
1: يدعم
0: لبعض
1: نفسه.
0: النجوم. يعني المشروع موجود وقائم، لكن مثل ما قلت لك الفترة القانونية ما أكملوها اللاعبين.
1: يعني اليوم لما شفنا احنا اخوخي ابو علام، او حتى مثلا ميغيل في
0: عاصم
1: عاصم
0: مديبو
1: مدبو، مجموعه من اللاعبين في منتخب قطر ساهموا في انجاز المنتخب القطري اللي هو كاسين اسيا، يعني هذا الشيء لا يمكن ان ينكر يعني. او حتى المنتخب الاماراتي، انا اشوف المنتخب الاماراتي اذا ما استمر مع الانسجام للسنوات القادمه ممكن نشوف منتخب اماراتي قوي منافس على مستوى القاره الاسيويه. وارجع اقول نقطه مهمه حتى ما يزعل احد، الموضوع ما هو عيب ابدا، الموضوع هذا كل الدول العالميه يعني الكبرى في عالم كره القدم، يعني فرنسا نشوف المجموعه اغلب اللاعبين مجنسين، لكن يعني يكونوا هم غالبا في اوروبا يكونوا مولودين في تلك البلد، لكن انا اشوف مثل ما قلت في شروط تطبق، اذا استوفى الشروط اللاعب يشارك مع المنتخب.
2: عبد الله، يعني المنتخب اليمني هو من اكثر المنتخبات اللي لديه لاعبين محترفين في دوريات مختلفه، وانت عبد الله من اللاعبين اللي خضت هذه التجربه واحترفت في الدوري الكويتي. هل يفرق لما يكون مثلا لاعب بحريني يلعب في الدوري الكويتي واللاعب الاخر او الظهير يلعب في الدوري السعودي؟ تشكل يعني
1: الاحتراف هذا
2: مطلوب في المنتخبات الخليجيه؟
0: هو بالعكس اخواني، يعني الاحتراف اليوم يشكل اضافه ونقله نوعيه للاعب في اسلوب الحياه، في من ناحيه التمارين، من ناحيه انت يعني تختلط في بيئه مختلفه يمكن عن البيئه اللي انت معتاد تعيش فيها وتلعب فيها، فهذه ممكن يطورك بشكل كبير يعني. فاحنا يمكن الاحتراف الخليجي فقدناه ممكن في الفتره الاخيره او قل بشكل كبير، يمكن في السنوات الماضيه كنا نشوف اللاعبين البحرينيين في قطر، في السعوديه بشكل كبير يعني، في الكويت وحتى في الامارات، لكن الحين في الفتره الاخيره يمكن الدول الخليجيه بدات تتجه اليوم للاجانب بشكل كبير، فيمكن فقدنا ذي الشيء اللي هو الاحتراف الخليجي للاعبين. وكنا اللاعبين الخليجيين يعني نحسب كمواطن، اذا البحريني مثلا يلعب في الدوري القطري او يلعب في الدوري الاماراتي كان ينحسب كمواطن، فهذه كان ممكن يسهل عمليه الاحتراف والانتقال بين الدول الخليجيه للاعبين. بس
2: عبد الله هذه تشكل قوه للمنتخب؟
0: هو اكيد يمكن احنا الجيل الذهبي اللي مر على المنتخب البحريني كانوا 16 لاعب محترف في
2: صح.
0: الدوريات الخليجيه، فهذه شكل لنا نقله نوعيه في ذاك الوقت، كنا
1: صح.
0: يعني كنا وصلنا لرابع اسيا ملحقين.
1: تتكلم عن جيل اولاد حبيل صح؟
0: اولاد حبيل، محمد سالمين، طلال يوسف،
2: حققت كاس الخليج.
1: انا كنت صغير وقتها طبعا.
0: انا بعد صغير.
1: حلو. ايوه، فكمل الفكره اللي كنت تقولها عن انه فعلا الاحتراف شكل جيل قوي يعني.
0: إيه بالضبط، احنا يمكن المنتخب البحريني من اسباب نجاحه وتالقه في الفترات السابقه، فترات الجيل الذهبي، هي كانت احترافهم لفترات طويله. في الدوريات الخليجية، فهذه ساهم اليوم نقلهم هم بشكل فردي، ونقل مستواهم بشكل فردي.

0: الى ان نقله بشكل جماعي للمنتخب.
1: نعم. ودي اسالك، لو قلت لك انت الان بعد 4-5 ايام وعندك الترتيب النهائي للمجموعه الثانيه، كيف تشوف ترتيب المجموعه؟ مين راح يكون بالصداره؟
0: والله على المعطيات وعلى اللي شفناه اليوم، المنتخب الاماراتي حسم اتوقع المركز، يعني بيحسم هو المركز الاول بمستوى
1: المركز
0: اللي
1: الثاني
0: قدمه اليوم في الجوله الاولى. المركز الثاني بيكون بين البحرين وقطر، لكن نتمنى ان شاء الله ان منتخبنا قادر انه هو يحسم المركز الثاني.
2: مش ممكن عبد الله، يعني قبل البطوله مع بدايه البطوله جلسنا نجمع احصائيات انا واحمد، فقلت لاحمد انا توقع يا احمد المنتخب اليمني هو الحصان الاسود في هذه البطوله، لكن اليوم يوم انتهى الشوط الاول ب3-0
1: حصان ما وصل الملعب صراحه. اليمنيين كانوا ما هم مركزين يعني صراحه، في تشتيت يعني.
2: مين توقعك الحصان الاسود في هذه البطوله عبد الله؟ وكذلك حابين نسالك تتوقع اللقب رايح لمين؟
0: هو بطولات الخليج ما فيها، يعني ما فيها نقول ما فيها مفاجاه او ما فيها توقع. اليوم ما شفنا بطل، يعني في النسخ الاخيره كلها ما شفنا البطل ياخذ البطوله مرتين على التوالي، من صارت بنظام المجموعتين البطل ما ياخذ البطوله مرتين من صعوباتها. يعني احنا عندنا الحين 3 منتخبات في كاس العالم شاركت، المنتخب السعودي، المنتخب القطري،
2: المنتخب العراقي،
0: والمنتخب العراقي. فاليوم ممكن ولا واحد من ذين المنتخبات ياخذ البطوله، مع انهم مرشحين وكتصنيف هم اعلى من باقي المنتخبات.
1: صح،
0: وهي يبين لك صعوبه كاس الخليج وخصوصيته، بعد هو مو نفس باقي البطولات يعني.
1: نعم،
0: الاعلامي فيه مختلف، وايد امور خصوصيه في كاس الخليج.
2: بس اكيد يعني لاعب زيك عبد الله، لاعب لديه خبره كبيره، اكيد كذا في ملامح فنيه تبين لك انه هذا المنتخب في كذا رايح للنهائي على الاقل.
0: يعني انا صراحه على اللي شفته امس، شفت المدرج السعودي شنو يعني، شنو اللي سواه قبل الجول.
1: صح،
0: قبل الجول
1: تيفو
0: وتيفو حركه الصقر هذه. ممكن المنتخب السعودي يمكن يعني هو بالنسبه لي المرشح الاول للقب، اذا استمر الدعم والحضور الجماهيري بهالشكل وبشكل بعد اكبر في الجولات الجايه، المنتخب السعودي هو المرشح الاول.
1: الان علي يروح البيت رضيان، هو كان يدور من اول كذا، قول السعوديه من اول. الله يعطيك العافيه الكابتن عبد الله هزاع، لاعب المنتخب البحريني السابق، شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضافات ونورتنا اليوم. ان شاء الله ظهور اول معنا ولن يكون الاخير باذن الله تعالى، ان شاء الله تكون معنا خلال البطوله في مرات قادمه باذن الله. شكرا جزيلا لك مره ثانيه.
0: شكرا احمد، تشرفت فيكم وان شاء الله كانت حلقه ممتعه.
1: شكرا، اكيد ممتعه بوجودك معنا. اذا علي، تحدثنا عن المنتخب البحريني كيف خسر اليوم امام المنتخب القطري، وايضا عن فوز الامارات بالاربعه. في معنا ضيفنا الاخر من جده، الصحفي الرياضي عساف الخليفي. مساء الخير عساف.
3: يا هلا ومسهلا، مساء النور اخوي احمد، مساء النور العلي ولكل مستمعينا عبر أثير إذاعة العربية FM ومشاهدين البث المباشر.
1: حياك الله عساف. أنا ودي قبل ما أدخل معاك في المباريات والهذا، أنت موجود في جدة، كيف الأجواء؟ أولا من ناحية الطقس، ثانيا من ناحية الأجواء الجماهيرية.
3: والله شوف أخوي أحمد، أكون صادق معك، من ناحية الطقس
1: رطوبة
3: عالية جدا جدا جدا الرطوبة، يعني تشوفني اليوم بدون النظارة، انت متعود علي بالنظارة،
1: بدون نظارة، النظارة مغبشة.
3: النظارة البسة ما اشوفك الحين. من ناحية الاجواء الجماهيرية، يعني انا امس كنت في مباراة السعودية والكويت، شفت اجواء مختلفة تماما بين الجمهور السعودي والجمهور الكويتي والجماهير الحاضرة بشكل عام. يعني كان في اكثر من جمهور حاضر، مثلا الجماهير العمانية كانت متواجدة بكثافة لمساندة المنتخبين، الجماهير العراقية أيضا كانت متواجدة، لكن اليوم شفت شيء مختلف تماما. أنا لسه كنت راجع من جدة البلد، الأجواء مختلفة تماما، الأجواء الجماهيرية، الحضور، التواجد الكبير، الروح الأخوية. يعني اليوم نتكلم عن دورات الخليج، الهدف منها الترابط والتلاحم، هذا الشيء اللي شفته اليوم فعلا في جدة البلد. الزحمة كانت كبيرة جدا، الروح الأخوية بين الجماهير، بين المشجعين، شيء يعني للأمانة لو بتكلم فيه ما أدري كيف أوصف.
1: ترى جدة غير يا عساف، يعني أنا لي ذكريات مع هذه المدينة الرائعة، درست الجامعة هناك في جامعة الملك عبد العزيز سنوات، 4 سنوات يمكن من أجمل سنوات حياتي صراحة. شعب طيب، شعب محترم، شعب خلوق، وأجواء يعني الله يجيرك من أجواء الأشهر هذه، 7-8-9 الرطوبة تكون مو طبيعية، بس باقي السنة حلوة.
2: أمس عساف زي ما كان يقول لنا الكابتن عبد الله هزاع، أمس عساف يعني

0: قاعد تتيف وجاء الهدف. فالمفروض اللي ماسك الشاشة اللي سجل الهدف جماهير المنتخب السعودي.
1: صحيح
2: صحيح. شوف أمس الجمهور السعودي يعني كان في عتب على الحضور 31,000، لكن فعلا كانوا تقريبا فوق يعني بالتشجيع والحماس تحسهم أكثر من 100,000. الصوت ما وقف طوال 90 دقيقة، من أول دقيقة إلى آخر دقيقة الكل جالس يشجع يحفز. الدكة البدلاء يعني أنا أمس كنت جالس في أكثر من مكان، تنقلت في الملعب بين خلف المرمى وبين المنصة خلف دكة اللاعبين، وأيضا في الواجهة يعني كنت حاول أني أتنقل لأكثر من مكان. تشوف الدكة عن قرب كيف قاعدين يتابعون التفاعل الجماهيري، بعض اللاعبين جالسين يرددون بعض الهزيج مع رابطة المنتخب السعودي. تشوف حتى في لحظة رفع التيف واللاعبين يأشرون البعض يقولون شوفوا كيف المدرج، يعني كان في تفاصيل بسيطة جدا لكنها فارقة بشكل كبير. وممكن يعني الهدف كان في وقت التيف وكان خير حديث لما نتكلم عنه اليوم.
1: صحيح.
0: أساف بما أنه يعني طرقنا للجمهور الحاضر أمس في مباراة المنتخب السعودي، اليوم شاهدنا مدرب المنتخب يستدعي عبد القدوس حارس نادي العلا. كيف رأيت اختيار قول أحمد؟
1: وقبل في شيء يعني الأول شيء يعني اختيار صح، لكن ترى عساف كان في الملعب ودي يعني تروينا إيش قال المذيع الداخلي لما تمت إصابة العقيدي. يعني الموضوعين مرتبطين مع بعض، سواء القدوس أو العقيدي اللي صار معاه في الملعب وكيف كانت الإصابة. ويعني حتى أنا أكثر من صحفي كان موجود في الملعب وصلنا رسالة أنه كان في حالة من الخوف مع نهاية المباراة. يعني
2: صحيح. شوف أولا نتمنى السلامة للكابتن نواف العقيدي، والحمد لله على السلامة أساسا عودتها. يعني احنا شفنا لحظة السقوط تقريبا 5 إلى 6 دقائق كان الجهاز الطبي يحاول معالجة اللاعب، أثناء خروجه كان على النقالة وموضوع زي الجبيرة على رقبة اللاعب. المذيع الداخلي في الملعب أعلن أنه تبديل اضطراري لحارس المنتخب السعودي نواف العقيدي لتعرضه احتمالية ارتجاج في الرأس. هذا ما قاله المذيع الداخلي، لتعرضه لاحتمالية ارتجاج في الرأس.
0: عساف أنت يعني وأنت يعني من أكثر الأشخاص اللي دائما يتواجد في المباريات ويحضر المباريات، العادة الطبيعي أنه المذيع الداخلي يعني يذكر إصابة اللاعب؟
2: شوف أنا حضرت أكثر من مباراة حصل فيها تبديل اضطراري سادس، ما أذكر أن المذيع الداخلي أعلن وش نوع الإصابة أو طبيعة الإصابة. فمستغرب أساسا كيف المذيع الداخلي أعلن أمس أو حدد اشتباه ارتجاج في الرأس.
1: خليني أقول لك،
2: قال ارتجاج في المخ.
1: ترى لو ما قال كده، لو ما بيّن أن الإصابة أنه هي في الرأس، ترى ما كان يقدر المنتخب السعودي يبدل الحارس. يعني لو كانت الإصابة بالقدم لنواف العقيدي كان المنتخب السعودي مضطر أنه يلعب واحد من لاعبيه في مكان حارس المرمى من لاعبيه اللي موجودين داخل الملعب، لأنه
2: أحمد خلني أوضح لك نقطة. قبل الإصابة، قبل إصابة نواف العقيدي، المنتخب كان عنده تبديلين باقي تبديلين
1: أكيد
2: باقي تبديلين. لأن في نفس اللحظة دخل فيه لاعبين برضو.
1: تمام. لأن أنا ذكر شفت التبديلات كلها بنفس الدقيقة يعني، فأنا لخبطت صح.
2: كلها كانت في وقت خروج العقيدي. لكن النقطة الأهم، المذيع الداخلي هل فيه ارتباط أو تواصل بينه وبين الجهاز الطبي للمنتخب حتى يحدد نوعية الإصابة؟ هنا السؤال. أنت بالإمكان أنك تقول تبديل اضطراري
1: وبس
2: وشكرا،
1: أو تبديل بدون اضطراري.
0: حتى عساف لو كان في ارتباط المفروض ما يعلنها صح في الملعب.
2: هذا المفروض في مؤتمر بعد المباراة أساسا المدرب راح يوضح فيه يعني وش نوع الإصابة، راح يطمئن الجماهير على اللاعب، اللاعب راح يمر في المكزون. الأهم أن اللاعب أساسا ما غادر يعني مع سيارة الإسعاف، بقي في الملعب، وهذا يوضح لك أن الحمد لله أموره كانت طيبة.
0: نتمنى السلامة والشفاء العاجل للعقيدي. عساف، المدرب استعان بعبد القدوس عطية حارس نادي العلا، هل هو الاختيار الأمثل؟
2: مبدئيا أنا أرى أنه هو الاختيار الأمثل، لأن تواجد أكثر من مرة في معسكر المنتخب السعودي.

0: السعودي، عارف اللاعبين، عارف خط الدفاع، قادر انه يتفاهم معهم، خاصة في ظل ضيق الوقت. انت تتكلم الان ما في معسكر، فقط اللاعب ممكن يدخل حصتين تدريبية. نعم قد يكون هو الخيار الثالث بالنسبة لمدرب المنتخب، بيكون العويس اساسي، حامد الشنقيطي حارس البديل، لكن ما في وقت. لا قدر الله احتجت انت لعبد القدوس انه يكون في تفاهم بينه وبين خط الدفاع،
1: بس كان معهم في
0: هذه
1: كأس
0: نقطة.
1: العالم في المعسكر، يعني أنا
0: صحيح،
1: بصراحة أشوفه هو الأمثل. علي كان يقول لي قبل الهواء الكسار.
0: لا، ومو فقط في كأس العالم، حتى في معسكرات ثانية كان دائما يتواجد مع المنتخب السعودي، فهو عارف اللاعبين أساسا، عارف خط الدفاع، قادر أن يتفاهم معهم. النقطة الأهم أن أيضا عبد القدوس جالس يشارك بشكل أساسي في دوري الأولى مع نادي العلا، وحنا شفناه حتى في الموسم الماضي مع نادي التعاون، كان من أميز الحراس السعوديين، وطالبنا كثير أنه يتواجد في المنتخب، وفرحنا فرحة كبيرة يوم انضم لقائمة كأس العالم. فأنا أعتقد أنه من أنسب الحراس حاليا للتواجد. أتفق أنا أن الكسار من الحراس المميزين، لكن الكسار لا ننسى أن له فترة طويلة ما لعب مباريات، فهو بحاجة إلى، خلينا نقول، ممكن المزيد من اللياقة في الميدان في لعب المباريات بعيدا عن التمارين، على عكس عبد القدوس اللي تقريبا لعب 3 أو 4 مباريات في دوري الأولى وجايك جاهز يعني بالكامل.
2: نتمنى السلامة للعقيدي والتوفيق كذلك لعبد القدوس في مشواره مع المنتخب، سواء في هذه البطولة أو في بطولات قادمة بإذن الله. عساف، خلينا نفتح ملف مباراة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب اليمني، يعني 4 مو بكثيرة شوية عساف.
0: شوف، بالرقم تلاحظ ان النتيجه كبيره، لكن اذا جيت عطفا على المستويات، يعني انا اعجبني احمد في الجزء الاول من البرنامج يوم تكلم عن مساله التجنيس، وان التجنيس مو شيء عيب في كره القدم. اليوم منتخب فرنسا بطل كاس عالم وجالس يجنس، هنا النقطه اللي ممكن نعلق عليها. اليوم تتكلم المنتخب اليمني، صحيح في عدد من لعيبته محترفين في دوريات خليجيه، لكن ترى ينعدون على الاصابع، مو كل
1: صح،
0: اللعيبه اللي موجودين في اليمن محترفين، ولا هو كل اللعيبه جالسين يشاركون اساسا. يعني اليوم في
1: ما
0: اليمن
1: في دوري.
0: ما فيه دوري، شكرا. على عكس المنتخب الاماراتي، اليوم تقريبا معظم التشكيله اللي شاركت من اللاعبين كانوا من اللاعبين اللي تم تجنيسهم، فانت تتكلم عن قوة في الخط الإماراتي أمام عدم لعب مباريات في المنتخب اليمني. أنا أشوف النتيجة 4-0 جميلة بالنسبة للمنتخب اليمني، عطفا على الظروف اللي جالس يمر فيها، وأمام منتخب من أقوى المنتخبات والمرشح لتحقيق البطولة في هذه النسخة.
1: حتى اليوم انا سمعت لقاء على احدى القنوات، يمكن كان على ام بي سي اكشن، والله ما اذكر، بس انه مع المتحدث الرسمي للمنتخب اليمني، علي كان يقول احنا ما عندنا معسكرات، يعني ما في معسكر حتى نتجمع مع بعض. فالظروف في اليمن صراحة، يعني احنا عارفينها كلنا، ان شاء الله الله يفرج على اليمن ان شاء الله، ويعود اليمن سعيد كما كان وافضل ان شاء الله تعالى، والدنيا ان شاء الله مقبلة على خير باذن الله
2: تعالى.
1: وكان
2: معهم الكابتن علي النون، وكان يقول انه
1: أيوة
2: في
1: صح،
2: السابق كان فيها
1: قال
2: في
1: له
2: منتخب وفيه
1: كنت تروح
2: مباريات ومعسكرات، لكن في الوقت الحالي
1: والجيل اليمني واصل كاس اسيا الجيل هذا، يعني حتى كأس الخليج الماضي كان مستوى جيد، حقق أول انتصار له في تاريخه. ترى اليمن تتعافى شوي شوي، أنا أشوف حتى المباراة القادمة ما راح تكون خسارة 4 أيا كان المنتخب، سواء مباراة قطر أو مباراة البحرين، أتوقع راح يتحسنوا أكثر، لأن هم ترى تشوف المباراة ترى 7 دقائق بس كانت 0-0، بعدين الهدف الأول فانهار المنتخب اليمني.
0: صحيح، وشوف أحمد اليوم ترى لو بتناظر التشكيلة اللي شاركت في بطولة الخليج المنتخب اليمني اللي كانت في الكويت النسخة الأخيرة، والتشكيلة اليوم ترى مختلفة تماما على عكس بقية المنتخبات. يعني
1: فيها
0: اليوم
1: انسجام صح.
0: تتكلم عن المنتخب الكويتي، المنتخب القطري، السعودي، كل المنتخبات المتواجدة في البطولة معظم اللعيبة سبق وتواجدوا في نفس المنتخب مع بعض، سبق وشاركوا مع بعض، عكس المنتخب اليمني أغلب اللعيبة ترى ما كانوا موجودين في المنتخب في السابق.
1: طيب المنتخب الإماراتي اللي فاز بال4 تشوفه هو
0: ان اليوم ما كان في معسكرات اعداديه بالنسبه للاعبين. احنا دائما ترى نتحمس لبطولات الخليج لسبب اللي هو ان اليوم نبغى نشوف المواهب اللي

0: طلعها الكرة اليمنية.
1: نعم
2: عساف، اليوم المدرب الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني يعني وصف لاعبيه بالإهمال الجماعي وقدم اعتذاره وقال انه يعني نوعد الجماهير انه اول شيء قال انه يعني نتمنى من الجماهير يسامحونا على الإهمال اللي صار وان شاء الله القادم بيكون اجمل. يعني زي هذه التصاريح تعطي طاقة إيجابية للاعبين ولا تحس إنه يعني حملهم المسؤولية ويعني
1: لازم
2: ما
1: تحملوا
2: وقف
1: المسؤولية؟
2: معهم؟
1: لا لا، أنا أقول لازم تحملوا. شوف عساف شو يقول.
0: لا شوف،
1: حمست أنا.
0: أنا بالعادة دائما أكون مختلف مع أحمد في بعض الآراء، إلا اليوم أتفق معه.
1: أكثر من مرة، هذا إنجاز يعني.
2: المشكلة إنه المدرب هو اللي تحمل المسؤولية، قال أنا اللي أتحمل المسؤولية، لكن يعني قال إنه اللاعبين كانوا مهملين شوي.
0: شوف، مسألة اللاعبين كانوا مهملين اليوم بعد الشيء أمر طبيعي. أنت تتكلم عن منتخب معسكر لثلاث أيام وقائمة أول مرة تشارك مع بعض، فطبيعي بيكون فيه أخطاء وبيكون فيه عدم وصول فعال بشكل كافي إلى مرمى الخصم، لكن لابد أن اللعيبة أيضا يستشعرون المسؤولية، يدركون أن خلفهم شعب كبير، جمهور حاضر. يعني شوف، دائما إذا تكلمنا عن بطولات الخليج الذكر يجي على نقطتين من أهم النقاط، اللي هي الجمهور اليمني
1: صح،
0: حضوره وتأثيره، والمواهب اليمنية في كرة القدم. يعني هذه من النقاط المهمة دائما في بطولات الخليج.
1: صح، اليوم أكثر من 10,000
0: فاليوم
1: متفرج كان في الملعب.
0: صحيح، فاليوم تتكلم لابد أن اللاعب يستشعر الشيء هذا. أنت لازم تحط اللاعب تحت الضغط، لأن في النهاية خلاص أنت اللاعب، أنت المسؤول، أنت اللي عندك المسؤولية كاملة وتقدر أنك تحدث الفارق. وشفنا يعني دائما المنتخب اليمني يكون هو المرشح للحصان الأسود ويحقق نتائج جيدة. صحيح أنه ما يتأهل، لكن يكون محرج جدا، والمنتخبات الأخرى تحسب له حساب في البطولة،
2: بس
0: ما يكون
2: عساف
0: فقط
2: عساف
0: بوابة
2: يعني
0: عبور.
2: بما أنه أنت وأحمد اتفقتوا أنه تحملون هاللاعبين،
1: لا ما نحمل، لا لا دقيقة، ما نقول يحملها اللاعبين 100%، بس اللاعبين ما هم منسجمين. يعني كان ممكن يطلعوا بصوره افضل. يعني ترى شوف علي، شوف المباراه، الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، كلهم نسخ لصق من نفس الجهه بنفس الطريقه، جهه
2: صح.
1: اليمين عرضيه يدخل هدف. طيب لو
2: هل
1: اللاعبين
2: كان
1: ركزوا
2: هناك
1: كان ممكن
2: اخطاء
1: يبعدوا عن
2: فرديه
1: هذا
2: عساف؟ ما شفنا اخطاء فرديه، يعني التنظيم احسنا ما كان في تنظيم، يعني المدافعين مش واقفين صح،
0: يعني هذا
1: لأن هم مو
0: مركزين. هو عدم التنظيم هو الأخطاء. لا بس شوف علي، اليوم تتكلم عدم تنظيم هو الخطأ نفسه.
2: إيه أنا يعني حملة هنا المدرب إنه ما في أي شكل، يعني أفهم لما يكون في 5-4-2 أيا كانت التشكيلة، لكن كان في خطأ فردي اللاعب كذا مش موجود في جو المباراة.
0: المنتخب اليمني عنده نقطة ضعف في أحد الجهات اللي جاء من خلالها ثلاث أهداف. هنا المدرب كان لابد أنه يتصرف ويسد الثغرة هذه. المدرب
1: طيب، وهذا اللي صار في الشوط الثاني، هذا اللي صار في الشوط الثاني. ترجع تشوف المباراة، ثلاث أهداف كانوا في الشوط الأول، الشوط الثاني تماسك المنتخب اليمني شوي، لكن جاء هدف رابع ويعني حسمت المباراة في لحظة من اللحظات. يعني
2: يعني في جزء يتحمل المدير الفني
1: علي، يبغى تقول الحق على المدرب، قول يا عساف الحق على المدرب. خلاص
0: انا اتفق مع علي.
1: مع علي، ايوه كذا انت حبيبنا.
0: لا لا، هو شوف يعني المدرب رجع وعرف الغلط اللي عنده في الجهة واستبدل اللاعب وعمل عليها بين الشوطين، والنتيجة الشوط الثاني مثالي جدا للمنتخب اليمني في الطريقة الدفاعية، وما استقبلت شباكة الا هدف وحيد. يعني لو بناخذ المباراة على جزئين كشوط أول وشوط ثاني، الشوط الثاني شوط مثالي جدا، وأعتقد حتى المدرب واللاعبين راضين عنه تماما.
1: نعم.
2: عساف، وين رايح المنتخب اليمني في البطولة؟ بيغادر؟ ممكن يكمل؟ ممكن يكون الحصان الأسود لهذه البطولة؟ أو المجموعة صعبة؟
0: لا شوف، المجموعة صعبة، وحتى يعني المنتخب
2: يعني المجموعة الثانية السعودية، الكويت،
1: كلهم صعبين والله.
0: لا لا، شوف، المجموعة الأولى اللي فيها المنتخب السعودي هي الأصعب، لكن أيضا ترى المجموعة الثانية يعني تتكلم عن الإمارات وقطر والبحرين واليمن، مجموعة برضو ما هي بسهلة. لكن بالنظر إلى المستويات اللي قاعدة تقدمها المنتخبات والظروف اللي يمر فيها المنتخب اليمني

0: يعني صعب انا اشوف انه يكون من المتاهلين، خاصه انه دائما شوف يعني انت عندك 3 مباريات في المجموعه، المباراه الاولى اذا خسرتها ترى صعب انك تعوض في المباراتين الجايه.
1: يعني انا اتمنى من المنتخب اليمني صراحه، حتى نختم حديثنا عن المنتخب اليمني، بانه يعني يركزوا على عمليه البناء لكاس اسيا. انت لاول مره ستشارك في كاس اسيا، حاول انه هذول اللاعبين تخلق بينهم توليفه نوعا ما. البطوله ليست ببعيده، يعني نتكلم على اشهر قليله، شهرين ثلاثه، ما تاثر عليهم. صح، انا المدرب اليوم اشوف التصريح، انا شفت التصريح وكانه في تحفيز وليس لوم، فلذلك انا مع التصريح. حتى المسؤولين عن الكره في اليمن حاولوا تشتغلوا على الموضوع، جمعوا اللاعبين حسب الظروف الممكنه في معسكر، لو في السعوديه يعني ما ودي اقول لك وديهم معسكر في اوروبا او شيء، لانه لازم اللاعبين ينسجموا مع بعض. انا شفت في عدم انسجام في المنتخب اليمني في مباراه اليوم. نتمنى اليمن انه يرجع افضل باذن الله، ويكون مستقبله في كاس اسيا افضل. لكن عساف، اليوم نتكلم عن نهايه الجوله الاولى في المجموعتين الاولى والثانيه، المجموعه الاولى بصداره السعوديه، ثم بعد ذلك نتكلم على العراق وعمان، كل منهم لديه نقطه، ومنتخب الكويت بدون نقاط. المجموعه الثانيه ايضا الصداره للامارات، ثم قطر، ثم بعد ذلك البحرين واليمن. بعد اللي شفناه بالجولة الأولى، كيف شايف المنافسات ومين راح يتأهل للدور الثاني مبدئيا حتى حسب المباريات الأولى؟
0: شوف إذا بتسألني أنا بقولك الجولة الأولى ما كان فيها مفاجآت، يعني تقريبا التوقعات والقراءات الفنية كلها كانت تميل إلى نفس النتائج اللي حصلت، فوز المنتخب السعودي أمام المنتخب الكويتي، أيضا تعادل العراق وعمان، وفي المجموعة الثانية فوز المنتخب القطري وخسارة المنتخب اليمني. أعتقد أن هذه التوقعات والقراءات كانت تميل إلى نفس النتائج هذه. السؤال في الجولة الثانية وش بيصير؟ لأن شوف الجولة الثانية هي ممكن تكون الأصعب من ناحية المواجهات، يعني المنتخب السعودي مع المنتخب العماني دائما مباريات المنتخبين يكون فيها العديد من المفاجآت.
1: يمكن آخر
0: السعودية
1: 10 سنين
0: وعمان
1: تقابلوا يمكن 20 مرة.
0: بالضبط، وبنفس الوقت المنتخبات بتكون تعودت على الأجواء، تأقلمت على الرطوبة العالية في جدة، بتكون المنتخبات أيضا كملت فترة إعداد أطول وتفاهموا فيما بينهم. فأنا أعتقد أن اليوم مسألة الجولة الثانية والثالثة بتكون أصعب والتنافسية فيها بشكل أكبر. من ناحية المنتخبات المتأهلة يعني في المجموعة الثانية، أنا أعتقد أن المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري أول وثاني. البحرين اليوم ما كان فيه الأداء الكبير المتوقع، وللأسف يعني ما كان بالشكل المطلوب. المنتخب اليمني تكلمنا عنه بالتفصيل في المجموعة الأولى،
1: صح،
0: أتوقع أن التأهل فيها بيكون هو الأصعب. إن شاء الله المنتخب السعودي يكون متأهل متصدر المجموعة، لكن البطاقة الثانية ما بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي.
1: طيب
0: اليوم المنتخب العراقي أعتقد أنه هو المرشح الأبرز بحكم أنه جاي من كأس عالم وعنده خبرة أكبر
1: ولعبته
0: من
1: فنيا
0: المنتخب العماني
1: صراحة أقوى يعني.
2: عساف، الجولة الثانية ستقام يوم السبت بعد بكرة إن شاء الله، الكويت أمام العراق، عمان أمام المنتخب السعودي. طبعا الكويت والعراق عند الساعة 6 مساء، والمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العماني عند 9 مساء. توقعاتك لنتائج هذه المباراة عساف؟
1: نبدأ واحدة واحدة.
2: العراق والكويت.
0: العراق والكويت أعتقد بتكون من أصعب المباريات
1: ومن أحلى المباريات.
0: ومن أحلى المباريات. المنتخب الكويتي يبغى يعوض بحكم خسارته في الجولة الأولى، وبتكون مباراة صعبة. لكن
1: من بيفوز عساف؟ من بيفوز؟
0: العراق، أنا أتوقع العراق.
1: العراق. طيب المباراة الثانية السعودية عمان.
0: السعودية إن شاء الله.
1: طيب
0: العاطفة والتوقعات والأمنيات وكل شيء.
1: قطر واليمن.
0: قطر.
1: والإمارات والبحرين.
0: الإمارات، أعتقد الجولة هذه ما راح يكون فيها تعادلات.
1: طيب نشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي عساف خليفي، كنت معنا من جدة، شكرا على هذه الإضافات، وإن شاء الله تكون معنا في مرات قادمة بإذن الله تعالى. ودي أذكر المستمعين الكرام بأنه إن شاء الله تعالى مستمرين في برنامج ملعب 27 يوميا، بكرة إن شاء الله نكون معاكم بإذن الله تعالى بذات التوقيت عند 11 مساء بتوقيت الرياض. شكرا علي، شكرا مخرجنا رامي حمزة،
2: شكرا لكم أنتم كذلك مستمعين.

0: ملعب 27
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال ولي عهد الكويت إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط في الحرب، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب دون قيود. وأضاف ولي عهد الكويت أن الكويت تدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع القائم، مشددا على أهمية التوصل إلى تفاهمات إقليمية تقوم على حسن الجوار. هذا وقال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الحكومة اليمنية قادرة على الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها، مؤكدا أن الأولوية تنصب على الحفاظ على وحدة اليمن. أضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة تدافع عن نفسها في مواجهة التهديدات الحوثية، مشيرا إلى أن هجمات الميليشيا على حركة الملاحة في باب المندب تمثل تهديدا للمجتمع الدولي. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. والآن ننتقل إلى كأس الخليج مع الزميل عبد الله الدرويش على شاشة العربية، ابقوا معه.
1: البحرين حاملة اللقب تسقط أمام أبطال آسيا. منتخب الإمارات يحقق أكبر فوز في تاريخ مشاركاته. قرارات حكام البطولة تحت مجهر الخبير التحكيمي. ظاهرة الأشقاء تغزو بطولات كأس الخليج لكرة القدم.

الخليج 27 في السعودية.

0: استهل منتخب الإمارات مشاركته في كأس الخليج بفوز كبير على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد. نيكولاس خيمينيز افتتح التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف ماركوس ميلوني الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أحرز لوان بيريرا الهدف الإماراتي الثالث، ثم عاد خيمينيز وأضاف الهدف الشخصي الثاني والرابع للإمارات في الدقيقة 51 ليحصد منتخب الإمارات أول 3 نقاط في مشواره ويحقق فوزه الأول منذ خليج 24 في الدوحة 2019. وحقق منتخب قطر فوزا صعبا على نظيره البحرين حامل اللقب بهدفين دون رد. خوقيبو علام افتتح التسجيل في الدقيقة 61 قبل أن يؤكد حسن الهيدوس فوز قطر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليمنح العنابي نقاطه 3 الأولى في البطولة ويبقي رصيد البحرين خاليا من النقاط. استدعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الحارس عبد القدوس عطية للانضمام إلى معسكر الأخضر ليشارك فيما تبقى من منافسات بطولة كأس الخليج. يأتي هذا الاستدعاء بعد إصابة نواف العقيدي في المباراة الافتتاحية أمام الكويت، حيث غادر ولم يكمل المباراة ودخل الحارس محمد العويس بديلا له. أهلا وسهلا بالخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، نتحدث عن الحالة التحكيمية قبل الدخول
1: في
0: تفاصيل المباراة. أهلا بك كابتن عصام، كيف حالك؟ كيف الأمور؟
1: الحمد لله أهلا بك.
0: طيب نروح، عندنا اليوم 5 حالات، عندنا حالتين في مباراة الإمارات واليمن. نبدأ بالحالة الأولى معك كابتن عصام، نشاهدها،
1: نشوف الحالة الأولى. هل كان في خطأ على مهاجم الإمارات ضد مدافع اليمن قبل إحراز الهدف مباشرة؟ هنشوف أن لا يوجد خطأ الحقيقة، وأن مهاجم الإمارات نجح في لعب الكرة، وأن المتسبب في حدوث هذا الخطأ هو مدافع اليمن، فلا وجود لخطأ والقرار صحيح والهدف صحيح.
0: إذن قرار سليم من حكم مباراة الإمارات واليمن. نذهب للحالة الثانية كابتن عصام، أيضا في مباراة الإمارات واليمن ركلة جزاء للمنتخب الإمارات الحكم ألغاها بداعي التسلل، تعليقك؟
1: هنشوف ان فعلا هناك ركلة جزاء والحكم احتسب ركلة جزاء، ولكن المساعد اشار الى وجود تسلل. هي كانت حالة الحقيقة حالة صعبة جدا، يعني التسلل كان صعب، ولكن تقنية الفار كان لها الدور الاكبر في الغاء ركلة الجزاء لفعلا لوجود تسلل فعلا على مهاجم الإمارات قبل ركلة الجزاء، وكان القرار صحيح بإلغاء الهدف.
0: يعني تدخل تقنية الفيديو هنا كان تدخل مناسب جدا يعني، ودقيق أيضا يعني. هنا
1: صحيح،
0: هنا التسلل بالسنتيمترات كان متقدم اللاعب
1: صحيح، وأيضا المساعد كمان أشار إلى التسلل في الملعب يعني، فيحسب للمساعد أيضا، وأكدت على ده تقنية الفيديو الحي.
0: جيد، هذا فيما يخص مباراة الإمارات واليمن، فقط حالتين. نتجه للمباراة الأخرى، يعني وكانت مباراة في كثير من الأحداث، لكن نناقش معك الحالة الأولى كابتن عصام، وهي هل هناك فعلا ركلة جزاء للبحرين في هذه اللقطة أو لا؟
1: هنشوف الحقيقة. هنا مدافع قطر الحقيقة يمكن حاول يعمل بلوك للكرة ونزل على الأرض، ولكن لم يرتكب أي مخالفة على مهاجم البحرين الحقيقة، ويمكن مهاجم البحرين هنا ممكن كان ياخد إنذار للسيميليشن، لأن ما فيش أي احتكاك بدني حصل من مدافع قطر ضده، فكان قرار الحكم باستمرار اللعب يعتبر قرار صحيح لعدم وجود ركلة جزاء على الإطلاق، لأن لا يوجد احتكاك على الإطلاق.

0: حدث في هذه الحالة.
1: وفق الحكم بعدم منح اللاعب البحريني إنذار؟
0: والله كان ممكن يا عبد الله يديله انذار للتحايل، لان الراجل عمل تحايل بشكل يعني صارخ، فكان ممكن على الحكم ايقاف اللعب واعطاء انذار لمهاجم البحرين لمحاوله خداع الحكم.
1: جيد. الحاله الثانيه في المباراه كان الطرد احمد فتحي لاعب منتخب قطر بعد حصوله على البطاقه الصفراء الثانيه. انت طلبت البطاقه الصفراء الاولى، هل هي كانت يعني مستحقه او لا؟ وايضا لك حاجه يعني لك
0: فعلا هنا البطاقه الاولى فعلا كانت مستحقه، لانه عمل امبيدنج، عمل اعاقه لتقدم المنافس، فكانت البطاقه الاولى كانت مستحقه. ثم هنشوف البطاقه الثانيه، يمكن حتى البطاقه الاولى ممكن تكون هجوم واعد كمان يعني، وبعد كده هنروح للبطاقه الثانيه هل مستحقه او لا. وزي ما انت عارف يا عبد الله ان الفار في البطاقه الثانيه ممكن يتدخل لو البطاقة الثانية غير صحيحة، وده التعديل اللي حصل في كأس العالم وأصبح من التعديلات الجديدة على تقنية الفار. هنشوف البطاقة الثانية هل مستحقة أو لا. البطاقة الثانية الحقيقة في ركل واضح جدا من لاعب قطر بتهور، وكان يستحق عليه الإنذار الثاني والطرد فعلا، أهو ركل واضح بتهور، فقرار الحكم خالد التريس الحقيقة كان قرار صحيح بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.
1: جيد.
0: والقرار
1: آخر
0: صحيح.
1: نعم، آخر الحالات كانت ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري، لكن قبلها هنا كان في خطأ، طالب المنتخب البحريني بوجود خطأ
0: تعليق. فعلا هل كان في خطأ في الإي بي بي في مرحلة بناء الهجوم بالنسبة للمنتخب القطري؟ بص يا عبد الله، هي الحالة دي كانت في الوقت بدل الضائع الحقيقة. اللي عشان اكون صادق يعني، بعض الحكام بيحتسبوا اللعبه دي خطا، والبعض الاخر بيسمح بالاحتكاكات اللي مثل هذه الاحتكاك وبيدي فيها استمرار اللعب.
1: ما ذكرتك بلقطه في كاس العالم كابتن عصام هذه الحاله؟
0: يعني في لقطات حصلت في كاس العالم في مثل هذه الحالات ولم تحتسب خطا، عشان نكون واقعيين، وبعض الحكام في بعض الدوريات الاخرى ممكن يحتسبوها خطا، ولكن ده بيبقى متروك لتقدير الحكم، لان الحكام في تقديرهم الاخطاء كل حكم مختلف عن الاخر. فهنا خالد عنده مساحه بيسمح باستمرار اللعب في مثل هذه الاحتكاكات، فهنا ممكن نمشي معاه ونروح لركله الجزاء. فعلا كان في مسك من المدافع من خارج ال 18، واستمر هذا المسك داخل ال 18 وركله جزاء. طبعا المسك ما فيش تنافس على الكره، فاذا ركله جزاء وبطاقه حمراء كان قرار صحيح.
1: يعني هي عقوبتين يعني كابتن، مو اذا كانت العقوبه ضربه جزاء يكتفى فقط بالبطاقه الصفراء، لماذا هنا منحت بطاقه حمراء؟ يعني ما المختلف؟
0: برافو عليك، مش في كل الحالات يا عبد الله بيتم تخفيض العقوبه الى البطاقه الصفراء. تخفيض العقوبه الى البطاقه الصفراء عندما يكون هناك تنافس على الكره او في محاوله للعب الكره، لكن هنا ليه مدافع البحرين ليه مسك مهاجم قطر؟ لانه ما عندوش فرصه للتنافس على الكره، فهنا المسك او لعب الكره باليد او الدفع داخل منطقه الجزاء لا يوجد فيهم تخفيض، لانه ما فيهمش تنافس على الكره، فبيبقى القرار ركله جزاء وكارت احمر. وقرار خالد التروس هنا كان قرار صحيح 100% الحقيقه.
1: جيد.
0: لعدم وجود تنافس على الكره، لان الخطا اللي تم كان مسك.
1: مباراه كانت صعبه على الحكم السعودي خالد الطريس،
0: يعني هي تعتبر مباراة متوسطة الصعوبة الحقيقة، ولكن هو أنا شايف أن خالد أدارها بشكل جيد جدا الحقيقة.
1: كم تقييمك لأدائه في هالمباراة؟
0: والله خالد أديله 8.5 من 10 في هذا اللقاء.
1: هذا تقييم يعتبر مرتفع جدا كابتن عصام، صحيح؟
0: تقييم كويس الحقيقة، لأنه ما عندوش أخطاء أثرت على نتيجة المباراة.
1: جيد.
0: وأداؤه كان سلس وكان هادي جدا في المباراة، واعتمد بشكل كبير على شخصيته في إدارة المباراة.
1: جيد. نعم، عصام عبد الفتاح المحلل التحكيمي والخبير كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا البحرين حاملة اللقب تسقط أمام أبطال آسيا.

0: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
4: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
3: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
4: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
3: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: هداف منتخب قطر محمود الصوفي،
1: منصور مفتاح،
2: مبارك خليفة،
3: تقريبا المعز علي،
4: الكابتن المعز علي،
5: منصور مفتاح،
6: المنتخب قطر المعز علي،
7: كابتن منصور مفتاح،
8: معز علي،
9: منصور مفتاح،
10: كابتن منصور مفتاح،
11: معز علي،
12: المعز علي رقم 16.
13: على ما اعتقد المعز علي.
14: منتخب قطر احنا بنتفرج عليه من زمان، من ايام مجلة الصقر. ما تجيب منصور مفتاح.
15: حياكم الله من جديد، نتجه مباشرة إلى جدة. معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية، حياك الله نايف. نايف، أول شيء نبي نسألك عن استدعاء عبد القدوس عطية للمنتخب، لكن ما ذكر أي توضيح بخصوص حال نواف العقيدي، هل سيستبعد أو سيكمل معهم المعسكر؟ نريد شرح عن هذه الحالة.
16: طبعا عبد الله، سبب استدعاء عبد القدوس هو حتى يكمل التدريبات مع بقيه زملائه. المنتخب يحتاج الى 3 حراس في الحصه التدريبيه، لذلك تم استدعاء عبد القدوس، وليس يعني استدعاء اشاره الى استبعاد نواف العقيدي. اليوم اجرى اللاعب الفحوصات، كما ذكرنا امس معك عبد الله انه سيخضع للاشعه. اليوم كانت نتائج الاشعه ولله الحمد لا يوجد اي كسور في الكتف أو في مرفق اليد للكابتن نواف، ولكن يعني الكابتن اليوم شعر ببعض الآلام في منطقة الكدمة، وهناك انتفاخ بسيط. الجهاز الطبي مع الجهاز الفني ما زال يناقش الحالة الصحية الخاصة بنواف، هم لا يريدون يستعجلون في استبعاد الكابتن نواف حتى يتم التأكد من كافة جوانب إصابته، لكن لن يكون هناك أي فحوصات في المستشفى من اليوم حتى غدا. الذي سيكون هو متابعة لاستجابة جسم اللاعب ومدى مقاومته للإصابة واختفاء الآلام وأيضا الانتفاخ. إذا كان هناك استجابة سريعة للجلسات العلاجية سيستمر نواف، إذا لم يستجب لا سمح الله سيتم استبعاده. أيضا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، تم إجراء أشعة على منطقة الرقبة والرأس للتأكد أيضا من سلامة نواف، ولله الحمد يعني لم

0: تظهر النتائج اي اي يعني سلبيات، بالعكس كانت النتائج ايجابيه. اليوم ايضا محمد القحطاني عانى من الم عرضي، يعني ليست اصابه، الام في منطقه البطن واحتاج الى راحه، لن يكون هناك بديل له او يستبعد. وايضا خلنا نتحدث ايضا عبد الله عن الحصه التدريبيه اليوم للمنتخب السعودي. اليوم المنتخب السعودي عاده تكون هذه الحصه استشفائيه بالكامل، ولكن بسبب الضغط المباريات وهي الحصه الرئيسيه، يفترض ان يكون اليوم هو التكتيك الرئيسي الميداني لمباراه عماد، ولكن بسبب ضغط المباريات اضطر المدرب لعمليات استشفاء للاعبين الاساسيين وطبق التكتيك للفريق المنتخب او اللاعبين البدلاء، بالاضافه الى استعانته بمحاضره فنيه في الفندق لشرح التكتيك بشكل اكبر للاعبين الاساسيين.
1: في رضا على نتيجه المباراه الاخيره نايف
0: المنتخب الكويت،
1: تفضل.
0: بالتأكيد عبد الله، يعني إذا بتتحدث عن الجمهور السعودي هو قلق من المنتخب، يعني نتائج وظهور المنتخب في كأس العالم السابق لم يكن إيجابي، حتى بالأمس يعني كان لم يكن المنتخب بشكل إيجابي كامل ومطمئن للجمهور السعودي. هناك قلق بالتأكيد، مواجهة عمان ستكون مختلفة، مواجهة العراق الأخيرة أيضا ستكون مختلفة. ممكن النتيجة الإيجابية خدمت المنتخب، ونتائج حتى عمان والعراق خدمت المنتخب، التعادل بين المنتخبين. في أيضا الجانب الآخر، المنتخب الكويت اليوم، أنا تواجدت في معسكر المنتخب الكويت، لاحظت أنه في ارتياح في البعثة الكويتية، خصوصا أن استراتيجية المنتخب الكويتي والاتحاد الكويتي هي منح الفرصة بشكل أكبر لنجوم الشباب، الاعتماد على نجوم الشباب، منحهم فرصة في كأس الخليج، حتى للمدرب بإشرافه على اللاعبين وخلق تجانس بينهم. والطموح والهدف هو الظهور بشكل مشرف في كأس آسيا، لا يوجد ضغوط أبدا على لاعبي المنتخب الكويتي، دائما الرسائل قدموا ما لديكم، إن تحققت نتيجة إيجابية يعني أمر إيجابي، ولكن لم تتحقق نتيجة إيجابية، الإيجابية هو خلق تجانس بين المجموعة الجديدة في المنتخب الكويتي.
1: شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسل العربية على كل هذه التحديثات والتوضيحات الأخيرة من بطولة كأس الخليج وأيضا المنتخب السعودي. شكرا. حقق المنتخب القطري فوزا صعبا على نظيره البحريني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. نتابع أحداث هذه المباراة.
2: قطر بطل آسيا والبحرين حامل لقب كأس الخليج وجها لوجه في جدة. المعز علي أمام المرمى يفشل في السيطرة على الكرة. في مقاعد البدلاء نشاط كبير بين المدربين دراغان ولوبيتيغي. هنا محمود أبو ندى ينقذ العنابي. الحل جاء من مدافع مع غياب المهاجمين. رأسية خوخ بعلام تمنح التقدم لقطر. أحمد فتحي يترك زملائه منقوصين العدد بعد حصوله على إنذار ثاني. البحرين حاولت لكن بدون فعالية أمام المرمى. ورغم النقص العددي العنابي بحث عن الهدف الثاني، وبغرابة يوسف عبد الرزاق يهدر انفراد. الهيدوس ينفرد أمام المرمى وعباس العصفور ليس له حل آخر سوى عرقلته، والحكم يشير البطاقة الحمراء. الهيدوس ينفذها بنجاح. فوز قطري أول وسقوط لحامل اللقب هيثم بن حماد العربية.
3: أشكر ربعي اللي قدموا كل ما عندهم اليوم، الروح القتالية هي كانت المفتاح الفوز اليوم، وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. نفس ما تشوف الجو صراحة، والطرد أثر علينا شوي، بس الحمد لله على كل حال كنا مع بعض وهذا كان المفتاح.
4: دائما أول مباراة في البطولة دائما تكون صعبة، دائما يعني تشوف إن في ندية. شفنا الشوط الأول مباراة مسكرة، الفريق البحريني فريق زين يعني صراحة، ودائما مباراتنا معاهم يكون

المستوى. يمكن شوي كان عندنا أفضلية بس ما قدرنا نترجمها الجول. بس الحمد لله يعني الشوط الثاني دخلنا بتركيز أعلى، رغم الطرد احنا قدرنا نحل الحال الثاني. يعني يعطيهم العافية الشباب، وأقول هارد حق الإخوان في البحرين. يعطيك العافية.

0: نرحب معنا هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين تركي العواد وعبدو عطيف. اهلا بكم. ابدا معك دكتور. مباراه البحرين وقطر هدفين كان فيها يعني كثير من الاحداث، طردين وضربه جزاء، كيف شفتها؟
1: صحيح، يعني انا بالنسبه لي هي المباراه الاجمل حتى الان لاكثر من جانب. اول شيء التنافسيه الكبير بين الفريقين، الانضباط الكبير، ما شفنا الاخطاء اللي شفناها في المباريات الماضيه في التمرير، غرابه احيانا في اتخاذ القرارات. وجدنا هذه المباراه بالنسبه لي مقارنه بالمباريات الاخرى، هذه تمثل فعلا مباراة تنافسية كبيرة. وإحنا من أمس تكلمنا قلنا أن هذه مباراة على صدارة المجموعة، لأنه أنت حامل لقب مع فريق جاي من كأس العالم وحقق آسيا مرتين متتالية. لكن فعلا الفريق القطري لعب بنضج، يعني هو شوف المنتخب العراقي متأهل كأس العالم، المنتخب السعودي متأهل كأس العالم، وشفناهم في أول مباراة ما ظهر عليهم أي نضج من كأس العالم. ترى لما ترجع من كأس العالم تكون مختلف صحيح. كلاعب وكفريق. فريق القطري حسيت أنا حتى بعد الطرد لما انطرد فتحي كان الفريق هادي، قدر يمشي المباراة 70 دقيقة انطرد يعني مبكر، قدر يمشي المباراة بشكل جيد. بالعكس لعب على هجمات مرتدة بذكاء. فلوبيتيغي كان فنان في إدارة المباراة في آخر المباراة، لكن أيضا في جانب أنه الفريق حسيته هادي ناضج مش مستعجل، ما في الأخطاء البدائية اللي شفناها من بعض الفرق خلال المباريات الثلاثة الأولى.
0: جيد. عبدو استمتعت بالمباراة؟
2: من أفضل المباريات فعلا هي الآن، يعني هي تقريبا في المرتبة الأولى.
0: البحرين اليوم دخلت في
2: البحرين
0: اللقب، حسيت أنه في شيء تغير من بحرين؟
2: لا لا بالعكس، صار البحرين كان ممتع.
0: وش تغير فيه تعتقد؟
2: أول شيء ترى البحرين، جزء من البحرين السابق كان في العشر دقائق الأولى أو خلينا نقول الثمان دقائق الأولى، سيطرة، الضغط العالي، التمرير، المثلثات. كان المنتخب البحريني في السابق أو النسختين السابقة أو حتى مباريات سابقة دولية تحس في في في في جودة أعلى، يعني مثلثات، ثنائيات كثيرة. اليوم ما حسيت بهالشيء، حسيت
0: من فرد لاعبين ولا
2: ما أدري
0: مستوى
2: ما
0: يعني جودة. أنا أقصد أنه أداء اللاعبين أصبح أقل.
2: هم 90%
0: نفس
2: من الأسماء
0: صحيح، يعني عشان كذا نسألك أنه قلت جودتهم.
2: يعني ما أدري هل هو مثلا العمر، هل لأن بداية موسم، تعرف اليوم البطولات الخليج كانت في الغالب تكون في نص موسم، في الغالب فأكثر لعيبة يكونوا في رتم أعلى. اليوم لا، ما شفت لا مرهون لا مدن لا سيد ضياء، ما هو باللي نعرفهم بشكل يعني يمتعونك في الملعب صراحة. اليوم من أقل المباريات أعطاء لهم. بالنسبة للمنتخب القطري لوبيتيغي، يعني خلينا نتكلم بصراحة، لعب بتركيبة غريبة في ثلث الملعب اليوم.
0: كيف يعني؟
2: ثلاثة دفاعية بحتة، ماديبو وفتحي وكريم بضياء.
0: وش فلسفته؟ كل
2: يعني كلهم ترى الأصل مركز ستة.
0: وش فلسفته؟
2: ما أدري يعني
0: هل هو يعني يبي يلعب على التحولات؟
2: ما حتى التحولات يعني أنت تحتاج أحيانا لاعبة من الثلاثي هذا إنه عنده إنه يروح للأمام. الثلاثة ترى الثلاثي جميعهم ما عندهم أي يعني إضافة هجومية، ما عندهم يعني هم بدنيين. يمكن كريم بضياف شوي يلعب بين الخطوط يعني نوعا ما، يعني فتحي ومديبو بدنيين طول المباراة، وترى حتى انه دائما انهم تحت الضغط انهم ينطردون مهيئين في اي لحظة، لانهم يعتمدون على الحالة البدنية. ما هو بلاعبين جودة عالية بالكورة، يعني ما هو فنانين. فتركيبة ثلاثية في وسط الملعب دفاعية بحتة، كلهم مركز ستة، كلهم الثلاثة مركز ستة، يعني ما في إضافات كبيرة. يمكن بضياف يزيد شوي لكنه في الأساس مركز ستة. فأنا التوليفة هذه ما شفت فيها المنتخب القطري نهائيا، يعني بهذه الثلاثي، هذه التركيبة الثلاثية في وسط الملعب غريبة جدا على مدرب بين قوسين، نحطها بين قوسين، إسباني.
0: يمكن له فلسفة تركيب هالموضوع، يعني هل فعلا أنت لاحظت اليوم أن لوبيتيغي هو مدرب دفاعي؟

0: فقط؟
1: لا لا هو مقفل ما إيه؟ يبغى يعني. هو شوف هذه ميزة الفريق لما يلعب في كأس العالم. لما تلعب في كأس العالم أنت تقول أهم شيء أنا ما أستقبل هدف
0: إيه؟
1: في مباراة افتتاحية ضيع علي البطولة وأدخل أنا في مود غير جيد.

0: ويسحب الحارس وفي نفس الوقت فنعرف ان هذه احيانا التردد اللي يكون للمهاجم اللي ما توقع الكره، لكن كخطوره انا ما اشوف انه تقفيله الدفاعي إيه. اثر على خطورته، لان عنده خطه للتحولات رائعه جدا، وصل حتى الى نهايه المباراه ومع الطرد انطرد واحد من الثلاثه اللي تكلم عنه كابتن عبده، وواحد مهم هو الانشط فيهم، هو اللي فتح. يعني عنده اي احمد فتحي عنده الجراءه، الباقيين اكثر تحفظ ومع هذا شفنا يوسف ينفرد، شفنا الهيدوس ينفرد، شفنا اكثر من كره كان ممكن توصل النتيجه لاكبر. لكن انا اللي اعجبني عموما في المنتخب القطري ان عنده فلسفه واضحه، شكل واضح، مش فيه العشوائيه اللي شفناها في المنتخبات الاخرى. طبعا ما نقدر نحكم على المنتخب الاماراتي، يعني المباراه كانت يعني مباراه من طرف واحد، منتخب اليمني ما قاوم، لكن انا بتكلم لك عن منتخب العراق مع عمان. تحس ان الفريق في المباراه هي اللي تسيره مش هو اللي يسيره. انا شفت المنتخب القطري من بدايه المباراه هو قاعد يسيرها، يقول انا لعبت كاس عالم، تلقيت بعض المباريات اهداف يمكن ما كنت استحقها، كنت العب بشكل جيد، رغم ان حتى في كاس عالم لعب بشكل مقبول، لكن هو قاعد يقول انا ما استقبل هدف وعندي القدره، عندي اكثر من لاعب عندهم الحلول الفرديه اللي يصنعون لي. فلذلك اذا مشى على هذا، انا بالنسبه لي الان من المباريات اللي شفناها الاربع مباريات، اجد المنتخب القطري يظهر لي هو الأقرب لتحقيق البطولة إذا ما مشت الأمور، لكن من المباراة الأولى نجد أنه مرشح.
1: هذا يقودني سؤال عبده، أنه هل اليوم فعلا كانت مباراة أسلوب تدريب يعني بين مدرب البحرين ومدرب قطر، وضحت فيها لمسات المدربين أكثر من أي مجهودات فردية؟
2: ما تغيروا الاثنين مدربين، اثنين ما تغيروا، لكن قلت أكيد البحرين واضح أسلوبه، وهو كان الأسلوب البحرين في آخر السنوات خاصة بطولة الخليج اللي هو أول 8 دقائق.
1: ليه ما نجح؟
2: ليش ما كمل يعني؟
1: إيه، وبنفس الوقت ليه ما استغل النقص عند المنتخب؟
2: بالضبط. هذه واحدة من الأشياء اللي خلتنا هل ليش المنتخب البحريني ظهر بي؟ يعني أنا المنتخب البحريني في الدول مباريات السابقة بطولة الخليج كان هو الفريق الأكثر استحواذا والأكثر إمتاعا، يعني بصراحة.
1: ومع نفس المدرب.
2: و90% من الأسماء.
1: صحيح.
2: ايش اللي تغير؟ ما يعني ماني
1: المنافس يمكن تغير.
2: انا اعتقد لا هو لعب حتى مع منافسين مشابهين، يعني لعب مع منتخبات مشابهه وقويه جدا، لكن انا اعتقد انه البطوله شوي مبكره هالمره اكثر. يعني تعرف الانديه، لو خلينا نقول اكثر الانديه بدا الدوري يمكن 4 أو 3 جولات بعضهم، هذا الشيء. لكن الحاله اللي ما في فعاليه، يعني ما تحس انه يرغب باعاده الامور حتى بعد الطرد. يعني كان عندك 70 او 20 دقيقه طرد من 70 او 69 الى الوقت، ما في اي خطوره. بالعكس حتى الهيدوس الهدف اللي او الركله الجزاء اللي سببها ترى ماخذها من نصف الملعب، هذه تدوى الخبرة الكبير اللي قدمها حسن، يعني مهارة كبيرة وبهذا العمر في هذا التوقيت من المباراة وفريقك طارد مطرود. صحيح. وتقدم هذا المجهود الكبير. إشادة أخيرة، اثنين في منتخب قطر يعتبرون صراحة، أنا أعتبرهم من أساطير صراحة، خورخي بوعلام ما زال هو اللي لم يعطى حقه إعلاميا بين قوسين، وأكرم عفيفي أكرم
1: لاعب مؤثر ومنتج،
2: أكرم ماخذ حقه الإعلامي لكن خورخي ترى معلومية، أنا لعب ضده كان مهاجم، بدأ مهاجم لعبت معه مرة ثانية صانع لعب،
0: هاي كل شوي يرجع
2: كل شوي هو، فكان يعني من الناس اللي كنت لعب ضدهم أقول هذا لاعب صاحب إمكانيات ما شاء الله تبارك الله عالية جدا. فلما أشوفه اليوم في الدفاع كانه لاعب وسط فنان، يعني وممتع وحاسم.
1: اللاعب الثاني
2: أكرم هم مع احترامي للبقية هم بعيدين عنهم كل البعد. إضافة خورخي بوعلام يظهر في المناسبات الكبيرة جدا، وهو من جلب آخر بطولة لمنتخب قطر بطولة خليج في الرياض.
1: جيد، هذا فيما يتعلق في مباراة قطر والبحرين. سنعود للحديث عن مباراة الإمارات واليمن.

0: الجماهير انتظرت حتى الدقيقة 22 لمشاهدة أولى الفرص. محمد أمان يوقف محاولة المنتخب الإماراتي. سيطرة للفريق الإماراتي على مجريات المباراة، ونيكولاس خيمينيز بيسارية يفتتح مجال التسجيل. الجهة اليمنى هي الأنشط للمنتخب الإماراتي، عرضية ماركوس ميلوني تبعها نادر سهل بالخطأ في مرمى فريقه. الإمارات تتقدم بهدفين دون مقابل. مجددا انطلاقة على الرواق الأيمن لعلاء الدين زهير، وبيريرا غير المراقب يضيف الهدف الثالث الذي انتهى معه شوط المباراة الأول. مدرب اليمن ولد علي أجرى بعض التغييرات بين الشوطين، لكن بداية الشوط الثاني كانت امتدادا للأول. ميلوني يرسل كرة عرضية استقبلها خيمينيز برأسه محرزا الهدف الرابع للإمارات والثاني له في المباراة. المنتخب اليمني تقدم وأراد الحصول على شيء في اللقاء، تسديدة عبد الواسع المطري مرت جانبية. في الدقيقة 73 غادر مدافع منتخب اليمن نادر سهل للإصابة، وشارك حمزة صرابي بدلا منه. ناصر محمدو انتقل للجهة اليمنى، لكنه وجد المدافع كوليبالي أمامه، ومحمد أمان يرفض الهدف الخامس للمنتخب الإماراتي. بأربعة أهداف دون مقابل حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول في البطولة خلال الظهور الأول لمدربه الكرواتي الجديد داليتش.
1: لم تكن مباراة سهلة، صحيح أننا فزنا بنتيجة كبيرة، وأظن أن تقدمنا بهدفين في الشوط الأول هو السيناريو الذي جعلنا نكسب ثقة أكثر ونسيطر على باقي أطوار المباراة.
2: ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، أظن أننا حققنا المهمة. سنعود بعد يومين لمواجهة أخرى ستكون أكثر صعوبة أمام حامل اللقب منتخب البحرين.
3: أولا نقول هارد لك لنا ومبروك المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي من أبرز المنتخبات المرشحين للبطولة، فإن شاء الله نكون في قادم المباراة أفضل ونقدم مستوى يليق بالحضور الجماهيري التي أتى من أجل إسنادنا، وإن شاء الله نكون يعني نحسن الوضع أكثر ما يكون إن شاء الله.
4: لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لم نظهر بالوجه المنتظر، تلقينا هدفين في الشوط الأول، صعب من مأموريتنا كثيرا في الشوط الثاني.

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية شهد فوزا بأربعة أهداف نظيفة للمنتخب الإماراتي أمام نظيره اليمني. تفاصيل اللقاء تقرير التالي.

0: وللحديث عن مباراة الإمارات واليمن نعود إلى تركي وعبده. أبدأ معك عبده هالمرة. اليوم المنتخب اليمني بالغ في أنه يلعب كرة يعني لعب مفتوح مع منتخب الإمارات وتكبد هالخسارة الثقيلة.
1: طبيعي، أنا أتوقع أنه طبيعية النتيجة، لكن فعلا أنه اليوم أنت لازم تعرف أول حاجة، أول شيء إمكانيات فريقك. قبل ما تعرف إمكانيات الفريق المنافس، واحدة من أساسيات التدريب أن تعرف الإمكانيات اللي عندك، أدواتك، وبالتالي تبني عليها الأشياء اللي مثلا أنا لو جيت بأفكار معينة لكن وجدت أن الأدوات اللي عندي والخصائص اللاعبين لا تساعد على تنفيذ الأفكار، فبالتالي لابد أن أتأقلم مع الأدوات الموجودة. صحيح. هذه واحدة من الأشياء. الشيء الثاني أيضا، لابد أن تحترم المنافسين لما يفوقونك أداء وفني، ومو عيب يعني. في مدربين كبار يعني مورينو وغيرهم، إذا شاف المنافس يتفوق عليه فنيا وأكثر جودة يبدأ بعملية
0: إغلاق يعني
1: يا سلام، أنت وصلت لها أبو ثامر. الواقعية أنك أحيانا تكون واقعي بشكل يعني، إيش المانع أنك تلعب بتحفظ أكثر. صحيح. وتحاول اللعب المتعددة أنك ما تستقبل نتيجة ذي. وأنا أتوقع أن المنتخب الإماراتي لو ما هدى الرتم كان يقدر يروح إلى أكثر من أربعة يعني، لكنه يعني هدرت خاصة مع التغييرات الكثيرة اللي أجراها المدرب. وضح أنه صار تفكيره على مباريات البحرين وقطر.
0: زيد، زلاتكو بداية مهمة مع منتخب الإمارات بفوز كبير، وعلى فكرة يعني هذا فوز الأول من آخر نسختين.

0: ما فاز المنتخب الإماراتي، هذا صحيح. أول فوز
1: صحيح، أكيد فوز مهم. أيه. يعني مباراة الحقيقة توقعنا أنها تكون أكثر تنافسية، خصوصا المنتخب اليمني لفترة طويلة ما خسر، 7 مباريات متتالية، يعني عنده ريكورد يقدر يعني زاد ثقته في نفسه، والبطولة موجودة في السعودية، شفنا الجمهور صحيح. اليمني حاضر، لكن فعلا كان المنتخب اليمني فاتح اللعب أكثر من لازم. يعني أنت لو شفت بس منتخب الكويت سوى مع منتخب السعودي في مباراة الافتتاح، تعرف أنه مباريات الخليج كل ما أنت لعبت أخرت الهدف للفريق اللي أفضل منك فنيا كل ما إيش ضغطت عليه، لكن هو فتح المباراة حتى قبل لا يتسجل الهدف في دقيقة 25-26، كان
0: جريء شوي في بداية المباراة،
1: كان واضح أنه في فراغات كثيرة والأظهر قاعدين يوصلون، وفي تمريرات بين الخطوط سهلة ضرب الفريق يعني، وهذه أنا أعتقد المشكلة الكبيرة زي ما قال كابتن عبدو، يعني نور الدين ولد علي ما كان يعني قادر على قراءة المنتخب الإماراتي، هو جاء ولعب وقال أنا بلعب وخلي فريقي يستمتع وخلي فريقي ممكن يسوي مفاجأة، لكن صح. ما تسوي مفاجأة، تسوي مفاجأة زي ما سوى المنتخب الكويتي، تتراجع وتحاول تقول أني أنا ممكن أخطف هدف من كرة مرتدة أو طرد أو أي حدث من الأحداث هذه، لكنك تصير فاتح اللعب بشكل كبير وتستقبلها الكم الكبير من الهجمات شوط الأول 3-0،
0: سهلوا المباراة على الإمارات،
1: سهلوا المباراة بشكل كبير، والمنتخب الإماراتي يضع أكثر من هدف قبل لا يسجل، يعني وضحت المشكلة لك مش بعد التسجيل، لما تسجل الهدف أنا أعتقد انتهت المباراة، يعني بعدها مسألة خلاص راح الضغوط على المنتخب الإماراتي، لكن هو قبل لا يتسجل هدف وضحت المشاكل اللي عنده، لو بدأ يتراجع شوي أكثر يعني كان أموره ممكن تحسن، لكن وضحت الفوارق الكبيرة بين الفريقين.
0: زلاتكو تشعر أنه في فعل لمسة لهالمدرب في هالمباراة، ولا لا يمكن أبدا أنه تصدر حكم؟
2: لسه بدري، وخاصة ترى آخر فوز للمنتخب الإماراتي كان هو المنتخب اليمني، فطبيعي أنه المنتخب الإماراتي يفوز على المنتخب اليمني، هذا طبيعي، لكن الآن حيجي في الاختبارات الحقيقية، ونبدأ يعني أي مدرب مع احترامي لا نقيمه،
0: لكن ما تقدر على الأقل يعني تقرأ أو تستنتج شكل زلاتكو مع الإمارات؟
2: هي واضحة 4-2-3-1 واضحة، أي واضحة تمام، منتخب اليمن يعني واضح أنه فكرته أنه دفاع وسط منطقة، يعني يرجع إلى وسط الملعب، ما يحب يسوي الضغط العالي، ما يحب هو متحف، وهذا ما منتخب الإماراتي، وهذا هذه تدل على أنه عنده فكرة واضحة، هو يريد أن الفريق تبقى خطوطه متقاربة، صفوفه متقاربة، ما في مساحات كثيرة، فالتالي تشوف وسط الفريق يرجع إلى وسط الملعب، ومجرد ما تدخل وسط الملعب عنده يبدأ اللعب بشراسة وبقوة، وهذا زلاتكو احنا عرفنا من أيام كان في الفيصلي أو حتى الهلال وحتى ذهاب المنتخب الكرواتي، ما يحب طبعا يحب فتح اللعب بشكل كبير، زلاتكو معروف عنده واحدة ما أدري إذا كان غيرها أو لا، واحدة من مشاكله الكبيرة الكرة الثابتة، الكرة الثابتة هو في الكرة الثابتة يجعل اللاعبين يدخلون إلى منطقة الستة، وهذه تصعب مشكلة لحراس المرمى، فانت كل بالعكس هو النظام معروف انه كل ما بعدت اللاعبين تحاول الخروج فيهم، كل ما بعدت المهاجمين في الكرات العرضيه الثابته عن المرمى، لكن هذه واحده ما ادري هل تغير، وكان كنا مستغربين وقتها كيف ينفذها مع نادي الهلال، لانك انت تجيب عدد كبير جدا امام الحارس، فبالتالي هذه مزعجه، ما شفتها اليوم لان يمكن ما حصلت اخطاء للمنتخب اليمني بنشوفها، لكن مع المنتخب الكرواتي لاحظتها مع زلاتكو، وهذه أنا بالنسبة لي مشكلة كبيرة، لكن ما أدري وش الهدف منها والفكرة منها.
0: زلاتكو كيف شفته مع الإمارات كبداية؟ يعني هل تشعر فعلا بأنه أيضا أوجد توليفة جيدة من اللاعبين باختياراته من فرق الدوري الإماراتي، قدر يوصل إلى نسخة مختلفة عن النسخ المنتخب الإماراتي السابقة؟
1: خياراته ممتازة، لكن من الصعب أن احنا نقيس على اللاعبين، اليوم اللاعبين كانوا يلعبون براحة كبيرة، ما في ضغط كبير بالمنتخب اليمني، فلذلك من الصعب أن احنا نقيس، عندنا مباراتين قوية في المجموعة مع البحرين ومع قطر، قطر الآن يعني خطت خطوة كبيرة لأنها واحد من المنافسين فازت عليه، ومتوقع أيضا إذا المنتخب اليمني ما طور أداء الدفاعي أنه سيتلقى خسارتين أيضا مقبلة، فالقطري أنا بالنسبة لي يعتبر رايح ومتأهل، يبقى البطاقة الثانية بين يعني إذا أنا بحسبها أنا يعني بكون مكان زلاتكو أقول أنا الآن مباراتي الحقيقية هي مباراتي مع البحرين، هذه مباراة اللي أنا أقدر أتأهل من خلالها في فوزي على المنتخب البحريني، فهذه الاختبارين هي الصعبة وهي اللي ممكن تبين لك يعني المنتخب الإماراتي وين رايح، وهل تغير من خلال يعني هذه البطولة عن تصفيات كأس العالم اللي شفناه، ولا هو نفس الفريق ولكن المنافس كان أقل من أنه

0: يختبر المنتخب الإماراتي.
1: جيد جيد، ابقوا معنا سنعود لكم تركي وعاد. خطف الإماراتي نيكولاس خيمينيز نجومية اليوم الثاني من خريجي 27 بعدما سجل هدفين من أصل 4 أهداف للمنتخب الإماراتي في مرمى اليمن.

0: اصلا.
1: فاصل اخير نعود بعده لنقول ايضا ظاهره الاشقاء تغزو بطولات كاس الخليج لكره القدم.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس، التاسعة على شاشة العربية.
2: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
3: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
2: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
3: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
2: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: كم؟
1: والله ما عندي يعني.
2: 90؟
3: والله صراحة ما أعرف.
4: على ما أظن 2003 هو المشهد.
2: 2002؟
5: عام 1995.
6: عام 2003.
7: 2003.
8: والله ما أعرف.
9: 1992.
10: في عام 2003 كان.
8: والله ما عادنا ذاكرة.
11: عرفت بطولات كأس الخليج على مدى تاريخها اجتماع الأشقاء لتمثيل منتخب واحد. هذه الظاهرة قادت أحد المنتخبات إلى الاستعانة بستة أشقاء في مباراة واحدة. نتابع.

0: نرجع لتركي وعبده. تركي من اكثر اثنين اخوان عالقين في الذاكره من مشاركات كاس الخليج يعني برايك؟
1: انا بالنسبه لي فهد خميس ناصر خميس.
0: اي
1: يعني الاثنين لعبوا كثير مع المنتخب وايضا في نادي واحد نادي الوصل. في شيء مهم على فكره في الاخوان.
0: اي
1: من اروع التجارب انك انت تلعب مع واحد من اشقائك، ترى رائعه جدا، في تقارب، في فهم غير عادي. لي احيانا وانتم قاعدين في البيت ضحكون على اشياء الاخرين مو بعارفين وش قاعد يصير، صدق يعني فيها
0: ثقافه.
1: لا لانه عبده عارف ده شيء فعلا، يعني واحده من وش اقول لك الاشياء الجميله في الحياه. أيه. ان يكون عندك شقيق تلعب انت ويا كوره. انا لعبت مع شقيقي في الناشئين وشاب. أيه. الناشئين فقط، لكن ما زال الى اليوم علاقتي معه في الرياضة وفي الكورة نضحك على أشياء الآخرين مو فاهمينها. ففيها ترى مش بس تلعب أنت يا كورة، لا، فيها ثقافة غير عادية. إيه. مختلفة وتقوي علاقاتكم مع بعض. أعتقد أنها من الأشياء الجميلة في كرة.
0: عبده، أنت لعبت أنت وأحمد في خليجي 2009 اللي في عمان. إيه. وكنتم أساسيين في المنتخب.
2: صحيح. إيه.
0: وصل المنتخب إلى النهائي.
2: صحيح.
0: مختلفة التجربة
2: جدا.
0: وش تعني لكم؟
2: شوف، في كاس هذا الخليج تصفيات كاس العالم
0: بالمنتخب يقول عبدو احمد عطيف انتم اساسيين.
2: هذا شيء، اول شيء شرف كبير صراحه، اثنين من الشقاء في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس الملعب يتشاركون، هذا شيء كبير. شاركنا في تصفيات كاس العالم وشاركنا بطولات خليجيه وحتى منتخبات سنيه كاس العالم. إيه. للشباب، فكانت من اعظم المباريات بطولات كاس العالم للشباب صراحه. فعلا انا مع تركي، ترى فيه ما احد يفهمك بدون، ترى انا واحمد مثلا كنا بدون ما نتكلم، انا يعرف ايش انا ابي ولا، والعتب عليه لما يخطئ.
0: او اثنين في التيتا يعني
2: اثنين. لذلك انا اقول انا واحمد لما كنا نسوي المثلثات والثنائيات مع بقيه من الزملاء كان لها نكهه مختلفه. أي. لكن لما نسويها انا واحمد ما نحتاج، يعني ما يحتاج اي تواصل او وحق. ترى اصلا مسافه الطريق وانت تروح وانت يا انت النادي كان ساعة. لذلك واحده من اصعب اللحظات في حياتي الكرويه صراحه
0: لما
2: انفصلت انا عن الشباب. كان تعرف انت واحد تعيش معه.
0: صحيح.
2: فتره من الزمن من الفئات السنيه ثم تاتي فتره ويتم الفصل. أي. فكانت صعبه جدا لانك انت الطريق السواليف الافكار كل شيء الذكريات كانت صعبه شوي. لكن الحمد لله انا اؤكد انه دائما. أي. كل ما صار عندك انسجام مع احد الاخوان كل ما صار يعني. أيه. يعني في النادي وصلنا لثلاثة لعبنا في مباراة فكانت. صحيح. غريبة شوي،
0: لكن في المنتخب مختلفة
2: جدا. لكن. أيه. التوأم ترى أعتقد أنه أكثر
0: اللي هم نتكلم عنه عن محمد وصالح.
2: أي يعني في النادي إذا في أحد أبناء عيال ميرا هل هم توأم؟
0: إيه أعتقد أن عيسى و.
2: أيه. لما يصير في توأم. أيه. تصير حسن التجربة أجمل يعني تعرف فيه يعني قرب. لكن هي واحدة من الأشياء. لكن على مستوى العالم في عيال لا دروب.
0: أيه. كثير
2: يعني.
0: صحيح. محمد وصالح هم تجربة هي اللي يعني استدعت يعني أودعت الذاكرة للاعبين الأشقاء. محمد وصالح تشعرون أنهم فعلا إخوان مناسبين فعلا في المنتخب، في الأسلوب، في الطريقة، في كل شيء؟
1: هم في كل شيء، لكن هي المشكلة الكبيرة أنهم افترقوا بدري. يعني يمكن افترقوا بدري.
0: ايه
1: يعني عبد واحمد طولوا وفعلا كان ثنائي جميل الناس مستمتعين فيه. حتى نتذكر اذا تبغون عيال لطيف خذوهم من البلاي ستيشن ولا شيء.
0: صحيح.
1: صح. فهي الفكره انه صار جزء من الثقافه. محمد وصالح لا. يعني افترقوا بدري.

0: وكل واحد لعب في فريق مختلف.
1: صحيح.
0: وهذه خلتها أقل، لكن اجتماعهم الآن في المنتخب وأدائهم الرائع في المنتخب وأدائهم حتى كل لاعب لوحده في ناديه، يعني انا ذكر كنت اتكلم عن بطوله اسيا في يعني ابطال اسيا الاخيره، هذه يوم واحد اثنين لعبوا كل واحد لاعب مع فريق مختلف، هذا احسن لاعب في المباراه وهذا احسن لاعب، هذا الاعلى تقييما هذا الاعلى تقييما، فايضا هم مش بس اخوان مع بعض واعتقدهم توأم هما.
1: صحيح.
0: زين، الا انهم ايضا يلعبون بشكل رائع وبشكل جيد، علاقتهم مع بعض انا متاكد انها علاقه قويه وصعب انهم يفترقون، لكن ايضا صار واحد في الشرقيه واحد في الغربيه، هذه ايضا صعبه.
1: تركي العواد وعبد العطيف كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم وشكرا نورتونا في الاستوديو اليوم. النجم العراقي حسين سعيد من الأسماء الراسخة في ذاكرة كأس الخليج، نال البطولة في مناسبتين وما زال يحتفظ بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة.

بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نعود ونلقاكم غدا في نفس التوقيت لمتابعة أحداث وأحداث كأس الخليج المقامة في جدة. مستودعكم الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. خلال استقباله في البيت الأبيض، ترامب يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، واضعا الذكاء الاصطناعي وقرارات السلام في مقدمة قضايا البحث بين الزعيمين. بعد التنسيق مع الجيش الأمريكي، عبور نحو 60 سفينة لمضيق هرمز محملة بنحو 22 مليون برميل من النفط، وهي الكمية الأكبر منذ شهر يوليو الماضي.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، خدمة لأجندة إيرانية تتجاوز مصالح الشعب اليمني.
0: في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم إيران بدعم ميليشيا الحوثي عسكريا، معتبرا إياها امتدادا للحرس الثوري. رغم انسحابات الوفود من الجلسة، نتنياهو يصعد نبرة التحدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران وسوريا وتركيا. والعراق والولايات المتحدة يوقعان اتفاق تسليم موقع تابع للسفارة الأمريكية في بغداد في إطار استكمال إجراءات إنهاء مهمة التحالف الدوري والوجود العسكري في العراق. أهلا بكم مشاهدينا. يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور رؤساء شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا وأوبن إي آي. وخلال محادثاتهما اليوم، أشاد ترامب بما وصفها بالصداقة العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني. وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها إلى جانب شي جين بينغ إنه سيبحث قضايا ملحة خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مضيفا أن القرارات التي سيتم اتخاذها من شأنها أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة.
2: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence (SI). The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
0: في المقابل، حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب للعالم.
3: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب. اتفقنا على بناء علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي. واشنطن وبكين ستخسران من المواجهة بينما ستستفيدان من التعاون، كما أكدنا على ضرورة الحفاظ على حوار دائم بين الجيشين الأمريكي والصيني. نبقي أبوابنا مفتوحة أمام الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار، ونأمل أن تحظى الشركة الصينية بمعاملة عادلة بالولايات المتحدة.
4: 14 مليار دولار من الأسلحة قد تكون على طاولة ترامب وشي، صفقة أمريكية مقترحة لتايوان.

0: تضع واحدة من أكثر القضايا حساسية بين واشنطن وبكين في قلب القمة، إلى جانب إيران ومضيق هرمز والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة. لقاء يجمع الرئيسين فيما تحاول القوتان إبقاء هدنة تجارية هشة على قيد الحياة.
1: صفقة الأسلحة لتايوان ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة لنا.
0: ومن تايوان إلى الشرق الأوسط، تحضر إيران بقوة في الحسابات الأمريكية مع الحرب المستمرة وإغلاق مضيق هرمز وعلاقة بكين بطهران. واشنطن تضغط على الصين بشأن دعمها لإيران، فيما تتجنب إدارة ترامب حتى الآن اتخاذ إجراءات واسعة ضدها في هذا الملف. أما الجبهة الأخرى فهي التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة، حيث تتنافس واشنطن وبكين على تقنيات وسلاسل إمداد مرتبطة بالأمن القومي. ومع تمديد الهدنة التجارية حتى يناير، تبدو القمة اختباراً لإدارة هذا التنافس المتشعب من دون تحوله إلى مواجهات أوسع.
2: معنا من واشنطن مشاهدينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. أهلا بك نادية، إلى أين وصلت إذن فصول هذه الزيارة حتى الآن، وما الذي ننتظره خلال الساعات والدقائق المقبلة بناء على ما يشهده البيت الأبيض من تحضيرات وترتيبات؟ نادية
3: أهلا بك. أحمد، الآن نحن ننتظر وصول الرئيس الصيني شي جي بينغ وزوجته إلى مأدوبة العشاء الرسمية التي يقيمها الرئيس ترامب على شرف ضيفه الصيني والوفد المرافق له. طبعا يوم كان حافل بالكثير من الفعاليات منذ الصباح، منذ الساعة 10 صباحا، حيث وصل الرئيس إلى البيت الأبيض وكان هناك استقبال عسكري، وكانت هناك طائرات مقاتلة تحلق في سماء البيت الأبيض. كل هذا للضيف الصيني الذي يقول ترامب كما ذكرت قبل قليل بأنه أسس لصداقة غير متوقعة بين متنافسين، يعني البعض يسمهم أنهم خصمان في الواقع والبعض يسمهم أنهم عدوان، لكن الرئيس ترامب وتشي الآن يقولان بأننا نحن في مرحلة مختلفة تماما، نحن في مرحلة شراكة، وبالتالي علينا لدينا مسؤولية تاريخية للبشرية بأن نعمل معا، لأن العمل معا سيفيد الجميع، بينما ستكون الخسارة إذا بالفعل كان هناك صدام أو خلاف حاد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة اقتصادية وتجارية على العالم.
2: بما أننا كما ذكرت بانتظار حفل مأدبة العشاء التي تقام على شرف وصول الرئيس الأمريكي الصيني شي جين بينغ، ماذا نعرف عن قائمة المدعوين إلى هذه المأدبة ومن أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية كذلك التي تأكد حضورها حتى الآن؟
3: أولا الرئيس ترامب على فكرة قام بجولة في خارج محيط البيت الأبيض ليري الرئيس الصيني قاعة الاستقبال أو الحفلات التي يريد أن يقيمها في المستقبل، لأنها تتسع ل3000 مدعو، بينما الإيست روم وهو المكان الوحيد الموجود في البيت الأبيض الذي يستضيف فيه ما يسمى بالعشاء الرسمي أو الستيت دينر، وهذه ثاني مرة على فكرة تقام على شرف ضيف آخر، الأولى كانت على شرف الملك تشارلز ملك بريطانيا، وقبلها كان على شرف ولي العهد السعودي، لكن لم تكن زيارة الدولة، لكن في نفس القاعة. الليلة نتوقع أن يكون هناك كالعادة عدد كبير من أعضاء الكابينت، منهم وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير المالية وغيرهم. سيكون هناك أفراد من عائلة ترامب، اليوم رأينا إيفانكا ترامب تعود إلى البيت الأبيض وتجلس إلى جانب ماركو روبيو، وحتى اصطحبت معها ابنتها في هذه الاحتفالات الرسمية. في الواقع البعض يتساءل أنه كما تعرف هي مواطنة وليست لديها أي صفة رسمية. سيكون هناك كل الشركات الكبرى، شركات التكنولوجيا في سيليكون فالي، ذكرت بعض منهم انفيديا وغيرهم، إيلون ماسك قد يكون موجود، لأنهم هذه المجموعة هي التي استحبها ترامب معه عندما ذهب إلى بكين في مايو الماضي. بعض الشخصيات اللي هي تم مانحة أو داعمة للحزب الجمهوري تقدم أموال خصوصا في الانتخابات سيدعوها الرئيس، لكن العدد محدود بالنهاية. هذه القاعة لا تستطيع استضافة أكثر من 120 شخص.
2: نعم. طيب نادية، هل نتوقع أيضا إعلانا من البيت الأبيض عن تفاهمات أو اتفاقات جديدة؟

0: إذا بين واشنطن وبكين خلال هذه الزيارة، يعني إن كان على صعيد الملف التجاري أو حتى النتائج مناقشة الملفات الإقليمية والدولية كإيران وتايوان؟
1: لا أتوقع، ربما يتحدث البيت الأبيض عن مفهوم الشراكة وماذا يريد أن يعني يتوصل إليه الرئيسان. اليوم لأول مرة على عكس عادة ترامب لم يكن هناك فعالية مفتوحة في المكتب البيضاوي. حفل الاستقبال كان مفتوح للصحفيين، وأيضا العشاء بدايته فقط سيكون مفتوح، والعرض العسكري. لكن ما يسمح لنا بالدخول إليه في المكتب البيضاوي وطرح الأسئلة لم يكن مفتوحا اليوم، وبالتالي أبقي مغلقا. لذا لم يكن هناك تصريحات سوى ما سمعناه من الرئيس ترامب الذي قال بأن الاجتماع كان جيد للغاية، وشي جينبينغ قال بأنه يدعو كل من الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن هل ستكون هناك قراءة؟ لا نعرف، يمكن غدا على فكرة وهو آخر يوم لهذه الزيارة، حيث يعود لتناول الشاي مع الرئيس الأمريكي وزوجته. ربما قد يكون هناك بعض التصريحات من قبل الرئيس ترامب، لكن اليوم لم يكن هناك الكثير من التفاصيل حول المواضيع التي نوقشت، رغم أننا نعرف أهميتها وتم الإشارة إليها في خطاب الرئيسان في البداية، لكنه كان خطاب ترحيبي أكثر منه خطاب تفصيلي. نعم. للسياسات.
0: نعم، إذن نبقي عينا معك على ما يحدث في البيت الأبيض. شكرا لك من واشنطن، مديرة المكتبة العربية في واشنطن، نادي بالبيسي.

0: قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة استقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. من واشنطن مشاهدينا معنا المستشار السابق في الجيش الامريكي العقيد ريتشارد ساوتسن. اهلا بك سيد ريتشارد معنا في هذه الساعه الاخباريه. ما دلالات عبور هذا القدر الكبير من براميل النفط في يوم واحد كاكبر حصيله يوميه منذ 3 أشهر؟
1: Well, it's good to be with you. I think it says two things.
2: يسعدني أن أكون معكم. أعتقد أن الأمر ينطوي على مسألتين. أولا القدرة النظام الإيراني لبسط سيطرة كاملة على مضيق هرمز باتت في حالة هبوط، ومنذ أن قامت الولايات المتحدة وبالإضافة إلى دول في المنطقة لإيجاد طرق بديلة أو حماية الناقلات باتت في حالة تحسن، وكذلك يمكن لإيران أن ترفع التكلفة أو أن يمكنها أن تبطئ حركة السير. وهذا يعني ثانيا أن بعض المفاوضات التي سمعنا بعض الشائعات عنها، فقد أتيت من نيويورك للتو من خلال بعض الاجتماعات التابعة للأمم المتحدة، هناك مفاوضات غير مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، ولعل إيران تشعر بالآلام والأوجاع الاقتصادية وتقوم الآن ببعث بعض الإشارات بشأن مضيق هرمز الذي قد تقدم التنازلات بشأنه.
0: لكن نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير هذا القدر من السفن يا سيد أوتسن، هل يعني أن واشنطن بقت قادرة على ضمان حرية الملاحة دون تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة مع إيران، أم أنه ما زال من المبكر قول ذلك؟
1: I think it's too soon to say that categorically.

0: أنه من المبكر أن نقول ذلك بصورة خطية، فكلما طال أمد هذه الحرب فإن السعر على الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب سياسيا سوف يكون مرتفعا، وخاصة بالمقابل على إيران من حيث العزلة الاقتصادية والضغوط الاقتصادية وكذلك القدرة على الحفاظ على نكران وجود أي عمليات في مضيق هرمز سوف تنخفض مع مرور الوقت. لذلك ما زال من المبكر أن نقول أن هذا يمثل قدرة الولايات المتحدة أن تقول بأن إيران قد خسرت معركة مضيق هرمز. هذا ليس واقع الحال. أعتقد أن إيران ما تزال قادرة على إلحاق قدر كبير من الألم، لكن قدرة النفوذ والتأثير قد تغيرت بالنسبة لإيران. فقد أدركت الأخيرة أن ترامب قد أخذ واستوعب التكلفة السياسية بشأن ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية، بما ولا يزال مستمرا في وضع ضغوط على إيران، وهذا سوف يدفع إيران لتقديم بعض التنازلات. هذا ما نرى.
1: وماذا عن قدرة الولايات المتحدة على تحويل هذا الارتفاع والصعود في حركة الملاحة في هرمز إلى واقع مستدام؟ يعني ما حدود استدامة هذه الترتيبات الأمريكية؟
0: في حقيقة الأمر الولايات المتحدة يمكنها العيش مع هذا الواقع، ولديها مظلتها الأمنية وكذلك لديها إنتاجها من الطاقة، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر قدر من إنتاج الطاقة في نهاية الأمر. لكن علينا أن نفكر بحلفائنا في المنطقة. نتحدث عن حلفائنا في منطقة الخليج، السعودية وقطر، وهما قد منيا بالخسائر بسبب عدم قدرتهما لتصدير النفط والطاقة، وكذلك بعض الحلفاء الآخرين مثل تركيا والدول الأوروبية. حتى لو كانت الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار بهذا التوجه، لكن هذا ليس وضع مستدام لحماية شركائنا. ما زلنا نحن في الولايات المتحدة نمتلك الحافز للاستمرار بالتفاوض ولإيجاد طريق مقبول، لكن هذا سوف يعزز من قبضتنا في التفاوض، وسوف يثبت لإيران بأنها لا تمتلك القدرة على أن تفعل ما كانت تفعله في السابق.
1: نعم، لكنك أشرت إلى أن إيران بدأت قدرتها تتراجع في مسألة التحكم في مضيق هرمز. هل يشير ذلك إلى أنها فقدت أو بدأت تفقد قدرتها على استخدام واستثمار هذه الورقة الاستراتيجية إذن في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وألمحت أيضا إلى أن الخطر لم يزل بشكل تام، وهنا أسأل ما هي خيارات إيران وإلى أي حد هي قادرة على إيجاد حلول بديلة لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز عسكريا أعني هنا؟
0: كما تعلمون من منظور عسكري فإيران لم تمتلك الكثير من الخيارات. لديها الألغام ولديها صواريخ وتمتلك الكثير منها بالإضافة إلى المسيرات. بصورة أساسية الأمر يتلخص بالقرصنة في البحر، وهي مستمرة بفعل ذلك. لن يكون بمقدورها بأن توقف كافة السفن، ولكنها سوف ترفع الأسعار على شركات الشحن وشركات النقل. أعتقد أن الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على قدرة إيران لوضع ضغوط على الرئيس ترامب من خلال وضع ضغوط اقتصادية على شركائه والشركات الأمريكية التي تستثمر هناك. أنت محق، نعم إيران باتت ضعيفة عسكريا، لكن ما تحاول فعله بأنها تسعى أن تحوله إلى ضغوط اقتصادية وسياسية على الرئيس ترامب. دعونا ننتظر لنرى ما الذي قد يحدث في الانتخابات، وخاصة أن مضيق هرمز قد لا يكون مغلقا 100%، لكن هذا قد يؤثر على الانتخابات النصفية في نوفمبر.
1: هل أنت متفائل سيد أوتزين بقرب انتهاء يعني هذه الأزمة بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن أن نظر بعين التفاؤل إلى هذا، إلى أن هذا الاستئناف لتدفقات النفط في مضيق هرمز يمكن أن يعني يكون مدخلا لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران؟
0: الإجابة تنقسم إلى جزئين. من الناحية الأولى، نعم، إذا ما نظرت إلى مضيق هرمز فإن فرص التفاوض والحلول الوسطية تعد قوية، لأن الألم يلحق بالطرفين، وأحيانا نسميه بحالة جمود حيادية، لكن هذا ليس هو هدف الحرب. في نهاية الأمر الحرب لا تتعلق بمضيق هرمز، بل هي تتعلق بأنشطة إيران الإقليمية وذروعها وما تقوم به ضد الدول المجاورة، بالإضافة إلى البرنامج النووي. ولم يتم العمل على حل هذه القضايا. لا يزال النظام الإيراني متشبثا بمواقفه، وإلى حين أن تقرر

0: إيران لكي تصبح دولة عادية في الأسرة الدولية، فحتى ذلك الحين نتوقع عندا من إيران، لذلك قد يكون هناك حالة أفضل بالنسبة لمضيق هرمز، لكن الصراع مستمر على المدى المتوسط.
1: نعم، شكرا لك. إذن من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أوتزين، تحياتي لك. شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
1: وفي كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل دولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan, and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
1: قال ولي عهد الكويت إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط في الحرب، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب دون قيود. وأضاف ولي عهد الكويت أن بلاده تدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع القائم، مشددا على أهمية التوصل إلى تفاهمات إقليمية تقوم على حسن الجوار.
3: تتعرض دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. واستهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
1: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترة الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
4: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية، لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية. إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة

0: كما وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها في مديرية الوازعية جنوب غربي محافظة تعز عقب انتزاعها بعض المرتفعات في جبهة بني عمر.
1: هذا هو جبل قرفان الذي أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة عليه بعد معارك دامية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. دارت المعارك بشكل مستمر على هذا المرتفع تحديدا على الناحية الشمالية. كانت هناك مواجهات عنيفة، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. كذلك دارت أيضا معارك بالناحية أيضا الجنوبية بعد أن كانت الميليشيات تحاول التسلل إلى هذا المرتفع من هذه الأماكن تحديدا، هي جبال شرورة وكذلك أيضا من جبال مطلة على مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. بالتأكيد فإن السيطرة على هذا الجبل بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية منحها التقدم باتجاه المناطق الغربية باتجاه مديرية الوازعية، خصوصا وأن القوات المسلحة كانت قد سيطرت في محور الوازعية على جبل نومان الاستراتيجي. هذا الجبل أيضا مطل على معاقل ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية أيضا باتجاه المناطق الأخرى الغربية. معنا هنا أحد القادة داخل هذا الموقع، حدثنا عن المعارك التي دارت بينكم بين ميليشيات الحوثي وكيف تم دحر الميليشيات من هذا المرتفع.
2: سيطرنا على جبل قرفان هذا في الكامل بعد معارك عنيفة، وسيطرنا عليه في الكامل واستوى قتلى وجرحى من الحوثة، وما زال الجثث أقوم مقدول باب الهيك، وأخذنا السلاح، تفوضنا السلاح قوم اثنين معدلات شيكي قناصة وعدة آليات، ومعنا أسرى منهم موجودين، والجثث أقوم اللي كان فوق رفعناها إلى الثلاجة، واللي هي تحت بالشعب ما زال في الشعب.
1: طيب أين الميليشيات تتحصن حاليا؟
2: الميليشيات تتحصل في الشريرة والوازية، ما زال ولحد الآن الاشتباكات مستمرة.
1: إذا لا تزال المعارك مستمرة على أطراف هذا الجبل، الميليشيات الحوثية تحاول التسلل بشكل مستمر. يعني يقول المقاتلون بأن المعارك دارت حوالي أكثر من أربع أو سبع ساعات داخل هذا المرتفع. تحاول كانت الميليشيات الصعود إلى هذا المرتفع الجبلي كونه أهم المواقع أو البوابة الجنوبية الغربية بالنسبة لمحافظة تعز، وبالتالي السيطرة عليه يمثل أهمية استراتيجية كبيرة. كذلك يفتح بوابة إلى المناطق الساحلية وإلى مديرية الوازعية كون هذا الجبل يطل على معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة شرورة، كذلك أيضا في مديرية الوازعية جنوبي غرب محافظة تعز. هاير سعيد لقناتي العربية والحدث من جبال قرفان غربي تعز.
0: معنا من الرياض مشاهدينا المحلل السياسي اليمني مانع المطري، أهل بك سيد مانع معنا في هذه الساعة الإخبارية. ودعنا نبدأ بالشق السياسي وهذا الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف قرأت بداية كلمة السيد العليمي أمام الجمعية، وما دلالة تصريحاته أيضا يعني بشأن ارتباط الحوثيين بالمشروع الإيراني في المنطقة؟
3: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. حقيقة الأمر كلمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي كانت قوية جدا، وحاولت أن تضع النقاب على الحروب، أن توضح موقف الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الملعومة من إيران، وتكلم على الدور الإيراني السلبي والمؤثر في المأساة اليمنية، وأن إيران لا تقدم لليمن إلا مساعدات عسكرية للحوثيين وتسلحهم وتدربهم على السيطرة على ميناء باب المندب أو مضيق باب المندب الذي هو بالأساس يحول الملف اليمني إلى قضية دولية وإلى ويلقي مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي في معارضة هذا الخطر وهذا التهديد الكبير الذي وصلت إيران إليه من خلال إذراعها في اليمن. هو أكد بشكل واضح أن ميليشيات الحوثي ليست إلا امتدادا للحرس الثوري الإيراني والذي

يحاول من خلال استخدام هذه الميليشيات في تحقيق أجنداتها وأغراضها التخريبية في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة. وخاصة المجتمع الدولي، كم يحتاج المجتمع الدولي من أطفال جدد يخسروا حياتهم ومستقبلهم في اليمن حتى يتحرك المجتمع.

0: السؤال هنا أيضا سيد مانع، هل تمتلك الحكومة اليمنية الأدوات السياسية والعسكرية الكفيلة بترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية على الأرض؟
1: نعم أخي العزيز، منذ 21 سبتمبر 2014 والحكومة اليمنية تخوض حربا مع ميليشيات الحوثي ولم تستسلم رغم كثير من الإخفاقات وكثير من التعثرات وكثير من الخذلان من المجتمع الدولي، إلا أن إرادة اليمنيون استمرت في القتال وفي مواجهة هذا المشروع الإيراني الذي يريد تخريب المنطقة. والآن الحكومة اليمنية تقدم نفسها بأنها هي الشريك الفعلي والقادر على فرض الاستقرار في اليمن والحفاظ على ممرات الملاحة الدولية، وأنه هو الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه. الميليشيات الحوثية تقدم وعودا زائفة، وكيف المجتمع الدولي أن يقتنع بوعود من ميليشيات أدنى من الدولة؟ الوعود عادة والالتزامات لا تكون إلا على الدول، وهذا ما حاول العليمي شرحه في كلمته. إذا أرادوا التزاما فالالتزام يكون على الدولة، والدولة هي القادرة على تنفيذ التزاماتها، بينما الميليشيات لا يوجد ضمانات أنها تستطيع أن تقدم أي التزامات. وبالتالي الحكومة لديها أدوات قوة كثيرة، أولا أنها تحظى بالاعتراف الدولي وتحظى أيضا بالسند الشعبي والإرادة الشعبية التي يعبر عنها مجلس القيادة الرئاسي. نعم
0: طيب سيد مانع، هذا سياسيا، ميدانيا يعني ما الذي تخبرنا به خارطة المعارك والتطورات الميدانية الحاصلة حاليا في مختلف الجبهات بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين؟
1: نعم بكل تأكيد ميدانيا الوضع الآن أفضل من قبل أسبوع. يعني صحيح تعرضت الحكومة اليمنية وقواتها للانتكاسة بالساحل الغربي، لكنها بدأت تستعيد زمام المبادرة بشكل صحيح وبدأت تحقق تقدمات في جبهة تعز. مربع القتل الذي أعلنته القوات المسلحة أصبح مسددا للكثير من أفراد وعناصر ومعدات ميليشيات الحوثي. التقدمات التي شهدناها أمس في جبهة تعز كانت لافتة للغاية، أبشرت خطة الحوثي في تطويق مدينة تعز ما تمثله من ثقلا سياسيا وبشريا أيضا، ومنعها من محاولة تجنيد هذه المحافظة المهمة لصالحها. وأعتقد أن الأيام القادمة ستكون حبلى بمفاجآت عسكرية أكبر.
0: وما السيناريو إذا استمرت العمليات العسكرية على الوتيرة الحالية واتسعت رقعتها في الأراضي اليمنية؟ ما هو السيناريو الأخطر أستاذ مانع؟
1: نعم رغم أن العقل دائما يقول أن التهدئة أفضل وأن السياسيين يجب أن يتجهوا نحو التهدئة، لكن أنا أعتقد أن أي تهدئة في الملف العسكري الآن في اليمن ستكون مخاطرة كبيرة. لا يمكن منح الحوثيين فرصة لإعادة التسلح وإعادة ترتيب الصفوف. هم توسعوا في أرض جغرافية، وتغطية هذه الأرض الجغرافية يحتاج إلى إمكانات هائلة لا يستطيعوا تغطيتها الآن. وبالتالي هناك أو الضرورة تقول أنه يجب أن تستمر العمليات العسكرية حتى تحرير الساحل كمرحلة أولى، ثم ممكن التفكير في إيجاد تهدئة ما، لكن الساحل يجب أن لا يتم التهدئة قبل تحريره.
0: طيب يعني نفهم من ذلك أن الأمور أستاذ مانع وصلت إلى نقطة لا عودة، أم أن هناك فعلا يعني ما زال يمكن العودة لمسار التسوية السياسية في مرحلة ما وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع الحوثيين؟
1: الجماعة الحوثية أوصلت الأمور إلى نقطة لا عودة ونسفت الأرضية التي كان يفترض أن يقف الطرفين عليها للوصول إلى تفاهمات سياسية من خلال تجاوزها خط الطريق، تجاوزها كل الاتفاقات السياسية التي وقعت، تجاوزها لفكرة الهدنة التي كانت قائمة منذ عام 2021. وبالتالي هي تتحمل مسؤولية هذا التصعيد وتتحمل مسؤولية المعاناة التي يعانيها شعبنا. الحكومة عليها التزام دستوري أن تمنع الإضرار بمصالح الشعب اليمني، وما يقوم به الحوثي الآن في الساحل الغربي وفي باب المندب هو إضرار بمصالح اليمنيين العليا وإضرار بمصالح الدولة اليمنية التي تطل على مضيق باب المندب، ومسؤولية الدستورية تقتضي ألا يتعرض اليمن لمخاطر بسبب هذه المقابلة الحوثية. نعم. وبالتالي عليها أن تعمل عملا عسكريا حاسما لتحرير هذا الجزء من الوطن اليمني حتى يستعيد الناس أرضية ممكنة للجلوس على طاولة حوار أو الحسم العسكري الشامل.
0: واضح، شكرا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه. وأضاف نتنياهو خلال كلمته بالأمم المتحدة بنيويورك أنه لو لم تضرب إسرائيل إيران لكانت في عداد الموتى.

0: the hall, please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
2: من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي معنا في هذه النشرة. ما دلالات توصيف نتنياهو بداية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية بأنه أسهل قرار اتخذه؟ هل يعكس ذلك قناعة إسرائيلية بأن الحرب أو العمليات العسكرية مع إيران كانت خيارا وجوديا لا مفر منه، أم أنه يحاول تبرير يعني قرار الحرب أمام المجتمع الدولي؟
3: يعني في ظل الرفض في الولايات المتحدة تحديدا للحرب بسبب نتائجها، بنيامين نتنياهو يحاول أن يقول أنه ربما كان هناك تعثر في نتائج الحرب، لكن فكرة الحرب على منشآت إيران النووية لم تكن فكرة خاطئة، وأن إيران تهديد وجودي لإسرائيل ولدول المنطقة، وبالتالي هو حاول أن يقول أن صحيح هذه الحرب تكلف الآن الاقتصاد العالمي، ارتداداتها نسمعها الآن في حتى اليمن، ولكن الفكرة هو منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية لم تكن بالفكرة الخاطئة، أو أنه يجب الاستمرار بهذا النهج.
2: وطبعا أيضا في من خلال كلمته مطالبته لسوريا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، هل يسعى إلى فرض هذا الاعتراف ثمنا لأي اتفاق مع سوريا، أم أنه أو أنها محاولة أيضا لفرض واقع عسكري جديد مستند إلى التفوق العسكري؟
3: لا أعتقد أن بعد القدس الشرقية الجولان يأتي ربما في المرتبة الثانية، وربما يتقاسم على القدس المرتبة الأولى من حيث المواقع التي يستبعد الإسرائيليون الانسحاب منها، سواء كانوا من اليمين مثل بنيامين نتنياهو اليمين المتشدد شركاء نتنياهو في الائتلاف، وحتى تقريبا يعني أقصى اليسار الصهيوني في إسرائيل فكرة الانسحاب من

0: ارتفاعات الجولان لما تشكله ليس من عمق توراتي كما حاول أن يقول بنيامين نتنياهو. هذه هي المرة الأولى التي أعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يستخدم هذه العلاقة بين اليهودية وبين الجولان، ولكن من حيث البعد الاستراتيجي لهضبة الجولان. ولكن مع هذا أنا لا أستبعد أن يكون هذا الطرح لبنيامين نتنياهو هو في إطار المفاوضات مع الجانب السوري، ولكن إسرائيل لن تنسحب من الجولان، هي ربما تعترف في مرحلة ما بالسيادة السورية عليه، لكنها ستحاول أن تقوم باستئجاره من الدولة السورية.
1: نعم، في كلمته اليوم أيضا نتنياهو اتهم أردوغان بالسعي للسيطرة على سوريا. هل تعكس هذه التصريحات مخاوف إسرائيلية من تنامي النفوذ التركي، وهل تمهد أيضا لمرحلة جديدة من المواجهة بين أنقرة وتل أبيب؟
0: إذا كان علينا أن يعني نحدد نقطة واحدة تقلق اليوم مضاجع الإسرائيليين، خاصة بعد أن تراجعت قدرات إيران وضعفت، أعتقد أن تركيا هي الاسم، تركيا هي العنوان اليوم. السياسة الإسرائيلية تدور في فلك التحركات التركية، رد فعل على التحركات التركية، يعني بالتزامن مع كلمة نتنياهو. نتنياهو تحدث في الساعة 9 بالتوقيت المحلي، الجيش الإسرائيلي في تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي سمح بالنشر عن حصول البحرية الإسرائيلية على غواصة سادسة، وليس سر أن هذه الغواصة تهدف إلى تعزيز قدرات الأسطول البحري الإسرائيلي في مواجهة أي دولة في المنطقة لا تهدد إسرائيل بأسطولها البحري، في مواجهة تركيا حتى وإن لم يسميها الجيش باسمها. ولكن من الواضح أن تركيا اليوم بسبب نشاطها في سوريا، بسبب رغبتها بلعب دور في غزة وفي لبنان، بسبب سياساتها الداعمة للحركات الفلسطينية، تشكل يعني هاجس حقيقي بالنسبة لإسرائيل، خاصة أنها على عكس إيران المعزولة دوليا، تركيا لاعب مقبول في المنطقة وعضو في الناتو.
1: طيب، اللافت اليوم أيضا كما تابعنا أستاذ علي هو انسحاب عدد كبير من الوفود خلال كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى باتت القاعة كما تابعنا شبه فارغة. إلى أي حد يعكس ذلك اتساع دائرة العزلة التي تعاني منها إسرائيل حاليا، ويعني ما تأثيرها أيضا على مكانة الرجل داخليا وخارجيا؟
0: أنا لا أذكر يعني اجتماع للجمعية العامة لم ينسحب ممثلو الكثير من الدول،
1: لكن ليس بهذا المستوى حدث اليوم.
0: يعني أنا أذكر مراحل سابقة كان هناك انسحاب كبير جدا للمندوبين، ولكن لا شك أن بنيامين نتنياهو، وهناك البعض الذي يصف ربما هذا الخطاب الأخير لنتنياهو كرئيس حكومة إسرائيل من على منبر الأمم المتحدة، ولكن لا شك أن نتنياهو رئيس حكومة لدقائق طويلة يقارع رئيس بلدية نيويورك المدينة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بسبب يعني ما يقوله ممداني بأنها مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة وأنه يجب اعتقال نتنياهو. هذا الجو موجود في العالم، هذا الجو موجود في المجتمع الدولي، ونتنياهو يعني عمليا الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يستطيع بنيامين نتنياهو أن يزورها دون أن يخشى من إمكانية الاعتقال. المجر بقيادة أوربان، ربما كانت الدولة الثانية، لكن أوربان لم يعد موجود في الحكم. عزلة إسرائيل تحت هذه الحكومة هي الأعمق، ولكن بنيامين نتنياهو يحاول أن يستغل هذه العزلة لحشد الأنصار وحشد مؤيديه في إسرائيل، ليقول أنا معزول لأنني أصر على الثوابت الإسرائيلية وأن كل العالم يقف ضد إسرائيل وأنا الذي أمثل إسرائيل في هذه الحرب وحدي أمام العالم.
1: واضح، شكرا لك إذن من تل أبيب، كنت معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكت. وقعت الحكومة العراقية والولايات المتحدة اتفاقا لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وأفادت الخارجية العراقية بأن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المتخذة لتنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن، ويأتي ضمن جهود الحكومة لاستكمال إجراءات إنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق. غابت ميلوني عن الأمم المتحدة وحضرت أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب، بعدما ربطت الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما إن السبب

0: انشغالها بالملفات الداخلية.
1: بينما تتجه أنظار العالم إلى نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة، كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما، جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة بميلانو. رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليداً إيطالياً امتد نحو 15 عاماً ظهرت شخصياً في حدث للموضة، بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تاياني تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلاً سياسياً واسعاً.
2: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
1: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي، بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفاً صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات. لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
3: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية،
1: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطاً. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة، فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلاً على أن الخلاف هو سبب الغياب.
0: إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
4: فازت الإمارات على اليمن بأربعة أهداف دون رد في المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج التي تستضيفها مدينة جدة السعودية. نواصل مع كأس الخليج، وفيها تعرض حامل لقب منتخب البحرين إلى الهزيمة أمام قطر بهدفين دون رد جاء في الشوط الثاني. تعادل منتخب هولندا أمام ضيف الألماني بهدف لكل منهما في المجموعة الثانية لدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي المجموعة الرابعة لدور الأمم الأوروبية فازت البرتغال على ويلز بهدف دون رد. تشهد المجموعة الأولى لدور الأمم الأوروبية لقاء إيطاليا مع بلجيكا في أول مباراة رسمية للمدرب مانشيني بعد عودته مجددا لقيادة إيطاليا. ونواصل مع مسابقة دور الأمم الأوروبية والمجموعة الأولى، فيها تلعب فرنسا بقيادة مدربها الجديد زين الدين زيدان مع تركيا. نتحول إلى تصفيات كأس أفريقيا، وفيها تلتقي مصر مع أنغولا ضمن المجموعة الثانية في استاد القاهرة الدولي. وأيضا في تصفيات كأس أفريقيا تشهد المجموعة التاسعة لقاء منتخب الجزائر أمام ضيفها منتخب زامبيا.
0: وننتقل معكم مشاهدينا إلى واشنطن، وتحديدا إلى البيت الأبيض الذي يستعد في هذه اللحظات لاستضافة مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرف نظيره الصيني شي جين بينغ وزوجته بينغ لي وان في القاعة الشرقية في البيت الأبيض بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من البلدين، إلى جانب عدد أيضا من أبرز رجال الأعمال ورؤساء شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس وسام ألتمان وجينس هوانغ. أيضا هذا الحفل مشاهدينا أشرفت عليه بحسب المعلومات الواردة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب على تحضيراته، حيث يتضمن قائمة طعام تجمع بين المكونات الأمريكية والصينية، ومع اعتماد أيضا اللون الأحمر في زينة القاعة التي ربما نشاهده أيضا في سياق متابعة.

0: دعوتنا لهذا الحفل في البيت الأبيض في إشارة إلى المكانة الثقافية للصين، وبحيث أن هذا اللون هو اللون الأحمر تحديدا له رمزية ثقافية كبيرة في الثقافة الصينية. من المقرر أيضا مشاهدينا من خلال هذا الحفل أن يلقي الرئيسان كلمتين خلال هذا الحفل قبل مأدبة العشاء الرسمية. طبعا هذا العشاء مشاهدينا يأتي في ختام يوم من المراسم الرسمية والمحادثات بين الرئيسين في البيت الأبيض. نهاية هذه النشرة مشاهدينا إذن، ونذكر بالعناوين. President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on. خلال استقباله في البيت الأبيض، ترامب يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، واضعا الذكاء الاصطناعي وقرارات السلام في مقدمة قضايا البحث بين الزعيمين. بعد التنسيق مع الجيش الأمريكي، عبور نحو 60 سفينة لمضيق هرمز محملة بنحو 22 مليون برميل من النفط، وهي الكمية الأكبر منذ شهر يوليو الماضي.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، خدمة لأجندة إيرانية تتجاوز مصالح الشعب اليمني.
0: في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم إيران بدعم ميليشيا الحوثي عسكريا، معتبرا إياها امتدادا للحرس الثوري. The tyrants of Tehran, that's who. رغم انسحابات الوفود من الجلسة، نتنياهو يصعد نبرة التحدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران وسوريا وتركيا. العراق والولايات المتحدة يوقعان اتفاق تسليم موقع تابع للسفارة الأمريكية في بغداد في إطار استكمال إجراءات إنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في العراق. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
8: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
9: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
8: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
9: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
8: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
9: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر. دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
8: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
9: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
8: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
10: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: في تصريح يؤكد ما أعلنه ترامب في مناسبات عدة، الرئيس الإيراني يؤكد لوسائل إعلام أمريكية أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. خلال استقباله في البيت الأبيض، ترامب يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، واضعا الذكاء الصناعي وقرارات السلام في مقدمة قضايا البحث بين الزعيمين.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، خدمة لأجندة إيرانية تتجاوز مصالح الشعب اليمني.
0: في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم إيران بدعم ميليشيا الحوثي عسكريا، معتبرا إياها امتدادا للحرس الثوري. رغم انسحابات الوفود من الجلسة، نتنياهو يصعد نبرة التحدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران وسوريا وتركيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة من العربية. في تصريح يؤكد ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز، شدد على أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: في المقابل قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور رؤساء شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا وأوبن إي آي. وخلال محادثاتهم اليوم أشاد ترامب بما وصفها الصداقة العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني. وقال ترامب في كلمة ألقاها إلى جانب شي جين بينغ إنه سيبحث قضايا ملحة خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مضيفا أن القرارات التي سيتم اتخاذها من شأن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. وهذه الصور مشاهدين هي صور مباشرة من البيت الأبيض لاستعدادات لاستضافة واستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في مأدبة عشاء أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته أيضا ميلانيا ترامب.
2: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
0: في المقابل حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب العالم.
3: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب. اتفقنا على بناء علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي. واشنطن وبكين ستخسران من المواجهة بينما ستستفيدان من التعاون، كما أكدنا على ضرورة الحفاظ على حوار دائم بين الجيشين الأمريكي والصيني. نبقي أبوابنا مفتوحة أمام

0: الشركة الأمريكية الراغبة في الاستثمار، ونأمل أن تحظى الشركة الصينية بمعاملة عادلة بالولايات المتحدة.
1: شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم بالملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
1: في كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أيضا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan, and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
1: ونعود مشاهدينا إلى أجواء البيت الأبيض حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب في هذه اللحظات الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ينتظر وصوله الآن إلى القاعة الشرقية في البيت الأبيض حيث تقام على شرفه مأدبة عشاء احتفاء النبي بوصوله إلى البلاد وإجراءه مباحثات طبعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيلة هذا اليوم فيما تتبقى بعض الفعاليات في يوم غد الجمعة كآخر يوم لهذه الزيارة. إذن الآن الرئيس شي جين بينغ وعقيلته السيدة الصينية الأولى يصلان إلى البيت الأبيض في استقبالهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نتابع والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب اللذان أعدا مأدبة عشاء احتفاء بضيف البلاد. البيت الأبيض مشاهدينا كان قد أكد أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى سيستضيفان الرئيس الصيني في بيان في مأدبة عشاء رسمية في مساء الخميس وهو ما نشاهده الآن في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض. يعزف النشيدان الوطنيان في هذه اللحظات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كذلك. وكان أيضا مكتب السيدة الأولى قد نشر تفاصيل الحفلة تحدثون عن مكتب ميلانيا ترامب بما في ذلك أيضا قائمة الطعام والزينة والفقرات الموسيقية التي سيشهدها هذا الحفل إلى جانب طبعا الرئيسين وزوجتيهما. سيحضر أيضا مسؤولون حكوميون وأعضاء من الوفدين الرسميين الأمريكي والصيني إضافة إلى شخصيات بارزة من عالم الأعمال والتكنولوجيا. بحسب تقرير لرويترز مشاهدينا اليوم استند إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين تضم قائمة المدعوين المعلنة أسماء منها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، جيف بيزوس أيضا مؤسس أمازون، وجينس وانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وكذلك سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل. قال ولي العهد الكويتي إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط في الحرب مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب دون قيود. وأضاف ولي عهد الكويت أن بلاده تدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع القائم مشددا على أهمية التوصل إلى تفاهمات إقليمية تقوم

0: على حسن الجوار.
1: إمعانا في إلحاق الأذى باقتصاديات دول المنطقة والعالم والتأثير على التجارة العالمية والأسواق النفطية، تقوم إيران بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الشأن تعرب دولة الكويت عن بالغ تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها وتضامنت معها، وللدول التي رعت قرار مجلس الأمن 2817 والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي أدانت العدوان الإيراني باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين وطالبت بوقفه.
0: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
2: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية. لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية، إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
0: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، أعلن أن القوات المسلحة استهدفت عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المخا وتعز.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المنشأة النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه. وأضاف نتنياهو خلال كلمته بالأمم المتحدة بنيويورك أنه لو لم تضرب إسرائيل إيران لكانت في عداد الموتى حسب تعبيره.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
0: واعتبر نتنياهو أن على سوريا إدراك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل.
1: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses.

0: You can read it in the Bible.
1: كما اتهم نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي للسيطرة على سوريا وبالإصرار على الاحتفاظ بالسيطرة على شمال قبرص والتعدي على اليونان.
0: Erdogan, he illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising, because he calls for Israel's destruction almost every single day.
1: وقد انسحبت وفود عدة دول من الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتابع.

0: hall, please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
2: وإلى جنوب لبنان، حيث حصلت العربية على صور خاصة من منطقة زوتر الشرقية، وتظهر الصور تحركات ميدانية مكثفة لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة، شملت ناقلة الجنود إضافة إلى قاطرات تستخدم لنقل صناديق المتفجرات.

0: نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. في تصريح يؤكد ما أعلنه ترامب في مناسبات عدة، الرئيس الإيراني يؤكد لوسائل إعلام أمريكية أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually. خلال استقباله في البيت الأبيض، ترامب يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني، واضعاً الذكاء الاصطناعي وقرارات السلام في مقدمة قضايا البحث بين الزعيمين.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، خدمة لأجندة إيرانية تتجاوز مصالح الشعب اليمني.
0: في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم إيران بدعم ميليشيا الحوثي عسكريا، معتبرا إياها امتدادا للحرس الثوري. ورغم انسحابات الوفود من الجلسة، نتنياهو يصعد نبرة التحدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران وسوريا وتركيا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟

0: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
3: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
2: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
4: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
3: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
2: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو لا لو واحد قاعد في صباح
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة، حكى الحرس حكي وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا قال له سافر القاهرة في 24 ساعة
0: وتعيق. 24 ساعة صرت سفير مباشرة، اجت أوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة. طلب من الرئيس السادات يقبل لي سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية، نتابع في سلسلتها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا بك.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: هذا سؤال سأل الرئيس السادات إبراهيم الحمدي وحده في الجزائر. لماذا أخرت أوراق السفير؟ وكنت موجود اللواء حسين. قال كنت أحتاجه لكي يعمل معي في الداخل. رد عليها الرئيس المرحوم السادات، قال القاهرة أهم، خليه يروح يقدم أوراق اعتمدها. فقال خلاص يروح. فأنا لفت إلى الرئيس السادات بعد ما ودع إبراهيم في الجزائر في البه، قال لي روح قدم أوراق اعتمادك الآن. قلت لما تجي لما إن شاء الله تكون في القاهرة أقدم أوراق اعتمادي. فأتكلم على كلمة قاسية شوية، قال له روح قبل ما يغير كلامه.
0: أوف، السادات قال كلمات قاسية عن الحمدي؟
1: قال روح أقدم أوراقك قبل ما يغير كلامه.
0: قبل ما يغير كلامه، هذا يعني استعمل كلمات سيئة ضده أمامك؟
1: كلمة يعني عادية.
0: كانت طريقة عادية منه يعني؟
1: لا، هو السادات يعرفني ويحترمني وقت مبكر. والحمدي ربما له مواقف سلبية مع مصر في تلك الفترة. فكان غير مرتاح له.
0: ليش كان السادات زعلان منه للحمدي؟
1: ما أعرف.
0: عم تقول كان عنده ممارسات الحمدي سيئة ضد مصر.
1: والله ما أعرف.
0: مثل شو؟
1: ما أعرف، ربما هو كان وجهة نظر في الحمدي بشخص حق.
0: ما فهمت، عفوا.
1: ربما لم وجهة نظر في الانقلاب حق إبراهيم الحمدي، والرئيس السادات هو كان يحترم الرئيس الإرياني ويجله ويكتره.
0: بسبب الموقف المصري من انقلاب الحمدي يعني، فصار في هذا التوتر. هل عرض عليك منصب معين الحمدي قبل ما يعتمدك سفير بالقاهرة؟ عرض عليك مناصب معينة؟
1: لم يعرض علي مناصب معينة، عندما كلام عام لو كنت هنا أنك أنت الرئيس ولو كنت أنت هنا.
0: لا بعدين لما رحتوا على مؤتمر القمة قال لك حدد موقفك من المشايخ.
1: أيوة نعم، حدد موقفك. أنا ما أقدر أعادي ناس كنت متعاون معهم، قلت له ناس كنت أنا وياهم زملاء أمس واليوم الثاني أكون عدوهم. ما أقدر.
0: الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان
1: الحمد وغيرهم. قلت له ما أقدر أنا.
0: ومحسن العيني أيضا.
1: كل اللي تعاونوا معه هو غير رأيه فيهم، هو قلب عليهم، هو بس قلبوا عليه، هو قلب عليهم كما هو معروف.
0: كان بده منك أنه تحدد موقف معارض لهم.
1: أيوة.
0: بحيث أن يعينك في منصب رفيع. كان بده يجيبك رئيس وزراء.
1: نعم ما أعرف.
0: ما بتعرف إذا رئيس وزراء ما حدد الموقف؟
1: ما قال، لا بيقول قال أريد تعاون معي.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من يعني خلفه لاحقا طبعا المتهم بقتله الغشمي بأن يأتي إلى القاهرة ويقابل السادات دون أن تحضر حضرتك كسفير؟
1: هو كلف المقدم الغشمي.
0: نعم
1: الغشمي.
0: كلف المقدم أحمد الغشمي صحيح
1: أنه هو يقابل الرئيس السادات.
0: بالضبط.
1: أنا كنت الثلاثة الأيام كلها في هذا كان في فتح قناة السويس 75.
0: نعم. ليش طلب منه الحمدي أنك ما تحضر؟
1: هذا حكي لك.
0: أي نعم.
1: فهو طلب، فسألت فقعدت ثلاثة أيام وأنا الغشمي ليل ونهار في غرفة واحدة في الشبرد. فاليوم الثالث قال لي روح استريح في البيت وإن شاء الله تجي في المساء. أنا ما فهمت ما هو القصد. فلما رحت جيت المساء عرفت انه راح قابل الرئيس السادات. قلت ليش ما تخليني انا سفير اجي معك، ما نقص في حقك. قال الرئيس الحمدي طلب منك لا تجي معي انا لاني لا ترافقني الى ذهابك السادات. فما سالت اكثر من هذا.
0: كيف فهمت هذا الموقف؟ لماذا؟ كيف فهمته؟
1: ما فهمت انه في رساله

0: لا الحمد يفطي للرئيس السادات هذا
1: ضدك شخصيا؟ ليش هو غيرك بعدها مباشرة؟
0: لا قعدت
1: مش مباشرة بعدها
0: سنة وثمانية شهور.
1: ايه يعني شو بده يبعث كان شالك يعني.

0: بنموت لازم اقابله فلان فلان فلان تقابلهم. انا امثلك في الذي في القاهره البشير السلال وغيرهم وغيرهم لازم استضيفهم ولازم ازورهم.
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس؟
0: ها؟
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس بالخارج او هو يعتبر ذلك على الاقل؟
0: ما خايف يشتغلوا ضد طول. ما خايف ما في شغل. لو شغل ضد طول اقول له ما في شغل ضد طول ما يشتغل عابر. هو كان مسكين ما يعني لا يحتمل العمل ضد طول.
1: طب سفر العراق وغيره وغيره انت عادي مثلا تلتقي فيهم؟ انت تمثل الرئيس صح؟ سفير بلدك سفير الرئيس؟
0: سفراء كله بالامريكي بالعراقي بالسوري بالناس كله. كنت نشيط. انا كنت واحد من 6 سفراء في للعرب. كنت نشيط بحكم سني وخبرتي ومعرفتي بهم في مناصبي السابقه كان لي مراكز سياسيه ومراكز قياديه ومراكز
1: صحيح.
0: فبالتالي كان معرفتي بمعظمهم.
1: في تشييع جنازه احمد اسماعيل سيكشف الشيخ سنان ابو الحوملي محمد احمد نعمان بانه ندم على تبني ابراهيم الحمدي، ماذا قال له تحديدا؟
0: الشيخ سنان
1: نعم
0: الشيخ سنان طبعا هو قال بعد اسبوع قال ندمنا
1: على تحدثنا عن ذلك. بس بماذا اثر اكثر يعني بماذا؟
0: أو كان يعتقد بعض الأخوان حسن النية أن إبراهيم سيكون في أو الرئيس إبراهيم المرحوم يكون يعني يشاورهم في كل كبيرة وصغيرة، ولهذا هو قضى معهم أي تشاور.
1: طب هو يعني شخصيته ما كانت مبينة من قبل للحمدي؟ كيف أخطأ أو تفسير شخصية الحمدي كل ذلك الوقت؟ يعني لم تبدو ملامح شخصيته من قبل أن يقوم بالانقلاب؟
0: كانوا يعتقدوا أن هو سيكون سهل يتعامل معهم في كل القضايا وتشاور معهم في كل القضايا.
1: شو المفاصل اللي بالدولة اللي غيرها إبراهيم الحمدي حتى تمكن من السيطرة إلى هذا الحد كي لا يتمكن كل هؤلاء النخبة حتى المشايخ أنه يرجعوا يتصرفوا؟ كيف مسكهم إلى هذا الحد؟
0: صاحب القرار السياسي يصدع أن يعمل قرارات بالأبعاد. فأنت حالما كرئيس دولة تقرر إبعاد فلان من المنصب هذا وزير تبعده هذا
1: علي رسمي. أبو الحوم مجاهد أبو الشوارب
0: هذا عمل لهم حركة سموها حركة 27 أبريل أو 23
1: أزعهم كلهم
0: بعتهم بقرارة رئيس دولة. فالرئيس الدولة حالما يكون صاحب القرار السياسي الرئيس السادة الله يرحمه كيف اللي سماهم مراكز القوى وكانوا قوى سياسية كبيرة يعني
1: صحيح
0: سامي شرف وسامي جمعة وكم شرف. فالقرار السياسي عند الحاكم الأول يقدر بقراراته يزيح أي مسؤول من عمله.
1: وأقال الحكومة أيضا.
0: نعم
1: وأقال الحكومة.
0: وأقال الحكومة نعم.
1: شو تحديدا أدى إلى الصدام بينه وبين هذه الشخصيات مثلا علي أبو الحوم مجاهد أبو الشوارب وغيرهم؟ شو القصة اللي أدت إلى صدام مثلا؟
0: الله يرحمه إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه لا يريد أحد يشارك في أي قراراته في أي تصرفاته. كان عنده الرغبة هذا وكان يشوفهم أنهم كانوا في مراكز ربما أكبر منه وقتها قبل الانقلاب. فبالتالي هذا الحالة النفسية ربما تخلق عند الحاكم نوع من رد الفعل
1: لأنه كان يشوفهم قبل أهم منه.
0: نعم.
1: هل صحيح أنه كان يقول حتى قبل وصوله إلى السلطة أنت رح نخلص منهم؟
0: كان
1: يقول عن الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم متى نتخلص منهم؟
0: نعم كان له توجه أنه أن المشايخ أو الشيخان يعطلوا قرارة الدولة، لكن هذا كان في السر يعني ما يحكي علنا.
1: مع مين يحكي؟
0: مع أقرب الناس إليه.
1: مثل؟
0: ما أدري مثل. كان يكلمني
1: أنا. أنا هذا اللي بدي أوصل له.
0: كلمني أكثر من مرة إن هؤلاء لا يمكن تستقر الدولة وهؤلاء موجودين.
1: أنت وبمصر كلمك؟
0: لا قبل
1: قبل ما تصير
0: قبل الانقلاب.
1: قبل الانقلاب، أوكي. أنه لا يمكن أن تستقر الدولة بوجود هؤلاء، لذلك بدأ بيعني تقليص نفوذهم.
0: وهذا الشيخ عبد الله و

0: سنبو الهوم.
1: بديسمبر 75 سيبلغك عبد الله الأصنج ب يعني ما يشبه لغة الاستدعاء.
0: هذه غلطتي.
1: غلطتك. خلينا نفهم بعد الفاصل لماذا تسميها هذه غلطتي. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. نتابع وإياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية. أرجو أن تبقوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل كل الأحوال كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: لا أحدهم قال. لأن ما مش على مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني كيف المنطق؟
0: هذا رأيي.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقول.

0: تعالوا معنا معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن الحربي. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
6: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
5: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
6: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
5: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. شكرا لوجودك معنا مجددا. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. قلت هذه غلطتي عندما تم استدعائك، لماذا اعتبرتها غلطتك؟
0: اتصل بالمرحوم الأستاذ عبدالله الأصلج، قال الرئيس إبراهيم يدعوك لليمن. أنا استعجلت بالسفر اليمن، يعني ما فكرت تفكير ما دواعي الاستدعاء. جاني الأستاذ أحمد محمد نعمان الله يرحمه والدكتور صلاح الدين البيضار، زاروني إلى شقتي.
1: القيادي البعثي السوري. نعم،
0: وكان صديق قد كمل البعث، تم البعث في الوقت كان خرج
1: كدور شخصي. نعم طبعا بعد خروجه. نعم
0: فجولة عندي للبيت، كان لا داعي لخروجك لليمن، لأنه الدعوة هذا ما راش معنا، ما أدخلش تعمل. أنا كنت بتهور أو بتسرع، أنا أريد أخرج هنا، أنا ثقتي بنفسي، وبعدي على أي مأخذ يأخذ علي حتى حاسب عليه أو أعقب عليه. فرفضت رأي الأثنين، وهم عظماء وحكماء وعقلاء

0: كان الحكام العسكريين هكذا غير واقفهم. قلت بل انا حروح ابراهيم صديق واخ ورئيس الدوله.
1: متى وجست انه يقتلك مثلا؟
0: نعم.
1: متى وجست مثلا ان يقتلك او
0: ما خطرت على بالي. لا يخطر على بالي وقتها
1: ابدا.
0: ابدا. ما فيش داعي، ما فيش سبب. ولا كنت معارض.
1: نعم.
0: ولا كنت مختلف معه. وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنه من الثانويه الى ان اصبح رئيس. فبالتالي ما بصدق سبب. سبب الحكم الله يعيده وهو وانا باركت له وقلت هذا افضل ما ان يحكم اليمن انت.
1: ليش شو صار لما رحت؟
0: نعم.
1: شو صار لما رجعت؟
0: طلب يخرج قابله يريد يلتقي بي. فاول ما وصلت دخلت لعنده في بيتنا متقاربين.
1: نعم.
0: فدعاني قعدت اداوي حوالي ربع ساعه. بعد ربع ساعه قال نلتقي وقت اخر، انا هروح الحديده اقابل دوردام سيهانوك اختها وبعد ما نلتقي. بعدين كان فيه جامع ثاني اللي هو تابع له بيدبروا اعتقالات العدد من الشخصيات. هذا كما بلغني وقتها من احد من حضر الاجتماع هذا. وكنت انا احدهم. فأحد الاخوان قال هؤلاء موجودين هنا معارضين لكن فلان اللي هو انا ما نقول ما عليه. فردت احد الحاضرين قال هذا نقضي عليه. حال ما بلغ بالخبر هذا واحد بس كذا يعني قلبان بعده قضي عليه. وبعدين حال ما جاني واحد من الحاضرين قال لي حصل كذا كذا كذا كذا وهو صادق كان من حق المرافقين وكان حاضر كذا مسؤول. صباح بكرت خرجت من صدى رحت على خبر من خبر للسعودية من السعودية القاهرة.
1: يعني الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل كل الاحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: لا أحدهم قال لأنه ما بيش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة. لا لا لا
1: إذا ما عليك مأخذ ما تقتل. كيف يعني كيف المنطق؟
0: هذا رأي.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقوله. لا أضحك الله يرحمهم.
1: يعني منصب قيادي رفيع في الدولة كان.
0: كان عضو كان في مع إبراهيم مجموعة عسكرية يلتقي بهم وهم اللي يمشوا السياسة.
1: نعم. لماذا يعني كان أدائك مع الغشمي تحذيري من الدور اللي ممكن يقوم فيه الحمدي ضده؟ وكأنك في الكثير من الحوارات اللي قرأتها لك بلقاءاتك مع الغشمي يعني الواحد يستنتج وكأنك كنت تحرض عليه.
0: لا هو ما كانش لقاءاتي والغشمي التقيت به مرة واحدة. التقيت به في اليمن بعد ما شفت إبراهيم بعد ما زرت الرئيس إبراهيم الحمدي الله يرحمه. فدعانا الغشمي إلى مكتبه فقال بيحذرني أدو من إبراهيم. فردت على قلت له المهم اذا انت بخير فانا بخير يعني بحق المجامله. قال اذا انا هنا لكن ربما اسافر الى الامارات بتكاليف من الرئيس. اذا هذا ما بش قلق عليك. اذا سافرت فالقلق عليك كبير. كان يوم سبت ويوم الاثنين سافر.
1: يعني اذا سافر الغشمي ما بيقدر يحميك؟
0: اذا سافر
1: اي ما بيقدر يحميك.
0: فسافر الاثنين وانا خرجت الاثنين يوم الاثنين من صدى رحت الى خمر.
1: عندما عرفت بان الغشمي غادر مباشره غادر
0: نصيحته.
1: انت تعاملت مع الموضوع بجديه هذه المره
0: طبعا
1: لانه كانت المعلومات وصلتك بانه انت ايضا ستعتقل او تقتل.
0: الغشمي ما يكذبش.
1: ما يكذبش.
0: لا عندي.
1: ما يكذب. ليه ما يكذب؟
0: لاني عرفته صغير وربيته حتى كبر. هذا كان عرفته وهذا يعني برتبة صغيرة وتعاملت معه
1: وكان عسكري واضح يعني.
0: نعم.
1: كان عسكري واضح كان ولا
0: كان في البداية عاده شيخ برتبة عسكري. وأنا كنت قاعد في المحور كوكب ثلامسور.
1: نعم.
0: فتبنيت من هناك وحافظت عليه وبعدها كنت قاعد لسلاح المشاة. فساعات

0: ودعمته.
1: بس كنت خايف أنه الحمدي يقتله يتخلص منه؟ كنت تخشى أن يتخلص الحمدي من الغشمة؟
0: لا ما كنت خايف.
1: ما كنت خايف؟
0: لا لا.
1: ما حذرته للغشمة من الحمدي وأدائه وما قد يقدم عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: كان عندكم لائحة بمن قد يعتقله الحمدي، هذه اللائحة الكاملة كان يمكن أن تصل إلى الغشمة، والتاريخ أثبت بأنه لاحقا ماذا فعل الغشمة بالحمدي صح؟
0: هذا
1: يعني كان شعور مبرر آنذاك.
0: أنا لا أعرف التفاصيل اللي حصلت بينهم والخلافات اللي حصلت بينهم، ربما في تأثيرات محلية تأثيرات خارجية ما أدري بالضبط، لكن
1: كان في محاولة ضغط على المشايخ ليغيروا مواقفهم ولا يصطفوا كلهم ضد الحمدي، كان في تحريض داخلي وخارجي عليه.
0: كان في خلافات بين الحمدي والمشايخ هذا معروف يعني، وكان داخل الخلاف هو بعض الدول الإقليمية خلافات.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: نعم.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: حزنت عليه.
1: لماذا؟ أنه كان علاقتكم ما كانت كويسة يعني.
0: لا أنا سألني هذا السؤال
1: طبيعي إنسانيا أقصد، ولكن يعني بالمعنى السياسي
0: سألني أحد الأخوان وقتها فكنت أنا حزين. قال لي ماذا أنت حزين وإبراهيم تعامل معك بهذا القسوة؟ قلت أنا لا أؤمن بالقتل نهائيا، لا مش بالعنف مطلقا. كان أتمنى أنه يخرج كما خرج السلال، كما خرج البشير السلال الله يرحمه، وخرج القاضي الرئيس عبد الرحمن الريادي الله يرحمه، كنت أتمنى الخروج المسالم.
1: هل كان سيقبل الحمدي باعتقادك بأن يخرج؟
0: لا، إذا خرج الأكاديكتور الذي يقوم بالحركة لديه من الإمكانية هذاك خرج.
1: يعني مش اغتيال، إنما يكون هكذا في حركة انقلابية يعني.
0: هو قال هكذا كما سمعت من بعض الأخوان حينما حاولوا يقتلوه، قال خرجوني مثل ما خرج الأريادي وخرج السلال، لا تقتلوني. هذا سمعت معلومات من الأخوة اليمنيين.
1: بس هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ يعني من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الحاضر. الأخوة الحاضرون جميعا
1: اللي كانوا حاضرين بالاغتيال، سمعتها من الغشمي؟
0: لا أصلا أقول سمعت الغشمي، هذا تداول الكلام هذا وقتها. لا أحد شخصيات معينها.
1: بما أنه كان مثل يعني كأنه ابنك بالتبني الغشمي، لربما أصر إليك بهذا الكلام.
0: لا لا لا بسر. لا بسر علي ولا بقول الكلام هذا.
1: طب لماذا لم يقبل من أراد قتله بأن يذهب كما ذهب السلال والأرياني؟
0: اللي حاضر ما كنتش أنا موجود حتى أقول لك فلان أو فلان، لكن كانوا موجودين.
1: لا أسأل من باعتقادك لماذا، أو وفق المعلومات التي لديك لماذا لم يتم التوافق على إخراجه من
0: كانوا
1: السلطة؟
0: كانوا قلقين لأنه كان له مكانة داخل ال
1: كان قلقين ينقض عليهم من جديد. لكن الغشمي أيضا كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
0: كان ما؟
1: كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة،
0: لأنه طلب لي أكون معه نائب له في مباشرة. قلت له أصلا أكون نائب لك والانقلاب تم على إبراهيم الحمدي وأنا مش شريك معك في هذا المسألة. هذا يعني وجودي معك كنائب يدل أدي معلومات أنني مشارك، وأنا مش مشارك في هذا، ولن أشارك في جريمة قتل مع أحد، وأنا ضد الدماء ضد الانقلابات دائما، مش ولا الله خلا من زمان.
1: فعاقبك؟
0: عاقب نعم، قال هكذا.
1: خلاك 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن. 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن.
0: حتى والدي الله يرحمه كان مريض وتوفى.
1: الله يرحمه.
0: فراحوا له بعض الأخوان يقولوا له خلي يخرج يدفن أبوه، يشارك في دفن والده. رفض. بعدين لما بعد أسبوع دعاني. قلت ماذا أخ أحمد ماكو مش رئيس، يا أخ أحمد خلي أخرج أدفن والدي. قال أنا طلبتك ما عرفت شيء، بعقليته
1: كلام. شو سمعت منه عن اغتيال الحمدي؟ عن اغتيال الحمدي ماذا سمعت منه؟
0: ما سمعش منه ولا شيء.
1: ما سألته أبدا؟ ما
0: سأله
1: بس تحدث عادي عن الموضوع أو أنكر مشاركته أو كذا؟
0: ما سألته.

0: لا أردت أسمع عنده ولا أريد أسمع.
1: هل كان مطمئنا للشيخين عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم؟
0: كان حذر الغشتي حذر من كل الناس. عنده حذر من كل الناس. كان حذر. لا يقبله حتى قال لهم يجلسوا في البلد في قبائلكم. لا تخلوا صنعاء.
1: أوف. الغشمي طلب منهم ذلك من الشيخين مباشرة.
0: أيوة. وين مجاهد أبو شوارب؟
1: يعني كنا وصلنا ربما إلى الصدام لو استمر في السلطة.
0: لا تخلوا.
1: قبل أن يعني يرسل سالمين الحقيبة لكي يفجره ويقتله انتقاما لمقتل صديقه الحمدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات. نتابع في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام نواصل وإياكم في سلسلة هذه الحلقات بداية من الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا دائما في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
0: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين اللي هم علاقة بالنظام اللي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: 习主席，彭夫人，在我们身后有一个帘子，帘子后面是通向我们全新的宴会厅。可以说，这个宴会厅过去150年以来，很多总统都希望能够建成，但是都没有做成功。宴会厅建成以后，将能够容纳1000以上的宾客。今天很遗憾，我们当前的这个会议室只能容纳140个人，但建成以后，那个会议厅将能够容纳更多更多的人。所以一会儿当我们吃完饭表演结束以后，我想邀请习主席和彭夫人可以移步到我们的窗帘的后面，看一下我们已经打扫干净的工地，看一下工地里面是金碧辉煌。
3: In that spirit of friendship, it's my honor to present President Xi with a gift.
4: انطلاقا من روح الصداقة، لابد لي أن أقدم إلى الرئيس شي هدية قد صنعت على يد أحد أعظم الفنانين الأمريكيين بالتعاون مع ميلانيا ومعي أنا بصورة شخصية. هذا النسر الذهبي يمثل أيقونة رمزية للتعبير عن الحرية في أمريكا. نأمل أن يجد مكانا في بيجين.
2: 很荣幸向习主席赠送一份礼物。这一份

0: 这一份礼物来自于一位杰出的美国艺术家，可以说是当今最好的艺术家之一，也是由我和梅拉尼亚亲自参与设计。白头鹰也称美洲雕，是美国的国家象征，体现了美国自由翱翔的精神。我们希望它在北京能够被放在一个彰显荣誉的地方。
1: President Xi and Madam Peng,
2: الرئيس شي والسيدة بينغ, أنا وميلانيا نود أن نشكركم على رحلتكم. إنها رحلة طويلة التي تمثل وتتصادف مع المناسبة 250 سنة لتأسيس الولايات المتحدة, وأود أن أرفع نخب صداقة بين الولايات المتحدة والصين التي تمتد لآلاف السنين, وكل شعوب يدرك مدى أهمية الانسجام والنجاح والازدهار. ونحن هنا اليوم لنكرمكما معا وأشكركما على وصولكما إلى الولايات المتحدة.
0: 和我感谢两位在美国建国250周年之际来访美国。现在我提议大家举杯，向习主席和彭夫人致敬，并为中美两国之间这份跨越数千里、绵延数百年的深厚友谊干杯。愿两国人民能有一个更好、更和谐和和平的未来，让我们向您致敬。
1: Thank you. And now I'd like to ask President.
2: والآن أود أن أطلب من الرئيس شي ليتفضل بإلقاء بعض الكلمات. شكرا جزيلا.
0: 感谢各位。